فلسطين تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية شرق القدس المحتلة. المبعوث الرئاسي الأمريكي توماس بارات يؤكد أن الجولان سوري وأن إسرائيل تحتله خلافاً للقرارات الأممية والقانون الدولي.

0: إلى ملفنا الأول لهذه الليلة مشاهدينا، حيث نناقش تزايد الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران في محاولة لتحقيق ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيوم الحسم الاقتصادي. في المقابل نددت إيران بهذه التحركات واعتبرتها إعلان حرب على جميع الدول، وقالت إنها تلقت رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة. فما هي خيارات إيران في مواجهة الضغط الاقتصادي الأمريكي؟
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران، في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعاً ومتحدياً إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصف بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة، متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانياً، في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية، إذ منحت طهران إذناً خاصاً لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية، إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي.
0: نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيفنا في الاستوديو الباحث والمتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية دكتور خالد فؤاد. دكتور أهلا ومرحبا بك في استوديو التلتي عربي. دكتور، بداية فيما يتعلق يعني تشديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، يعني باعتقادك إلى أي نقطة تريد الولايات المتحدة الذهاب في هذا المسار من خلال يعني تجديد الخناق اقتصاديا على طهران؟
2: تحياتي لحضرتك. طبعا السؤال الأهم في هذا الإطار هو ما هو الهدف الأمريكي من تجديد العقوبات أو فرض مزيد من العقوبات على إيران؟ الحقيقة إذا كان الهدف هو مسألة تغيير أو القدرة على التأثير على سلوك النظام الإيراني وتغيير السلوك النظام الإيراني ودفعه إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، فيبدو هذا الهدف يمكن أن نقول أنه بعيد المدى أو عدم القدرة على هذا على تحقيق هذا الهدف من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية، لأن تاريخ إيران في مسألة التعامل مع العقوبات تاريخ طويل ولديها قدرة على تحمل العقوبات. ربما حتى المثال الحاضر هنا ترامب نفسه في فترة الرئاسة الأولى في فترة 2017-2021 عندما يعني انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وفرض ترامب في ذلك الوقت في 2019-2020 يعني حجم عقوبات نفطية ضخمة على إيران وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. ولكن هل السؤال الأهم هنا، هل هذا الضغط أو هذه العقوبات دفعت النظام الإيراني إلى اتخاذ قرارات أو سياسات مختلفة؟ في الواقع لم يحدث ذلك، وبالتالي يمكن أقول إن الولايات المتحدة الأمريكية إذا كنا نتكلم على هدف هو تضييق الخناق إحداث ألم اقتصادي على إيران، لكن هذا الهدف ربما يحدث ولكن على المدى البعيد، يحتاج إلى شهور، يحتاج إلى سنوات حتى تستطيع يعني تحدث ألم اقتصادي.
0: واليوم يا دكتور، يعني في طهران عباس عراقشي قال إن الرهان الأمريكي على تغيير الموقف الإيراني من خلال الضغط الاقتصادي سيفشل، يعني لكن هناك تساؤلات حقيقة دكتور، يعني يرتبط بما أشرت إليه، مسألة تحقيق الأهداف الأمريكية من خلال يعني خنق إيران اقتصاديا، عندما يعني نتحدث عن اقتصاد أصلا يعاني قبل هذه العقوبات وهذه الإجراءات، عندما نصل يعني إلى مرحلة ربما تعجز إيران عن دفع رواتب موظفيها ورواتب العسكريين، وتتعطل قطاعات مهمة كتصدير النفط الذي تستورد الصين 80% منه، ألا يؤثر بشكل أو بآخر هذا على الاقتصاد وعلى ربما الموقف السياسي في طهران؟
2: يعني بص حضرتك، احنا لا نستطيع ان نتجاهل ان هناك تاثير اقتصادي بالتاكيد، حتى يعني في لو رجعنا على نفس المثال اللي انا بحاول ان انا اقرب منه الصوره، في فتره رئاسه ترامب في الفتره ديت كانت مثلا العقوبات النفطيه ادت الى ايه، ان في ان كان تقريبا حجم الصادرات النفطيه الايرانيه تقريبا حوالي 2 مليون برميل يوميا، بعد العقوبات وصل هذا الحجم إلى 400,000 برميل، وبالتالي ده أثر كثيرا على عائدات إيران. هي دولة اقتصادها قائم على عائدات النفطية، العمود الفقري لاقتصادها بالتأكيد قائم على العائدات النفطية، وبالتالي بيؤثر بشكل كبير، لدرجة أن الاحتياطي العملة الأجنبية تراجع في الفترة ديت من حوالي 120 مليار دولار إلى 12 أو 15 مليار دولار، طبعا رقم ضخم جدا. لكن في الأخير هذا هو السؤال الأساسي والجوهري في هذه المسألة، هل تغيرت أو تغير السلوك النظام السياسي الإيراني؟ لم يتغير حتى في مسألة أن بنية النظام السياسي الإيراني قائمة بالأساس على عدم الاستجابة للضغوط أو عدم الاستسلام.
0: ولكن الأدوات دكتور، يعني هنا للتوضيح، الأدوات التي استخدمتها إيران على مدار عقود لمواجهة أو التأقلم مع العقوبات الأمريكية والغربية عليها، هل ستنجح في هذه الحالة؟ نتحدث هنا عن يعني وجود يعني قطع بحرية أمريكية بالقرب من السواحل تراقب مضيق هرمز وتمنع كذلك خروج أي أو سفن من أو ناقلات من الموانئ الإيرانية أو وصول أيضا سفن إلى هذه الموانئ. نتحدث هنا عن تجديد كبير هذه المرة وإجراءات مختلفة.
2: صحيح، ولكن هنا السؤال أعود مرة أخرى، السؤال الأساسي سيكون هنا الوقت في صالح من؟ الوقت في صالح الولايات المتحدة الأمريكية إذا كنا نتحدث على المدى المتوسط والمدى البعيد، بمعنى أن هذه الإجراءات المؤلمة اقتصاديا قد يكون لها أثر كبير، ولكن تحتاج إلى شهور وسنوات. النظام الإيراني كما تفضلت حضرتك اعتاد على هذه الممارسات، اعتاد على يعني في مسألة حتى الصادرات النفطية، مسألة أسطول الظل وقدرته على الالتفاف على العقوبات النفطية، مسألة الشبكات الضخمة للمصارف والعملات الأجنبية اللي استطاع من خلالها أنه يتعامل بالعملة الأجنبية أو يوفر العملة الأجنبية. بطبيعة الحال في الوضع الحالي هناك تضييق أكبر هناك، ولكن هذا التضييق في تقديري سوف يعني يكون له أثر عندما يكون هناك مساحة من الوقت. أما إذا تحدثنا على المدى القصير، إذا تحدثنا على الأسابيع والشهور، فالوقت في صالح إيران في الواقع.
0: طيب، وفي هذه النقطة، أنه هي نقطة مهمة حقيقة دكتور، يعني وزير الطاقة الأمريكي قال أن الجيش ساعد يوم الثلاثاء في نقل أكثر من 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. إيران من ناحيتها أيضا سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز. يعني انطلاقا من هذه التطورات نتسائل يعني إلى أي مدى يمكن للعالم أن يتأقلم مع وضع يعني بهذا الشكل في مضيق مهم جدا وهو مضيق هرمز بالنسبة لسوق الطاقة.
2: سؤال مهم جدا، لان الواقع حاليا ان في اغلب دول الخليج او اغلب الـ يعني الدول التي تتعامل او مشتري النفط بداوا في التاقلم على هذا الواقع. الواقع حاليا هو ان ايران ما زالت مسيطره على المضيق بشكل او باخر. البيانات الخاصه بتتبع الناقلات خلال الاسابيع الماضيه كشفت ان نصف السفن التي مرت من مضيق هرمز مرت من الممر أو المسار الإيراني بإرادتها، وهذا يعني أن العالم أو كثير من الدول حتى دول الخليج أصبحت مدركة أن هذا هو الواقع وعليها أن تتعامل مع هذا الواقع، وربما هذا الواقع أفضل. طبعا هي ترفض هذا الواقع ولكنها تتعامل معه على أساس أنه أفضل من اشتعال الحرب وأفضل من أن تصبح البنى التحتية الحيوية الخليجية تحت التهديد الإيراني. وبالتالي الواقع الحالي في مضيق هرمز يفرض نفسه، إيران ما زالت مسيطرة، ما زال كثير من السفن تمر من خلال المسار الإيراني بإرادتها، وطبعا عبر دفع رسوم أو عبر بعض التفاهمات، خاصة لو هذه السفن خاصة بالصين أو روسيا، وأيضا هناك بعض السفن تغامر وتسلك المسار الجنوبي وهو المسار الذي تحميه الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني هناك حالة من التأقلم طبعا هذا مؤثر بشكل كبير جدا على حجم النفط، ما زال حجم النفط اللي بيخرج من المضيق أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، ولكن هناك حالة من التأقلم أنه ليس هناك أفضل من الواقع الحالي، وليس هناك قبول بأن يكون هناك تهديد واشتعال حرب مجددة ربما تؤثر بشكل كبير جدا على البنى التحتية لدول الخليج.
0: طيب أيضا ربما دكتور يجب أن نتوقف عند تصريح لقالبا في اليوم، قال تلقينا عديدا من الرسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة، وهذه النقطة التي أريد أن أتوقف عندها، خصوصا أن واشنطن تلوح بمعاقبة من يتعاون مع إيران اقتصاديا. طبعا هنا الحديث يتعلق بالصين وبدول أخرى، لكن الصين على رأسها. كيف يمكن فهم هذه التصريحات وهذه الناحية؟
2: يعني أنا زي ما قلت لحضرتك، أنا متخيل أن دول الخليج هناك قناعة بأن المسألة السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز ربما تطول، الاضطرابات في مضيق هرمز ربما تطول، وبالتالي هناك مسألة هامة جدا، هذه الدول عمودها الفقري واقتصاداتها قائمة بشكل أساسي على الصادرات النفطية، وبالتالي من الصعب تخيل أن يصبح هذا المسار دائما مهدد وغير مستقر. مضيق هرمز أصبح السمة الرئيسية فيه حتى بعد حدوث أو توقيع مذكرة التفاهم، ولكن أصبح هناك سمة رئيسية هو عدم الاستقرار أو تقبل فكرة أن هناك ربما تحدث أحداث أو ربما تستمر إيران في فرض إرادتها وفرض سيطرتها على المضيق، وبالتالي اتجهت دول الخليج في مسارين متوازيين، مسار له علاقة بإيجاد طرق تتجاوز مضيق هرمز من خلال بنى تحتية جديدة، من خلال استثمارات في خطوط أنابيب. ربما بنسمع دلوقتي عن استثمارات ضخمة جدا الإمارات أو السعودية أو بعض دول الخليج بتفكر فيها أن هي تنشئ خطوط أنابيب تتجاوز مضيق هرمز، وأن هي تبدأ تبعد عن هذا التهديد. المسار الآخر وده في تقديري هو المسار اللي حضرتك تفضلت بيه، اللي هو هناك بعض التفاهمات ربما بين دول الخليج، وليس كل دول الخليج، يعني دول الخليج عندها اختلافات في رؤيتها الاستراتيجية ومستوى رؤيتها للتهديد القادم من إيران، وبالتالي هناك متخيل أن هناك بعض التفاهمات الأمنية بين بعض دول الخليج ودول وإيران، بحيث أن هي تستطيع من خلال هذه التفاهمات أن هي تمرر.
0: طيب وفي نهاية التعاون الاقتصادي، يعني هل أفهم منك أنه لا غنى لهذه الدول عن الإبقاء على التعاون الاقتصادي مع إيران
2: في اللحظة الحالية؟ لا غنى، لأن حتى المشاريع اللي بقولها لحضرتك هذه مشاريع يعني تكلفتها باهظة مليارات الدولارات، وهذه المشاريع تحتاج وقت طويل. يعني لما أنا بتكلم على خطوط أنابيب، خطوط الأنابيب ديت هتنشأ في قد إيه؟ دي محتاجة ليس أقل من 5 سنوات أو 10 سنوات، من 5 إلى 10 سنوات، وبالتالي تستطيع دول الخليج أن هي تقلل من أهمية ومحورية مضيق هرمز، ولكن على المدى البعيد والمدى المتوسط من خلال هذه البنية التحتية. ولكن في اللحظة الحالية وفي الوقت الحالي لابد أن يكون هناك تفاهمات أو شكل من التفاهمات مع إيران.
0: طيب يعني دكتور ترامب أيضا في تصريح له قال أن إيران تريد بشدة التوصل لاتفاق، لكنه لا يعرف كما قال إن كانت واشنطن تريد ذلك. يعني هذا بأي قدر يعني ربما يعطينا مؤشرات حول الخيارات الأمريكية في هذه اللحظة للتعامل مع إيران بخلاف التفاوض، وهل يعني يدلل هذا على أن الولايات المتحدة تفضل أنه بشكل أساسي إبقاء أو استخدام سلاح الاقتصاد ضد إيران في محاولة للحصول على تنازلات منها؟
2: يعني أنا متخيل أن الولايات المتحدة الأمريكية المسار الحالي الإدارة الأمريكية وترامب بالأخص نظرته للحرب في الآخر هناك ليس هناك تهديد كبير أو خسائر كبيرة مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. أنا بتكلم هنا على نظرة ترامب وطريقة تقييمه للأمور، وليس طريقة التقييم السياسية أو الجيوسياسية، ولكن معني أكثر بالأبعاد الاقتصادية. هناك مكاسب كبيرة حققتها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا الوضع القائم، صادرات نفطية ضخمة جدا، صادرات للغاز المسال حاليا تقريبا الولايات المتحدة يعني استطاعت أن تكون لها حصة كبيرة في واردات الغاز المسال في الاتحاد الأوروبي وكذلك في الأسواق الآسيوية، واستطاعت أن تستحوذ على حصص سوقية خاصة بدول الخليج.
0: هذا بعد أن تعرضت بعض المنشآت منشآت الغاز في الخليج.
2: هذا نتيجة وبالتالي النظرة الاقتصادية ربما ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن في صالحها والوقت في صالحها في أنها تحقق مكاسب اقتصادية. النظرة الأمريكية ربما تراهن على كما قلت لحضرتك على أن الوقت في صالحها إذا كان على المدى البعيد والمدى المتوسط. يعني الضغوط الاقتصادية ما زلت في قناعة شديدة لدي أن الضغوط الاقتصادية في اللحظة الحالية غير قادرة على دفع النظام الإيراني إلى

0: تغيير سلوكه السياسي او الى تقديم تنازلات على طاوله المفاوضات. ولكن اذا استمرت هذه هذا التضييق وهذا الحصار شهور وسنوات, هذا في هذا الوضع ربما يكون الولايات المتحده بتراهن على هذا الامر. ولكن في النهايه ايضا هذا رهان من الصعب الاعتماد عليه, لان الاقتصاد العالمي كله بيتاثر باوضاع مضيق هرمز, والعالم كله والدول الخليج ايضا متاثره بشكل كبير جدا بالاوضاع في مضيق هرمز.
1: طيب, وهذا كنت يعني في السؤال الاخير اريد ان انطلق من السؤال السابق دكتور الحديث, يعني اللي ربما مناقشه هذه النقطه, مساله المسار التفاوضي وباي قدر يبتعد الطرفان شيئا فشيئا عن هذا المسار في ظل هذه اللهجه العاليه سواء في طهران او في واشنطن, و يعني هذا الاتجاه الذي تسلك الولايات المتحدة في التعامل مع إيران, يعني ما الذي تعتقده بشأن المسار التفاوضي في هذا المرحلة؟
0: يعني أنا معتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظة الحالية فشلت في تحقيق أهم أهدافها الاستراتيجية في منطقة الخليج. كان من ضمن الأهداف الاستراتيجية اللي دائما الولايات المتحدة يعني بتقرها هي مسألة أن هي الضامن التقليدي للضامن الأمن الإقليمي, الدور التقليدي لها هي ضامن الأمن الإقليمي, دورها هو حماية الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز أو مضيق باب المندب, كذلك تأمين إمدادات النفط بشكل يصل إلى كل العالم ويصل إليها نفسها. حتى هذه اللحظة فرضت الإيران يعني إرادتها في مسألة إغلاق المضيق, وبالتالي أنا في تقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت ترى أن هناك مكاسب اقتصادية, ما زالت ترى أن لديها من الوقت للإيلام الاقتصادي أو إحداث إيلام اقتصادي لإيران, لكن على ما يحتاج إلى وقت طويل, وبالتالي هي رهانها على الوقت الأطول. وفي المقابل إيران البنية السياسية لهذا النظام الإيراني تعتمد بالأساس على عدم الاستجابة للضغوط وعدم الاستسلام, فهناك مسار مفاوضات متعثر بالتأكيد في هذه اللحظة الحالية نتيجة هذا الواقع.
1: نعم, شكرا لك دكتور خالد فؤاد الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية. شكرا
0: لحضرتك.

0: إلى ملفنا الثاني لهذه الليلة مشاهدينا، حيث نسلط الضوء على التطورات في الضفة الغربية المحتلة والتحذيرات المتصاعدة من خطورة مشروع إيوان الاستيطاني شرق مدينة القدس وسط تعالي الانتقادات العربية والدولية بشأنه والدعوات الفلسطينية إلى إجراءات أممية عاجلة لوقفه.
1: من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تتسع دائرة اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويواصل المستوطنون هجماتهم التي بلغت ذروتها خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي وفق ما توثقه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي وصفت هذا العام بالأكثر دموية منذ عام 2019 في سياسة ممنهجة تهدف لتضييق الخناق على السكان ودفعهم للرحيل. وفي القدس يعود مخطط إيوان الاستيطاني إلى الواجهة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية عليه إثر سنوات من تجميده، إذ يهدف المشروع لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الغربية، ما يعني عمليا شطر الضفة الغربية لنصفين وعزل القدس الشرقية والقضاء التام على أي تواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وأمام هذا الخطر وجهت فلسطين رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن

0: أورسولا فوندرلاين طرح مناقصات بناء المشروع واصفة إياه بغير المقبول. لكن بين قرارات المصادرة الممتدة منذ عام 99 والتنديد الدولي اليوم، تسابق إسرائيل الزمن لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بقوة الأمر الواقع.
1: وانضم إلينا مشاهدينا من القدس المحتلة أستاذ القانون الدولي والإنساني في جامعة القدس دكتور منير نسيبة. دكتور أهلا ومرحبا بك دكتور. يعني دعني أبدأ معك من ردود الفعل على يعني بدء إسرائيل فعليا في تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني في الضفة الغربية. يعني نتحدث هنا عن مشروع بالغ الحساسية والخطورة كما يصفه الفلسطينيون، لكن بأي قدر تعتقد أن يعني الوقائع على الأرض تجاوزت فعلا يعني البيانات التي صدرت وتصدر وما ورد فيها ويرد من إدانة واستنكار؟
2: أسعد الله مساءك ومساء جميع المشاهدين. حقيقة الاحتلال الإسرائيلي لا يأبه أبدا بجميع الاعتراضات التي تصدر عن منظمات مختلفة في العالم، على الرغم من أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية أو في أي أرض محتلة يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وهو ثابت في القانون الدولي وقد أكدت عليه محكمة العدل الدولية من خلال آرائها الاستشارية المختلفة التي صدرت سواء في العام 2004 أو 2024. ولكن الاحتلال الإسرائيلي يعني يعمل بحرية مطلقة في استعمار الضفة الغربية بطرق مختلفة، وربما هذا المخطط مخطط E1 قد تم تجميده منذ فترة طويلة بسبب الضرر الذي قد يلحق أو الذي من المؤكد أنه سيلحقه بالمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وبطبيعة الحال في فكرة حل الدولتين. ولكن دعني أركز. نعم،
1: هنا سأنتقل معك إلى هذه النقطة المهمة حقيقة دكتور، لكن قبل ذلك يعني وأنت أشرت إلى أن إسرائيل لا تأبه بهذه البيانات وبهذه اللغة التي يستخدمها المجتمع الدولي الآن، لكن عندما نتحدث عن مشروع استيطاني على أراضي فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي ووفق كذلك قرار مجلس الأمن رقم 242، يعني كيف تفسر أنت عدم مقدرة المجتمع الدولي على ترجمة يعني هذه البيانات وترجمة هذه المواقف إلى أدوات وخطوات فعلية من أجل يعني على الأقل وقف هذا التوسع الاستيطاني الذي تزداد وتيرته بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في الضفة الغربية؟
2: نعم، القانون الدولي واضح جدا فيما يتعلق بالاستعمار في الأراضي المحتلة، ومواقف الدول أيضا واضحة، ولكن هنالك عدم رغبة سياسية من المجتمع الدولي بترجمة المواقف السياسية إلى خطوات عملية من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام القانون الدولي. يعني هذه ليست الجريمة الأولى التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بدون أي محاسبة من المجتمع الدولي. شهدنا خلال السنوات الماضية إبادة جماعية فظيعة، عمليات تعذيب لا يمكن أن نتخيل بشاعتها، وكلها موثقة على فكرة، وطبعا كل عمليات الاستعمار ومهاجمة المدنيين الآمنين في منازلهم في الأرض الفلسطينية المحتلة وغير ذلك من الجرائم. ولكن يكتفي المجتمع الدولي للأسف الشديد، أو أغلب المجتمع الدولي، لا أريد أن أعمم بشكل مطلق، ولكن أغلب المجتمع الدولي الدول في العالم تكتفي بالتنديد وبالشجب والاستنكار ولا تتخذ خطوات عملية عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي. حقيقة الأمر أنه ما يجب أن يكون كردة فعل سواء لهذه الجريمة التي ترتكب الآن في الضفة الغربية من الاستعمار الاستيطاني أو الجرائم الأخرى التي ترتكب يوميا، هي عقوبات تستطيع كل دولة بمفردها أن تطبقها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتستطيع أيضا المنظمات سواء لا ليس فقط الأمم المتحدة على فكرة،

0: منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي وغيرها من المنظمات الإقليمية تستطيع أيضا أن تطبق عقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولكن نرى أن هنالك تراخيا وترددا كبيرا على الرغم من كل ما يحدث في تطبيق هذه
1: طب يعني
0: العقوبات.
1: دكتور، يعني بخصوص مشروع اي واحد، عندما نتحدث عن فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، نتحدث عن تقطيع اوصال الضفة الغربية وفصل شمالها عن جنوبها، يعني بأي قدر نتحدث هنا عن مستوى مختلف من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل ربما يختلف عما يعني رأيناه في السابق؟
0: نحن نتحدث عن عدة مشاكل يحدثها مخطط واحد فقط. المشكلة الأولى هي زيادة عدد المستعمرين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وهو أمر يعرقل إزالتهم في المستقبل بطبيعة الحال، لأنهم يسكنون في منازل، وهنالك سيكون أيضا بالإضافة إلى التجمعات السكنية يعني أنشطة تجارية وفندقية أخرى في تلك المنطقة، وهذا صعب إزالته. ولكن هذه ليست المشكلة الوحيدة، هناك مشكلة إزالة المجتمعات الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، وبالذات التجمعات البدوية التي تسكن هذه التلال، التي ينوي الاحتلال الإسرائيلي توسيع المستعمرة، مستعمرة معالي أدوميم فيها في منطقة إيوان، وبالتالي سيتم تهجير قسري لمجتمعات، وهذا يعني قائم ويحدث بشكل مستمر، ولكن سيكون مستمرا وأكثر خطورة. ولكن بالإضافة إلى ذلك هنالك مشكلة ثالثة يجب أن ننظر إليها، وهي تقطيع الضفة الغربية بين شمال وجنوب، وهذا ليس فقط مشكلة سياسية ولكنها مشكلة إنسانية أيضا. الاحتلال الإسرائيلي يبني الآن في هذه الأيام شارعا للفلسطينيين حتى يغلق على السيارات الفلسطينية المتجهة من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها والعكس، التي كانت تسير في المنطقة التي ستصبح مستعمرة الآن، حتى يفصل السيارات الإسرائيلية عن السيارات الفلسطينية، ويجعل الفلسطينيين يسيرون في مسارات مخصصة لهم فقط. وهذا ليس طبعا يعني لن تكون أول مرة، ولكن نحن نعلم تماما بأن الشارع المخصص للفلسطينيين فقط يقيم عليه الاحتلال الإسرائيلي حواجز تعرقل حركة الفلسطينيين بشكل كامل أو بشكل كبير. يقوم الجيش بنصب تلك الحواجز وبنصب البوابات التي تغلق طارة وتفتح طارة أخرى، وبالتالي حياة الفلسطينيين في كل الضفة الغربية ستتغير. الضفة الغربية لن تكون كما عهدناها خلال العقود الماضية.
1: يعني دكتور، هنا يعني هنا لا نتحدث فقط، كما يعني أنا فهمت من حديثك، لا نتحدث فقط عن يعني سيطرة إسرائيلية على الجغرافيا وإنشاء وحدات سكنية للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بل نتحدث عن ربما هدف أكبر من ذلك، وهو مسألة يعني بقاء الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية، والتهجير هنا ربما موضوع على الطاولة الإسرائيلية كما أفهم من حديثك.
0: صحيح، هذا هو منهج الاستيطان الإحلالي الإسرائيلي، هو لا يقوم فقط بضخ المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية، ولكن كل مستعمرة يبنيها يغلقها بأسوار وبأسلاك شائكة، ويجعل دخولها لأي فلسطيني مرهونا بتصريح من الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يعطيه إلا إذا رغب بأن يدخل شخصا ليعمل وظيفة معينة في البناء أو غير ذلك لفترة مؤقتة، ولكن المرور من خلال هذه المستعمرات يصبح ممنوعا. بالتالي كل توسع استيطاني في الضفة الغربية يعني تضييق جغرافي على الفلسطيني وعلى المساحة التي يستطيع الفلسطيني أن يعيش فيها أو أن يتحرك فيها. هذا هو نظام الفصل العنصري الذي خلقه ويطوره الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر في فلسطين. هو يبني مستعمرات ويمنع الفلسطينيين من الوصول إليها، وبالتالي يضيق ليس فقط على التجمعات البدوية والقرى الفلسطينية المحيطة مثل العزرية وأبو ديس والسواحري المحيطة بهذا التجمع الاستيطاني الجديد، ولكن أيضا في كل سكان الضفة الغربية. فإذا أردت أن تقود سيارتك مثلا أو باص أو ما إلى ذلك من بيت لحم إلى رام الله، وهي رحلة يجب أن تستغرق على الأكثر يعني ساعة واحدة مثلا، ستكون هذه الرحلة أطول بكثير بسبب الطرق الجديدة التي يجب أن يسلكها الفلسطيني والتي لا يستطيع الفلسطيني، والتي والحواجز التي تنصب. نحن تعودنا على
1: الأمر. الأمر يعني هنا دكتور لا يتعلق فقط بالحواجز الآن، أيضا ما نشهده من تصاعد لوتيرة الهجمات التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. يعني ربما أشير إلى نقطة أنت تحدثت عنها قبل قليل، هيومن رايتس واتش قالت أن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة أدى فقط منذ كانون الثاني 2023 إلى تهجير 107 بلدات وقرى كليا أو جزئيا. يعني بأي قدر هذا يضعنا أمام واقع تستخدم فيه إسرائيل يعني سلاح إرهاب المستوطنين أيضا في تنفيذ هذا المخطط الذي نتحدث عنه؟
0: الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا بعد تولي بن غفير مهامه في الحكومة الإسرائيلية الحالية حرص على تسليح أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين الصهاينة، والهدف الرئيسي كان هو يعني تسهيل تشكيل هذه الميليشيات المسلحة. هي يعني إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وما يسميه الإعلام في بعض الأحيان كعنف المستوطنين، ولكنه إرهاب ميليشيات مسلحة منظمة تعمل بشكل مستمر بالتعاون وبتغطية من الجيش الإسرائيلي من أجل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتفريغ الأراضي من أجل الاستعمار الإسرائيلي ومن أجل جعل الحياة مستحيلة. الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالاستعمار الاستيطاني الإحلالي بطريقتين. الطريقة الأولى هي ضخ سكان إسرائيليين يهود صهاينة في مناطق مختلفة في فلسطين، والطريقة الثانية التي لا تقل عن ذلك أهمية هي تهجير الفلسطينيين إما إلى خارج فلسطين بشكل كامل أو تركيزهم في مساحات أصغر في المناطق التي يعيشون فيها. فمثلا إذا التجمعات البدوية الموجودة في الضفة الغربية التي تنتشر في تلال الضفة الغربية، يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال العصابات المسلحة غير الحكومية ولكنها المغطى من الجيش الإسرائيلي أن يهجرها إلى داخل القرى والمدن الفلسطينية من أجل تفريغ هذه التلال بشكل كامل وجعلها ممكن يعني فارغة من أجل الاستعمار والاستيطان.
1: دكتور سؤالي الأخير يعني ونعود إلى نقطة المجتمع الدولي، يعني هذا المشروع بدأ هذا المشروع يقوض بشكل نهائي كما يرى كثيرون يعني فرصة أو إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وينسف يعني أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين. بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يعني يدعم في مواقفه هذا الحل ويعتبر أنه الحل الأنسب للقضية الفلسطينية، هل فات الأوان باعتقادك أو بأي قدر فات الأوان، يمكن القول فات الأوان بالنسبة للمجتمع الدولي لي يعني إنقاذ هذا الحل الآن؟
0: لا طبعا لم يفت الأوان. يعني أولا الدولة الفلسطينية موجودة حقيقة ولكنها لا تستطيع أن تمارس سيادتها على أرضها لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع ذلك. المجتمع الدولي يستطيع في أي لحظة أن يتخذ إجراءات عقابية، ونستطيع أيضا أن نعيد العجلة إلى الوراء. يعني أي مستعمرة تبنى يمكن في المستقبل أن تهدم، وهذا ما يجب أن يحصل، يعني هذا الأمر الطبيعي. كان هنالك في يوم من الأيام مستعمرات في سيناء وتم هدمها، كان مستعمرات في غزة وتم هدمها، الآن يريدون إعادة بنائها للأسف الشديد. ولكن فكرة يعني إزالة ما هو غير قانوني هو فقط الأمر القانوني الذي يجب أن يحصل في المستقبل. لا نستطيع أن نقول فرغ الوقت، ولكن السؤال هو متى سيكون هنالك إرادة سياسية دولية من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام القانون الدولي؟ هذا السؤال الذي لا أعرف إجابته.
1: نعم، شكرا لك جزيل شكرا دكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي والإنساني في جامعة القدس، كنت معنا من القدس المحتلة.

0: التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلالها بشكل غير قانوني رغم القرارات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة. ولم تكتفي بذلك بل وسعت نطاق احتلالها بعد سقوط نظام الأسد، فيما أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك أن الجولان المحتل ملك لسوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. فهل يمكن تحويل قرارات الأمم المتحدة الموقف الأمريكي إلى واقع عملي؟
1: هضبة تقع شمال وادي نهر اليرموك وشرق نهر الأردن وبحيرة طبرية يحدها جبل الشيخ مع الحدود اللبنانية وهي في جنوب غرب سوريا. إنها الجولان، تلك البقعة من الأرض التي تتمتع بأهمية استراتيجية بالغة جعلتها أول مطامع الاحتلال الإسرائيلي. قبل عقود وتحديدا في 5 يونيو 1967 بدأت الجحافل الإسرائيلية وبغطاء جوي بدخول الجولان لأول مرة لتحتل معظم مساحته البالغة 1200 كيلومترا مربع من أصل 1860. ومن حينها عملت إسرائيل على ترسيخ وجودها هناك، إذ هجرت أغلب سكانه وبدأت بشرعنة إنشاء المستوطنات، إلى أن وقعت اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، وأعلنت بعدها ضم الجولان عام 1981 وفرض قوانينها وإدارتها عليه، رغم رفض مجلس الأمن الخطوة في القرار 497. وفي عام 2009 انتخبت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ليصرح بانتهاج خط أكثر صرامة فيما يتعلق بالجولان، إلى أن تحقق ما أراده في مارس 2019 عبر إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان السيادة الإسرائيلية الكاملة على الجولان. بسقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024 استشعرت إسرائيل الخطر مجددا، ومع حكومة وصفت بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل دخل جيش الاحتلال المنطقة العازلة وسيطر على مواقع جديدة في الجانب السوري بينها أجزاء من جبل الشيخ لينفذ بعدها بشكل يومي عمليات التوغل وينتشر عسكريا في مناطق من القنيطرة ودرعا، إلى جانب قصف مقدرات الجيش السوري الجديد ومنعه من المضي قدما في انتهاك صريح لكل القوانين والأعراف الدولية. قرابة 60 عاما إذن من الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان المحتل والآن في غيره من الأراضي السورية، ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط، وهو ما جاء حديثا على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك بقوله صراحة إن إسرائيل تحتل أرضا سورية خلافا لقرارات الأمم المتحدة وإن الجولان ملك لسوريا.
0: انضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي سيد عمر كوش. سيد عمر أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير. سيد عمر، يعني في عام 2019 نذكر أن ترامب أقر بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. الآن توم براك مبعوث ترامب يقول إن إسرائيل تحتل الجولان خلافا للقرارات الأممية، كيف يمكن فهم هذه التصريحات؟
2: نعم، بداية مساء الخير لك وللمشاهدين جميعا. هو بالفعل يعني هو أراضي محتلة طبعا سوريا، وبالتالي لا القانون الدولي ولا الأمم المتحدة تعترف بهذا الاحتلال وبهذه السيادة المدعية طبعا من طرف إسرائيل. التصريح الحقيقة لافت، لأنه بالفعل بعكس ما يعني أعلن الرئيس دونالد ترامب أن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هذا الإقليم، جاء التصريح بالفعل مغاير لهذا التوجه الذي طبعا أبداه الرئيس دونالد ترامب. الحقيقة يعني يمكن أن نقرأه أنه تعبير عن أو رسالة إلى طبعا الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، أن الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية عن ما تقوم به في سوريا، وخاصة القصف الأخير الذي استهدف مطار أبو ظهور والذي

0: استدعى الحقيقة توترا كبيرا سواء مع الجانب السوري أو حتى مع الجانب التركي. لذلك هذه الرسالة هل سيفهمها بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف؟ الحقيقة الرد فعل الأول لهذه الحكومة جاء على لسان كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي برفض هذه طبعا التصريحات وبتذكير توماس باراك أن الرئيس دونالد ترامب هو من أقر أو اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. لكن بمطلق الأحوال بالتأكيد طبعا توماس باراك لا يتصرف من عنده
1: هو. وتعتقد سيد عمر أن هناك رسائل أمريكية تمرر من خلال التصريحات إلى إلى إلى إسرائيل؟
0: هي بالتأكيد ليس زلة لسان كما تذهب بعض التحليلات. لا، هناك رسالة تريد أن توصلها أيضا الإدارة الأمريكية إلى إدارة بنيامين نتنياهو.
1: وأيضا كما يعني ربما جاء في حديثك أن تأتي هذه التصريحات بعد يعني التوتر الذي شهدناه في سوريا، يعني القصف الذي نفذته

0: يعني وكأن يعني إسرائيل تريد أو تسير باتجاه مختلف ومعاكس، وهو إشعال هذه الجبهة وإشعال هذه الساحة، وأيضا يعني منع سوريا أو الدولة السورية الجديدة من يعني تثبيت أركانها والاستقرار ويعني البدء بمسار النهوض في البلاد. هل تعتقد بأن الولايات المتحدة هنا معنية بإنشاء قناة اتصال، دعنا نقول الآن في هذه المرحلة، بين دمشق وتل أبيب، بعدما قيل عن ربما إمكانية إبرام اتفاقيات أمنية أو تفاهمات أمنية بين الطرفين؟
1: أنا في اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل ستبذل جهود في اتجاهين أو مسارين. المسار الأول أن العمليات التي تقوم بها طبعا تل أبيب ضد دمشق وضد الأراضي السورية بشكل عام لا ترضى عنها، وبالتالي يجب أن يكون هناك يعني حد لها. هناك الحقيقة أحيانا، حتى طبعا كانت بعض التسريبات، أن الرئيس دونالد ترامب منذ مدة يعني أسبوعين أوقف هجوما على سوريا من قبل إسرائيل، لكن هذه المرة الحقيقة لم يتم وقف هذا الهجوم، ربما لمعلومات استخباراتية أو إلى آخره. وبالفعل يعني تكلم توماس باراك أن هناك أطراف في الاستخبارات الإسرائيلية هي التي تصرفت من عندها وقدرت بأن هنالك خطرا وشيكا يجب أن تعالجه. هذا من جهة. المسار الثاني هو بالفعل سيكون هناك العمل كما قال توماس باراك على إنشاء آلية ثلاثية لمنع التصادم أو الاحتكاك سورية إسرائيلية وأيضا طبعا تركيا. وكان حقيقة في العام الماضي كانت هناك يعني كما يقال خط ساخن ما بين تل أبيب وبين أنقرة، لكن لم تلتزم به طبعا تل أبيب.
0: طيب، وهنا سيد عمر، يعني في هذا الإطار، يعني براك في هذه التصريحات وفي هذا اللقاء الذي أجرى قال أن إدارة الرئيس أحمد الشرع أكدت منذ البداية أنها لا تريد أن تكون في موقع العداء أو أن تشكل تهديدا لإسرائيل. هل يبدو هنا وبأي مستوى يبدو أنه يعني يلقي باللائمة على إسرائيل في أن من ناحية دمشق هذا هو الموقف، لكن من ناحية إسرائيل يبدو أنها ماضية في طريقها في إشعال التوتر في سوريا؟ أيضا كيف يمكن تحليل وقراءة هذا الجانب؟
1: يعني هو الحقيقة الغطرسة الإسرائيلية والعدوانية الإسرائيلية ليس لها حدود، وأحيانا بالفعل تتجاوز يعني إرادة الحليف الأمريكي، وأمثلة عديدة الحقيقة ليس فقط في سوريا إنما حتى في الحرب على إيران أو في غيرها في لبنان أو في قطاع غزة. الإدارة الأمريكية الحقيقة ليست موافقة على ما تقوم به من ضرب الاستقرار في سوريا، خاصة أن الإدارة السورية الجديدة منذ اليوم الأول أعلنت أنها ستكون عامل استقرار في المنطقة، وأنها ليست في وارد التصادم مع أي جهة بما فيها إسرائيل. إذن هذه رسالة واضحة، ودخلت في مسار تفاوض برعاية أمريكية. لكن الحقيقة الأحداث الأخيرة والتصعيد الأخير مع إيران هو الذي ربما أوقف هذا المسار أو هذه الجهود الحثيثة التي كانت تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا التشرطات الإسرائيلية. يعني القيادة السورية الحقيقة تختار تجنب التصادم مع إسرائيل والدخول في مسار تفاوضي، لكن لن تذعن إلى الشروط الإسرائيلية. لذلك الحقيقة الآن الملعب، الكرة في الملعب الأمريكي، باعتبار أن الأجندة الأمريكية في سوريا تختلف تماما عن الأجندة الإسرائيلية في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب شخصيا يعني الحقيقة مع استقرار سوريا، والدليل على ذلك أنه أزال عقوبات عديدة وهائلة على سوريا.
0: وبالمناسبة أيضا سيد عمر، باراك تحدث عن محادثات يعني جرت وصفها بالمثمرة للغاية، تحدث عن 5 جلسات رسمية وعدد من اللقاءات غير الرسمية يعني برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم تؤدي إلى شيء، ويبدو هذا يعني كما أشرت أنت ناتج عن الاتجاه الذي تسلكه إسرائيل في هذه المرحلة. لكن فيما يتعلق بالجولان هنا، وهذا السؤال الأخير سيد عمر، يعني كيف يمكن باعتقادك للدولة السورية الآن أن تستثمر هذا الموقف إن صح هذا الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل؟
1: هو بالضبط، يعني هذه بالفعل ورقة تستطيع أن تستند إليها الحكومة أو الإدارة السورية الجديدة لكي تثبت هذا الموقف.

0: لأن الحقيقة الموقف صحيح هو من مبعوث رئاسي، مبعوث الرئيس دونالد ترامب، لكن إذا صدر من مستوى أعلى من الرئيس الأمريكي فهذا هو سيكون إنجازا، إلى جانب طبعا عدم التخلي عن هذه القضية وتدويلها في كافة المحافل الدولية. وأيضا أهم شيء نقطة الحقيقة، يجب أن تكون قضية الجولان هي قضية أراضي محتلة وليس أراضي متنازع عليها كما تحاول إسرائيل أن تسوقه.
1: نعم، شكرا لك سيد عمر بوش الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: شكر موصول لمشاهدينا، هنا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فينا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية.

0: من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: Cemaahum yakinun vahid enne el fenne lil cemiya. Mevahibu khassa ala şaşa TRT Arabi.
4: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريبا على TRT عربي.
5: محسن رضائي يقول إن بلاده لن تسمح بمرور أي قطرة نفط من هرمز، ويؤكد أنها سترد على كل تحرك لواشنطن في المسار الجنوبي للمضيق.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. شهيد بغارة إسرائيلية على منزل في مدينة دير البلح، ومصابون في اعتداءات متفرقة على مختلف مناطق قطاع غزة. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي.

0: السلام عليكم. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تخرج قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران بالحرب الاقتصادية. وأضاف رضائي أنه إذا شاركت دول الجوار بالحرب الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة فأن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى من الخليج وسترد على أي تحرك تقوم به واشنطن في المسار الجنوبي لمضيق هرمز.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعا ومتحديا إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصفت بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانيا في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية إذ منحت طهران إذنا خاصا لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي. راما مطلو، تارتي عربي.
0: نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي. وقال أكسيوس أن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه، وتهدد طهران بقصف أي ناقلات نفط غير مصرح لها تحاول عبور هذا الممر المائي الحيوي.

0: أصيب 11 فلسطينيا إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة تياسير في الضفة الغربية، كما اعتقل الاحتلال شابا فلسطينيا عقب مداهمة منزله في منطقة دوار النسيم شرق مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. هذا وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة، داهم خلالها عددا من منازل الفلسطينيين في بلدتي دير غزالة ويعبد في جنين ومدينة قلقيلية بالتزامن مع أعمال تخريب جنوبي الخليل. دعت فلسطين إلى اتخاذ إجراءات أممية عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية شرقي القدس، يأتي هذا في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية من قبل الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
1: من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تتسع دائرة اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويواصل المستوطنون هجماتهم التي بلغت ذروتها خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي، وفق ما توثقه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي وصفت هذا العام بالأكثر دموية منذ عام 2019 في سياسة ممنهجة تهدف لتضييق الخناق على السكان ودفعهم للرحيل. وفي

0: القدس يعود مخطط A1 الاستيطاني إلى الواجهة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية عليه إثر سنوات من تجميده، إذ يهدف المشروع لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الغربية، ما يعني عمليا شطر الضفة الغربية لنصفين وعزل القدس الشرقية والقضاء التام على أي تواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وأمام هذا الخطر وجهت فلسطين رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، محذرة من نقطة تحول خطيرة نحو الضم التدريجي والتطهير العرقي وحصر الفلسطينيين في معازل لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة. وأدانت 8 دول بينها تركيا الاستيطان الإسرائيلي وطالبت بوقف المشروع الاستيطاني، كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين طرح مناقصات بناء المشروع وصفة إياه بغير المقبول. لكن بين قرارات المصادرة الممتدة منذ عام 99 والتنديد الدولي اليوم، تسابق إسرائيل الزمن لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بقوة الأمر الواقع.
1: اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية أن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل باحات الأقصى. أصيب طفل فلسطيني بجروح في اليد برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة حمد السكنية شمالية مدينة خان يونس جنوب القطاع. هذا وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث أطلقت الآليات العسكرية النار صوب خيام النازحين في مواصي خان يونس، وقصفت المدفعية مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيرات في أجواء مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع. أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت منزلا في منطقة البصة غربية دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد شخص وإصابة آخرين. شنت إسرائيل غارات جوية وقصفت مناطق في جنوب لبنان، وطالت الهجمات منازل وبنى تحتية في عدة بلدات. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارات طالت أقضية بنت جبيل وصور والنبطية ومرج عيون، فضلا عن تفجيرات طالت حداثة وبيت يحون وعيت الجبل والمنصوري وطلوسي والقنطرة والطيبة. واستخدم الجيش الإسرائيلي المدفعية وقذائف فسفورية في أطراف كفر رمان، كما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. أصيب مواطن سوري جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت جن في ريف العاصمة دمشق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. وأفادت مصادر محلية أن المصاب نقل إلى المستشفى دون تقديم تفاصيل عن حالته الصحية، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا تجاه شخص زاعما أنه مخرب، مضيفا أن نشاط المخرب شكل تهديدا فوريا لقواته وفق نص البيان. أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم على حافلة للأمن السوري في محافظة ريف دمشق جنوبي البلاد، وجاء ذلك في بيان للوزارة بعد أن أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة تابعة للأجهزة الأمنية. وأعربت الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وصفته بالإرهابي، وأكدت تضامن الرياض ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب. كما جددت موقف السعودية الداعم لأمن واستقرار وسلام سوريا، متمنية الشفاء للمصابين. على مدى عشرات أعوام ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها تهديدات متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن سقوط نظام الأسد أعاد رسم هذه المعادلة وفتح مسارا جديدا يتجاوز العمليات العسكرية إلى التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. التفاصيل نتابعها مع أواب أيوب.
2: مع عقد من الوجود العسكري التركي في سوريا بدأ استجابة لتهديدات أمنية متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، في مقدمتها تنظيمات داعش وBKK الإرهابيان، قبل أن ينتقل بعد سقوط نظام الأسد إلى مرحلة جديدة عنوانها التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. كانت عملية درع الفرات في 2016 نقطة التحول الرئيسية في الوجود العسكري التركي داخل سوريا، عملية أطلقتها تركيا لترضي تنظيم داعش الإرهابي من مناطق الشمال السوري وتأمين المدن التركية الحدودية التي كانت عرضة لهجمات التنظيم الإرهابي. كما شكلت عملية درع الفرات بداية الطريق لإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا. ومع تحييد التهديد الأمني الذي شكله داعش الإرهابي، تنامى في ذات الوقت تهديد لا يقل خطورة، إذ واصل تنظيم PKK الإرهابي عبر تنظيماته وامتداداته في سوريا بناء بنية عسكرية ومناطق نفوذ قرب الحدود، ما مثل تهديدا مباشرا للأمن التركي القومي، ودفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وتطلب كبح هذا التهديد عمليات عسكرية متعاقبة على مدى سنوات، أبرزها عمليتا غصن الزيتون ونبع السلام، وذلك لمنع تشكيل بنية مسلحة مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي على امتداد الحدود الجنوبية لتركيا. وفي مسار موازن اتحد الوجود العسكري التركي في سوريا بعدا آخر عبر مسار أستانا واتفاقات خفض التصعيد، فأنشأت تركيا نقاط مراقبة في إدلب وأدت دور الدولة الضامنة في مراقبة وقف إطلاق النار مع دعم الاستقرار وتقديم المساعدات والخدمات في المناطق التي تنتشر فيها قواتها. ومع سقوط نظام الأسد تغيرت المعادلة السورية وانتقل الوجود التركي إلى مرحلة مختلفة في طبيعتها السياسية والقانونية، فبعد سنوات من العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية بات العنوان المعلن هو التعاون مع الدولة السورية الجديدة بناء على دعوة رسمية منها عبر التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلة الجيش وتدريبه وتسليحه ومواجهة التهديدات المشتركة القائمة.
1: أكد السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، واعتبر يلمز أن اتخاذ هذا القرار سيساهم في تحقيق تطورات كبيرة في مجال المالية والتأمين بشكل خاص، وسيفتح طريق أمام الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن التطورات الأخيرة في إشارة إلى قصف مطار أبو الدهور تعد استفزازا موجها إلى تعطيل عملية إخراج سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وشدد يلمز على أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار إلى المنطقة بأكملها، وأن محاولات الجهات التي تتغذى على الفوضى لعرقلة هذه العملية ستذهب سدى. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
3: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه تصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهداف اقتصادية أوكرانية.
4: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف رداً على استهداف منشآتنا الصناعية واللوجستية. نظام كييف أراد الإضرار باقتصادنا، لكنه فتح على نفسه باب الجحيم وسيلقى الرد في أكثر قطاعاته الاقتصادية حساسية والتي تقف بالفعل على شفا الانهيار.
3: وفي مواجهة التصعيد تكثف كييف جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إجراء مباحثة معمقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على النقص الحاد في منظومة الدفاع الجوي. وقال زيلنسكي إن ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة ترويكا التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تتواصل المعارك على الأرض، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري واقتصادي وحراك دبلوماسي محموم، بحثا عن مخرج لم تتضح ملامحه حتى الآن. عمار أبو ثواب، ترت عربي.
1: ميدانياً قتل 16 شخصاً وأصيب أكثر من 120 آخرين باستهداف طائرات مسيرة روسية مركزاً تجارياً في مدينة كريفيريه وسط أوكرانيا، وتعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم.
5: أهلا بكم. تتواصل الضربات الروسية الأوكرانية فيما لا تظهر أي بوادر وشيكة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف باندلاع حريق في مستودع بمنطقة دانيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي. ودوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجوم صاروخي، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت للنقل ومركزا لوجستيا في مدينة ومقاطعة كييف. وفي مدينة زاباروجيا جنوب البلاد أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية أيضا إلى وقوع قتلى وجرحى بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية. يأتي ذلك عقب يوم دام قتل فيه العشرات وأصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها مركز تسوق في مدينة كريفي ري. وهذا القصف أدى إلى اندلاع النيران في المحال التجارية داخل هذا المركز.

0: سمارة الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأة صناعية بالإضافة إلى مستودع تابع لشركة أوزون، وهذه الشركة هي من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، وهذا الهجوم هو الأول حتى الآن الذي يستهدف تلك الشركة. وفي موازاة هذا التصعيد، أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال شهر يوليو الماضي والنصف الأول من أغسطس الجاري، وأوضحت الوزارة أن الهجمات استهدفت سفناً تنقل مواد غذائية وبضائع من الموانئ الأوكرانية وإليها.
1: نفذت الحكومة المسلحة اليمنية ضربات جوية وهجمات بطائرات مسيرة وقصفا مركزا استهدف عناصر وآليات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال. وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استخدام مسيرات انقضاضية تتعقب عربات عسكرية وتلاحقها وتنجح في إشعالها أو إصابتها، وذلك خلال عمليات جوية شنها الجيش اليمني ضد أهداف للحوثيين في جبهات محافظات مأرب والجوف وحجة والضالع وتعز، ما أدى إلى تدمير معدات قتالية وتحصينات ومقتل وجرح عدد من عناصر الجماعة. أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أن الخيار حاليا هو الحسم العسكري ما لم تتوفر شروط جدية للتفاوض، مشيرا على أن الخرطوم تشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق السكنية قبل بدء أي تفاوض. وأضاف عقار في لقاء تلفزيوني أن نزع سلاح الدعم السريع وبقية القضايا يمكن بحثها بعد انسحابه وتجميع قواته في مناطق محددة، وأن الحكومة السودانية لم ترفض الحوار وهي منفتحة على المبادرات بما يحفظ وحدة الدولة ومؤسساتها وفق تعبيره. يعد ملف الأمن المائي في ليبيا أبرز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل المعطيات الحقيقية على الأرض وتحديات شح المياه وتلوثها واستنزاف مواردها، حيث تسعى عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية إلى التركيز على صياغة حلول لمستقبل الأمن المائي وطرح الحلول والخيارات المستقبلية من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة بهدف الوصول إلى حلول مستدامة.
2: الأمن المائي في ليبيا بين شح المياه والتلوث وحلول للمستقبل، فعلى الرغم من اتساع رقعة البلاد الجغرافية إلى أكثر من 1,700,000 كيلومتر مربع، تعد ليبيا إحدى أكثر دول العالم جفافاً وتعاني شح المواد المائية، كما تواجه أزمة مياه قد تؤثر في كل سبل الحياة ومستقبل الأجيال القادمة. وفي وقت يمثل فيه النهر الصناعي الشريان الحيوي الذي يغذي عدداً كبيراً من المدن والمناطق بالمياه الجوفية من الصحراء، تؤكد الجهات المختصة ضرورة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
3: أزمة قائمة لا شك ولا بد منها، لأن موقع ليبيا لأنها تقع في الأقاليم المناخية الجافة والجبهة الشافة التي تمتاز بقلة هطول الأمطار وعدم توفر المياه السطحية بشكل دائم في ليبيا، وهذا واقع نعيشه، ولكن يوجد بدائل وخيارات أخرى في موجودة لليبيا ومتاحة وسيتم تفعيلها إن شاء الله في المستقبل.
2: وبسبب ندرة المياه وزيادة مساحات التصحر والهدر الكبير في كميات المياه المتاحة وغياب دور المؤسسات في التصدي لتداعيات هذه المشكلة، تشتد خطورة الأزمة على الأمن المائي والغذائي في ليبيا وفقا لتقارير رسمية.
4: تقليل الهدر بتطبيق القوانين طبعا الخاصة بحماية المورد المائي، هذا أولا. الشيء الآخر هو تنويع مصادر المياه. نحن في ليبيا نعتمد بشكل كبير، يعني يتجاوز 90% على المياه الجوفية، فعندنا مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي واللي يجلب المياه طبعا من طبقات مياه جوفية. فالحل أننا ما نعتمدش بس على مصدر واحد.

0: هو النهر الصناعي.
1: ويسلط عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية الضوء على واقع المياه في ليبيا والدفع نحو التغيير وتقديم الحلول في بلد يواجه تحديات بيئية وضغطا على موارده المائية الشحيحة، إلى جانب مناقشة الآليات والحلول الممكنة لحل الأزمة والحد من تبعاتها. مع تزايد التحديات المناخية وارتفاع نسب استنزاف الموارد المائية، يراهن عدد من المبادرات على أهمية تبني الحلول المستدامة باعتبارها الخيار الأمثل لضمان مستقبل الأمن المائي في البلاد. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
2: افتتحت تنزانيا رسميا سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي، ويهدف المشروع الذي أنجزه تحالف مصري إلى توليد 2115 ميجاوات من الكهرباء.
3: على ضفاف نهر روفيجي أزاحت تنزانيا الستار رسميا عن سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بقدرة توليدية تبلغ 2115 ميجاوات، تهدف من خلالها لمضاعفة إنتاج البلاد من الطاقة والحد من مخاطر الفيضانات. المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 2.9 مليار دولار أنجزه تحالف مصري بمشاركة نحو 1700 مهندس وفني مصري ضمن طاقم عمل تجاوز 12,000 على مدار 5 أعوام. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن إنجاز السد يدحض المزاعم حول معارضة القاهرة لمشروعات التنمية في إفريقيا، مشددا على دعم مصر لمسارات التنمية في دول حوض النيل والقارة بما لا يمس أمنها المائي.
4: أجدد التأكيد على استعدادنا التام لمواصلة التعاون والشراكة مع أشقائنا في تنزانيا ومع كل أشقائنا الأفارقة في مختلف أرجاء القارة من أجل بناء حاضر أفضل نستحقه ويليق بنا، ومن أجل مستقبل واعد نحلم به لأبنائنا.
3: تدشين السد التنزاني يتزامن مع استمرار التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تجدد مصر تمسكها بحماية حقوقها المائية ورفض إقامة سدود إضافية أحادية الجانب دون اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، في حين تؤكد إثيوبيا مضيها في استغلال مواردها المائية. محطة نيريري نموذج تقدمه القاهرة كرسالة شراكة وتنمية توازن بين متطلبات الطاقة وحماية الموارد المائية المشتركة في القارة السمراء، فضلا عن اعتبارها خط دفاع متقدما لأمنها القومي. حسان المهدي، تلتي عربي.
2: في الختام تذكير بالعناوين. محسن الرضائي يقول إن بلاده لن تسمح بمرور أي قطرة نفط من هرمز، ويؤكد أنها سترد على كل تحرك لواشنطن في المسار الجنوبي للمضيق. شهيد بغارة إسرائيلية على منزل في مدينة دير البلح، ومصابون في اعتداءات متفرقة على مختلف مناطق القطاع. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي. النشرة انتهت، نعود ونلتقي على رأس الساعة. في أمان الله.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم، إذا فهمي
9: أسرع وقت ممكن
10: ونحضرنا الآن.
11: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
13: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: بعد مقتل محمد غميرة أثناء التحقيق معه في اللاذقية، الحكومة تحقق والشعب ينتفض، وفي المشهد رسالة إيجابية: سوريا الجديدة لا تتستر على الخطأ، زمن الظلم والإفلات من العقاب انتهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم. سوريا تكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة. انهيار منجم ذهب إفريقيا يبتلع أكثر من 100 شخص. مذيعة أمريكية تهاجم زميلتها داخل غرفة الأخبار. ومجهول بقناع دمية يثير الرعب في شوارع فيلادلفيا. ثلاثة أيام من التحقيق انتهت بإحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية بعد ثبوت صفعه للشاب السوري محمد غميرة على رقبته أثناء التحقيق معه. اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة أعلنت نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقدته في اللاذقية بعدما أثارت قصته غضبا وجدلا واسعا في الشارع السوري. نشاهد جزءا من المؤتمر الصحفي.
1: وبتاريخ 8 شهر آب تم إخراج محمد غميرة للتحقيق معه من قبل المحققين مصطفى صبيح وأحمد جواد، وأثناء التحقيق معه من قبلهما سمع صوت صفعة تعرض لها محمد غميرة أثناء التحقيق معه. وبعد انتهاء جلسة التحقيق معه وعند إعادته للنظارة كان أحمد جواد يمسك بمحمد غميرة من رقبته وأثناء اقتياده إلى النظارة وطلب منه إيداعه في النظارة، ولفت انتباهه وجود آثار احمرار بمنطقة الرقبة على المدعو محمد غميرة طبعا من جهة اليسار بهالمكان.
0: لكن نتائج التحقيق حملت أيضا تفصيلا طبيا مهما، إذ خلصت إلى أن السبب المباشر للوفاة هو مضاعفات نصف دماغي بسبب مرضه بالنعور، وأن الأطباء لم يجدوا كسورا في الجمجمة أو جروحا رضية أو علامات عنف شديدة، مع التأكيد أن النزيف لدى المصاب بالنعور قد يحدث نتيجة رض خفيف. قصة محمد غميرة بدأت عندما استدعي إلى قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على خلفية ادعاء بحقه، وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاما يعاني من مرض النعور وهو اضطراب في تخثر الدم. وبحسب رواية أسرته دخل غميرة قسم الشرطة بحالة صحية مستقرة قبل أن تتدهور حالته بعد توقيفه، وينقل لاحقا إلى مستشفى اللاذقية الجامعي مصابا بنزيف دماغي لتتفاقم حالته الصحية ويفارق الحياة في 16 أغسطس. الصور والمعلومات التي انتشرت عن حالة غميرة أشعلت موجة من الغضب والتساؤلات، ودفعت وزارة الداخلية إلى توقيف 7 أشخاص وتشكيل لجنة للتحقيق. ووسط هذا الجدل كان لعم الفقيد الدكتور عصام غميرة تعليق خلال المؤتمر الصحفي، نستمع إليه.
2: سجن سجن الأجواء على السجن، وأنا اللي شفته أنا مسجون سابقا سنتين، بعرف شو هي سجون سابقا، السجن اللي شفته بسجن 5 جون. ما أنا والله فقلته وما أقوله ليس ريال ولا خوفا، وأنا بعد التصريحات الصراحة للصحفيين توقعت حدا يسألني مدير المنطقة، حدا مسؤول التدريب شو حكيت وليش حكيت، ما حدا سألني، ما حدا قال لي شو. فكان الحرية الشخصية بعد زيارة السجن وسائر العناصر الموجودين مين كان مناوبين فيها، كل سؤال على حدة، واستشهد مين يعرف محمد سالم. هذا الشيء الشفافية اللي شفناها لما حاجة أبدا أبدا ما عمل شك أبدا بنزاهة اللجنة.
0: هذه القضية تحولت إلى نقاش واسع بين السوريين حول أداء المؤسسات الأمنية وحدود استخدام القوة أثناء التحقيق ومسؤولية الدولة عن حماية الموقوفين ولا سيما أصحاب الحالات الصحية الخاصة. هناك من رأى في سرعة تشكيل لجنة التحقيق وإعلان نتائجها مؤشرا على وجود محاسبة وعدم التستر على التجاوزات، ومن رأى أن وفاة غميرة تفرض مراجعة أوسع لآليات التوقيف والتحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تباينت المواقف الشارع السوري حول القضية، نشاهد بعضا منها.
3: انت خلصنا من هذاك النظام كمان، نحن هلا نرجع مثل ما كنا؟ ما بصير هذا الحكي معي. نحن عندنا دولة وحلوة وعين الله عليها وبتشهي والله.

0: بس كيف الحل برايك لازم ما تتكرر هاي الامور؟
1: يعني الحل بده يتحاسب اللي يعمل هالشغله، هذا الحل.
2: احنا خلصنا من هذاك النظام البائد وجدنا حكومتنا مثل ما بيقولوا ابونا وامنا، هي عارف شلون ما بيصير انه تساوي هذا الشغل. يعني بعد هذا الجهاد 14 سنه هذا رجع كرر المشهد نفسه، ما بيصير والله. نتامل من حكومتنا انه تعامل المواطنين افضل من هيك.
3: اليوم انت اليوم لما بدك تحقق مع حدا صار في اساليب تحقيق حديثه ومتطوره، ولازم الدوله السوريه تتبع هاي الاساليب. اليوم التعذيب ما عاد صفى اسلوب من اساليب التحقيق اساسا، فلازم الدوله بدايه تعتمد عقوبة صارمة باتجاه أي عنصر من العناصر بفكر مجرد تفكير أنه يعذب أي متهم بأي.
4: التحقيق القضائي ما زال مستمرا مشاهدينا الأحبة، والنيابة العامة أكدت أن نتائج اللجنة الوزارية لا تلزم القضاء، وأن التحقيق قد يتوسع لتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه أو تقصيره في وفاة محمد غميرة. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لرصد تفاعل السوريين مع قضية محمد غميرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع عمر إدلبي الذي كتب قائلا. عمر يقول: دماء المواطنين وكرامتهم يجب أن تظل مصونة فوق أي اعتبار في الدولة التي ضحى فيها ملايين السوريين من أجل حريتها وسعادتها. أيضا تعليق آخر لأحمد حذيفة: الكرامة والحرية هي ما ينبغي أن يصان في سوريا الجديدة عن سوريا الأسدية قبل وأثناء وبعد أي عمران وخدمات وحضارة. إبراهيم يقول: ثم دور يجب أن يقوم به مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني في تقييم حالة حقوق الإنسان ومتابعة حقوق الموقوفين والكشف عن مراكز الاحتجاز والسجون. وائل كتب قائلا: نريد الحقيقة ولو كانت أسوأ مما قيل، ونريد المحاسبة حتى آخر مسؤول تثبت مسؤوليته، لكننا نرفض المعادلة التي أصبحت فيها براءة الدولة تحتاج إلى دليل بينما إدانتها تحتاج إلى منشور. في دقائق معدودة تحولت رحلة البحث عن الرزق وسط الصخور إلى فاجعة إنسانية مؤلمة بعد أن انهارت الأرض فجأة فوق رؤوس المئات من البسطاء الباحثين عن الذهب في أقصى غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، وتحديدا في قرية زامبوي التابعة لإقليم نانما بيري بالقرب من الحدود مع الكاميرون، حيث يعتمد العمال على أدوات وتقنيات بدائية وحرفية بسيطة للتنقيب داخل منجم ذهب مفتوح غمرت الرمال العشرات بشكل مفاجئ إثر انهيار أرضي. لنشاهد. المأساة لم تقف عند حدود الانهيار الأول، بل تضاعف حجم الكارثة الإنسانية نتيجة تدافع المئات من الأهالي والمواطنين البسطاء نحو موقع الحادث فور سماعهم النبأ في محاولة عفوية لانتشار ذويهم المحتجزين تحت الأنقاض. ومع استمرار عمليات الحفر اليدوية حدثت انهيارات أرضية متعاقبة وتصدعات في التربة ما أدى إلى محاصرة البعض ليتعاظم المشهد المأساوي. البيانات والأرقام الرسمية الصادرة من الصليب الأحمر المحلي أكدت ارتفاع حصيلة الضحايا لتتجاوز 100 قتيل تم انتشال جثامينهم من وسط الرمال، في حين يظل العشرات في عداد المفقودين تحت الركام. هذه الكارثة مشاهدينا الكرام لفتت الأنظار إلى حوادث المناجم المتكررة، حيث يواجه العمال تحديات ومخاطر بالغة جراء غياب آليات السلامة المهنية. الآن أيها الأحبة نذهب إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.

0: موضوع هذه الحادثة المأساوية. إذن نبدأ مع حمود. مأساة مؤلمة تكشف الوجه القاسي للفقر. أن يخاطر الإنسان بحياته تحت الأرض من أجل دولارين فقط في اليوم أمر يفوق الوصف. المال يمكن تعويضه، أما الأرواح فلا تعوض. إبراهيم يقول: عندما يترك الإنسان يعمل بلا حماية أو اشتراطات أقول السلامة، لا يكون الأمر مجرد حادث بل كارثة. فوز عمر يقول: لقمة العيش صعبة، والأصعب أن الناس في أوطانهم تتعب بل يموتون مقابل حفن جنيهات من أجل أن يعيش أغنياء العالم ويزدادوا ثراء. ناني تقول: يبحثون عن الذهب ويتقاضون 7 ريالات وفي النهاية يموتون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أن المذيعة الأمريكية تارين آشر على موعد جديد من الجدل والإثارة، وهذه المرة بعد أن انتشر لها مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر خلاله المذيعة الأمريكية وهي في حالة من الغضب بسبب حديث لها مع زميلتها داخل غرفة الأخبار. تارين لم تتمالك نفسها في الفيديو المنسوب لها وتساءلت فيه غاضبة: ما هذا؟ بحق الجحيم كوني ناضجة. دعونا نشاهد ما حدث.
1: In here and said something about marking off. Go ahead. I don't think you are. You're walking out really angry. Jeez, oh Pete. Can I feel, please finish what I'm going to say? Grow up.
2: Yes.
1: I'm so done with her antics telling us.
0: إذن هذا الفيديو مشاهدينا الأحبة الذي أثار عاصفة حادة من الجدل والانتقادات، قيل أنه يعود إلى عام 2023 ولكن أعيد نشره حديثا. محطة فوكس 2 ديترويت التلفزيونية أوقفت آشر عن الظهور على الهواء في نوفمبر الماضي قبل أن تفصلها لاحقا، مبررة ذلك بأن أسلوبها غير مهني وتنتابها نوبات غضب متكررة تجاه زملائها. لكن آشر كانت ترفض تلك الاتهامات وقررت رفع دعوى قضائية ضد المحطة بسبب ما وصفته بسوء المعاملة معها وما تتعرض له من تمييز داخل بيئة العمل. لكن المحطة التلفزيونية نفت ما تدعيه آشر وقالت إنها دخلت في خلاف مع زميلها المذيع روب راجل بشأن مقابلات مع ضيوف واتهمته بالحصول على معاملة تفضيلية قبل أن تدخل في إجازة مدفوعة الأجر أثناء التحقيق معها. الآن مشاهدينا نذهب لرصد ردود أفعال منصات التواصل لنتعرف كيف تفاعلوا طبعا مع هذه القصة. شاهدوا معي. من الرائع جدا سماع الصوت الحقيقي لمذيع الأخبار. رازور يقول: جيد جدا أن يقف بجوارها أحد زملاء حتى تهدأ من غضبها أثناء العمل داخل غرفة الأخبار. سليم يقول: أظن أن القناة التي تم تصوير هذا المشهد بداخلها هي ذاتها من قامت ببيع مقطع الفيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي. إذا قلت لكم مشاهدين الأحباء أن الزومبي والدمى المخيفة ستكون واقعا في حياتنا اليومية، ترى ما هي ردة فعلكم؟ هل تتوقعون أن يحدث ذلك؟ لعلكم الآن تفكرون وأنا أقول لكم الواقع يقول نعم، فنحن نعيش عصرا يشهد كل ما هو خارج المنطق في الحقيقة. فمن قلب فيلادلفيا فوجئ مواطنون بظهور رجل يرتدي دمية تشاكي ويطاردهم في الشوارع والطرقات، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين الناس. الدمية تشاكي أو رجل مقنع كان يطرح عليهم سؤالا واحدا: هل أنت مستعد للموت؟ شاهدوا معي.

0: كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، رجل يرتدي قناع دمية شاكي طرد سيدة يبدو أنها كانت تمارس تمارينها الرياضية لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. الفكرة أن عنصري المفاجأة والرعب اجتمعا في أن واحد، ما أثار حالة من الذعر والارتباك، وهو ما عبرت عنه تلك المواطنة الأمريكية بهذه العبارات. نشاهد معا.
1: Disoriented about what his goals actually were. Like I had bags, he wasn't reaching for those. It didn't seem like he had a clear goal to like actually get in La Colombe to do anything. So I was like, okay, well, let's see if you can fight. And he couldn't.
2: So you kicked him in the center of his chest. You like, you know, just like that.
1: Yeah.
0: شرطة فيلادلفيا من جانبها قالت إن الرجل مقنع ظهر في منطقة سنتر سيتي واستمرت تصرفاته لمدة 20 دقيقة، تمكن خلالها من مضايقة ومطاردة ما لا يقل عن 20 شخصا. هذا هو كما قالت الشرطة أوصافه، إنه رجل أسود البشرة وصاحب شعر مجعد، يرتدي ملابس سوداء أو داكنة ويحمل حقيبة ظهر. الشرطة ذكرت إن المرأة التي تعرضت للمطاردة كانت الشخص الوحيد الذي تقدم رسميا للإبلاغ عن الواقعة، رغم اعتقاد المحققين أن الرجل حاول خلال الفترة نفسها إخافة آخرين. وحاليا تواصل شرطة فيلادلفيا البحث عن هذا الرجل الذي تنكر في هوية دمية، كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عنه حين رؤيته بأي مكان. نشاهد.
3: Members of the public, anybody that's been victimized by this individual. All right, anybody that has information who this individual is, please call our tip line 215-686-TIPS.
0: ردود أفعال منصات التواصل الاجتماعي جاءت أغلبها مستنكرة ومنتقدة لما حدث ومندهشة في الوقت ذاته. دعونا نشاهد. ماجور يقول الحكومة تثبت كل يوم أنها لن تحمينا، يجب أن ندافع عن أنفسنا في الفترة القادمة. تعليق آخر، الرجل خرج علينا بمظهر يوحي بأنه قادم من مهمة جانبية في فيلم رعب. أيضا هناك تعليق آخر لأرنود، بعد أن تم التعرف على رجل المتهم بإثارة الرعب بين المرأة يجب أن يقدم فورا للعدالة. المرأة التي وقفت في وجه تشاكي هي المرأة التي نحتاجها، ربما تترشح لمجلس الشيوخ في عام 2028. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ضغوط إعلامية وحقوقية دولية بمسؤوليته عن قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت أثناء محاولتها الاستغاثة بطواقم الإسعاف لإنقاذها وعائلتها المحاصرة في قطاع غزة. شاهدوا معي.
4: الدباب وين؟ الدبابة جنبكم؟ عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
5: هي بتتحرك. ميتين؟
4: وهم هلا بعد السيارة؟ انت هلا وين متخبي هلا؟ وين انت هلا محمية؟
5: بالسيارة.
4: جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة
5: صح؟
4: خليكي يا عمري بالسيارة، انا رح اتمني فاتح الخط معاكي، اتمني احكي معك، ما بدي اسكر التليفون. تمام؟ ايش يا عمري؟
5: خليكي معي
4: يا حبيبتي. يا عمري والله معك، هيني انا مش تاركك بحكي معاكي، ما بدي اصلا اتركك. حبيبتي والله لو بايدي لاذيكي. نحكي يا الله يا رب تحمينا.
0: نادلة من أصول مغربية في إسبانيا تؤكد أن مدير المطعم الذي تعمل فيه طلبها بالمغادرة والتوقف عن العمل، والسبب رفضها ترجمة طلبات عائلة إسرائيلية داخل المطعم. نشاهد معا.
6: Hola, buenas a todos. Estoy trabajando en un restaurante que se llama. Estoy en cuarto de para cambiar. El restaurante se llama Sotavi. ¿Vale? Ahora no estoy con el pinganillo, con todo. ¿Vale? Miro a la familia. De cinco personas, dos parejas y tres hijos. Vino mi compañera, me ha dicho, Shaima, por favor, ¿puedes venir a traducir en inglés con estos? Y me ha dicho que son de Israel. ¿Cómo? ¿Israel? No, no quiero traducir. Ni he faltado de respeto, ni he hablado mal, ni he dicho nada. Esta mesa no quiero saber nada, no quiero acercar.

امبارح ابو شقرة خلاني المس هاي القمة، وانا اسا اليوم واقف عليها. بصراحة اكثر اشي بحب بهاي الرحلات والمغامرات اني قبل ما احاول بكون شايف الاشي بعيد، بس بعد ما ابدا واخذ اول خطوة بعرف انه الاشي ممكن وبس لازم احاول.

أوقف السائق شاحنة جزائري مركبته في قلب الصحراء لتقديم الماء لقطيع من الإبل عانى من العطش الشديد في لفتة إنسانية عفوية لاقت إجادة وتفاعلا واسعا. نشاهد معنا.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

محسن رضائي يقول إن بلاده لن تسمح بمرور أي قطرة نفط من هرمز، ويؤكد أنها سترد على كل تحرك لواشنطن في المسار الجنوبي للمضيق. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا. 11 مصابا إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة تياسير في الضفة الغربية المحتلة. بوتين يعلن رفض

0: السلام عليكم. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تخرج قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران بالحرب الاقتصادية. وأضاف رضائي أنه إذا شاركت دول الجوار بالحرب الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة فإن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى من الخليج وسترد على أي تحرك تقوم به واشنطن في المسار الجنوبي لمضيق هرمز.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعا ومتحديا إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصف بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانيا في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية إذ منحت طهران إذنا خاصا لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي. وقال أكسيوس أن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه وتهدد طهران بقصف أي ناقلات نفط غير مصرح لها تحاول عبور هذا الممر المائي الحيوي. أصيب 11 فلسطينيا إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة تياسير في الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقل الاحتلال 6 شبان فلسطينيين في مدينة قلقيلية واعتقلت آخر عقب دهم منزله في مدينة أو منطقة دوار النسيم شرق مدينة جنين. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة دهم خلالها عددا من منازل الفلسطينيين في بلدتي دير غزالة ويعبد في جنين ومدينة قلقيلية بالتزامن مع أعمال تخريب جنوبي الخليل. دعت فلسطين إلى اتخاذ إجراءات أممية عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية شرقي القدس. يأتي هذا في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية من قبل الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
2: من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تتسع دائرة اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويواصل المستوطنون هجماتهم التي بلغت ذروتها خلال 8 الأشهر الأولى من العام الحالي وفق ما توثقه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي وصفت هذا العام بالأكثر دموية منذ عام 2019 في سياسة ممنهجة تهدف لتضييق الخناق على السكان ودفعهم للرحيل. وفي القدس يعود مخطط A1 الاستيطاني إلى الواجهة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية عليه إثر سنوات من تجميده، إذ يهدف المشروع لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الغربية، ما يعني عمليا شطر الضفة الغربية لنصفين وعزل القدس الشرقية والقضاء التام على أي تواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وأمام هذا الخطر وجهت فلسطين رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، محذرة من نقطة تحول خطيرة نحو الضم التدريجي والتطهير العرقي وحصر الفلسطينيين في معازل لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة. وأدانت 8 دول بينها تركيا الاستيطان الإسرائيلي وطالبت بوقف المشروع الاستيطاني، كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين طرح مناقصات بناء المشروع واصفة إياه بغير المقبول. لكن بين قرارات المصادرة الممتدة منذ عام 99 والتنديد الدولي اليوم، تسابق إسرائيل الزمن لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بقوة الأمر الواقع.
0: اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية أن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى. أصيب طفل فلسطيني بجروح في اليد برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة حمد السكنية شمالية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث أطلقت الآليات العسكرية النار صوب خيام النازحين في مواصي خان يونس، وقصفت المدفعية مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيرات في أجواء مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع. أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد شخص وإصابة آخرين. شنت إسرائيل غارات جوية وقصفت مناطق في جنوب لبنان، وطالت الهجمات منازل وبنى تحتية في عدة بلدات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارات طالت أقضية بنت جبيل وصور والنبطية ومرج عيون، فضلا عن تفجيرات طالت حداثة وبيت يحون وعيت الجبل والمنصوري وطلوسة والقنطرة والطيبة. واستخدم الجيش الإسرائيلي المدفعية وقذائف فسفورية في أطراف كفر رمان، كما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. أصيب مواطن سوري جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت جن في ريف العاصمة دمشق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. وأفادت مصادر محلية أن المصاب نقل إلى المستشفى دون تقديم تفاصيل عن حالته الصحية، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا تجاه شخص زاعما أنه مخرب، مضيفا أن نشاط المخرب شكل تهديدا فوريا لقواته وفق نص البيان. أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم على حافلة للأمن السوري في محافظة ريف دمشق جنوبي البلاد. جاء ذلك في بيان للوزارة بعد أن أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة تابعة للأجهزة الأمنية. وأعربت الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وصفته بالإرهابي، وأكدت تضامن الرياض ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، كما جددت موقف السعودية الداعم

0: لأمن واستقرار وسلام سوريا، متمنية الشفاء للمصابين. على مدى 10 سنوات ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها تهديدات متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن سقوط نظام الأسد أعاد رسم هذه المعادلة وفتح مسارا جديدا يتجاوز العمليات العسكرية إلى التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. التفاصيل نتابعها مع أواب أيوب.
1: مع عقد من الوجود العسكري التركي في سوريا بدأ استجابة لتهديدات أمنية متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، في مقدمتها تنظيمات داعش وبيكاكا الإرهابيان، قبل أن ينتقل بعد سقوط نظام الأسد إلى مرحلة جديدة عنوانها التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. كانت عملية درع الفرات في 2016 نقطة التحول الرئيسية في الوجود العسكري التركي داخل سوريا، عملية أطلقتها تركيا لترضي تنظيم داعش الإرهابي من مناطق الشمال السوري وتأمين المدن التركية الحدودية التي كانت عرضة لهجمات التنظيم الإرهابي. كما شكلت عملية درع الفرات بداية الطريق لإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا. ومع تحييد التهديد الأمني الذي شكله داعش الإرهابي، تنامى في ذات الوقت تهديد لا يقل خطورة، إذ واصل تنظيم بيكاكا الإرهابي عبر تنظيماته وامتداداته في سوريا بناء بنية عسكرية ومناطق نفوذ قرب الحدود، ما مثل تهديدا مباشرا للأمن التركي القومي، ودفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وتطلب كبح هذا التهديد عمليات عسكرية متعاقبة على مدى سنوات، أبرزها عمليتا غصن الزيتون ونبع السلام، وذلك لمنع تشكيل بنية مسلحة مرتبطة بتنظيم بيكاكا الإرهابي على امتداد الحدود الجنوبية لتركيا. وفي مسار موازن اتحد الوجود العسكري التركي في سوريا بعدا آخر عبر مسار أستانا واتفاقات خفض التصعيد، فأنشأت تركيا نقاط مراقبة في إدلب وأدت دور الدولة الضامنة في مراقبة وقف إطلاق النار مع دعم الاستقرار وتقديم المساعدات والخدمات في المناطق التي تنتشر فيها قواتها. ومع سقوط نظام الأسد تغيرت المعادلة السورية وانتقل الوجود التركي إلى مرحلة مختلفة في طبيعتها السياسية والقانونية، فبعد سنوات من العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية بات العنوان المعلن هو التعاون مع الدولة السورية الجديدة بناء على دعوة رسمية منها عبر التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلة الجيش وتدريبه وتسليحه ومواجهة التهديدات المشتركة القائمة.
0: أكد السفير التركي لدى دمشق نوحي المنظر الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، واعتبر يلمز أن اتخاذ هذا القرار سيساهم في تحقيق تطورات كبيرة في مجال المالية والتأمين بشكل خاص، وسيفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن التطورات الأخيرة في إشارة إلى قصف مطار أبو الدهور تعد استفزازا موجها لتعطيل عملية إخراج سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. كما شدد يلمز على أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار إلى المنطقة بأكملها، وأن محاولات الجهات التي تتغذى على الفوضى لعرقلة هذه العملية ستذهب سدى. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
2: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه التصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهل

0: أهداف اقتصادية أوكرانية.
1: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف رداً على استهداف منشآتنا الصناعية واللوجستية. نظام كييف أراد الإضرار باقتصادنا، لكنه فتح على نفسه باب الجحيم وسيلقى الرد في أكثر قطاعاته الاقتصادية حساسية والتي تقف بالفعل على شفا الانهيار.
0: وفي مواجهة التصعيد تكثف كييف جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إجراء مباحثة معمقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على النقص الحاد في منظومة الدفاع الجوي. وقال زيلنسكي إن ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة ترويكا التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تتواصل المعارك على الأرض، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري واقتصادي وحراك دبلوماسي محموم، بحثا عن مخرج لم تتضح ملامحه حتى الآن. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
2: ميدانيا قتل 16 شخصا وأصيب أكثر من 120 آخرين باستهداف طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيريه وسط أوكرانيا. وتعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم.
3: أهلا بكم. تتواصل الضربات الروسية الأوكرانية فيما لا تظهر أي بوادر وشيكة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف باندلاع حريق في مستودع بمنطقة دانيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ بالستي. ودوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجوم صاروخي، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت للنقل ومركزا لوجستيا في مدينة ومقاطعة كييف. وفي مدينة زاباروجيا جنوب البلاد أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية أيضا إلى وقوع قتلى وجرحى بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية. يأتي ذلك عقب يوم دام قتل فيه العشرات وأصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها مركز تسوق في مدينة كريفي ري. وهذا القصف أدى إلى اندلاع النيران في المحال التجارية داخل هذا المركز. تجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة مدينة كريفي ري، والتي تتعرض لهجمات روسية متكررة منذ اندلاع الحرب عام 2022، هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني الذي من جهته وصف تلك الضربات الجوية على مسقط رأسه بأنها فظائع روسية مطلقة. في المقابل، أفادت سلطات مقاطعة بلغراد الروسية بوقوع قتلى وجرحى في هجوم نفذته القوات الأوكرانية على المقاطعة، فيما قال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة. من جهته، قال حاكم منطقة سمارا الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأة صناعية، بالإضافة إلى مستودع تابع لشركة أوزون، وهذه الشركة هي من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، وهذا الهجوم هو الأول حتى الآن الذي يستهدف تلك الشركة. وفي موازاة هذا التصعيد، أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال شهر يوليو الماضي والنصف الأول من أغسطس الجاري. وأوضحت الوزارة أن الهجمات استهدفت سفناً تنقل مواد غذائية وبضائع من الموانئ الأوكرانية وإليها.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية ضربات جوية وهجمات بطائرات مسيرة وقصفا مركزا استهدف عناصر

0: عدد من عناصر الجماعة. أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أن الخيار حاليا هو الحسم العسكري ما لم تتوفر شروط جدية للتفاوض، مشددا على أن الخرطوم تشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق السكنية قبل بدء أي تفاوض. وأضاف عقار في لقاء تلفزيوني أن نزع سلاح الدعم السريع وبقية القضايا يمكن بحثها بعد انسحابه وتجميع قواته في مناطق محددة، وأن الحكومة السودانية لم ترفض الحوار وهي منفتحة على المبادرات بما يحفظ وحدة الدولة ومؤسساتها وفق تعبيره. يعد ملف الأمن المائي في ليبيا أبرز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل المعطيات الحقيقية على الأرض وتحديات شح المياه وتلوثها واستنزاف مواردها، حيث تسعى عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية إلى التركيز على صياغة حلول لمستقبل الأمن المائي وطرح الحلول والخيارات المستقبلية من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة بهدف الوصول إلى حلول مستدامة.
1: الأمن المائي في ليبيا بين شح المياه والتلوث وحلول للمستقبل، فعلى الرغم من اتساع رقعة البلاد الجغرافية إلى أكثر من 1,700,000 كيلومتر مربع، تعد ليبيا إحدى أكثر دول العالم جفافاً وتعاني شح المواد المائية، كما تواجه أزمة مياه قد تؤثر في كل سبل الحياة ومستقبل الأجيال القادمة. وفي وقت يمثل فيه النهر الصناعي الشريان الحيوي الذي يغذي عدداً كبيراً من المدن والمناطق بالمياه الجوفية من الصحراء، تؤكد الجهات المختصة ضرورة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
2: أزمة قائمة لا شك ولا بد منها، لأن موقع ليبيا لأنها تقع في الأقاليم المناخية الجافة والجبهة الشافة التي تمتاز بقلة هطول الأمطار وعدم توفر المياه السطحية بشكل دائم في ليبيا، وهذا واقع نعيشه، ولكن يوجد بدائل وخيارات أخرى في موجودة لليبيا ومتاحة وسيتم تفعيلها إن شاء الله في المستقبل.
1: وبسبب ندرة المياه وزيادة مساحات التصحر والهدر الكبير في كميات المياه المتاحة وغياب دور المؤسسات في التصدي لتداعيات هذه المشكلة، تشتد خطورة الأزمة على الأمن المائي والغذائي في ليبيا وفقاً لتقارير رسمية.
3: تقليل الهدر بتطبيق القوانين طبعا الخاصة بحماية المورد المائي، هذا أولا. الشيء الآخر هو تنويع مصادر المياه. نحن في ليبيا نعتمد بشكل كبير، يعني يتجاوز 90% على المياه الجوفية، فعندنا مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي واللي يجلب المياه طبعا من طبقات مياه جوفية، فالحل أننا ما نعتمدش بس على مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي.
1: ويسلط عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية الضوء على واقع المياه في ليبيا والدفع نحو التغيير وتقديم الحلول في بلد يواجه تحديات بيئية وضغطا على موارده المائية الشحيحة، إلى جانب مناقشة الآليات والحلول الممكنة لحل الأزمة والحد من تبعاتها.
4: مع تزايد التحديات المناخية وارتفاع نسب استنزاف الموارد المائية، يراهن عدد من المبادرات على أهمية تبني الحلول المستدامة باعتبارها الخيار الأمثل لضمان مستقبل الأمن المائي في البلاد. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: افتتحت تنزانيا رسميا سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي، ويهدف المشروع الذي أنجزه تحالف مصري إلى توليد 2115 ميجاوات من الكهرباء.
5: على ضفاف نهر روفيجي أزاحت تنزانيا الستار رسميا عن سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بقدرة توليدية تبلغ 2115 ميجاوات، تهدف من خلالها لمضاعفة إنتاج البلاد من الطاقة والحد من مخاطر الفيضانات. المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 2.9 مليار دولار أنجزه تحالف مصري بمشاركة نحو 1700 مهندس وفني مصري ضمن طاقم عمل تجاوز 12,000 على مدار 5 أعوام. رئيس الوزراء المصري مصطفى

0: مدبولي أكد أن إنجاز السد يدحض المزاعم حول معارضة القاهرة لمشروعات التنمية في إفريقيا، مشددا على دعم مصر لمسارات التنمية في دول حوض النيل والقارة بما لا يمس أمنها المائي.
1: أجدد التأكيد على استعدادنا التام لمواصلة التعاون والشراكة مع أشقائنا في تنزانيا ومع كل أشقائنا الأفارقة في مختلف أرجاء القارة من أجل بناء حاضر أفضل نستحقه ويليق بنا ومن أجل مستقبل واعد نحلم به لأبنائنا.
0: تدشين السد التنزاني يتزامن مع استمرار التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تجدد مصر تمسكها بحماية حقوقها المائية ورفض إقامة سدود إضافية أحادية الجانب دون اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، في حين تؤكد إثيوبيا مضيها في استغلال مواردها المائية. محطة نيرييري نموذج تقدمه القاهرة كرسالة شراكة وتنمية توازن بين متطلبات الطاقة وحماية الموارد المائية المشتركة في القارة السمراء، فضلا عن اعتبارها خط دفاع متقدما لأمنها القومي. حسان المهدي، تلتي عربي.
2: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. محسن رضائي يقول إن بلاده لن تسمح بمرور أي قطرة نفط من هرمز، ويؤكد أنها سترد على كل تحرك لواشنطن في المسار الجنوبي للمضيق. 11 مصابا إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة توباس وبلدة تياسير في الضفة الغربية المحتلة. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي. النشانتات، دمتم في أمان الله.
3: Condemn the atrocities of Hamas.
4: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
5: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
6: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
7: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
6: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
8: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
10: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
11: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
12: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
13: نعم إذا فهمي.
12: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتدون الآن.
14: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
15: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
16: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا، والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: هم الفهيم أخوتي، طبعا أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي، يعني ما أعتقدش في أخو زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة وفي نفس يعني جميعنا قرابة بعض، فكنا كل واحد في بيته. سمعنا المستوطنين إنهم جايين، فروحنا عند بيت أخوي محمد، كان هو يعني أكثر واحد متطرف، فروحنا هناك كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد أو اثنين أو ثلاثة معهم سلاح كانوا طخوا.
0: تكشف الوقائع والتحقيقات أن هجوم المستوطنين كان مخططاً، فإطلاق الرصاص بدأ منذ لحظات الهجوم الأولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف، هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
1: يجوا هم من مستوطنة شيلو، وكان تال أمن في علم إنهم جايين، لأنه تال أمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا، فتال أمن كان موجود عندنا، وبعديها يجوا المستوطنين وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتال أمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين، وأنا كنت هنا، فهيم ضربوا رصاصة هنا في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هنا في راسه، استشهد على المحل محمد، وأنا ضربوني رصاصة في جري هان، وهذه محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي اطلق علينا النار منها، لأن هاي رصاصة تقريبا على مساوى القصر أو صوبتني أنا في جري.
0: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا، وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم، وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد؟ قاموا مسكوني وبدي أطل عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، أم عينه مش مبين، وبنطلونه يما هم زامينه أطل بديهم، قام سكر باب السيارة مخلني إيش أشوفه. الجزر تقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين، قلت لهم يا يمي الله هو فهيم ما رد، روح طلوا لي عليه لا يروح مصاوب لا يروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روح طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى رب ورضى كلبي، يرضى عليهم يما ملايين الرضا. محمد وفهيم أقول لابني الثاني هذا جهاد، أقول لابني يما حدا منهم يما استشهد،

0: محمد استشهد، لأنه والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إيش من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما عيني خضرة حلوة، ذبن عيني ذبن هالكد عيني صار. يوم كان لي أمضهم يما إخي وتشتشهدوا وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما رب نختارهم. الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: ما حدث أمام منزل العائلة لم يكن حادثة منفصلة عن محيط قريوت، فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
2: خايفين طبعاً، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك يكسر دارك يقتل أولادك، بس أنت مش مسموح تضرب عليه حجر. إحنا خايفين طبعاً خايفين، بس إنه نطلع من دورنا ما بنطلع من دورنا يا سيدي، والواحد كمان موت بدي موت نقتل في دورنا.
1: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حالياً في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي لمغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة. حسب مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر إجا مشان ينقذ الأولاد، معه زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار، على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم أنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان، اللي هو الطفل عمره 14 سنة.

0: وانجرح كمان 3 أطفال. و أوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضا، اللي هو قتل أحد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما اجى وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم اجى ينقذ الاطفال، وللاسف اطلاق النار يعني استهدفه واجت الطلقه في صدره واستشهد.
1: في المغير نفسها وامام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائله ابو عليا الا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلا جديدا من الحياه. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
2: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش يعني، فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت اسلاك شائكه، عملت زي السجن صار البيت يعني، بسبب بعد البيت عن البيوت اللي في البلد، واخر بيت موجود قريب من الالتفاف، الالتفاف صار قريب علي يعني بالاحرى. لهذا السبب اضطريت احكم البيت اسلاك شائكه يعني، اصبحت مثل في السجن. والله انا حابس حالي بحالي طبعا، لان عندي اطفال صغار وفي عندي اختياريه كبار في السن اكثر من 90 سنه عمارهم. بطلع على شغلي بدي اضطر اسكر البيت يبقى محكم من قطعان المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس باي بغير حق يعني. غالبيه وقتي ببكى في حراسه ومأمن البيت يعني، مسكر الابواب، عندي حاط اسلاك شائكه وحاطط فيه كهرباء 3 فاز يعني قويه وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
1: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان تحول البيت من مكان للراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
2: والله احنا بيجي طبعا طبيعه الهجمات، احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحرقوا، اذا في سيارات بحرقوهن، شبابيك بكسروهن، اذا قدروا يعبروا على البيت بحرقه طبعا البيت والموجودين فيه يعني، بتذرعش حتى الاشجار يعني، قطعوا الاشجار جميع الدار، هذا جميع بيتي عليه اشجار الي، هذول في الجرافات اجوا كلاوي بدون ذنب بدون اي عذر يعني بدون هيض. بس
1: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة. أما في شلال العوجة فوصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب، ولم يحدث في ليلة واحدة، بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد، وتكررت سرقة المواشي، وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
3: احنا طبعا من مواليد منطقه شلال العوجه، يعني بدايه حياتنا كانت هي عباره عن تربيه مواشي واغنام. بدايه عمليه النزوح ما كانت يعني في يوم وليله، كانت عباره عن سلسله هجمات تنسقت مع من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيره، منها سرقه المواشي، الاعتداء على الاعتداء على الميه، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءات هي وكثرتها والأضرار اللي كبدت فيها وخسائر تكبرت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب، العائلة تلو الأخرى.
1: بالنسبة إلى العائلات البدوية لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل، بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء، ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
3: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن إحنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هو ما فوق ال 18 سنة تعرف يعني، كل إنسان بده يسعى لرزقه، بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل، أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
1: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم، حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
3: مكان بكين علي، يعني صراحة أنا أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه، يعني مكان لليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر أنه قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين، يعني الساعة لو أننا رحلنا المنطقة ما بنشوفه، كان لما بس أنا مرة إحنا كل يوم إحنا رايحين راجعين نتفرج فيه، هذا المصيبة الأكبر. اجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا انت تعمل مشاكل، المفروض ان بيحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليك وهنا بدكم تحرسوه، يعني احنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسه، هو الهدف التنكيل.
1: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والاراضي، ففي حوادث موثقه تعرضت دور عباده للحرق والتخريب، وتركت عبارات تهديد على الجدران، فالضرر لم يكن مادياً فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن القدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت لحم لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة، فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائما هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
4: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري، اليوم هذه الحكومة جلبت أولا قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة، وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
1: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصوراً كاملاً للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
5: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما، المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
4: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف، وبالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
1: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائلة

0: سائقاً والدولة التي توفر السلاح والحماية. تنتقل أفكار البؤري من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
1: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضا هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقا يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
2: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
0: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
2: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة، وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب، عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة. في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجماعات داخل إسرائيل دائماً بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءا من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قصدية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحاب نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
0: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

0: الحياد السيء المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: محسن رضائي يقول إن بلاده لن تسمح بمرور أي قطرة نفط من هرمز، ويؤكد أنها سترد على كل تحرك لواشنطن في المسار الجنوبي للمضيق. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا. 11 مصابا إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة تياسير في الضفة الغربية المحتلة. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي.

السلام عليكم. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تخرج قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المختلفة

0: محيطة بإيران بالحرب الاقتصادية، وأضاف رضائي أنه إذا شاركت دول الجوار بالحرب الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة، فإن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى من الخليج، وسترد على أي تحرك تقوم به واشنطن في المسار الجنوبي لمضيق هرمز.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران، في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعا ومتحديا إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصف بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة، متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانيا، في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية، إذ منحت طهران إذنا خاصا لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية، إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي. راما مطلو، تي عربي.
0: نقل موقع أكسوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي. وقال أكسوس أن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه، وتهدد طهران بقصف أي ناقلات نفط غير مصرح لها تحاول عبور هذا الممر المائي الحيوي. أصيب 11 فلسطينيا إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة تياسير في الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقل الاحتلال 6 شبان فلسطينيين في مدينة قلقيلية، واعتقلت آخر عقب دهم منزله في مدينة أو منطقة دوار النسيم شرق مدينة جنين. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة، دهم خلالها عددا من منازل الفلسطينيين في بلدتي دير غزالة ويعبد في جنين ومدينة قلقيلية، بالتزامن مع أعمال تخريب جنوبي الخليل. دعت فلسطين إلى اتخاذ إجراءات أممية عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية شرقي القدس. يأتي هذا في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية من قبل الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
2: من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تتسع دائرة اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويواصل المستوطنون هجماتهم التي بلغت ذروتها خلال 8 الأشهر الأولى من العام الحالي، وفق ما توثقه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي وصفت هذا العام بالأكثر دموية منذ عام 2019 في سياسة ممنهجة تهدف لتضييق الخناق على السكان ودفعهم للرحيل. وفي القدس يعود مخطط A1 الاستيطاني إلى الواجهة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية عليه إثر سنوات من تجميده، إذ يهدف المشروع لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الغربية، ما يعني عمليا شطر الضفة الغربية لنصفين وعزل القدس الشرقية والقضاء التام على أي تواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية.

مستقبلية. وأمام هذا الخطر واجهت فلسطين رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، محذرة من نقطة تحول خطيرة نحو الضم التدريجي والتطهير العرقي وحصر الفلسطينيين في معازل لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة. وأدانت 8 دول بينها تركيا الاستيطان الإسرائيلي وطالبت بوقف المشروع الاستيطاني، كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين طرح مناقصات بناء المشروع واصفة إياه بغير المقبول. لكن بين قرارات المصادرة

0: إسرائيل الزمن لفرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد بقوة الأمر الواقع.
1: اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية أن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى. أصيب طفل فلسطيني بجروح في اليد برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة حمد السكنية شمالية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث أطلقت الآليات العسكرية النار صوب خيام النازحين في مواصي خان يونس، وقصفت المدفعية مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيرات في أجواء مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع. أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد شخص وإصابة آخرين. شنت إسرائيل غارات جوية وقصفت مناطق في جنوب لبنان، وطالت الهجمات منازل وبنى تحتية في عدة بلدات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارات طالت أقضية بنت جبيل وصور والنبطية ومرج عيون، فضلا عن تفجيرات طالت حداثة وبيت يحون وعيت الجبل والمنصوري وطلوسة والقنطرة والطيبة. واستخدم الجيش الإسرائيلي المدفعية وقذائف فسفورية في أطراف كفر رمان، كما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. أصيب مواطن سوري جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت جن في ريف العاصمة دمشق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. وأفادت مصادر محلية أن المصاب نقل إلى المستشفى دون تقديم تفاصيل عن حالته الصحية، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا تجاه شخص زاعما أنه مخرب، مضيفا أن نشاط المخرب شكل تهديدا فوريا لقواته وفق نص البيان. أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم على حافلة للأمن السوري في محافظة ريف دمشق جنوبي البلاد. جاء ذلك في بيان للوزارة بعد أن أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة تابعة للأجهزة الأمنية. وأعربت الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وصفته بالإرهابي، وأكدت تضامن الرياض ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، كما جددت موقف السعودية الداعم لأمن واستقرار وسلام سوريا، متمنية الشفاء للمصابين. على مدى 10 سنوات ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها تهديدات متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن سقوط نظام الأسد أعاد رسم هذه المعادلة وفتح مسارا جديدا يتجاوز العمليات العسكرية إلى التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. التفاصيل نتابعها مع أواب أيوب.
2: معقد من الوجود العسكري التركي في سوريا بدأ استجابة لتهديدات أمنية متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، في مقدمتها تنظيمات داعش وBKK الإرهابيان، قبل أن ينتقل بعد سقوط نظام الأسد إلى مرحلة جديدة عنوانها التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. كانت عملية درع الفرات في 2016 نقطة التحول الرئيسية في الوجود العسكري التركي داخل سوريا، عملية أطلقتها تركيا لترضي تنظيم داعش الإرهابي من مناطق الشمال السوري وتأمين المدن التركية الحدودية التي كانت عرضة لهجمات التنظيم الإرهابي. كما شكلت عملية درع الفرات بداية الطريق لإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا. ومع تحييد التهديد الأمني الذي شكله داعش الإرهابي، تنامى في ذات الوقت تهديد لا يقل خطورة إذ واصل تنظيم

0: PKK الإرهابي عبر تنظيماته وامتداداته في سوريا بناء بنية عسكرية ومناطق نفوذ قرب الحدود، ما مثل تهديدا مباشرا للأمن التركي القومي، ودفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وتطلب كبح هذا التهديد عمليات عسكرية متعاقبة على مدى سنوات، أبرزها عمليتا غصن الزيتون ونبع السلام، وذلك لمنع تشكيل بنية مسلحة مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي على امتداد الحدود الجنوبية لتركيا. وفي مسار موازن اتحد الوجود العسكري التركي في سوريا بعدا آخر عبر مسار أستانا واتفاقات خفض التصعيد، فأنشأت تركيا نقاط مراقبة في إدلب وأدت دور الدولة الضامنة في مراقبة وقف إطلاق النار مع دعم الاستقرار وتقديم المساعدات والخدمات في المناطق التي تنتشر فيها قواتها. ومع سقوط نظام الأسد تغيرت المعادلة السورية، وانتقل الوجود التركي إلى مرحلة مختلفة في طبيعتها السياسية والقانونية. فبعد سنوات من العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية، بات العنوان المعلن هو التعاون مع الدولة السورية الجديدة بناء على دعوة رسمية منها عبر التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلة الجيش وتدريبه وتسليحه ومواجهة التهديدات المشتركة القائمة.
1: أكد السفير التركي لدى دمشق نوحي المنزل وصول إلى المرحلة الأخيرة لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية. واعتبر يلمز أن اتخاذ هذا القرار سيساهم في تحقيق تطورات كبيرة في مجال المالية والتأمين بشكل خاص، وسيفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن التطورات الأخيرة في إشارة إلى قصف مطار أبو الدهور تعد استفزازا موجها لتعطيل عملية إخراج سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. كما شدد يلمز على أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار إلى المنطقة بأكملها، وأن محاولات الجهات التي تتغذى على الفوضى لعرقلة هذه العملية ستذهب سدى. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
2: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه التصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهداف اقتصادية أوكرانية.
3: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف رداً على استهداف منشآتنا الصناعية واللوجستية. نظام كييف أراد الإضرار باقتصادنا، لكنه فتح على نفسه باب الجحيم وسيلقى الرد في أكثر قطاعاته الاقتصادية حساسية والتي تقف بالفعل على شفا الانهيار.
2: وفي مواجهة التصعيد تكثف كييف جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء مباحثات معمقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على النقص الحاد في منظومات الدفاع الجوي. وقال زيلينسكي إن ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة ترويكا التي تضم ألبانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تتواصل المعارك على الأرض، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري واقتصادي وحراك دبلوماسي محموم، بحثا عن مخرج لم تتضح ملامحه حتى الآن. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: ميدانيا قتل 16 شخصا وأصيب أكثر من 120 آخرين باستهداف طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيريه وسط أوكرانيا، وتعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم.
4: تتواصل الضربات الروسية الأوكرانية فيما لا تظهر أي بوادر وشيكة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف باندلاع حريق في مستودع بمنطقة دانيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي. ودوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجوم صاروخي، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت للنقل ومركزا لوجستيا في مدينة ومقاطعة كييف. وفي مدينة زاباروجيا جنوب البلاد، أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية أيضا إلى وقوع قتلى وجرحى بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية. يأتي ذلك عقب يوم دام قتل فيه العشرات وأصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها مركز تسوق في مدينة كريفي ري. وهذا القصف أدى إلى اندلاع النيران في المحال التجارية داخل هذا المركز. تجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة مدينة كريفي ري، والتي تتعرض لهجمات روسية متكررة منذ اندلاع الحرب عام 2022، هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني، الذي من جهته وصف تلك الضربات الجوية على مسقط رأسه بأنها فظائع روسية مطلقة. في المقابل، أفادت سلطات مقاطعة بلغراد الروسية بوقوع قتلى وجرحى في هجوم نفذته القوات الأوكرانية على المقاطعة، فيما قال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة. من جهته، قال حاكم منطقة سمارا الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأة صناعية، بالإضافة إلى مستودع تابع لشركة أوزون، وهذه الشركة هي من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، وهذا الهجوم هو الأول حتى الآن الذي يستهدف تلك الشركة. وفي موازاة هذا التصعيد، أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال شهر يوليو الماضي والنصف الأول من أغسطس الجاري. وأوضحت الوزارة أن الهجمات استهدفت سفنا تنقل مواد غذائية وبضائع من الموانئ الأوكرانية وإليها.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية ضربات جوية وهجمات بطائرات مسيرة وقصفا مركزا استهدف عناصر وآليات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال. وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استخدام مسيرات انقضاضية تتعقب عربات عسكرية وتلاحقها وتنجح في إشعالها أو إصابتها، وذلك خلال عمليات جوية شنها الجيش اليمني ضد أهداف للحوثيين في جبهات محافظات مأرب والجوف وحجة والضالع وتعز، ما أدى لتدمير معدات قتالية وتحصينات ومقتل وجرح عدد من عناصر الجماعة. أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أن الخيار حاليا هو الحسم العسكري ما لم تتوفر شروط جدية للتفاوض، مشددا على أن الخرطوم تشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق السكنية قبل بدء أي تفاوض. وأضاف عقار في لقاء تلفزيوني أن نزع سلاح الدعم السريع

0: أبرز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل المعطيات الحقيقية على الأرض وتحديات شح المياه وتلوثها واستنزاف مواردها، حيث تسعى عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية إلى التركيز على صياغة حلول لمستقبل الأمن المائي وطرح الحلول والخيارات المستقبلية من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة بهدف الوصول إلى حلول مستدامة.
1: الأمن المائي في ليبيا بين شح المياه والتلوث وحلول للمستقبل، فعلى الرغم من اتساع رقعة البلاد الجغرافية إلى أكثر من 1,700,000 كيلومتر مربع، تعد ليبيا إحدى أكثر دول العالم جفافاً، وتعاني شح المواد المائية، كما تواجه أزمة مياه قد تؤثر في كل سبل الحياة ومستقبل الأجيال القادمة. وفي وقت يمثل فيه النهر الصناعي الشريان الحيوي الذي يغذي عدداً كبيراً من المدن والمناطق بالمياه الجوفية من الصحراء، تؤكد الجهات المختصة ضرورة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
2: أزمة قائمة لا شك ولا بد منها، لأن موقع ليبيا لأنها تقع في الأقاليم المناخية الجافة والجبهة الشافة التي تمتاز بقلة هطول الأمطار وعدم توفر المياه السطحية بشكل دائم في ليبيا، وهذا واقع نعيشه، ولكن يوجد بدائل وخيارات أخرى في موجودة لليبيا ومتاحة وسيتم تفعيلها إن شاء الله في المستقبل.
1: وبسبب ندرة المياه وزيادة مساحات التصحر والهدر الكبير في كميات المياه المتاحة وغياب دور المؤسسات في التصدي لتداعيات هذه المشكلة، تشتد خطورة الأزمة على الأمن المائي والغذائي في ليبيا وفقاً لتقارير رسمية.
3: تقليل الهدر بتطبيق القوانين طبعا الخاصة بحماية المورد المائي، هذا أولا. الشيء الآخر هو تنويع مصادر المياه. نحن في ليبيا نعتمد بشكل كبير، يعني يتجاوز 90% على المياه الجوفية، فعندنا مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي واللي يجلب المياه طبعا من طبقات مياه جوفية، فالحل أننا ما نعتمدش بس على مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي.
1: ويسلط عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية الضوء على واقع المياه في ليبيا والدفع نحو التغيير وتقديم الحلول في بلد يواجه تحديات بيئية وضغطا على موارده المائية الشحيحة، إلى جانب مناقشة الآليات والحلول الممكنة لحل الأزمة والحد من تبعاتها.
4: مع تزايد التحديات المناخية وارتفاع نسب استنزاف الموارد المائية، يراهن عدد من المبادرات على أهمية تبني الحلول المستدامة باعتبارها الخيار الأمثل لضمان مستقبل الأمن المائي في البلاد. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: افتتحت تنزانيا رسميا سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي، ويهدف المشروع الذي أنجزه تحالف مصري إلى توليد 2115 ميجاوات من الكهرباء.
5: على ضفاف نهر روفيجي أزاحت تنزانيا الستارة رسميا عن سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بقدرة توليدية تبلغ 2115 ميجاوات، تهدف من خلالها لمضاعفة إنتاج البلاد من الطاقة والحد من مخاطر الفيضانات. المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 2,900,000,000 دولار أنجزه تحالف مصري بمشاركة نحو 1,700 مهندس وفني مصري ضمن طاقم عمل تجاوز 12,000 على مدار 5 أعوام. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن إنجاز السد يدحض المزاعم حول معارضة القاهرة لمشروعات التنمية في إفريقيا، مشددا على دعم مصر لمسارات التنمية في دول حوض النيل والقارة بما لا يمس أمنها المائي.
6: أجدد التأكيد على استعدادنا التام لمواصلة التعاون والشراكة مع أشقائنا في تنزانيا ومع كل أشقائنا الأفارقة في مختلف أرجاء القارة من أجل بناء حاضر أفضل نستحقه ويليق بنا، ومن أجل مستقبل واعد نحلم به لأبنائنا.
5: تدشين السد التنزاني يتزامن مع استمرار التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تجدد مصر تمسكها بحماية حقوقها المائية ورفض إقامة سدود إضافية أحادية الجانب دون اتفاق.

0: سباق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، في حين تؤكد إثيوبيا مضيها في استغلال مواردها المائية. محطة نيرييري نموذج تقدمه القاهرة كرسالة شراكة وتنمية توازن بين متطلبات الطاقة وحماية الموارد المائية المشتركة في القارة السمراء، فضلا عن اعتبارها خط دفاع متقدما لأمنها القومي. حسان المهدي، تلتي عربي.
1: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. محسن رضائي يقول إن بلاده لن تسمح بمرور أي قطرة نفط من هرمز، ويؤكد أنها سترد على كل تحرك لواشنطن في المسار الجنوبي للمضيق. 11 مصابا إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة توباس وبلدة تياسير في الضفة الغربية المحتلة. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي. النشانتات، دمتم في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوّدنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

start making a run right away.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي ينتصر بالثلاثية النظيفة على زالجريس الليتواني في ذهاب الدور المؤهل إلى الدوري الأوروبي. عودة رونالدينيو من الاعتزال للعب في أحد أندية الدرجة الثالثة إيطاليا تشعل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قضية

رياضتنا لليوم، تعيين بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية من المنتخبات إلى عدد من الأندية الكبرى. فهل باتت المدرسة المغربية أكثر حضورا في سوق التدريب العربي؟ وما العوامل التي تقف وراء اتساع دائرة الاعتماد على المدرب المغربي خلال السنوات الأخيرة؟

حقق بيشكتاش فوزا مهما على ضيفه زالغريس الليتواني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب الفاصل المؤهل إلى الدوري الأوروبي، ويحل بيشكتاش ضيفا على زالغريس في مباراة الإياب بليتوانيا، سعيا للحفاظ على تقدمه وحسم التأهل إلى دور المجموعات في المسابقة القارية. خسر ترابزونسبور التركي أمام ضيفه فرنس فاروشي المجري بهدف دون رد في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي، رغم مشاركة محمد صلاح أساسيا وصناعته لعدة فرص خطيرة. وبهذه النتيجة تعقدت مهمة الفريق التركي قبل مباراة الإياب المقررة يوم الخميس القادم على ملعب الفريق المجري، إذ بات مطالبا بتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل التأهل إلى مرحلة الدوري. أعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو قادما من الهلال السعودي في صفقة انتقال دائم. ووقع كانسيلو عقدا مع النادي الكتالوني يمتد لثلاثة مواسم بعد التوصل إلى اتفاق مع الهلال السعودي. يواصل برشلونة البحث عن مهاجم جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بعد تعثر مفاوضاته لضم جوليان ألفاريز مع بروزي لاوتارو مارتينيز كأحد أبرز الخيارات. وبحسب سكاي سبورت يتمسك انتر ميلان بقائده الأرجنتيني ويعتبره غير قابل للبيع في ظل ارتباطه بعقد مع النادي حتى يونيو 2029. حقق الهلال فوزا مريحا على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وسجل أهداف الهلال سيرجي ميلانكوفيتش سافيتش وسلطان مندش وناصر الدوسري ليحسم الهلال انتصاره الثاني على التوالي ويحصد العلامة الكاملة، بينما تلقى الفيحاء خسارته الثانية في المسابقة. بلغ الفرنسي أرثور فيلز نصف نهائي بطولة سنسناتي للتنس بعد فوزه على الأرجنتيني تياغو أوغستين تيرانت بمجموعتين دون رد، ويواجه فيلز في نصف النهائي الإيطالي فلافيو كوبوليا الذي تغلب على الأمريكي تومي بول بمجموعتين لواحدة ليبلغ أول نصف نهائي له في بطولات الماسترز. بلغت البولندية إيغا شفيونتك نصف نهائي بطولة سنسناتي المفتوحة بعد انسحاب الكازاخية إلينا ريباكينا بسبب الإصابة خلال المجموعة الأولى، وتواجه شفيونتك في نصف النهائي الأمريكية جيسيكا بيغولا التي أطاحت مواطنتها أماندا أنيسيموفا بعد مباراة مثيرة حسمت في المجموعة الثالثة. أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس رفع إجمالي جوائز بطولة أمريكا المفتوحة إلى 100 مليون دولار لتصبح الأغنى في تاريخ اللعبة بزيادة قدرها 19% عن نسخة العام الماضي، وجاءت الزيادة عقب احتجاجات اللاعبين في رولان جاروس وويمبلدون للمطالبة بحصة أكبر من عائدات بطولات الجراند سلام. النجم البرازيلي رونالدينيو يعود إلى ملاعب كرة القدم لاعبا لنادي رافينا الإيطالي الناشط في الدوري الدرجة الثالثة. قرار النجم البرازيلي بعودته عن الاعتزال أثار العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، البداية من موقع كورا شو الذي نشر فيديو من وصول اللاعب البرازيلي لإيطاليا وكتب: رونالدينيو لا يعرف معنى التقاعد، الأسطورة البرازيلية يصل إلى إيطاليا تمهيدا لبدء مغامرة جديدة بقميص رافينا في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي. المغرد عبد المحسن نشر أيضا لقطات من وصول طائرة رونالدينيو معلقا: أنتم ملزمين بمشاهدة الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، وصل الساحر رونالدينيو إلى إيطاليا لتقديمه كلاعب في نادي رافينا. موقع جول عربية عنونا عودة الساحر من الاعتزال وكتب: كل من اشتاق لسحره سيسعد كثيرا بهذا الخبر، بعد 11 عاما مرت على ابتعاده عن ملاعب المستديرة الساحر

رونالدينيو يعود رسميا لممارسة كرة القدم. موقع أخبار رياضة 24 ألمح إلى غاية النجم البرازيلي من قرار عودته عن الاعتزال، فكتب: عمره 46 عاما، رونالدينيو يعود للملاعب لتسجيل الهدف رقم 300. ونختتم مع حسام الذي وصف عودة رونالدينيو بكلمات جميلة قال فيها: رونالدينيو يعود لأن بعض السحرة لا يجيدون الاعتزال، اعتزلت قدماه منذ سنوات، لكن يبدو أن كرة القدم لم توقع على أوراق الانفصال بعد.

0: تعيين الاتحاد الأردني بادو الزاكي مدربا جديدا لمنتخب النشامى يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية بعدما امتد حضورهم خلال السنوات الأخيرة من المنتخبات إلى الأندية مدفوعا بالنجاحات التي حققتها أسماء مغربية داخل المغرب وخارجه.
1: إعلان بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني حدث أعاد تسليط الضوء على حضور المدربين المغاربة في كرة القدم العربية على صعيد المنتخبات أو الأندية. ففي الأردن يأتي الزاكي بعد تجربتين مغربيتين متتاليتين، أولاهما مع الحسين عموت الذي برز معه جيل استثنائي للنشامة بلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يكمل المغربي الآخر جمال السلام المشوار ويحقق تأهلا تاريخيا للأردن إلى كأس العالم. الاعتماد على المدرب المغربي امتد إلى دول عربية أخرى، فالمنتخب العماني بدوره قرر الرهان عليه بعدما أعلن منذ أشهر قليلة تعيين طارق سكيتي، ويأتي ذلك بعدما برهن المدرب على كفاءته الفنية مع المنتخب المغربي الأولمبي بالتتويج ببرونزية أولمبياد باريس ثم الفوز بكأس العرب. وكما كان للخارج نصيب من المدرب المغربي، كان لأهل الدار الحظ الأوفر، فأبرز الأسماء التي صنعت حضورها عربيا وعالميا كان وليد الرجراجي الذي عبر بأسود الأطلس إلى المربع الذهبي لكأس العالم في قطر بعد تجربة مميزة مع الوداد الرياضي حقق فيها الدوري ودوري أبطال إفريقيا. تجربة الرجراجي عززت الإيمان بالمدرب المحلي، فوقع الخيار على محمد وهبي لمواصلة مشروع نجاحات المنتخب المغربي، خيار أكده المدرب بعدما نجح في الفوز بكأس العالم للشباب رفقة أشبال الأطلس. وبالحديث عن الأندية، يحضر مشروع النادي الأهلي الجديد بقيادة الحسين عموتة الذي سبق وأن توج بدوري الأبطال الإفريقية مع الوداد، سبقتها تجربة ناجحة مع السد القطري حقق فيها لقب الدوري. الحديث عن مدرسة مغربية لا يعني بالضرورة وجود أسلوب تكتيكي موحد، فالمدربون المغاربة يختلفون في أفكارهم وطرق لعبهم وتجاربهم، لكن القاسم المشترك تكوين كروي متقارب وخبرة متزايدة في التعامل مع كرة القدم الإفريقية والعربية وحتى العالمية. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي. أهلا بك حمزة. إذن يعني من الزاكي وعموتة والسلامي إلى سكتاوي والرجراجي، برأيك ما الذي جعل المدرب المغربي يحظى بهذه الثقة المتزايدة من المنتخبات والأندية العربية؟
2: مرحبا أيمن ومرحبا بكل مشاهدي وفي تي آر تي. أكيد المدرب المغربي في السنوات الأخيرة أثبت جدارته وكفاءته الكبيرة في مجموعة من التجارب سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. كان هناك عمل كبير قامت به الإدارة التقنية الوطنية في سنوات خلت، نتحدث بداية من جيل ناصر لارغيت وأيضا حسن حرمز الله، واليوم مع المدير التقني الحالي فتحي جمال. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم راهنت على الأطر المغربية في السنوات الماضية ومنحتهم الفرصة بعدما يعني تناوب الإطار الأجنبي والإطار المحلي على مجموعة من المناصب الكبيرة في المنتخبات المغربية. بعدما أكد المدرب المغربي نجاحته أو النجاحات الكبيرة داخليا بالمملكة المغربية سواء مع المنتخب الأول، نتحدث عن وليد الرجراجي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، طارق سكيتيوي صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024 في إنجاز تاريخي غير مسبوق، أيضا وهبي الذي توج مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بالنسخة الأخيرة من كأس العالم في دولة تشيلي في إنجاز غير مسبوق. هنا اتحادات أخرى وضعت ثقتها في الأطر المغربية. النشامة كان لهم أيضا نصيب كبير من الاستفادة من هذا الأمر. البداية كانت مع الحسين عموت المدرب الذي يقود اليوم نادي كبير نادي الأهلي المصري، مع المنتخب الأردني بلغ نهائي كأس آسيا قدم مستويات كبيرة، جاء بعده جمال السلامي الذي واصل تلك الإنجازات وقدم يعني حضورا جيدا ومشرفا في أول ظهور للنشامة في كأس العالم الأخيرة، واليوم الرهان على بادو الزاكي. بادو الزاكي من المدربين الذين يعني لهم سي في كبير كحارس مرمى قبل سنوات، أيضا كمدرب مع المنتخب المغربي بلغ نهائي كأس إفريقيا سنة 2004، ومدرب يعني لديه كفاءة كبيرة بشهادة كل من اشتغل معه. أيضا اليوم الاتحاد العماني وضع ثقته في طارق سكيتيوي، وهذا يؤكد قيمة المدرب المغربي. أيضا وليد الركراكي قبل أن ينجح مع المنتخب المغربي حقق نجاحات جيدة رفقة نادي الطحيل، إضافة إلى اليوم أصبح المدرب المغربي يعني يخوض تجارب لم نشاهدها قبل سنوات، وهي الاشتغال بدول إفريقيا جنوب الصحراء. مجموعة من الأسماء: رشيد غفلاوي اليوم يقود واحد من أكبر الأندية في الكونغو، أيضا شاهدنا عادل الرادي الذي توج في رواندا، عبد الرحيم طالب أيضا توج رفقة الجيش الرواندي، مجموعة من الأسماء. فبالتالي اليوم المدرب المغربي باتت لديه الكفاءة الكبيرة التي تجعل مجموعة من الاتحادات، مجموعة من الأندية تريد أن تتعاقد مع لتستفيد.
0: نعم، يعني هنا حمزة، يعني هل ذكرت نجاح المدربين، هل نجاح هؤلاء المدربين يعني فتح الباب أمام أو لعب الدور الأكبر لاستقطابهم في الدول العربية والأندية العربية أيضا؟
2: أكيد هي النجاحات والبصمة عندما يعني أي مدرب يشتغل خارج بلده يكون سفير للبلد، سفير لاتحاد الكرة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إذا تحدثنا عن المغرب. فبالتالي اليوم نجاح المدرب الأول، نجاح المدرب الثاني يجعل مجموعة من الاتحادات تثق في الكفاءة المغربية. فبالتالي اليوم الأمر كان بتدرج، يعني عندما أثبت هؤلاء المدربين. والجميل اليوم حتى في الأطر المغربية التي شغلت مناصب كبيرة في المغرب حققت نجاحات كبيرة. اليوم حتى المدربين الشباب مثلا اليوم في المغرب، المدربين الشباب أو الجيل الجديد كله قدم نفسه بقوة، يعني نسبة نجاح أعتقد تتجاوز 95%. اليوم الجيل الجديد أتحدث عن حسين عموتة، عن جمال السلامي، أتحدث أيضا عن زكريا عبوب الذي قدم مستويات جيدة كمدرب، عن الأمين كرمة الذي توج مع أولمبيك أسفي لأول مرة في تاريخ النادي بلقب كأس العرش، ومع نهضة بركان أيضا بكأس العرش. فمجموعة من الأسماء أكدت كفاءتها وأكدت جدارتها. بعد ذلك جاء الطلب من خارج أرض الوطن. فالمدرب المغربي قبل سنوات طويلة لم يكن يعني يأخذ تجارب كبيرة جدا بأعداد كبيرة من المدربين خارج المغرب. اليوم هذه الظاهرة بدأت يعني تنتشر بشكل كبير. اليوم محمد أمين بن هاشم أيضا في الدوري المصري، أيضا حسين عموتة يقود نادي القرن واحد من أكبر الأندية في القارة الإفريقية نادي الأهلي المصري. فبالتالي اليوم هذا الأمر جعل مجموعة من الأندية، مجموعة من المنتخبات تثق في الأطر المغربية. والسبب كما قلت يعني عزيزي أيمن هو النجاحات التي حققها المدرب المغربي خارج الديار وداخل الديار.
0: نعم حمزة، بادو الزاك يعني الاتحاد الأردني أعلن عن تعاقد معه، هناك تجارب ذكرناها يعني الحسين عموتة وجمال السلامي يعني قادوا المنتخب الأردني لنجاحات، هل سيتمكن بادو الزاكي أيضا في السير على خطى هؤلاء المدربين وقيادة المنتخب الأردني لنجاحات في المستقبل القريب؟
2: أكيد أنت يعني بادو الزاكي هو كأسطورة، أسطورة كبيرة، اسم كبير، وهو صديق يعني أتواصل معه يعني في فترات يعني مختلفة في مجموعة من المناسبات. أقول أولا بادو الزاكي ربح لكرة القدم الأردنية، ومشروع المنتخب الأردني ربح لبادو الزاكي. التقى يعني الطموح مع الطموح من أجل أن تكون هناك ثمرة نجاح إن شاء الله بين بادو الزاكي والمنتخب الأردني. بادو الزاكي مدرب صارم جدا، مدرب يعني يركز على أدق التفاصيل، مدرب بإمكانه أن يبقى في مركز التدريب من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، ليس بالمدرب يعني الذي ربما يمكن أن لا يتحكم في مستودع الملابس. أول شيء بالنسبة للاعبي المنتخب الأردني وللإعلام الأردني وللجمهور الأردني عليه أن يعلم أن البادو الزاكي قبل أن يتحدث عن أمور داخل الملعب يركز على الأمور خارج الملعب، يحب اللاعبين المجتهدين، يحب اللاعبين المنضبطين، يحب التركيز على دقة التفاصيل. أذهب معك إلى نقطة أبعد، حتى على الملابس الموحدة التي يرتديها اللاعبون داخل المعسكرات، حتى على جميع التفاصيل، مواعيد الإفطار، مواعيد وجبة الغداء، مواعيد وجبة العشاء، يقف بنفسه على كل هذه التفاصيل. فبالتالي اليوم نحن نتحدث عن مدرب صارم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بادو الزاكي صارم حتى مع نفسه، مع عاداته، مع تقاليده، مع روتينه اليومي، مدرب محترم.

0: يعترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فبالتالي اليوم أتمنى له كل النجاح مع المنتخب الأردني، مشروع كبير، هناك رغبة كبيرة من اتحاد كرة القدم في الأردن، مجموعة من المواهب الأردنية التي بدأت تتألق. فبالتالي اليوم أقول على أن الطموح التقى مع الطموح من أجل أن تواصل كرة القدم الأردنية على مستوى المنتخب تقدمها، وأيضا يجب أن تتطور على مستوى الدوري، لأن الدوري عندما يتطور يعطي لاعبين ويعطي حافز أكبر لباقي المنتخبات لتقديم مستويات كبيرة.
1: نعم حمزة، ذكرت العديد من الأسماء التي تدرب في الدول العربية والأندية العربية أيضا، يعني هنا هل يمكن أن نعتبر أنه باتت المدرسة المغربية الخيار المفضل للاتحادات العربية؟
0: أكيد، هي هناك مجموعة من المدارس صراحة، يعني حتى هناك المدارس أخرى عربية أيضا أكدت قيمتها وقدراتها الكبيرة، ولكن تعلم على أن كرة القدم هي ربما فترات، الفترة الحالية المدرب المغربي يعني عنده مكانة أكبر ونجاحاته يعني تتحدث عنه في مجموعة من التجارب. فبالتالي اليوم المدرب المغربي أعتقد على أنه يعيش واحدة من أفضل الفترات. هذه الفترات يجب على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال استغلال هذا الأمر، أيضا الاستثمار أكثر في تكوين المدربين والاستفادة أكبر من تجارب المدربين خارج الديار، لأنه اليوم ستصبح يعني هناك تجارب مشتركة. المدرب عندما يشتغل في بلد آخر أكيد يعطي تجربة لذلك البلد، ولكن يعود أيضا بحمولة ثقافية وفلسفية تكتيكية أيضا عن ذلك البلد أو عن الكرة في ذلك البلد، وعن أيضا عن طبيعة اللاعب في ذلك البلد. فبالتالي اليوم هذا التنوع يجب أن يعود أيضا بالنفع على الكرة المغربية، على الدوري المغربي، من أجل أن تتواصل النجاحات. فحتى من بين المدربين الذين ذكرت أتحدث اليوم عن هشام الدقيق الذي قام بثورة كبيرة جدا يجب أن نقف عندها في كرة القدم داخل القاعات، الذي قاد المنتخب المغربي كرة القدم داخل القاعات. المغرب بالأمس القريب كان ينهزم أمام منتخبات متواضعة بالخمسة وبالستة، اليوم يقام له ويقعد على الصعيد العالمي، بطل إفريقيا في أكثر من مناسبة، بطل القارات، بطل البطولات العربية، يسيطر بالطول والعرض، أصبح يدخل مسابقات كبيرة وهو ككأس العالم، وهو من بين المرشحين لتتويج باللقب. أيضا نبيل باه توج مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بلقب كأس أمم إفريقيا هنا بالمغرب. فبالتالي اليوم هذه النجاحات يجب الاستثمار فيها، وأن تكون هناك دورات تكوينية لهؤلاء المدربين وللمدربين المتواجدين حاليا للحفاظ على قيمة المدرب المغربي ولتطويرها أكبر وأكبر.
1: نعم حمزة، ابقى معنا لنتعرف أبرز الإنجازات والألقاب التي حققها مدربون مغاربة مع الأندية العربية.

0: عودة لك ضيفي الكريم حمزة. يعني هناك مفارقة بأن الأندية العربية بدأت تمنح المدربين المغاربة مساحة أكبر، بينما لا تزال هناك يعني بعض الأندية المغربية نفسها تتجه بقوة نحو مدربين أجانب. كيف نفسر هذه المفارقة؟
1: أكيد هذه مفارقة عجيبة، وأيضا هذه الأسئلة يعني تطرح بقوة اليوم في الشارع الرياضي المغربي، لأنه نتحدث اليوم مثلا عن الجنسية البرتغالية التي اكتسحت الدوري المغربي. اليوم لدينا 16 فريق في القسم الأول، 6 أندية لديها مدرب برتغالي، ونهضة بركان مدرب يعني من الرأس الأخضر ولكن تكوينه برتغالي، يعني المدرسة البرتغالية اليوم تسيطر على 7 أندية. أيضا لدينا اليوم مجموعة من المدربين الأجانب متواجدين في أندية أخرى، فقط أعتقد على أنه 2 أو 3 أندية فقط الذين وضعوا ثقتهم في المدرب المغربي المحلي. فبالتالي اليوم يمكن أن نقول وأن نكتب بالبنط العريض على أن المدرب المغربي يعني يستعان بخدماته في الخارج، ويعني يهمش هنا بالداخل. وهذا الأمر أثار حفيظة مجموعة من المدربين المغاربة، تواصلت مع مجموعة من الأسماء الذين توجوا بألقاب ولديهم اسم كبير في الدوري المغربي، اليوم أصبحوا عاطلين عن العمل. اليوم هذه الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال، إن كانت هي تكون المدرب المغربي وهي تمنحه تكوين ولا تثق فيه، فبالتالي هل هي لا تثق في المدرب المغربي أو لا تثق في التكوين الذي منحته خلال فترة تكوينه داخل يعني أسوار الإدارة التقنية؟ والغريب أيضا عزيزي أيمن هو أن مجموعة من الأندية اليوم تتعاقد مع مدربين. نحن نقول على أن هذه كرة القدم، مرحبا بالمدرب الأجنبي، ولكن الذي سيقدم الإضافة، الذي لديه سي في قوي ولديه سيرة ذاتية قوية، لكن لا يجب أن تتعاقد مع مدرب أجنبي من الدرجة الخامسة أو مدرب من الدرجة الرابعة. مثلا اليوم فريق الدفاع الحسني الجديدي، المدرب اللي ما عندوش اسم في بلده ممكن أن يصنع اسمه في هذا الفريق. اليوم لدينا المدرب المساعد، يعني كان مساعدا في الدرجة الرابعة أو الخامسة في البرتغال. هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام، هل هؤلاء يعني رؤساء الأندية في حاجة إلى تكوين؟ لأنه في المغرب المدرب يخضع للتكوين، اللاعب يخضع للتكوين. أعتقد على أنه جاء الدور على رؤساء الأندية من أجل أن يعرفوا كيف يواكبون يعني تطور كرة القدم المغربية، ويواكبون الاستراتيجية التي وضعها يعني فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير الكرة محليا يعني على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام، مجموعة من الأسماء عاطلة عن العمل، مجموعة من الأسماء تستغرب يعني إقصائها بهذه الطريقة من قيادة مجموعة من الفرق.
0: نعم حمزة، يعني هل تعكس عودة الأندية المغربية إلى المدربين الأجانب وبروز كما ذكرت المدرسة البرتغالية تحديدا يعني في عدم وجود ثقة من الأندية المغربية بالمدربين المغاربة؟
1: أكيد هو حتى لا أخفيك سرا، كل مسؤول وكل رئيس نادي كيف يفسر الأمر، يعني هذا الأمر يعني واضح على أنه ليست هناك ثقة في المدرب المغربي داخل الأندية المغربية. هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، يقول على أن المدرب الأجنبي لا يعرف الكواليس أكثر، لن يتحدث أكثر عن الكواليس، بالتالي سيشتغل عندما ينتهي عقده، سيغادر البلد ومع أسرار الفريق التي ربما أقول بين قوسين بعض المسؤولين لا يريدون أن تخرج للجماهير، فبالتالي يلجؤون إلى المدرب الأجنبي. يقول أن المدرب المغربي يعرف كل التفاصيل عن النادي عن الفريق، لديه أيضا زملاء من اللاعبين السابقين في نفس الفريق، لديه أيضا معرفة بخبايا كرة القدم. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. أنا أقول كسؤال عريض أطرحه من خلال شاشتكم المحترمة على السيد فتحي جمال المدير التقني الوطني يعني لكرة القدم الوطنية، هل يمكن أن يضع يعني كما نقول بريم خاص أو يعني بعض الأمور التي يجب أن تتوفر أو بعض الشروط إن صح التعبير التي تتوفر في المدرب الأجنبي الذي بإمكانه أن يشتغل في القسم الأول والذي سيشتغل في القسم الثاني؟ لأنه من غير المعقول أن تأتي بمدرب يعني مدرب فئات سنية وتقدمه كمدرب لفريق أول في القسم الأول في الدوري المغربي.
0: نعم حمزة، هل يمكن أن يتحول المدرب المغربي خلال السنوات المقبلة إلى علامة تدريبية إفريقية وعربية، أم أن نجاح بعض المدربين يعتبر نجاحا فرديا لأسماء معينة فقط؟
1: هي جميع يعني الأمور واردة في هذا الباب. فبالتالي اليوم الكرة يعني في يعني عند الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن استثمرت في المكاسب وإن حافظت على المكاسب وأصلحت الأخطاء وواصلت التكوين والتكوين المستمر، فأكيد يعني جودة المدرب ستتطور وسيواصل الحضور محليا وقاريا، وستوضع فيها الثقة من مجموعة من الأندية والمنتخبات سواء العربية والإفريقية، ولما لا نشاهده حتى في القارة العجوز. شاهدنا مجموعة من المدربين كأحمد القنطاري اليوم اشتغل في أوروبا، عادل رمزي الذي يقود يعني منتخب هولندا لأقل من 19 سنة، مجموعة من الأسماء التي تشتغل في أوروبا، ولكن إن ظلت العشوائية حاضرة ولم يكن هناك استثمار ومواكبة وتكوين وتطوير وأهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد، فبالتالي حتى هذه المكتسبات بإمكانها أن تضيع في قادم السنوات ونعود إلى نقطة الصفر التي بدأنا منها من قبل، وهذا الأمر لن يكون معقولا ولن يساهم في تطوير كرة القدم المغربية، لأنه المدرب هو الذي يقود الفريق، وبالتالي عندما يكون لديك مدرب محترف بنظرة احترافية يعرف كيف يطور اللاعبين، أكيد سيطور لك المشروع وسيطور الفريق وسيترك بصمته في المكان الذي سيشتغل فيه، وبالتالي ستكون وتيرة يعني التطور سريعة وسريعة جدا.
0: نعم، كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي. في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.

في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966، وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية أن يكون هو الرجل الأول في سوريا. وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له: كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل؟ في هذه اللحظة الحاسمة عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة، ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة، قادت خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هناك تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلبها. لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم

0: الراعي على السلطة وصعود حزب البعث، كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا عليه المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم من أنا.
0: يمكن أن أقدم لك الكثير، بكفي إن ما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا، يلي ناطرين يتلذذوا بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يعذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد. هات لشوف. احكي.
1: أنا ألويس بغونا، ضابط سابق في الجيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تتدربون؟ تتدربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع لأن هي على على على أقواله بالإجبار، هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون، لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا، ولذلك يصبح اليوم جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
0: كان الأسد يقترب يوما بعد يوم من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلا حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث، بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز الشعور ليصبح نمطاً، الخوف الذي سيكون دماء تجري في أوصال الدولة وسكانها، وسيصبح جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي والسياسي، ومكوناً نفسياً رئيساً لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب، بل لا يتصورون العيش بدونه.
2: There is control of the military, control of the police, control of the judicial system, control of every element, every organ of power. And over time, this becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them. Because again, he sees that the way he is going to retain power is by being an extraordinarily repressive leader. So he has his inner circle, he has the regime of the state and so forth. All of these become instruments of his totalitarian, his authoritarian power.
1: التفكير في كيف يمكن أن يستحوذ على الجيش، وهنا كان الجيش جيشا مدينيا بنسبته الكبرى، كان هم انتساب لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع ثم عندما استلم الحكم في سوريا عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة وجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
0: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائماً تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قرباً وولاءً، محمد الخولي، بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي ألويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجاً آخر أكثر حداثة، جهاز الاشتازي في ألمانيا الشرقية، رمز المراقبة الشمولية.
3: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve Alevi, Laskiyeli Alevi arkadaşlarını devirdi ve onları hapse attı. İlk baştan itibaren kendi yakın çevresi, yani arkadaşları, ordudaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Dolayısıyla her zaman kendi en yakın çevresine güvenmek zorundaydı. Yani kendi ailesi, akrabaları ve aşiretine güvenmek zorundaydı. Ve bunu yaparken de korkudan başka yapabileceği bir şey yoktu çünkü azınlık hükümetiydi.
2: And so he's in a very difficult position. Really a minority even within a minority. The Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
0: لتثبيت حكمه، بنى الأسد شبكة من 4 أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالولاء لرجل واحد، الرئيس. المخابرات الجوية، الأمن السياسي، الأمن العام، والأمن العسكري. لم تكن هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة بل لمكتب الرئيس مباشرة. تشتيت للقوة وتركيز للقرار في يد واحدة، هكذا ولدت دولة المخابرات.
4: مهام المخابرات هي متشابكة في عملها، هن مراقبين من الجميع، هن يعني الرقابة متبادلة بين الأفرع، حتى بين الأقسام، بين الإدارات، متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
5: مبدأ واضح، كان مبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج، يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة هذا طبيعي جدا. إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.
6: توزيع الأجهزة الأمنية أيضا جزء من تكتيكات يستخدمها النظام، أي نظام سياسي، أولا لغرض السيطرة، حتى توزع السيطرة وما يكون هناك تمركز للسلطة لدى شخص واحد، لأن هذا حصل في بعض الكيانات السياسية سابقا. يعني حينما يكون هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة، يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس، ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
0: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأً ولو بسيطاً سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا

0: كي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولاً قبل كل شيء.
1: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمها وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامن مع بعض. ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بينها بين الطائفة وبين المجتمع الثاني، يعني خوف الطائفة أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي حتموتوا، يعني حيبيدوكم.
2: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarında, harp okullarına alınan liselerde yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim, ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
3: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
0: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 من يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة. فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه، بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالاً هز أركان النظام واستدعت رداً يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي وقبل أن تشرق شمس 27 من يونيو، صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري، يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس، متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيداً عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل، ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

داخل الزنازين كان المعتقلون ينتظرون مصيرا مجهولا. انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين. في فبراير عام 1982 ارتفعت أصوات من مآذن حماه تدعو الناس للخروج في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.

0: موضوع حما وما نفذت سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حما أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها إن خرج عليه أحد.
1: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعب الجديدة واستخدمها. فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر إلو النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلا يعني 40 سنة من الحياة.
2: تحول الأمن إلى سلطة مطلقة، ومع الزمن تحولت تجاوزات الأجهزة إلى نسق عام، أصبحت سلوكياتها عرفاً غير مكتوب، قوانين صامتة يعرفها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها، صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات، مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها. كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائماً في حالة خوف وارتباك.
1: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هن ما إلهم أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه، وهذا اللي حصل. يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
3: Hama olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor. Rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar. Ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
0: المواطن أن يخاف حتى في نومه، حتى من أحلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته أو مع أولاده. هذا الأمر يجب أن يكون حاضر، وهذا الأمر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء من قبل المخابرات. إلى هذا الحد.
4: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة. فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة. صار عنا داخليتنا خوف كبير. يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب.

0: كون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
1: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجثث المحروقة. خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب، مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو أو أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله يعزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان تعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرع أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط. فكان الكل يتجنب، أي إنسان يحاول يتجنب المسؤولين والضباط الكبار والصغار، حتى الأصغر رتبة في الجيش كان أو في المخابرات كان واحد يتجنبها يخاف منها. يعني
2: تحت جنح الظلام تكسر المحرمات، تقتحم البيوت، ويختطف المطلوبون دون مذكرة اعتقال ودون أن يعرف ذووهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
3: أنت محمد سامي خليل؟ شحطوه؟
4: بعدي غيره، أمام الله، بعدي غيره، بعدي غيره، بعدي الله يمامه، بعدي غيره.
2: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال، طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: تحت وطأة التمزيق الجسدي يصبح المعتقل مستعداً للتوقيع على أي اعتراف يطلب منه.
1: يا محمد، حاب تبصم على الجرائم اللي عاملها؟
2: بس أنا والله يا سيدي ما عملت شيء.
1: معناتها حاب ترجع لعند الشباب؟
2: لا، مشان الله لا.
3: Anything to intimidate the people, sometimes to get information from them as well, to try to identify where there might be others who were in opposition to the regime, where there were cells, organizations that were trying to challenge the regime and so forth. But these were truly, can only be described as barbaric in nature.
4: يعني انت بدك تقول كان هدفه ما انه يخلق مواطن، انه ينزع الشعور بالمواطني والحقوق عند الشعب، بيصيروا الناس يعرفوا انه هن ما لهم حقوق، حتى اللي متمتعين فيه اذا عندهم شغل ولا هو مكرمي من الحاكم، يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمه ولا لهم كرامه الا بمقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق وبصيروا أزلامه بيشتغلوا مشانه.
0: في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة. كانت التقنية تهدف إلى تحويل الجسد البشري إلى حطام. الكرسي الألماني، الأداة الأشهر التي نقلها برونر وزملاؤه من زنازين الجستابو إلى معتقلات الأسد. آلية معدنية تثبت فيها أطراف المعتقل ويمط ظهره إلى الخلف بقوة حتى يتقوس العمود الفقري لدرجة الكسر، مما يسبب شللاً كاملاً أو تمزقاً في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر، لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين، مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.
5: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture, and they include the

0: use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
1: صار في شعور عند المسيطرين وجماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم، يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال، لا قيمه لهم ولا معنى لهم، هن فائض عن اللزوم، هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
2: لم يكن القمع المادي وحده كافيا، سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطاً عضوياً بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين، مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي. كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ النظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنبا إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم، فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة: تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير،
3: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حرب أسد، من اللباس للشعار حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللاشعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضا المضحك، ممكن عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس قالت استغفر الله، هل إله يموت؟ هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد، فقط هو فعل ممنهج، لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
4: هذه آلية اعتمدت سابقا أو معتمدة في كانت في النظم الاشتراكية، النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية، في الصين، في كوبا، في كوريا الشمالية. لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدف السيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام وجعله تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات، يمكن يعني حتى النظام الأمني أيضا ما يشتت. هذه الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
0: So Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafiz al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication, but in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.
2: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية، من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين، القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعاً أمنية موازية. أوكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، مكرساً قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة، داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة، وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
5: سوريا ده باس بارتيسي

0: daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Bağız Partisi birimlerine Taliyatül Bağız denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Bağız denir. Ve öğrenciler her sene o şeyin küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir. Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla bazı rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunu istihbarat imparatorluğunda bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
1: Ana hasalet ma'i hadise انه كنا عم نحقق في قضيه معينه في مع رئيس فرع مخابرات فعم اطلع على وفي مدينتي في مدينه تدمر انا من مدينه تدمر في الصحراء فعم اطلع انا على بعض الاضابير وبعض التقارير بتهم قضيه معينه فشفت امراه يعني كاتبه تقرير بجوزها تصور الى هذا الحد وصلنا يعني انت وصلنا لمرحله في سوريا انه صار الشاب السوري او الشخصيات من السوريين يتباهوا انه هن عم يروحوا يقدموا تقرير الى هذا المستوى يعني
2: هو بالحقيقه الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي الى حزب امني الى جهاز امني حزب البعث هو جهاز امني كبير ومنظم ولديه افرع وامتدادات وغطاء الغطاء العقائدي السياسي الشعبي ولذلك اصبح رقابه الجار لجاره الاخ لاخيه احيانا الزميل لزميله اصبح من الامور السائده لانه هذا مو فقط لانه والله هو مقتنع بالحزب لكنه يريد ان يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض المكاسب
3: لازم انت تكتب تقارير كثير كانت التقارير هي الاساس للوصول الى مش للوصول الى مصالح او وظيفه لعدم لتجنب الاعتداء
4: بعد سحق المعارضه وبناء دوله المراقبه بدا الاسد الاب بتجهيز ابنه الاكبر باسل وريثا له لكن خطط التوريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994 واجه الأب تحدياً وجودياً من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات الجستاب النازية
5: The Assad regime and those who inherited the regime after Hafiz died in 2000 participated in paving the way for Bashar al-Assad very quickly to assume the office of the president. His appointment was then followed by a national referendum, which was entirely performative. It was intended to serve as a demonstration of the loyalty that Syrians felt toward him. And in that referendum, Bashar al-Assad received the support of, I think, 99% of those who voted.
3: بالحقيقة الأب كان هو صاحب اللعبة يعني هو مخترع دولة الخوف جمهورية الرعب هي اختراع الأب وهو عرفان ميكانيزماتها وعرفان المماسك اللي بده يشتغل فيها على الطائفة وعلى الآخرين وعلى الضباط وعلى الأمن وإلى آخره يعني هو معلم اللعبة

0: إجا بشار ما له علاقة بكل هالقصة، يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلي كلها صنع أبوه، مفكر أنه الأمور دائمة إله بشكل مطلق، وأنه هو لازم يكون محل أبوه معبود يعني عند الجمهور.
1: بدأنا قبضة آل الأسد على البلاد لا تقهر. بنى نظام الأسد خارطة سجونه على نمط هندسي هجين يمزج بين صرامة المعسكرات النازية ووحشية الجولاج السوفيتي. توزعت السجون على جغرافيا البلاد. السجون المركزية مثل عدرا في دمشق والمسلمية في حلب هي الواجهة التي تظهر في السجلات الرسمية. أما السجون العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد. أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ بشري، صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
2: داخل فروعها، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروعها، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم، هو الله يعزكم حيوان، ينكلوا فيه الصغير والكبير بدون أكل بدون شرب بدون لبس، حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف. اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود، الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبداً إلا على القبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي، يعني قلة الأكل والضرب والقتل والكذا. يعني هذه الأفرع.
3: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه أبدا. كان موجود شي 30 شخص معهم دمامل أمراض جلدية. طبعا أنا كنت مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحقني أمراض جلدية. من أشد أنواع العذاب اللي شفته أنه ممنوع الكلام نهائياً، يعني 8 أشهر ممنوع تحكي مع أي إنسان، واللي بيحكي كلمة واحدة يعرض للتعذيب. والتعذيب كان أنك تبقى قاعد على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العذاب اللي كان يصير. ومن العذاب اللي داخل هذا الفرع، ما في صابون، ما في دواء للأمل، ما في دواء للتحسس، ما في أدوية نهائيا، حتى أمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة ليس لها دواء أبدا. نعم.
1: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على السوريين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011 ومع اشتعال ثورات الربيع العربي وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلاً من احتواء الموقف واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري والثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
4: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام.

0: القضاء عليها كذا يعني بعملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبدا أن قتل حمزة الخطيب اعتقاله وقتله كان شرارة.
1: صارت بعهد بشار الدولة دولة الرعب تحولت لدولة مزرعة عم يتصارعوا فيها أصحابها على نهبة يعني ف اختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبة، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بيخفف شوي وين بيزيد، لواحد اعتبر أنه الخوف أنه لا أنه هو كل ما على سقف العنف بيخضع الشعب أكثر.
2: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course, crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
3: اعتقل 10,000 ومارست فروع التحقيق التي أسندت لضباط موالين أبشع أنواع التعذيب. في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة، المحرقة النازية بنسختها السورية. في عهد بشار الأسد تحول التعذيب من أداة للتحقيق إلى استراتيجية للإبادة الشاملة.
0: احيانا كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الابصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد انه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحيانا توحي له بأنه لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
4: الله أكبر.
3: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024، سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة النظام انعدام الرغبة في القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهياً حكم عائلة الأسد ودولة الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
5: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية الانتفاضة للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئاً ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضاً 14 عام كانوا عن بثابة 140 عقد، يعني نتكلم عن شكل آخر من الانقسامات، شكل آخر من التشظيات في المجتمع السوري، لكن على الأقل أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء نضجك أنها مرحلة طويلة، نضجك أنها مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا يدخل فيها ودخل.
3: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد، لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى، وأن ما حدث للسوريين على مدى نصف قرن لم يكن مجرد بقعة سوداء على ثوب تاريخ لم يكن أبيض يوماً.

0: انت حرام عليك بالصراحة والله العظيم كفاك وسع سنوات كفاك تمام
1: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بالنسبة للحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.

0: Paris.
1: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
1: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال. تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك. يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
5: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
6: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول،

0: باكت عندنا مسافة طويلة نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
0: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

إيران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية وضرب مسارات النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا.

11 مصابا باقتحام قوات الاحتلال مدينة قباص وبلدة تياسير في الضفة الغربية المحتلة. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي.

0: قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية. وأضاف رضائي أن دول الجوار إذا شاركت في الحرب الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة فإن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى من الخليج، وسترد على أي تحرك تقوم به واشنطن في المسار الجنوبي لمضيق هرمز.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعا ومتحديا إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصفت بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة، متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانياً في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية إذ منحت طهران إذناً خاصاً لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي. راما مطلو، تي عربي.
0: نقل موقع إكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي. وقال إكسيوس إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه، وتهدد طهران بقصف أي ناقلات نفط غير مصرح لها تحاول عبور هذا الممر المائي الحيوي. أصيب 11 فلسطينيا باقتحام قوات من جيش الاحتلال مدينة طوباس وبلدة تياسير في الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان فلسطينيين من مدينة قلقيلية واعتقلت آخر عقب دهم منزله في منطقة دوار النسيم شرق مدينة جنين. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واسعة شملت عدة مدن وبلدات بالضفة، دهم خلالها عددا من منازل الفلسطينيين في بلدتي دير غزالة ويعبد في جنين ومدينة قلقيلية بالتزامن مع أعمال تخريب جنوبي الخليل. دعت فلسطين إلى اتخاذ إجراءات أممية عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلي شرق القدس. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
2: من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تتسع دائرة اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويواصل المستوطنون هجماتهم التي بلغت ذروة

0: وتها خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي، وفق ما توثقه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي وصفت هذا العام بالأكثر دموية منذ عام 2019 في سياسة ممنهجة تهدف لتضييق الخناق على السكان ودفعهم للرحيل. وفي القدس يعود مخطط A1 الاستيطاني إلى الواجهة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية عليه إثر سنوات من تجميده، إذ يهدف المشروع لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الغربية، ما يعني عمليا شطر الضفة الغربية لنصفين وعزل القدس الشرقية والقضاء التام على أي تواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وأمام هذا الخطر وجهت فلسطين رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، محذرة من نقطة تحول خطيرة نحو الضم التدريجي والتطهير العرقي وحصر الفلسطينيين في معازل لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة. وأدانت 8 دول بينها تركيا الاستيطان الإسرائيلي وطالبت بوقف المشروع الاستيطاني، كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين طرح مناقصات بناء المشروع وصفة إياه بغير المقبول. لكن بين قرارات المصادرة الممتدة منذ عام 1999 والتنديد الدولي اليوم، تسابق إسرائيل الزمن لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بقوة الأمر الواقع.
1: اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل إعلام فلسطينية، وأفادت مصادر فلسطينية بأن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى. أصيب طفل فلسطيني بجروح في اليد برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة حمد السكنية شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، هذا وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث أطلقت الآليات العسكرية النار صوب خيام النازحين في مواصي خان يونس، وقصفت المدفعية مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيرات في أجواء مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع. كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين بغارة إسرائيلية على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. شنت إسرائيل غارات جوية وقصفت مناطق في جنوب لبنان، وشملت الهجمات منازل وبنى تحتية في عدة بلدات، وأفادت الوكالة اللبنانية للأنباء بأن الغارات نالت أقضية بنت جبيل وصور والنبطية ومرجعيون، فضلا عن تفجيرات في حداثة وبيت ياحون وعيت الجبل والمنصوري وطلوسة والقنطرة والطيبة. واستخدم الجيش الإسرائيلي المدفعية وقذائف فوسفورية في أطراف كفر رمان، كما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. أصيب مواطن سوري باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت جن بريف العاصمة دمشق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وأفادت مصادر محلية بأن المصاب نقل إلى المستشفى دون تقديم تفاصيل عن حالته الصحية، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته أطلقت النار جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه مخرب، مضيفا أن نشاط المخرب مثل تهديدا فوريا لقواته وفق نص البيان. أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم على حافلة للأمن السوري في محافظة ريف دمشق جنوبي البلاد، جاء ذلك في بيان للوزارة بعد أن أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة للأجهزة الأمنية. وأعربت الخارج

0: الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي وصفته بالإرهابي، وأكدت تضامن الرياض ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب. كما جددت موقف السعودية الداعم لأمن واستقرار وسلام سوريا، متمنية الشفاء للمصابين. على مدى 10 سنوات ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها تهديدات متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن سقوط نظام الأسد أعاد رسم هذه المعادلة وفتح مسارا جديدا يتجاوز العمليات العسكرية إلى التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
1: مع خضم من الوجود العسكري التركي في سوريا، بدأ استجابة لتهديدات أمنية متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، في مقدمتها تنظيمات داعش وبيكاكا الإرهابيان، قبل أن ينتقل بعد سقوط نظام الأسد إلى مرحلة جديدة عنوانها التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. كانت عملية درع الفرات في 2016 نقطة التحول الرئيسية في الوجود العسكري التركي داخل سوريا، عملية أطلقتها تركيا لترضي تنظيم داعش الإرهابي من مناطق الشمال السوري وتأمين المدن التركية الحدودية التي كانت عرضة لهجمات التنظيم الإرهابي. كما شكلت عملية درع الفرات بداية الطريق لإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا. ومع تحييد التهديد الأمني الذي شكله داعش الإرهابي، تنامى في ذات الوقت تهديد لا يقل خطورة، إذ واصل تنظيم بيكاكا الإرهابي عبر تنظيماته وامتداداته في سوريا بناء بنية عسكرية ومناطق نفوذ قرب الحدود، ما مثل تهديدا مباشرا للأمن التركي القومي، ودفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وتطلب كبح هذا التهديد عمليات عسكرية متعاقبة على مدى سنوات، أبرزها عمليتا غصن الزيتون ونبع السلام، وذلك لمنع تشكيل بنية مسلحة مرتبطة بتنظيم بيكاكا الإرهابي على امتداد الحدود الجنوبية لتركيا. وفي مسار موازن، اتحد الوجود العسكري التركي في سوريا بعدا آخر عبر مسار أستانا واتفاقات خفض التصعيد، فأنشأت تركيا نقاط مراقبة في إدلب وأدت دور الدولة الضامنة في مراقبة وقف إطلاق النار مع دعم الاستقرار وتقديم المساعدات والخدمات في المناطق التي تنتشر فيها قواتها. ومع سقوط نظام الأسد تغيرت المعادلة السورية، وانتقل الوجود التركي إلى مرحلة مختلفة في طبيعتها السياسية والقانونية. فبعد سنوات من العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية، بات العنوان المعلن هو التعاون مع الدولة السورية الجديدة، بناء على دعوة رسمية منها عبر التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلة الجيش وتدريبه وتسليحه ومواجهة التهديدات المشتركة القائمة.
0: أكد السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية. واعتبر يلمز أن اتخاذ هذا القرار سيسهم في تحقيق تطورات كبيرة في مجال المالية والتأمين بشكل خاص، وسيفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن التطورات الأخيرة في إشارة إلى قصف مطار أبو الظهور تعد استفزازا موجها لتعطيل عملية إخراج سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. كما شدد يلمز على أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، ومحاولات الجهات التي تتغذى على الفوضى لعرقلة هذه العملية ستذهب سدى. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
2: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه تصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهداف اقتصادية أوكرانية.
3: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف رداً على استهداف منشآتنا الصناعية واللوجستية. نظام كييف أراد الإضرار باقتصادنا لكنه فتح على نفسه باب الجحيم وسيلقى الرد في أكثر قطاعاته الاقتصادية حساسية والتي تقف بالفعل على شفا الانهيار.
2: وفي مواجهة التصعيد تكثف كييف جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إجراء مباحثات معمقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على النقص الحاد في منظومة الدفاع الجوي. وقال زيلنسكي إن ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة ترويكا التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تتواصل المعارك على الأرض، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري واقتصادي وحراك دبلوماسي محموم، بحثا عن مخرج لم تتضح ملامحه حتى الآن. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: ميدانيا، قتل 16 شخصا وأصيب أكثر من 120 آخرين باستهداف طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيري وسط أوكرانيا، وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم.
4: أهلا بكم. تتواصل الضربات الروسية الأوكرانية فيما لا تظهر أي بوادر وشيكة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف باندلاع حريق في مستودع بمنطقة دانيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي. ودوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجوم صاروخي، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت للنقل ومركزا لوجستيا في مدينة ومقاطعة كييف. وفي مدينة زاباروجيا جنوب البلاد أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية أيضا إلى وقوع قتلى وجرحى بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية. يأتي ذلك عقب يوم دام قتل فيه العشرات وأصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها مركز تسوق في مدينة كريفي ري. وهذا القصف أدى إلى اندلاع النيران في المحال التجارية داخل هذا المركز. تجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة مدينة كريفي ري، والتي تتعرض لهجمات روسية متكررة منذ اندلاع الحرب عام 2022، هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني الذي من جهته وصف تلك الضربات الجوية على مسقط رأسه بأنها فظائع روسية مطلقة. في المقابل أفادت سلطات مقاطعة بلغراد الروسية بوقوع قتلى وجرحى في هجوم نفذته القوات الأوكرانية على المقاطعة، فيما قال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة. من جهته قال حاكم منطقة سمارا الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأة صناعية، بالإضافة إلى مستودع تابع لشركة أوزون، وهذه الشركة هي من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، وهذا الهجوم هو الأول حتى الآن الذي يستهدف تلك الشركة. وفي موازاة هذا التصعيد، أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال شهر يوليو الماضي والنصف الأول من أغسطس الجاري، وأوضحت الوزارة أن الهجمات استهدفت سفنا تنقل مواد غذائية وبضائع من الموانئ الأوكرانية وإليها.
0: نفذت القوات المسلحة اليمنية ضربات جوية وهجمات بطائرات مسيرة وقصفا مركزا استهدف عناصر وآليات عسكرية لجماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال. وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استخدام مسيرات انقضاضية تتعقب عربات عسكرية وتلاحقها وتنجح في إشعالها أو إصابتها، وذلك خلال عمليات جوية شنها الجيش اليمني ضد أهداف للحوثيين في جبهات محافظات مأرب والجوف وحجة والضالع وتعز، ما أدى إلى تدمير معدات قتالية وتحصينات ومقتل وجرح عدد من عناصر الجماعة. أكد الرئيس العراقي نزار آميد استمرار الحوار بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وكشف آميدي عن عدم التبقي سوى فصيلين أو 3 لم تسلم أسلحتها بعد، مشددا على أن الدستور وتوجيهات المرجعية الدينية يتطابقان بشأن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعيا الحشد الشعبي والفصائل المسلحة إلى تسليم عتادها. احتضنت العاصمة العراقية مؤتمر حوار بغداد الثامن الذي خصص لتقييم عمل الحكومة خلال أول 100 يوم لها، وناقش المشاركون المسارات والخطط التي تعتمدها الحكومة للتعاطي مع الملفات الأكثر تعقيدا وعلى رأسها الفساد.
5: تساؤلات كثيرة ومخاوف جمة طرحها مؤتمر حوار بغداد الثامن الذي يهدف

0: تحديات حقيقية، الملف المالي والاقتصادي على رأسها، ملف حصر السلاح كذلك. لذلك 100 يوم على حكومة السيد الزيدي بمنهاج وزاري واضح، البرلمان ينتظر برنامج حكومي كذلك، استكمال الكابينة الوزارية. لذلك أهمية الملتقى اليوم بأهمية التحديات التي تواجه حكومة الزيدي بالنتيجة، وليست المنطقة بمعزل عن كل ما يجري.
1: ومع قرب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 من سبتمبر المقبل، تصدر ملف نزع سلاح الفصائل المسلحة أعمال المؤتمر، وسط تأكيدات حكومية على أن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع الفصائل المعترضة سيجنب البلاد الذهاب نحو المواجهة والصدام المسلح.
2: يعني هذا الملف حقيقة الحكومة حققت به نتائج ممتازة بدعم من القوى السياسية العراقية، سواء في ائتلاف إدارة الدولة وفي الإطار التنسيق، ولاحظنا في المرحلة الأولى أنه اندماج 3 فصائل كبرى، والآن كذلك الفصائل الأخرى يجري الحوار معها، أصبحت حواراتها مرنة مشروطة، والشروط تأتي في إطار عمل الحكومة العراقية، وفي مقدمتها طبعا الثيمة الكبيرة هي إنهاء مهام التحالف الدولي، وهذا ما لاحظناه يتحقق وسيتحقق في 30/9/2026.
1: وفي سياق التحديات الاقتصادية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، أكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومته تعمل وفق رؤية اقتصادية للتخفيف من وطأة الأزمة المالية، وأن رواتب الموظفين مؤمنة حتى نهاية العام الحالي.
3: 100 يوم انتهت، لكن اختبار الحكومة ما زال قائما، فبين تحديات الاقتصاد والأمن والسياسة والتداعيات الإقليمية تبدو المرحلة المقبلة أكثر صعوبة، وتحتاج إلى قرارات تتجاوز إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
4: يعد ملف الأمن المائي في ليبيا أبرز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل المعطيات الحقيقية على الأرض وتحديات شح المياه وتلوثها واستنزاف مواردها، حيث تسعى عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية إلى التركيز على صياغة حلول لمستقبل الأمن المائي وطرح الحلول والخيارات المستقبلية من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة بهدف الوصول إلى حلول مستدامة.
5: الأمن المائي في ليبيا بين شح المياه والتلوث وحلول للمستقبل، فعلى الرغم من اتساع رقعة البلاد الجغرافية إلى أكثر من 1,700,000 كيلومتر مربع، تعد ليبيا إحدى أكثر دول العالم جفافاً، وتعاني شح المواد المائية، كما تواجه أزمة مياه قد تؤثر في كل سبل الحياة ومستقبل الأجيال القادمة. وفي وقت يمثل فيه النهر الصناعي الشريان الحيوي الذي يغذي عدداً كبيراً من المدن والمناطق بالمياه الجوفية من الصحراء، تؤكد الجهات المختصة ضرورة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
6: أزمة قائمة لا شك ولا بد منها، لأن موقع ليبيا لأنها تقع في الأقاليم المناخية الجافة والجبهة الشافة التي تمتاز بقلة هطول الأمطار وعدم توفر المياه السطحية بشكل دائم في ليبيا، وهذا واقع نعيشه، ولكن يوجد بدائل وخيارات أخرى في موجودة لليبيا ومتاحة وسيتم تفعيلها إن شاء الله في المستقبل.
5: وبسبب ندرة المياه وزيادة مساحات التصحر والهدر الكبير في كميات المياه المتاحة وغياب دور المؤسسات في التصدي لتداعيات هذه المشكلة، تشتد خطورة الأزمة على الأمن المائي والغذائي في ليبيا وفقا لتقارير رسمية.
7: تقليل الهدر بتطبيق القوانين طبعا الخاصة بحماية المورد المائي، هذا أولا. الشيء الآخر هو تنويع مصادر المياه. نحن في ليبيا نعتمد بشكل كبير، يعني يتجاوز 90% على المياه الجوفية، فعندنا مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي واللي يجلب المياه طبعا من طبقات مياه جوفية، فالحل أننا ما نعتمدش بس على مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي.
5: ويسلط عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية الضوء على واقع المياه في ليبيا والدفع نحو التغيير وتقديم الحلول في بلد يواجه تحديات بيئية وضغطا على موارده المائية الشحيحة، إلى جانب مناقشة الآليات والحلول الممكنة لحل الأزمة والحد من تبعاتها.
8: مع تزايد التحديات المناخية وارتفاع نسب استنزاف الموارد المائية، يراهن عدد من المبادرات

0: على أهمية تبني الحلول المستدامة باعتبارها الخيار الأمثل لضمان مستقبل الأمن المائي في البلاد. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
1: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية وضرب مسارات النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. 11 مصابا باقتحام قوة الاحتلال مدينة طوباس وبلدة ياسير بالضفة الغربية المحتلة. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: ترامب يلوح بعزل طهران وتشديد الضغوط الاقتصادية إلى الدرجة الأقصى. مصر تدخل أداة تمويل جديدة من خلال الصكوك الضريبية.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، مهددا الدول والشركات التي تقدم لها دعما ماليا أو تجاريا بعواقب اقتصادية واسعة، في وقت تتراجع فيه صادرات النفط الإيراني وتضطرب فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: تصعيد اقتصادي جديد تفرضه واشنطن على إيران، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأقصى حملة اقتصادية تستهدف دولة، ملوحا بعزل طهران وتشديد الضغوط عليها وبتداعيات تطال الدول والشركات التي تقدم لها دعما ماليا أو تجاريا. يأتي ذلك بينما يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا على صادرات النفط وقطاعاته الصناعية بالتزامن مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وتتجه واشنطن إلى إجراءات تتجاوز العقوبات القائمة بعد فرض نحو 2200 عقوبة على إيران منذ 2018، ما يفتح الباب أمام تجديد العقوبات الثانوية على البنوك والشركات والدول المتعاملة مع طهران، ويزيد كلفة التجارة والتحويلات المالية معها. وتزداد الضغوط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية وتراجع صادرات النفط، فيما تحاول طهران الحفاظ على تدفق إيراداتها عبر إعادة توجيه التجارة واستخدام قنوات بديلة لتجاوز العقوبات. وفي موازاة الضغط الاقتصادي، تسعى واشنطن إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، معلنة إنشاء ممر في الجزء الجنوبي منه قرب الساحل العماني، عبرته خلال الأسابيع الماضية ما يراوح بين 15 و20 ناقلة يومياً. وتظل أهمية المضيق مرتبطة مباشرة بأسواق الطاقة، إذ تمر عبره حالياً نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً، أي قرابة نصف مستويات ما قبل الحرب، بعدما كان ينقل نحو 5 إمدادات النفط والغاز العالمية. وتضع هذه التطورات إيران أمام ضغط مزدوج على صادراتها وقدرتها على الوصول إلى النظام التجاري والمالي العالمي، بينما يبقى استقرار الملاحة في هرمز عاملاً رئيسياً في تحديد تداعيات التصعيد على أسواق النفط والاقتصاد العالمي. أمينة بن دحمان، تيرت عربي.
0: للنقاش معنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلاً بكم دكتور محمد معنا. بعد 47 عاما من العقوبات الأمريكية المتراكمة على طهران، ما الذي تبقى من عقوبات ليفرضها ترامب على طهران؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديكم المحترمين. لا شك نحن أمام حزمة عقوبات جديدة بصوت جديد ونكهة جديدة يريدها الرئيس الأمريكي، ولكن واقع الأمر يقول أن هذه العقوبات أصبحت النظام الإيراني ككل متآلف معها. ولكن السؤال الذي يبرز اليوم بعد العقوبات منذ وصول ترامب للحد الأقصى، ما هي الإضافة التي يتحدث عنها ترامب وسكوت بيسنت اليوم؟ الإضافة التي يريدها ترامب هي خنق سوق النفط الإيراني، وهو الرئة التي تتنفس منها إيران منذ زمن، لا سيما في أيام الحرب الأخيرة. وبالتالي بعد أن كانت إيران تصدر حوالي 2 مليون برميل، ربما اليوم هي تحت المليون، وبالتالي يريد ترامب تجفيف المعروض النفط الإيراني وبيعه، وتاليا لا يريد لهذا النفط أن يتحول إلى ليكويد، إلى أموال ما بين السلطة الإيرانية لكي تستثمره في البقاء والقدرة على الاستمرار والقدرة على الصمود. وعلى هذا الأساس الجديد اليوم هو العقوبات الثانوية. وبالتالي سمعنا سكوت بيسنت يقول بوضوح، من يريد أن يدعم إيران فهو ضدنا. وبالتالي ما هي شكل العقوبات التي ستفرض؟
0: تماماً دكتور محمد.
2: وهل فعليا تستطيع السلطات الأمريكية أن تفرض على كل الناس عقوبات؟
0: إذن هي عملية توسيع للحرب الاقتصادية ضد إيران لتشمل المتعاملين معها في الخارج. وفق بيانات كيبلر تشتري الصين 80% من النفط الإيراني، هل هذا يعني أن تشديد العقوبات الأمريكية يقود بطريقة أو بأخرى إلى مواجهة مع الصين؟
2: بكل أريحية المواجهة الحقيقية في هذا القرار تعتمد على الصين أولا. المسألة ليست في التحدي ما بين واشنطن وطهران، حقيقة الأمر التحدي اليوم ما بين واشنطن وبكين. يريد الرئيس الأمريكي من خلال وزير ماليته وهذه العقوبات أن يرسم البيئة العالمية الحقيقية للاقتصاد الذي يريد. إن كان يستطيع تطويع طهران وخنق طهران، ولكن خنق طهران يعتمد بالحقيقة على صادرات طهران أين تتجه. صادرات إيران تتجه
3: فعليا إلى الصين، 80% من نفطها يتجه إلى الصين. وهنا هل تستجيب الصين للقرار الأمريكي؟ واحد. اثنين، هل بمقدور الرئيس الأمريكي أن يفرض على الشركات الصينية، على المصافي الصينية، على البنوك الصينية، على الناقلات الصينية، على شركات التأمين الصينية العقوبات؟ وأين ستسفر هذه النهايات؟ وبالتالي نحن لا نتحدث عن دولة هامشية، الصين دولة ثاني اقتصاد بالعالم، الصين دولة أساسية. وبالتالي اليوم المواجهة الحقيقية بهذا القرار سقوط طهران من عدمه، إنما يعتمد على كيفية المرونة التي ستتلقف بكين هذا القرار وكيفية التعامل معه تجاه طهران. وبالتالي المواجهة الحقيقية هي بين أمريكا والصين عبر هذا القرار.
0: من زاوية أخرى، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي أي استهداف أمريكي للمصالح أو الشركات الصينية إلى رفع الكلفة على واشنطن نفسها وكذلك على الأسواق العالمية في إطار أي رد صيني محتمل؟
3: دعنا نميز بين ردين قد يؤذيا الولايات المتحدة. الأول عبر طهران، إذا ما شعرت طهران أن هذه العقوبات قد مضت إلى ما تريد واشنطن عليه، ستفعل جملة أمور أساسية. أولا بالاقتصاد وبلغة الأرقام، عندها سيتناقص المعروض الذي كانت تزود به طهران الأسواق. دعنا نفرض بالحد الأدنى مليون برميل، هذا المليون برميل سيقلل المعروض العالمي، تاليا سترتفع الأسعار. كيف إذا ما تحدثنا عن العوامل الجيوسياسية وما يجري وما ستستعمله طهران من إضافة التصعيد على مضيق هرمز، سنكون أمام ارتفاع أسعار البنزين من جهة، أسعار النفط من جهة، التضخم من جهة، أسعار النقل من جهة. وبالتالي سترد طهران بالضغط على المواطن الأمريكي عشية الانتخابات وانتخابات التجديد النصفي. وبالتالي سترتفع الأسعار وسيتضرر اقتصاد الولايات المتحدة. صينيا إذا ما قرر

0: قررت الولايات المتحدة التحرش بالصين، دعنا نتذكر دائما أن الصين من كبار حملة السندات الأمريكية، ودعنا نذكر أن الصين الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، وبالتالي التعاطي مع الصين ليس كالتعاطي مع إيران. اثنين، وهو الأهم، تدرك الولايات المتحدة بأبعاد قرارها أن الصين لن تشتري النفط بأسعار غالية، وبالتالي تدرك تماما أن المستهدف حقيقة الاقتصاد الصيني. نعم. فهل تقف الصين مكتوفة الأيدي؟ أشك.
1: صحيح أن لدى واشنطن دكتور محمد قوة تأثير هائلة على الدول من خلال فرض العقوبات، لكن في المقابل ألا تسهم قوة العقوبات في تعميق التعاون وتطوير آلياته بين الدول الخاضعة للعقوبات؟ نتحدث عن الصين وكذلك روسيا وإيران.
0: دعنا نتفق على أن منطق العقوبات واستعماله كسلاح جعل الدولار وجعل العلاقة مع الغرب كلها موضع شك عالميا، واليوم بتنا إذا شئت سؤال كبير: من يضبط حركة الأموال في الخارج، الأموال السيادية، الاستثمارات السيادية، بعد الحديث عن العقوبات ومصادرة أموال تارة لروسيا وتارة لإيران وتارة عبر التجميد، وبالتالي أصبحت الاستثمارات السيادية كلها موضع شك، وبالتالي اليوم العالم كله يعيد صياغة نفسه بسبب هذه العقوبات التي أضحت سلاح يستثمر في الحركة التجارية وحركة العقوبات وحركة الحروب. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول بكل أريحية الولايات المتحدة إذا ما استمرت بهذه السياسات عبر العقوبات، إن كان عبر روسيا والصين، فقد جعلت الطرفين يتعاملوا تارة بالعمولات الوطنية، تارة بتعزيز التحالفات عبر بريكس وشنغهاي وغيرها، والكل يريد الالتفاف على منطق العقوبات، مما ارتد سلبا على حركة الدولار، على وجود الدولار كاحتياطيات، على الاستثمار بالدولارات وعلى سندات الدولارية التي بدأت الكثير من الدول التفكك منها والتحلل منها. وبالتالي هذا بالنسبة إلى الولايات المتحدة بكل أريحية هو سلاح ذو حدين، على صانع السياسة الأمريكية أن يدرك تماما أن هذا الأمر يحمل مخاطر جمة، كما على الدول التي عليها العقوبات.
1: نعم. دكتور
0: إنما
1: محمد،
0: قد يرتد على الاقتصاد الأمريكي نفسه.
1: هل تتفقون مع الرأي الذي يقول أن الرئيس الأمريكي لجأ إلى منطق الحرب الاقتصادية الساحقة وفق تعبيره، تجنبا للانزلاق في مواجهة عسكرية أوسع مع إيران، سيما في هذا التوقيت نتحدث عن انتخابات التجديد النصفي وكذلك ارتفاع أسعار الوقود وما خلفه من أزمة داخل الولايات المتحدة؟
0: محمد، هو سؤال المليون وإجابة المليون. أتفق تماما أنه بعد الانتخابات النصفية لن يكون للمعادلة الاقتصادية مكان، لأننا كلنا ندرك أن الجمهورية الإسلامية في إيران منذ 79 وهي تتآلف مع العقوبات، وبالتالي لا زالت تستطيع استخدام الصين وروسيا واستخدام الخصومات على أسعار النفط، توسيع المقايضة، أسطول الظل، لديها جملة خيارات، التصعيد في هرمز، العديد من الخيارات. وبالتالي يدرك ترامب أنه يشتري الوقت، وبالتالي يريد تمرير الانتخابات النصفية. إذا ما أسفرت العقوبات الاقتصادية عن شيء فيقول خير وبركة، أما إذا ارتدت على الاقتصاد الأمريكي، وهذا ما أتوقعه، فستكون أمام ترامب ظروف صعبة ومعضلات على مستوى المواطن الأمريكي ودافع الضرائب الأمريكي، وهنا سيرتد في صناديق الاقتراع بالانتخابات النصفية. بعدها أعتقد أن سيكون للخيار العسكري والتصعيد في المنطقة، خاصة بين الولايات المتحدة من جهة وإيران، الحصة الأكبر، وسيكون التصعيد سيد الموقف.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه الصكوك الضريبية تدخل حيز التعامل في مصر،

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: للمرة الأولى تتجه مصر إلى طرح صكوك ضريبية أمام دافعي الضرائب بعائد معفى من الضرائب، مع إمكانية استخدامها لاحقا في سداد الالتزامات الضريبية، أداة جديدة تراهن عليها الحكومة لتوفير السيولة وتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها في الحصيلة الضريبية والاستثمار.
1: لأول مرة في مصر تستعد الحكومة لإصدار صكوك ضريبية لكي تكون أداة تمويل جديدة تستهدف دافع الضرائب، حيث يدفع المكلف جزءا من أمواله بقيمة الصك ويحصل على عائد معفى من الضرائب تماما، فيما يمكنه استخدام قيمة الصك عند حلول موعد استرداده في سداد الضرائب المستحقة عليه. وتستهدف الحكومة من الصكوك سد عجز الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل بأعباء مخففة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض التقليدي،
2: وده أمر جديد بالنسبة للممولين في مصر. وفي الحقيقة أعتقد أن إذا تم إدارة هذه الصكوك بصورة جيدة وإيجاد كمان سوق ثانوي لهذه الصكوك، خاصة إذا كان ممكن الممول يقدر يبيع هذه الصكوك ويحصل على فائدة مستحقة في الوقت الحاضر، وبالتالي يخلق لها سور، أعتقد أنها هتكون أحد أهم الأدوات اللي هيتصارع الممولين الضريبيين وكبار الممولين في مصر للحصول عليها.
1: وبينما ترى الحكومة في الصكوك التي يصدرها البنك المركزي لصالح وزارة المالية وسيلة للحصول على تمويل عاجل يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة الدين، ينظر بعض الاقتصاديين إلى تلك الصكوك على أنها أداة لتأجيل الالتزامات الحكومية فقط، فضلا عن أثرها في الحصيلة الضريبية المتوقعة، وفي أنها قد تدفع المستثمرين لتخفيض استثماراتهم في النشاط الاقتصادي مقابل توجيهها للصكوك.
3: بيأجل المشكلة، ما بيحلهاش من جذورها. وتاني حاجة ان هو ممكن يؤثر على معادلات التشغيل، لان الممول بيستثمر الضرائب المستقبلية اللي هو هيدفعها في هذه الصكوك مقابل ان هو يحصل على عائد، في المقابل ان هو بيخسر تكلفة الفرصة البديلة اذا كان هيقدر يشغل امواله في مشروع او يستثمرها لوقت المحاسبة الضريبية، الى جانب ان ممكن صغار او متوسط القدرة المالية ما بيقدروش يخشوا في هذه الصكوك.
1: وتسعى مصر لخفض تكلفة خدمة الدين التي استحوذت على أكثر من 70% من الإيرادات العامة خلال 11 شهرا الأولى من العام المالي 2025-2026، في الوقت الذي خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر في تقريره الأخير إلى 177 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بدلا من تقديراته السابقة بوصوله إلى 184 مليار.
4: ويقسم الجدل حول هذه الصكوك الشارع المصري إلى قسمين، حيث تراها الحكومة وبعض الاقتصاديين أداة تمويل مبتكرة تقلل من آثار الاقتراض التقليدي، فيما ينظر إليها آخرون على أنها مدخل لمخاطر اقتصادية ستدفع فاتورتها مستقبلا، فيما تبقى فكرتها تحت الاختبار ويعتمد نجاحها على طريقة التطبيق ومدى الإقبال. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من القاهرة الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بكم دكتور عبد النبي دائما معنا. بداية، ماذا تعني الصكوك الضريبية في جوهرها وكيف تعمل كأداة تمويل للحكومة؟

0: طبقا مما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الحكومة، واضح أن هذه الصكوك هي أحد أدوات الدين، لا تختلف كثيرا عن سندات والأسهم التي تصدرها الحكومة المصرية، سواء كنا نتحدث عن أذون الخزانة أو سندات الخزانة، لكن مفترض أنها موجهة إلى فئة معينة، وهي فئة الممولين الضريبيين، يعني لرجال الأعمال أو لرجال الصناعة أو للتجار. يعني هذه هي الفكرة التي تم الإعلان عنها. أنا شخصيا كنت أعتقد أن الموضوع أفضل من ذلك، يعني الفكرة في مجملها هي فكرة جيدة وفكرة مبتكرة، أن تشرك معك رجال المال ورجال الأعمال في تحمل جزء من المشاكل الاقتصادية الموجودة والمساهمة في تمويل عجز الموازنة في مقابل مجموعة من الامتيازات. لكن إذا تحولت الأمر إلى مجموعة صكوك سوف تصدر وسوف يتم الاكتتاب فيها، يعني سوف تكون متاحة للاكتتاب في الداخل وفي الخارج، فأنا في اعتقادي أنها قد لا تجذب الحصيلة المطلوبة، لأن يعني كما هو معروف من يستثمرون في الأوراق المالية لا يغيرون نشاطهم، ومن يستثمرون في الزراعة وفي الصناعة وفي أدوات الاقتصاد الحقيقي لا يغيرون نشاطهم. أنت الآن وكأنك تريد أن تسحب الأموال الموجودة من الاستثمار الحقيقي إلى الاستثمار غير المباشر أو الاستثمار في أدوات الدين، وأنا في اعتقادي أن يعني رغم جودة الفكرة لكنها تحمل خطورة كبيرة.
1: كيف نفهم أكثر هذه المفارقة دكتور عبد النبي بأنها أداة دين وفي ذات الوقت تلجأ الحكومة إليها لتخفيض تكلفة الدين المصري؟
0: ما أنا شخصيا أعتقد أن هناك لغط، يعني إما أنه لم يتم عرض الفكرة بشكل جيد، يعني الفكرة قدمت بهذا الشكل لكن طرحها في الإعلام لم يكن بالشكل الجيد، يا إما المسألة كانت يعني مجرد تغيير أسماء لا أكثر وطرح أدوات جديدة للدين بغرض الاستدانة. لكن إذا طبقت الفكرة، يعني الفكرة لو طبقت بشكل جيد وكان هناك حوار مجتمعي ما بين رجال الحكم والخبراء الاقتصاديين ورجال المال ورجال الأعمال، بحيث يساهم هذا المجتمع، يعني مجتمع المال والأعمال، يساهم بجزء من الأموال في تقليل عجز الموازنة، لأن إحنا عندنا مأساة تتحدث عن التزامات للدين الخارجي تلتهم أكثر من 112% من إيرادات الدولة. يعني لو تم هناك حوار مجتمعي مع هؤلاء بحيث يتحملوا جزء من المسؤولية لربما تكون هذه الأداة أداة فعالة. لكن أن نتحدث عن صكوك أو أسهم أو سندات يتم طرحها والاكتتاب فيها وبمعدل فائدة لن يذهب إليها الممولين الضريبيين الذين تبحث عنهم، ولكن سوف يذهب إليهم المال الساخن ومن تعودوا على الاستثمار سواء في أذون وأسهم الخزانة أو الاستثمار في أدوات الدين المختلفة.
1: في إطار فاعلية هذا التوجه، إلى أي مدى يمكن أن تخفف الصكوك الضريبية احتياجات الحكومة إلى الاقتراض التقليدي؟
0: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أنها إذا تمت بالشكل الذي تم الإعلان عنه لا أعتقد أنها سوف تقدم بديلا ولا جديدا، لأنها سوف تكون مجموعة من الصكوك سوف يعني يكتسب فيها الناس للحصول على فائدة، يعني هذا سوف يكون الأمر، وسوف يتم يعني سيتوقف الإقبال عليها على سعر الفائدة. والآن نحن نتحدث عن مفترض يعني عن تخارج للدولة من بعض المشروعات الخاصة بها، نتحدث عن طرح عدد من أسهم الشركات الموجودة في البورصة، عندما تعلن أنك سوف تقدم صكوك يعني الصكوك الضريبية وهي صكوك ضرائب مدفوعة مقدما تخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم ومعفاة من الضرائب، فأنت وكأنك تنافس رأس المال الذي سوف يفكر في الذهاب لشراء هذه الأصول الحكومية المفترض أن يتم طرحها في البورصة. ومن هنا أنا وجهة نظري أن يعني هذه الفكرة لكي تؤتي ثمارها على رجال الحكم أن يجلسوا مع بعض الخبراء الاقتصاديين المشهود لهم بالكفاءة مع مجتمع الأعمال، ويكون المسألة هو تقديم جزء، يعني يتم تحديد قيمة الضرائب التي أو تقدير الضرائب خلال هذا العام أو العام القادم على أن يقوم مجتمع الأعمال بدفع جزء منه مقابل أن يخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم، وأن يحصلوا على مقابل لهذه القيمة التي قاموا بدفعها. لكن نتحدث عن صكوك وطرحها في البورصة في الوقت الذي نحاول فيه أن يكون لدينا انعاش لهذه البورصه من اجل استقبال اسهم وسندات بعض الشركات المملوكه للدوله، انا اعتقد ان هذا تضارب. وانا بتمنى ان يعني يكون هناك نوع من انواع الحوار العلمي حول هذا الموضوع قبل البدء في تنفيذه.
1: في التفاصيل دكتور عبد النبي، هناك من يرى ان اقتصار المشاركة على أصحاب السيولة المرتفعة قد يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الأداء، كيف تنظرون إلى ذلك؟
0: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أن ذلك سوف يكون واردا. إذا أنت أصدرت صكوك سوف تصدرها، لن تصدرها لأشخاص لكن تصدرها بقيم، يعني ممكن يبقى قيمة الصك في حدود 10 15 20 مليون جنيه، من يستطيع شراء هذا الصك يشتريه. يعني هنا المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك. هذا يعني صحيح أنه سوف يحدد الفئة الموجه إليها هذه الصكوك، لكن هذا لا يمنع أنه يمكن للآخرين شراء هذه الصكوك. ومن هنا أنا أقول إذا كنت تتحدث عن أداة مالية فعليك أن تكون هذه الأداة طبقا لآليات سوق المال، وإن كنت تتحدث عن تسديد مبكر للضرائب فهذا أمر آخر، لكن المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك ومن يمتلك الصك، سواء بقى كانت منشأة صغيرة منشأة كبيرة، حتى من الأفراد أو حتى من يعني لديهم مدخرات تحت البلاطة، آسف في استخدام اللفظ، يستطيعون شراء هذه الصكوك ما دام العائد عليها سوف يكون مرتفع ومعفى من الضرائب.
1: أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. حققت تونس أكثر من 1.6 مليار دولار من عائدات السياحة منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالي، وتأتي زيادة الإيرادات مع ارتفاع أعداد الوافدين إلى 6 ملايين سائح، وتتوقع الحكومة وصول عدد السياح هذا العام إلى 12 مليونا ما يعزز سعيها لرفع نسبة النمو الاقتصادي.
2: 1.6 مليار دولار حققها قطاع السياحة في تونس منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس الحالي حسب بيانات البنك المركزي، مقابل 1.5 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي، بنمو قارب 5% على أساس سنوي، رقم دعمه تواصل تدفق السياح الأجانب، حيث استقبلت البلاد 6 ملايين سائح في تلك الفترة. وتستهدف تونس تسجيل مستوى قياسي يتجاوز 12 مليون سائح حتى نهاية العام الحالي. الإيرادات الحالية تعكس أهمية استمرار القطاع السياحي في توفير النقد الأجنبي للاقتصاد التونسي المتخم بأزمات مالية متعددة مع نمو هش وضغوط معيشية متزايدة. وكان المعهد الوطني للإحصاء بتونس قد أعلن عن تسجيل نمو اقتصادي ب 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ورغم مراهنة الحكومة على تسجيل نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.3%، يرجح صندوق النقد الدولي بأن تثبت النسبة عند 2.1%. حسان محمد، تيرت عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
3: Condemn the atrocities of Hamas.
4: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
5: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
6: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
7: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
6: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
1: إيران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية وضرب مسارات النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعنا في نشرتنا أيضا. 11 مصابا باقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة تياسير في الضفة الغربية المحتلة. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي.

0: قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية. وأضاف رضائي أن دول الجوار إذا شاركت في الحرب الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة فأن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى من الخليج، وسترد على أي تحرك تقوم به واشنطن في المسار الجنوبي للمضيق.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعاً ومتحدياً إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصفت بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة، متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانياً في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية إذ منحت طهران إذناً خاصاً لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي. راما مطلو، تيرت عربي.
0: نقل موقع إكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نحو 16 مليون برميل نفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي. وقال إكسيوس إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه. وتهدد طهران بقصف أي ناقلات نفط غير مصرح لها تحاول عبور هذا الممر المائي الحيوي. أصيب 11 فلسطينيا باقتحام قوات من جيش الاحتلال مدينة طوباس وبلدة تياسير في الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان فلسطينيين في مدينة قلقيلية، واعتقلت آخر عقب دهم منزله في منطقة دوار النسيم شرق مدينة جنين. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واسعة شملت عدة مدن وبلدات بالضفة، دهم خلالها عددا من منازل الفلسطينيين في بلدتي دير غزالة ويعبد في جنين ومدينة قلقيلية بالتزامن مع أعمال تخريب جنوبي الخليل. دعت فلسطين إلى اتخاذ إجراءات أممية عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية شرق القدس، ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
2: من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تتسع دائرة اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويواصل المستوطنون هجماتهم التي بلغت ذروتها خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي وفق ما توثقه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي وصفت هذا العام بالأكثر دموية منذ عام 2019 في سياسة ممنهجة تهدف لتضييق الخناق على السكان ودفعهم للرحيل. وفي القدس يعود مخطط A1 الاستيطاني إلى الواجهة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية عليه إثر سنوات من تجميده، إذ يهدف المشروع لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الغربية، ما يعني عمليا شطر الضفة الغربية لنصفين وعزل القدس الشرقية والقضاء التام على أي تواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وأمام هذا الخطر واجهت فلسطين رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، محذرة من نقطة تحول خطيرة نحو الضم التدريجي والتطهير العرقي وحصر الفلسطينيين في معازل لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة. وأدانت 8 دول بينها تركيا الاستيطان الإسرائيلي وطالبت بوقف المشروع الاستيطاني، كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين طرح مناقصات بناء المشروع وصفة إياه بغير المقبول. لكن بين قرارات المصادرة الممتدة منذ عام 1999 والتنديد الدولي اليوم، تسابق إسرائيل الزمن لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بقوة الأمر الواقع.
0: اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى. أصيب طفل فلسطيني بجروح في اليد برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة حمد السكنية شمال مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. هذا وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث أطلقت الآليات العسكرية النار صوب خيام النازحين في مواصي خان يونس، وقصفت المدفعية مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيرات في أجواء مدينة

0: غزة ومختلف مناطق القطاع. كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين بغارة إسرائيلية على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. شنت إسرائيل غارات جوية وقصفت مناطق في جنوب لبنان، وشملت الهجمات منازل وبنى تحتية في عدة بلدات. وأفادت الوكالة اللبنانية للأنباء بأن الغارات نالت أقضية بنت جبيل وصور والنبطية ومرج عيون، فضلا عن تفجيرات في حداثة وبيت يحون وعيت الجبل والمنصوري وطلوصة والقنطرة والطيبة. واستخدم الجيش الإسرائيلي المدفعية وقذائف فوسفورية في أطراف كفر رمان، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. أصيب مواطن سوري باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت جن بريف العاصمة دمشق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. وأفادت مصادر محلية بأن المصاب نقل إلى المستشفى دون تقديم تفاصيل عن حالته الصحية، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته أطلقت النار جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه مخرب، مضيفا أن نشاطه مثل تهديدا فوريا لقواته بحسب البيان. أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم على حافلة للأمن السوري في محافظة ريف دمشق جنوبي البلاد، وجاء البيان بعد أن أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة للأجهزة الأمنية. وأعربت الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وصفته بالإرهابي، وأكدت تضامن الرياض ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب. على مدى 10 سنوات ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها تهديدات متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن سقوط نظام الأسد أعاد رسم هذه المعادلة وفتح مسارا جديدا يتجاوز العمليات العسكرية إلى التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. مزيد من التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
1: مع عقد من الوجود العسكري التركي في سوريا بدأ استجابة لتهديدات أمنية متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، في مقدمتها تنظيمات داعش وبيكاكا الإرهابيان، قبل أن ينتقل بعد سقوط نظام الأسد إلى مرحلة جديدة عنوانها التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. كانت عملية درع الفرات في 2016 نقطة التحول الرئيسية في الوجود العسكري التركي داخل سوريا، عملية أطلقتها تركيا لطردِ تنظيم داعش الإرهابي من مناطق الشمال السوري وتأمين المدن التركية الحدودية التي كانت عرضة لهجمات التنظيم الإرهابي. كما شكلت عملية درع الفرات بداية الطريق لإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا. ومع تحييد التهديد الأمني الذي شكله داعش الإرهابي، تنامى في ذات الوقت تهديد لا يقل خطورة، إذ واصل تنظيم بيكاكا الإرهابي عبر تنظيماته وامتداداته في سوريا بناء بنية عسكرية ومناطق نفوذ قرب الحدود، ما مثل تهديدا مباشرا للأمن التركي القومي، ودفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وتطلب كبح هذا التهديد عمليات عسكرية متعاقبة على مدى سنوات، أبرزها عمليتا غصن الزيتون ونبع السلام، وذلك لمنع تشكيل بنية مسلحة مرتبطة بتنظيم بيكاكا الإرهابي على امتداد الحدود الجنوبية لتركيا. وفي مسار موازن اتحد الوجود العسكري التركي في سوريا بعدا آخر عبر مسار أستانا واتفاقات خفض التصعيد، فأنشأت تركيا نقاط مراقبة في إدلب وأدت دور الدولة الضامنة في مراقبة وقف إطلاق النار مع دعم الاستقرار وتقديم المساعدات والخدمات في المناطق التي

0: تنتشر فيها قواتها. ومع سقوط نظام الأسد تغيرت المعادلة السورية، وانتقل الوجود التركي إلى مرحلة مختلفة في طبيعتها السياسية والقانونية. فبعد سنوات من العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية، بات العنوان المعلن هو التعاون مع الدولة السورية الجديدة، بناء على دعوة رسمية منها عبر التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلة الجيش وتدريبه وتسليحه ومواجهة التهديدات المشتركة القائمة.
1: أكد السفير التركي لدى دمشق نوحي الماز الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، واعتبر يلماز أن اتخاذ هذا القرار سيسهم في تطورات كبيرة في المجالات المالية والتأمين بشكل خاص، وسيفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن التطورات الأخيرة في إشارة إلى قصف مطار أبو ظهور تعد استفزازا موجها لتعطيل عملية إخراج سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. كما شدد على أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، ومحاولات الجهات التي تتغذى على الفوضى لعرقلة هذه العملية ستذهب سدى. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
2: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه التصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهداف اقتصادية أوكرانية.
3: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف رداً على استهداف منشآتنا الصناعية واللوجستية. نظام كييف أراد الإضرار باقتصادنا، لكنه فتح على نفسه باب الجحيم وسيلقى الرد في أكثر قطاعاته الاقتصادية حساسية والتي تقف بالفعل على شفا الانهيار.
2: وفي مواجهة التصعيد تكثف كييف جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء مباحثة معمقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على النقص الحاد في منظومة الدفاع الجوي. وقال زيلينسكي إن ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة ترويكا التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تتواصل المعارك على الأرض، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين، تصعيد عسكري واقتصادي وحراك دبلوماسي محموم، بحثا عن مخرج لم تتضح ملامحه حتى الآن. عمار أبو ثواب، ترت عربي.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية ضربات جوية وهجمات بطائرات مسيرة وقصفا مركزا استهدف عناصر وآليات عسكرية لجماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال. وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استخدام مسيرات انقضاضية تتعقب عربات عسكرية وتلاحقها وتنجح في إشعالها أو إصابتها.

0: عصابتها، وذلك خلال عمليات جوية شنها الجيش اليمني ضد أهداف للحوثيين في جبهات محافظات مأرب والجوف وحجة والضالع وتعز، ما أدى إلى تدمير معدات قتالية وتحصينات ومقتل وجرح عدد من عناصر الجماعة. أكد الرئيس العراقي نزار أميدي استمرار الحوار بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وكشف أميدي عن عدم تبقي سوى فصيلين أو ثلاثة لم تسلم أسلحتها بعد، مشددا على أن الدستور والتوجيهات المرجعية الدينية يتطابقان بشأن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعيا الحشد الشعبي والفصائل المسلحة إلى تسليم عتادها. احتضنت العاصمة العراقية مؤتمر حوار بغداد الثامن الذي خصص لتقييم عمل الحكومة خلال أول 100 يوم لها، وناقش المشاركون المسارات والخطط التي تعتمدها الحكومة للتعاطي مع الملفات الأكثر تعقيدا وعلى رأسها الفساد.
1: تساؤلات كثيرة ومخاوف جمة طرحها مؤتمر حوار بغداد الثامن الذي يهدف إلى تقييم عمل حكومة علي الزيدي خلال 100 يوم على وقع ما يحيط بها من أزمات داخلية وضغوط إقليمية. فالمؤتمر من خلال ندواته الحوارية مع صناع القرار أماط اللثام عن مسارات الحكومة في التعامل مع الملفات الأكثر تعقيدا كالفساد المالي وحصر السلاح بيد الدولة والأزمة الاقتصادية.
2: تحديات حقيقية، الملف المالي والاقتصادي على رأسها ملف حصر السلاح كذلك، لذلك 100 يوم على حكومة السيد الزيدي بمنهاج وزاري واضح، البرلمان ينتظر برنامج حكومي كذلك، استكمال الكابينة الوزارية، لذلك أهمية الملتقى اليوم بأهمية التحديات التي تواجه حكومة الزيدي بالنتيجة وليست المنطقة بمعزل عن كل ما يجري.
1: ومع قرب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 من سبتمبر المقبل، تصدر ملف نزع سلاح الفصائل المسلحة أعمال المؤتمر، وسط تأكيدات حكومية على أن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع الفصائل المعترضة سيجنب البلاد الذهاب نحو المواجهة والصدام المسلح.
3: يعني هذا الملف حقيقة الحكومة حققت به نتائج ممتازة بدعم من القوى السياسية العراقية سواء في ائتلاف إدارة الدولة وفي الإطار التنسيق، ولاحظنا في المرحلة الأولى أنه اندماج ثلاثة فصائل كبرى، والآن كذلك الفصائل الأخرى يجري الحوار معها، أصبحت حواراتها مرنة مشروطة، والشروط تأتي في إطار عمل الحكومة العراقية وفي مقدمتها طبعا الثيمة الكبيرة هي إنهاء مهام التحالف الدولي، وهذا ما لاحظناه يتحقق وسيتحقق في 30/9/2026.
1: وفي سياق التحديات الاقتصادية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، أكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومته تعمل وفق رؤية اقتصادية للتخفيف من وطأة الأزمة المالية، وأن رواتب الموظفين مؤمنة حتى نهاية العام الحالي.
4: 100 يوم انتهت، لكن اختبار الحكومة ما زال قائما، فبين تحديات الاقتصاد والأمن والسياسة والتداعيات الإقليمية تبدو المرحلة المقبلة أكثر صعوبة وتحتاج إلى قرارات تتجاوز إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
0: يعد ملف الأمن المائي في ليبيا من أبرز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل شح المياه وتلوثها واستنزاف مواردها، حيث تسعى عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية إلى التركيز على صياغة حلول لمستقبل الأمن المائي.
5: الأمن المائي في ليبيا بين شح المياه والتلوث وحلول للمستقبل، فعلى الرغم من اتساع رقعة البلاد الجغرافية إلى أكثر من 1,700,000 كيلومتر مربع، تعد ليبيا إحدى أكثر دول العالم جفافاً وتعاني شح المواد المائية، كما تواجه أزمة مياه قد تؤثر في كل سبل الحياة ومستقبل الأجيال القادمة. وفي وقت يمثل فيه النهر الصناعي الشريان الحيوي الذي يغذي عدداً كبيراً من المدن والمناطق بالمياه الجوفية من الصحراء، تؤكد الجهات المختصة ضرورة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
6: أزمة قائمة لا شك ولا بد منها، لأن موقع ليبيا لأنها تقع في الأقاليم المناخية الجافة والجبهة الشافة التي تمتاز بقلة هطول الأمطار وعدم توفر المياه السطحية بشكل

0: بشكل دائم في ليبيا، وهذا واقع نعيشه، ولكن يوجد بدائل وخيارات أخرى في موجودة لليبيا ومتاحة وسيتم تفعيلها إن شاء الله في المستقبل.
1: وبسبب ندرة المياه وزيادة مساحات التصحر والهدر الكبير في

0: الآخر هو تنويع مصادر المياه. نحن في ليبيا نعتمد بشكل كبير، يعني يتجاوز 90% على المياه الجوفية، فعندنا مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي واللي يجلب المياه طبعا من طبقات مياه جوفية. فالحل أننا ما نعتمدش بس على مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي.
1: ويسلط عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية الضوء على واقع المياه في ليبيا والدفع نحو التغيير وتقديم الحلول في بلد يواجه تحديات بيئية وضغطا على موارده المائية الشحيحة، إلى جانب مناقشة الآليات والحلول الممكنة لحل الأزمة والحد من تبعاتها.
2: مع تزايد التحديات المناخية وارتفاع نسب استنزاف الموارد المائية، يراهن عدد من المبادرات على أهمية تبني الحلول المستدامة باعتبارها الخيار الأمثل لضمان مستقبل الأمن المائي في البلاد. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
3: افتتحت تنزانيا رسميا سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي، ويهدف المشروع الذي أنجزته شركات مصرية إلى توليد 2115 ميجاوات من الكهرباء.
4: على ضفاف نهر روفيجي أزاحت تنزانيا الستار رسميا عن سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بقدرة توليدية تبلغ 2115 ميجاوات، تهدف من خلالها لمضاعفة إنتاج البلاد من الطاقة والحد من مخاطر الفيضانات. المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 2,900,000,000 دولار أنجزه تحالف مصري بمشاركة نحو 1,700 مهندس وفني مصري ضمن طاقم عمل تجاوز 12,000 على مدار 5 أعوام. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن إنجاز السد يدحض المزاعم حول معارضة القاهرة لمشروعات التنمية في إفريقيا، مشددا على دعم مصر لمسارات التنمية في دول حوض النيل والقارة بما لا يمس أمنها المائي.
5: أجدد التأكيد على استعدادنا التام لمواصلة التعاون والشراكة مع أشقائنا في تنزانيا ومع كل أشقائنا الأفارقة في مختلف أرجاء القارة من أجل بناء حاضر أفضل نستحقه ويليق بنا، ومن أجل مستقبل واعد نحلم به لأبنائنا.
4: تدشين السد التنزاني يتزامن مع استمرار التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تجدد مصر تمسكها بحماية حقوقها المائية ورفض إقامة سدود إضافية أحادية الجانب دون اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، في حين تؤكد إثيوبيا مضيها في استغلال مواردها المائية. محطة نيريري نموذج تقدمه القاهرة كرسالة شراكة وتنمية توازن بين متطلبات الطاقة وحماية الموارد المائية المشتركة في القارة السمراء، فضلا عن اعتبارها خط دفاع متقدما لأمنها القومي. حسان المهدي، تلتي عربي.
3: تختتم اليوم في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي تحت شعار الحكاية مستمرة، وأعلن الباحث التركي ناجي يورلماز صدور النسخة العربية من كتابه الصندوق الأسود للحرب العظمى، الذي يتناول سوق تجارة السلاح العثمانية من عهد السلطان عبد الحميد الثاني حتى الحرب العالمية الأولى.
6: إن الخطوات التي اتخذتها الصناعات الدفاعية التركية بالتوازي مع الثروات التكنولوجية والتطورات التي حققتها شركات مثل بايكار وأسلسان وتوساش وكافة شركات الصناعة الدفاعية الأخرى، لاسيما في الحد من التبعية للخارج في هذا المجال وما يترتب على ذلك من تعزيز القدرة على التحرك باستقلالية أكبر في السياسة الخارجية، هي في الواقع من القضايا الجوهرية التي سعينا لتناولها تاريخيا في كتابنا. واليوم أنا موجود في هذا المعرض لحضور حفل توقيع كتابي. لقد بات هذا المعرض بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من 30 دولة أحد النماذج الناجحة للدبلوماسية الثقافية بالنسبة لتركيا. إن الشباب الموجودين اليوم من خلال تعرفهم على الكتاب والثقافة ولا سيما في هذا المعرض الذي يضم كتباً باللغة العربية سيقدمون برأيي إسهاماً كبيراً للغاية في بناء المستقبل.
3: في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. إيران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية وضرب مسارات

النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. 11 مصابا باقتحام قوات الاحتلال مدينة قباس وبلدة تياسير بالضفة الغربية المحتلة. بوتين يرفض المقترحات التي تلقاها بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

المياه جوهر الحياة، أينما وجدت نشأت الحضارات وازدهرت. من هنا سنسافر في رحلة عبر التاريخ تأخذنا إلى بحيرة فان، لؤلؤة المدينة وإحدى أكبر بحيرات المياه القلوية في العالم. تحتضن البحيرة آثار العديد من الحضارات العريقة، ففيها تقع جزيرة أكتمار التي تحاكي أجواؤها أجواء الأساطير. يمتد تاريخ المدينة العريق إلى ما قبل الميلاد، لزمن الأوراتيين الذين كانت فان عاصمة تاريخية لهم.

تضم أرضية بان العديد من آثار الحضارات القديمة، ففيها دور عبادة وقلعة وان. أما دور

0: أمواج بحيرة وان فهي جزيرة أكدامار بكنيستها التي بنيت قبل أكثر من 1000 عام، شواهد على إسرار الزمان والسحر المكاني والتاريخ.
1: المزيد سنكتشفه مع المؤرخ رحمي سكين الذي سيحدثنا عن الحضارات التي نشأت في وان وأسطورة جزيرة أكدامار التي تتوسط البحيرة.
0: مرحبا بكم، حدثنا عن تاريخ وان القديم وآثار ومعالم الحضارات المتاقبة عليها.
2: مرحبا لار. Hepiniz hoş geldiniz Van'ımıza.
3: مرحبا بكم في فان. يكفيك من الدنيا أن ترى هذه المدينة، فهي إحدى المدن القديمة في الأناضول التي يعود تاريخها إلى 4000 عام قبل الميلاد تقريبا، وتاريخها المكتوب يعود إلى نحو القرن 9 قبل الميلاد، أي منذ تأسيس دولة أورارتو، وهذا ما تخبرك به النقوش المسمارية التي تركها لنا الأورارتيون والآشوريون في فان. الحضارة التي أسسها الأورارتيون مهمة للغاية، خصوصا ما أنتجته في مجال الزراعة وقتها. ما زلنا إلى يومنا الحالي نكتشف نقوشاً مسمارية جديدة للأورارتيين في العديد من المواقع مثل تشافوش تيبي وأيانس وأرجيش وكاراغوندوز ونحللها. الأوروبيون وعلماء الآثار الأتراك يهتمون بهذا الأمر بشكل كبير. التقديرات تشير إلى ما يقرب من 200 نقش في هذه المدينة، والعديد منها محفوظ في متحف فان. يعد متحف فان من أغنى المتاحف التي تحتوي على نقوش أورارتية في العالم. فبعد سقوط الأورارتيين نسج التاريخ حلقات جديدة في فان وشرق الأناضول مع وصول جيوش الإسلام إليها. أول فتح إسلامي كان عام 640 للميلاد على أرجح التقدير في عهد عمر بن الخطاب، إذ وصل جيش معاذ بن جبل إلى هذه المناطق. أما دخولها تحت السيطرة الفعلية للعثمانيين فكان عام 1548 للميلاد، حينها قامت الدولة العثمانية بترميم وإصلاح المعالم التاريخية مثل المساجد والمدارس والمزارع وقنوات المياه والخانات والحمامات. ومن أوائل المباني التي بناها العثمانيون جامع ومدرسة هوسرف باشا، وسميت باسم الوالي الثاني للمدينة، وتبعه بعد قرن إنشاء جامع ومدرسة كايا تشيلبي. قلعة فان هي بناء مربع واحد مبني من الحجر، وهي واحدة من أهم القلاع في المنطقة، وقد شبهها الرحالة الشهير إيفليا تشيلبي بجمل جالس وعلى ظهره حمولته. بنيت قلعة فان في القرن 8 قبل الميلاد، وتقع القلعة في حدود حاضرة توشبا عاصمة الأورارتيين، وتحتوي هذه المنطقة آثاراً تاريخية مهمة. ومن أهم المعالم الثقافية التي ترجع إلى الأورارتيين قناة شمران، التي يعود تاريخها إلى ما قبل 2800 عام، وما زالت تعمل حتى اليوم، وهي قناة يبلغ طولها 50 كيلومتراً.
0: هل حدثتنا عن كنيسة أكدامار المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وتاريخها؟
2: أكدامار
3: جزيرة أكدامار واحدة من أهم الجزر في بحيرة فان. هناك العديد من الجزر الكبيرة والصغيرة في البحيرة، 4 منها تملك ميزات كثيرة، أكبرها جزيرة آدير ثم جزيرة أكدامار. وتعد جزيرة أكدامار جوهرة بحيرة فان. زوار فان عادة ما يحرصون على زيارة جزيرة أكدامار قبل مغادرة المدينة. وتضم الجزيرة كنيسة أكدامار. يمكننا القول إنه لا يوجد في العالم حالياً فن معماري أرمني يضاهي ما ترونه في أكدامار، فهي تحوي منحوتات لمفاهيم مجردة ورموز ترجع إلى الكتب المقدسة من التوراة والتلمود والإنجيل والقرآن الكريم. على سبيل المثال قصة يونس عليه السلام عندما ألقي في البحر والتقمه الحوت، ومشاهد لعيسى عليه السلام ومريم العذراء والملائكة، في الجزء العلوي من الكنيسة تماثيل للقديسين الذين كتبوا الإنجيل، كما يوجد تمثال ناتئ للخليفة العباسي المعتصم بالله على الواجهة الشرقية للكنيسة. إجمالاً يوجد نحو 190 نقشاً تاريخياً مجسداً داخل الكنيسة. هناك تصاوير للملائكة والحيوانات والأنبياء عيسى ويونس وأشجار العنب والأرانب وحيوانات الصيد والأسود والنسور وغيرها. بعد مدة من بناء الكنيسة فقدت هويتها الكنسية وتحولت إلى دير وبقيت مغلقة لمدة طويلة. ومنذ ترميم هذه الكنيسة عام 2007 تفتح أبوابها مرة واحدة في السنة ليقيم فيها الأرمن طقوسهم الدينية. وقد أضيف إلى الكنيسة بعد بنائها إضافات عدة مثل برج الناقوس والكنيسة الصغيرة. هناك مرويات تاريخية حول هذا الاسم، فتروي إحداها عن قصة حب بين ابنة راهب كانت تعيش هنا واسمها تامارا، جمعتها مع راع كان يعيش قرب الشاطئ. كانت الفتاة تعبر إلى الشاطئ كل ليلة بمصباحها، بينما يسبح الراعي ليصل إليها فيتحدثان ثم يعود. وبعد أن كشف والد الفتاة الأمر أكن الحقد للراعي. وفي أحد الأيام ذهب سراً إلى الشاطئ دون علم ابنته، وتجول بالمصباح جيئة وذهاباً حتى تعب الراعي من لحاقه وهو داخل النهر. ولما أحس بالتعب وخارت قواه غرق، وأثناء غرقه صرخ قائلاً: آه تامارا. ومن هنا جاء اسم الجزيرة.
0: يقال إن مياه بحيرة فان تتمتع بخصائص شفائية لارتفاع نسبة الحموضة فيها. ما قصة هذه البحيرة؟
2: فان جولو تاريخه ده اسمنا söz edilen.
3: تعد بحيرة فان واحدة من البحيرات المهمة التي يرد ذكرها في التاريخ. في الواقع يطلق عليها سكان فان اسم بحر فان بدلاً من بحيرة فان. نرى في السجلات القديمة أنها كانت تعرف باسم بحيرة فان، ولطالما ظلت ماء الحياة لهذه المدينة، فقد مدت المدينة بالماء والأسماك الفريدة مثل سمك إنجي كفالي الذي يعيش فقط في بحيرة فان. ماء البحيرة غازي مالح، ولذلك لا يعيش فيها إلا سمك إنجي كفالي فقط. ونظراً لكون بحيرة فان غازية فإن ماءها يوصي به الأطباء لعلاج الأمراض الجلدية، حتى أن البعض يقوم بغسل ملابسه فيها ظناً منه أن مياهها تطهر الملابس من الجراثيم.
0: نشكركم على هذه المعلومات القيمة.

شرق تطوان، عثر على أول أثر لهذه السلالة في الحضارة الحيثية. لهذه القطط خصائص فريدة، من أبرزها اختلاف لون عينيها، فإحداهما خضراء والأخرى زرقاء. ليس هذا كل شيء، فقطة وان تستطيع السباحة، كما تشتهر بفربها الحريري الناصع البياض، ومشيتها الشبيهة بمشية الأسد، وذيلها الطويل كذيل الثعلب.

شهدت الحضارات المختلفة ثقافات ظلت آثارها باقية إلى يومنا هذا بفضل ما تركته وراءها من إرث فني غني. نتعرف معا على فن السبات، أي فن النقش على الفضة، والمتوارث منذ زمن الأوراتيين إلى يومنا هذا.

0: 3000 عام، وهو يستخدم لتزيين الحلي المختلفة بالزخارف والنقوش. يقال إن هذا الفن الذي أخذ اسمه من الكلمة العربية سبات انتقل من فان إلى سائر القصور العثمانية ومنها إلى أوروبا.
1: ميتين بينيجي أحد الفنيين المحترفين في فن السبات سيحدثنا عن قصة هذا الفن الذي يتطلب الكثير من الدقة والصبر.
2: مرحبا، بداية ما سبب تسمية هذا الفن بفن السبات؟
3: السبات أورارتولار döneminde bulunmuş bir işçilik.
4: حرفة السافات من الحرف التي تعنى بصناعة الفضة، وهي فن يعود تاريخه إلى الأورارتيين، وهي مشتقة من الكلمة العربية أسود، حيث انتشرت هذه الحرفة على نطاق واسع خلال الفترة العثمانية، تستخدم في صنع الأواني في مدينة فان، وتم اكتشاف النماذج الأولى لها في حفريات فان توبراكالي في الأربعينيات من القرن العشرين. المواد المستخدمة في حرفة سافات هي سبيكة تتكون من ثلاث مواد معدنية وأخرى غير معدنية، تضم النحاس والفضة والرصاص والكبريت. يحصل على هذه السبيكة عن طريق صهر عناصرها في بوتقة بدرجة حرارة 850 درجة مئوية تقريبا. بعد أن انتهينا من عمل سبيكة السافات، لنأخذ صنع الأساور مثالا. في الخطوة الأولى يصمم الشكل الأساسي للسوار، وفي المرحلة التالية نقوم بالنقش عليه بقلم ذي أطراف فولاذية كالمستخدم عند صناع المجوهرات. في هذه المرحلة تنقش الزخارف على الجزء العلوي من السافات، وبعد الانتهاء من الزخرفة تغطى الزخارف بصهارة السافات مرة أخرى، والهدف هو ملء التجاويف المفتوحة والتأكد من ظهور الزخارف بشكل واضح. بعدها تزال المواد الزائدة باستخدام ورق الصنفرة، ومن الضروري أن نكون حذرين للغاية في هذه المرحلة، فقد تؤدي الصنفرة الزائدة إلى محو الزخارف، كما أن الصنفرة غير الدقيقة قد تعكر مظهر الزخارف. ونعود لاستخدام قلم النحت لإظهار تمايز نقوش الفضة على السافات بشكل دقيق لجعل الزخارف أكثر جمالاً ورونقاً. يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قد يصل إلى 4 أيام لإكمال هذا النوع من الأساور، وهذا يوضح مدى صعوبة ودقة هذه الصنعة الفنية، وما يدل على فرادة هذا الفن في مدينة فان حصوله على براءة اختراع وحمايته بالمؤشر الجغرافي. نعم، يمكنك العثور على جميع أنواع الحرف المتعلقة بالفضة في معظم الأماكن، لكن حرفة السافات هي فن فريد خاص بفان.

0: من أين تستلحون الزخارف؟ هل هي تراثية أو معاصرة بالدرجة الأولى؟
1: في تصميماتنا غالباً ما نستخدم زخارف الزهور الخاصة بمدينتنا، مثل زهرة التوليب المقلوبة والتي تعتبر فريدة من نوعها في منطقتنا، والرموز العالمية مثل زهرة اللوتس. غالباً ما نستخدم آثار الحضارة الأورارتية في حرفتنا اليدوية، ومن الأمثلة على ذلك نقوش تحوي صوراً للأسد والثور والماعز التي نراها خاصة في الآثار الأورارتية. يمثل الأسد النبل والعدالة، ويمثل الثور القوة، وأما الماعز فيمثل البركة. نقش التوليب كان مستخدماً على نطاق واسع في حرفة السافات خلال الفترة العثمانية، وتصميم التوليب المقلوبة الخاصة بمدينة فان يعني الاكتفاء الذاتي للإنسان، وذلك لأن تلك الزهرة تفتح رأساً على عقب، مما يجعل الماء يقطر منها إلى جذورها، وبالتالي فإنها تكفي نفسها بنفسها. خلال الفترة العثمانية زينت المنتجات المصنوعة بحرفة السافات القصور، واكتسبت شهرة حتى في أوروبا، وكانت ترسل الزهريات وأطباق السكر من فان إلى العديد من القصور، وأهمها تلك الموجودة في إسطنبول، واليوم نواصل إنتاج نفس المنتجات التقليدية. تعتبر صنعة السافات من أصعب التقنيات المستخدمة في صناعة الفضة اليوم، وتأتي المجوهرات مثل

0: الخواتيم والأقراط والقلائد ودبابس الزينة كأمثلة على الأناقة التي يتمتع بها هذا الفن، وتبقى الأساور المنتجات الأكثر تحدياً وصعوبة في تصميمها والأكثر طلباً من قبل المشترين. أنا أقوم بإنتاج الزهريات والعصي وأطباق السكر والصناديق من الصفات، وأعمالي موجودة في منازل رجال مرموقين، وهذا يشعرني بالفخر. أبذل قصارى جهدي للحفاظ على تقاليد حرفة الصفات حية ونقلها إلى الأجيال القادمة. آمل أن يستمر المعنيون في حماية هذا الفن الفريد.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: ومن الصناعات اليدوية إلى فوتوريبان، لهذا الفوتوري شهرة عالمية، فأطباقه غنية المذاق، تعتمد على منتجات المواشي التي تربى في جبال المنطقة، فضلاً عن نباتات وأعشاب عطرية خاصة ببان وحدها.

0: يقول الفيلسوف والطبيب الإسلامي ابن سينا إنه لا داء بلا دواء إلا ضعف الإرادة، وما من نبات لا قيمة له إلا ما جهل. وهنا في فان تزين العديد من النباتات المبائد وتضفي نكهات فريدة على وجباتها، نخص بالذكر هنا نوعاً فريداً لا ينمو إلا في بحيرة فان، يدعى إنجي كفالي، وهو ضيف شرف تكاد لا تخلو منه المبائد. الطاهي رضوان يجم سيطلعنا على سر الشهرة العالمية لفطور فان وتاريخ أطباقه الفريدة.
1: مرحبا، ما هي الأطباق الشهيرة والمنتجات الأكثر استخداما في فان؟
2: Öncelikle doğunun incisi memleketimiz Van'a hoş geldiniz.
3: Ahlan bikum fi Van, lu'lu'ati şark. أود بداية أن نلقي نظرة معا على أطباقنا التقليدية. يأتي في مقدمتها البرغل بالبروق، وهو طبق مصنوع من عشبة البروق ويضاف إليها الثوم. البروق هي إحدى النباتات المميزة في المنطقة، ويشيع استخدامها كثيرا في مطبخ فان. لدينا العديد من النباتات النادرة التي تنمو على المرتفعات ونستخدمها في مطبخنا. نذكر هنا طبق السينكيسيل، ويتكون من العدس واللحم المقلي والبصل واللبن المجفف بعد إضافة الماء إليه. سنحدثكم الآن عن طبق الكليدوش الذي لا يستغني عنه أحد في المدينة، وكان قد حصل على أفضل طبق في إحدى المنافسات العالمية بباكستان، ويحتوي على حبوب القمح والعدس الأخضر والحمص والشمندر الأحمر. لحم الضأن يدخل في أطعمتنا من منطقة نوردوز، فالأعشاب التي ترعاها الحيوانات هناك يكتسب لحمها لذة فريدة، وهي من الخراف الموضوعة تحت الحماية. وأذكر هنا أن أكلة الكليدوش يعود تاريخها إلى القرن 19، ومنذ ذلك الوقت تشتهر في الأعياد. ومن الموروثات المتعلقة بها أن الناس الذين يعدونها يحرصون على إيصالها إلى ما لا يقل عن 4 منازل. وفي أكلات السمك تمتاز فان بسمك كيفالي، وهو نوع نادر يعيش في بحيرة فان المعدنية. وفي شهر مايو يقوم هذا السمك بالسباحة عكس التيار لوضع البيض، وهو مشهد فريد يجذب الآلاف لمشاهدته سنويا. هذا النوع من السمك عادة ما يجفف بوضعه في الشمس ثم في الملح لضمان المحافظة عليه لفترات طويلة. تشتهر عندنا أيضا عشبة جورين، وتدخل في حساء اللبن الذي سجل جغرافيا لمدينة نافان. ويحتوي الطبق على السلق ونبتة المندي، وهي نبتة نادرة في المدينة، ويضاف إليها الحمص والقمح. عشبة جورين تدخل في كثير من الأطباق، في الحساء وفي أطعمة الغداء وفي مطبخ فان.

0: نستخدم النباتات الجبلية بكثرة كسيابو وجورين، ويشيع استخدام اللفت الأبيض أيضاً. وللفت الأبيض استخدامات كثيرة في مطبخنا، فهو أساسي في أكلة الكيليدوش.
1: ما سر الشهرة الواسعة التي يتميز بها فطور فان؟
0: دعني أحدثكم عن فطور فان الشهير عالمياً، فهو وجبة أساسية ومهمة للغاية. هذه الوجبة معتبرة أكثر من الغداء في المدينة، فوجبة فطور فان تتمتع حالياً بشهرة كبيرة وتحتل مركزاً متقدماً في تركيا والعالم. هناك الكثير من الدول الآن تعتمد أطباقها في الإفطار. دعني أشرح لكم أكثر عن هذه الوجبة. أمامنا الآن لا توجد جميع أطباق فطور فان، لأننا اقتصرنا على الأطباق المسجلة جغرافياً لصالح فان. هذه الجبنة بالأعشاب أساسية على سفرة الفطور وباتت مطلوبة في جميع أنحاء العالم. هذه الجبنة تحتوي أعشاباً برية كعشبة المندي والزعتر البري والثوم البري. نحن نسمي الثوم البري سيرمو، فهو أساسي فيها، وعادة ما تعده النسوة من الألف إلى الياء. فيبدأن بحلب أضرع الشياه ويضعن الحليب على نار هادئة، ثم يترك بين حجرين داخل كيس قماشي. بعدها تضاف الأعشاب إليه حين يختمر الجبن، وتترك تحت الأرض لمدة 6 أشهر إلى سنة واحدة قبل تناوله. ويشتهر عندنا أيضا عسل تشاتك، وسمي بهذا الاسم لأنه يجلب من مرتفعات تشاتك التي يتراوح ارتفاعها بين 1100 متر و1400 متر. ونظرا لأهمية منطقة تشاتك من جهة تنوع النباتات، فإن عسلها يكون عالي الجودة، لذلك هو مطلوب بكثرة، فضلا عن كونه مفيدا للبصر، ويقال إنه يريح المعدة ويخفف آلامها. الكافوت طبق معروف في فان، وهو مسجل جغرافيا أيضا لصالح المدينة، وتدخل في إعداده الحبوب المطحونة بعد تحميصها بالزبدة، وعادة ما يضاف إليها العسل والجوز. هناك أيضا مورتاجا، وهو عروس سفرة الفطور في فان، وهو من المأكولات المسجلة جغرافيا. نعده بالدقيق المحمص بالزبدة، حيث نضيف إليه البهارات ونضع فوقه البيض ونطهو الجميع معا، وعادة ما يضاف إليه العسل والجوز. وعلى المائدة يوضع بيض سيابولو. سيابولو من النباتات المشهورة في فان. ثقافة وجبة الفطور واحدة من الأمور الأساسية التي لا يستغنى عنها بالنسبة إلينا.
1: شكرا جزيلا لكم. يقول الرحالة الشهير ابن بطوطة: السفر يجعلك عاجزا عن الكلام ثم يحولك إلى راب. ونحن حاولنا أن نروي لكم قصة فان، هذه المدينة ذات المناظر الخلابة، وكأنها لوحة فنية يتجلى جمالها في المياه الزرقاء الصافية لبحيرة فان والجبال الشاهقة المحيطة بها، طبيعة سخية تجود بعطاياها على سكان هذه المدينة الفريدة.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
3: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
2: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
4: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
5: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
2: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة ترت عربي.
6: إيران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية وضرب مسارات النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ترت عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إدانات عربية للقصف الإسرائيلي على بيت جن في ريف دمشق، وتركيا تعتبر الهجمات استفزازا لتعطيل رفع سوريا من قائمة الإرهاب. بوتين يرفض المقترحات التي تلقاها بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي.

0: قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية. وأضاف رضائي أن دول الجوار إذا شاركت في الحرب الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة فأن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى من الخليج وسترد على أي تحرك تقوم به واشنطن في المسار الجنوبي للمضيق.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعا ومتحديا إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصفت بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانياً في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية إذ منحت طهران إذناً خاصاً لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي. راما مطلوب.

0: وترتي عربي.
1: نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي. وقال أكسيوس إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه. وتهدد طهران بقصف أي ناقلة نفط غير مصرح لها تحاول عبور هذا الممر المائي الحيوي. من طهران ينضم إلينا مراسلنا أمير جابر. أهلا بك أمير. مضيق هرمز يتصدر السجال الأمريكي الإيراني، نرصد معك آخر التصريحات وأيضا التطورات المتعلقة بالمضيق.
2: نعم محمد، دعني أشير إلى أن منذ يوم الأربعاء الماضي بدأت التصريحات الإيرانية عالية السقف وتهدد الجوار والمنطقة بأن العودة إلى ضغوط اقتصادية أو الإنزال الاقتصادي كما يسميه الرئيس الأمريكي لا يحدث فقط لإيران، بل سيكون للمنطقة. إيران ستقوم بقصف المنطقة بالقواعد الأمريكية، بالشركات الأمريكية في المنطقة، تهدد دول الجوار. وهنا لا نتحدث فقط عن منطقة الخليج، بل نتحدث عن 15 دولة من دول جوار إيران، تطالبها طهران بأنها لا تتعاون مع الولايات المتحدة في هذه الحرب الاقتصادية التي ستشنها وستتم أو ستبدأ في يوم الاثنين المقبل. ويمكن القول بأن تصريحات محسن رضائي أمين عام مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هي شديدة اللهجة، التهديدات موجهة لدول الجوار. واضح محمد بأن هذه التصريحات لأمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تأتي في إطار سياسة الند بالند مع الولايات المتحدة، وفي إطار أيضا تهديد المنطقة وتهديد الوجود الأمريكي في المنطقة. بالتزامن مع هذه التصريحات، المؤسسة العسكرية تتحدث عن استعدادها للتصدي للاعتداءات، وأيضا تتحدث عن خطط لهجمات استباقية على مواقع ومقرات تابعة للعدو. هكذا يتحدث الحرس الثوري الإيراني على لسان الناطق باسمها العميد حسين محبي. ولكن بالتزامن مع هذه التصريحات التي تهدد دول المنطقة، لدينا تصريحات أخرى للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يتحدث فيها عن ضرورة العودة إلى مسار المفاوضات وإلى ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في صباح هذا اليوم وفي اجتماع الحكومة الإيرانية. يقول بأن إيران عليها أن تختار مسار المفاوضات والخروج من حالة اللا حرب اللا سلم. محمد،
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. أدانت وزارة الخارجية السورية استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في قرية بيت جن بريف دمشق. وقالت الخارجية في بيان إن الاعتداء الإسرائيلي انتهاك صارخ لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرق سافر للقانون الدولي. وأكدت الوزارة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد أمن المدنيين وسلامتهم ويزيد التوتر والاضطراب في المنطقة. وطالبت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية. أدانت عدة دول عربية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سيارة مدنية في قرية بيت جن بريف دمشق. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة يمثل نهجا خطيرا وتصعيدا مرفوضا واستخفافا بأحكام القانون الدولي، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تصعيد استفزازي خطير لن يسهم إلا في تأجيج الصراع والتوتر في المنطقة داعية المجتمع الدولي إلى

0: إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، في حين اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية الهجوم الإسرائيلي انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها للحد من مخاطر اتساع دائرة التصعيد والتوتر في المنطقة. بدورها أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم على حافلة للأمن السوري في محافظة ريف دمشق جنوبي البلاد. جاء البيان بعد أن أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة للأجهزة الأمنية. وأعربت الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي وصفته بالإرهابي، وأكدت تضامن الرياض ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب. كما جددت موقف السعودية الداعم لأمن واستقرار وسلام سوريا متمنية الشفاء للمصابين. أكد السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، واعتبر يلماز أن اتخاذ هذا القرار سيسهم في تحقيق تطورات كبيرة في مجال المالية والتأمين بشكل خاص، وسيفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن التطورات الأخيرة في إشارة إلى قصف مطار أبو الظهور تعد استفزازا موجها لتعطيل عملية إخراج سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. على مدى 10 سنوات ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها تهديدات متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن سقوط نظام الأسد أعاد رسم هذه المعادلة وفتح مسارا جديدا يتجاوز العمليات العسكرية إلى التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. المزيد من التفاصيل مع أواب أيوب.
1: معقد من الوجود العسكري التركي في سوريا بدأ استجابة لتهديدات أمنية متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، في مقدمتها تنظيمات داعش وBKK الإرهابيان، قبل أن ينتقل بعد سقوط نظام الأسد إلى مرحلة جديدة عنوانها التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. كانت عملية درع الفرات في 2016 نقطة التحول الرئيسية في الوجود العسكري التركي داخل سوريا، عملية أطلقتها تركيا لترضي تنظيم داعش الإرهابي من مناطق الشمال السوري وتأمين المدن التركية الحدودية التي كانت عرضة لهجمات التنظيم الإرهابي. كما شكلت عملية درع الفرات بداية الطريق لإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا. ومع تحييد التهديد الأمني الذي شكله داعش الإرهابي، تنامى في ذات الوقت تهديد لا يقل خطورة، إذ واصل تنظيم PKK الإرهابي عبر تنظيماته وامتداداته في سوريا بناء بنية عسكرية ومناطق نفوذ قرب الحدود، ما مثل تهديدا مباشرا للأمن التركي القومي، ودفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وتطلب كبح هذا التهديد عمليات عسكرية متعاقبة على مدى سنوات، أبرزها عمليتا غصن الزيتون ونبع السلام، وذلك لمنع تشكيل بنية مسلحة مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي على امتداد الحدود الجنوبية لتركيا. وفي مسار موازن اتخذ الوجود العسكري التركي في سوريا بعدا آخر عبر مسار أستانا واتفاقات خفض التصعيد، فأنشأت تركيا نقاط مراقبة في إدلب وأدت دور الدولة الضامنة في مراقبة وقف إطلاق النار مع دعم الاستقرار وتقديم المساعدات والخدمات في المناطق التي تنتشر فيها قواتها. ومع سقوط نظام الأسد تغيرت المعادلة السورية وانتقل الوجود التركي إلى مرحلة مختلفة في طبيعتها السياسية والقانونية، فبعد سنوات من العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية بات العنوان المعلن هو التعاون مع الدولة السورية الجديدة بناء على دعوة رسمية منها عبر التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلة الجيش وتدريبه.

0: تسليحه ومواجهة التهديدات المشتركة القائمة.
1: شنت إسرائيل غارات جوية وقصفت مناطق في جنوب لبنان، وشملت الهجمات منازل وبنى تحتية في عدة بلدات. وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء بأن الغارات نالت أقضية بنت جبيل وصور والنبطية ومرج عيون، فضلا عن تفجيرات في حداثة وبيت يحون وعيت الجبل والمنصوري والقنطرة والطيبة. واستخدم الجيش الإسرائيلي المدفعية وقذائف فوسفورية في أطراف كفر رمان، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. أصيب طفل فلسطيني بجروح في اليد برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة حمد السكنية شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. هذا وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث أطلقت الآليات العسكرية النار صوب خيام النازحين في مواصي خان يونس، وقصفت المدفعية مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيرات في أجواء مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع. كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين بغارة إسرائيلية على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. اعتقل الجيش الإسرائيلي 13 فلسطينيا وأصيب 11 آخرون خلال اقتحامات وعمليات دهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية باعتقال 5 فلسطينيين في طول كرم و6 في قلقيلية وشقيقين أحدهما طفل في قرية الرشايدة شرق بيت لحم. كما أصيب 11 فلسطينيا خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة طوباس وبلدة تياسير. وفي رام الله أغلقت القوات الإسرائيلية المدخل الغربي لقرية المغير ومنعت الحركة عبره وأطلقت قنابل الغاز باتجاه المركبات. أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا غرفة سكنية ومركبة بشكل جزئي في المنطقة الشمالية من بلدة أوسرين وخطوا شعارات عنصرية في المكان. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون منطقة خلايل اللوز شرقي المدينة وأتلفوا أنابيب تستخدم لري المزروعات وقطعوا عددا من الأشجار وألحقوا أضرارا بممتلكات وأراض زراعية فلسطينية. أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة في عملية طعن قرب قرية العوجة بمنطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى بلاغا عن إصابة شخص في حادثة طعن بالمنطقة. بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منفذ العملية تمكن من الفرار، بينما دفع الجيش والشرطة بقوات إضافية ووسعا عمليات البحث في المنطقة. حول هذا الخبر ومزيد من التفاصيل حوله ينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. أهلا بك إبراهيم، تفضل.
2: نعم محمد، دعنا نبدأ من آخر خبر، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مستوطن إسرائيلي بحادثة طعن وصفت إصابته بالمتوسطة في منطقة العوجة في الأغوار الفلسطينية. عقب هذه الحادثة الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات أمنية عسكرية إلى بلدة العوجة. حتى الآن في الحقيقة يتم التحقيق في ملابسات الحادثة إذا ما كانت الخلفية جنائية أم أمنية، لكن من حجم القوات التي تتحرك على ما يبدو بأنه مؤشر أننا أمام عملية عسكرية أمنية إسرائيلية، والتقديرة الإسرائيلية بأنها على خلفية قومية كما تطلق عليها إسرائيل. نتحدث محمد في عموم مناطق الضفة الغربية شهدت عدة مناطق اقتحامات عسكرية إسرائيلية تخللها مداهمات واعتقالات بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وإحصائية أولية يدور الحديث عن أكثر من 14 حالة اعتقال. هذه الاعتقالات شاملة مناطق مختلفة في الضفة الغربية من الخليل جنوبا إلى رام الله وشمال الضفة الغربية، منطقة نابلس وجنين وطول كرم. كان من بين المناطق التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي منطقة مخيم الأمعري، حيث أصيب اثنين من الفلسطينيين دارت في المكان. أما هجمات المستوطنين فهي عنوان يتجدد بين حين وآخر، إذ هاجم المستوطنون بلدة أسرين إلى جنوب مدينة نابلس وقاموا بإحراق يعني منزل أو غرفة زراعية وأحرقوا مركبة فلسطينية قبل أن ينسحبوا من المكان. أما في منطقة المنيا جنوب بيت لحم فهاجم المستوطنون أراضي زراعية وقاموا باقتلاع محاصيل من العنب وحتى أشجار الزيتون قبل أن يلوذوا بالفرار. في بلدة قصرة محمد يستمر الحصار للعائلات الفلسطينية، المستوطنون يصرون على إقامة هذه البوار الاستيطانية في المنطقة المصنفة باء في حين يتواجد الجيش الإسرائيلي دون أن يحرك ساكنا كما يقول الأهالي هناك، وتحاصر العائلات الفلسطينية بالرغم من الضغوط والتصريحات الأمريكية حول هذه القضية، خاصة أننا نتحدث أن هذه المنازل في المنطقة المصنفة باء هناك خشية حقيقية بأن ينجح المستوطنون فعلا بالاستيلاء على هذه المنازل ستكون سابقة وربما تؤشر على طبيعة المرحلة المقبلة، خاصة أننا أمام مرحلة انتقالية قبيل الانتخابات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
3: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه تصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهداف اقتصادية أوكرانية.
4: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف رداً على استهداف منشآتنا الصناعية واللوجستية. نظام كييف أراد الإضرار باقتصادنا لكنه فتح على نفسه باب الجحيم وسيلقى الرد في أكثر قطاعاته الاقتصادية حساسية والتي تقف بالفعل على شفا الانهيار.
3: وفي مواجهة التصعيد تكثف كييف جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء مباحثة معمقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على النقص الحاد في منظومة الدفاع الجوي. وقال زيلينسكي إن ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة الترويكا التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تتواصل المعارك على الأرض، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري واقتصادي وحراك دبلوماسي محموم، بحثا عن مخرج لم تتضح ملامحه حتى الآن. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية ضربات جوية وهجمات بطائرات مسيرة وقصفا مركزا استهدف عناصر وآليات عسكرية لجماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال. وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استخدام مسيرات انقضاضية تتعقب عربات عسكرية وتلاحقها وتنجح في إشعالها أو إصابتها، وذلك خلال عمليات جوية شنها الجيش اليمني ضد أهداف للحوثيين في جبهات محافظات مأرب والجوف وحجة والضالع وتعز، ما أدى إلى تدمير معدات قتالية وتحصينات ومقتل وجرح عدد من

0: احتضنت العاصمة العراقية مؤتمر حوار بغداد الثامن الذي خصص لتقييم عمل الحكومة خلال أول 100 يوم لها، وناقش المشاركون المسارات والخطط التي تعتمدها الحكومة للتعاطي مع الملفات الأكثر تعقيدا وعلى رأسها الفساد.
1: تساؤلات كثيرة ومخاوف جمة طرحها مؤتمر حوار بغداد الثامن الذي يهدف إلى تقييم عمل حكومة علي الزيدي خلال 100 يوم على وقع ما يحيط بها من أزمات داخلية وضغوط إقليمية. فالمؤتمر من خلال ندواته الحوارية مع صناع القرار أماط اللثام عن مسارات الحكومة في التعامل مع الملفات الأكثر تعقيدا كالفساد المالي وحصر السلاح بيد الدولة والأزمة الاقتصادية.
2: تحديات حقيقية، الملف المالي والاقتصادي على رأسها، ملف حصر السلاح كذلك. لذلك 100 يوم على حكومة السيد الزيدي بمنهاج وزاري واضح، البرلمان ينتظر برنامج حكومي كذلك، استكمال الكابينة الوزارية. لذلك أهمية الملتقى اليوم بأهمية التحديات التي تواجه حكومة الزيدي بالنتيجة، وليست المنطقة بمعزل عن كل ما يجري.
1: ومع قرب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر المقبل، تصدر ملف نزع سلاح الفصائل المسلحة أعمال المؤتمر، وسط تأكيدات حكومية على أن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع الفصائل المعترضة سيجنب البلاد الذهاب نحو المواجهة والصدام المسلح.
3: يعني هذا الملف حقيقة الحكومة حققت به نتائج ممتازة بدعم من القوى السياسية العراقية، سواء في ائتلاف إدارة الدولة وفي الإطار التنسيق، ولاحظنا في المرحلة الأولى أنه اندماج 3 فصائل كبرى، والآن كذلك الفصائل الأخرى يجري الحوار معها، أصبحت حواراتها مرنة مشروطة، والشروط تأتي في إطار عمل الحكومة العراقية، وفي مقدمتها طبعا الثيمة الكبيرة هي إنهاء مهام التحالف الدولي، وهذا ما لاحظناه يتحقق وسيتحقق في 30/9/2026.
1: وفي سياق التحديات الاقتصادية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، أكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومته تعمل وفق رؤية اقتصادية للتخفيف من وطأة الأزمة المالية، وأن رواتب الموظفين مؤمنة حتى نهاية العام الحالي.
4: 100 يوم انتهت، لكن اختبار الحكومة ما زال قائما، فبين تحديات الاقتصاد والأمن والسياسة والتداعيات الإقليمية تبدو المرحلة المقبلة أكثر صعوبة، وتحتاج إلى قرارات تتجاوز إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
0: افتتحت تنزانيا رسميا سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي، ويهدف المشروع الذي أنجزته شركات مصرية إلى توليد 2115 ميجاوات من الكهرباء.
5: على ضفاف نهر روفيجي أزاحت تنزانيا الستار رسميا عن سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بقدرة توليدية تبلغ 2115 ميجاوات، تهدف من خلالها لمضاعفة إنتاج البلاد من الطاقة والحد من مخاطر الفيضانات. المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 2,900,000,000 دولار أنجزه تحالف مصري بمشاركة نحو 1700 مهندس وفني مصري ضمن طاقم عمل تجاوز 12,000 على مدار 5 أعوام. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن إنجاز السد يدحض المزاعم حول معارضة القاهرة لمشروعات التنمية في إفريقيا، مشددا على دعم مصر لمسارات التنمية في دول حوض النيل والقارة بما لا يمس أمنها المائي.
6: أجدد التأكيد على استعدادنا التام لمواصلة التعاون والشراكة مع أشقائنا في تنزانيا ومع كل أشقائنا الأفارقة في مختلف أرجاء القارة من أجل بناء حاضر أفضل نستحقه ويليق بنا، ومن أجل مستقبل واعد نحلم به لأبنائنا.
5: تدشين السد التنزاني يتزامن مع استمرار التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تجدد مصر تمسكها بحماية حقوقها المائية ورفض إقامة سدود إضافية أحادية الجانب دون اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، في حين تؤكد إثيوبيا مضيها في استغلال مواردها المائية. محطة نيريري نموذج تقدمه القاهرة كرسالة شراكة وتنمية توازن بين متطلبات الطاقة وحماية الموارد المائية المشتركة في القارة السمراء، فضلا عن اعتبارها خط دفاع متقدما لأمنها القومي. حسان المهدي، تلتي عربي.
0: في ختام النشرة

هذا تذكير بالعناوين. إيران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية وضرب مسارات النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. إدانات عربية للقصف الإسرائيلي على بيت جن بريف دمشق، وتركيا تعتبر الهجمات استفزازا لتعطيل رفع سوريا من قائمة الإرهاب. بوتين يرفض المقترحات التي تلقاها بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: بعد مقتل محمد غميرة أثناء التحقيق معه في اللاذقية، الحكومة تحقق والشعب ينتفض، وفي المشهد رسالة إيجابية: سوريا الجديدة لا تتستر على الخطأ، زمن الظلم والإفلات من العقاب انتهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم: سوريا تكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، انهيار منجم ذهب إفريقيا يبتلع أكثر من 100 شخص، مذيعة أمريكية تهاجم زميلتها داخل غرفة الأخبار، ومجهول بقناع دمية يثير الرعب في شوارع فيلادلفيا. ثلاثة أيام من التحقيق انتهت بإحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية بعد ثبوت صفعه للشاب السوري محمد غميرة على رقبته أثناء التحقيق معه. اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة أعلنت نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقدته في اللاذقية بعدما أثارت قصته غضبا وجدلا واسعا في الشارع السوري. نشاهد جزءا من المؤتمر الصحفي.
1: وبتاريخ 8 من شهر آب تم إخراج محمد غميرة للتحقيق معه من قبل المحققين مصطفى صبيح وأحمد جواد، وأثناء التحقيق معه من قبلهما سمع صوت صفعة تعرض لها محمد غميرة أثناء التحقيق معه، وبعد انتهاء جلسة التحقيق معه وعند إعادته للنظارة كان أحمد جواد يمسك بمحمد غميرة من رقبته وأثناء اقتياده إلى النظارة وطلب منه إيداعه في النظارة، ولفت انتباهه وجود آثار احمرار بمنطقة الرقبة على المدعو محمد غميرة طبعا من جهة اليسار بهالمكان.
0: لكن نتائج التحقيق حملت أيضا تفصيلا طبيا مهما، إذ خلصت إلى أن السبب المباشر للوفاة هو مضاعفات نزف دماغي بسبب مرضه بالنعور، وأن الأطباء لم يجدوا كسورا في الجمجمة أو جروحا رضية أو علامات عنف شديدة، مع التأكيد أن النزيف لدى المصاب بالنعور قد يحدث نتيجة رض خفيف. قصة محمد غميرة بدأت عندما استدعي إلى قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على خلفية ادعاء مالين بحقه، وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاما يعاني من مرض النعور وهو اضطراب في تخثر الدم. وبحسب رواية أسرته دخل غميرة قسم الشرطة بحالة صحية مستقرة قبل أن تتدهور حالته بعد توقيفه، وينقل لاحقا إلى مستشفى اللاذقية الجامعي مصابا بنزيف دماغي لتتفاقم حالته الصحية ويفارق الحياة في 16 من أغسطس. الصور والمعلومات التي انتشرت عن حالة غميرة أشعلت موجة من الغضب والتساؤلات، ودفعت وزارة الداخلية إلى توقيف 7 أشخاص وتشكيل لجنة للتحقيق. ووسط هذا الجدل كان لعم الفقيد الدكتور عصام غميرة تعليق خلال المؤتمر الصحفي، نستمع إليه.

0: سجن سجن الأجواء سجن وأنا كشفت وأنا مسجون سابقا سنتين مع شو هي سجون سابقا والسجن اللي شفته بسجن خمسة جون ما لا والله فقلته وما أقبله ليس رجال ولا خوفا وأنا بعد التصريحات صراحة للصحفيين توقعت حدا يسألني مدير المنطقة حدا مسؤول التدريب شو حكيت وليش حكيت ما حدا سألني ما حدا قال لي شو فكان الحرية الشخصية بعد زيارة السجن وسائر العناصر الموجودين مين كان مناوبين مين كل سؤال على حدة والسجن مين اللي يعرف محمد سالم هذا الشيء الشفافية اللي شفناها لما حدا أبدا أبدا ما عمل شك أبدا بنزاهة اللجنة.
1: هذه القضية تحولت إلى نقاش واسع بين السوريين حول أداء المؤسسات الأمنية وحدود استخدام القوة أثناء التحقيق ومسؤولية الدولة عن حماية الموقوفين ولا سيما أصحاب الحالات الصحية الخاصة. هناك من رأى في سرعة تشكيل لجنة التحقيق وإعلان نتائجها مؤشرا على وجود محاسبة وعدم التستر على التجاوزات، ومن رأى أن وفاة غميرة تفرض مراجعة أوسع لآليات التوقيف والتحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تباينت المواقف الشارع السوري حول القضية، نشاهد بعضا منها.
2: انت خلصنا من هذاك النظام كمان نحن هلا نرجع مثل ما كنا؟ ما بصير هذا الحكي معي. نحن عنا دولة وحلوة وعين الله عليها بتشهي والله.
3: كيف الحل برأيك لازم ما تتكرر هاي الأمور؟
2: يعني الحل بده يتحاسب اللي يعمل هالشغلة، هي هذا الحل.
4: نحن خلصنا من هذاك النظام البائد وجدنا حكومتنا مثل ما بيقولوا ابونا وامنا، هي عرفت شلون؟ ما بيصير انه نساوي هذا الشغل يعني، بعد هذا الجهاد 14 سنه وهذا رجع كرر المشهد نفسه، ما بيصير والله. نتأمل من حكومتنا انه تعامل المواطنين افضل من هيك.
5: اليوم انت اليوم لما بدك تحقق مع حدا صار في اساليب تحقيق حديثه ومتطوره، ولازم الدوله السوريه تتبع هاي الاساليب. اليوم التعذيب ما عاد صفى اسلوب من اساليب التحقيق اساسا، فلازم الدوله بدايه تعتمد عقوبة صارمة باتجاه أي عنصر من العناصر بفكر مجرد تفكير أنه يعذب أي متهم بأي.
1: التحقيق القضائي ما زال مستمرا مشاهدين الأحبة، والنيابة العامة أكدت أن نتائج اللجنة الوزارية لا تلزم القضاء، وأن التحقيق قد يتوسع لتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه أو تقصيره في وفاة محمد غميرة. الآن مشاهدين الأحبة نذهب لرصد تفاعل السوريين مع قضية محمد غميرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع عمر إدلبي الذي كتب قائلا. عمر يقول: دماء المواطنين وكرامتهم يجب أن تظل مصونة فوق أي اعتبار في الدولة التي ضحى فيها ملايين السوريين من أجل حريتها وسعادتها. أيضا تعليق آخر لأحمد حذيفة: الكرامة والحرية هي ما ينبغي أن يصان في سوريا الجديدة عن سوريا الأسدية قبل وأثناء وبعد أي عمران وخدمات وحضارة. إبراهيم يقول: ثم دور يجب أن يقوم به مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني في تقييم حالة حقوق الإنسان ومتابعة حقوق الموقوفين والكشف عن مراكز الاحتجاز والسجون. وائل كتب قائلا: نريد الحقيقة ولو كانت أسوأ مما قيل، ونريد المحاسبة حتى آخر مسؤول تثبت مسؤوليته، لكننا نرفض المعادلة التي أصبحت فيها براءة الدولة تحتاج إلى دليل بينما إدانتها تحتاج إلى منشور. في دقائق معدودة تحولت رحلة البحث عن الرزق وسط الصخور إلى فاجعة إنسانية مؤلمة بعد أن انهارت الأرض فجأة فوق رؤوس المئات من البسطاء الباحثين عن الذهب في أقصى غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، وتحديدا في قرية زامبوي التابعة لإقليم نانما بيري بالقرب من الحدود مع الكاميرون، حيث يعتمد العمال على أدوات وتقنيات بدائية وحرفية بسيطة للتنقيب داخل منجم ذهب مفتوح غمرت الرمال العشرات بشكل مفاجئ إثر انهيار أرضي. لنشاهد.

0: المأساة لم تقف عند حدود الانهيار الأول، بل تضاعف حجم الكارثة الإنسانية نتيجة تدافع المئات من الأهالي والمواطنين البسطاء نحو موقع الحادث فور سماعهم النبأ، في محاولة عفوية لانتشال ذويهم المحتجزين تحت الأنقاض. ومع استمرار عمليات الحفر اليدوية حدثت انهيارات أرضية متعاقبة وتصدعات في التربة، ما أدى إلى محاصرة البعض ليتعاظم المشهد المأساوي. البيانات والأرقام الرسمية الصادرة من الصليب الأحمر المحلي أكدت ارتفاع حصيلات الضحايا لتتجاوز 100 قتيل تم انتشال جثامينهم من وسط الرمال، في حين يظل العشرات في عداد المفقودين تحت الركام. هذه الكارثة مشاهدين الكرام لفتت الأنظار إلى حوادث المناجم المتكررة، حيث يواجه العمال تحديات ومخاطر بالغة جراء غياب آليات السلامة المهنية. الآن أيها الأحبة نذهب إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع وهذه الحادثة المأساوية. إذن نبدأ مع حمود. مأساة مؤلمة تكشف الوجه القاسي للفقر، أن يخاطر الإنسان بحياته تحت الأرض من أجل دولارين فقط في اليوم أمر يفوق الوصف. المال يمكن تعويضه، أما الأرواح فلا تعوض. إبراهيم يقول عندما يترك الإنسان يعمل بلا حماية أو اشتراطات أقول السلامة لا يكون الأمر مجرد حادث بل كارثة. فوز عمر يقول لقمة العيش صعبة، والأصعب أن الناس في أوطانهم تتعب بل يموتون مقابل حفن جنيهات من أجل أن يعيش أغنياء العالم ويزدادوا ثراء. ناني تقول يبحثون عن الذهب ويتقاضون 7 ريالات وفي النهاية يموتون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أن المذيعة الأمريكية تارين أشر على موعد جديد من الجدل والإثارة، وهذه المرة بعد أن انتشر لها مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر خلاله المذيعة الأمريكية وهي في حالة من الغضب بسبب حديث لها مع زميلتها داخل غرفة الأخبار. تارين لم تتمالك نفسها في الفيديو المنسوب لها وتساءلت فيه غاضبة ما هذا بحق الجحيم، كوني ناضجة. دعونا نشاهد ما حدث.
1: In here and said something about marking off. Go ahead. I don't think you are. You're walking out really angry. Jeez, oh Pete. Can I please finish what I'm going to say? Grow up. I'm so done with her antics telling
0: us. إذن هذا الفيديو مشاهدينا الأحبة الذي أثار عاصفة حادة من الجدل والانتقادات، قيل أنه يعود إلى عام 2023 ولكن أعيد نشره حديثا. محطة فوكس 2 ديترويت التلفزيونية أوقفت أشر عن الظهور على الهواء في نوفمبر الماضي قبل أن تفصلها لاحقا، مبررة ذلك بأن أسلوبها غير مهني وتنتابها نوبات غضب متكررة تجاه زملائها. لكن أشر كانت ترفض تلك الاتهامات وقررت رفع دعوى قضائية ضد المحطة بسبب ما وصفته بسوء المعاملة معها وما تتعرض له من تمييز داخل بيئة العمل. لكن المحطة التلفزيونية نفت ما تدعيه أشر وقالت إنها دخلت في خلاف مع زميلها المذيع روب راجل بشأن مقابلات مع ضيوف واتهمته بالحصول على معاملة تفضيلية قبل أن تدخل في إجازة مدفوعة الأجر أثناء التحقيق معها. الآن مشاهدينا نذهب لرصد ردود أفعال منصات التواصل لنتعرف كيف تفاعلوا طبعا مع هذه القصة. شاهدوا معي. من الرائع جدا سماع الصوت الحقيقي لمذيع الأخبار. رازور يقول جيد جدا أن يقف بجواره أحد زملاء حتى تهدأ من غضبها أثناء العمل داخل غرفة الأخبار. سليم يقول أظن أن القناة التي تم تصوير هذا المشهد بداخلها هي ذاتها من قامت ببيع مقطع الفيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي. إذا قلت لكم مشاهدين الأحباء أن الزومبي والدمى المخيفة ستكون واقعا في حياتنا اليومية، ترى ما هي ردة فعلكم؟ هل تتوقعون أن يحدث ذلك؟ لعلكم الآن تفكرون وأنا أقول لكم الواقع يقول نعم، فنحن نعيش عصرا يشهد كل ما هو خارج المنطق في الحقيقة. فمن قلب فيلادلفيا فوجئ مواطنون بظهور رجل يرتدي دمية تشاكي ويطاردهم في الشوارع والطرقات، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين الناس. الدمية تشاكي أو رجل مقنع كان يطرح عليهم سؤالا واحدا، هل أنت مستعد للموت؟ شاهدوا معي.

0: كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، رجل يرتدي قناع دمية شاكي طرد سيدة يبدو أنها كانت تمارس تمارينها الرياضية لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. الفكرة أن عنصري المفاجأة والرعب اجتمعا في أن واحد، ما أثار حالة من الذعر والارتباك، وهو ما عبرت عنه تلك المواطنة الأمريكية بهذه العبارات. نشاهد معا.
1: Disoriented about what his goals actually were. Like, I had bags, he wasn't reaching for those. It didn't seem like he had a clear goal to like actually get in La Colombe to do anything. So I was like, okay, well, let's see if you can fight. And he couldn't.
2: So you kicked him in the center of his chest. You yeah. like, you know, just like that.
1: Yeah.
0: شرطة فيلادلفيا من جامعها قالت إن الرجل المقنع ظهر في منطقة سانتر سيتي واستمرت تصرفاته لمدة 20 دقيقة، تمكن خلالها من مضايقة ومطاردة ما لا يقل عن 20 شخصا. هذا هو كما قالت الشرطة أوصافه، إنه رجل أسود البشرة وصاحب شعر مجعد، يرتدي ملابس سوداء أو داكنة ويحمل حقيبة ظهر. الشرطة ذكرت إن المرأة التي تعرضت للمطاردة كانت الشخص الوحيد الذي تقدم رسميا للإبلاغ عن الواقعة، رغم اعتقاد المحققين أن الرجل حاول خلال الفترة نفسها إخافة آخرين. وحاليا تواصل شرطة فيلادلفيا البحث عن هذا الرجل الذي تنكر في هوية دمية، كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عنه حين رؤيته بأي مكان. نشاهد.
3: All right, anybody that has information who this individual is, please call our tip line 215-686-TIPS.
0: ردود أفعال منصات التواصل الاجتماعي جاءت أغلبها مستنكرة ومنتقدة لما حدث ومندهشة في الوقت ذاته. دعونا نشاهد. ماجور يقول: الحكومة تثبت كل يوم أنها لن تحمينا، يجب أن ندافع عن أنفسنا في الفترة القادمة. تعليق آخر: الرجل خرج علينا بمظهر يوحي بأنه قادم من مهمة جانبية في فيلم رعب. أيضا هناك تعليق آخر لأرنود: بعد أن تم التعرف على رجل المتهم بإثارة الرعب بين المرة، يجب أن يقدم فورا للعدالة. المرأة التي وقفت في وجه تشاكي هي المرأة التي نحتاجها، ربما تترشح لمجلس الشيوخ في عام 2028. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ضغوط إعلامية وحقوقية دولية بمسؤوليته عن قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت أثناء محاولتها الاستغاثة بطواقم الإسعاف لإنقاذها وعائلتها المحاصرة في قطاع غزة. شاهدوا معي.
4: الدباب وين؟ الدبابة جنبكم؟
5: اه.
4: عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
5: هي بتتحرك.
4: تتحرك؟
5: ميتين؟ اه.
4: وهم هلا بعثوا السيارة؟
5: اه.
4: انت هلا وين متخبي هلا؟ وين انت هلا محمية؟
5: بالسيارة.
4: جوا السيارة انت صح؟ مش برا

0: بالسيارة. طب خليكي يا عمري بالسيارة، أنا حتمني فاتح الخط معاكي، أتمني أحكي معك، ما بدي أسكر التليفون. تمام؟ إيش يا عمري؟ يا حبيبتي يا عمري والله معك، هيني أنا مش تاركك بحكي معاكي، ما بدي أصلا أتركك. حبيبتي والله لو بإيدي لأذيكي. نحكي يا الله يا رب احمينا
1: يا رب تحمينا.
2: نادلة من أصول مغربية في إسبانيا تؤكد أن مدير المطعم الذي تعمل فيه طلبها بالمغادرة والتوقف عن العمل، والسبب رفضها ترجمة طلبات عائلة إسرائيلية داخل المطعم. نشاهد معا.
3: Hola, buenas a todos. Estoy trabajando en un restaurante que se llama. Estoy en cuarto de para cambiar. El restaurante se llama Sotavi. ¿Vale? Ahora no estoy con el pinganillo, con todo. ¿Vale? Vino la familia. De cinco personas, dos parejas y tres hijos. Vino mi compañera, me ha dicho, Shaima, por favor, ¿puedes venir a traducir en inglés con estos? Y me ha dicho que son de Israel. ¿Cómo? ¿Israel? No, no quiero traducir. Ni he faltado el respeto, ni he hablado mal, ni he dicho nada. Esta mesa ni quiero saber nada, no quiero acercar, no quiero hablar con ellos. Ya está, eso es lo que ha pasado. Ahora mismo, que son las 3:50, hoy día 14 de agosto, justamente que ha pasado esto, el jefe me ha dicho, Shaima, coge tus cosas y vete a tu casa. ¿Vale? Pues yo quiero grabar esto. Tengo todo el derecho, si no acepto el genocidio, lo que está pasando en Palestina, no voy a servir ningún israelí que venga aquí a comer. Totalmente. ¿Ok?
2: رغم فقدانه للبصر، نجح الشاب الفلسطيني يوسف أبو داود في تسلق أعلى القمم الصخرية في إيطاليا بدعم وتشجيع مستمر من والدته، محققا إنجازا رياضيا وإنسانيا لافتا. لنشاهد معا.
4: هاي الصخرة إذا وقمت عليها أنت على واحد.

امبارح ابو شقره خلاني المس هاي القمه، وانا اسا اليوم واقف عليها. بصراحه اكثر اشي بحب بهاي الرحلات والمغامرات اني قبل ما احاول بكون شايف الاشي بعيد، بس بعد ما ابدا واخذ اول خطوه بعرف انه الاشي ممكن وبس لازم احاول.

أوقف السائق شاحنة جزائري مركبته في قلب الصحراء لتقديم الماء لقطاع من الإبل عانى من العطش الشديد في لفتة إنسانية عفوية لاقت إشادة وتفاعلا واسعا. نشاهد معا.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
1: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

إيران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية وضرب مسارات النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إدانات عربية للقصف الإسرائيلي على بيت جن في ريف دمشق، وتركيا تعتبر الهجمات استفزازا لتعطيل رفع سوريا من قائمة الإرهاب. إصابة إسرائيلي في حادث طعن شرق الضفة الغربية، وقوة الاحتلال تحاصر قرية المغير في رام الله وتغلق مدخلها الوحيد.

0: قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية. وأضاف رضائي أن دول الجوار إذا شاركت في الحرب الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة فإن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى من الخليج وسترد على أي تحرك تقوم به واشنطن في المسار الجنوبي للمضيق.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعاً ومتحدياً إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصفت بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانياً في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية إذ منحت طهران إذناً خاصاً لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي. راما مطلو، تارتي عربي.
0: نقل موقع إكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نحو 16 مليون برميل نفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي. وقال إكسيوس إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه. وتهدد طهران بقصف أي ناقلات نفط غير مصرح لها تحاول عبور هذا الممر المائي الحيوي. من طهران ينضم إلينا مراسلنا أمير جابر. أهلا بك أمير، نرصد معك آخر التصريحات

0: الإيرانية لا سيما بشأن مضيق هرمز؟
1: نعم محمد، في شأن مضيق هرمز، يوم أمس كان هناك اتصال هاتفي ومحادثات هاتفية ما بين عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البسعيدي، والحديث عن استمرار المحادثات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد آلية جديدة لعبور السفن. إيران تقول بأن سبب إطالة هذه المحادثات عرقلت بعض الأطراف في مسار المفاوضات الإيرانية العمانية، كذلك تصريحات لمحسن رضائي يهدد فيها دول المنطقة بأنها إذا ما ساهمت في العقوبات الأمريكية على إيران فستقوم طهران بقصف هذه الدول والقواعد الأمريكية أو الشركات الأمريكية في هذه الدول، وكذلك يلوح محسن رضائي إلى استهداف المسارات لتصدير النفط في دول المنطقة خارج نطاق مضيق هرمز. ولكن في هذا الشأن دعني أشير إلى بالتزامن مع دخول العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، حيز التنفيذ يوم الاثنين يوم غد سيزور المشير عاصم منير رئيس الأركان الباكستاني طهران ليلتقي بالمسؤولين الإيرانيين، هكذا أعلن إسماعيل بقايا الناطق باسم الخارجية الإيرانية. ويقول إسماعيل بقاي بأن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود باكستان لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة. محمد، هذه هي الزيارة الرابعة للمشير عاصم منير لطهران منذ أن تولى ملف الوساطة ما بين طهران وواشنطن، يبدو يأتي ليلتقي بطبيعة الحال بالوفد المفاوض الإيراني عباس عراقجي ومحمد باقر قاليباف، كذلك مسعود بزشكان رئيس الرئيس الإيراني، وكذلك سيلتقي بالمؤسسة الأمنية، هكذا تشير المعطيات هنا في العاصمة الإيرانية طهران. سيلتقي بمحسن رضاي أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكذلك العميد علي عبد الله رئيس الأركان الإيراني. واضح باكستان تسعى لتوجيه تقريب وجهات النظر والعودة إلى طاولة المفاوضات وعدم تنفيذ هذا الإنزال الاقتصادي كما يسميها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعقوبات الأمريكية التي ستستهدف جميع النقاط وشريان الاقتصاد الإيراني. محمد، طهران تقوم باستيراد البضائع عبر المنافذ البرية مع الدول الجوار، نتحدث عن أكثر من 20 منفذ بري لإيران مع باكستان وأفغانستان وتركمانستان وروسيا وأذربيجان وأرمينيا وتركيا والعراق. هذه المنافذ تم تفعيلها بعد بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في جنوب إيران. محمد،
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. أدانت وزارة الخارجية السورية استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في قرية بيت جن بريف دمشق، وقالت الخارجية في بيان إن الاعتداء الإسرائيلي انتهاك صارخ لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرق سافر للقانون الدولي. وأكدت الوزارة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد أمن المدنيين وسلامتهم ويزيد التوتر والاضطراب في المنطقة، وطالبت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية. أدانت عدة دول عربية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سيارة مدنية في قرية بيت جن بريف دمشق، وقالت وزارة الخارجية القطرية إن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة يمثل نهجا خطيرا وتصعيدا مرفوضا واستخفافا بأحكام القانون الدولي، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تصعيد استفزازي خطير لن يسهم إلا في تأجيج الصراع والتوتر في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. في حين اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية الهجوم الإسرائيلي انتهاكا صارخا

0: لسيادة سوريا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها للحد من مخاطر اتساع دائرة التصعيد والتوتر في المنطقة. أكد السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، واعتبر يلماز أن اتخاذ هذا القرار سيسهم في تحقيق تطورات كبيرة في المجالات المالية ومجال التأمين بشكل خاص، وسيفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن التطورات الأخيرة في إشارة إلى قصف مطار أبو الظهور تعد استفزازا موجها لتعطيل عملية إخراج سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. كما شدد يلماز على أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، ومحاولات الجهات التي تتغذى على الفوضى لعرقلة هذه العملية ستذهب سدى. على مدى 10 سنوات ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها تهديدات متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن سقوط نظام الأسد أعاد رسم هذه المعادلة وفتح مسارا جديدا يتجاوز العمليات العسكرية إلى التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
1: مع خدود من الوجود العسكري التركي في سوريا بدأ استجابة لتهديدات أمنية متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، في مقدمتها تنظيمات داعش وبيكاكا الإرهابيان، قبل أن ينتقل بعد سقوط نظام الأسد إلى مرحلة جديدة عنوانها التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. كانت عملية درع الفرات في 2016 نقطة التحول الرئيسية في الوجود العسكري التركي داخل سوريا، عملية أطلقتها تركيا لترضي تنظيم داعش الإرهابي من مناطق الشمال السوري وتأمين المدن التركية الحدودية التي كانت عرضة لهجمات التنظيم الإرهابي. كما شكلت عملية درع الفرات بداية الطريق لإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا. ومع تحييد التهديد الأمني الذي شكله داعش الإرهابي، تنامى في ذات الوقت تهديد لا يقل خطورة، إذ واصل تنظيم بيكاكا الإرهابي عبر تنظيماته وامتداداته في سوريا بناء بنية عسكرية ومناطق نفوذ قرب الحدود، ما مثل تهديدا مباشرا للأمن التركي القومي، ودفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وتطلب كبح هذا التهديد عمليات عسكرية متعاقبة على مدى سنوات، أبرزها عمليتا غصن الزيتون ونبع السلام، وذلك لمنع تشكيل بنية مسلحة مرتبطة بتنظيم بيكاكا الإرهابي على امتداد الحدود الجنوبية لتركيا. وفي مسار موازن اتحد الوجود العسكري التركي في سوريا بعدا آخر عبر مسار أستانا واتفاقات خفض التصعيد، فأنشأت تركيا نقاط مراقبة في إدلب وأدت دور الدولة الضامنة في مراقبة وقف إطلاق النار مع دعم الاستقرار وتقديم المساعدات والخدمات في المناطق التي تنتشر فيها قوتها. ومع سقوط نظام الأسد تغيرت المعادلة السورية، وانتقل الوجود التركي إلى مرحلة مختلفة في طبيعتها السياسية والقانونية. فبعد سنوات من العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية، بات العنوان المعلن هو التعاون مع الدولة السورية الجديدة بناء على دعوة رسمية منها عبر التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلة الجيش وتدريبه وتسليحه ومواجهة التهديدات المشتركة القائمة.
0: شنت إسرائيل غارات جوية وقصفت مناطق في جنوب لبنان، وشملت الهجمات منازل وبنى تحتية في عدة بلدات. وأفادت الوكالة اللبنانية للأنباء بأن الغارات نالت أقضية بنت جبيل وصور والنبطية ومرج عيون، فضلا عن تفجيرات في حداثة وبيت ياحون وعيت الجبل والمنصوري والقنطرة والطيبة. واستخدم الجيش الإسرائيلي المدفعية وقذائف فوسفورية في أطراف كفر رمان، كما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

0: أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاماً بعملية طعن قرب قرية العوجة في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى بلاغاً عن إصابة شخص بحادثة طعن في المنطقة، فيما أعلنت الشرطة انتشار قواتها في موقع الحادث وبدأ التحقيق في ملابساته. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منفذ العملية تمكن من الفرار، بينما دفع الجيش والشرطة بقوات إضافية ووسعا عمليات البحث في المنطقة. اعتقل الجيش الإسرائيلي 13 فلسطينيا وأصيب 11 آخرون خلال اقتحامات في مناطق بالضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية باعتقال 5 فلسطينيين في طول كرم و6 في قلقيلية وشقيقين في قرية الرشايدة شرقي بيت لحم، كما أصيب 11 فلسطينيا خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة طوباس وبلدة تياسير. وفي رام الله أغلق الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير ومنع الحركة عبره، وهو المنفذ الوحيد للسكان بعد إغلاق المدخل الشرقي منذ أكتوبر 2023. أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا غرفة سكنية ومركبة في المنطقة الشمالية من بلدة أصرين وخطوا شعارات عنصرية في المكان. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون منطقة خلايل اللوز شرقي المدينة وأتلفوا أنابيب تستخدم لري المزروعات وقطعوا عددا من الأشجار وألحقوا أضرارا بممتلكات وأراض زراعية فلسطينية. من رام الله ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم خلف. أهلا بك إبراهيم. نبدأ بآخر المعلومات التي توفرت بشأن عملية الطعن.
1: نعم محمد، الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات في منطقة محيط موقع العملية في بلدة العوجة في منطقة الأغوار بعد نشر شريط فيديو للحظات تنفيذ هذه العملية. على ما يبدو فتى فلسطيني قام بعملية طعن لأحد المستوطنين وصفت إصابته بالمتوسطة، تم تداول شريط فيديو للحظة تنفيذ هذه العملية. والجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات للبحث عن منفذ هذه العملية، بالرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تتحدث في البداية عن التحقيق بملابسات هذه الحادثة والخلفيات من هذه الحادثة، لكن حتى الآن لم يتم إصدار بيان رسمي حول طبيعة أو خلفية هذه العملية. لكن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت ربما تكثف من نشاطها في موقع هذه العملية بغية الوصول إلى منفذها. في عموم الضفة الغربية محمد، الاعتقالات العسكرية الإسرائيلية متواصلة، نتحدث عن إحصائية أولية عن 14 حالة اعتقال وثقتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني. ربما الاعتقالات كانت شاملة للعديد من المناطق الفلسطينية لكنها تركزت في محافظة قلقيلية ومحافظة طول كرم على وجه التحديد. هذه الاقتحامات يتخللها مداهمات تحقيق ميداني للفلسطينيين، وبالفعل في أحيان كثيرة يتم اعتقال عدد من هؤلاء الفلسطينيون. القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة المغير وقامت بإغلاق المدخل الغربي للبلدة، هذا مدخل يشكل شريان حياة عمليا، في ظل إغلاقه تحاصر هذه البلدة بشكل كامل. نتحدث أيضا محمد عن هجمات المستوطنين التي تشكل أحد العناوين والتي تتسبب بمعاناة يومية للفلسطينيين. في بلدة أصرين جنوب مدينة نابلس هاجم المستوطنون البلدة وقاموا بإحراق يعني منزل زراعي وإحراق مركبة فلسطينية قبل أن يلذوا بالفرار وخطوا شعارات عنصرية يعني ضد العربي والمسلمين. في بلدة المنيا جنوب شرق بيت لحم أيضا هاجم المستوطنون أراضي زراعية، قاموا بتخريب المحاصيل وقطع أشجار زيتون. بلدة قصرة حتى الآن محمد حصار مستمر تجاوز الأسبوعين لثلاثة عائلات فلسطينية، المستوطنون يصرون على البقاء في منطقة مصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو، يحاولون إقامة بؤر استيطانية في محيط منازل فلسطينية أو حتى في باحات منازل فلسطينية والسيطرة على هذه المنازل وإخلائها من سكانها بالرغم من الضغوط الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. الجيش الإسرائيلي حتى الآن لم يتمكن من إجلاء هؤلاء المستوطنين، وهناك يعني جهود شعبية، ضغط إعلامي، حتى اتصالات من يعني خاصة أن أحد سكان هذه المنازل هو فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، محاولة للضغوط أكثر على الجانب الأمريكي، لكن حتى الآن

0: لم يتم فك هذا الحصار على هذه العائلات ولم يغادر المستوطنون بالرغم من ادعاء الجيش الإسرائيلي محاولته المتكررة لإخلاء هؤلاء المستوطنين من هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. أصيب طفل فلسطيني بجروح في اليد برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة حمد السكنية شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع، هذا وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث أطلقت الآليات العسكرية النار صوب خيام النازحين في مواصي خان يونس، وقصفت المدفعية مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيرات في أجواء مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع. كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين بغارة إسرائيلية على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
2: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه التصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهداف اقتصادية أوكرانية.
3: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف رداً على استهداف منشآتنا الصناعية واللوجستية. نظام كييف أراد الإضرار باقتصادنا لكنه فتح على نفسه باب الجحيم وسيلقى الرد في أكثر قطاعاته الاقتصادية حساسية والتي تقف بالفعل على شفا الانهيار.
2: وفي مواجهة التصعيد تكثف كييف جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء مباحثة معمقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على النقص الحاد في منظومة الدفاع الجوي. وقال زيلينسكي إن ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة ترويكا التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تتواصل المعارك على الأرض، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين، تصعيد عسكري واقتصادي وحراك دبلوماسي محموم، بحثا عن مخرج لم تتضح ملامحه حتى الآن. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية ضربات جوية وهجمات بطائرات مسيرة وقصفا مركزا استهدف عناصر وآليات عسكرية لجماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال. وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استخدام مسيرات انقضاضية تتعقب عربات عسكرية وتلاحقها وتنجح في إشعالها أو إصابتها، وذلك خلال عمليات جوية شنها الجيش اليمني ضد أهداف للحوثيين في جبهات محافظات مأرب والجوف وحجة والضالع وتعز، ما ما أدى إلى تدمير معدات قتالية وتحصينات ومقتل وجرح عدد من عناصر الجماعة. أكد الرئيس العراقي نزار أميد استمرار الحوار بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وكشف أميدي عن عدد

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا تريد الاستفادة من مزايا كونها ولاية أمريكية دون أن تكون ولاية بالفعل. وأفاد ترامب بأن كندا حصلت على أموال من المزارعين الأمريكيين وفرضت عليهم رسوما جمركية لسنوات طويلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار ذلك. وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن فرض رسوم جمركية وصفت بالانتقامية على منتجات الولايات المتحدة ردا على فرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية عقب انهيار المفاوضات التجارية بين الطرفين. اتفقت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 من مارس على خارطة طريق وأطر زمنية لاستكمال مفاوضات السلام الشامل وتسوية النزاع بين الطرفين. واتفق الطرفان على اعتماد آلية موحدة للإبلاغ عن انتهاكات وقف إطلاق النار وإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ الالتزامات والتعهدات بموجب اتفاق إطار الدوحة. انطلقت فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية بكين، وحطم روبوت صيني شبيه بالبشر طورته شركة يونيتري الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر عدو الذي سجله أوسين بولت، وذلك خلال افتتاح البطولة حسبما أفاد التلفزيون الصيني الرسمي. ويشارك في هذه الدورة نحو 2056 روبوتا من 16 دولة، كما توفر هذه الألعاب التي تستمر 5 أيام وفق هيئة البث الصينية منصة دولية للشركات والمؤسسات البحثية وفرق الروبوتات لعرض تقنياتها والتنافس في تطبيقات عملية. تشارك الغواصة تيجيجي مراد رئيس إحدى أحدث قطع الأسطول البحري التركي في فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقام في قيادة جولجوب بمدينة إزميت، حيث أصبحت محطة أنظار الزوار وتعكس في ساحة المهرجان القوة التكنولوجية المحلية والوطنية التي وصل إليها قطاع الصناعات الدفاعية التركية.
1: تعد تيجيجي مراد رئيس إحدى أحدث غواصات القوات البحرية التركية، وتعمل بنظام الدفع المستقل عن الهواء ما يتيح لها البقاء تحت الماء لفترات طويلة وتنفيذ مهامها بقدرة عالية من التخفي والسرية. يبلغ طول تيجيجي مراد رئيس 68 متراً وتتسع لطاقم من 40 فرداً، وتضم 8 أنابيب توربيد إضافة إلى قدرتها على استخدام الأسلحة الموجهة والألغام، ما يؤهلها لمواجهة أهداف تحت سطح البحر وفوقه. وبفضل نظام الدفع المستقل عن الهواء تستطيع مراد رئيس البقاء تحت الماء لأسابيع من دون الحاجة للصعود إلى السطح. في أعماق البحر تصبح القدرة على التخفي سلاحاً في حماية الوطن الأزرق الذي تمتد قدراته الدفاعية من أعماق البحار إلى السماء عبر شبكة متكاملة تجسد فعالية الصناعات الدفاعية التركية في العالم. إمره بابات، تيرت عربي، إزميت.
0: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية وضرب مسارات النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. إدانات عربية للقصف الإسرائيلي على بيجنج بريف دمشق، وتركيا تعتبر الهجمات استفزازا لتعطيل رفع سوريا من قائمة الإرهاب. إصابة إسرائيلي في حادث طعن شرقي الضفة الغربية، وقوات الاحتلال تحاصر قرية المغير في رام الله وتغلق مدخلها الوحيد. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب،

تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: الأديان، السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة نطل عليكم اليوم من قطاع غزة، لنستضيف ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد زقوت. الدكتور محمد زقوت هو مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وقد شهد مراحل مفصلية كثيرة تعرضت لها المنظومة الصحية خلال حرب الإبادة والتجويع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هنا في القطاع. دعوني أرحب بالدكتور محمد. يعطيك العافية دكتور محمد، وأهلا ومرحبا بك معنا ضيفا في برنامج مقابلة خاصة عبر شاشة تيرتي عربي.
2: أهلا وسهلا بكم، ونشكر TRT العربي التركية اللي هي تهتم دائما، كانت معنا في كل محطات الحرب المفصلية أول بأول، بتتابع وبتغطي تغطية مباشرة، تغطية عادلة، وهي شاهدة على هذه المذبحة الجماعية اللي تمت في قطاع غزة.
1: لو نتحدث في البداية دكتور محمد عما كنتم شاهدين عليه في أولى أيام حرب الإبادة الجماعية، كيف كان المشهد في ذاك الوقت تحديدا في أولى أيام الحرب؟
2: ابتداء يعني هذه الشهادة تحتاج إلى مجلدات وإلى عدة جلسات صراحة، ولكن اليوم نحاول أن نركز على أهم النقاط اللي تمت في مفاصل الإبادة الجماعية اللي حدثت بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. إحنا يعني شعب فلسطيني خصوصا في قطاع غزة تعرضنا لحروب متتالية على مدار 20 سنة الماضية، كل سنة أو سنتين كانت هناك تصعيد، كان هناك حرب، ولكن لم تكن بحجم هذه الإبادة الجماعية التي تمت. كانت لدينا استعدادات، وكانت هناك إرهاصات على أنه قد يحدث تصعيد في أي وقت أو آخر، وكنا كوزارة الصحة بحاجة إلى توسيع غرف الطوارئ، إلى تدريبات جماعية على الإصابات الجماعية، وكنا قد استعددنا لهذه الأحداث، ولكن لم يتصور أحد ولم يخطر على بال أحد أنه تكون بهذه الحجم هذه الكارثة، وهذه الإصابات بعشرات الآلاف والشهداء بعشرات الآلاف، وخصوصا في الأيام الأولى. يعني لم يعني يحدث الشيء تدريجي، بل العكس، كان هناك نظام الصدمة اللي أحدثها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. فنحن يعني منذ اليوم الأول تلقينا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وأقسام الطوارئ في جميع مستشفيات قطاع غزة الرئيسية من شمال القطاع إلى جنوبه من الساعات الأولى للحدث،

0: استقبلت المئات بل الآلاف من الجرحى والمئات من الشهداء في نفس اليوم، وبدأ التصعيد حتى داخل المستشفيات في الساعات الأولى، يعني بعد ساعتين من الحدث كان هناك قصف داخل المستشفى الأندونيسي وقتل لاثنين من الكوادر داخل المستشفى أمام مبنى الطوارئ. في الساعات الأولى كان هناك قصف في مستشفى ناصر أمام مبنى الإدارة لسيارة إسعاف، وقتل ضابط الإسعاف وقتل شخص آخر، هذا في أول ساعتين من بداية الحرب. وبالتالي بدأ استقبال الحدث استنفار جميع الكوادر الطبية، وكوادرنا في مثل هذه الأحداث لا تحتاج إلى اتصال، بل يهرع جميع الطواقم إلى المستشفى، وبالتالي كانت هناك استعدادات في جميع الأقسام، العمليات الجراحية، العنايات المركزة، أقسام الطوارئ، الأقسام الداخلية، وسيارات الإسعاف، وبدأ نقل الإصابات. ولكن حجم الحدث كان حجم كبير جدا، كان هناك الإصابات اللي كنا نصنفها إلى أخضر وأصفر وأحمر، ولكن الإصابات الحمراء اللي هي شديدة الخطورة كانت تعج بها أقسام الطوارئ، وبالتالي حولنا جميع مناطق الطوارئ إلى مناطق حمراء، وكان هناك جميع الطواقم سواء التخدير أو العناية المركزة أو أطباء الطوارئ يضطرون للقيام بعمليات الإنعاش القلبي والرئوي وعمل التنفس الصناعي، إدخال إلى أقسام العمليات، وبالتالي جميع المستشفيات
1: كانت مستنزفة
0: كانت
1: بشكل
0: مستنزفة
1: كبير.
0: وكانت ملأى بالجرحى والإصابات.
1: لنتحدث دكتور عن ما يتعلق بالحدث الذي لربما لأول مرة تواجهه في حرب أو تصعيد ضد قطاع غزة، وهو التهديد المباشر للمستشفيات، تهديد مدراء هذه المستشفيات، تحويط وحصار هذه المستشفيات، والإقدام على اقتحامها واقتحام أقسامها، وعمليات الاعتقال والإبادة والقتل التي جرت داخل حرم هذه المستشفيات. كيف كنت شاهدا على هذه الأحداث؟
0: صراحة نحن لم نتخيل في يوم من الأيام أن يقدم الاحتلال على هذه الجريمة بأن يقوم بالاتصال على المستشفيات الكبيرة وطلب إخلائها بالكامل ومحاصرتها وقتل من فيها وقتل المدنيين وقتل الطواقم الطبية واعتقال من تبقى من الطواقم الطبية. هذا لم يكن يدور في خلدنا على الإطلاق، كنا نتوقع بموجب القانون الدولي أن هذه المستشفيات هي أماكن محمية بموجب القانون وهي أماكن لتقديم الرعاية الطبية، وهذا ما كان يعني هو الظاهر والواضح لدينا، وبالتالي نحن تعاملنا كأن طواقم مدنية. نحن وجدنا أن أبنائنا وكوادرنا الآن الذين اعتقلهم الاحتلال ولا زالوا معتقلين اليوم هم يعاملهم كمقاتلين غير شرعيين، تصور إلى أي مدى وصل بالاحتلال هذا الهوس وهذا الهاجس، أنه حتى الطواقم الطبية المدنية التي تقوم على إنقاذ الجرحى والمرضى اعتبرهم مقاتلين غير شرعيين. وبالتالي التهديدات للمستشفيات كانت متتالية ومتصاعدة، منذ الأسابيع الأولى قام بتهديد المستشفى التركي يقع في منطقة نتساريم، وهو المستشفى الوحيد المخصص للأورام، وكان في هذا الوقت يحتوي على 120 مريض أورام مدخلين إلى المستشفى مع مرافقيهم مع الطواقم الطبية. مدير المستشفى يعني تفاجأ بأنه يتوجه إليه الضابط بالاتصال التليفوني بطلب إخلاء المستشفى بالكامل، فكان السؤال البديهي أين سأذهب بهؤلاء المرضى، هذا مستشفى تخصصي، نحن لدينا علاجات كيميائية يتم تحضيرها عبر جهاز خاص غير متوفر إلا في هذا المستشفى، وأدوية تخزن في الثلاجات غير متوفرة إلا في هذا المستشفى، ومرضى منومين حالاتهم خطيرة أين سنذهب بهم. فهو كان يعني لا يملك أي جواب هذا الضابط، يعني همه فقط هو إخلاء هذا المستشفى. طبعا طواقمنا جميعها في كل المستشفيات وفي كل المراحل لم تترك أماكنها، بقيت في المستشفيات وتعرضت إلى ما شهدتم عليه بالبث المباشر من قتل، من حصار، من اعتقال. المستشفى الثاني الذي تم إخلاؤه، طبعا عندما يعني يقوم الدبابات بمحاصرة مستشفى في منطقة نتسليم مثل المستشفى التركي من البديهي أن يقوم بإخراج هؤلاء المرضى. المستشفى الثاني يتم توزيعهم، يعني يخرج المرضى مشيا على الأقدام، في المراحل الأولى كان المرضى يخرجون مشيا على الأقدام ومنهم ما لا يستطيع يقومون بحمله ببطانية أو بما توفر من كراسي متحركة أو حتى يأخذوا أسرة المستشفى كما شاهدتم، ويضطروا يعني قضاء بعض الوقت على سرير المستشفى لكي يتم توفير وسيلة نقل. المستشفى التالي مباشرة للمستشفى التركي كان مستشفى الأطفال، مستشفى الرنتيسي شهد جريمة مروعة، شهد جريمة أنه ترك أطفال في العناية المركزة على التنفس الصناعي، لم يسمح الاحتلال للطواقم الطبية بالبقاء، أخرج الطواقم تحت تهديد السلاح، وأخرج الأطباء تحت تهديد السلاح، وترك 4 أطفال تحت التنفس الصناعي، ووثقت الكاميرات مشهد يندله الجبين، تندله الإنسانية لأطفال هياكل عظمية متوفاة بعد أشهر من حصار المستشفى وكانت على تنفس صناعي. هذه الجريمة الكبيرة التي اقترفها العدو يعني لم تكن تخطر على بال أن لا تسمح بالطواقم الطبية أن تبقى في المستشفى لكي تقدم الرعاية لأطفال عمرهم أشهر في العناية المركزة.
1: ناهيك عن إفراغ المستشفيات أيضا دكتور، وعمليات الحصار وإخراج المرضى قصرا تحديدا في أكثر من 9 مستشفيات جرى هذا الأمر أو أكثر، هناك أيضا عمليات الحصار التي بدأت منذ اليوم الأول على المستلزمات والمواد والأدوية الطبية والأجهزة الطبية التي منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها. كيف كنتم تتعاطون مع الاستنزاف الحاد لهذه المستلزمات الطبية والأدوية، وكيف كنتم تحاولون خلق بديل دائم لمنع وقف هذه الخدمات الطبية؟
0: نحن لدينا 35 مستشفى عام وخيري داخل قطاع غزة، منها 15 مستشفى حكومي. الاحتلال أخرج ما يقارب من 29 مستشفى عن خدمة نهائيا، بقي فقط 6 مستشفيات منها 4 مستشفيات حكومية. هذا النقص الشديد والتراجع الحاد في عدد الأسرة وأسرة العناية المركزة وأسرة حضانات الأطفال أكيد كان له ضحايا، ضحايا قتل مباشر لعدم توفر الخدمة. كان العامل الأول عدم وصول الناس إلى الخدمة والمرضى إلى الخدمة الطبية، وعدم وجود الخدمة في كثير من الأحيان. نحن لعدة أشهر لم يكن هناك إلا 3 أسرة عناية مركزة من أصل 36 سرير في مدينة غزة والشمال.
1: نعم.
0: حتى الأندونيسي عندما أخرج على الخدمة لم يكن في غزة وشمالها إلا 3 أسرة عناية مركزة. هذا أثر بشكل كبير، أثر غياب الأدوية. نحن اضطررنا في كثير من الأحيان إلى إجراء عمليات بدون تخدير، اضطررنا إلى بتر الأطراف السفلية بدون تخدير. تخيل أن يتم بتر طرف، وتحدث المرضى بصراحة عن هذه التجارب المؤلمة جدا، أن يتم بتر طرف بدون تخدير. ورأينا أيضا قصة لطبيب عظام يقوم ببتر رجل ابنته في بيته لعدم قدرته إلى الوصول إلى المستشفى وهو تحت الحصار، وكانت أصوات الدبابات والمدافع تسمع وهو يتحدث بالفيديو المؤلم جدا الذي قام ببتر رجل ابنته بدون تخدير في بيته في مطبخ بيته.
1: دور المنظمات الدولية، وهنا لربما المشاهد أيضا يسأل عن ماذا كانت تفعل المنظمات الإغاثية الدولية أمام هذه الكارثة الإنسانية التي لم تشهد لها مثيل هذه المنظمات، ولم يشهد العالم أيضا لها مثيل.
0: وطبعا الاحتلال كبل أيادي هذه المنظمات، كما رأينا كما حدث لمنظمة الصليب الأحمر، حدث بالمثل لمنظمة الصحة العالمية، والآن تم طرد بعض المنظمات مثل أطباء حقوق الإنسان وأطباء بلا حدود بكل فروعها فرنسا وبلجيكا وأسبانيا، الآن تم طردها من قطاع غزة وعدم السماح لها بالعمل داخل قطاع غزة. ولكن القيود التي فرضها الاحتلال على هذه المنظمات كان لها أثر كبير في عدم قدرتنا على توفير الاحتياجات الأساسية. يعني الدور الأكبر اللي كان بارز لهم كان دور الإجلاء الطبي من مستشفى إلى مستشفى. عندما نتحدث المستشفى مثل المجمع الشفاء الطبي أو الأندونيسي، كانت منظمة الصحة العالمية تقوم بإحضار باصات لوضع تقريبا 100 مريض في الباص الواحد بظرف إنساني مهين جدا، ويعني تكويمهم مع بعضهم ونزوحهم إلى مستشفيات الجنوب. طبعا كانوا في حالة صحية سيئة جدا، هذا أقصى ما كان يستطيع. حتى أثناء إجلاء بعض هؤلاء المرضى كان الاحتلال يقوم بإيقاف هذه الباصات واعتقال بعض المرضى منها، اعتقال الطواقم الطبية منها كما حدث مع مدير مجمع الشفاء دكتور محمد أبو سلمية أثناء قيام منظمة الصحة العالمية بصحبته بإجلائه إلى المستشفى الأوروبي، قاموا باعتقالهم في منطقة نتساريم. كان هناك حالة إنسانية لسيدة تقوم بالوضع أثناء وجودها في الباص
1: بالولادة،
0: لم يسمح الاحتلال بعمل خصوصية لها أو إعطاء الأدوية أو نقلها بالسرعة المطلوبة إلى مستشفى قريب، بل قامت بالولادة في على الحاجز في سيارة الإسعاف. في يعني هذه الأوضاع المجرمة التي وضع الاحتلال نفسه فيها وقام بارتكاب هذه الجرائم منعت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات أن تقوم بدورها الأساسي بمساعدة الشعوب في وقت الحروب، مساعدة المرضى والجرحى في وقت الحروب، بل على العكس هذه المؤسسات كانت شاهدة على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال.
1: هنا أتساءل دكتور، ما الذي كان يدفع الطواقم الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى؟

0: المرضى والجرحى في المستشفيات.
1: نعم، يعني كوادرنا هي جزء أصيل من هذا الشعب، هي تؤمن برسالتها، تؤمن بأنه لنا الحق في الحياة ولنا الحق في هذه الأرض، نحن نقاتل من أجل حقنا التاريخي والديني والوطني في هذه الأرض، وبالتالي هم مؤمنون بهذا الحق، مؤمنون بهذا بأن هذا الشعب يستحق الحياة. هم عانوا ما عانى هذا الشعب، قتل منهم المئات، اعتقل منهم المئات، وجرح منهم المئات، وهم الآن يعني ما يقارب من 80% منهم هم في الخيام، يعانون ما يعانون من الحرب ومن كبد الحياة، من إحضار المياه ومستلزمات الحياة. فبالتالي هم أصحاب رسالة، هم يؤمنون بأن هذا الشعب يستحق منا كل جهد نقدر على بذله في سبيل التخفيف من معاناته. يعني الواقع المأساوي اللي خلقه الاحتلال بحق أبناء شعبنا، من قتل، من جراحات، من إصابات، من تبعات ومضاعفات للأمراض اللي تصيب أبناء شعبنا، واقع صحي أيضا بالنسبة للنظافة العامة والصحة العامة، يعني كان لابد من وقفة جادة، كان لابد من هذه الطواقم يعني يشرف التاريخ موقفها بأنه كانت على رأس عملها. كان هناك الكثير من البدائل التي أوجدناها، سواء بالمستشفيات الميدانية، سواء بالنقاط الطبية، سواء بالرجوع المباشر إلى المستشفيات بعد
0: مدمرة.
1: حصارها وتدميرها بترميمها. مستشفى مثل الأندونيسي تم إعادة ترميمه 3 مرات وإعادة افتتاحه 3 مرات، مستشفى الشفاء مرتين، هذا المستشفى مرتين تم حصاره وتدميره وحرق بعض المنشآت فيه، ولكن إرادة الحياة وإرادة البقاء والإصرار رغم الصعوبات الكبيرة، قامت هذه الطواقم بإعادة الترميم، بإعادة الحياة لهذه المستشفيات اللي تمثل بارقة أمل أن هناك خدمة تقدم لأبناء شعبنا.
0: ما القرارات التي وضعت أمامها وشعرت بأنك لا تستطيع أن تتخذ قرارا في هذه اللحظة وسط إجرام الاحتلال اللامحدود الذي تبعناه وشهدناه على مرأى ومسمع من العالم أجمع؟
1: نحن كان حرصنا الشديد على أن تبقى المستشفيات مفتوحة وتبقى هي الأمل الذي يمد أهلنا وشعبنا بالحياة، وبالتالي كنا نتنقل من مستشفى إلى مستشفى، نتواصل مع جميع المستشفيات، نحاول أن نوفر الإمدادات اللازمة لمعظم المستشفيات الموجودة على الخدمة، التواصل مع الطواقم وتثبيتها في مواقعها، هذا كان الهم الأول. التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان إخراج المستشفيات عن الخدمة، يعني أصعب قرار كنت يعني أواجهه عندما يتصل بي مدير المستشفى يقول لي أن الاحتلال اتصل علي، ويرسل لي أيضا بالتسجيل الصوتي للمكالمة أن الاحتلال يريد إخلاء هذا المستشفى. أنت أمام مئات المرضى والجراحات، المرضى في العناية المركزة، لا تملك أي بديل، وبالتالي أنت لا تملك إلا أن تقول له أثبتوا في مكانكم. وأنت تعلم أن هذا الاحتلال المجرم، صراحة لم نكن نتخيل أن يعني يصل به الإجرام أن يقوم بتجريد الكوادر الطبية من ملابسها واعتقالها مباشرة مجرد من دخولها. يعني مستشفى مثل ناصر قام بخداعنا عن طريق المؤسسات الدولية أنه لن يدخل المستشفى ولن يقوم بإيذاء أي أحد، أنتم يعني سأحاصر المنطقة ولكني لن أدخل المستشفى. مجرد ما وصل المنطقة دخل المستشفى مباشرة، قام بضرب وإهانة الكوادر مباشرة وتجريدها من ملابسها واعتقالها، وضعها في شاحنات بوضع غير إنساني، وضع مهين جدا في إصراره على ارتكاب هذه الجرائم. فبالتالي كان هذا التحدي الأكبر. كان تحدي أيضا عندما يقوم بحصار المستشفى وإفراغها من المرضى عن طريق باصات أن تقوم بتوفير الخدمة لهؤلاء المرضى في مستشفيات أخرى رغم ضيق الحال. يعني حتى في بداية الحرب كان يعني التحدي الأكبر، لم تكن هناك أي يعني أشياء بديلة مثل المستشفيات الميدانية، وعلى الرغم من سوء يعني الوضع فيها، لأنه هي مش يعني مستشفيات عبارة عن خيام وبنيت على عجل، والأشياء الأساسية فيها والخطيرة مثل العناية المركزة وحضانة الأطفال لم تكن متوفرة، وبالتالي كنت أضطر إلى إجراء العمليات فيها. كنا نمدهم ببعض طاولات العمليات من مستشفياتنا وأدوية التخدير والأدوية الأساسية، ولكن يعني نحن نعلم أن هذه الخدمة هي خدمة مجتزأة، لها ضحايا سواء في المرضى مباشرة أنه يفقدوا حياتهم أو يدخلوا في مضاعفات، ولكن كان تحدي كبير لنا أن نقف عند مسؤولياتنا نحن وجميع الطواقم الطبية لكي نوفر الحد المقبول من الخدمة الطبية لأبناء شعبنا وجرحانا.
0: وهنا سؤالي الأخير لك دكتور بما يتعلق بهذه المنظومة الإنسانية التي كنتم تحاولون حمايتها وتحاولون إبقائها إلى النفس الأخير أمام صمت العالم، ما هي رسالتكم للعالم الذي وقف متفرجا على كل هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة والبشعة؟
1: نحن رسالتنا للعالم.

0: العالم أجمع، رسالتنا للدول الإسلامية والعربية، رسالتنا للدول الإنسانية التي شهد العالم العديد من هذه الدول التي قامت وانتفضت من أجل شعبنا ويعني ضد هذه المجازر التي ترتكب، رسالتنا إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها، أن لا يقف فقط موقف المندد والمستنكر لهذه الجرائم وهذه المذبحة الجماعية. نحن المذبحة لا زالت مستمرة، كل يوم هناك استهدافات،
1: نعم
0: اليوم نتحدث عن 8 شهداء، بالأمس 10 شهداء، والعشرات من الإصابات التي تستقبلها المستشفيات، وبالتالي المذبحة مستمرة، المعاناة حتى في الإمدادات الطبية مستمرة، الاحتلال لا زال يمعن في منع وصول الإمدادات الطبية، 51% من قائمة الأدوية الأساسية غير متوفرة، هناك بعض التخصصات مثل القسطرة القلبية، الدعامات والمستهلكات حوالي 90% منها الآن غير متوفر، جراحة القلب متوقفة رغم وجود جراح القلب ووجود مركز القلب لعدم وجود الأدوية والأجهزة. نحن نطالب بأن يتم الضغط على الاحتلال وأن تقوم هذه الدول والمؤسسات بإدخال المستلزمات والأدوية اللازمة، أن يقوموا بالضغط لإخراج
1: أن
0: أكبر
1: يكون
0: عدد
1: هناك موقف
0: ممكن
1: فعلي.
0: من أن يكون هناك فعل باستقبال الجرحى والمرضى. نحن يعني مجموع ما خرج خلال 6 أشهر الماضية نتحدث فقط عن 1280 مريض وجريح، من أصل 18,000 لهم تحويلات طبية ومستحقين، هناك مرضى أورام، هناك جرحى، هناك حالات
1: وهذا
0: بتر.
1: الملف ما زال يعني
0: أي نعم
1: شائكا
0: أي
1: حتى
0: نعم، حتى لا يسمح
1: هذه
0: الاحتلال
1: اللحظة.
0: بدخول الأدوات اللازمة لهم مثل
1: نعم
0: أدوات العظام والجراحات التخصصية والعيون وغيره. هذه يعني جرائم لا زال الاحتلال يرتكبها، ولا زال العالم يقف بالصمت ولا يضغط باتجاه إدخال الأدوية المستهلكات أو باتجاه إخراج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد زقوت مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة، كنا مع هذا الطبيب الذي كان شاهدا على كل المجازر التي ارتكبت بحق المنظومة الإنسانية وعلى رأسها المنظومة الطبية داخل القطاع، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة، إلى اللقاء.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد، ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

متحف طروادة. صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 180

وثلاثين ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1954 في صورة طائر الجريفون، فهذا الطائر الأسطوري يملك رأس نسر وجسد أسد، وبسبب مظهره المخيف كان ينحت على المقتنيات القيمة التي يراد المحافظة عليها في ذلك الوقت. لهذا السبب نحت هذا الطائر الأسطوري على قدم الطاولة المعروضة في المتحف. فبحسب العقيدة السائدة في العصر الروماني كان الناس يرون في طائر الجريفون فألا حسنا يحميهم من السوء. من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا وداردانوس وتلة كيزلدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق قلعة، موطن الملاحم، إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على تاريخ العالم عبر آلاف السنين. وقد أخذ متحف طروادة على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

0: في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966 وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية أن يكون هو الرجل الأول في سوريا، وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له: كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل؟ في هذه اللحظة الحاسمة عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة، ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة، قادت خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هناك تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلبها. لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم الصراع على السلطة وصعود حزب البعث، كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا عليه المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم أن أنا
0: يمكن أن أقدم لك الكثير. بكفي إن ما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا، يلي ناطرين يتلذذوا بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يؤذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد. هات لشوف. احكي.
1: أنا ألويس بغونا، ضابط سابق في جيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تتدربون؟ تتدربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع لأن هي على على على أقواله بالإجبار، هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا، ولذلك يصبح اليوم

0: جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
1: كان الأسد يقترب يوماً بعد يوم من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلاً حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث. بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز الشعور ليصبح نمطاً، الخوف الذي سيكون دماء تجري في أوصال الدولة وسكانها، وسيصبح جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي والسياسي، ومكوناً نفسياً رئيساً لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب، بل لا يتصورون العيش بدونه.
2: There is control.

0: every element, every organ of power. And over time, this becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them, because again, he sees that the way he is going to retain power is by being an extraordinarily repressive leader. So he has his inner circle, he has the regime of the state and so forth. All of these become instruments of his totalitarian, his authoritarian power.
1: التفكير في كيف يمكن أن يستحوذ على الجيش، وهنا كان الجيش جيشا مدينيا بنسبته الكبرى، كان هم انتساب لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع ثم عندما استلم الحكم في سوريا عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة وجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
2: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائما تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قرباً وولاءً، محمد الخولي، بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي ألويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجاً آخر أكثر حداثة، جهاز الاشتازي في ألمانيا الشرقية، رمز المراقبة الشمولية.
3: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve Alevi, Laskiyeli Alevi arkadaşlarını devirdi ve onları hapse attı. İlk baştan itibaren kendi yakın çevresi, yani arkadaşları, ordudaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Dolayısıyla her zaman kendi en yakın çevresine güvenmek zorundaydı. Yani kendi ailesi, akrabaları ve aşiretine güvenmek zorundaydı. Ve bunu yaparken de korkudan başka yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü azınlık hükümetiydi.
0: And so he's in a very difficult position. Really a minority even within a minority. The Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
2: لتثبيت حكمه، بنى الأسد شبكة من 4 أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالولاء لرجل واحد، الرئيس. المخابرات الجوية، الأمن السياسي، الأمن العام، والأمن العسكري. لم تكن هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة، بل لمكتب الرئيس مباشرة. تشتيت للقوة وتركيز للقرار في يد واحدة، هكذا ولدت دولة المخابرات.
4: مهام المخابرات هي متشابكة، في عملاء هن مراقبين من الجميع، هن يعني الرقابة متبادلة بين الأفرع، حتى بين الأقسام، بين الإدارات، متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
1: مبدأ واضح، كان مبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج، يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة، هذا طبيعي جدا. إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.
5: توزيع الأجهزة الأمنية أيضا جزء من تكتيكات يستخدمها النظام، أي نظام سياسي، أولا لغرض السيطرة، حتى توزع السيطرة وما يكون هناك تمركز للسلطة لدى شخص واحد. لأن هذا حصل في بعض الكيانات.

0: قناة سياسية سابقا، يعني حينما يكون هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة، يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس، ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
1: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأ ولو بسيطا سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا، ولكي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولا قبل كل شيء.
2: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمها، وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامن مع بعض. ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بينه بين الطائفي وبين المجتمع الثاني، يعني خوف الطائفي أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي حتموتوا، يعني حيبيدوكم.
3: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarında, harp okullarına alınan liselerde, yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim, ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
4: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
1: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 من يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة. فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان، وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه، بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالا هز أركان النظام، واستدعت ردا يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي وقبل أن تشرق شمس 27 من يونيو، صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري، يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس، متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيداً عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل، ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

داخل الزنازين كان المعتقلون ينتظرون مصيراً مجهولاً. انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين. في فبراير عام 1982

0: رفعت أصوات من مآذن حماه تدعو الناس للخروج في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.
1: موضوع حماة وما نفذته سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حماة أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها إن خرج عليه أحد.
2: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعب الجديدة واستخدمها. فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر إلو النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلا يعني 40 سنة من الحياة.
0: تحول الأمن إلى سلطة مطلقة، ومع الزمن تحولت تجاوزات الأجهزة إلى نسق عام، أصبحت سلوكياتها عرفاً غير مكتوب، قوانين صامتة يعرفها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها. صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات. مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها. كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائما في حالة خوف وارتباك.
2: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هن ما إلهم أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه، وهذا اللي حصل. يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
3: Hama olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri, gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor, rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar. Ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
1: على المواطن أن يخاف حتى في نومه، حتى من أحلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته أو مع أولاده. هذا الأمر يجب أن يكون حاضر، وهذا الأمر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء من قبل المخابرات. إلى هذا الحد.
4: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة. فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة. صار عنا داخليتنا خوف كبير، يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب. أنا وقت اللي وقف عم سوق السيارة بمدينة دمشق ووقف واحد يحكي علي باللهجة المعروفة يلي منها النظام بهذلاك الوقت، مهما كان الأمر بدي خاف وأسكت، بدي طيطي وأمشي. وقت اللي أعرف الناس اللي داخل المدينة تبعي يلي هن محتكين بالنظام بيستقوا بالنظام كل يوم والتاني ممكن يتعدوا على الآخرين وما حدا يسترجي يروح يشتكي بالمخفر. فأنا هون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
5: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجثث المحروقة. خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله يعزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان تعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرع أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط. فكان الكل يتجنب، أي إنسان يحاول يتجنب المسؤولين والضباط الكبار والصغار، حتى الأصغر رتبة في الجيش كان أو في المخابرات كان الواحد يتجنبها يخاف منها. يعني
0: تحت جنح الظلام تكسر المحرمات، تقتحم البيوت، ويختطف المطلوبون دون مذكرة اعتقال ودون أن يعرف ذووهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
6: أنت محمد سامي خليل؟ شحطوه؟
7: ما عادي غيره، ما الله ما عادي غيره، ما عادي غيره.
0: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال، طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: تحت وطأة التمزيق الجسدي يصبح المعتقل مستعداً للتوقيع على أي اعتراف يطلب منه.
1: يا محمد حب تبصم على الجرائم اللي عاملها؟

0: to get information from them as well, to try to identify where there might be others who were in opposition to the regime, where there were cells, organizations that were trying to challenge the regime and so forth. But these were truly, can only be described as barbaric in nature.
1: يعني انت بدك تقول كان هدفه ما انه يخلق مواطن, انه ينزع الشعور بالمواطنة والحقوق عند الشعب, بيصيروا الناس يعرفوا انه هن ما لهم حقوق, حتى اللي متمتعين فيه اذا عندهم شغل ولا, هو مكرمي من الحاكم. يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمة ولا لهم كرامة إلا بمقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق, وبصيروا أزلامه بيشتغلوا مشانه.
2: في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة. كانت التقنية تهدف إلى تحويل الجسد البشري إلى حطام. الكرسي الألماني, الأداة الأشهر التي نقلها برونر وزملاؤه من زنازين الجستابو إلى معتقلات الأسد. آلية معدنية تثبت فيها أطراف المعتقل ويمط ظهره إلى الخلف بقوة حتى يتقوس العمود الفقري لدرجة الكسر, مما يسبب شللاً كاملاً أو تمزقاً في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر, لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين, مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.
3: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture. And they include the use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
1: صار في شعور عند المسيطرين جماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه, شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم, يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال, لا قيمه لهم ولا معنى لهم, هن فائض عن اللزوم, هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
2: لم يكن القمع المادي وحده كافيا, سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطاً عضوياً بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة, وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين, مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي. كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ نظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنباً إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم, فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة, تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير.
4: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حافظة من اللباس للشعار, حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللاشعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضاً المضحك ممكن, عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس قالت استغفر الله, هل إله يموت؟ هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد فقط, هو فعل ممنهج لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
5: هذه آلية اعتمدت سابقاً أو معتمدة في كانت في النظم الاشتراكية, النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية, في الصين, في كوبا, في كوريا الشمالية.

0: لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدفه السيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام، وجعل تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات يمكن، يعني حتى النظام الأمني أيضا ما يشتت. هاي الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
1: So Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafez al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication. But in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.
2: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية، من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعاً أمنية موازية. وكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، مكرساً قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة، وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم، وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
3: Suriye'de Baas Partisi daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Baas Partisi birimlerine Taliyatül Baas denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Baas denir. Ve öğrenciler her sene o şeyin küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir. Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla bazı rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunda bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
4: Ana hasalet ma'i hadise enno kunna am nahqiq fi qadiyya muayyana fi ma'a ra'is far' muhabarat fa am tatla' ala fi madinati fi madinat tadmur ana min madinat tadmur fi sahara. فعم اطلع انا على بعض الاضابير وبعض التقارير بتهم قضيه معينه، فشفت امراه يعني كاتبه تقرير بجوزها. تصور الى هذا الحد وصلنا، يعني انت وصلنا لمرحله في سوريا انه صار الشاب السوري او الشخصيات من السوريين يتباهوا انه هن عم يروحوا يقدموا تقرير الى هذا المستوى. يعني
0: هو بالحقيقة الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي إلى حزب أمني، إلى جهاز أمني. حزب البعث هو جهاز أمني، جهاز أمني كبير ومنظم ولديه أفرع وامتدادات وغطاء، غطاء العقائدي السياسي الشعبي. ولذلك أصبح رقابة الجار لجاره، الأخ لأخيه أحياناً، الزميل لزميله، أصبح من الأمور السائدة. لأنه هذا مو فقط لأنه والله هو مقتنع بالحزب، لكنه يريد أن يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض المكاسب.
5: لازم أنت تكتب تقارير كثير، كانت التقارير هي الأساس للوصول إلى، مش للوصول إلى مصالح أو وظيفة، لعدم لتجنب الاعتداء.
2: بعد سحق المعارضة وبناء دولة المراقبة

0: العقبة، بدأ الأسد الأب بتجهيز ابنه الأكبر باسل وريثا له، لكن خطة التوريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994. واجه الأب تحدياً وجودياً، من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً. في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف. لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً، بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات الجستاب النازية.
1: The Assad regime and those who inherited the regime after Hafiz died in 2000 participated in paving the way for Bashar al-Assad very quickly to assume the office of the president. His appointment was then followed by a national referendum, which was entirely performative. It was intended to serve as a demonstration of the loyalty that Syrians felt toward him. And in that referendum, Bashar al-Assad received the support of, I think, 99% of those who voted.
2: بالحقيقة الأب كان هو صاحب اللعبة، يعني هو مخترع دولة الخوف، جمهورية الرعب، هي اختراع الأب، وهو عرفان ميكانيزماتها وعرفان المماسك اللي بده يشتغل فيها على الطائفي وعلى الآخرين وعلى الضباط وعلى الأمن وإلى آخره. يعني هو معلم اللعبة. إجا بشار ما له علاقة بكل هالقصة، يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلة كلها صنع أبوه، مفكر انه الامور دائمه له بشكل مطلق وانه هو لازم يكون محل ابوه معبود يعني عند الجمهور.
0: بدأنا قبضة آل الأسد على البلاد لا تقهر. بنى نظام الأسد خارطة سجونه على نمط هندسي هجين يمزج بين صرامة المعسكرات النازية ووحشية الجولاج السوفيتي. توزعت السجون على جغرافيا البلاد. السجون المركزية مثل عدرا في دمشق والمسلمية في حلب هي الواجهة التي تظهر في السجلات الرسمية. أما السجون العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد. أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ البشري. صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
3: داخل فروعة، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروعة، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم، هو الله يعزكم حيوان، ينكلوا فيه الصغير والكبير بدون أكل بدون شرب بدون لبس، حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف. اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود، الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبدا إلا على القبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي، يعني قلة الأكل والضرب والقتل والكذا. يعني هذه الأفرع.
4: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه أبدا. كان موجود شي 30 شخص معهم دمامل أمراض جلدية. طبعا أنا كنت مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحني أمراض جلدية. من أشد أنواع العذاب اللي شفته إنه ممنوع الكلام نهائيا، يعني 8 أشهر

0: ممنوع تحكي مع أي إنسان، واللي بيحكي كلمة واحدة يعرض للتعذيب. والتعذيب كان إنك تبقى قاعد على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العذاب اللي كان يصير. ومن العذاب اللي داخل هذا الفرع ما في صابون، ما في دواء للأمل، ما في دواء للتحسس، ما في أدوية نهائيا. حتى أمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة ليس لها دواء أبدا. نعم.
1: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على السوريين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011 ومع اشتعال ثورات الربيع العربي، وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلاً من احتواء الموقف، واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري والثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
2: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز، شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام، القضاء عليها كذا يعني بعملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبدا أن قتل حمزة الخطيب، اعتقاله وقتله، كان شرارة.
3: صارت بعهد بشار الدولة، دولة الرعب تحولت لدولة مزرعة عم يتصارعوا فيها أصحابها على نهبة، يعني اختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبة، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بيخفف شوي وين بيزيد. لواحد اعتبر أنه الخوف أنه لا، أنه هو كل ما على سقف العنف بيخضع الشعب أكثر.
4: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course, crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
1: اعتقل عشرات الالاف ومارست فروع التحقيق التي اسندت لضباط موالين ابشع انواع التعذيب. في تلك الاقبيه تظهر البصمه النازيه التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح اكثر بشاعه، المحرقه النازيه بنسختها السوريه. في عهد بشار الاسد تحول التعذيب من اداه للتحقيق الى استراتيجيه للاباده الشامله.
2: احيانا كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الابصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد انه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحياناً توحي له بأنه لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
5: الله أكبر.
1: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة

0: سريعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024 سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة النظام انعدام الرغبة في القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهياً حكم عائلة الأسد ودولة الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
1: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئاً ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضاً 14 عام كانوا عن بثابة 140 عقد، يعني نتكلم عن شكل آخر من انقسامات، شكل آخر من التشظيات في المجتمع السوري، لكن كان أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء. ندرك أنها مرحلة طويلة، ندرك أنها مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا أن يدخل فيها، ودخل.
0: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد، لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى، وأن ما حدث للسوريين على مدى نصف قرن لم يكن مجرد بقعة سوداء على ثوب تاريخ لم يكن أبيض يوماً.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة بما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمر 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العامل

0: ملونا في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
1: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هذا.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

إيران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية ودرب مسارات النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تي آر تي عربي في إسطنبول، معكم مايا ريدان. شيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات.

تطالب إسرائيل باغتنام المفاوضات. إصابة إسرائيلي في حادث طعن شرقي الضفة الغربية، وقوات الاحتلال تحاصر قرية المغير في رام الله وتغلق مدخلها الوحيد.

0: قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية. وأضاف رضائي أن دول الجوار إذا شاركت في الحرب المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة فإن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى من الخليج وسترد على أي تحرك تقوم به واشنطن في المسار الجنوبي لمضيق هرمز. هذا وقال رئيس الإيراني مسعود بازجاكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب. وقال بازجاكيان في خطاب إن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاق ممكن وأنها صيغت وفق مبادئ المصلحة الوطنية. وأضاف أنه لا يوجد في هذه المذكرة أي بند يشير إلى تقديم تنازلات من الجانب الإيراني والمرشد الأعلى هو من يضع السياسات وسيلتزم الجميع بهذا المسار.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعا ومتحديا إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصفت بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانياً في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية إذ منحت طهران إذناً خاصاً لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي. وقال الموقع أن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه، وتهدد طهران بقصف أي ناقلات نفط غير مصرح لها تحاول عبور هذا الممر المائي الحيوي. أعلنت الخارجية الإيرانية أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن منير سيترأس وفدا رسميا ويلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المساعي الباكستانية للمساعدة في تعزيز السلام والأمن بالمنطقة. دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إسرائيل إلى اغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية للعودة إلى الحوار، متوقعا استئناف المحادثات الأمنية قريبا. وأكد الشيباني أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأن دمشق لا تمانع مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية. وقال إن الاتصالات مع إسرائيل انقطعت عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو ظهور الجوية. هذا وأدانت الخارجية السورية استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في قرية بيت جن بريف دمشق، وقالت إن الاعتداء الإسرائيلي انتهاك صارخ لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرق سافر للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية. هذا وأدانت عدة دول عربية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سيارة مدنية في قرية بيجن بريف دمشق. وقالت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة يمثل نهجا خطيرا وتصعيدا مرفوضا واستخفافا بأحكام القانون الدولي، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تصعيد استفزازي خطير لن يسهم إلا في تأجيج الصراع والتوتر في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. في حين اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية الهجوم الإسرائيلي انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها للحد من مخاطر اتساع دائرة التصعيد والتوتر في المنطقة. أكد سفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، واعتبر أن اتخاذ هذا القرار سيسهم في تحقيق تطورات كبيرة في مجال المالية والتأمين بشكل خاص، وسيفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية. بدوره أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن الجولان المحتل ملك لسوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. هذا وتواصل إسرائيل احتلال الجولان منذ 6 عقود، فيما بدأت بتوسيع مناطق نفوذها في مناطق جديدة بسوريا إبان سقوط نظام الأسد.
2: هضبة تقع شمال وادي نهر اليرموك وشرق نهر الأردن وبحيرة طبرية يحدها جبل الشيخ مع الحدود اللبنانية وهي في جنوب غرب سوريا. إنها الجولان، تلك البقعة من الأرض التي تتمتع بأهمية استراتيجية بالغة جعلتها أول مطامع الاحتلال الإسرائيلي. قبل عقود وتحديدا في 5 يونيو 1967 بدأت الجحافل الإسرائيلية وبغطاء جوي بدخول الجولان لأول مرة لتحتل معظم مساحته البالغة 1200 كيلومترا مربع من أصل 1860. ومن حينها عملت إسرائيل على ترسيخ وجودها هناك، إذ هجرت أغلب سكانه وبدأت بشرعنة إنشاء المستوطنات، إلى أن وقعت اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، وأعلنت بعدها ضم الجولان عام 1981 وفرض قوانينها وإدارتها عليه، رغم رفض مجلس الأمن الخطوة في القرار 497. وفي عام 2009 انتخبت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ليصرح بانتهاج خط أكثر صرامة فيما يتعلق بالجولان، إلى أن تحقق ما أراده في مارس 2019 عبر إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان السيادة الإسرائيلية الكاملة على الجولان. بسقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024 استشعرت إسرائيل الخطر مجددا، ومع حكومة وصفت بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل دخل جيش الاحتلال المنطقة العازلة وسيطر على مواقع جديدة في الجانب السوري بينها أجزاء من جبل الشيخ لينفذ بعدها بشكل يومي عمليات التوغل وينتشر عسكريا في مناطق من القنيطرة ودرعا، إلى جانب قصف مقدرات الجيش السوري الجديد ومنعه من المضي قدما في انتهاك صريح لكل القوانين والأعراف الدولية. قرابة 60 عاما إذن من الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان المحتل والآن في غيره من الأراضي السورية، ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط. وهو ما جاء حديثا على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بقوله صراحة إن إسرائيل تحتل أرضا سورية خلافا لقرارات الأمم المتحدة وإن الجولان ملك لسوريا. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: ومن دمشق ينضم إلينا مراسل تي آر تي عربي محمد السباع محمد الحريري. أهلا بك محمد، والمزيد من التفاصيل حول تطورات اليوم معك.
3: نعم مايا، اللافت اليوم هو تصريحات وزير الخارجية السعد الشيباني، والتي جاءت حقيقة بعد التطورات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضي السورية، والتي كانت آخرها حقيقة هي استهداف مطار أبو الظهور العسكري بثمان غارات جوية استهدفت المدرج الرئيسي في مطار أبو الظهور العسكري. وبالأمس كنا أيضا قد شاهدنا استهداف مسيرة إسرائيلية لأحد المدنيين في بلدة بيت جنف في ريف دمشق الغربي، مع استمرار التوغلات اليومية في مناطق وقرى ريف درعا الغربي وريف القنيطرة الشمالي. اليوم الوزير الشيباني تحدث حول توقف المحادثات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي منذ استهداف مطار أبو الظهور العسكري قبل أيام، وتحدث أيضا عن أنهم يتوقع في الدولة السورية تتوقع أن تستأنف هذه الاتصالات والتواصل للوصول إلى اتفاق أمني يقضي على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي دخلت إليها واحتلتها بعد سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر عام 2024. تحدث الوزير الشيباني أيضا عن الفرصة التاريخية، ودعا إسرائيل إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية لعقد اتفاق وإبرام اتفاق أمني مع الجانب السوري. أيضا تحدث الوزير الشيباني عن الدور التركي في سوريا، وتحدث بأن تركيا هي من تمد يدها لمساعدة الشعب السوري، وهي مشكورة على ذلك، وطالما أنها تمد يدها إلى الشعب السوري وتساعد الشعب السوري فنحن في سوريا، كما تحدث الوزير الشيباني، نرحب بهذه المساعدة والدعم التركي للحكومة وللشعب السوري عموما. وفي هذا السياق كنا قد أعددنا المادة التالية حول التواجد التركي والمساعدات التركية للدولة السورية.
4: منذ أكثر من عقد من الزمن يحضر الجيش التركي في الشمال السوري حماية لحدود بلاده ولمواجهة التهديدات الصادرة عن التنظيمات المسلحة، لكن المشهد العسكري بين أنقرة ودمشق بدأ يأخذ منحا آخر بعد التحولات السياسية في سوريا، مع انتقال العلاقة بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون في المجالين الأمني والعسكري.
5: يعني الوجود العسكري التركي في سوريا ليس خافيا على أحد، هو موجود وفرضته ظروف الحرب بعد انطلاق الثورة السورية، كان يتمركز في مناطق شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا لمواجهة تحديات الأمنية المختلفة، حقق مصالح الأمن القومي التركي، وفي نفس الوقت كان داعم لمطالب الثورة السورية. بعد سقوط النظام هذا الانتشار شهد تغيير، تحول من انتشار عسكري واضح معروف إلى انتشار أو إلى وجود عسكري مؤسساتي أكثر بالتعاون وبالتنسيق مع الدولة السورية.
4: تطور التعاون السوري التركي إلى مستوى عملي عبر لقاءات عسكرية وتبادل الزيارات، وصولا إلى مشاركة قوات سورية في مناورات تركية، يأتي في سياق علاقات أمنية وعسكرية تمتد إلى تفاهمات واتفاقيات سابقة بدأت تتطور مع تبدل الحكومة السورية منذ تحرير سوريا من نظام الأسد.
6: بالتأكيد هناك محددات تساعد على تطوير العلاقات السورية التركية على المستوى الأمني والعسكري. أولا اتفاقية أضنة عام 1998 ما بين الجانبين لحماية الحدود المشتركة. ثانيا كون اليوم مناطق التماس ما بين سوريا وتركيا هي تشكل نقاط أمن قومي للطرفين، لذلك من الضروري اليوم التعاون المشترك، بالإضافة إلى البعد الجماهيري.

0: الكبير الذي تحظى به تركيا لدى جماهير الثورة السورية، والتي كانت داعمة لها طيلة فترة الثورة ولم تتخلى عنها أبدا.
1: وبينما تسعى دمشق إلى إعادة بناء مؤسساتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، ترى أنقرة أن أمن حدودها يرتبط باستقرار سوريا ووحدة أراضيها، وهو ما تردد على لسان قادة تركيا في أكثر من مناسبة. وبذلك يبدو أن الوجود العسكري التركي أمام مرحلة مختلفة عنوانها الانتقال من انتشار فرضته ظروف الحرب إلى تعاون عسكري مع الدولة السورية.
2: مرحلة جديدة تتقاطع فيها المصالح، عنوانها دعم بناء الدولة السورية مقابل ربط تركيا أمن حدودها باستقرار أوضاع جارتها ووحدة أراضيها. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
3: ونرحب بضيفنا، ينضم إلينا من دمشق الباحث السياسي الدكتور أحمد طعمي. أهلا وسهلا بك دكتور. ماذا يقصد الشيباني عندما يصف الفرصة بالتاريخية في دعوته إسرائيل إلى الحوار فيما اعتداءات الأخيرة مستمرة على سوريا؟
4: مما لا شك فيه أن رفع العقوبات عن سوريا باعتبارها سابقا أيام نظام الإبادة كانت تمثل دور الدولة الراعية للإرهاب هي فرصة تاريخية في أن عقد سلام متوازن، أو بالأحرى عقد اتفاق أمني مرض لكل من الطرفين، وعلى الأقل يعود بنا إلى اتفاق 1974، بحيث نضمن عدم وجود اعتداءات إسرائيلية وعدم التغولات في الأراضي السورية. وفضلا عن ذلك يمكن أن يؤسس لمرحلة قادمة. الحقيقة أن هذا مع الأسف إسرائيل لا تريده. إسرائيل تريد أن يبقى الوضع غائما، تريد أن يبقى الوضع كما هو عليه الآن، تتغول كما تشاء وتدخل بقواتها كما تشاء وتقصف دون رادع، وكل هذا يتسبب بتوتر وإشكالات تساهم في عدم استقرار المنطقة، بل في زعزعة الوضع. أمام هذا الوضع فإن الدولة السورية لابد أن تأخذ كل هذا بعين الاعتبار وأن تسعى لمصالح الشعب السوري، وهذا ما تحاول أن تفعله من خلال التفاهمات مع الولايات المتحدة، إذ أن الولايات المتحدة وفي مظهر واضح تماما أنه يختلف في موقفها عن الموقف الإسرائيلي، الولايات المتحدة ترى أن استقرار سوريا والبدء بعملية التنمية ورفع العقوبات يمكن أن يساهم في عملية الاستقرار، كما أن إزاحة كل النفوذ الإيراني في سوريا هذا يعد بالنسبة للولايات المتحدة أمرا بالغ الأهمية. على عكس إسرائيل، إسرائيل التي تنظر إلى المسألة من زاوية أنه كانت سابقا عقيدتها العسكرية تقول بمهاجمة الخطر حين يحدث، الآن مع الأسف فإنها تريد أن تهاجم أخطارا محتملة لا بل أخطارا موهومة، وهذا كله يؤدي إلى نتائج ليست سلبية. أعود للقول، فإن ما قاله السيد الوزير الشيباني بأن جاءت الفرصة التاريخية لحصول مثل هذا الاتفاق بين سوريا وإسرائيل، ونحن نؤكد على هذا أنه فعلا يمكن أن تكون فرصة تاريخية يبنى السلام على أساسها في المنطقة وتكون له أقدام وسوق راسخة، ويمكن أن ينشأ من خلالها شيء نهضوي إيجابي في المنطقة.
3: إذا بقيت بعض الشيء معك في هذه التصريحات دكتور، أيضا يعني الرسالة التي وجهها إلى إسرائيل بأن دمشق مستعدة لمراعاة مخاوف إسرائيل الأمنية، ماذا يقرأ في هذه الرسالة؟ مضمون هذه المخاوف وكيف يمكن أن تراعيها سوريا؟
4: كما قلت لك، فإن إسرائيل غيرت من عقيدتها العسكرية التي كانت تهاجم الخطر حين وقوعه، تهاجم مكامن الأخطار بعد وقوعها. أما الآن فكما قلت آنفا، فمع الأسف هي أصبحت تهاجم احتمالات. فبالنسبة لدولة سوريا تريد أن تقول لإسرائيل أن هذه الاحتمالات غير موجودة على الإطلاق، وأنكم عليكم أن تطمئنوا، وأننا لن نشكل أي خطر على إسرائيل، بل مهمتنا الأساسية هي نهضة الشعب السوري، هي قيام

0: تحضر على أنقاض الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق من إبادة البشر والحجر وتدمير كل شيء. نحن حاليا في سوريا لسنا في وضع قتالي لا متقدم ولا متوسط، نحن همنا الأساسي هو الدفاع عن مصالح شعبنا، همنا الأساسي أن ننهض ببلدنا على أسس قويمة، سواء من الناحية الإدارية، سواء من الناحية الاجتماعية، سواء من الناحية الاقتصادية، وعلى الطرف الآخر أن ينظر لهذا بعين الاعتبار أننا لسنا بوارد على الإطلاق تشكيل مخاطر لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك، ولكن إذا كانت سيفرض علينا شيء لا نستطيع تجاوزه فما الذي يمكن أن نفعله؟ بالتأكيد سوريا بالنسبة لها الأساس هو مصلحة الشعب السوري.
1: طيب، أشرت دكتور إلى الموقف الأمريكي، وهنا يعني دعني أسألك، كيف توقفت عند تصريحات توم براك فيما يتعلق تحديدا بالجولان؟ يعني هذه التصريحات تأتي بشكل يخالف توجه الإدارة الأمريكية، كون ترامب هو الذي اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
0: صحيح أن ترامب هو الذي اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ولكن هناك جزء كبير من إدارته، لا بل هو في ذاته، ربما لا يعتقد بأن هذا القول لإسرائيل مجاني دون مقابل. هو قد يتحدث بمثل هذه الأحاديث مقابل شيء بالغ الأهمية، وأن إسرائيل تقدم تنازلات مهمة. المشكلة كما قلت في بداية حديثي أن إسرائيل تريد أن يبقى الوضع كما هو عليه الآن، لا بل إذا كانت تريد شيئا فهي تريد تطبيعا شاملا كاملا ما فوق السلام، وأن يكون مجانيا، هذا بالتأكيد لا يمكن أن يحصل. لذلك ترين أن توم براك وبعض أطراف من الإدارة الذين هم مقتنعون تمام الاقتناع بأن الجولان أرض سورية، وعلى مر الزمن لا يمكن أن يتم التجاوز هذه المسألة بهذه البساطة. فمن هذا المنطلق نحن نعول كثيرا على أن الضغوطات الدولية والموقف الأمريكي المتفهم للوضع في سوريا وحاجة الشعب السوري إلى الاستقرار والبدء بالقيام بنهضة وحضارة جديدة على أنقاض هذه الجريمة الكبرى، جريمة العصر، لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأن هذا أيضا من مصلحة الولايات المتحدة.
1: أشكرك جزيلا من دمشق رئيس أو الدكتور أحمد طامي. أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاما بعملية طعن قرب قرية العوجة في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا عن إصابة شخص بحادثة طعن في المنطقة، فيما أعلنت الشرطة انتشار قوتها في موقع الحادث وبدء التحقيق في ملابساته. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منفذ العملية تمكن من الفرار، بينما دفع الجيش والشرطة بقوة إضافية ووسعا عمليات البحث في المنطقة. هذا واعتقل الجيش الإسرائيلي 13 فلسطينيا وأصيب 11 آخرون خلال اقتحامات في مناطق بالضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية باعتقال 5 فلسطينيين في طول كرم و6 في قلقيلية وشقيقين في قرية الرشيدة شرقي بيت لحم، كما أصيب 11 فلسطينيا خلال اقتحام القوة الإسرائيلية مدينة طوباس وبلدة ياسير. وفي رام الله أغلق الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير ومنع الحركة عبره، وهو المنفذ الوحيد للسكان بعد إغلاق المدخل الشرقي منذ أكتوبر 2023. أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا غرفة سكنية ومركبة جزئيا في المنطقة الشمالية من بلدة أسرين وخطوا شعارات عنصرية في المكان. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون منطقة خلايل اللوز شرقي المدينة وأتلفوا أنابيب تستخدم لري المزروعات وقطعوا عددا من الأشجار وألحقوا أضرارا بممتلكات وأراض زراعية فلسطينية. وينضم إلينا من الخليل مراسل تي آر تي عربي سامر رويشد. أهلا بك سامر، ونتابع الحصار المستمر على بلدة قصرة. سامر، لنبدأ من هناك.
2: بالفعل في بلدة قصرة الواقعة في نابلس مايا، هذا اليوم يمكن القول أنه على الأقل اليوم 14 من استمرار موضوع محاصرة المستوطنين لثلاثة منازل. هذه المنازل الثلاثة الموجودة في منطقة راس العين في هذه

0: فعلا لم ترتقي لما كان يمكن أن يقوم به الجيش الإسرائيلي، وهذا ليس تحليلا وإنما بناء على معطيات توفرت في هذا الأمر خصوصا في الأسبوعين الماضيين، والتي يمكن التعبير بأنها قد تكون جدية أو غير جدية، لكن على الأرض ما زالت هناك هذه العائلات محاصرة في منازلها. أحد هذه المنازل الثلاثة مايا، فعليا الجيش الإسرائيلي أجبر سكانه على مغادرته، ومن ثم قام الجنود بالاستيلاء على هذا المنزل وقاموا بإلقاء الأثاث من نوافذه كما وثق جيرانه الذين بقوا في منازلهم في ذات المكان، ومنعوا كذلك الوصول إليه رغم أنه غير مصادر أو غير موجود في منطقة قد يكون هناك على الأقل فيها أي أمور ذات علاقة بنشاط عسكري إسرائيلي. لكن الأمر الجديد هو ما يتم اتباعه بالضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي، هو أنه يقوم بفرض ما يسمى بأنها منطقة عسكرية، يمنع النشطاء وسائل الإعلام المحلية والفلسطينية والدولية والعربية من الوصول إليها، كذلك أصحاب المنازل يغادرهم، لكن من يسمح له بالبقاء هو المعتدي المستوطن. هذا ما قالت عنه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في قرية قصرة وفي مناطق مختلفة، كما جرى في قرية المنيا الواقع قرب بيت لحم والتي عاد فيها المستوطنون اليوم إلى عملية تجريف طالت مئات الدنومات تحديدا المزروعة بأشجار الزيتون والعنب، ونحن الآن في موسم العنب في الضفة الغربية، وهناك قاموا باقتلاع هذه الأشجار وتحويل هذه الأراضي إلى مناطق قاحلة، كما جرى من اعتداء أيضا على معدات زراعية ومستلزمات في منطقة خلايل اللوز. كذلك أيضا يضاف إليه عملية بناء مستوطنة جديدة، كان هذا الموضوع في ساعات الصباح الأولى بين قريتي جوريش وكذلك قرى أخرى، قرية بورين موجودة قريبة منها، وسبق ذلك أيضا هذه تحديدا قرب نابلس، بالإضافة أيضا إلى ما جرى في ساعات الفجر الأولى من عملية إحراق لعدة مركبات وكذلك لكوخ زراعي أو مصيف بين قوسين كما يسمى، بالإضافة أيضا إلى خط شعارات عنصرية قرب قرية أوسرين. هذه الاعتداءات التي يشنها المستوطنون كذلك امتدت لقرية المغير بشكل متصاعد، مسافر يطا هنا لا يمكن التوقف فيها. الاعتقالات أخيرا مايا وصلت إلى حوالي 17 حالة اعتقال على الأقل، كانت غالبيتها في شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى اقتحامات كان آخرها في مدينة طول كرم، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي على مسجد في مخيم نور شمس بطول كرم في ساعات ظهيرة هذا اليوم، وهو داخل المخيم الذي يمنع أصحابه الفلسطينيون من سكانه من الوصول إليهم. مايا
1: أشكرك من الخليل سامر رويشد. ومن الخليل أيضا ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل دكتور بلال الشوبكي، أهلا وسهلا بك دكتور. يعني هذه إجراءات تصعيدية متسارعة قبيل الانتخابات، هل هي تخدم فعليا وتسير وفق حسابات نتنياهو لهذه الانتخابات أم تحمل مخاطر بالنسبة له قد ترتد سلبا على حساباته الانتخابية؟
2: مساء الخير. يعني حتى هذه اللحظة يمكن توظيفها انتخابيا لصالح بنيامين نتنياهو، بمعنى أنه في نهاية المطاف هو رأس الحكومة الإسرائيلية، ولو كان لمثل هذه الخطوات أن تضر به لقام بالإعازة إلى المؤسسة العسكرية على الأقل لاتخاذ خطوات أكثر جدية فيما يتعلق بمنع المستوطنين. يعني كنت أستمع جيدا إلى مراسلكم من الخليل وهو يشير بشكل واضح إلى أن جهود الجيش الإسرائيلي في كبح جماح المستوطنين محدودة جدا قياسا بخطوات سابقة قد اتخذت في عهد حكومات سابقة حين كان الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية غير معنيين بإطلاق يد المستوطنين. إذن يمكن توظيفها، هناك خسارات لنتنياهو لكن في سياق آخر، الخسارات ليست في السياق الداخلي الإسرائيلي، لأنه الخطاب اليميني الإسرائيلي هو الخطاب المقبول الآن في إسرائيل، وهو الخطاب المتماهي مع الخطاب بين قوسين الوطني في إسرائيل، بمعنى المقولات اليمينية هي المقولات الوطنية الآن في إسرائيل، ومن يتبنى مقولات غير يمينية وغير متطرفة تشكك في وطنيته، وهذا أمر يعني سابق لهذه الحالة وربما يمتد إلى سنوات قليلة إلى الوراء. الخسارات التي يمكن أن يمنى بها نتنياهو إذا ما استمر في هذه السياسة مرتبطة في سياق خارجي حقيقة على المستوى الدولي، هناك نفور أوروبي، هناك نفور إقليمي من هذه السياسة الإسرائيلية، الموقف الأمريكي يبدو يعني حذرا جدا فيما يتعلق بإطلاق يد المستوطنين، لكن بكل الأحوال نتنياهو لا يقيس الأمور بهذه الطريقة، وإنما يقيسها من الأولى الآن أن يهتم بالشأن الداخلي وفيما يتعلق بالانتخابات والتحالف مع قوى اليمين الأخرى، أم في استرضاء المجتمع الدولي؟ ببساطة الإجابة لصالح المستوى الداخلي الإسرائيلي. إذا أن المستوى الدولي قد ثبت بالنسبة لنتنياهو أنه قادر على ترميمه، وخاصة في مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة.
1: طيب دكتور، أتوقف مع ما ذكرته صحيفة معاريف بأن الضفة تمثل الاستنزاف الرئيسي للقوى البشرية في الجيش الإسرائيلي. يعني في هذه المرحلة التي يخوض

0: فيها نتنياهو هذه الحروب على جبهات عديدة. إلى أي مدى يعني هذا الأمر تحديدا ما يحدث في الجيش الإسرائيلي له تأثيره؟
1: حقيقة هذه نقطة مهمة ويجب أن نوضحها للسادة المشاهدين. حين نتحدث عن الضفة الغربية، القوات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بأعمال في الضفة الغربية لا تقوم بأعمال بالمعنى العسكري في كما هو الحال الجبهات كما كان في قطاع غزة أو في مناطق الشمال، وإنما نتحدث عن قوات عسكرية تقوم بمهام شرطية، هي عبارة عن حواجز عسكرية، مداهمات ليلية، إطلاق نيران، وبالتالي لا يوجد حقيقة استنزاف للمقدرات العسكرية بالمعنى التقليدي، لكن يوجد استنزاف للمقدرات البشرية بمعنى انتشار واسع في مناطق عدة، وهذه توظف لغايتين أستاذة مايا، بمعنى أنه حين نسمعها يجب أن لا نعتبر أنه إسرائيل فيها نقاش حول أهمية مشاركة القوات العسكرية في الضفة الغربية أم لا. هناك سؤال من الناحية التقنية، بمعنى هل القدرات البشرية الإسرائيلية يعني كافية لسد هذا الفراغ؟ ولذلك كنا نناقش قبل أسبوعين على هذه الشاشة النقاش الإسرائيلي حول استبدال القوات العسكرية الإسرائيلية بالقوات الشرطية الإسرائيلية لأداء هذه المهام. إذن الشق الأول من الاحتجاج أو الانتقاد الإسرائيلي الداخلي حول المقدرات البشرية. الشق الثاني أن هناك مستوى أمني في إسرائيل يرى بأنه الوضع في الضفة الغربية يعني يأخذ نحو التوتر رويدا رويدا نتاجا لسياسة الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، وبالتالي لابد من إيقاف هذا التحول داخل الضفة الغربية، لأن هناك مكتسبات قد تحققت من منظور الشباك الإسرائيلي في الضفة الغربية ويجب عدم التخلي عنها. لذلك يزج الآن بالحديث حول قدرات الجيش الإسرائيلي وحاجات الجيش الإسرائيلي، ليس لموقف أخلاقي أو مبدئي من ضرورة أن يكون هناك وقف لما يجري في الضفة الغربية، وإنما لنقاش مرتبط أولا بالمكتسبات داخل الضفة الغربية من منظور الشباك الإسرائيلي، وثانيا سؤال تقني وفني من منظور الجيش الإسرائيلي حول قدرته على استنزاف مقدراته البشرية في الضفة الغربية.
0: طيب دكتور، حتى موعد الانتخابات ما زلنا يعني نتحدث عن ربما شهرين أو 3 أشهر، ووتيرة التصعيد تتزايد يوما بعد يوم، يعني أخذنا ما يحدث في قصر على سبيل المثال وغيرها الكثير في مدن الضفة. الحديث دائما أنه استمرار هذا الأمر سوف يقود إلى انفجار خطير في الضفة الغربية، ما الذي يؤخر هذا الانفجار حتى هذه الساعة؟ وهل بالفعل يعني بالوضع الذي بات فيه الفلسطينيون قادرون على أي تحرك يعني ينتفض بوجه ما يحدث أمام العزل وأمام تقطيع الأوصال وأمام تجريدهم من أي أسلحة؟
1: يعني هناك قاعدة يجب أن ينطلق منها النقاش، أنه حركة الشعوب لا ضامن لها، بمعنى أنها لا تتصرف وفقا بالضرورة لمقدراتها المادية ومقدراتها التنظيمية والمعنوية، وبالتالي يبقى الاحتمال قائما بأنه الوضع في الضفة الغربية على المستوى الشعبي قد يتغير. هذه التقديرات موجودة أيضا لدى الإسرائيليين، لكن حتى نكون أيضا موضوعيين ودقيقين، الاحتمال ضئيل جدا وضعيف جدا، وهنا أعود إلى صلب سؤالك لماذا يتأخر؟ ضئيل وضعيف وهناك تأخر لعدة أسباب. أولا أنه حتى تتحرك الشعوب بشكل قوي لابد أن تكون هناك تنظيمات تدفعها، وإذا ما قارنا ما يجري الآن بما جرى قبيل الانتفاضة الفلسطينية الثانية وقبيل الانتفاضة الفلسطينية الأولى، كان هناك قرار حركي وقرار حزبي من قبل بعض التيارات الفلسطينية سواء الإسلامية أو الوطنية العلمانية التي تحركت ودفعت الشارع الفلسطيني للتحرك، وهذا الأمر كان أكثر وضوحا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو قبيل الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حين أطلق الراحل ياسر عرفات يد يعني حركة فتح لأن تتحرك شعبيا وكذلك بقية الفصائل الفلسطينية. هذا الأمر غير موجود الآن، بمعنى لا يوجد قرار على مستوى حركة فتح، الحركة التي ما زال تنظيمها فاعلا في الضفة الغربية، لأن يكون هناك تحرك جماهيري. بقية الفصائل الفلسطينية اليسارية والإسلامية هي شبه مشتثة من الضفة الغربية بفعل سنوات عديدة من الملاحقة، وقد تكثفت في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر. هناك آلاف الفلسطينيين الذين زج بهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم الذين كانوا ربما على مقدرة بأن يكون لديهم دور في تحريك الشارع الفلسطيني. الأمر الأخير الذي تنبغي الإشارة إليه أن هناك حالة تخوف في الشارع الفلسطيني، التخوف مبني على ما جرى داخل قطاع غزة. ما جرى داخل قطاع غزة نعم شكل حالة رعب لدى الفلسطينيين، وهذه حالة ما زالت قائمة في أوساط عدة في الشارع الفلسطيني.
0: شكرا جزيلا لك من الخليل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل دكتور بلال الشبكي. استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق لوقف إطلاق النار. وقالت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء استهداف طائرة الاحتلال المدخل الشمالي لمخيم المغازي، وفي حين أصيب فلسطيني بجروح حرجة باستهداف طائرة مسيرة شارع الطينة بمواصي خان يونس جنوب القطاع. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. بالمقابل قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
2: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه التصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهداف اقتصادية أوكرانية.
3: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف رداً على استهداف منشآتنا الصناعية واللوجستية. نظام كييف أراد الإضرار باقتصادنا لكنه فتح على نفسه باب الجحيم وسيلقى الرد في أكثر قطاعاته الاقتصادية حساسية والتي تقف بالفعل على شفا الانهيار.
2: وفي مواجهة التصعيد تكثف كييف جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إجراء مباحثة معمقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على النقص الحاد في منظومات الدفاع الجوي. وقال زيلينسكي إن ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة ترويكا التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تتواصل المعارك على الأرض، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري واقتصادي وحراك دبلوماسي محموم، بحثا عن مخرج لم تتضح ملامحه حتى الآن. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: نفذت القوات المسلحة اليمنية ضربات جوية وهجمات بطائرة مسيرة وقصفا مركزا استهدف عناصر وآليات عسكرية للحوثيين في عدد من جبهات القتال. وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استخدام مسيرات انقضاضية تتعقب عربات عسكرية حوثية وتلاحقها وتنجح في إشعالها أو إصابتها في جبهات محافظات مأرب والجوف وحجة والضالع وتعز. يعد ملف الأمن المائي في ليبيا أبرز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل شح المياه وتلوثها واستنزاف مواردها، حيث تسعى عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية إلى التركيز على صياغة حلول لمستقبل الأمن المائي.
4: الأمن المائي في ليبيا بين شح المياه والتلوث وحلول للمستقبل، فعلى الرغم من اتساع رقعة البلاد الجغرافية إلى أكثر من 1,000,000 و700,000 كيلومتر مربع، تعد ليبيا إحدى أكثر دول العالم جفافاً وتعاني شح المواد المائية، كما تواجه أزمة مياه قد تؤثر في كل سبل الحياة ومستقبل الأجيال القادمة. وفي وقت يمثل فيه النهر الصناعي الشريان الحيوي الذي يغذي عدداً كبيراً من المدن والمناطق بالمياه الجوفية من الصحراء، تؤكد الجهات المختصة ضرورة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
5: أزمة قائمة لا شك ولا بد منها، لأن

0: موقع ليبيا لأنها تقع في الأقاليم المناخية الجافة والجبهة الشافة التي تمتاز بقلة هطول الأمطار وعدم توفر المياه السطحية بشكل دائم في ليبيا، وهذا واقع نعيشه، ولكن يوجد بدائل وخيارات أخرى في موجودة لليبيا ومتاحة وسيتم تفعيلها إن شاء الله في المستقبل.
1: وبسبب ندرة المياه وزيادة مساحات التصحر والهدر الكبير في كميات المياه المتاحة وغياب دور المؤسسات في التصدي لتداعيات هذه المشكلة، تشتد خطورة الأزمة على الأمن المائي والغذائي في ليبيا وفقاً لتقارير رسمية.
2: تقليل الهدر بتطبيق القوانين طبعا الخاصة بحماية المورد المائي، هذا أولا. الشيء الآخر هو تنويع مصادر المياه. نحن في ليبيا نعتمد بشكل كبير، يعني يتجاوز 90% على المياه الجوفية، فعندنا مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي واللي يجلب المياه طبعا من طبقات مياه جوفية، فالحل أننا ما نعتمدش بس على مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي.
1: ويسلط عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية الضوء على واقع المياه في ليبيا والدفع نحو التغيير وتقديم الحلول في بلد يواجه تحديات بيئية وضغطا على موارده المائية الشحيحة، إلى جانب مناقشة الآليات والحلول الممكنة لحل الأزمة والحد من تبعاتها.
3: مع تزايد التحديات المناخية وارتفاع نسب استنزاف الموارد المائية، يراهن عدد من المبادرات على أهمية تبني الحلول المستدامة باعتبارها الخيار الأمثل لضمان مستقبل الأمن المائي في البلاد. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
4: افتتحت تنزانيا رسميا سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي، ويهدف المشروع الذي أنجزته شركات مصرية إلى توليد 2115 ميجاوات من الكهرباء.
5: على ضفاف نهر روفيجي أزاحت تنزانيا الستار رسميا عن سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بقدرة توليدية تبلغ 2115 ميجاوات، تهدف من خلالها لمضاعفة إنتاج البلاد من الطاقة والحد من مخاطر الفيضانات. المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 2,900,000,000 دولار أنجزه تحالف مصري بمشاركة نحو 1,700 مهندس وفني مصري ضمن طاقم عمل تجاوز 12,000 على مدار 5 أعوام. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن إنجاز السد يدحض المزاعم حول معارضة القاهرة لمشروعات التنمية في إفريقيا، مشددا على دعم مصر لمسارات التنمية في دول حوض النيل والقارة بما لا يمس أمنها المائي.
6: أجدد التأكيد على استعدادنا التام لمواصلة التعاون والشراكة مع أشقائنا في تنزانيا ومع كل أشقائنا الأفارقة في مختلف أرجاء القارة من أجل بناء حاضر أفضل نستحقه ويليق بنا، ومن أجل مستقبل واعد نحلم به لأبنائنا.
5: تدشين السد التنزاني يتزامن مع استمرار التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تجدد مصر تمسكها بحماية حقوقها المائية ورفض إقامة سدود إضافية أحادية الجانب دون اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، في حين تؤكد إثيوبيا مضيها في استغلال مواردها المائية. محطة نيريري نموذج تقدمه القاهرة كرسالة شراكة وتنمية توازن بين متطلبات الطاقة وحماية الموارد المائية المشتركة في القارة السمراء، فضلا عن اعتبارها خط دفاع متقدما لأمنها القومي. حسان المهدي، تلتي عربي.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا تريد الاستفادة من مزايا كونها ولاية أمريكية دون أن تكون ولاية بالفعل، وأفاد بأن كندا حصلت على أموال من المزارعين الأمريكيين وفرضت عليهم رسوما جمركية لسنوات طويلة، وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار ذلك. اتفقت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس على خريطة طريق وأطر زمنية لاستكمال مفاوضات السلام الشامل وتسوية النزاع بين الطرفين، واتفق الجانبان على اعتماد آلية موحدة للإبلاغ عن انتهاكات وقف إطلاق النار وإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ الالتزامات والتعهدات بموجب اتفاق إطار الدوحة.

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية لروبوتات شبيهة بالبشر في العاصمة الصينية بكين، وحطم روبوت صيني شبيه بالبشر طورته شركة يونيتري الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر عدوا الذي سجله أوسين بولت. ويشارك في هذه الدورة نحو 2056 روبوتا من 16 دولة، وتوفر منصة دولية للشركات والمؤسسات البحثية وفرق الروبوتات عرض تقنياتها والتنافس في تطبيقات عملية. بهذا نصل إلى ختام النشرة، أذكر بأبرز العناوين. إيران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية وضرب مسارات النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. شيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات ويطالب إسرائيل باغتنام المفاوضات. إصابة إسرائيلي بحادث طعن شرق الضفة الغربية، وقوات الاحتلال تحاصر قرية المغير في رام الله وتغلق مدخلها الوحيد. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل.

0: من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

إصابة إسرائيلية في حادث طعن شرقي الضفة الغربية، وقوات الاحتلال تحاصر قرية المغير في رام الله وتغلق مدخلها الوحيد. أهلا بكم إلى هذه النشرة من تي آر تي عربي في اسطنبول. إيران تهدد باستهداف مصالح دول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية وضرب مسارات النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. شيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات ويطالب إسرائيل باغتنام فرصة المفاوضات. أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاما بعملية طعن قرب قرية العوجة في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا عن إصابة شخص

حادثة طعن في المنطقة، فيما أعلنت الشرطة انتشار قواتها في موقع الحادث وبدأ التحقيق في ملابسته. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منفذ العملية تمكن من الفرار، بينما دفع الجيش والشرطة بقوات إضافية ووسعا عملية البحث في المنطقة. هذا وباركت حماس عملية الطعن واعتبرتها ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين والانتهاكات بحق المسجد الأقصى. وقالت الحركة أن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة الاحتلال رغم حملات الملاحقة والتضييق، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل المحتل إلى مواصلة التصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. هذا واعتقل الجيش الإسرائيلي 13 فلسطينيا وأصيب 11 آخرون خلال اقتحامات في مناطق بالضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية باعتقال 5 فلسطينيين في طول كرم و6 في قلقيلية وشقيقين في قرية الرشايدة شرقي بيت لحم، كما أصيب 11 فلسطينيا خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة طوباس وبلدة تياسير. وفي رام الله أغلق الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير ومنع الحركة عبره، وهو المنفذ الوحيد للسكان بعد إغلاق المدخل الشرقي منذ أكتوبر 2023. أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا غرفة سكنية ومركبة جزئيا في المنطقة الشمالية من بلدة أسرين وخطوا شعارات عنصرية في المكان. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون منطقة خلايل اللوز شرقي المدينة وأتلفوا أنابيب تستخدم لري المزروعات وقطعوا عددا من الأشجار وألحقوا أضرارا بممتلكات وأراض زراعية فلسطينية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق لوقف إطلاق النار. وقالت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، في حين أصيب فلسطيني بجروح حرجة باستهداف طائرة مسيرة في شارع الطينة بمواصي خان يونس. قال رئيس الإيراني مسعود بازشاكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب. وقال بازشاكيان في خطاب إن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاق ممكن وأنها صيغت وفق مبادئ المصلحة الوطنية. وأضاف أنه لا يوجد في هذه المذكرة

0: بدوره قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
1: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
2: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع، سنتفاوض معها أولاً. سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة. ولكن إذا لم تتحرك، فسنضربها. سنستهدف مصالح تلك الدولة.
1: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أعلنت الخارجية الإيرانية أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن منير سيترأس وفدا رسميا ويلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المساعي الباكستانية للمساعدة في تعزيز السلام والأمن بالمنطقة. إلى سوريا، حيث دعا وزير الخارجية أسعد الشيباني إسرائيل إلى اغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية للعودة إلى الحوار، متوقعا استئناف المحادثات الأمنية قريبا. وأكد الشيباني أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأن دمشق لا تمانع في مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية. وقال أن الاتصالات مع إسرائيل انقطعت عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية.

أدانت الخارجية السورية استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في قرية بيت جن بريف دمشق، وقالت إن الاعتداء الإسرائيلي انتهاك صارخ لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرق سافر للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهما ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية. هذا وأدانت عدد دول عربية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سيارة مدنية في قرية بيت جن بريف دمشق.

0: سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية. واعتبر يلمز أن اتخاذ هذا القرار سيسهم في تحقيق تطورات كبيرة في مجال المالية والتأمين بشكل خاص، وسيفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن التطورات الأخيرة في إشارة إلى قصف مطار أبو ظهور تعد استفزازا موجها لتعطيل عملية إخراج سوريا من القائمة الأمريكية لدول الراعية للإرهاب. كذلك شدد يلمز على أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، ومحاولات الجهات التي تتغذى على الفوضى عرقلة هذه العملية ستذهب السودان. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك أن الجولان المحتل ملك لسوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. هذا وتواصل إسرائيل احتلال الجولان منذ نحو 6 عقود، فيما بدأت بتوسيع مناطق نفوذها إلى مناطق جديدة بسوريا إبان سقوط نظام الأسد.
1: هضبة تقع شمال وادي نهر اليرموك وشرق نهر الأردن وبحيرة طبرية يحدها جبل الشيخ مع الحدود اللبنانية، وهي في جنوب غرب سوريا. إنها الجولان، تلك البقعة من الأرض التي تتمتع بأهمية استراتيجية بالغة جعلتها أول مطامع الاحتلال الإسرائيلي. قبل عقود، وتحديدا في 5 يونيو 1967، بدأت الجحافل الإسرائيلية وبغطاء جوي بدخول الجولان لأول مرة لتحتل معظم مساحته البالغة 1200 كيلومترا مربع من أصل 1860. ومن حينها عملت إسرائيل على ترسيخ وجودها هناك، إذ هجرت أغلب سكانه وبدأت بشرعنة إنشاء المستوطنات، إلى أن وقعت اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، وأعلنت بعدها ضم الجولان عام 1981 وفرض قوانينها وإدارتها عليه، رغم رفض مجلس الأمن الخطوة في القرار 497. وفي عام 2009 انتخبت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ليصرح بانتهاج خط أكثر صرامة فيما يتعلق بالجولان، إلى أن تحقق ما أراده في مارس 2019 عبر إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان السيادة الإسرائيلية الكاملة على الجولان. بسقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024 استشعرت إسرائيل الخطر مجددا، ومع حكومة وصفت بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، دخل جيش الاحتلال المنطقة العازلة وسيطر على مواقع جديدة في الجانب السوري، بينها أجزاء من جبل الشيخ، لينفذ بعدها بشكل يومي عمليات التوغل وينتشر عسكريا في مناطق من القنيطرة ودرعا، إلى جانب قصف مقدرات الجيش السوري الجديد ومنعه من المضي قدما في انتهاك صريح لكل القوانين والأعراف الدولية. قرابة 60 عاما إذن من الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان المحتل والآن في غيره من الأراضي السورية، ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط، وهو ما جاء حديثا على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك بقوله صراحة إن إسرائيل تحتل أرضا سورية خلافا لقرارات الأمم المتحدة، وإن الجولان ملك لسوريا. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: شهد التعاون العسكري بين تركيا وسوريا تطورا ملحوظا في المرحلة الأخيرة، فبعد أن كان انتشارا ميدانيا فرضته ظروف الحرب، تحول إلى تنسيق متسارع بلقاءات عسكرية ومناورات مشتركة تعكس ملامح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، عنوانها أمن الحدود التركية مرتبط باستقرار سوريا.
2: منذ أكثر من عقد من الزمن يحضر الجيش التركي في الشمال السوري حماية لحدود بلاده ولمواجهة التهديدات الصادرة عن التنظيمات المسلحة، لكن المشهد العسكري بين أنقرة

0: ودمشق بدأ يأخذ منحا آخر بعد التحولات السياسية في سوريا، مع انتقال العلاقة بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون في المجالين الأمني والعسكري.
1: يعني الوجود العسكري التركي في سوريا ليس خافيا على أحد، هو موجود وفرضته ظروف الحرب بعد انطلاق الثورة السورية. كان يتمركز في مناطق شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا لمواجهة تحديات الأمنية المختلفة، حقق مصالح الأمن القومي التركي، وفي نفس الوقت كان داعم يعني مطالب الثورة السورية. بعد سقوط النظام هذا الانتشار شهد تغيير، تحول من انتشار عسكري واضح معروف إلى انتشار أو إلى وجود عسكري مؤسساتي أكثر بالتعاون وبالتنسيق مع الدولة السورية.
0: تطور التعاون السوري التركي إلى مستوى عملي عبر لقاءات عسكرية وتبادل الزيارات، وصولا إلى مشاركة قوات سورية في مناورات تركية، يأتي في سياق علاقات أمنية وعسكرية تمتد إلى تفاهمات واتفاقيات سابقة بدأت تتطور مع تبدل الحكومة السورية منذ تحرير سوريا من نظام الأسد.
2: بالتأكيد هناك محددات تساعد على تطوير العلاقات السورية التركية على المستوى الأمني والعسكري. أولا اتفاقية أضنة عام 1998 ما بين الجانبين لحماية الحدود المشتركة. ثانيا كون اليوم مناطق التماس ما بين سوريا وتركيا هي تشكل نقاط أمن قومي للطرفين، لذلك من الضروري اليوم التعاون المشترك، بالإضافة إلى البعد الجماهيري الكبير الذي تحظى به تركيا لدى جماهير الثورة السورية والتي كانت داعمة لها طيلة فترة الثورة ولم تتخلى عنها أبدا.
0: وبينما تسعى دمشق إلى إعادة بناء مؤسساتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، ترى أنقرة أن أمن حدودها يرتبط باستقرار سوريا ووحدة أراضيها، وهو ما تردد على لسان قادة تركيا في أكثر من مناسبة. وبذلك يبدو أن الوجود العسكري التركي أمام مرحلة مختلفة عنوانها الانتقال من انتشار فرضته ظروف الحرب إلى تعاون عسكري مع الدولة السورية.
3: مرحلة جديدة تتقاطع فيها المصالح، عنوانها دعم بناء الدولة السورية مقابل ربط تركيا أمن حدودها باستقرار أوضاع جارتها ووحدة أراضيها. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
4: حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن بلاده تواجه فجوة تمويلية كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع هذا العام، ورفض زيلينسكي الدعوات لإجراء انتخابات خلال الحرب، معتبرا أن تنظيمها في الظروف الحالية قد يؤدي إلى انقسام أوكرانيا ويمثل خطرا على البلاد. أسقطت 6 مسيرات أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو وفق ما صرح رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، وقال إن فرق الإنقاذ تعمل في موقع سقوط حطام المسيرات دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن أي خسائر. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. بالمقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
5: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه التصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهداف اقتصادية أوكرانية.
6: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف رداً على استهداف منشآتنا الصناعية واللوجستية. نظام كييف أراد الإضرار باقتصادنا لكنه فتح على نفسه باب الجحيم وسيلقى الرد في أكثر قطاعاته الاقتصادية حساسية والتي تقف بالفعل على شفا الانهيار.
5: وفي مواجهة تصعيد تكثف كييف جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلودمير

0: ميرزيلسك إجراء مباحثات معمقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على النقص الحاد في منظومة الدفاع الجوي. وقال زيلنسكي إن ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة الترويكا التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تتواصل المعارك على الأرض، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري واقتصادي وحراك دبلوماسي محموم، بحثا عن مخرج لم تتضح ملامحه حتى الآن. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية ضربات جوية وهجمات بطائرات مسيرة وقصفا مركزا استهدف عناصر وآليات عسكرية للحوثيين في عدد من جبهات القتال. وأظهرت مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استخدام مسيرات انقضاضية تتعقب عربات عسكرية حوثية وتلاحقها وتنجح في إشعالها أو إصابتها في جبهات محافظات مأرب والجوف وحجة والضالع وتعز. إلى السودان، حيث أعلنت وزارة الدفاع إسقاط طائرة مسيرة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وأوضحت الوزارة أن المسيرة كانت قادمة من الأراضي الإثيوبية أثناء تحليقها في سماء ولاية النيل الأزرق على محور الكرمك. وخلال الشهر الجاري أعلن الجيش السوداني إسقاط 3 طائرات مسيرة في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد. يعد ملف الأمن المائي في ليبيا أبرز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل شح المياه وتلوثها واستنزاف مواردها، حيث تسعى عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية إلى التركيز على صياغة حلول لمستقبل الأمن المائي.
2: الأمن المائي في ليبيا بين شح المياه والتلوث وحلول للمستقبل، فعلى الرغم من اتساع رقعة البلاد الجغرافية إلى أكثر من 1,700,000 كيلومتر مربع، تعد ليبيا إحدى أكثر دول العالم جفافاً وتعاني شح المواد المائية، كما تواجه أزمة مياه قد تؤثر في كل سبل الحياة ومستقبل الأجيال القادمة. وفي وقت يمثل فيه النهر الصناعي الشريان الحيوي الذي يغذي عدداً كبيراً من المدن والمناطق بالمياه الجوفية من الصحراء، تؤكد الجهات المختصة ضرورة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
3: أزمة قائمة لا شك ولا بد منها، لأن موقع ليبيا لأنها تقع في الأقاليم المناخية الجافة والجبهة الشافة التي تمتاز بقلة هطول الأمطار وعدم توفر المياه السطحية بشكل دائم في ليبيا، وهذا واقع نعيشه، ولكن يوجد بدائل وخيارات أخرى في موجودة لليبيا ومتاحة وسيتم تفعيلها إن شاء الله في المستقبل.
2: وبسبب ندرة المياه وزيادة مساحات التصحر والهدر الكبير في كميات المياه المتاحة وغياب دور المؤسسات في التصدي لتداعيات هذه المشكلة، تشتد خطورة الأزمة على الأمن المائي والغذائي في ليبيا وفقا لتقارير رسمية.
4: تقليل الهدر بتطبيق القوانين طبعا الخاصة بحماية المورد المائي، هذا أولا. الشيء الآخر هو تنويع مصادر المياه. نحن في ليبيا نعتمد بشكل كبير، يعني يتجاوز 90% على المياه الجوفية، فعندنا مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي واللي يجلب المياه طبعا من طبقات مياه جوفية، فالحل أننا ما نعتمدش بس على مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي.
2: ويسلط عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية الضوء على واقع المياه في ليبيا والدفع نحو التغيير وتقديم الحلول في بلد يواجه تحديات بيئية وضغطا على موارده المائية الشحيحة، إلى جانب مناقشة الآليات والحلول الممكنة لحل

0: للأزمة والحد من تبعاتها.
1: مع تزايد التحديات المناخية وارتفاع نسب استنزاف الموارد المائية، يراهن عدد من المبادرات على أهمية تبني الحلول المستدامة باعتبارها الخيار الأمثل لضمان مستقبل الأمن المائي في البلاد. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا تريد الاستفادة من مزايا كونها ولاية أمريكية دون أن تكون ولاية بالفعل. وأفاد ترامب بأن كندا حصلت على أموال من المزارعين الأمريكيين وفرضت عليهم رسوما جمركية لسنوات طويلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار ذلك. اتفقت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 من مارس على خريطة طريق وأطر زمنية لاستكمال مفاوضات السلام الشامل وتسوية النزاع بين البلدين. واتفق الطرفان على اعتماد آلية موحدة للإبلاغ عن انتهاكات وقف إطلاق النار وإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ الالتزامات والتعهدات بموجب اتفاق إطار الدوحة. بالتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تعيش مدينة القيروان على وقع حركة استثنائية في العملية الشرائية داخل أسواقها وزيارة معالمها الأثرية، وذلك وسط أجواء روحانية ومشاركة محلية ودولية.
3: هنا القيروان أو مدينة الأغالبة كما يحلو للكثيرين تسميتها، تفتح ذراعيها لاستقبال ضيوفها في أسبوع الاحتفال بذكرى

0: ثلاث في كل مناسبة دينية أو ذكرى لها أو مناسبة عندها صبغة روحانية، فإني تعيش أجواء خاصة.
1: أنا لبنان، عايشة بفرنسا وجيت على تونس وبالأخص على مدينة قيروان كرمال نشوف المدينة الجميلة ونزور المسجد، وسمعنا أنه الاحتفالات بعيد المولد النبوي جميلة جدا.
2: وتكتمل الصورة بالمعارض لتنتعش الحركة الاقتصادية والثقافية بالمدينة.
3: ومن زحمة الأسواق وأزقة المعالم العتيقة ينتقل التوهج إلى الساحات والمسارح، حيث ارتقى المشهد في السنوات الأخيرة ليجمع بين العروض الصوفية المحلية ولوحات فنية دولية كبرى.
2: مع حلول المساء انسابت الروحانيات في سهرة استثنائية أحيتها الفرقة المولوية القادمة من قونية التركية والمتأصلة في تراث جلال الدين الرومي.
4: في هذه الأرض المباركة التي عاش فيها الصحابة الكرام سنقدم لكم إن شاء الله ألحانا من الموسيقى الصوفية. نحن قادمون إليكم من قونية أرض مولانا جلال الدين الرومي لنشارك أهلنا وإخواننا في القيروان الأناشيد المولوية، وهي أشعار وابتهالات مليئة بالمحبة والصلاة على النبي عليه السلام.
5: مبسوطين لأن من قونية جاء ناي نفس التركي مولانا جلال الدين الرومي والسماء مولوي، ويمثل ثقافة التركية وليلة مختلفة جدا.
2: سحرت الفرقة الجمهور بنغمات الناي الشجية والإنشاد العذب ليبلغ الإطراب أوجه مع رقصة السماعة ودوران الدراويش بثيابهم البيضاء الفضفاضة متخففين من ثقل الجسد. رحمة سياري، تراتي عربي، تونس.
6: وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. إصابة إسرائيلي بحادث طعن شرقي الضفة الغربية، وقوة الاحتلال تحاصر قرية المغير في رام الله وتغلق مدخلها الوحيد. إيران تهدد باستهداف مصالح دول متعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية وضرب مسارات النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. شيباني يقول أن أولوية سوريا وقف الهجمات، ويطالب إسرائيل باغتنام فرصة المفاوضات. نشرة جديدة تأتيكم على رأس الساعة.
7: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
8: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
7: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
8: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
7: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
9: الله أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها تصاعد حدة الخطاب الإسرائيلي ضد تركيا بالتزامن مع احتدام الحملة الانتخابية وتعاظم الخلافات السياسية داخل إسرائيل. ويأتي ذلك في وقت طلبت

0: فيه وزارة العدل التركية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار الدعوى المرفوعة ضده بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. كما أكدت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن تصريحات نتنياهو ضد الرئيس أردوغان تفتقر إلى الأساس التاريخي والجدية السياسية، وتكشف عجز حكومته ومحاولتها الهروب من المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. فكيف تحولت تركيا إلى مادة في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية؟ وإلى أي مدى يمثل هذا الخطاب محاولة لاستثمار العداء لتركيا في حشد الناخبين والتغطية على أزمات الداخل وجرائم حكومة نتنياهو؟
1: تصعيد حاد لا سابق له تمثل في تأجيج إسرائيل خطابها ضد تركيا على لسان كبار المسؤولين والسياسيين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لم يتوانى وبطانته عن توجيه انتقادات إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياسة تركيا الخارجية. نتنياهو الذي يبدو مثقل الكاهل جراء الانقسامات الداخلية في حزب الليكود واقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر، بات يتخبط تارة بالتحديات الداخلية وأخرى بمحاولة صناعة تهديد جديد يغذي به الشارع أملاً بإنعاش مساره السياسي المتداعي. ففي 18 من الشهر الجاري شنت إسرائيل غارات على مطار أبو ظهور في محافظة إدلب السورية، زاعمة بأن تركيا تسعى لنشر قوات لها في القاعدة شمال البلاد، إلا أن أنقرة أكدت عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في أبو ظهور سواء قبل الهجوم الإسرائيلي أو خلال تنفيذه، وهو الأمر الذي أكده السفير الأمريكي لدى أنقرة توماس براك، حيث قال إن معلومات إسرائيل بشأن أبو ظهور غير صحيحة، وأشار إلى أن تحقيقاً استخباراتياً أجرته واشنطن أثبت عدم صحة المزاعم الإسرائيلية. وبينما تستمر جرائم الإبادة والتجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وفي إطار الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، طلبت وزارة العدل التركية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو لملاحقته على المستوى الدولي، ما دفع الأخير إلى إصدار بيان هاجم فيه أردوغان. دائرة الاتصال في الرئاسة التركية وصفت تصريحات نتنياهو بالباطلة والشائنة، وقالت إنها تفتقر إلى الحقائق التاريخية والجدية السياسية، وشددت الدائرة على أن حكومة نتنياهو تنتهج سياسة رخيصة تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية من خلال تصوير تركيا تهديداً جديداً لها. مساع واضحة لتصوير تركيا تهديداً لإسرائيل بعد إيران، ومحاولات مبالغ فيها لتأليب الرأي العام الإسرائيلي ضد أنقرة، محرك انتخابي يخدم سياسة إسرائيل الداخلية، ووقود يذكي سياستها التوسعية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفينا، بداية في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ علي أسمر. مرحبا بك أستاذ علي. وينضم إلينا كذلك من حيفا أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا الدكتور أسعد غانم. مرحبا بكم دكتور أسعد. وأبدأ مباشرة من الاستوديو مع أستاذ علي. والأسباب المباشرة لارتفاع حدة الخطاب والتصريحات الإسرائيلية ضد تركيا وضد الرئيس أردوغان في هذا الوقت الراهن ما هي؟
2: تحياتي لكم الضيف الكريم. حقيقة أعتقد أن وراء السلوك الاستفزازي لحكومة نتنياهو الآن يوجد العديد من الأسباب، ولكن السبب العميق والحقيقي يكمن في تغير موازين القوى في سوريا، حيث أن إسرائيل ترى أن التعاون السوري التركي العسكري في سوريا يهدف إلى تقييد الحركة الجوية للإسرائيليين. وكما نعلم يعني كل الضربات التي تقوم بها إسرائيل هي تستخدم المجال الجوي السوري، حيث استغلت مرحلة ضعف عدم وجود تواجد الدولة السورية سابقا خلال سنوات طويلة، لذلك أصبح لها مجال جوي مجهز تذهب وتأتي بدون مخاطر. الآن أصيب الإسرائيليين بالذعر من هذه الخطوات. أيضا يوجد أسباب أخرى كقدوم واقتراب الانتخابات في أكتوبر. نحن نعلم الآن نتنياهو في مأزق كبير جدا داخليا وخارجيا، وهو يواجه بعض المصاعب وبعض المساءلات القانونية حتى داخل إسرائيل. وأيضا نضيف على ذلك غياب الدعم الأمريكي السابق الكبير جدا، حيث أنا يعني حسب بحثي

0: رأيت أن في الحملات الانتخابية السابقة كان هناك دائما يوجد صورة لترامب أو رئيس أمريكا مع نتنياهو، ولكن في هذه الحملة الانتخابية لم نجد أي صورة لترامب، وحزب الليكود قال أنه تراجع عنها بسبب الخلافات بين الرئيسين حول ملف إيران. لذلك أنا أعتقد أن نتنياهو يعيش في عزلة تامة، وهو يحاول عبر البروباغندا الإعلامية وخلق عدو جديد ل توحيد القاعدة اليمينية المتطرفة في هذه الانتخابات.
1: نعم، طيب دكتور أسعد، سأخذ من حديث أستاذ علي والأزمات الداخلية التي يواجهها بنيامين نتنياهو، وكيف يستغل بنيامين نتنياهو وحكومته التصعيد مع تركيا لتعزيز موقفه السياسي الداخلي من جهة، وربما من جهة أخرى محاولة الهروب من الأزمات القانونية والقضائية التي يواجهها نتنياهو في هذه المرحلة من جهة أخرى.
2: اولا طبعا انضم لزميلي في الاستوديو، هنالك معركه انتخابات بدات في اسرائيل، وبنيامين نتنياهو في ضائقه جديه نتيجه عدم قدرته على حسم المعارك لا في غزه ولا في لبنان ولا في سوريا وكذلك مع ايران، ولذلك هو يفتش عن مخرج اخر للتصعيد معه. لكن يجب ان نربط هذه التطورات بموقف استراتيجي اسرائيلي. الموقف بنيامين نتنياهو يجد اذانا صاغيه في الجمهور الاسرائيلي، لانه اولا تركيا اعتبرت يعني كقوة يعني استراتيجية على مستوى المنطقة بالإضافة إلى إيران وإسرائيل. وإسرائيل اعتقدت إلى حد كبير بأنها استطاعت أن تجند الولايات المتحدة إلى جانبها، واستطاعت أن تقلم أظافر إيران، لذلك الآن تتجه إلى الضلع الثالث وهو تركيا. هذا الضلع الثالث يشكل بالنسبة للإسرائيليين عموما وليس فقط لجمهور بنيامين نتنياهو تهديد، بالإضافة إلى التهديد الاستراتيجي اللي ذكرته تهديد سياسي يعني متطور. أولا هنالك علاقة مع ما يسمى التحالف يعني تسويق الغاز في شرق المتوسط، وتركيا خارج هذا الفورم اللي إسرائيل لها ضلع كبير فيه، بالإضافة لليونان لقبرص ودول أخرى. هذا مهم. العامل الثاني يجب أن نتذكر بأنه ضرب إيران أدى لخلق فراغ على مستوى المنطقة، فراغ في سوريا، ربما في لبنان، ربما في العراق، وربما في الخليج، وتركيا جاهزة للملء هذا الفراغ. وهذا طبعا يتقاطع مع ما قاله زميلي في الاستوديو. والعامل الثالث هو تحالف مكي، يعني إسرائيل تنظر إلى تحالف مكي بأنه استحدث بسبب إسرائيل. طبعا قد تكون هنالك عوامل أخرى لاستحداث تحالف مكي، أعني الباكستان، السعودية وتركيا.
1: نعم.
2: ولذلك إسرائيل تعتبر هذا الأمر هو تجاهها. هذا العوامل هي الخلفية، هذا الموقف يجد له أذان صاغية بكل الجمهور الإسرائيلي. لكن هنالك عوامل مستحدثة لها علاقة في الانتخابات. ذكرت بأنه بنيامين نتنياهو لم يستطيع أن يحسم أي معركة، والآن هو يحاول أن يثير الغضب الشعبي الإسرائيلي تجاه تركيا، وخصوصا أنه الرئيس التركي دائما أو الموقف التركي هو ملاحقة الإبادة في غزة ومرتكبي الإبادة في غزة، ملاحقة الموقف الإسرائيلي دوليا، وهنالك طبعا تصعيد في الخطاب التركي في الأسابيع الأخيرة وفي الأيام الأخيرة، طبعا هنالك تصعيد تركي جدي. ولذلك يجد بذلك بنيامين نتنياهو فرصة لكي يشدد على نقطة الخلاف مع تركيا، وبأنه إسرائيل تستطيع أن تجابه تركيا. هذه رسالة للجمهور الإسرائيلي وطبعا لمصوتي بنيامين نتنياهو، هي رسالة كذلك لحلفاء إسرائيل على مستوى المنطقة وتحديدا قبرص واليونان، بأنه إسرائيل تستطيع أن تواجه تركيا. وهذه ربما رسالة للرئيس الأمريكي الذي يعني في وضع معين قد يدعم الموقف التركي، وهذا ما صرح فيه باراك السفير الأمريكي في أنقرة.
1: نعم.
2: لذلك
1: في أنقرة. نعم. طيب على ذكر التحركات الدولية وعلى صعيد القانوني وسؤالي للأستاذ علي، برأيك ما تأثير التحركات القانونية التركية ضد بنيامين نتنياهو بنفسه وأعضاء في حكومته؟ من قبيل في شهر يوليو الماضي مثلا أصدرت محكمة في إسطنبول مذكرة توقيف بحق نتنياهو وعدد من أعضاء حكومته على خلفية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وكذلك على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية. بعد ذلك وقبل يوم وزارة العدل التركية طلبت من الإنتربول إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو وهؤلاء المتهمين في هذه الجرائم. ما تأثير هذه التحركات برأيك؟
0: يعني حقيقة أعتقد أن هذا التفصيل مهم جدا. تركيا تريد أن تقول أن الخلاف مع إسرائيل ليس سياسي فقط بل قانوني أيضا، لذلك نقل هذا الملف من السياسة إلى القانون أنا أعتقد يضيف على الأمر مصداقية كبيرة، حيث أن الجميع العالم

0: أمام الشاشات، رأوا كيف اعتدت إسرائيل على أسطول الصمود أمام كل الشاشات العالم. لذلك أنا أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يكون مثال يحتذى به، ننتظر من الدول الأخرى أيضا دعم هذا الأمر وإصدار النشرة الحمراء بحق نتنياهو. إلى الآن الانتربول حقيقة لم يعطي هذه النشرة، لذلك نحن الآن نتساءل وسوف نرى مدى استقلالية هذا الانتربول والجهاز الدولي، لأن حقيقة نتنياهو ارتكب جرائم حرب أمام الكاميرات والدلائل الموجودة. لذلك أنا أعتقد أن هذا التفصيل مهم جدا، وأنا أعتقد أيضا أنه سوف يتبع بعض الدول الأخرى التي سوف تتقدم إلى هذا الأمر، لأن إسرائيل أصبحت مصدر قلق وإزعاج لكل المنطقة.
1: نعم دكتور أسعد، ذكرت أن ملفات عديدة تقاطعت أو تناقضت ما بين المصالح التركية والمصالح الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، من شرق المتوسط إلى التقارب التركي السوري عسكريا حتى إلى تحالف مكة الأخير. في هذا السياق كيف ترى التغير ربما أو التطور في العقيدة الأمنية الإسرائيلية الآن تجاه تركيا، والنظر إلى تركيا على أنها تهديد أمني لإسرائيل، وهذا يعد سببا من أسباب إطلاق هذه التصريحات من قبل بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين؟ إلى أي مدى تغيرت العقيدة الأمنية الإسرائيلية في هذا السياق برأيك؟
2: تغيرت كثيرا. إسرائيل التي اعتقدت تاريخيا بأن تركيا أحد تحدياتها على مستوى المنطقة، الآن أصبحت الطريق مفتوح لتركيا لتعاون أكثر مع سوريا، وخصوصا أنه هنالك اتفاق على أن تقوم روسيا بالتراجع عن مواقعها في سوريا، وهنالك خوف إسرائيلي بأن تكون يعني تركيا أن تقوم بملء هذا الفراغ العسكري الأمني والتنسيقي، وهذا يعطي الإدارة السورية بعض الغطاء مقابل إسرائيل التي تعتدي يوميا على الأراضي السورية. لكن الأمر يمتد إلى أكثر من ذلك، بحيث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول أن يفكر بكل بعد ممكن أن يساعده في معركته السياسية الداخلية وأمام الجمهور، وأعني أمام الجمهور الإسرائيلي عموما. يعني عندما نتحدث عن الإبادة بغزة وملاحقة تركيا لإسرائيل، بالنسبة للإسرائيليين عموما من يصوت لبنيامين نتنياهو ومن يصوت ضد بنيامين نتنياهو، هذه قضية تقع في المحظور يعني من حيث الإسرائيليين. ولذلك قيام تركيا بهذا الأمر، وخصوصا أن تركيا هي عضو في الناتو، يحظى الرئيس التركي بدعم الرئيس الأمريكي إلى حد معين. طبعا هنالك موقع لتركيا على مستوى المنطقة، أنا أحكي أوروبيا شرق أوسطيا عربيا إسلاميا. إذن يعني الرئيس الوزراء الإسرائيلي على طريقته كمتطرف يعني يرأس حكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، يحاول التفتيش مرة بعد مرة عن عدو على أعداء على مستوى المنطقة. ونحن نعرف أن هذا رئيس الوزراء وحكومته فتحوا 7 حروب خلال السنوات الأخيرة، والآن يحاول أن يفتح حرب إضافية، لأنه بالنسبة لليمين الإسرائيلي لا يوجد أي مشروع سلام، لا يوجد أي مشروع تفاهم مع المنطقة العربية ولا مع الفلسطينيين. المشروع الوحيد المعروض من قبل بنيامين نتنياهو وشركائه هو مشروع حربي. يعتقد البعض في إسرائيل من يناهض بنيامين نتنياهو أنه بنيامين نتنياهو يقوم بذلك الآن من أجل فتح جبهة قد تمهد أمام الطريق لتأجيل الانتخابات. طبعا هذا حصل تاريخيا في إسرائيل عام 1973 في أعقاب حرب أكتوبر. يعاود يعني الكرة مرة أخرى. هذا كله من حيث بنيامين نتنياهو يخدم أهدافه، يهدم أهدافه بأنه إسرائيل مستهدفة من المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية، ويحاول أن يرمي بالكرة إلى الجهة الأخرى. إسرائيل طبعا محاصرة دوليا، عدا الولايات المتحدة لا يوجد دعم حقيقي في العالم، هنالك موقف دولي يعني على الأقل في المؤسسات القانونية الدولية مناهض لإسرائيل لقيامها بالإبادة بغزة، وطبعا اعتراضها المسيرة يعني المسيرات الدعم للشعب الفلسطيني يعني بحرية. ولذلك كل ذلك يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تجنيده، ليقول الإسرائيليين نحن محاصرون، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد، يجب أن تعودوا وتنتخبوني لأني أنا الشخص الوحيد القادر على مهاجمة تركيا، على مهاجمة إيران، وعلى مهاجمة المنطقة، وكسر شوكة القوى التي لا تقف في الجانب الإسرائيلي أو لا تهادن الموقف الإسرائيلي. وطبعا الآن تركيا في رأس هذه الدول.
1: نعم أستاذ علي، لو أخذنا ما يمكن وصفه بالبروفا خلال الأيام الأخيرة من قبل إسرائيل بالاعتداء على مطار أبو ظهور العسكري في شمال سوريا، كيف تقيم الرد التركي أو الموقف التركي الذي ربما لم ينجر إلى تلك الاستفزازات في مواجهة عسكرية واكتفى بالتحرك على الصعيد الدبلوماسي والدولي؟
0: حقيقة أعتقد أن استهداف مطار فارغ من الممكن أن يعطل المدرج، ولكن لن يعطل التعاون التركي السوري الدفاعي. من ناحية أخرى تركيا تعلم جدا أن نتنياهو في مأزق

0: انتخابي، لذلك لم تقدم له هدية انتخابية في هذا الخصوص، وخاصة نعلم أنه سابقا قبل كل انتخابات كان هناك هدية انتخابية أمريكية. الأولى كانت الاعتراف بالجولان، الثانية أيضا كانت موضوع الاتفاقيات الإبراهيمية. لذلك الآن الأمريكي لم يعطي لنتنياهو أي هدية انتخابية، لذلك هو يبحث يمينا ويسارا عن هدية انتخابية لكي ينجح في هذه الانتخابات. حيث قبل أن آتي إلى هنا اطلعت على موقع بولي ماركت للمراهنات، يقال أنه نسبة من يقولون أن نتنياهو سوف يبقى رئيس الوزراء 29% فقط، في حين قبل شهر كانت 33. إذن المناخ الدولي والعالمي لا يصدق نتنياهو ولا يصدق البروباغندا الإعلامية. من ناحية أخرى أيضا، يعني اليوم قرأت أنه من الممكن نتنياهو إذا خسر لن يسلم السلطة. يوجد أيضا بعض الأخبار التي تتناول هذا الموضوع، وهذا سوف يؤدي إلى صدام إسرائيلي داخلي. لذلك أنا أعتقد أن نتنياهو الآن هو تحول إلى أكبر عدو للشعب الإسرائيلي. نحن ننتظر نتائج هذه الانتخابات، وتركيا طبعا تمشي الآن على مسارين: مسار آلية فض الاشتباك مع أذربيجان والأردن برعاية الولايات المتحدة، الأمر الثاني تعزيز قدرات الجيش السوري الدفاعية.
1: طيب أعود إلى دكتور أسعد مرة أخرى، وحضرتك يعني ذكرت جملة في نهاية حديثك السابق وقلت كأن نتنياهو يقول للجمهور الإسرائيلي انتخبوني لأنني أنا القادر على كسر شوكة كل قوة تواجه إسرائيل أو لا تهادن إسرائيل على حد وصف حضرتك. الآن ما تأثير هذه البروباغندا التي يعتمدها نتنياهو على الناخب الإسرائيلي، وإلى أي مدى له صدقية في هذا الطرح أو في هذه السردية لدى جمهور الناخبين في إسرائيل؟
2: طبعا أنا متابع للشأن الإسرائيلي عن كثب وأكتب عن ذلك. أعتقد بأنه بنيامين نتنياهو لا زالت حظوظه ممكنة، يعني صحيح أنه دوليا يبدو وكأنه بنيامين نتنياهو خسر هذه المعركة الانتخابية، لكن هذا سوف يتوقف على مقعدين، 3 مقاعد، 4 مقاعد. لا زال هنالك قاعدة شعبية تدعم بنيامين نتنياهو، ولا زال هنالك الجمهور الإسرائيلي في غالبيته الساحقة مجيش، يعني بحيث أنه مجند لمسألة الصدام مع العالم العربي مع العالم الإسلامي. وفي هذه الانتخابات بالذات مسألة الخوف الإسرائيلي وزيادة منسوب الخوف الإسرائيلي من الجوار العربي والإسلامي هي فرصة بنيامين نتنياهو لتأكيد قدرته هو وليس غيره على الصمود مقابل التحديات. لكن دعني أتوسع قليلا، هنالك في الضرب الأخير لأبو الظهور 3 رسائل أو 3 جهات من الرسائل. الجهة الأولى هي للنظام السوري أو للحكومة السورية بأنه إسرائيل تعتبر سوريا جزء من فضائها يسمى الأمن القومي، أو من أرضها جزء من الأمن القومي الإسرائيلي. قامت إسرائيل بتوسيع هذه النظرية أو هذه الفكرة بعد يعني هزيمة النظام السوري السابق وقدوم النظام الحالي. هناك رسالة أخرى للرئيس الأمريكي ترامب، الذي يعني هو على علاقة جيدة مع الرئيس التركي، بأنه إسرائيل وبنيامين نتنياهو يستطيعون بعكس الذي حصل مع إيران أن يقفوا في مواجهة موقف الرئيس الأمريكي، بحيث أن إسرائيل تقوم بضرب حليف للإدارة الأمريكية من خلال الناتو أو حليف سياسي من خلال العلاقة الخاصة، وعدم الاكتراث لموقف الرئيس الأمريكي. وبرأيي هذا سوف يشجع الرئيس الأمريكي على اتخاذ موقف يحاول أن يجزم فيه بأن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في مثل هذه السياسات، وبهذا يكون الموقف التركي هو موقف في قمة الحكمة، عدم الانجرار إلى هذا الصدام. والرسالة الثالثة كما ذكرت سابقا هي لليونان وقبرص، بأنه يستطيعون الاعتماد على إسرائيل في مواجهة، طبعا لن تكون مواجهة عسكرية لكن على الأقل مواجهة سياسية، مواجهة في العلاقة الاقتصادية، وهذا يجري كذلك في شرق المتوسط بسبب الغاز ومصادر الغاز وطرق إمدادات أوروبا من الغاز بدل الغاز الروسي. لذلك نحن أمام مشهد إسرائيلي يحاول فيه الرئيس الوزراء الإسرائيلي تثبيت نفسه كالقائد العسكري الذي يستطيع مواجهة العالم العربي، رغم أنه التهم الأساسي للمعارضة في إسرائيل بنيامين نتنياهو أنه لم يستطع أن يحسم أي من الجهات، وأعني جهة جبهة غزة، جبهة لبنان، جبهة سوريا، جبهة إيران، كل هذه الجبهات فتحها هذا الرئيس الوزراء ولم يستطيع أن يضبط فيها النهاية، والآن يدخل على الخط بشكل واضح محاولة لدفع تركيا لمثل مواجهة، لكن واضح أن الموقف التركي هو برأيي هو الصحيح، بانه عدم الانجرار لمثل هذا الـ هذا الـ يعني السياسات لبنيامين نتنياهو، لان ذلك بنهايه الامر سوف يخدمه سياسيا.
1: طيب استاذ علي، دكتور اسعد اشار اشاره الى المواقف الدوليه ربما، واخص هنا بالذكر موقف

0: أي الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي الناتو. إسرائيل هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، لا ينكر أحد ذلك، وتركيا عضو أساسي في حلف شمال الأطلسي الناتو. كيف تتوقع أن تكون مواقف الإدارة الأمريكية إزاء هذا التصعيد في اللهجة والخطاب الإسرائيلي ضد تركيا؟
1: حقيقة أنا أعتقد أن إسرائيل هي حليف مزعج للولايات المتحدة يفتح الجبهات، أما تركيا هي حليف حكيم يقوم بدور الوساطة ليغلق الجبهات التي فتحتها إسرائيل. لذلك أنا أعتقد أن لا الولايات المتحدة ولا دول الناتو الأوروبية سوف تضحي بعلاقاتها مع تركيا من أجل نتنياهو الذي هو مجهول المستقبل. من ناحية أخرى، نحن نعلم جيدا كم عولت الدول الأوروبية على تمديد اتفاقية الحبوب، ونعلم جيدا أيضا قمة الناتو التي عقدت في أنقرة كم كانت هي مهمة، وبعد يعني تراجع المظلة الأمريكية كانت تركيا هي التي سوف تصدر بعض الأسلحة للدول الأوروبية. لذلك أنا أعتقد أن كل هذه الأمور تقول لنا أنها يعني ترامب والدول الناتو لن تعطي إذن صاغية لنتنياهو. وموقف توم باراك السفير الأمريكي في تركيا كان يعني شاهدناه في مواقع التواصل الاجتماعي في المقابلة كان واضح جدا، حذر إسرائيل من هذه الأمور وقال أن تركيا قوية وسابقا أسقطت طائرة روسية وهي جيشها قوي تستطيع أن ترصد وتسقط، ولكن يعني كان يعني هي مارست الحكمة والعقلانية. لذلك أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي كان واضحا جدا، والآن المسؤولين الإسرائيليين مزعوجين جدا من تصريحات توم باراك وهو يمثل الولايات المتحدة.
0: صحيح. طيب دكتور أسعد، برأيك أيضا فرص أو احتمالات أن يتحول هذا الصدام ما بين إسرائيل وتركيا من مستوى التصريحات، مستوى دبلوماسي، مستوى ربما فرض عقوبات، إلى مستوى الصدام الخشن؟ ونحن يعني جربنا وعهدنا بنيامين نتنياهو وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة بأنها حكومة ربما يعني غير منضبطة سياسيا ويمكنها أن تفتح أي جبهة في أي وقت. ما احتمالات الصدام الخشن في هذا الصراع؟
2: أنا برأيي أقترح أن نفرق بين إمكانيات الصدام في نقاط معينة كان في سوريا أو في مناطق أخرى في الشرق المتوسط، وهي قد تحدث، وهذا يعني الجيش الإسرائيلي مساند لبنيامين نتنياهو، وزير الأمن الإسرائيلي هو من الليكود ومساند تماما لبنيامين نتنياهو ولا يتخذ أي موقف مخالف لبنيامين نتنياهو، وتتدخل العوامل الاستراتيجية والسياسية مع عوامل الانتخابات الداخلية، وكل هذا يجب أن نأخذه بالحسبان. لكن الوصول إلى صدام مباشر مفتوح مع تركيا أنا أعتقد بأنه فرصه قليلة حتى من جهة بنيامين نتنياهو. دعنا نتذكر بأنه تحضيرات بنيامين نتنياهو لإمكانية الصدام مع إيران اتخذت شكل من التحريض الإسرائيلي يقوده بنيامين نتنياهو على مدى 30 عام، يعني حتى من كتابه الأول عام 1995 يذكر مسألة ضرورة التحضير للصدام مع إيران، يقصد تحضير الرأي العام الأمريكي واللوبي الإسرائيلي المساند لإسرائيل في الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي لحالة صدام مع إيران. يستطيع بنيامين نتنياهو أن يفكر أنه بعد 10-20 عام سوف يحضر، يعمل على تحضير الرأي العام الأمريكي لإمكانية مساندة أمريكية لمواجهة مفتوحة مع تركيا. هذا الأمر غير ممكن الآن، وتحدث زميلي أنه هنالك طبعا محدوديات لإمكانية فتح مثل هذه الجبهة حاليا، لأنه تركيا بالتأكيد قوتها العسكرية وكونها جزء من الناتو وكونها تمتلك الأسلحة المتطورة الموجودة كذلك في إسرائيل، كل هذا يعني الكثير بالنسبة للإسرائيليين. وقد يكون فتح جبهة أو السعي إلى فتح جبهة بالعكس عامل سيؤثر على مدى شعبية نتنياهو سلبا أعني في إسرائيل، لأنه حتى بديل نتنياهو وهو رجل عسكري أيزنكوت أعني يقول نحن مستعدين لمواجهة لكن ليس بأي ثمن. بنيامين نتنياهو يبدو ويصور نفسه كأنه مستعد أن يفتح بكل ثمن، وأعتقد بأن إسرائيل رغم تهورها ورغم أسلحتها وقوتها العسكرية لا تستطيع أن تقوم بذلك من غير دعم أمريكي، وهذا الأمر مستبعد حاليا.
0: طيب في نصف دقيقة أستاذ علي أختم مع حضرتك، والعلاقات بهذا الشكل وفي هذه المرحلة هل تتجه نحو قطيعة وتجميد دائم بين تركيا وإسرائيل، أو يمكن أن يكون هناك نوع من التهدئة عبر وساطات دولية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: نعم طبعا يوجد آلية فض النزاع والاشتباك التي تحدث عنها توم باراك، وكان يوجد أيضا آلية قديمة في أذربيجان، من الممكن أن يعاد يعني تفعيل هذه الآليات كلها، ولكن أنا أعتقد أن حكومة

0: نتنياهو حكومة تحولت إلى مجرمي إبادة، لذلك
1: لا
0: تركيا سوف تنتظر نتائج الانتخابات لمعرفة الرئيس الوزراء الجديد، لأن نتنياهو حقيقة لا يفهم الكلام، ويعني أرصدته يعني خسرانة إنسانيا وقانونيا وسياسيا وعسكريا.
1: شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ علي أسمر، ومن حيفا أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا الدكتور أسعد غانم. شكرا جزيلا لكما، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

إصابة إسرائيلي في حادث طعن شرقي الضفة الغربية، وقوات الاحتلال تحاصر قرية المغير في رام الله وتغلق مدخلها الوحيد. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة من تي آر تي عربي. 3 شهداء مصابون بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وتحذيرات طبية من نفاذ الأكسجين في المشافي. إيران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية وضرب مسارات النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. شيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات، ويطالب إسرائيل باغتنام المفاوضات.

أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاما بعملية طعن قرب قرية العوجة في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا عن إصابة شخص بحادثة طعن في المنطقة، فيما أعلنت الشرطة انتشار قوتها في موقع الحادث وبدء التحقيق في ملابسته. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منفذ العملية تمكن من الفرار، بينما دفع الجيش والشرطة بقوة إضافية ووسعا عملية البحث في المنطقة. هذا وباركت حماس عملية الطعن واعتبرتها ردا على جرائم الاحتلال

0: المستوطنين والانتهاكات بحق المسجد الأقصى. وقالت الحركة إن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة الاحتلال رغم حملات الملاحقة والتضييق، داعية الفلسطينيين في الضفة والداخل المحتل إلى مواصلة التصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. هذا واستشهد فلسطيني وأصيب 11 آخرون خلال اقتحامات قوة الاحتلال مناطق بالضفة الغربية بالتزامن مع عمليات دهم واعتقالات أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فتى متأثرا بجراح أصيب بها خلال اقتحام القوة الإسرائيلية لنابلس، كما اعتقلت 5 فلسطينيين في طول كرم و6 في قلقيلية وشقيقين في قرية الرشايدة شرقي بيت لحم. وفي رام الله أغلق الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير ومنع الحركة عبره، وهو المنفذ الوحيد للسكان بعد إغلاق المدخل الشرقي منذ أكتوبر 2023. أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا غرفة سكنية ومركبة جزئيا في المنطقة الشمالية من بلدة أسرين وخطوا شعارات عنصرية في المكان. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون منطقة خلايل اللوز شرقي المدينة وأتلفوا أنابيب تستخدم لري المزروعات وقطعوا عددا من الأشجار وألحقوا أضرارا بممتلكات وأراض زراعية فلسطينية. وينضم إلينا من نابلس مراسلنا مصعب الخطيب. مصعب، من أين تحدثنا الآن؟
1: نعم مايا، أنا أحدثكم الآن من مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، حيث يلقي ذوي الشهيد إسلام عجوري نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل أن ينتقل جثمانه إلى مخيم عسكر لمواراته أثر هناك. الفتى إسلام استشهد بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه بشكل مباشر خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية منطقة مخيم عسكر في محاولة منها لاعتقال أحد الشبان من مكان عمله، لكنها فشلت في ذلك. ثم اندلعت مواجهات وأطلق الاحتلال خلالها النار الرصاص الحي تجاه مجموعة من الفتية. الفتى إسلام الذي يتواجد جثمانه في الغرفة المقابلة لنا في هذه اللحظات لم يكن يشكل أي خطر على حياة الجنود وفق شهود العيان الذين كانوا في منطقة الحادث، لكن الجنود أطلقوا النار عليه وعلى فتية آخرين فأصابوه بشكل مباشر. حاولت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تقديم الإسعافات الأولية له، لكن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاده بعد وصوله إلى هنا إلى مستشفى رفيديا الحكومي. بعد قليل سينتقل جثمان الشهيد إلى مخيم عسكر لتقام له جنازة هناك ومن ثم يوارى الثرى. طبيعة الحال مع استشهاد الفتى إسلام يرتفع عدد الشهداء في محافظة نابلس وحدها فقط منذ بداية العام إلى 19 شهيدا. سبق استشهاد الفتى إسلام استشهاد فتى آخر في منطقة الخليل، الفتى سند سلالد الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما، استشهد أيضا برصاص جنود الاحتلال في مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي كان يساند المستوطنين حينذاك في اعتداءاتهم. لكن هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات التي ينفذها الجيش والمستوطنون لا تقف عند حدود قتل الفلسطينيين على هذا النحو، إنما تمتد أيضا إلى اعتداء على ممتلكات الفلسطينيين كما حصل اليوم في منطقة أوصارين جنوب شرق مدينة نابلس، حيث أقدم المستوطنون على حرق بعض الآليات وممتلكات لفلسطينيين هناك، فيما يواصل المستوطنون كما نعلم حصار 3 منازل فلسطينية في منطقة قصرة جنوب شرق نابلس أيضا. وهذه الانتهاكات والاعتداءات تشهد تسارعا يوميا وتصاعدا في حدتها أيضا وفي انتشارها، وتتركز ربما في مناطق شمال الضفة الغربية مايا.
0: شكرا جزيلا لك مصعب الخطيب. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق لوقف إطلاق النار. وقالت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال المدخل الشمالي لمخيم المغازي، كما استشهد 2 بينهم طفل وأصيب 6 جراء قصف إسرائيلي وغارات استهدفت بلدة الزويدة ومخيم النصيرات.

0: في حين أصيب فلسطينيون بجروح حرجة باستهداف مسيرة شارع الطينة بمواصي خان يونس جنوبا. حذرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف إمدادات الأكسجين عن المرضى مع بقاء 12 محطة فقط قيد التشغيل من أصل نحو 34، وحذرت من أن الوضع قد يضع الأطباء أمام الاضطرار إلى المفاصلة بين المرضى، وأضافت أن الأزمة في القطاع تتجاوز نقص الأكسجين والمياه إلى انهيار كامل لمقومات الحياة. وتنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا، هذه الأخبار الواردة من غزة هذه تقول لنا بأن لا شيء يدخل القطاع.
1: فعليا مايا، هذا ما يحدث في قطاع غزة مع التصعيد اللافت والخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، ومع الحصار الذي ما زال مطبقا منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية، وحتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لم يلمس الفلسطينيون هنا تغيرا حقيقيا أو تحسنا في الأوضاع الإنسانية، وتحديدا فيما يتعلق بالخدمات الإنسانية الحساسة كالمنظومة الصحية التي تعاني التهالك والانهيار يوما بعد يوم. تحذيرات كل يوم تصدر وتصلنا تباعا من الجهات الرسمية الطبية حول أزمات تتفاقم في المستشفيات، تارة تتحدث بتوقف المولدات الكهربائية وبالتالي توقف كامل الخدمات في المستشفيات، تارة أخرى نتحدث عن قطع الغيار والصيانة اللازمة للمركبات التي تنقل الموظفين والطواقم الطبية التي تقدم هذه الخدمات الطبية للمرضى والجرحى، وتارة أخرى وآخر هذه الأزمات تحدثت عن توقف محطات الأكسجين الوحيدة في مناطق مدينة غزة وشمال القطاع. هذه المحطة من أكثر من 4 محطات بقيت وحيدة تعمل في هذه المنطقة مع تردي الأوضاع الإنسانية ومنع الاحتلال إدخال قطع الغيار الحساسة البسيطة، والتي لربما مايا بحجمها هي قطع صغيرة جدا ولا تؤثر على إدخالها إلى قطاع غزة، ولكن الاحتلال يمنع إدخال هذه الاحتياجات والقطع الحساسة ليفاقم الأزمات الإنسانية التي يعيشها القطاع، تزامنا مع مسلسل الخروقات اليومية منذ صباح هذا اليوم، وكأنما الحرب عادت إلى غزة. أوامر بالإخلاء، تحذيرات وتصريحات أصدرها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وكذلك الأمر غارات جوية عنيفة جدا بعد أوامر بالإخلاء طالت بعدد من المناطق من بينها بلدة الزوايدة، من بينها أيضا منطقة بين مخيمي المغازي والنصيرات في وسط قطاع غزة، وكذلك الأمر في خان يونس جنوبي القطاع حيث قام الجيش الإسرائيلي باستهداف أكثر من نقطة، إحداها محطة لإنتاج السولار الصناعي الذي بالعادة هو ينتج من تكرار مواد البلاستيك وحرقها لإنتاج هذا الوقود الذي يمنع الاحتلال إدخاله إلى قطاع غزة. استهدف جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين في هذه الورشة ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر. في بلدة الزوايدة استهدف مستودعا في هذه البلدة ما أسفر عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 4 أعوام فقط، راح ضحية لهذا الاستهداف وأصيب أيضا 6 فلسطينيين آخرين. وكذلك الأمر في خان يونس جنوبي القطاع في شارع الطينة تحديدا، قامت مسيرة إسرائيلية بإطلاق النار مباشرة باتجاه أحد المواطنين، قالت المصادر الطبية في البداية بأن إصابته بالغة الخطورة، ثم أعلنت أحد المصادر الطبية عن استشهاد هذا المصاب متأثرا بجراحه. بالتالي نتحدث عن عدد ضخم يتجاوز اليوم 1285 شهيدا منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ الذي اقترب على أن يتم عاما، نتحدث عن أكتوبر من العام 2025، واليوم نحن في أواخر أغسطس لربما، والحديث عن استمرار لمسلسل هذه الخروقات، استمرار للتضييق الإسرائيلي على قطاع غزة، منع إدخال المواد الإنسانية الحساسة ومنع إدخال المواد الغذائية، حتى بأن وصل التحذيرات من قبل المنظمات الدولية بأن إسرائيل تمنهج سياسة التجويع بشكل غير لافت للمجتمع الدولي هنا في قطاع غزة عبر استراتيجيات تنتهجها بإدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة. هناك عملية إتلاف تقوم بها وزارة الاقتصاد مايا لعدد كبير من المواد الغذائية التي الفاسدة التي يدخلها الاحتلال على قطاع غزة في الوقت الذي يحتسبها ضمن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل، ولكن بلا فائدة وبلا قيمة، ويتم إتلافها لأنها بقيت أشهر على

0: الجانب الآخر من المعابر ولم يسمح بإدخالها بعد هذه الأشهر والأيام الطويلة، وبالتالي فسدت هذه السياسات التي ينتهجها الاحتلال ضد قطاع غزة في ظل المماطلة والتأخير في الدخول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وحلحلة الأزمات الإنسانية وأبرزها الأزمات المتعلقة بالقطاع الصحي.
1: شكرا جزيلا لك ربى العجرمي. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب. وقال بشكيان في خطاب إن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاق ممكن وأنها صيغت وفق مبادئ المصلحة الوطنية، مضيفا أنه لا يوجد في هذه المذكرة أي بند يشير إلى تقديم تنازلات من الجانب الإيراني، والمرشد الأعلى هو من يضع السياسات وسيلتزم الجميع بهذا المسار. بدوره قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
2: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
3: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع، سنتفاوض معها أولاً. سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة. ولكن إذا لم تتحرك، فسنضربها. سنستهدف مصالح تلك الدولة.
2: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أعلنت الخارجية الإيرانية أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن منير سيترأس وفدا رسميا ويلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المساعي الباكستانية للمساعدة في تعزيز السلام والأمن بالمنطقة. من طهران ينضم إلينا مراسلنا أمير جابر. أهلا بك أمير، ولنبدأ من زيارة عاصم منير غدا، ما هي الأجواء من طهران؟
4: نعم مايا، يمكن القول بأن هذه هي الزيارة الرابعة للمشير عاصم منير رئيس الأركان الباكستاني منذ أن تولى ملف الوساطة ما بين طهران وواشنطن. يأتي للقاء بطبيعة الحال الوفد المفاوض الإيراني عباس عراقجي ومحمد باقر قاليباف كبير المفاوضين ورئيس البرلمان، بالإضافة إلى لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وكذلك بالمؤسسة الأمنية والعسكرية محسن رضائي أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وكذلك علي عبد الله رئيس الأركان الإيراني. جهود باكستانية حثيثة من أجل عدم بدء هذه بدء العقوبات الجديدة الأمريكية على طهران وكذلك الحد من التوتر القائم بين طهران وواشنطن والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في صباح هذا اليوم كان قد أكد على ضرورة إنهاء حالة الحرب واللاسعة

0: السلم وضرورة العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأشاد بهذه المذكرة وقال بأنها تصب لصالح إيران، وطالب الحكومة وكذلك الوفد المفاوض الإيراني بضرورة انتهاج المسار الدبلوماسي والعودة إلى هذه طاولة التفاوض ما بين إيران والولايات المتحدة. عباس عراقشي الليلة الماضية كذلك تحدث مع المشير عاصم منير وكذلك مع وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي، وحول هذه المحادثات مع عمان تقول الخارجية الإيرانية بأن المحادثات الإيرانية العمانية بشأن فتح مسار جديد لعبور السفن من مضيق هرمز ما زالت مستمرة، وهي في نهايتها لصياغة بيان مشترك إيراني عماني. وكذلك إسماعيل بطائي الناطق باسم الخارجية الإيرانية كان قد أشار في وقت سابق بأن سبب إطالة هذه المحادثات يعود إلى عرقلة الأطراف الأخرى في هذه المفاوضات الإيرانية العمانية. طهران تقول بأن التوصل إلى اتفاق ما بين إيران وعمان بشأن آلية جديدة لعبور السفن لا يعني فتح المضيق، تقول بأن فتح المضيق متعلق تماما بعودة الولايات المتحدة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ومنها إنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وكذلك الإفراج عن الأصول المجمدة الإيرانية. مايا،
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر. إلى سوريا، حيث قال وزير الخارجية سعد الشيباني إن الاتصالات مع إسرائيل انقطعت عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو ظهور الجوية قبل أيام، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية واتخاذ خطوات تسهم في بناء الثقة.
2: لا ثقة في إسرائيل والأولوية إيقاف هجماتها والعودة إلى طاولة الحوار. يصرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني داعيا تل أبيب لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. الشيباني أكد انقطاع الاتصالات مع إسرائيل عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو ظهور الجوية، مشيرا إلى جمود المفاوضات منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية. إسرائيل جربت القوة ولم تنجح كما يرى وزير الخارجية السوري، ولا حل إلا باتفاق أمني يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية كخطوة أولى في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين. يؤكد الشيباني أن دمشق لا تمانع مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية ومخاوفها الأمنية، إلا أن إسرائيل سعت دوما إلى التهرب من إتمام الاتفاق. على الجانب الآخر، واصلت إسرائيل هجماتها واعتداءاتها على الأراضي السورية، آخرها استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في قرية بيت جن جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين. الجيش الإسرائيلي زعم أنه استهدف إرهابيا كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية جنوب سوريا، فضلا عن توغلات إسرائيلية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات. فلا تزال إسرائيل تنظر بريبة إلى سوريا الجديدة منذ إسقاط نظام الأسد في 8 من ديسمبر 2024، وتعتبرها تهديدا حقيقيا ضاربة بعرض الحائط كل رسائل التطمين القادمة من دمشق، إلى جانب التطمينات الدولية بما فيها حليفتها واشنطن، وهو ما أثار استهجانا دوليا وإقليميا واسعا لما تسببه تل أبيب من حالة متزايدة من عدم الاستقرار في عموم المنطقة.

على مدى 10 سنوات ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها ظروف الحرب قبل سقوط نظام الأسد ليتحول إلى تنسيق

0: متسارع بلقاءات عسكرية ومناورات مشتركة تعكس ملامح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، عنوانها أمن الحدود التركية مرتبط باستقرار سوريا.
1: منذ أكثر من عقد من الزمن يحضر الجيش التركي في الشمال السوري حماية لحدود بلاده ولمواجهة التهديدات الصادرة عن التنظيمات المسلحة، لكن المشهد العسكري بين أنقرة ودمشق بدأ يأخذ منحا آخر بعد التحولات السياسية في سوريا، مع انتقال العلاقة بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون في المجالين الأمني والعسكري.
2: يعني الوجود العسكري التركي في سوريا ليس خافيا على أحد، هو موجود وفرضته ظروف الحرب بعد انطلاق الثورة السورية. كان يتمركز في مناطق شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، حقق مصالح الأمن القومي التركي، وفي نفس الوقت كان داعم لمطالب الثورة السورية. بعد سقوط النظام هذا الانتشار شهد تغيير، تحول من انتشار عسكري واضح معروف إلى انتشار أو إلى وجود عسكري مؤسساتي أكثر بالتعاون وبالتنسيق مع الدولة السورية.
1: تطور التعاون السوري التركي إلى مستوى عملي عبر لقاءات عسكرية وتبادل الزيارات، وصولا إلى مشاركة قوات سورية في مناورات تركية، يأتي في سياق علاقات أمنية وعسكرية تمتد إلى تفاهمات واتفاقيات سابقة بدأت تتطور مع تبدل الحكومة السورية منذ تحرير سوريا من نظام الأسد.
3: بالتأكيد هناك محددات تساعد على تطوير العلاقات السورية التركية على المستوى الأمني والعسكري. أولا اتفاقية أضنة عام 1998 ما بين الجانبين لحماية الحدود المشتركة. ثانيا كون اليوم مناطق التماس ما بين سوريا وتركيا هي تشكل نقاط أمن قومي للطرفين، لذلك من الضروري اليوم التعاون المشترك، بالإضافة إلى البعد الجماهيري الكبير الذي تحظى به تركيا لدى جماهير الثورة السورية والتي كانت داعمة لها طيلة فترة الثورة ولم تتخلى عنها أبدا.
1: وبينما تسعى دمشق إلى إعادة بناء مؤسساتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، ترى أنقرة أن أمن حدودها يرتبط باستقرار سوريا ووحدة أراضيها، وهو ما تردد على لسان قادة تركيا في أكثر من مناسبة. وبذلك يبدو أن الوجود العسكري التركي أمام مرحلة مختلفة عنوانها الانتقال من انتشار فرضته ظروف الحرب إلى تعاون عسكري مع الدولة السورية.
4: مرحلة جديدة تتقاطع فيها المصالح، عنوانها دعم بناء الدولة السورية مقابل ربط تركيا أمن حدودها باستقرار أوضاع جارتها ووحدة أراضيها. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
0: حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن بلاده تواجه فجوة تمويلية كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع هذا العام، ورفض زيلينسكي دعوات لإجراء انتخابات خلال الحرب، معتبرا أن تنظيمها في الظروف الحالية قد يؤدي إلى انقسام أوكرانيا ويمثل خطرا على البلاد. أسقطت 6 مسيرات أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو وفق ما صرح به رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، وقال إن فرق الإنقاذ تعمل في موقع سقوط حطام المسيرات دون تفاصيل إضافية بشأن خسائر. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. بالمقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
5: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه تصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهداف اقتصادية أوكرانية.
6: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف

0: اغسلحات في منظومة الدفاع الجوي. وقال زيلينسكي إن ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة ترويكا التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تتواصل المعارك على الأرض، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري واقتصادي وحراك دبلوماسي محموم، بحثا عن مخرج لم تتضح ملامحه حتى الآن. عمار أبو ثواب، ترت عربي.
1: أعلنت وزارة الدفاع السودانية إسقاط طائرة مسيرة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وأوضحت الوزارة أن المسيرة كانت قادمة من الأراضي الإثيوبية أثناء تحليقها في سماء ولاية النيل الأزرق على محور الكرمك. وخلال الشهر الجاري أعلن الجيش السوداني إسقاط 3 طائرات مسيرة في ولاية شمال كردفان. ختام نشرتنا إلى العناوين: إصابة إسرائيلي بحادث طعن شرقي الضفة الغربية، وقوة الاحتلال تحاصر قرية المغير في رام الله وتغلق مدخلها الوحيد. إيران تهدد باستهداف مصالح دول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية وضرب مسارة النفط عبر الخليج وجنوب هرمز. شيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات ويطالب إسرائيل باغتنام فرصة المفاوضات. ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: بقول أولادي 4 صار 2،

0: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: هم الفهيم أخوتي، طبعا أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي، يعني ما أعتقدش في أخو زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة وفي نفس يعني جميعنا قرابة بعض، فكنا كل واحد في بيته، وسمعنا المستوطنين انهم جايين، فروحنا عند بيت اخوي محمد، كان هو يعني اكثر واحد متطرف، فروحنا هناك كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد او اثنين او ثلاثه معهم سلاح كانوا طخوا.
0: تكشف الوقائع والتحقيقات ان هجوم المستوطنين كان مخططا، فاطلاق الرصاص بدا منذ لحظات الهجوم الاولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
1: يجوا هم من مستوطنة شيلو، وكان تاع الأمن في علم إنهم جايين، لأنه تاع الأمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا، فتال الأمن كان موجود عندنا، وبعديها يجوا المستوطنين وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتال الأمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين وأنا كنت هنا، فهيم ضربوه رصاصة هان في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هان في راسه، استشهد على المحل محمد، وأنا ضربوني رصاصة في جري هان، وهذا محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي يطلق علينا النار منها، لأن هاي الرصاصة تقريبا على مساوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
0: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا، وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد؟ قاموا مسكوني وبدي أطل عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، أم عينه مش مبين، وبلطلوني يما هم زامينه أطل بديهم، قام سكروا باب السيارة مخلوني إيش أشوفه. الجزر تقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين، قلت لهم يا يمي الله فهيم ما رد، روحوا طلوا لي عليه ليروح مصاوب ليروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روح طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى رب ورضى كلبي يرضى عليهم يما، ملايين الرضا محمد وفهيم. أقول لي لابني الثاني هذا جهاد، أقول لابني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأن والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إيش من

0: جيت في راسه من ورا، طلعت من هون من فوق عينه يما، انا خذ روح الواد ذبن عيني، ذبن هالكد عيني صار. يوم كان لي يما ظهم يما اخي وتستشهدوا، وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما، ربنا اختارهم الحمد لله رب العالمين، انا لله وانا اليه راجعون.
1: ما حدث أمام منزل العائلة لم يكن حادثة منفصلة عن محيط قريوت، فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
2: خايفين طبعا، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك، يكسر دارك، يقتل ولادك، بس انت مش مسموح تضرب عليه حجر. احنا خايفين طبعا خايفين، بس انه نطلع من دورنا ما بنطلع من دورنا يا سيدي، والواحد كم الموت بده يموت، نقتل في دورنا.
1: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حاليا في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي المغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة. حسب مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر إجا مشان ينقذ الأولاد معه زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار، بدأ بإطلاق النار على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم إنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضاً، اللي هو قتل أحد المستوطنين

0: 26/1/2019. هاي الحادث لما اجى وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم اجى ينقذ الاطفال، وللاسف اطلاق النار يعني استهدفه واجت الطلقه في صدره واستشهد.
1: في المغير نفسها وامام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائله ابو عليا الا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلا جديدا من الحياه. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
2: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش يعني، فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت اسلاك شائكه، عملت زي السجن صار البيت يعني، بسبب بعد البيت عن البيوت اللي في البلد، واخر بيت موجود قريب من الالتفاف، الالتفاف صار قريب علي يعني بالاحرى. لهذا السبب اضطريت احكم البيت اسلاك شائكه يعني، اصبحت مثل في السجن. والله انا حابس حالي بحالي طبعا، لان عندي اطفال صغار وفي عندي اختياريه كبار في السن اكثر من 90 سنه عمارهم. بطلع على شغلي بدي اضطر اسكر البيت يبقى محكم من قطعان المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس باي بغير حق يعني. غالبيه وقتي ببكي في حراسه ومامن البيت يعني، مسكر الابواب، عندي حاط اسلاك شائكه وحاطط فيه كهرباء ثلاث فاز يعني قويه وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
1: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان تحول البيت من مكان الراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
2: والله احنا بيجي طبعا طبيعة الهجمات، احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحرقوا، اذا في سيارات بحرقوهن، شبابيك بكسروهن، اذا قدروا يعبروا على البيت بحرقوا طبعا البيت والموجودين فيه يعني، بتذرعش حتى الاشجار يعني، قطعوا الاشجار جميع الدار، هذا جميع بيتي عليه اشجار الي، هذول في الجرافات اجوا كلاعود بدون ذنب بدون اي عذر يعني بدون هيض. بس
1: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة. أما في شلال العوجة فوصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكنا. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب ولم يحدث في ليلة واحدة، بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد، وتكررت سرقة المواشي، وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
3: احنا انا طبعا من مواليد منطقه شلال العوجه، يعني بدايه حياتنا كانت هي عباره عن تربيه مواشي واغنام. بدايه عمليه النزوح ما كانت يعني في يوم وليله، كانت عباره عن سلسله هجمات تنسقت مع من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيره، منها سرقه المواشي، الاعتداء على الاعتداء على الميه، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءاتها وكثرتها والأضرار اللي كبدت فيها وخسائر تكبدت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب، العائلة تلو الأخرى.
1: بالنسبة إلى العائلات البدوية لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل، بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء، ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
3: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن إحنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هو ما فوق ال 18 سنة تعرف يعني، كل إنسان بده يسعى لرزقه، بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
1: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم، حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
3: مكان بكين علي يعني صراحة أني أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه، يعني مكان لليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر أنه قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين، يعني ساعة وإن رحلنا المنطقة ما بنشوفه كان لما بس أنا مرة إحنا كل يوم إحنا رايحين راجعين نتفرج فيه، هذا المصيبة أكبر. اجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا انت تعمل مشاكل، المفروض ان بيحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليك وهنا بدكم تحرسوه، يعني احنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسه، هو الهدف التنكيل.
1: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والاراضي، ففي حوادث موثقه تعرضت دور عباده للحرق والتخريب، وتركت عبارات تهديد على الجدران، فالضرر لم يكن مادياً فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن قدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت لحم لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة، فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائماً هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
4: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري. اليوم هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة، وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
1: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصوراً كاملاً للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
5: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما. المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
4: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
1: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقاً والدولة التي توفر السلاح والحماية تنتقل أفكار البؤر من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة

0: التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
1: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضا هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقا يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
2: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
0: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء، وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
2: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة، وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب. عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة، في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجماعات داخل إسرائيل دائماً بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا

0: لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءاً من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
1: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قصدية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحابه نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
0: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

0: شو بدك بتحط فيا؟
1: ليش احكي؟ دمر صار عليه ليش احكي؟
2: الله الله.

إصابة إسرائيلي في حادث طعن شرقي الضفة الغربية، وقوة الاحتلال تحاصر قرية المغير في رام الله وتغلق مدخلها الوحيد. نشرة جديدة من تي آر تي عربي. طهران تحذر دول الجوار من المشاركة في الحرب الاقتصادية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران الاثنين. شيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات، ويطالب إسرائيل باغتنام فرصة المفاوضات.

أصيب إسرائيلي بعملية طعن قرب قرية العوجة في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا عن إصابة شخص بحادثة طعن في المنطقة، فيما أعلنت الشرطة انتشار قوتها في موقع الحادث وبدء التحقيق في ملابساته. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منفذ العملية تمكن من الفرار، بينما دفع الجيش والشرطة بقوة إضافية ووسعا عمليات البحث في المنطقة. هذا وباركت حركة حماس عملية الطعن واعتبرتها ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين والانتهاكات بحق المسجد الأقصى. وقالت الحركة أن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة الاحتلال رغم حملات الملاحقة والتضييق، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة التصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. وكان فلسطيني قد استشهد وأصيب 11 آخرون خلال اقتحامات قوة الاحتلال مناطق بالضفة الغربية بالتزامن مع عمليات دهم واعتقالات أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فتى متأثرا بجراح أصيب بها خلال اقتحام القوة الإسرائيلية لنابلس، كما اعتقلت

0: 5 فلسطينيين في طول كرم و6 في قلقيلية وشقيقين في قرية الرشيدة شرقي بيت لحم. وفي رام الله أغلق الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير ومنع الحركة عبره، وهو المنفذ الوحيد للسكان بعد إغلاق المدخل الشرقي منذ أكتوبر 2023. أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا غرفة سكنية ومركبة جزئيا في المنطقة الشمالية من بلدة أسرين وخطوا شعارات عنصرية في المكان. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون منطقة خلايل اللوز شرقي المدينة وأتلفوا أنابيب تستخدم لري المزروعات وقطعوا عددا من الأشجار وألحقوا أضرارا بممتلكات وأراض زراعية فلسطينية. من نابلس ينضم إلينا مصعب الخطيب ونتابع معك الوضع في هذه الأثناء. مصعب.
1: نعم مايا، عاد الهدوء إلى نابلس تحديدا بعد أن شيع جثمان الفتى إسلام أحمد عجوري الذي يبلغ من العمر 14 عاما والذي قتل برصاص الاحتلال هذا اليوم خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية لمنطقة مخيم عسكر الجديد. القوة اكتشف أمرها بعد أن كانت تسللت بشكل سري في محاولة لاختطاف واعتقال أحد الشبان الفلسطينيين، لكنها فشلت في مهمتها، وخلال انسحابها اندلعت مواجهات بينها وبين شبان وفتية فلسطينيين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص بشكل مباشر على الفتى أحمد، على الفتى إسلام وبعض الفتية الآخرين، فأصيب إسلام ونقل على إثرها للمستشفى. حاول الأطباء إنقاذ حياته لكنهم فشلوا في ذلك ليعلن عن استشهاده، ويرتفع بذلك عدد شهداء محافظة نابلس فقط منذ بداية هذا العام إلى 19 شهيدا شهدنا ذوي الشهيد وهم يودعونه بكل ألم. لم يكن إسلام يشكل خطرا على حياة الجنود مثله مثل آخرين مثل الفتى سند شلالدي الذي يبلغ من العمر 17 عاما والذي قتله جيش الاحتلال قبل يومين في منطقة الخليل، وغيرهم من الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال ورصاص المستوطنين. لكن انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين مايا لا تقف عند حدود القتل فقط، بل تمتد إلى مصادرة الأراضي والإضرار بالممتلكات مثل ما حصل في أوسارين، وهي قرية فلسطينية تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، حيث أحرق المستوطنون مركبة وجزءا من منشأة سكنية في هذه البلدة فجر اليوم وخطوا شعارات معادية للعرب والمسلمين. كذلك الأمر في بلدة قصرى، يواصل المستوطنون ومعهم جيش الاحتلال حصار 3 منازل فلسطينية ويمنعون عنها كل مقومات الحياة منذ أكثر من 13 أو 14 يوما، ورغم كل الجهد الدولي الذي شاهدناه إلا أن هذا الجهد لم يؤتي أكله، ولم يتمكن المجتمع الدولي حتى اللحظة من فك الحصار عن 3 منازل فقط في الضفة الغربية. ولنا أن نتخيل ماذا يجري مثلا في جنين، في الأراضي بالقرب من بلدة عرابة جنوب جنين، يواصل الاحتلال ضم مزيد من الأراضي إلى سيطرة المستوطنين ويساندهم بالسلاح، ويساندهم أيضا بقوة القانون وقوة السلاح، حيث ما من أرض يسيطر عليها المستوطنين إلا ويعلنها الاحتلال أنها ملكية دولة ويحق للمستوطنين البقاء فيها وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية. بشكل عام مايا، فإن الفلسطينيين يجدون أنفسهم اليوم عاجزين تماما عن فعل أي شيء، حتى أن الجهد الدبلوماسي الفلسطيني يقف اليوم عاجزا لا يستطيع فعل شيء. بالأمس شهدنا تصريحات لنائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في لقائه بالصحفيين ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية العربية والعالمية، الذي قال إنهم يواصلون الحديث مع الإدارة الأمريكية بشأن الانتخابات وبشأن محاولة الضغط على إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو لتخفيف وطأة التمدد الاستيطاني وتخفيف وطأة التسلط العسكري في الضفة الغربية. لكن نحن نعلم ونقرأ التصريحات الإسرائيلية وتحديدا من سموتريتش وبن غفير وهما قطبا اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الذين

0: يواصلون الضرب بعرض الحائط لكل القوانين الدولية ولكل الجهود الدولية التي من شأنها أن تخفف وطأة الحصار ووطأة ما يجري في الضفة الغربية مايا.
1: شكرا لك مصعب الخطيب. هذا وكان قد استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق جديد لوقف إطلاق النار. وقالت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط القطاع. كما استشهد 2 بينهم طفل وأصيب 6 جراء قصف إسرائيلي وغارات استهدفت بلدة الزويدة ومخيم النصيرات. وأصيب فلسطيني بجروح حرجة باستهداف مسيرة شارع الطينة بمواصي خان يونس جنوبا. حذرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف إمدادات الأكسجين عن المرضى مع بقاء 12 محطة فقط قيد التشغيل من أصل نحو 34، وحذرت من أن الوضع قد يدع الأطباء أمام الاضطرار إلى المفاضلة بين المرضى، وأضافت أن الأزمة في غزة تتجاوز نقص الأكسجين والمياه إلى انهيار كامل لمقومات الحياة. ومن غزة تنضم إلينا ربا العجرمي. ربا، إذن كيف يدفع الغزيون فاتورة كل ذلك؟
2: يدفعونها بشكل يومي مايا، وواضح أن جيش الاحتلال يحاول اختلاق ذرائع لشرعنة عمليات استهداف المدنيين وتحديدا هذه المرة الأطفال. تصريحات ياسر الكاتس وزير الدفاع الإسرائيلي التي أصدرت صباح هذا اليوم بما يتعلق بعمليات إطلاق الطائرات الورقية أو البالونات التي يطلقها الأطفال والتي تعتبر وسيلة للهو، بعدما أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي كل الملاعب والملاهي والمنتزهات وقام أيضا بمحاصرة هؤلاء الأطفال عبر إعدام العملية التعليمية بشكل كامل وتدمير المدارس. يقول ياسر الكاتس بأنه إن كان هناك عملية إطلاق لطائرات ورقية أو بالونات فإن الجيش سيتعامل معها وكأنها عملا عسكريا حاد الخطورة أو شديد الخطورة، وسيتم استهداف مطلق هذه الطائرات الورقية ومطلق هذه البالونات. توالت التصريحات بعد ذلك وما تنقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية على لسان مصادر عسكرية كما زعمت أو كما ادعت، وقالت بأنه تم رصد عدد كبير من الطائرات الورقية أطلقت باتجاه مناطق الخط الأصفر وأطلقت باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. وقالت هذه التصريحات ونقلت هذه التصريحات بأنه لم يكن هناك أي إعلان أو حديث عن أنها ما إن كانت مفخخة أم لا، ولكنها ستعتبر عملا عسكريا من الآن فصاعدا. هناك حالة شرعنة لعملية استهداف الأطفال في قطاع غزة إذن بشكل واضح، وهذا ما يقوله كاتس عبر تصريحاته الأخيرة. ومع الحديث عن هذه الاستهدافات قبل دقائق معدودة، مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خان يونس جنوبي القطاع قال بأن 4 مصابين وصلوا إلى المستشفى بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق خان يونس خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهناك أيضا أحداث متعددة تمت منذ صباح هذا اليوم أسفرت عن سقوط شهيدان وأكثر من 10 مصابين أو أكثر من 14 مصابا تحديدا، من بينها استهداف مستودعا في الزوايدة بلدة الزوايدة. أسفر هذا القصف عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 4 أعوام فقط، وأيضا استهداف لمجموعة من المواطنين في منطقة النصيرات أو على مدخل بلدة المغازي وسط قطاع غزة. وكان هناك أيضا استشهاد لشاب فلسطيني فيما أصيب شاب بنيران الجيش الإسرائيلي وهو بحالة حرجة حتى هذه اللحظة في شارع الطينة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. الخروقات مستمرة، التهديدات مستمرة، أوامر الإخلاء أيضا التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي بزعم أنه يريد تحييد أهداف تهدد القوات الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع أيضا مستمرة. ويبدو أن وتيرة التصعيد ذاهبة باتجاه التصاعد مع التصريحات الأخيرة التي تنقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس.
1: شكرا لك من غزة ربا العجرمي. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشاكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب. وقال بازشاكيان في خطاب إن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاق ممكن وأنها صيغت وفق مبادئ المصلحة الوطنية. وأضاف أنه لا يوجد في هذه المذكرة أي بند يشير إلى تقديم تنازلات من الجانب الإيراني، وأن المرشد الأعلى هو من يضع السياسات وسيلتزم الجميع بهذا المسار. بدوره قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
3: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
4: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً، سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها، سنستهدف مصالح تلك الدولة.
3: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أعلنت الخارجية الإيرانية أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن منير سيترأس وفدا رسميا ويلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المساعي الباكستانية للمساعدة في تعزيز السلام والأمن بالمنطقة. إلى سوريا، حيث قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن الاتصالات مع إسرائيل انقطعت عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية قبل أيام، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية واتخاذ خطوات تسهم في بناء الثقة.
5: لا ثقة في إسرائيل والأولوية إيقاف هجماتها والعودة إلى طاولة الحوار. يصرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني داعياً تل أبيب لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية، مؤكداً أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الدبلوماسية. الشيباني أكد انقطاع الاتصالات مع إسرائيل عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية، مشيراً إلى جمود المفاوضات منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية. إسرائيل جربت القوة ولم تنجح، كما يرى وزير الخارجية السوري، ولا حل إلا باتفاق أمني يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية كخطوة أولى في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين. يؤكد الشيباني أن دمشق لا تمانع مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية ومخاوفها الأمنية، إلا أن إسرائيل سعت دوما إلى التهرب من إتمام الاتفاق. على الجانب الآخر، واصلت إسرائيل هجماتها واعتداءاتها على الأراضي السورية، آخرها استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في قرية بيت جن جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين. الجيش الإسرائيلي زعم أنه استهدف إرهابيا كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية جنوب سوريا، فضلا عن توغلات إسرائيلية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات. فلا تزال إسرائيل تنظر بريبة

إلى سوريا الجديدة منذ إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وتعتبرها تهديدا حقيقيا ضاربة بعرض الحائط كل رسائل التطمين القادمة من دمشق، إلى جانب التطمينات الدولية بما فيها حليفتها واشنطن، وهو ما أثار استهجانا دوليا وإقليميا واسعا لما تسببه تل أبيب من حالة متزايدة من عدم الاستقرار في عموم المنطقة.

0: مشاهدينا بالعودة إلى الملف الإيراني، ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أمير، إذن الأنظار غدا على زيارة رئيس الأركان الباكستاني، كيف تنظر إيران إلى هذه الزيارة؟ هل تعول عليها؟
1: بالفعل مايا، عندما تحدث الليلة الماضية عباس عراقشي مع رئيس الأركان الباكستاني المشير عاصم منير، وفي ساعات صباح هذا اليوم أعلن إسماعيل بقائي بأن رئيس الأركان الباكستاني سيزور طهران على رأس وفد رسمي باكستاني. هذا يعني أن طهران تولي اهتمام كبير لهذه الزيارة، وربما تأتي في إطار دعوة إيرانية للوسيط الباكستاني كي يحضر هنا في طهران، وربما تكون هناك تبادل للآراء أو يكون هناك مقترح إيراني في ظل تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على ضرورة إنهاء حالة لا حرب ولا سلم والعودة إلى مذكرة التفاهم، ووصف هذه المذكرة بأنها تصب في صالح إيران، وطالب جميع أركان الدولة ومؤسسات صنع القرار هنا في العاصمة الإيرانية طهران بأن تتوحد وتنسجم خلف القرارات المتخذة في مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأكد على ضرورة إنهاء الحرب وإنهاء هذه الضغوط الأمريكية المتواصلة على إيران. يمكن القول بأن هذه الزيارة تحظى بأهمية كبيرة هنا في طهران، خاصة وأن المشير عاصم منير سيزور طهران للمرة الرابعة منذ أن تولى ملف الوساطة ما بين طهران وواشنطن. يمكن القول وبحسب المعطيات المتواجدة هنا سيلتقي عاصم منير بقاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان الإيراني، كذلك بعباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني ومسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني، وكذلك بمحسن رضائي أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكذلك العميد علي عبد الله رئيس الأركان الإيراني. هذه الزيارة وهذه اللقاءات بالمسؤولين الإيرانيين وبأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ربما ستمهد للطريق للعودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وكذلك فتح مضيق هرمز، هكذا تشير بعض المعطيات هنا في وسائل الإعلام الإيرانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اليوم كان له تصريح يتحدث عن الإنزال الاقتصادي أو الحرب الاقتصادية الأمريكية، يقول بأن هذه الحرب تتخذ طرق قديمة وإيران باتت تعرف تماما كيف تتعامل مع العقوبات الأمريكية، يشير إلى خبرة إيران إلى تجربة إيران خلال السنوات الماضية مع العقوبات الأمريكية، ويقول بأن هذه الحرب الأمريكية الجديدة الحرب الاقتصادية أيضا ستفشل في إخضاع إيران، وبأن تتخذ إيران سياسة لتغيير قراراتها أو معتقداتها تجاه ما يجري في المنطقة. يقول بأن طهران متمسكة بورقة مضيق هرمز وأيضا بإنهاء الحرب بشكل كامل، ليس فقط على إيران بل أيضا على حلفاء إيران في المنطقة. مايا،
0: شكرا جزيلا لك من طهران أمير جابر. حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن بلاده تواجه فجوة تمويلية كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع هذا العام، ورفض دعوات لإجراء انتخابات خلال الحرب، معتبرا أن تنظيمها في الظروف الحالية قد يؤدي إلى انقسام أوكرانيا ويمثل خطرا على البلاد. أعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم تقديم أكثر من 9 مليارات دولار كدعم مالي لأوكرانيا خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورا الذي يزور كييف اليوم إلى جانب قادة من دول الشمال الأوروبي ومنطقة البلطيق، قال إن الدعم النرويجي سيخصص للمساعدات العسكرية والإنسانية.

0: هذا وأسقطت روسيا 6 مسيرات أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو، وفق ما صرح رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين. وقال إن فرق الإنقاذ تعمل في موقع سقوط حطام المسيرات دون إعلان تفاصيل إضافية حول تسجيل الخسائر. بدوره قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تمتلك حاليا نحو 600 صاروخ باليستي وتنتج ما يصل إلى 1300 صاروخ سنويا، وأكد أن أوكرانيا تعمل على تقليص الفجوة في أنظمتها الدفاعية. المزيد في العرض التالي مع شيماء عاصم.
1: أهلا بكم. في وقت تعاني فيه كييف نقصا في منظومات الدفاع الجوي اللازمة لمواجهة الهجمات الصاروخية، لا سيما مع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية، قال الرئيس الأوكراني إن فرنسا وافقت على تسريع تسليمها أحدث المعدات والصواريخ الفرنسية. أيضا تترقب أوكرانيا وصول منظومة الدفاع الجوي الإيطالية الفرنسية الجديدة سام تي أن جي، تلك المنظومة التي يرى خبراء أنها ستعزز قدرات أوكرانيا على التصدي للصواريخ الباليستية. منظومة الدفاع الجوي الأوروبية سام تي أن جي هي نظام صاروخي متطور للدفاع الجوي والصاروخي بعيد المدى، تصنعه شركة يوروسام الأوروبية للدفاع، وصممت تلك المنظومة لتوفير حماية شاملة بنسبة 360 درجة وبمدى اشتباك يتجاوز 150 كيلومترا. تعتمد تلك المنظومة، منظومة سام تي أن جي، على صواريخ أستر 30 ونظام رادار متعدد الوظائف، وهو ما يمنحها القدرة على العمل في بيئات التشويش الإلكتروني المعقدة. يأتي هذا في وقت تزيد فيه روسيا من استخدامها لسلاح جديد يدعى S-8000 بانديرول، وهذا السلاح يتميز بكلفة أقل ورأس حربي أصغر مقارنة بصواريخ كروز التقليدية. هذا السلاح يتكون أيضا من ذخيرة جوالة صغيرة مزودة بمحرك نفاث، ويجمع في تصميمه ما بين خصائص صواريخ كروز والمسيرات الهجومية النفاثة، الأمر الذي يجعل هذا السلاح مثيرا لقلق أوكرانيا، إذ أجبرها على استنزاف منظومات دفاعها الجوي المكلفة لاعتراضه، خاصة أن ذلك يتزامن مع نقص صواريخ باتريوت الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ثغرة خطيرة في دفاعات كييف الجوية، إذ باتت بعض بطاريات إطلاق باتريوت فارغة بدون صواريخ. أوكرانيا تقدر أنها بحاجة إلى 300 صاروخ اعتراضي على الأقل من أنظمة باتريوت الخاصة بها، وذلك لمواجهة حملة الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية المكثفة والمتوقعة خلال هذا الشتاء، الأمر الذي دفع كييف إلى مناشدة حلفائها للحصول على دعم إضافي في ظل تكثيف روسيا لضرباتها، كما سعت للحصول على ترخيص من الولايات المتحدة لإنتاج صواريخ باتريوت بنفسها.
0: أعلنت وزارة الدفاع السودانية إسقاط طائرة مسيرة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وأوضحت الوزارة أن المسيرة كانت قادمة من الأراضي الإثيوبية أثناء تحليقها في سماء ولاية النيل الأزرق على محور الكرمك. وخلال الشهر الجاري أعلن الجيش السوداني إسقاط 3 طائرات مسيرة في ولاية شمال كردفان جنوب البلاد.

شيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات، ويطالب إسرائيل باغتنام فرصة المفاوضات. إلى اللقاء.

0: بعد مقتل محمد غميرة أثناء التحقيق معه في اللاذقية، الحكومة تحقق والشعب ينتفض، وفي المشهد رسالة إيجابية: سوريا الجديدة لا تتستر على الخطأ، زمن الظلم والإفلات من العقاب انتهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم سوريا تكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة. انهيار منجم ذهب إفريقيا يبتلعه أكثر من 100 شخص. مذيعة أمريكية تهاجم زميلتها داخل غرفة الأخبار. ومجهول بقناع دمية يثير الرعب في شوارع فيلادلفيا. ثلاثة أيام من التحقيق انتهت بإحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية بعد ثبوت صفعه للشاب السوري محمد غميرة على رقبته أثناء التحقيق معه. اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة أعلنت نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقدته في اللاذقية بعدما أثارت قصته غضبا وجدلا واسعا في الشارع السوري. نشاهد جزءا من المؤتمر الصحفي.
1: وبتاريخ 8 من شهر آب تم إخراج محمد غميرة للتحقيق معه من قبل المحققين مصطفى صبيح وأحمد جواد.

0: وأثناء التحقيق معه من قبلهما سمع صوت صفعة تعرض لها محمد غميرة أثناء التحقيق معه، وبعد انتهاء جلسة التحقيق معه وعند إعادته للنظارة كان أحمد جواد يمسك بمحمد غميرة من رقبته وأثناء اقتياده إلى النظارة وطلب منه إيداعه في النظارة، ولفت انتباهه وجود آثار احمرار بمنطقة الرقبة على المدعو محمد غميرة طبعا من جهة اليسار بهالمكان.
1: لكن نتائج التحقيق حملت أيضا تفصيلا طبيا مهما، إذ خلصت إلى أن السبب المباشر للوفاة هو مضاعفات نصف دماغي بسبب مرضه بالنعور، وأن الأطباء لم يجدوا كسورا في الجمجمة أو جروحا رضية أو علامات عنف شديدة، مع التأكيد أن النزيف لدى المصاب بالنعور قد يحدث نتيجة رض خفيف. قصة محمد غميرة بدأت عندما استدعي إلى قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على خلفية ادعاء مالين بحقه، وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاما يعاني من مرض النعور وهو اضطراب في تخثر الدم. وبحسب رواية أسرته دخل غميرة قسم الشرطة بحالة صحية مستقرة قبل أن تتدهور حالته بعد توقيفه، وينقل لاحقا إلى مستشفى اللاذقية الجامعي مصابا بنزيف دماغي لتتفاقم حالته الصحية ويفارق الحياة في 16 من أغسطس. الصور والمعلومات التي انتشرت عن حالة غميرة أشعلت موجة من الغضب والتساؤلات، ودفعت وزارة الداخلية إلى توقيف 7 أشخاص وتشكيل لجنة للتحقيق. ووسط هذا الجدل كان لعم الفقيد الدكتور عصام غميرة تعليق خلال المؤتمر الصحفي، نستمع إليه.
2: سجن سجن الأجواء على السجن، وأنا اللي شفته أنا مسجون سابقا سنتين، بعرف شو هي السجون سابقا، شو السجن اللي شفته بسجن خمسة جون، ماذا والله فقلته وماذا أقوله؟ ليس رجالا ولا خوفا، وأنا بعد التصريحات الصراحة للصحفيين توقعت حدا يسألني مدير المنطقة، حدا مسؤول التدريب شو حكيت وليش حكيت، ما حدا سألني، ما حدا قال لي شو فإن كان الحرية الشخصية. بعد زيارة السجن وسأل العناصر الموجودين مين كان مناوبين هي كل سؤال على حدة، والسجناء مين يعرف محمد سالم؟ هذا الشيء الشفافية اللي شفناها لم حد أبدا أبدا ما عمل شك أبدا بنزاهة اللجنة.
1: هذه القضية تحولت إلى نقاش واسع بين السوريين حول أداء المؤسسات الأمنية وحدود استخدام القوة أثناء التحقيق ومسؤولية الدولة عن حماية الموقوفين ولا سيما أصحاب الحالات الصحية الخاصة. هناك من رأى في سرعة تشكيل لجنة التحقيق وإعلان نتائجها مؤشرا على وجود محاسبة وعدم التستر على التجاوزات، ومن رأى أن وفاة غميرة تفرض مراجعة أوسع لآليات التوقيف والتحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تباينت المواقف الشارع السوري حول القضية، نشاهد بعضا منها.
3: تخلصنا من هذاك النظام، كمان نحن هلا نرجع مثل ما كنا؟ ما بصير هذا الحكي معي. نحن عنا دولة وحلوة وعين الله عليها وبتشهي والله.
4: كيف الحل برأيك لازم ما تتكرر هاي الأمور؟
3: يعني الحل بده يتحاسب اللي يعمل هالشغلة، هي هذا الحل.
4: نحن خلصنا من هذاك النظام البائد وجدنا حكومتنا مثل ما بيقولوا ابونا وامنا، هي عارف شلون ما بيصير انه تساوي هذا الشغل. يعني بعد هذا الجهاد 14 سنه هذا رجع كرر المشهد نفسه، ما بيصير والله. نتامل من حكومتنا انه تعامل المواطنين افضل من هيك.
5: اليوم انت اليوم لما بدك تحقق مع حدا صار في اساليب تحقيق حديثه ومتطوره، ولازم الدوله السوريه تتبع هاي الاساليب. اليوم التعذيب ما عاد صفى اسلوب من اساليب التحقيق اساسا، فلازم الدوله بدايه تعتمد عقوبة صارمة باتجاه أي عنصر من العناصر بفكر مجرد تفكير أنه يعذب أي متهم بأي.
1: التحقيق القضائي ما زال مستمرا مشاهدينا الأحبة، والنيابة العامة أكدت أن نتائج اللجنة الوزارية لا تلزم القضاء، وأن التحقيق قد يتوسع لتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه أو تقصيره في وفاة محمد غميرة. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لرصد تفاعل السوريين مع قضية محمد غميرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع عمر إدلبي الذي كتب قائلا. عمر يقول: دماء المواطنين وكرامتهم يجب أن تظل مصونة فوق أي اعتبار في الدولة التي ضحى فيها ملايين السوريين من أجل حريتها واستعادتها. أيضا تعليق آخر.

قال لي أحمد حذيفة: الكرامة والحرية هي ما ينبغي أن يصان في سوريا الجديدة عن سوريا الأسدية قبل وأثناء وبعد أي عمران وخدمات وحضارة. إبراهيم يقول: ثم دور يجب أن يقوم به مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني في تقييم حالة حقوق الإنسان ومتابعة حقوق الموقوفين والكشف عن مراكز الاحتجاز والسجون. وائل كتب قائلا: نريد الحقيقة ولو كانت أسوأ مما قيل، ونريد المحاسبة حتى آخر مسؤول تثبت مسؤوليته، لكننا نرفض المعادلة التي أصبحت فيها براءة الدولة تحتاج إلى دليل بينما إدانتها تحتاج إلى منشور. في دقائق معدودة تحولت رحلة البحث عن الرزق وسط الصخور إلى فاجعة إنسانية مؤلمة بعد أن انهارت الأرض فجأة فوق رؤوس المئات من البسطاء الباحثين عن الذهب في أقصى غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، وتحديدا في قرية زامبوي التابعة لإقليم نانما بيري بالقرب من الحدود مع الكاميرون، حيث يعتمد العمال على أدوات وتقنيات بدائية وحرفية بسيطة للتنقيب داخل منجم ذهب مفتوح غمرت الرمال العشرات بشكل مفاجئ إثر انهيار أرضي. لنشاهد. المأساة لم تقف عند حدود الانهيار الأول، بل تضاعف حجم الكارثة الإنسانية نتيجة تدافع المئات من الأهالي والمواطنين البسطاء نحو موقع الحادث فور سماعهم النبأ في محاولة عفوية لانتشار ذويهم المحتجزين تحت الأنقاض. ومع استمرار عمليات الحفر اليدوية حدثت انهيارات أرضية متعاقبة وتصدعات في التربة ما أدى إلى محاصرة البعض ليتعاظم المشهد المأساوي. البيانات والأرقام الرسمية الصادرة من الصليب الأحمر المحلي أكدت ارتفاع حصيلة الضحايا لتتجاوز 100 قتيل تم انتشال جثامينهم من وسط الرمال، في حين يظل العشرات في عداد المفقودين تحت الركام. هذه الكارثة مشاهدين الكرام لفتت الأنظار إلى حوادث المناجم المتكررة، حيث يواجه العمال تحديات ومخاطر بالغة جراء غياب آليات السلامة المهنية. الآن أيها الأحبة نذهب إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع وهذه الحادثة المأساوية. إذن نبدأ مع حمود. مأساة مؤلمة تكشف الوجه القاسي للفقر، أن يخاطر الإنسان بحياته تحت الأرض من أجل دولارين فقط في اليوم أمر يفوق الوصف. المال يمكن تعويضه، أما الأرواح فلا تعوض. إبراهيم يقول: عندما يترك الإنسان يعمل بلا حماية أو اشتراطات أقول السلامة لا يكون الأمر مجرد حادث بل كارثة. فوز عمر يقول: لقمة العيش صعبة، والأصعب أن الناس في أوطانهم تتعب بل يموتون مقابل حفن جنيهات من أجل أن يعيش أغنياء العالم ويزدادوا ثراء. ناني تقول: يبحثون عن الذهب ويتقاضون 7 ريالات وفي النهاية يموتون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أن المذيعة الأمريكية تارين آشر على موعد جديد من الجدل والإثارة، وهذه المرة بعد أن انتشر لها مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر خلاله المذيعة الأمريكية وهي في حالة من الغضب بسبب حديث لها مع زميلتها داخل غرفة الأخبار. تارين لم تتمالك نفسها في الفيديو المنسوب لها وتساءلت فيه غاضبة: ما هذا بحق الجحيم؟ كوني ناضجة. دعونا نشاهد ما حدث.

0: here and said something about marking off. Go ahead. I don't think you are. You're walking out really angry. Jeez, oh, Pete. Can I feel, please finish what I'm going to say? Grow up. I'm so done with her antics telling us.
1: إذن هذا الفيديو مشاهدينا الأحبة الذي أثار عاصفة حادة من الجدل والانتقادات، قيل أنه يعود إلى عام 2023 ولكن أعيد نشره حديثا. محطة فوكس 2 ديترويت التلفزيونية أوقفت آشر عن الظهور على الهواء في نوفمبر الماضي قبل أن تفصلها لاحقا، مبررة ذلك بأن أسلوبها غير مهني وتنتابها نوبات غضب متكررة تجاه زملائها، لكن آشر كانت ترفض تلك الاتهامات وقررت رفع دعوى قضائية ضد المحطة بسبب ما وصفته بسوء المعاملة معها وما تتعرض له من تمييز داخل بيئة العمل. لكن المحطة التلفزيونية نفت ما تدعيه آشر وقالت إنها دخلت في خلاف مع زميلها المذيع روب راجل بشأن مقابلات مع ضيوف واتهمته بالحصول على معاملة تفضيلية قبل أن تدخل في إجازة مدفوعة الأجر أثناء التحقيق معها. الآن مشاهدينا نذهب لرصد ردود أفعال منصات التواصل لنتعرف كيف تفاعلوا طبعا مع هذه القصة. شاهدوا معي. من الرائع جدا سماع الصوت الحقيقي لمذيع الأخبار. رازور يقول جيد جدا أن يقف بجوارها أحد زملاء حتى تهدأ من غضبها أثناء العمل داخل غرفة الأخبار. سليم يقول أظن أن القناة التي تم تصوير هذا المشهد بداخلها هي ذاتها من قامت ببيع مقطع الفيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي. إذا قلت لكم مشاهدين الأحباء أن الزومبي والدمى المخيفة ستكون واقعا في حياتنا اليومية، ترى ما هي ردة فعلكم؟ هل تتوقعون أن يحدث ذلك؟ لعلكم الآن تفكرون وأنا أقول لكم الواقع يقول نعم، فنحن نعيش عصرا يشهد كل ما هو خارج المنطق في الحقيقة. فمن قلب فيلادلفيا فوجئ مواطنون بظهور رجل يرتدي دمية تشاكي ويطاردهم في الشوارع والطرقات، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين الناس. الدمية تشاكي أو رجل مقنع كان يطرح عليهم سؤالا واحدا، هل أنت مستعد للموت؟ شاهدوا معي.

0: كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، رجل يرتدي قناع دمية شاكي طرد سيدة يبدو أنها كانت تمارس تمارينها الرياضية لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. الفكرة أن عنصري المفاجأة والرعب اجتمعا في أن واحد، ما أثار حالة من الذعر والارتباك، وهو ما عبرت عنه تلك المواطنة الأمريكية بهذه العبارات. نشاهد معا.
1: Disoriented about what his goals actually were. Like I had bags, he wasn't reaching for those. It didn't seem like he had a clear goal to like actually get in La Colombe to do anything. So I was like, okay, well, let's see if you can fight. And he couldn't.
2: So you kicked him in the center of his chest. You yeah. like, you know, just like that.
1: Yeah.
0: شرطة فيلادلفيا من جانبها قالت إن الرجل المقنع ظهر في منطقة سنتر سيتي واستمرت تصرفاته لمدة 20 دقيقة، تمكن خلالها من مضايقة ومطاردة ما لا يقل عن 20 شخصا. هذا هو كما قالت الشرطة أوصافه، إنه رجل أسود البشرة وصاحب شعر مجعد، يرتدي ملابس سوداء أو داكنة ويحمل حقيبة ظهر. الشرطة ذكرت إن المرأة التي تعرضت للمطاردة كانت الشخص الوحيد الذي تقدم رسميا للإبلاغ عن الواقعة، رغم اعتقاد المحققين أن الرجل حاول خلال الفترة نفسها إخافة آخرين. وحاليا تواصل شرطة فيلادلفيا البحث عن هذا الرجل الذي تنكر في هوية دمية، كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عنه حين رؤيته بأي مكان. نشاهد.
3: All right, anybody that has information who this individual is, please call our tip line 215-686-TIPS.
0: ردود أفعال، منصات التواصل الاجتماعي.

0: جاءت أغلبها مستنكرة ومنتقدة لما حدث ومندهشة في الوقت ذاته. دعونا نشاهد. ماجور يقول: الحكومة تثبت كل يوم أنها لن تحمينا، يجب أن ندافع عن أنفسنا في الفترة القادمة. تعليق آخر: الرجل خرج علينا بمظهر يوحي بأنه قادم من مهمة جانبية في فيلم رعب. أيضا هناك تعليق آخر لأرنود: بعد أن تم التعرف على رجل المتهم بإثارة الرعب بين المرة، يجب أن يقدم فورا للعدالة. المرأة التي وقفت في وجه تشاكي هي المرأة التي نحتاجها، ربما تترشح لمجلس الشيوخ في عام 2028. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ضغوط إعلامية وحقوقية دولية بمسؤوليته عن قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت أثناء محاولتها الاستغاثة بطواقم الإسعاف لإنقاذها وعائلتها المحاصرة في قطاع غزة. شاهدوا معي.
1: الدباب وين؟ الدبابة جنبكم؟ عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
2: هي بتتحرك.
1: ميتين؟ وهم هلا بعد السيارة؟ انت هلا وين متخبي هلا؟ وين انت هلا محمية؟
2: بالسيارة.
1: جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة
2: صح؟
1: طب خليكي يا عمري بالسيارة، انا رح اتمني فاتح الخط معاكي، اتمني احكي معك، ما بدي اسكر التليفون. تمام؟ ايش يا عمري؟ يا حبيبتي عمر والله معك، هيني انا مش تاركك بحكي معاكي، ما بدي اصلا اتركك. حبيبتي والله لو بايدي لاذيكي. نحكي يا الله يا رب تحمينا.
0: نادلة من أصول مغربية في إسبانيا تؤكد أن مدير المطعم الذي تعمل فيه طلبها بالمغادرة والتوقف عن العمل، والسبب رفضها ترجمة طلبات عائلة إسرائيلية داخل المطعم. نشاهد معا.
3: Hola, buenas a todos. Estoy trabajando en un restaurante se llama. Estoy en cuarto de del para cambiar. El restaurante se llama Sotavi. ¿Vale? Ahora no estoy con el pinganillo con todo. ¿Vale? Vino la familia. De 5 personas, 2 parejas y 3 hijos. Vino mi compañera, me ha dicho, Shaima, por favor, ¿puedes venir a traducir en inglés con estos? Y me ha dicho que son de Israel. ¿Cómo? ¿Israel? No, no quiero traducir. Ni he faltado el respeto, ni he hablado mal, ni he dicho nada. Esta mesa no quiero saber nada, no quiero acercar, no quiero hablar con ellos. Ya está, eso es lo que ha pasado. Ahora mismo, que son las 3:50, hoy día 14 de agosto, justamente que ha pasado esto, el jefe me ha dicho, Shaima, coge tus cosas y vete a tu casa. ¿Vale? Pues yo quiero grabar esto, tengo todo el derecho, si no acepto el genocidio, lo que está pasando en Palestina, no voy a servir ningún israelí que venga aquí a comer. Totalmente. ¿Ok?
0: رغم فقدانه للبصر، نجح الشاب الفلسطيني يوسف أبو داود في تسلق أعلى القمم الصخرية في إيطاليا بدعم وتشجيع مستمر من والدته، محققا إنجازا رياضيا وإنسانيا لافتا. لنشاهد معا.
4: هاي الصخرة إذا وقفت عليها أنت على واحد.

ألمس هاي القمة، وأنا إسا اليوم واقف عليها. بصراحة أكثر إشي بحب بهاي الرحلات والمغامرات إني قبل ما أحاول بكون شايف الإشي بعيد، بس بعد ما أبدأ وأخذ أول خطوة بعرف إنه الإشي ممكن وبس لازم أحاول.

أوقف السائق شاحنة جزائري مركبته في قلب الصحراء لتقديم الماء لقطاع من الإبل عانى من العطش الشديد في لفتة إنسانية عفوية لاقت إشادة وتفاعلا واسعا. نشاهد معا.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

إصابة إسرائيلي في حادث طعن شرق الضفة الغربية، وقوات الاحتلال تحاصر قرية المغير في رام الله وتغلق مدخلها الوحيد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي آر تي عربي. شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على قطاع غزة وتحذيرات طبية من نفاذ الأكسجين في المشافي. طهران تحذر دول الجوار من المشاركة في الحرب الاقتصادية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران الاثنين. شيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات، ويطالب إسرائيل باغتنام فرصة المفاوضات. أصيب مستوطن إسرائيلي بعملية طعن قرب قرية العوجة في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا عن إصابة شخص بحادثة طعن في المنطقة، فيما أعلنت الشرطة انتشار قواتها في موقع الحادث وبدء التحقيق في ملابساته. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منفذ العملية تمكن من الفرار بينما دفع الجيش والشرطة بقوة إضافية ووسعا عملية البحث في المنطقة. هذا وباركت حركة حماس عملية الطعن واعتبرتها ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين والانتهاكات بحق المسجد الأقصى. وقالت الحركة أن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة الاحتلال رغم حملات الملاحقة والتضييق، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة التصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. هذا واستشهد فلسطيني وأصيب 11 آخرون خلال اقتحامات قوة الاحتلال مناطق بالضفة الغربية بالتزامن مع عمليات دهم واعتقالات أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فتى متأثرا بجراح أصيب بها خلال اقتحام القوة الإسرائيلية لنابلس، كما اعتقلت 5 فلسطينيين في تلكرم و6 في قلقيلية وشقيقين في قرية الرشايدة شرقي بيت لحم. وفي رام الله أغلق الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير ومنع الحركة عبره، وهو المنفذ الوحيد للسكان بعد إغلاق المدخل الشرقي منذ أكتوبر 2023. أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا

0: غرفة سكنية ومركب جزئيا في المنطقة الشمالية من بلدة أصرين وخطوا شعارات عنصرية في المكان. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون منطقة خلايل اللوز شرقي المدينة وأتلفوا أنابيب تستخدم لري المزروعات وقطعوا عددا من الأشجار وألحقوا أضرارا بممتلكات وأراض زراعية فلسطينية. المزيد مع مراسلنا ينضم إلينا من رام الله إبراهيم خلف. أهلا بك إبراهيم.
1: نعم مايا، دعينا نبدأ من منطقة نابلس والمنطقة الشرقية على وجه التحديد. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد الفتى إسلام الحجوري بفعل إصابة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي. كان الجيش الإسرائيلي يقتحم المنطقة الشرقية وأطلق النار صوب هذا الفتى ما أدى إلى استشهاده، وتم موارته الثرى في مقابر مدينة نابلس وسط حالة غضب شديد. نابلس التي تتعرض بين حين وآخر لاقتحامات، ربما هذه الاقتحامات أيضا تكررت في مناطق عدة في الضفة الغربية. نفذ الجيش الإسرائيلي فيها حملات مداهمات واعتقالات على الأقل وفق الإحصاءات الأولية، تتحدث عن 14 حالة اعتقال. كانت هذه الاعتقالات تركزت في محافظة طول كرم وقلقيلي على وجه التحديد، في حين اقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق أخرى في الضفة الغربية من بينها مدينة البيري وتحديدا محيط مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين. هجمات المستوطنين تزداد بين حين وآخر، وكان من أبرزها هذا اليوم الهجوم الذي نفذه المستوطنون على بلدة أصرين جنوب محافظة نابلس. أحرقوا غرفة زراعية وأحرقوا مركبة وخطوا شعارات عنصرية قبل أن يلوذوا بالفرار. الأمر ذاته تكرر، لكن هذه المرة استهدف المستوطنون منطقة المنيا جنوب شرق بيت لحم. قاموا باقتلاع أشجار زيتون ومحاصيل زراعية وانسحبوا من المكان. نتحدث أيضا عن حادثة عملية الطعن التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي الفلسطيني. قام بعملية طعن لأحد المستوطنين في منطقة العوجة بالقرب من مدينة أريحة وانسحب من المكان. الجيش الإسرائيلي عقب هذه الحادثة ما يقام بالدفع بتعزيزات عسكرية واسعة في منطقة أريحة، وعلى ما يبدو ضمن محاولات إسرائيلية للوصول إلى هذا الشاب المنفذ أو الفتى الذي نفذ هذه العملية، عملية الطعن، بالرغم من أن التصريحات الإسرائيلية الأولى كانت تقول بأن إسرائيل تحاول التحقيق في ملابسات هذه الحادثة. في سياق محاولة الصحفيين الفلسطينيين الوصول إلى موقع الحدث، ما يتم احتجاز عدد من الصحفيين ومصادرة هواتفهم النقالة وتم إطلاق سراحهم لاحقا. الجيش الإسرائيلي أعلن المنطقة عسكرية مغلقة ويجري عمليات تمشيط واسعة ويدفع بتعزيزات كبيرة في محيط الموقع، بالرغم من أن الحديث عن أن إصابة المستوطن من متوسطة إلى طفيفة وتم نقله إلى المشافي الإسرائيلية داخل إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف. إلى ضيفنا من رام الله الباحث السياسي محمد هواش. أهلا وسهلا بك سيد محمد. حادثة الطعن اليوم إلى ماذا تشي مع استمرار ما تمارسه أو يمارسه المستوطنون بغطاء القوات الإسرائيلية؟
2: تحية لك وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن هذه العملية ليست معزولة عن إجراءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الذين يحاولون فتح معركة وفتح جبهة ثامنة كما يقولون في الضفة الغربية. الحكومة الإسرائيلية في مأزق بحيث أنها لم تستطع ولم تتمكن من حسم أي جبهة من جبهات القتال التي فتحتها في لبنان وفي غزة وفي اليمن وفي إيران وفي أكثر من مكان. فتحت جبهات ولكنها لم تحسم أي جبهة وتريد أن تفتح جبهة ثامنة أثناء الانتخابات. السياسة الحكومية الإسرائيلية هي التي تقف خلف هذه إجراءات المستوطنين العدوانية ضد الفلسطينيين، ضد المدنيين الفلسطينيين، وأيضا التشريعات التي سنتها هذه الحكومة في الكنيسة الإسرائيلية، تشريعات تؤدي إلى ضم الضفة الغربية دون الإعلان عن ذلك. وبالتالي يعني الضغوط اليومية على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية كما في قطاع غزة، الضغوط الاقتصادية، الضغوط السياسية، الضغوط الأمنية العسكرية، اليوم يوميا يسقط شهداء في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي وبرصاص المستوطنين، وأيضا عصابات المستوطنين تطوق المنازل وتطوق البيوت والمناطق الريفية الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي يضع أكثر من 1000 حاجز عسكري أمام حركة المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم ومدنهم وقراهم.

0: بعضهم إلى أماكن عملهم وحقولهم ومزارعهم، وبالتالي يعني العملية العسكرية اليوم هي ليست عملية عسكرية، هي رد فعل طبيعي من فلسطيني. أعتقد بأنه قد يكون يعني منع من التحرك إلى مزرعته، أو سرقت أغنامه، أو صودرت أرضه، وبالتالي يعني هذه عمليات رد فعل وليست عمليات عسكرية منظمة ضد الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي هو الذي يستفز، والمستوطنون أيضا يستفزون بصورة يومية كل الفلسطينيين، بصرف النظر عن انتماءاتهم، وبصرف النظر عن أعمارهم، وبصرف النظر عن أماكن سكنهم. وبالتالي يعني هذه السياسة الإسرائيلية هي التي تؤدي إلى ردود أفعال من هذا النوع. يعني الكل سمع وشاهد على شاشات التلفزة كيف هاجمت قوة من المستوطنين قبل أسابيع قرية تل، وكيف اشتبك المستوطنون مع المواطنين الفلسطينيين في داخل بيوتهم وداخل قريتهم، وكيف تمكن فلسطيني من نزع السلاح من جندي وأطلق الرصاص وقتل 2 من الجنود الإسرائيليين الضباط، وكيف طالب المجتمع الإسرائيلي بإدانة هذه العملية من جانب الفلسطينيين باعتبارها عملية إرهابية فلسطينية، بينما يتم الاعتداء داخل بيوت الفلسطينيين. وبالتالي يعني كل ردود فعل متوقعة أو غير متوقعة فلسطينية هي جزء من الردود الطبيعية التي لا يمكن أن اعتبارها يعني ردود منظمة، هي ردود فعل طبيعية على سلوك الجيش الإسرائيلي وسلوك المستوطنين، وأيضا رد شعبي فلسطيني وليس ردا منظما وجزء من عمليات عسكرية لفصائل.
1: الدول الأوروبية والخارج الذي يبدي قلقه من الأوضاع في الضفة الغربية، وهناك بعض الإجراءات من فرض عقوبات على مستوطنين أو الوزراء اليمين المتطرف في هذه الحكومة، هل يعني سيصمت أمام إمكانية اندلاع الفوضى في الضفة الغربية؟ لأنه كما ذكرت يعني استمرار الحصار بهذا الشكل والتوسع في مدن الضفة أيضا بهذا الشكل العنيف من قبل المستوطنين سوف يقود إلى هذا الأمر لاحقا، عاجلا أم لاحقا. إذن لماذا لا نرى خطوات جدية، سواء أيضا سياسية وليس فقط ربما إجراءات لاحتواء الوضع من قبل الخارج؟
0: نعم، هذا سؤال مهم جدا، وأعتقد بأن يعني هناك غطاء سياسي وقضائي وأمني واقتصادي لأفعال الحكومة الإسرائيلية. حتى الآن للأسف الشديد أن أوروبا التي تعترض على انتهاكات المستوطنين اليومية لا تميز بين أنها هذه سياسة حكومية إسرائيلية وليست سياسة هامشيين في المجتمع الإسرائيلي، وتنتقد يعني هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات. هذه العقوبات غير مؤثرة ولا تؤثر لا على سياسة الحكومة الإسرائيلية ولا حتى على المنفذين. بالتالي مطلوب من المجتمع الدولي، مطلوب من الاتحاد الأوروبي الذي يؤيد حل الدولتين، أن يطبق سياسة تنسجم مع حل الدولتين، بمعنى يعني فرض عقوبات أكثر تأثيرا على الحكومة الإسرائيلية وعلى إجراءات الحكومة الإسرائيلية. والحديث هنا يجري عن عقوبات اقتصادية وليست عن عقوبات أخرى، بمعنى أن تكون العقوبات مشابهة للعقوبات التي فرضت على جمهورية بريتوريا وجنوب أفريقيا العنصرية عندما كانت العنصرية هي السائدة. فرض المجتمع الدولي عقوبات اقتصادية فانهارت يعني نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا. هذا ما هو مطلوب، ليس مطلوبا شن حروب على على على إسرائيل أو على غير إسرائيل. إسرائيل للأسف الشديد ليس لديها مقربات سياسية، هي فقط لديها مقربات عسكرية وأمنية لكل المشكلات التي تعاني منها. المشكلة هذه المشكلات لا تحل إلا يعني التوجه نحو حل دائم وحل عادل وحل مقبول للقضية الفلسطينية، يقبله الشعب الفلسطيني وتقبله الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة ودول العالم التي سئمت من السياسة الإسرائيلية التي تحرج الولايات المتحدة وتحرج حلفائها في الاتحاد الأوروبي وتحرج كل يعني حتى الذين يعني يرتبطون بعلاقات اقتصادية جيدة مع إسرائيل، ليحرجون من هذا السلوك ومن استمرار العلاقات كما كانت سابقا. وبالتالي يعني إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية بهذا المسار فإنها

0: تخسر بصورة دائمة كما هي تخسر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات التمهيدية للانتخابات النصفية، تخسر كل من يؤيد السياسة الإسرائيلية ويؤيد الحكومة الإسرائيلية ويؤيد أيضا تلقي الدعم من الأيباك، يخسر 6 نقاط في أي مواجهة. وبالتالي على إسرائيل أن تغير هذه السياسات وأن تتسع يعني الانتقالات إلى حتى تصل إلى عقوبات حقيقية، عقوبات اقتصادية تؤثر على الحكومة وتؤثر على كل إسرائيلي ليضغط على حكومته وتغير هذا الاتجاه. هناك أيضا بعد آخر ويجب رؤية هذا البعد وعدم إغفاله، وهو أن هذه الحكومة أيضا داخلة في انتخابات، وفي هذه الانتخابات ليس أمام هذه الحكومة وليس أمام بنيامين نتنياهو إمكانية أن يشكل حكومة يمينية متطرفة من جديد، وبالتالي هذه الحكومة تضغط بشكل كبير جدا على تحقيق مكاسب على الأرض، مكاسب يمينية، بمعنى هناك ضغوط من هذا اليمين لضم الضفة الغربية يعني تجريد السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من كل إمكانية للصمود، كما تقوم بعمليات سرقة المقاصة أي أموال الضرائب الفلسطينية منذ بداية الحرب، ومنذ أشهر طويلة لم تحول أي مبلغ للسلطة الفلسطينية من أموال الضرائب الفلسطينية وأموال الجمارك الفلسطينية. وبالتالي هذه السياسة التي يعني تختلط فيها الدوافع اليمينية المتطرفة مع
1: أشكرك
0: الدوافع
1: جزيلا
0: الإنتخابية
1: من رام الله الباحث
0: انفجار الوضع في
1: الضفة
0: الغربية.
1: حواش. وفي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع في خرق لوقف إطلاق النار. وقالت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء استهداف طائرة الاحتلال المدخل الشمالي لمخيم المغازي، كما استشهد 2 بينهم طفل وأصيب 6 جراء قصف إسرائيلي وغارات استهدفت بلدة الزويدة ومخيم النصيرات، في حين أصيب فلسطيني بجروح حرجة باستهداف مسيرة شارع الطينة بمواصي خان يونس جنوب القطاع. هذا وحذرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف إمدادات الأكسجين عن المرضى مع بقاء 12 محطة فقط قيد التشغيل من أصل نحو 34، وحذرت من أن الوضع قد يضع الأطباء أمام الاضطرار إلى المفاضلة بين المرضى، وأضافت أن الأزمة في قطاع غزة تتجاوز نقص الأكسجين والمياه إلى انهيار كامل لمقومات الحياة. وينضم إلينا من غزة مراسلنا وائل الحلبي. وائل، إذن هل يمكن وصف الأوضاع على الأرض في قطاع غزة بأنها تعود إلى مرحلة ما قبل الاتفاق؟
2: بكل تأكيد ما حتى ما بعد الاتفاق لم يتغير شيء على واقع السكان. القصف الإسرائيلي لا زال مستمرا، عمليات الاستهداف للمدنيين في مختلف المناطق لا زالت مستمرة، الحصار الذي يفرض على قطاع غزة أيضا لا زال مستمرا، وكذلك السيطرة الإسرائيلية على مساحة تقارب 70% من المساحة الكلية للقطاع أصبحت يعني أيضا مشهدا جديدا. هذا تلا الاتفاق، وربما هذا يعبر عن النوايا الإسرائيلية لاستمرار عمليات القتل والإبادة بشكل ممنهج رغم كل المساعي والمحاولات التي بذلت من أجل وقف هذه الإبادة وإنهائها، إلا أن إسرائيل دائما ما تختلق الذرائع لاستهداف المدنيين في شتى المناطق حتى في منطقة المواصل التي يتكدس فيها آلاف النازحين. في هذه الأثناء تقوم طواقم الإسعاف بالتعامل مع عملية استهداف إطالة خيمة للنازحين في منطقة المواصي على مسافة قريبة من المنطقة التي يكتظ فيها آلاف النازحين فيما تعرف بمنطقة المسجد الألباني غربية خان يونس. ووسط استمرار هذه الغارات فإننا نتحدث عن احتمالية لارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ ساعات الصباح بسبب عمليات الاستهداف المتكررة التي تركزت في المحافظة الوسطى وأدت لاستشهاد شاب وطفل جراء قصف إسرائيلي استهدف في البداية تجمعا للمواطنين، وفي المرة الثانية كان الاستهداف لأحد المستودعات التي طلب من السكان المجاورين لهذا المستودع بالإخلاء. ولكن عملية القصف بسبب شدتها تناثرت الشظايا وطالت مساحات واسعة وأدى

0: لاستشهاد طفل يبلغ من العمر 4 أعوام كان يتواجد في خيمته على بعد نحو 1.5 كيلو من عملية الاستهداف، وهذا يعني يجعل المخاطر تحيط بالسكان في كافة المناطق. الغارات الجوية حتى اللحظة لم تتوقف، عمليات إطلاق النار أيضا أدت لإصابة عدد من المدنيين في مناطق متفرقة، آخرهم كانت في المناطق القريبة من حي الشجاعية، إلى جانب أيضا استمرار الاحتلال الإسرائيلي في زيادة عمليات السيطرة على مزيد من الأراضي ومزيد من المناطق، الأمر الذي يضيق المساحات التي يبقى فيها السكان، وكذلك في ظل الحصار الذي يزيد من الخناق على حياة الآلاف من المرضى والجرحى الذين لا تتوفر لديهم الأدوية الكافية للتعامل معهم.
1: والحلبي من قطاع غزة. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب. وقال بشكيان في خطاب إن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاق ممكن وأنها صيغت وفق مبادئ المصلحة الوطنية. وأضاف بشكيان أنه لا يوجد في هذه المذكرة أي بند يشير إلى تقديم تنازلات من الجانب الإيراني، وأن المرشد الأعلى هو من يضع السياسات وسيلتزم الجميع بهذا المسار. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وإن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها لمناسبة أسبوع الحكومة، ذكر عرقجي أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة، واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني. كذلك قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
2: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
3: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً، سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها، سنستهدف مصالح تلك الدولة.
2: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أعلنت الخارجية الإيرانية أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن منير سيترأس وفدا رسميا ويلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المساعي الباكستانية للمساعدة في تعزيز السلام والأمن بالمنطقة. ونرحب ضيفنا ينضم إلينا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور عماد أبشناز. أهلا وسهلا بك دكتور. أبدأ معك من

0: زيارة عاصم منير غدا إلى طهران، هل تتوقع أن تأتي بجديد؟
1: تحياتي لك مايا وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع المشير عاصم منير لا يزور طهران للسياحة عموما، هو دوما يحمل معه مقترحات ورسائل من الجانب الأمريكي، خاصة من قبل ترامب شخصيا. يعني نحن عادة الذين يعملون في مجال الإعلام ويقصدون التحركات التي تجرى خلف الكواليس يعلمون جيدا أن عاصم منير ينقل عادة رسائل ترامب إلى الإيرانيين، ونحن ننتظر لنرى ما هي الرسالة التي يوجهها ترامب للجانب الإيراني، وما هي الوساطة التي سوف يقوم بها الجانب الباكستاني في هذا السياق.
0: يعني إذن نسأل عن ذلك سيد عماد، لأنه تصريحات المسؤولين الإيرانيين تقول بأنه لا مجال الآن لاستئناف المفاوضات، يعني هل نفهم من ذلك بأنها تصريحات علنية بينما تحت الطاولة الإيرانيون يريدون أن يفاوضوا؟
1: في الواقع ما يحصل أن الأمريكيين يرسلون رسائل أنهم يريدون المفاوضة. يعني لو كان الإيراني يرسل رسائل عاصم منير كان يجب أن يكون في واشنطن ليس في طهران. عندما يأتي إلى طهران يعني أن هناك رسائل أمريكية ترسل إلى إيران. عمليا إيران موقفها واضح، لديها شروطها، وهي أن الولايات المتحدة يجب أن تنفذ تعهداتها حسب ما تعهدت فيه قبيل تفاهم الإطار، وبعدها يمكن المفاوضة حسب تفاهم الإطار. يعني إيران لم تقل أنها أغلقت باب المفاوضات بشكل كامل، ولكن هذا الباب مفتوح وفقاً لتفاهم الإطار. ليس أن الأمريكي يقول أنه يريد أن يغير كل شيء ويريد شيء جديد، يريد استسلام إيران. يعني هذه الأمور لن تحصل. إذا كان الأمريكي مصر على هذه المواقف بالتأكيد لن تكون مفاوضات، ولكن إذا عاد إلى تفاهم الإطار ونفذ تعهداته لما لا. يعني
0: ولكن يبدو سيد عماد، يبدو أن الولايات المتحدة في هذه المرة يعني تبدو بأنها أخف ضغطا من المرة السابقة في التوصل إلى اتفاق، بدليل التصريحات الأمريكية يعني في الوقت الذي تقول فيه إيران بأن قطرة نفط لن تخرج من مضيق هرمز، ها هي الولايات المتحدة تقول بأن ناقلات تخرج بحماية أمريكية، 16 مليون برميل تم تصديرهم، أي النفط الإيراني يخرج من المضيق.
1: النفط الإيراني يخرج من المضيق، ولكن نفط باقي الدول التي تنسق مع إيران فقط تخرج من المضيق، ليس تأمين الملاحة من قبل الولايات المتحدة. يعني الجانب الأمريكي يقوم بتصريحات هي إعلامية فقط وليس أكثر من ذلك، يكذبون دوما. واليوم الأسواق لا تعرف أن ترامب وحكومته دوما يكذبون، ولهذا نرى أن الأسعار، أسعار الطاقة ترتفع وهي لا تنزل. لو كان كلام وزير الخزانة الأمريكية أو ترامب صحيحا لكانت الأسعار هي يعني تهبط ولا لا ترتفع. فقط منذ الأمس إلى الآن إلى اليوم ارتفعت 6%، وهذا يعني أن كلام ترامب ووزير خزانته كذب، وليس هناك نفط في ضغط الأسواق. وحتى المنظمات الدولية المستقلة التي تراقب الملاحة أيضا تؤكد أن كلام الجانب الأمريكي غير صحيح، وما تقوله إيران صحيح أن المضيق مغلق. وفقط
0: يعني هناك بيانات سيد عماد فقط للدقة، يعني تقول بأنه يتم خروج النفط الإيراني ولكن ليس بالكميات الكافية. دعني أتوقف معك مع مسألة العقوبات التي تنوي الولايات المتحدة إعلانها على إيران. من جديد إيران تتوجه إلى تهديد الدول المجاورة بأنها إذا التزمت بهذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة فهي سوف يعني تعتبرها في حالة عداء. كيف تستفيد إيران من استمرار سياسة تهديد جيرانها؟
1: يعني ما يخليني أوضح هذا الموضوع، يعني الموضوع لربما اللواء محسن رضاي حاول أن يلتقه بإطار من الدبلوماسية. الواقع أن الإمارات العربية المتحدة وهي أكبر شريك تجاري لإيران هي

0: يعني لا نتحدث هنا عن دولة واحدة، يعني هي عممت بما فيها يعني حلفائها، ونرى أيضا يعني التصريحات الإيرانية حتى تجاه الحلفاء. سؤالي لك، ألا تشعر إيران بأنه هناك رد فعل عكسي للاستمرار بهذه السياسة؟ يعني ها هي هذه الدول تبحث عن ممرات جديدة، تخسر هذا التضامن الذي أو الحياد الذي كانت تلتزم به تجاه الحرب الإيرانية، بالتالي يعني هذا يضع إيران بمزيد من العزلة السياسية والاقتصادية في محيطها. باختصار لو سمحت.
1: لا، عمليا الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية على إيران تعتبر شريكة مع الولايات المتحدة. يعني هناك فارق بين أن تكون دولة محايدة أو تكون دولة مشاركة في الحرب الاقتصادية على إيران. وهنا لربما كلام محسن رضا يجب تفسيره على هذا الأساس. هو لم يقل الدول التي تجلس محايدة، قال هو حتى طلب من الدول المختلفة أن تكون على حياد، ولكن إذا شاركت الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية على إيران حينها سوف تواجه ردة فعل إيرانية. هذا ما قاله حرفيا.
0: شكرا جزيلا لك من طهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور عماد أبشناس. إلى سوريا، حيث قال وزير الخارجية أسعد الشيباني أن الاتصالات مع إسرائيل انقطعت عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو ظهور الجوية قبل أيام، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية واتخاذ خطوات تسهم في بناء الثقة.
2: لا ثقة في إسرائيل، والأولوية إيقاف هجماتها والعودة إلى طاولة الحوار. يصرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني داعيا تل أبيب لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. الشيباني أكد انقطاع الاتصالات مع إسرائيل عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو ظهور الجوية، مشيرا إلى جمود المفاوضات منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية. إسرائيل جربت القوة ولم تنجح كما يرى وزير الخارجية السوري، ولا حل إلا باتفاق أمني يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية كخطوة أولى في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين. يؤكد الشيباني أن دمشق لا تمانع مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية ومخاوفها الأمنية، إلا أن إسرائيل سعت دوما إلى التهرب من إتمام الاتفاق. على الجانب الآخر، واصلت إسرائيل هجماتها واعتداءاتها على الأراضي السورية، آخرها استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في قرية بيت جن جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين. الجيش الإسرائيلي زعم أنه استهدف إرهابيا كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية جنوب سوريا، فضلا عن توغلات إسرائيلية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات. فلا تزال إسرائيل تنظر بريبة إلى سوريا الجديدة منذ إسقاط نظام الأسد في 8 من ديسمبر 2024، وتعتبرها تهديدا حقيقيا ضاربة بعرض الحائط كل رسائل التطمين القادمة من دمشق، إلى جانب التطمينات الدولية بما فيها حليفتها واشنطن، وهو ما أثار استهجانا دوليا وإقليميا واسعا لما تسببه تل أبيب من حالة متزايدة من عدم الاستقرار في عموم المنطقة.
0: وأرحب ضيفنا، ينضم إلينا من دمشق الباحث السياسي سامر العاني. أهلا وسهلا بك سيد سامر. الشيباني يقول أن المفاوضات الأمنية مع إسرائيل قد تبدأ قريبا، هل المعطيات الحالية تصب في هذا الاتجاه؟
3: يعني تصريح الشيباني أنا باعتقادي ليس جزما بأن هناك مفاوضات قريبة، لكنه ترك الباب مفتوح، وهو تحدث بصراحة أن الباب مفتوح أمام هذه المفاوضات، لكن هو قال بالمقابل أننا لا نثق بإسرائيل، بمعنى أنه هو يتحدث اليوم عن تفاهم أمني مع إسرائيل، عن احتمال حدوث تفاهم أمني أو مفاوضات في مجال التفاهم الأمني لا في مجال السلام الدائم مع إسرائيل. برأيي أن حتى الشيباني الآن يعني ليس لديه موعد محدد وموعد ثابت عن بدء المفاوضات، لكن هو

0: رمى الكرة في ملعب إسرائيل بأنهم منفتحون على المفاوضات في المجال الأمني. هو تحدث بصراحة أننا نقدر أو يعني نحاول أن نحافظ على يعني ما تشعر أو القلق الإسرائيلي، القلق الإسرائيلي على أمنها، لكن هذا لا يعني بالضبط أن هناك مفاوضات ستقوم بيوم وتاريخ محدد. ما زالت إسرائيل، وهذا طيب. أنا يعني هذا ما أشار إليه.
1: هل هي المراوغة الإسرائيلية؟
0: إسرائيل هي
1: هل هي المراوغة الإسرائيلية أو عدم، يعني أسألك إذا كانت المراوغة الإسرائيلية أو عدم الجدية الأمريكية في الضغط على إسرائيل هي التي تحول دون مثل هذه التفاهمات أو استئناف المفاوضات؟
0: أنا برأيي أن يعني الأمريكان يمارسون يعني ضغوط معقولة على إسرائيل. يعني تصريح توم بارك كان واضح، ولأول مرة توم بارك يصف الوجود الإسرائيلي في سوريا بأنه احتلال، وصف وجود إسرائيل في هضبة الجولان أنه احتلال، وقال بصراحة. يعني أمريكا أيضا تحاول ممارسة الضغوط، لأن أمريكا تعرف أن لديها حلفاء أقوياء في المنطقة أهم من إسرائيل، ولا تريد أن تخسرهم. إسرائيل أنا برأيي هي مراوغة إسرائيل، وهذه المراوغة تأتي من يعني ليس من الخوف من القيادة الجديدة السورية، إنما من الخوف من العلاقة المتينة ما بين القيادة السورية وما بين تركيا. أنا برأيي أن إسرائيل تستشعر الخطر، ما زالت تستشعر الخطر.
1: دعني أسألك عن هذه النقطة
0: من سوريا، وبالتالي لا، هي لا تريد.
1: دعني أسألك عن هذه النقطة سيد سامر. يعني توم براك يقول أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على صياغة آلية تمنع الصراع بين إسرائيل من جهة وسوريا وتركيا من جهة أخرى. هل يمكن لمثل هذه الآلية أن تنجح إذا كانت إسرائيل تتوجس من أي علاقة طبيعية أو تنسيق تركي سوري وتعتبره تهديدا لها؟
0: بس يعني نهاية السؤال لم يصل بوضوح.
1: يعني ما قصدته أنه إسرائيل تعتبر أي تنسيق أو علاقة طبيعية بين بلدين مجاورين، نتحدث عن سوريا وتركيا هنا، تهديد لأمنها. إذن أي آلية يمكن أن تنفتح عليها إسرائيل للتنسيق بين البلدان الثلاثة؟
0: دعيني أقول، ولأول مرة يعني تقال على شاشة أنا، منذ أيام اجتمع السيد الشيباني مع باحثين وصحفيين. هو تحدث خلال هذا الاجتماع بصراحة وبوضوح أنه لا حل حقيقي مع إسرائيل، بمعنى أن باعتقادي أن الدبلوماسية السورية أو السياسة السورية تعرف جيدا أن إسرائيل لا حل معها، وإسرائيل يعني تتفاوض الآن بالحديد والنار لأنها لا تريد أن يكون هناك حلول دبلوماسية. لكن المسألة الأكبر الأهم بالنسبة لإسرائيل هو خشيتها. لماذا قصفت مطار أبو الظهور يعني بهذا الشكل؟ هي قصفت مطار أبو الظهور خشية من أن يكون هذا المطار يعني هو نوع من التحالف العسكري ما بين سوريا وتركيا. فلذلك يعني استشعار الخطر القادم من تركيا عن طريق سوريا هو ما يدفع الإسرائيليين إلى هذه الاستفزازات. هم لا يريدون أن يكون هناك أي تحالف من أي نوع عسكري أو دبلوماسي ما بين سوريا أو وتركيا، أو أن يقوضوا هذا التحالف أو يقوضوا أي خطط استراتيجية قد تقوم بها سوريا وتركيا معا. هذه مسألة. المسألة الأخرى والأهم باعتقادي أن إسرائيل ذهبت باتجاه التفاوض بالنار لأنها أيضا لا تريد أن تتنازل عن شروط وطلبات وضعتها سوريا أمامهم. هناك طلبات وضعتها سوريا بخصوص الأراضي المحتلة منذ عام 67، بخصوص التوغلات. يعني لاحظوا اليوم نحن كما نقرأ نشرة الطقس اليومية نقرأ توغل يومي لإسرائيل في وادي اليرموك، في الجولان، في ريف درعا، في في القنيطرة، في ريف درعا وإلى آخره. إذن هذا التوغل، نحن نتحدث عن توغل عن أكثر من 1000 توغل إسرائيلي.
1: نعم،
0: ما أسباب هذه التوغلات الإسرائيلية بعيدا عن التوسع وغيره؟ هي لا تريد أن تلبي المطالب السورية. بقي شيء آخر وأخيرا، أنا أعتقد أن سوريا يعني أهم ما تطلبه الآن هو تحسين شروط اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع إسرائيل عام 74. إسرائيل أيضا لا تريد أن تحسن هذه الشروط، وهي تخرق هذه الاتفاقية منذ اليوم الأول لتحرير سوريا.
1: شكرا لك من دمشق الباحث السياسي سامر العاني. أعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم تقديم أكثر من 9 مليارات دولار كدعم مالي لأوكرانيا خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورا، الذي يزور كييف اليوم إلى جانب قادة من دول الشمال الأوروبي ومنطقة البلطيق، قال إن الدعم النرويجي سيخصص للمساعدات العسكرية والإنسانية. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي من خطورة المرحلة المقبلة، كاشفا عن فجوة تمويلية ضخمة في وزارة الدفاع تقارب 27 مليار دولار.
2: لا تزال كييف الهدف الأبرز لهجمة موسكو منذ بدء الحرب، هكذا تقرأ أوكرانيا المشهد محذرة من محاولات روسية مرتقبة لشن هجوم جديد نحو العاصمة بهدف إقامة منطقة عازلة. ورغم عدم رصد قوات كبيرة في منطقة بريانسك الروسية حالياً، إلا أن كييف ترصد حشوداً للمعدات العسكرية على الحدود، ما ينذر بشتاء قاس باتت فيه خطط موسكو لاستهداف قطاع الطاقة واضحة تماماً. ميدانياً يركز الجيش الروسي عملياته في إقليم دونباس، ما يؤكد أن موسكو ليست مستعدة لإنهاء الحرب دون المطالبة بانسحاب أوكراني من المنطقة، وهو خيار ترفضه كييف في ظل عجز واشنطن وأوروبا عن تقديم ضمانات تمنع تجدد الهجوم الروسي لاحقاً. ولمواجهة هذه التحديات أبرمت أوكرانيا اتفاقاً مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ باتريوت خلال العامين المقبلين، لكن الحاجة للمزيد لا تزال قائمة، فالدعم العسكري يصطدم بفجوة تمويلية خانقة في وزارة الدفاع بلغت 27 مليار دولار، فضلاً عن عقبات تقنية بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تفعيل خدمة ستارلينك مخافة تصعيد الحرب. أمام هذا المشهد المعقد يبحث زيلينسكي عما وصفها بنافذة فرص لإنهاء الحرب تمتد من قمة مجموعة 20 في الولايات المتحدة وحتى نهاية صيف العام المقبل استباقا للانتخابات الأمريكية. أما داخليا فقد حسم زيلينسكي أمر الانتخابات الأوكرانية واصفا إجراءها الآن بتسونامي سيقسم البلاد، وأكد أن استراتيجيته الوحيدة الحفاظ على دولة مستقلة مع إبقاء خيارات معقدة على طاولة الحلفاء كفكرة الانسحاب المتبادل وإنشاء منطقة اقتصادية حرة. سيرين حامدي، تريتا عربي.
1: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن روسيا تمتلك حاليا نحو 600 صاروخ باليستي وتنتج ما يصل إلى 1300 صاروخ سنويا، وأكد أن أوكرانيا تعمل على تقليص الفجوة في أنظمتها الدفاعية. المزيد مع زميلة شيماء عاصم.
3: أهلا بكم. في وقت تعاني فيه كييف نقصا في منظومات الدفاع الجوي اللازمة لمواجهة الهجمات الصاروخية، لا سيما مع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية، قال الرئيس الأوكراني إن فرنسا وافقت على تسريع تسليمها أحدث المعدات والصواريخ الفرنسية. أيضا تترقب أوكرانيا وصول منظومة الدفاع الجوي الإيطالية الفرنسية الجديدة سام تي أن جي، تلك المنظومة التي يرى خبراء أنها ستعزز قدرات أوكرانيا على التصدي للصواريخ الباليستية. منظومة الدفاع الجوي الأوروبية سام تي أن جي هي نظام صاروخي متطور للدفاع الجوي والصاروخي بعيد المدى، تصنعه شركة يوروسام الأوروبية للدفاع، وصممت تلك المنظومة لتوفير حماية شاملة بنسبة 360 درجة وبمدى اشتباك يتجاوز 150 كيلو. كيلومترا. تعتمد تلك المنظومة، منظومة سام تي أن جي، على صواريخ أستر 30 ونظام رادار متعدد الوظائف، وهو ما يمنحها القدرة على العمل في بيئات التشويش الإلكتروني المعقدة. يأتي هذا في وقت تزيد فيه روسيا من استخدامها لسلاح جديد يدعى S-8000 بانديرول، وهذا السلاح يتميز بكلفة أقل ورأس حربي أصغر مقارنة بصواريخ كروز التقليدية.

0: هذا السلاح يتكون أيضاً من ذخيرة جوالة صغيرة مزودة بمحرك نفاث، ويجمع في تصميمه ما بين خصائص صواريخ كروز والمسيرات الهجومية النفاثة، الأمر الذي يجعل هذا السلاح مثيراً لقلق أوكرانيا، إذ أجبرها على استنزاف منظومات دفاعها الجوي المكلفة لاعتراضه، خاصة أن ذلك يتزامن مع نقص صواريخ باتريوت الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ثغرة خطيرة في دفاعات كييف الجوية، إذ باتت بعض بطاريات إطلاق باتريوت فارغة بدون صواريخ. أوكرانيا تقدر أنها بحاجة إلى 300 صاروخ اعتراضي على الأقل من أنظمة باتريوت الخاصة بها، وذلك لمواجهة حملة الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية المكثفة والمتوقعة خلال هذا الشتاء، الأمر الذي دفع كييف إلى مناشدة حلفائها للحصول على دعم إضافي في ظل تكثيف روسيا لضرباتها، كما سعت للحصول على ترخيص من الولايات المتحدة لإنتاج صواريخ باتريوت بنفسها.
1: أعلنت وزارة الدفاع السودانية إسقاط طائرة مسيرة في ولاية نيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وأوضحت الوزارة أن المسيرة كانت قادمة من الأراضي الإثيوبية أثناء تحليقها في سماء ولاية نيل الأزرق على محور الكرمك. وخلال الشهر الجاري أعلن الجيش السوداني إسقاط 3 طائرات مسيرة في ولاية شمال كردفان جنوب البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا تريد الاستفادة من مزايا كونها ولاية أمريكية دون أن تكون ولاية بالفعل، وأفاد بأن كندا حصلت على أموال من المزارعين الأمريكيين وفرضت عليهم رسوما جمركية لسنوات طويلة، مؤكدا أن بلاده لن تسمح باستمرار ذلك. اتفقت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 من مارس على خريطة طريق وإطار زمني لاستكمال مفاوضات السلام الشامل وتسوية النزاع بين الطرفين. واتفق الجانبان على اعتماد آلية موحدة للإبلاغ عن انتهاكات وقف إطلاق النار وإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ الالتزامات وتعهدات بموجب اتفاق إطار الدوحة. أعلنت فرنسا تسجيل أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الجاري في ارتفاع كبير عن عدد الحالات المسجلة قبل عام، وأرجعت وزيرة فرنسية الارتفاع إلى موجات الحر التي اجتاحت أوروبا، محذرة من توجه كثير من الناس إلى السباحة بشكل ينطوي على قدر كبير من المخاطرة في أماكن غير مرخصة أو غير خاضعة للإشراف على السباحة. انطلقت فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية بكين، وحطم روبوت صيني شبيه بالبشر طورته شركة يونيتري الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر عدوا، والذي سجله أوسين بولت، ويشارك في هذه الدورة نحو 2056 روبوتا من 16 دولة، وتوفر منصة دولية للشركات والمؤسسات البحثية وفرق الروبوتات عرض تقنيتها والتنافس في تطبيقات عملية. مع سباق الروبوتات ننهي نشرتنا، وإليكم أبرز العناوين. إصابة إسرائيلي في حادث طعن شرق الضفة الغربية، وقوة الاحتلال تحاصر قرية المغير في رام الله وتغلق مدخلها الوحيد. شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على قطاع غزة وتحذيرات طبية من نفاذ الأكسجين في المشافي. طهران تحذر دول الجوار من المشاركة في الحرب الاقتصادية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران الاثنين. شيباني يقول أن أولوية سوريا وقف الهجمات، ويطالب إسرائيل باغتنام المفاوضات. نهاية هذه النشرة، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

متحف زيوغما غازي عنتاب. افتتح المتحف عام 2010 وهو يمتد على مساحة تقدر بثلاثين ألف متر مربع، ويعتبر أحد أضخم المتاحف في العالم. يتكون هذا المتحف من ثلاثة أقسام، ويعرض أثاراً تاريخية من مدينة زيوغما الأثرية، إحدى أهم المدن في العصر الروماني. يواصل تراث مدينة زيوغما التاريخي التي كانت إحدى أكثر المدن ثراءً وقوة وتأثيراً إبهار العالم برمته حتى اليوم. ومن الآثار المميزة في المتحف فسيفساء الإله اليوناني بوسيدون. يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه كانت أرضية حوض أو غرفة طعام، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو القرن الثالث الميلادي. اكتشفت اللوحة في بناء فيلا بوسيدون، ويلاحظ عليها تصاوير لأهم آلهة البحر في الأساطير اليونانية والرومانية المعروفة في المصادر التاريخية. في الجزء العلوي من اللوحة يظهر الإله بوسيدون راكباً على مخلوق أسطوري اسمه هيبوكامب، وفي جزئها السفلي يوجد تصوير لأوقيانوس وزوجته تيثيس. كانت هذه الآلهة عبارة عن شخصيات أسطورية تقرن أسماؤها بالوفرة والبركة. لهذا السبب يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه موجودة على الأرض بهدف جلب البركة والحظ السعيد للمكان.

ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف هي فسيفساء إيوفراتس. هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى ما بين القرنين الثاني والثالث الميلادي، يعلوه تصوير رائع لإيوفراتس الذي يعتقد أنه إله نهر الفرات. تقول الأسطورة إن إيوفراتس قتل ابنه المدعو أكسورتاس ظناً منه أنه عدوه، وبعد أن أدرك خطأه انتحر بإلقاء نفسه في نهر الفرات. ولهذا السبب كانت شخصية إيوفراتس مهمة جداً في مدينة زيوغما التي بنيت قرب نهر الفرات. نرى في هذه اللوحة الفسيفسائية إيوفراتس والمياه تتدفق من إبريق تحت ذراعه، وهذا الأمر

يحمل معنى رمزيا. بحسب الأساطير تعتبر هذه المياه منبع نهر الفرات. يضم متحف زيوغما أيضاً أثراً ثقافياً لافتاً للنظر، وهو التمثال المعروف باسم روماني بامبينو. الأثر هو تصوير لطفل روماني يحمل عنقود فستق في إحدى يديه وطائراً في يده الأخرى. في الجزء السفلي من التمثال يوجد تعبير عن الوداع المبكر. اكتشفت هذه القطعة الأثرية القيمة في مدينة زيوغما الأثرية عام 1931، ثم أرسلت إلى أضنة، وذلك قبل افتتاح متحف زيوغما غازي عنتاب. عاد التمثال الروماني بامبينو إلى موطنه في عام 2016، أي بعد 85 عاماً من اكتشافه، وأدرج ضمن معروضات متحف زيوغما. تمكن متحف زيوغما من إعادة إحياء مدينة زيوغما الأثرية التي كان معظم سكانها من الجنود والفنانين والنبلاء، حيث شكلت حضارة مرموقة تتجاوز عصرها بكثير. وما يزال متحف زيوغما غازي عنتاب يكشف الستار عن آثار هذه الحضارة العظيمة ويعرضها للعالم بأسره.

0: حرام عليك الطراح والله العظيم كم فوق 9 سنوات كم فوق تمام
1: I'm making a run.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة المراسلين، والتي نستضيف فيها مراسلين من مناطق عدة للتعرف على آخر التطورات. ونبدأ بالضفة الغربية المحتلة، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم القبض على منفذ عملية الطعن في منطقة العوجة بالأغوار. هذا أصيب مستوطن إسرائيلي بعملية طعن قرب قرية العوجة في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا عن إصابة شخص بحادثة طعن في المنطقة، فيما أعلنت الشرطة انتشار قواتها في موقع الحدث وبدء التحقيق في ملابساته. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منفذ العملية تمكن من الفرار، بينما دفع الجيش والشرطة بقوات إضافية ووسع من عمليات البحث في المنطقة. هذا وباركت حماس عملية الطعن واعتبرتها ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين والانتهاكات بحق المسجد الأقصى. وقالت الحركة أن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة الاحتلال رغم حملات الملاحقة والتضييق، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة التصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. في هذا الوقت استشهد فلسطيني وأصيب 11 آخرون خلال اقتحامات قوات الاحتلال لمناطق بالضفة الغربية بالتزامن مع عمليات دهم واعتقالات أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فتى فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر في نابلس، كما اعتقلت 5 فلسطينيين في طولكرم و6 في قلقيلية وشقيقين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم. وفي رام الله أغلق الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير ومنع الحركة عبره، وهو المنفذ الوحيد للسكان بعد إغلاق المدخل الشرقي منذ أكتوبر 2023. كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا غرفة سكنية ومركبة في المنطقة الشمالية من بلدة أسرين وخطوا شعارات عنصرية في المكان. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون منطقة خلايل اللوز شرقي المدينة وأتلفوا أنابيب تستخدم لري المزروعات وقطعوا عددا من الأشجار وألحقوا أضرارا بممتلكات وأراضي زراعية فلسطينية. للمزيد انضموا إلينا مشاهدينا من رام الله مراسل تيرتي عربي إبراهيم خلف. إبراهيم مرحبا بك. إذن إبراهيم، الجديد حول عملية الأغوار، عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم، في هذا الوقت أيضا هجمات الجيش والمستوطنين لم تتوقف ضد الفلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.
1: نعم مهند، دعنا نبدأ بهذا الخبر. إذ أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه أطلق النار على فلسطيني في مركبة قرب بلدة الطيبة، أحد الحواجز العسكرية الذي

0: ما بين منطقة رام الله ومنطقة الأغوار. الجيش الإسرائيلي ادعى بأن هذا الشاب حاول نزع سلاح أحد الجنود الإسرائيليين. شهود عيان قالوا بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني كان يستقل مركبة وفي طريق يعني التنقل ما بين شرق رام الله ومنطقة الأغوار. كما تعلم كان الجيش الإسرائيلي أعلن عن إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن، وصفت إصابة المستوطن بالمتوسطة. وقبل قليل وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن اعتقال منفذ هذه العملية. الجيش الإسرائيلي كان دفع بتعزيزات عسكرية واسعة في محيط بلدة العوجة موقع الحادثة، وقام بتسيير آليات عسكرية. على ما يبدو بأن هذه الجهود بعد ساعات تمكنت من الوصول إلى الشاب أو الفتى منفذ هذه العملية، عملية الطعن. في عموم الضفة الغربية مهند، الأمور على حالها، مزيد من حملات الدهم والاعتقالات نفذها الجيش الإسرائيلي هذا اليوم، ربما كانت تركزت في مدينة قلقيلية وطول كرم. اعتقل فيها الجيش الإسرائيلي 14 فلسطينيا على الأقل بحسب إحصائيات هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أيضا عن استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس والحي الشرقي في المدينة، أصيب بعدة طلقات، وأعلن عن استشهاده متأثرا بجراح أصيب بها. تحدث مهند أيضا عن هجمات المستوطنين. كما أشرتم كان هناك هجوم واسع نفذه المستوطنون على بلدة أسرين، أحرقوا غرفة ومنزل زراعي وقاموا بخط شعارات عنصرية وإحراق مركبة قبل أن ينسحبوا من المكان. هذا بالإضافة إلى هجوم نفذه المستوطنون على بلدة المنيا شرق بيت لحم، أيضا قاموا باقتلاع محاصيل زراعية وأشجار زيتون وأشجار عنب وانسحبوا من المكان. الحواجز العسكرية الآن في محيط مدينة رام الله تشهد إغلاقات مكثفة مهند، لعشرات الحواجز العسكرية. آلاف الفلسطينيين احتجزوا على هذه الحواجز العسكرية، خاصة بعد الإعلان عن محاولة فلسطيني نزع سلاح على الأقل وفق الرواية الإسرائيلية. وعلى ما يبدو بأن الجيش الإسرائيلي قام بتصفية هذا الفلسطيني على أحد الحواجز العسكرية في شرق مدينة رام الله.
1: نعم، شكرا لك إبراهيم خلف مراسل تلتي عربي، كنت معنا من رام الله. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة بقطاع غزة في خرق جديد لوقف إطلاق النار. وقالت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة. كما استشهد 2 بينهم طفل وأصيب 6 جراء قصف إسرائيلي وغارات استهدفت بلدة الزوايدة ومخيم النصيرات، في حين أصيب فلسطيني بجروح حرجة باستهداف مسيرة في شارع الطينة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وحذرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف إمدادات الأكسجين عن المرضى مع بقاء 12 محطة فقط قيد التشغيل من أصل نحو 34، وحذرت من أن الوضع قد يضع الأطباء أمام الاضطرار إلى المفاضلة بين المرضى، وأضافت أن الأزمة في قطاع غزة تتجاوز نقص الأكسجين والمياه إلى انهيار كامل لمقومات الحياة. نرحب بمراسلنا في غزة وائل الحلبي. وائل، مرحبا بك. وائل، إذن الخروقات الإسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار، ما خلف المزيد من الضحايا خلال الساعات الماضية في مناطق عدة بقطاع غزة. في هذا الوقت تكرر وزارة الصحة تحذيرها بخصوص محطات الأكسجين في ظل أزمة متفاقمة على هذا الصعيد.
2: مرحبا مهند. يعني لا يمكن تسمية ما يحدث بالخروقات الإسرائيلية، لأن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لسريانه وحتى هذه اللحظة. ربما تسمى باستمرارية الحرب أو الإبادة الصامتة التي تنتهجها إسرائيل في إطار محاولات القصف المتواصلة، عمليات السيطرة على مزيد من مساحات الأراضي في قطاع غزة، كذلك اعتقالات المواطنين التي تقوم بها الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال، وكذلك أيضا العمليات العسكرية الممنهجة التي نشهدها بشكل يومي للجيش الإسرائيلي على الأرض في قطاع غزة. هذا اليوم شهد تصعيدا في هذه العمليات وعمليات استهداف للمدنيين في شتى المناطق في وسط القطاع. استهدفت تجمعا للمواطنين وأدى ذلك لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر. غارة جوية استهدفت مستودعا أيضا في بلدة الزوايدة وأدى ذلك لاستشهاد طفل وإصابة عدد آخر. وصفت حالة طفل آخر منهم أو بينهم بأنها بالغة الخطورة. وقبل لحظات من الآن أصيب 7 فلسطينيين في منطقة مواصي خان يونس جراء قصف إسرائيلي طال خيمة للنازحين، وصفت حالة أحد هؤلاء المصابين بأنها بالغة الخطورة. استمرارية

0: عمليات القصف يتزامن أو يصاحبها أيضا قصف مدفعي من الآليات العسكرية، وكذلك عمليات إطلاق النار من الرافعات التي تنتشر على امتداد المناطق التي يسيطر فيها عليها الجيش الإسرائيلي، وتؤدي لإصابة المدنيين في مناطق متفرقة. أصيب عدد من المدنيين قبل قليل في المناطق الشرقية من مدينة غزة قرب مفترق الشجاعية، وأيضا بجوار المسجد الشافعي في حي الزيتون أصيب مواطنا آخر جراء عمليات إطلاق النار، وكذلك أيضا ما شهده حي الزيتون صباح هذا اليوم من قيام الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال من اعتقال لخمسة فلسطينيين كانوا يتواجدون في خيامهم، حيث جرى اصطحابهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصير أي منهم، وهذا ربما يفسر محاولات الاحتلال الإسرائيلي لخلق مزيد من وسائل القتل واستمرارية هذه الإبادة دون البحث عن ذرائع جديدة كتلك التي يسوقها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن الأطباق الورقية التي يلهو بها الأطفال هنا في قطاع غزة، وأحيانا مع شدة الرياح هذه الأطباق قد تطير لمسافات بعيدة، وسقطت إحداها في الأيام الماضية في مستوطنة نتيف هيتسرا الواقعة على حدود القطاع. الاحتلال الإسرائيلي حاول استخدام هذا الأمر بطريقة مبالغ فيها، وحاول أيضا يعني تبرير ما قد يحدث للأطفال من جرائم بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالذات أن الاحتلال الإسرائيلي صعد هذا الموقف واعتبرها بأنها تهدد حياة المستوطنين في غلاف غزة، رغم أن هذه الأطباق يستخدمها الأطفال للهو والتخفيف عن أعباء الحرب والإبادة التي لا زالت مستمرة، وكذلك الأوضاع الإنسانية التي يعانوها في ظل الحصار الذي يزداد اختناقا على السكان ويهدد من كارثة صحية إذا ما استمر هذا الحصار في ظل منع الأدوية والوقود وإدخال الاحتياجات اللازمة لتشغيل المستشفيات.
1: نعم، شكرا لك وائل الحلبي مراسل تلتي عربي، كنت معنا من غزة. دعا وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إسرائيل لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية للعودة إلى الحوار، متوقعا استئناف المحادثات الأمنية قريبا. وأكد الشيباني أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأن دمشق لا تمانع في مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية. وقال أن الاتصالات مع إسرائيل انقطعت عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية. وانضم إلينا من دمشق مراسل تلتي عربي محمد الحرير. محمد، مرحبا بك. محمد، لو تقربنا أكثر من هذا الموقف الرسمي للدولة السورية بخصوص الاتصالات مع إسرائيل وهذه المفاوضات التي توقع الشيباني في تصريحاته الأخيرة عودتها قريبا.
2: نعم مهند، بالفعل هذا الموقف اليوم الذي جاء على لسان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حقيقة يأتي بعد التصعيد الأخير الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، إن كان في استهداف مطار أبو الظهور العسكري واستهداف المدرج الرئيسي داخله بثمان غارات جوية، أو المسيرة التي بالأمس قصفت المنطقة الواقعة بين مزرعة بيت جن وبلدة بيت جن واستهدف أحد المدنيين من أبناء المنطقة، إضافة إلى التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر ومنذ سقوط النظام السابق على طول الشريط الحدودي من ريف درعا جنوبا وصولا إلى أرياف دمشق الغربية. جاء اليوم حقيقة موقف الوزير الشيباني، أهم ما جاء فيه حقيقة هو ما تحدث عن إمكانية الوصول إلى تفاهم أو اتفاق أمني خلال المرحلة المقبلة. تحدث الشيباني حقيقة عن توقف تلك التواصلات مع الجانب الإسرائيلي منذ استهداف مطار أبو الظهور العسكري قبل أيام، إضافة إلى دعوته إلى إسرائيل باغتنام هذه الفرصة التاريخية على حد وصفه للوصول إلى اتفاق أمني يقضي بحسب ما تحدث به الوزير الشيباني بانسحاب كامل للقوات، قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي كانت قد دخلت إليها بعد سقوط النظام السابق، وطالبها بضرورة الابتعاد عن تلك المناطق والعودة إلى نقاط ما قبل خط فض الاشتباك والاتفاقية المعروفة باتفاقية عمل في 1974. اليوم الوزير الشيباني تحدث حقيقة عن أيضا عن الدور التركي في سوريا.

0: تحدث بأن الدور التركي كان داعما للشعب السوري، وتطور هذا الدور ودعم الحكومة السورية بعد سقوط النظام السابق، ورحب أيضا على حد وصفه بهذا الدور بأن تركيا تريد دعم الشعب السوري، وبالتأكيد سوريا ترحب به وتشكر تركيا على هذا الدعم المتواصل والمستمر لحكومة الدولة السورية وشعب الدولة السورية. أيضا هناك بعض الاعتداءات الإسرائيلية، قبل قليل كنا قد رصدنا تقدم وتوغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، في السياسة التي تنتهجها إسرائيل في التوغلات المستمرة أيضا، ما يفاقم حقيقة هذه الأوضاع في تلك المنطقة مع تطور التصريحات والاعتداءات على الأرض من بين ريف درعا الغربي وريف القنيطرة أيضا الغربي.
1: نعم، شكرا لك محمد الحريري مراسل تلتي عربي، كنت معنا من دمشق. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب. وقال بيزشكيان في خطاب إن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاق ممكن وأنها صيغت وفق مبادئ المصلحة الوطنية. وأضاف بيزشكيان أنه لا يوجد في هذه المذكرة أي بند يشير إلى تقديم تنازلات من الجانب الإيراني، والمرشد الأعلى هو من يضع السياسات وسيلتزم الجميع بهذا المسار. في هذا الوقت قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن التحركات التي يصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها عمليات اقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وأن بلاده تعرف كيف تواجهها حسب تعبيره. وذكر عراقجي أن الولايات المتحدة سبقا لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة، واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني. وأشار الوزير الإيراني إلى أن واشنطن تكرر طرح خطط سبق أن طبقتها ولم تحقق نتائج بحسب تعبيره. هذا بينما أعلنت الخارجية الإيرانية أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن منير سيترأس وفدا رسميا ويلتقي بكبار المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المساعي الباكستانية للمساعدة في تعزيز السلام والأمن بالمنطقة.

0: نذهب إلى مراسلينا مشاهدينا في هذه اللحظات، انضموا إلينا من طهران أمير جابر ومن واشنطن رؤوف جربي. نبدأ معك أمير عن آخر التصريحات، جديد المواقف. لاحظنا أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين خصوصا الرئيس بيزشكيان تركزت على الحرب الاقتصادية ولم تخلو من تحذيرات للدول التي يمكن أن تتعاون مع الولايات المتحدة في إطار هذه الحرب على إيران.
1: صحيح مهند، بينما الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يتحدث عن الضغوط الأمريكية ويتحدث عن الاقتصاد الإيراني وضرورة العودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم، ووصفها بأنها مذكرة تصب لصالح إيران، هناك تصريحات من المؤسسة العسكرية والأمنية كمحسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يهدد دول المنطقة وخاصة دول الخليج بأنها إذا ما تعاونت مع الولايات المتحدة في هذه الضغوط الأمريكية الاقتصادية على إيران سوف تعتبر كدول معادية، وتقوم طهران بقصف هذه الدول وبقصف أيضا جميع المسارات التي قامت هذه الدول بتدشينها خلال الفترة القليلة الماضية لتصدير النفط خارج نطاق مضيق هرمز، هكذا يقول محسن رضاي. بالتزامن مع هذه التصريحات الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني كذلك يتحدث عن خطط إيرانية للتصدي أو لتقليص هذه الضغوط الأمريكية الجديدة خاصة في المجال الاقتصادي، ويتحدث بأن القوات الإيرانية مستعدة تماما لجميع السيناريوهات. بالتزامن مع ذلك عباس عراقشي أيضا يقوم بجهود دبلوماسية إن صح التعبير.

0: الكبير يوم أمس تحدث مع وزير الخارجية العماني، وزير الخارجية المصري، ثم كانت لديه محادثات مطولة مع المشير عاصم منير، وصباح هذا اليوم عن زيارة رئيس الأركان الباكستاني لطهران. هذه هي الزيارة الرابعة للمشير عاصم منير منذ أن تولى ملف الوساطة ما بين طهران وواشنطن. يمكن القول بأنه سيلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين، رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، إلى جانب عباس عراقشي، وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وأيضا محسن رضاير أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئيس الأركان الإيراني العميد علي عبد الله. هذه هي زيارة مهمة تحظى بمتابعة كبيرة هنا في طهران، لعلها تستطيع أن تقرب وجهات النظر ما بين طهران وواشنطن، أو ربما سيكون هناك مقترح إيراني من أجل العودة إلى المفاوضات ومذكرة التفاهم، وأيضا إنهاء الحصار وعودة الملاحة البحرية إلى مضيق هرمز. طهران ترى بأنها زيارة في غاية الأهمية، خاصة وأن طهران هي التي أعلنت عن هذه الزيارة في الزيارات السابقة. مهند، يمكن القول بأن باكستان هي التي كانت تتحدث عن زيارات للمشير عاصم منير إلى طهران، ولكن هذه المرة إسماعيل بقايا الناطق باسم الخارجية الإيرانية أعلن عن هذه الزيارة، وقال بأن المشير عاصم منير سيترأس وفد سياسي ورسمي كبير من باكستان. يمكن القول بأن قاليباف أيضا قبل قليل كان له تصريح ما يتعلق بالضغوط الأميركية والعقوبات الأميركية، قال بأن العقوبات الأميركية على إيران ستنعكس على الولايات المتحدة، وأن أمريكا ستدفع الثمن مقابل هذه الحرب الاقتصادية التي تشنها على طهران.
1: نعم، شكرا لك أمير جابر مراسل تل أتي عربي، كنت معنا من طهران إلى واشنطن إلى رؤوف جربي. رؤوف، يعني كيف تبدو المواقف هناك في واشنطن؟ المؤشرات التي تلتقط من خلال يعني قراءة التصريحات تذهب ناحية إلى أن واشنطن ماضية في إجراءاتها لخنق إيران اقتصاديا. ترامب أيضا في آخر تصريحاته قال أن يعني الولايات المتحدة رافقت المزيد من السفن، نتحدث عن 1000 سفينة للعبور من مضيق هرمز.
2: صحيح مهند، كل التصريحات تصب في إعلان ولو بشكل ضمني الدخول في مرحلة جديدة وانتقال الحرب مع إيران إلى شكل جديد من أشكال المواجهة، من التصعيد العسكري والعمليات القتالية في السابق إلى الضغط الاقتصادي والحرب الاقتصادية التي يتوعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء إدارته الحكومة في إيران. الجميع الآن في انتظار المؤتمر الصحفي المزمع عقده غدا من طرف وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي سيعلن فيه عن حزمة العقوبات الجديدة تصفها إدارة ترامب بأنها ستكون الأقسى في التاريخ، الأكبر من نوعها، الأشد قسوة أيضا على إيران، والتي ستدفع في الأخير إلى تقديم تنازلات في المسار التفاوضي. الرئيس الأمريكي لا يزال يتحدث بنبرة مختلفة تماما عما يتم تداوله، إضافة إلى الحديث عن مسألة العقوبات لا زال ينشر وأعاد نشر خريطة على مضيق هرمز يقول فيها بأنها تابعة للإقليم الأمريكي وبأنها إقليم جديد تابع للولايات المتحدة، إضافة إلى حديثه عن مرافقة 1000 سفينة وأيضا ناقلة نفط عبر مضيق هرمز. شبكة CNN تحدثت عما سمته المسار المظلم الذي يتبعه الجيش الأمريكي في مرافقة السفن التي تمر عبر مضيق هرمز بعيدا عن السواحل الإيرانية، وذكرت بأن الأمر مكلف جدا بالنسبة للشركات وبالنسبة أيضا للجيش الأمريكي، باعتبار بأن مقاتلات أمريكية هي التي ترافق هذه السفن، وأي خطأ من طرف تشخيص وأيضا محاولة الإفلات من الرادارات الإيرانية قد تكلف غاليا أي عملية إطلاق صاروخ طبعا كما هو معلوم أو طائرة مسيرة من الجانب الإيراني يمكن أن تعيد الأمور إلى الصفر في مضيق هرمز، نعني بها الغلق الكامل، خصوصا في ظل تخوفات الشركات النفطية من تمرير وحتى تجارية من تمرير سفنها عبر المضيق في ظل هذه الظروف. من جهة أخرى أيضا لا يزال النقاش محتدما مهند، بالنظر إلى التعويل الأمريكي هذه المرة على حجم العقوبات، وأيضا التهديد الذي انتقل من تهديد إيران إلى تهديد الدول التي يمكن أن تساعد إيران، ولو أن بعض الأصوات خرجت بشكل مباشر لتشير بالإصبع إلى الصين بشكل محدد وواضح، باعتبار أن أكبر المشترين للنفط الإيراني هي الصين. البعض وحتى سيناتورات في مجلس الشيوخ تحدثوا عن هذا الأمر، لكن بلا زال التساؤل أيضا مطروحا، هل يمكن لهذه العقوبات أن تنجح فيما فشلت فيه في السابق، وأيضا فيما فشل فيه التصعيد العسكري في وقت سابق، وما هي خيارات الإدارة الأمريكية في حال لم تنجح هذه العقوبات في دفع النظام الإيراني إلى الاستسلام، حتى وإن تحدث البعض عن المقارنة المستمرة التي يعطيها ترامب مع المثال الفنزويلي، فإنهم يشيرون في الأخير إلى أنه في آخر المطاف كان محتما على القوات الأمريكية تدخل عسكريا واختطاف مادورو، وهذا الأمر صعب جدا في إيران مهند.
1: نعم، شكرا لك روف جيربي مراسل تلتي عربي، كنت معنا من واشنطن. حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن بلاده تواجه فجوة تمويلية كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع هذا العام. رفض زيلينسكي الدعوات لإجراء انتخابات خلال الحرب، معتبرا أن تنظيمها في الظروف الحالية قد يؤدي إلى انقسام في أوكرانيا ويمثل خطرا هائلا على البلاد. أسقطت 6 مسيرات أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو وفق ما صرح به رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين. وقال سوبيانين إن فرق الإنقاذ تعمل في موقع سقوط حطام المسيرات دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن الخسائر. نذهب مشاهدينا إلى ثائر عمر مراسل تلتي عربي في كييف. ثائر مرحبا بك. ثائر، إذن الهجمات الروسية تواصلت خلال الساعات الماضية واستهدفت أكثر من منطقة، نتحدث عن ضواحي كييف وكذلك زاباروجيا التي شهدت أيضا هجمات روسية خلال الساعات الماضية.
3: بالفعل مهند، الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية هي متواصلة، وكما أشرت مقاطعة زاباروجيا تعرضت لسلسلة من الضربات الروسية، وربما هي المقاطعة الوحيدة التي تتصدر قائمة الهجمات الروسية، حيث أشارت السلطات العسكرية في هذه المدينة أن الجيش الروسي استهدف بأكثر من 550 عملية قصف نحو 40 بلدة، بالإضافة إلى مقاطعة زاباروجيا في هذه المنطقة التي تعرضت لهجمات روسية مكثفة. وأشارت السلطات العسكرية إلى أضرار كبيرة لحقت في مرافق البنية التحتية وكذلك الممتلكات المدنية للمواطنين. ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء هذه الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، الهجمات امتدت حتى مقاطعة خاركيف في شرقي البلاد، ويتحدث الجانب الأوكراني عن استهداف روسي بطائرة مسيرة تستخدمها القوات الروسية ذات محرك نفاث استهدفت حي أسنوفيانسكي في المدينة، ونجم عن هذا الهجوم أيضا إصابة 8 مواطنين مدنيين، بالإضافة إلى أضرار كبيرة لحقت في منزلين مختلفين ومنشأة مدنية على أقل تعبير على حد السلطات المحلية في هذه المدينة. ولكن الهجمات الروسية أيضا خلال ساعات النهار تواصلت وتمددت، بالإضافة إلى خاركيف تحدث الجانب الأوكراني عن استهداف روسي لإحدى القطارات في منطقة لوزوفا في ضواحي مقاطعة خاركيف، وهذا الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين. وكذلك تحدث الجانب الأوكراني عن سلسلة من الضربات في هذه المدينة استهدفت منشآت حيوية تابعة لمنظومة السكك الحديدية. الهجوم الآخر المتعلق بعملية النقل والمواصلات هو جاء في منطقة أو في ضواحي منطقة أوديسا، حيث أشار وزير التنمية الاجتماعية والمواصلات ميكولي كلاشنيكوف أن القوات الروسية استهدفت أيضا بطائرة مسيرة إحدى القطارات الذي يربط منطقة جيتومر في وسط البلاد بمقاطعة أوديسا. ولم يتحدث الجانب الأوكراني عن سقوط ضحايا جراء هذا الهجوم، وجاء ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها السلطات الأوكرانية في عملية تنقل المواطنين عبر شبكة القطارات. ولكن الهجمات

تواصلت أيضا في مقاطعة أوديسا وأيضا في مقاطعة سومي في أقصى شمالي البلاد، حيث يتحدث الجانب الأوكراني عن ضربات روسية متواصلة استهدفت أكثر من 40 بلدة، ويتحدث الجانب الأوكراني أن القوات الروسية استهدفت المدينة

0: أضرار كبيرة
1: نعم
0: لحقت في إحدى المنشآت الصناعية في هذه المدينة.
1: نعم شكرا لك ثائر عمر مراسل تلتي عربي كنت معنا من كييف. ونمشاهدين نصل إلى ختام جولة المراسلين، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي. Shut up.

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من على ضفافها، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم.

0: في هذا التقرير ندخل إلى قلب حاضرة فاس التاريخية العريقة المعروفة باسم البالي، أكبر وأقدم مدينة عتيقة في العالم لا تدخلها السيارات. منذ تشييدها قبل أكثر من 12 قرناً وإلى اليوم، تحفظ فاس زخمها التراثي والإنساني والحضاري. فاس القديمة أول مدينة مغربية صنفتها اليونسكو تراثاً عالمياً، تعتبر عاصمة روحية للثقافة والعلوم الدينية في المغرب، وتشكل نموذجاً فريداً للحضارة الإسلامية العظيمة.
1: معتدة بذاكرة 12 قرنا، حارسة لتراثها، صمدت وقاومت عوادي الزمن وقوى الطبيعة. هذه فاس العتيقة في أقصى شرق المغرب، تتوسط عقد التلال حولها بوادي الخصيب وينابيع لا تنضب. عام 789 للميلاد شيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة حاضرة فاس. لجأ إلى غرب واديها الموريسكيون هرباً من القمع الإيبيري، وعاشوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما وفد إلى الجهة الشرقية مهاجرون من القيروان، واستوطنوا في أحياء بات اسمها عدوة القرويين.
2: هي مثال على المدينة الإسلامية التي تم يعني إنشاؤها وبناؤها يعني ارتكازا لمبادئ السنة والقرآن، فاستمدت يعني قوتها و يعني في تخطيط بنيانها وشبكتها الطرقية وشبكة المياه يعني للشرب، من خلال يعني مبادئ الحرمة، من خلال احترام الجار، مساعدة الجار.
1: إبان حكم المرابطين توحد طرفا المدينة، وفي عهد يوسف بن تاشفين أضحت قاعدة حربية ومركزا علميا وحضاريا. مع المرينيين والسعديين تواصل بناء مساجد وقصور وحدائق. ثم أمست فاس عام 1649 مركزا للدولة العلوية، وهكذا بقيت إلى حين استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي وتحويل العاصمة إلى الرباط.
3: هي الفصل الثاني من قصة رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. إلى فاس قدم الموريسكيون، وفيها استكملوا ما بدأوه من إبداع حرفي وفني في موطنهم الأصلي.
1: بجلاء تسفر فاس عن طابعها الأندلسي، بل إنه الجزء الأبرز من هويتها بصرياً وحسياً ومجتمعياً. فنون وتقاليد وطقوس من مأكل وملبس وموسيقى وعمارة وصناعة وحرف وعلوم وغيرها من أساليب حياة، محملين بها بعد نكبتهم طرق الأندلسيون أبواب فاس. تعاقبت ذرياتهم فيها، ونقشوا على جدرانها موروث نهضة أينعت ذات مجد في ربوع الأندلس، وحولوا فاس إلى ذاكرتهم الثانية.
2: فبالنسبة لمدينة فاس لديها خصائص عمرانية متميزة نظرا لتأثرها يعني بثقافة وحضارات سابقة، منها الثقافة الأمازيغية الرومانية الشرقية الفارسية التي أعطتنا هذا النمط المعماري المغربي الأندلسي. فنلاحظ أن مساجدها تتفرد يعني بنوع متميز من الأعمدة، من الصحن، كذلك من نوع النافورات، من شكل الصومعات المربعة.
1: فاس القديمة المعروفة باسم البالي تحميها أسوار تخترقها أبواب أثرية شامخة على عتباتها، يشعر الوافد إليها وكأنه جزء من تاريخها.
4: هذه أول مرة أزور فيها فاس. إنها حقاً مدينة رائعة ومختلفة عن الدول الأوروبية. أرى أنها تشبه إلى حد كبير تركيا. كل شيء في هذه المدينة أصيل وطبيعي.
5: أنصح بزيارة مدينة فاس لأنها مدينة رائعة جداً، وأنا شخصياً أحب مدينة فاس وأفتخر بها.

0: في مدينة فاس والكل في فاس.
1: نحو 10,000 زقاق يسير فيها الزائر مستدلاً في دروبها الضيقة بجلبة أسواقها العامرة، أطعمة وحلويات، حوانيت ومشاغل، وورش من فكت تحفظ حرف وصنائع وتراث الأجداد، مدارس قرآنية ومساجد وضرائح، وديار تقليدية تضج بقصص التاريخ. من ساحة الصفارين تبرز معلمة القرويين، أقدم جامعة في العالم، ويطالعك من قلب الحارات حي الدباغين بعمر يعود إلى العصور الوسطى، كمعرض تنبلج منه الألوان وتنضح من مغاطس دباغة الجلد. على إيقاعاتها الخاصة التي تتجاوز الزمن، فاس التي صنفها المغاربة عاصمتهم العلمية والروحية تحفظ زخمها متحفاً حياً ومعتقاً ببصمات الحضارة الإسلامية العظيمة. بين سحر الشرق وبهاء الأندلس إذن جمعت فاس العريقة أقدم حاضرة مغربية، بين عدوتيها بصمات ومعالم وشواهد تاريخ إنساني وحضاري وثقافي امتد عمره لقرون. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
2: إلى جبل نفوسة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتربع مدينة يفرن على إحدى قممه في قرية الشقارنة. هناك يبرز أحد أهم معالم المدينة، بيت إسرين الأثري الذي يتجاوز عمره أكثر من 200 عام. الزميل زياد الحجاج زار المكان وعد لنا التقرير التالي.

0: على بعد 130 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، تتربع مدينة يفرن على قمم جبل نفوسا. تزخر المدينة بإرث تاريخي وثقافي لا زال ماثلا إلى اليوم. وفي قرية إشقارنا يجسد بيت إيسيليان الذي يتجاوز عمره 200 عام تاريخ المنطقة العريقة. يعود أصل تسمية بيت إيسيليان إلى اللغة الأمازيغية ويعني الحجارة الصلبة نسبة إلى القمة التي أسس فوقها البيت والدور المحيطة به.
1: كلمة إيسيليان باعتبارها بالأمازيغية إيسيليان يعني بمعنى يعني الأماكن الصلبة أو يعني قريبة من هذا. هو نفسه ما تغير منه شيء، نفس كيف ما كان يدور فيه الناس السقيفة وسط الحوش ويعني الأماكن الموجودة في الداخل والخارج، يعني كلها هي مصممة على النمط القديم، يعني مبنية بما يتفق مع التضاريس ومع المناخ ومع غيره.
0: ملكية هذا البيت تعود إلى عائلة مادي العريقة التي برز منها عدد من الشخصيات العلمية والأدبية، من بينهم الشيخ الواعظ والمرشد عيسى مادي أحد علماء جامع الأزهر بمصر. ولا تزال المقتنيات القيمة للمنزل شاهدة على حقب تاريخية مختلفة صاغ أركانها من عاشوا هنا.
2: منذ أكثر من 200 سنة تنبض الحياة في بيت إيسيليان الضارب بالتاريخ والذي يمثل كل تفاصيل الحياة اليومية للأمازيغ لقرون مضت.
0: من وحي الطبيعة ووفقاً لبيئة الجبل وتضاريسه، بني البيت على مراحل تاريخية متعددة بدءاً من الجدران المبنية بالحجارة والجبس والأسقف المضللة بأشجار الزيتون والنخيل.

0: إضافة إلى مرافق أخرى كالحجرات والمطبخ. وإلى الآن لا يزال البيت يحافظ على نمطه التقليدي الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الليبي بكل أبعاده.
1: هو بكل تأكيد إذا رجعنا للسياحة فيقولوا النفس تترك ما لديها وتطلب كل ممتنع عليه. كل العالم اللي تشوف فيه اليوم هذه الأمور اللي احنا فيها الآن يراها شيء غريب عجيب، يرمز لحضارات سابقة وأصول وعادات مختلفة جدا، طبعا ترمز إلى ناس عايشوا الجبال بكل صعوباتها، فابتكروا طرق حديثة للتعايش ولحفظ الأكل وللنوم، والناس اللي تزور المكان تعرف القيمة الحضارية الحقيقية لهذا المكان.
2: فجأت بهالبهجة التأثيرية هيك منهم الجرات والداموس اللي عندهم الداخل وكيف هم حافظين عليه وماتتينا وحاجة قنينة حق تبارك الرحمن الله.
0: الداموس أو المغارة أحد أبرز أنماط العيش التي استحدثها الأهالي هنا منذ القدم، لما فيه من تقنيات تهوية تجعله دافئاً شتاءً وبارداً صيفاً. كل هذه المميزات جعلت من بيت إيسيليان قبلة للزوار من كل مكان للاستمتاع بتفاصيل العمارة والحياة اليومية للأمازيغ في مدينة يفرن منذ مئات السنين. بيت إيسيليان بمكانة تاريخية قيمة لكونه إرثا وطنيا يعزز التنوع الثقافي ويضمن استمرارية التراث الليبي الأصيل. زياد الحجاجي، ثلاثة عربي، مدينة يفرن، جبل نفوسا.
3: تعد قبة ضريح السلطان قايتباي بالقاهرة واحدة من أشهر الآثار الباقية منذ عصر المماليك الشركس. مجموعة آثار السلطان الباقية هي المسجد والمدرسة والسبيل والضريح. تتميز القبة النحاسية التي تمتد لأكثر من 600 عام بالنقوش والزخارف والشكل الهندسي المتقن. المزيد في التقرير التالي.
4: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايتباي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاما، وخضعت مؤخرا لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهدا على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
5: الأهمية التاريخية طبعاً، والسلطان أشرف قايتباي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكة في مصر. احنا بنحاول نحافظ على الحاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري. سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.
4: قبة قايتباي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها نسيجاً هندسياً متكاملاً من الزخارف النجمية والنباتية، نحتت يدوياً بدقة لا تزال تثير إعجاب الهندسيين.
6: دولة المماليك الشراكسة بلغت فيها الفنون قمتها، يعني على سبيل المثال القبة من الخارج هتلاقي عليها حفر لزخارف نباتية دقيقة جداً، ورشاقة القبة نفسها، ومن الداخل أيضا هتلاقي فيه زخارف، وهنلاقي زخارف من على المحراب، الزخارف المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
4: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايتباي

0: واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية بما تضمه من تفاصيل فنية دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة.
1: ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايتباي، تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايتباي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه 3 عقود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي حتى لقب بالسلطان البناء.
2: السلطان قايتباي له منشآت كتيرة جدا لدرجة أنه ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر الشريف، وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق أصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجودة أو سبيله اللي موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقة أن أهمية هذا المبنى ترجع إلى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا أنه هو اللي باني حصن الإسكندرية اللي هي قلعة قايتباي في الإسكندرية، وحصن رشيد اللي هي قلعة قايتباي في رشيد.
1: في قلب قرافة المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينة عامرة بالحياة، أنشأ قايتباي مجمعاً معمارياً متكاملاً ضم مسجداً أقيمت فيه الصلاة وقدمت فيه الدروس، ومدرسة كانت منارة للعلم في زمانها، وسبيلاً كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين.
3: مجموعة مهمة جداً ترجع للقرن العام 825 تقريباً هجري، القرن 15 الميلادي، دي مهمة جداً. السلطان قايتباي ليه أماكن كتيرة جداً، وكان من أشهر السلاطين، إن وجودها في المكان ده كان يطلق عليه صحراء المماليك أو رفط المماليك، أعتقد إن دوت مكان مميز بالرغم من صعوبة الوصول إليه، بس لو أنت بصيت هتلاقي الناس كلها تيجي بعد الترميم وتبدأ تزوره، خاصة كمان إن المسجد بتقام في الشعائر.
1: ترميم قبة قايتباي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها.
0: تحتل مجموعة السلطان قايتباي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت فيها المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
4: تشتهر مدينة السليمانية في إقليم شمال العراق بحلوى المن والسلوى أو من السمك كما تعرف شعبياً، إذ منحها موقعها الجغرافي المطل على الجبال الشاهقة ميزة الحصول على المادة الأولية التي تتساقط على الجبال موسمياً. الزميل رائد المعمور زار المدينة ووفانا بالتقرير التالي.
5: وأنت تجوب أسواق مدينة السليمانية شمالي العراق، تخطف ناظريك مشاهد الحلوى التي تزين محلها، خصوصاً حلوى المن والسلوى أو من السماء كما تعرف محلياً. فما سر هذه الحلوى التي تشتهر بها السليمانية وكيف تصنع؟ توفيق حلوتشي اسم لا ينبغي تخطيه عند الحديث عن حلوى من السماء، فخلف جدران هذا المعمل يصنع أجود أنواعها على مدى عقود. بعد تساقطها من السماء على الأشجار الجبلية يجلب سكان القرى المادة الأولية هذه إلى المعمل، حيث تبدأ عملية تصفيتها وطحنها كمرحلة أولى، ثم تتحول إلى عصير سائل يغلى ليكتسب هذا القوام الكثيف ذا المذاق الحلو الطبيعي قبل أن يخلط بالمكسرات.
6: من السماء طبعا في موسم محدود تمطر في مناطق جبلية تقريبا شهر بعد الشهر الخامس، ينزل الجبال وعلى أوراق الأشجار وعلى الكل، وش قد ما يمكن أهل القرى أو الفلاحين يلمون ويجيبون يبيعون هنا في سليمانية. أولا لازم نحن نصفي عمليتين، وبعدين راح يصير شربت وراح يصير عسل، وبعد العسل راح نسوي مل السمن.
5: بعد تحضير حلوى من السماء يدخل المنتج المرحلة الأخيرة المتمثلة بالتغليف، وهنا إما أن تغمر الحلوى بدقيق النشا وفق الطريقة التقليدية، أو تغلف بالأكياس والعلب الكرتونية.
7: يشبه هذا المعمل في تسلسل تحضير حلوى من السماء خلية النحل، فالمادة الأولية التي تتساقط على أشجار الجبال تمر هنا بخمس مراحل قبل أن تقدم بشكلها النهائي إلى الزبون.
5: لا يخلو أي من محل بيع الحلوى في السليمانية من حلوى من السماء، فهي تشكل السلعة الأكثر رواجاً هنا جرى ارتفاع الطلب عليها.
8: من السماء فد نوعية حلويات طبيعية وما بي أي أنواع يعني من السكر ومواد حافظة وهاي الشغلات، لأنه من هذا عليه طلب هواية خاصة بسليمانية، لأنه سليماني معروف فيلم من السماء. وشغلة ثانية الزبائن يجينا يحبون يعني من السماء كلش، وخاصة يجونا من جنوب وخارج العراق يحبون الطحين، لأنه من قديم كان بس الطحين موجود من السماء بالطحين. وهسه احنا بدنا نسوي همينا من السماء دون طحين.
5: ليس وحدهم سكان مدينة السليمانية من يقبلون على شراء حلوى المن، بل يحرص ضيوف المدينة أيضا على ذلك.
9: أولا لأنه ذكر بالقرآن همينا، ثانيا حلاوتها طبيعية، يعني لما نقول الشغلة طبيعية تختلف طعم مالتها غير مال اللي مسوينها بالسكريات مصنوعة أو شغلات مصنوعة.
10: كسائحة أنا دائما أجي، وبالذات الحلويات اللي أختارها النوع اللي أختاره هو من السماء، هم أخذ كعائلة يعني للبيت، وأخذ هدايا، وهسه هواي هدايا أنا أخذت اشتريت منهم إنه أوديها يعني للأقارب، للجيران، للأصحاب، للعزيزين.
5: تتباين أسعار حلوى من السماء طبقاً لجودة موادها وطريقة التحضير، إذ يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد للحلوى الأصلية الخالية من السكر 30 دولاراً.
7: من بين أصناف عديدة من الحلويات التي تنتج في مدينة السليمانية، تحتل حلوى من السماء الصدارة في قائمة المبيعات بسبب الإقبال الكبير عليها، بوصفها علامة مسجلة لهذه المدينة. رائد المعموري، ترتع عربي، السليمانية.
4: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد أطيب التحايا، في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

جيش الاحتلال يعلن القبض على منفذ عملية الطعن في الأغوار بعد أن أسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، طهران تحذر دول الجوار من المشاركة في الحرب الاقتصادية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران الاثنين. الشيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات، ويطالب إسرائيل باغتنام المفاوضات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية طعن في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية، وذلك في أعقاب عمليات بحث وتمشيط واسعة امتدت إلى مدينة أريحة. كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية العوجة وفرضت عليها طوقا أمنيا مشددا ونشرت دورياتها في شوارعها لتعقب المنفذ الذي أسفرت عمليته عن إصابة مستوطن إسرائيلي قرب العوجة. هذا وباركت حركة حماس عملية الطعن واعتبرتها ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين والانتهاكات بحق المسجد الأقصى. وقالت الحركة أن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة الاحتلال رغم حملات الملاحقة والتضييق، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة التصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. هذا فيما استشهد فلسطيني وأصيب 11 آخرون خلال اقتحامات قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية بالتزامن مع عمليات دهم واعتقالات أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا. وأفادت مصادر باستشهاد فتى متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين في طول كرم و6 في قلقيلية وشقيقين في قرية الرشايدة شرقي بيت لحم. وفي رام الله أغلق الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير ومنع الحركة عبره، وهو المنفذ الوحيد للسكان بعد إغلاق المدخل الشرقي منذ أكتوبر 2023. أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا غرفة سكنية ومركبة في المنطقة الشمالية من بلدة أسرين وخطوا شعارات عنصرية في المكان. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون إسرائيليون منطقة خلايل اللوز شرقي المدينة وأتلفوا أنابيب تستخدم لري المزروعات وقطعوا أشجارا وألحقوا أضرارا بممتلكات وأراضي زراعية فلسطينية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع في خرق جديد لوقف إطلاق النار. وقالت مصادر أمنية أو طبية عفوا أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء استهداف طائرات إسرائيلية للمدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد 2 بينهم طفل وأصيب 6 جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزوايدة ومخيم النصيرات، في حين أصيب فلسطيني بجروح حرجة باستهداف مسيرة في شارع الطينة بمواصي خان يونس جنوب القطاع. حذرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف إمدادات الأكسجين عن المرضى مع بقاء 12 محطة فقط قيد التشغيل من أصل نحو 34، وحذرت من أن الوضع قد يضع الأطباء أمام الاضطرار إلى المفاضلة بين المرضى، وأضافت أن الأزمة في قطاع غزة تتجاوز نقص الأكسجين والمياه إلى انهيار كامل لمقومات الحياة. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باللجوء إلى الاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية في قطاع غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقال كاتس أنه أصدر تعليماته للجيش بالتحرك الفوري، مؤكدا أن الإجراءات ستشمل استهداف قادة حركة حماس ومنفذي العمليات وإخلاء المناطق التي تنطلق منها، معتبرا أن أي عملية إطلاق تعد عملا حربيا. انضموا إلينا مشاهدينا من غزة مراسل تي ار تي عربي وائل الحلبي. وائل، مرحبا بك. إذن جديد تطورات الساعات الأخيرة وائل في ظل استمرار عمليات القصف والغارات الإسرائيلية التي طالت خلال الساعات الماضية مناطق عدة بقطاع غزة، ما خلف المزيد من الشهداء والجرحى؟
1: لازالت الإصابات تتوافد إلى المستشفيات مهند جراء عمليات إطلاق نار تقوم بها الآليات العسكرية أو حتى الرافعات التي تنتشر على امتداد مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي. أكثر من 100 رافعة مجهزة بالسلاح وبالكاميرات تقوم بإطلاق النار بشكل آلي دون تدخل بشري، وهذا ما يجعل الإصابات دائما ما تصل من مسافات بعيدة حتى وإن كانت الناس تتواجد على بعد أكثر من 3 أو 4 كيلومترات من أماكن وضع هذه الرافعات. الإصابات التي وصلت قبل قليل للمستشفى الأهلي المعمداني إصابة من إصابتين من حي الشجاعية وإصابة من حي الزيتون في المناطق الشرقية لمدينة غزة، ولكن في وسط القطاع شهدنا غارات جوية أدت لاستشهاد شاب وطفل جراء القصف الذي استهدف تجمعا للمواطنين في مدخل مخيم المغازي وسط القطاع قبل أن يتجدد القصف الإسرائيلي على أحد المستودعات في بلدة الزويدة، وأدى ذلك لاستشهاد طفل من عائلة طه يبلغ من العمر 4 أعوام. هذا الطفل كان يمكث في خيمته التي تبعد أكثر من 1.5 كيلو عن مكان الاستهداف، ولكن من قوة القنبلة التي ألقيت على هذا المستودع وتناثر الشظايا بشكل كبير أدى لإصابته واستشهاده بعد محاولات من قبل الطواقم الطبية لإنقاذ حياة هذا الطفل، ولكن لم تجدي نفعا تلك المحاولات نظرا للنقص الحاد في الاحتياجات الدوائية والانهيار التام في المنظومة الصحية في قطاع غزة. وكذلك في خان يونس القصف الإسرائيلي وعمليات إطلاق النار تكاد لا تتوقف. آخر هذه الاستهدافات كانت لخيمة نازحين في منطقة المواصي، وأصيب على إثر ذلك 7 مدنيين بينهم طفل وصفت حالته بأنه بالغة الخطورة، وسبق ذلك استهدافا لتجمع للمواطنين قرب مستشفى الأمل في منطقة حي الأمل غربي المدينة، وأدى ذلك لإصابة 4 آخرين. فيما أصيب صباح هذا اليوم شاب في منطقة شارع الطينة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين الذين كانوا يجمعون الأحطاب لإشعال النيران وطهي الطعام في ظل تقليص إسرائيل لكميات غاز الطهي التي كانت تسمح بإدخاله إلى قطاع غزة بكميات قليلة. مهند، نتحدث عن تطورات ميدانية خطيرة للغاية تزامن معها استمرار للأوضاع الإنسانية والصحية في الانهيار نظرا للأوضاع المعيشية الصعبة بسبب الحصار الذي يزداد شدة على القطاع خلال الفترة الأخيرة. إسرائيل تحاول التضليل على ما يدخل إلى قطاع غزة من أعداد قليلة للشاحنات المحملة بالمساعدات والتي تمثل مصدرا رئيسيا لتوفير الطعام لعشرات آلاف العائلات، وكذلك أيضا الأدوية والاحتياجات الطبية التي تمنع إدخالها إلى المستشفيات، وهذا ما ينذر بمزيد من المخاطر حول حياة الآلاف من المرضى. وزارة الصحة أفادت بأن الإمدادات اللازمة للأكسجين توقفت أو شبه أصبحت قد شارفت على التوقف بشكل كامل، وهذا يهدد حياة الآلاف من المرضى. كذلك المختبرات التابعة لوزارة الصحة أيضا لا زالت تعلق عملها في الكثير من الفحوصات الطبية بالذات لمرضى الأورام ومرضى الدم، وكذلك أيضا التهديدات التي تطال الأطفال حديثي الولادة في حضانات المستشفيات نظرا لنقص الوقود والزيوت المعدنية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، حيث أن مستشفى أصدقاء المريض أصدر يوم أمس بيانا حذر فيه من كارثة قد تحل بالأطفال حديثي الولادة في المستشفى التي تعمل على رعاية الأطفال حديثي الولادة وأطفال الحضانات، بفعل أن إسرائيل تمنع إدخال الزيوت المعدنية والوقود بكميات كافية إلى المستشفيات العاملة في القطاع، وهذا ما يهدد حياة هؤلاء الأطفال وأيضا غيرهم من المرضى الذين يعيشون أوضاعا مأساوية في ظل نقص الدواء ونقص الرعاية اللازمة بعد أن دمرت إسرائيل أكثر من 70% من المستشفيات العاملة في قطاع غزة منذ بدء الإبادة الجماعية.

0: وهلا.
1: نعم، شكرا لك وائل الحلبي مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من غزة. يعاني مئات الأطفال من ضعاف السمع في قطاع غزة، أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، ما يهدد نحو 500 طفل بفقدان السمع مجددا والعودة إلى عالم العزلة.
2: في غزة قصص لم تروى بعد، سأصحبكم اليوم مع واحدة منها تعبر عن حال أكثر من 400 طفل في غزة يحلمون بشيء واحد، ألا وهو العودة إلى السمع من جديد.
3: هنا تصمت القوقعة فتبدأ مأساة عبد الرحمن وأسامة وسما، ثلاثة أشقاء مهددون بفقد سمعهم من جديد بعد أن استعادوه بعمليات زراعة قوقعة الأذن قبل حرب الإبادة.
4: إجت الحرب دمرت كل إشي، دمرت يعني أول إشي دمرت ولادنا بالأجهزة تاعتها، هي أول شغلة. الأجهزة يعني بدون جهاز الولد لا يسوى شيء، لا بسمع لا يتكلم. يعني أنا بس كنت من لما أشرد من مكان لمكان الأجهزة حملها في حضن زي هيك، أولادي معايا في دي، لا ما أخذ كيس أواعي، لا ما أخذ أكل، لا ما أخذ شرب، أقول هذا أهم إشي في إيدي.
3: فجأة وأثناء إجراء المقابلة حدث ما يحدث يوميا لأحد هؤلاء الأطفال الثلاثة.
4: وأسامة بالنسبة هاي شايفة بتقول لي طفت السماعة، فيش بطارية يا ماما، فيش بطارية، إيش بدك؟ فيش بط فقد هاي طفل هاي البطارية، هذه بتنشحن هاي فصلت. أخذ منك تسمع شوي أختك ولا بدك إياها؟
5: خلي أسمع شوي.
4: خلي تسمع، طب أعطيني شوية.
3: تعطل هذه البطارية لا يعني توقف جهازا إلكترونيا فحسب، بل صمتا يصيب عالم طفل كاملا ويدفعه رغما عنه إلى العزلة والانطواء، فكل ما يحيط به بات خارج إدراكه. الأشقاء الثلاثة ليسوا الوحيدين، ففي قطاع غزة أكثر من 35,000 طفل مهددون بفقدان سمعهم، يأتون هنا إلى أقسام مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية الوحيد في غزة، والذي يكافح من أجل منع كارثة تتهدد مستقبل آلاف الأطفال.
6: من زارعي القوقعة عندنا قرابة 400 حالة، منهم 150 حالة فقدوا اللي هو السمع بسبب احتياجهم لقطع غيار للقوقعة من بطارية أو سلك أو قطعة رأس معالج، منهم 15 حالة فقدوا أجهزتهم بالكامل تحت رد منازلهم، وطبعا فقدوا للسمع منذ بداية الحرب.
3: حرب الإبادة لم تضعف منظومة الرعاية الصحية والتأهيل فحسب، بل خلقت صعوبات بالغة في الوصول إلى الأجهزة السمعية وملحقاتها، وعطلت خدمات الصيانة والتأهيل. ربى العجرمي، تيرتي عربي، قطاع غزة.
1: إلى ملف آخر، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب. وقال بيزشكيان في خطاب إن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاق ممكن وأنها صيغت وفق مبادئ المصلحة الوطنية. وأضاف بيزشكيان أنه لا يوجد في هذه المذكرة أي بند يشير إلى تقديم تنازلات من الجانب الإيراني، والمرشد الأعلى هو من يضع السياسات وسيلتزم الجميع بهذا المسار. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وأن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها بمناسبة أسبوع الحكومة، ذكر عراقشي أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة، واعتبر أن التهديدات أو الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني بحسب تعبيره. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
7: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال

0: مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
1: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً، سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها، سنستهدف مصالح تلك الدولة.
0: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن، أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: أعلنت الخارجية الإيرانية أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن منير سيترأس وفدا رسميا ويلتقي بكبار المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المساعي الباكستانية للمساعدة في تعزيز السلام والأمن بالمنطقة. قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن الاتصالات مع إسرائيل انقطعت عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية قبل أيام، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية واتخاذ خطوات تسهم في بناء الثقة.
3: لا ثقة في إسرائيل، والأولوية إيقاف هجماتها والعودة إلى طاولة الحوار. يصرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني داعياً تل أبيب لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية، مؤكداً أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الدبلوماسية. الشيباني أكد انقطاع الاتصالات مع إسرائيل عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية، مشيراً إلى جمود المفاوضات منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية. إسرائيل جربت القوة ولم تنجح، كما يرى وزير الخارجية السوري، ولا حل إلا باتفاق أمني يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية كخطوة أولى في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين. يؤكد الشيباني أن دمشق لا تمانع مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية ومخاوفها الأمنية، إلا أن إسرائيل سعت دوما إلى التهرب من إتمام الاتفاق. على الجانب الآخر، واصلت إسرائيل هجماتها واعتداءاتها على الأراضي السورية، آخرها استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في قرية بيت جن جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين. الجيش الإسرائيلي زعم أنه استهدف إرهابياً كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية جنوب سوريا، فضلاً عن توغلات إسرائيلية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات. فلا تزال إسرائيل تنظر بريبة إلى سوريا الجديدة منذ إسقاط نظام الأسد في 8 من ديسمبر 2024، وتعتبرها تهديدا حقيقيا ضاربة بعرض الحائط كل رسائل التطمين القادمة من دمشق، إلى جانب التطمينات الدولية بما فيها حليفتها واشنطن، وهو ما أثار استهجانا دوليا وإقليميا واسعا لما تسببه تل أبيب من حالة متزايدة من عدم الاستقرار في عموم المنطقة.
2: على مدى 10 سنوات ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها ظروف الحرب قبل سقوط نظام الأسد، ليتحول إلى تنسيق متسارع بلقاءات عسكرية ومناورات مشتركة تعكس ملامح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، عنوانها أمن الحدود التركية مرتبط باستقرار سوريا.
4: منذ أكثر من عقد من الزمن يحضر الجيش التركي في الشمال السوري حماية لحدود بلاده ولمواجهة التهديدات الصادرة عن التنظيمات المسلحة، لكن المشهد العسكري بين أنقرة ودمشق بدأ يأخذ منحا آخر بعد التحولات السياسية في سوريا، مع انتقال العلاقة بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون في المجالين الأمني والعسكري.
5: يعني الوجود العسكري التركي في سوريا ليس خافيا على أحد، هو موجود وفرضته ظروف الحرب بعد انطلاق الثورة السورية، كان يتمركز في مناطق شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا لمواجهة تحديات الأمنية المختلفة، حقق مصالح الأمن القومي التركي، وفي نفس الوقت كان داعم لمطالب الثورة السورية. بعد سقوط النظام هذا الانتشار شهد تغيير، تحول من انتشار عسكري واضح معروف إلى انتشار أو إلى وجود عسكري مؤسساتي أكثر بالتعاون وبالتنسيق مع الدولة السورية.
4: تطور التعاون السوري التركي إلى مستوى عملي عبر لقاءات عسكرية وتبادل الزيارات، وصولا إلى مشاركة قوات سورية في مناورات تركية، يأتي في سياق علاقات أمنية وعسكرية تمتد إلى تفاهمات واتفاقيات سابقة بدأت تتطور مع تبدل الحكومة السورية منذ تحرير سوريا من نظام الأسد.
6: بالتأكيد هناك محددات تساعد على تطوير العلاقات السورية التركية على المستوى الأمني والعسكري. أولا اتفاقية أضنة عام 1998 ما بين الجانبين لحماية الحدود المشتركة. ثانيا كون اليوم مناطق التماس ما بين سوريا وتركيا هي تشكل نقاط أمن قومي للطرفين، لذلك من الضروري اليوم التعاون المشترك، بالإضافة إلى البعد الجماهيري الكبير الذي تحظى به تركيا لدى جماهير الثورة السورية والتي كانت داعمة لها طيلة فترة الثورة ولم تتخلى عنها أبدا.
4: وبينما تسعى دمشق إلى إعادة بناء مؤسساتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، ترى أنقرة أن أمن حدودها يرتبط باستقرار سوريا ووحدة أراضيها، وهو ما تردد على لسان قادة تركيا في أكثر من مناسبة. وبذلك يبدو أن الوجود العسكري التركي أمام مرحلة مختلفة عنوانها الانتقال من انتشار فرضته ظروف الحرب إلى تعاون عسكري مع الدولة السورية.
7: مرحلة جديدة تتقاطع فيها المصالح، عنوانها دعم بناء الدولة السورية مقابل ربط تركيا أمن حدودها باستقرار أوضاع جارتها ووحدة أراضيها. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
2: أعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم تقديم أكثر من 9 مليارات دولار كدعم مالي لأوكرانيا خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورا الذي يزور كييف مع قادة من دول الشمال الأوروبي ومنطقة البلطيق أن الدعم النرويجي سيخصص للمساعدات العسكرية والإنسانية على حد سواء. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من خطورة المرحلة المقبلة، كاشفا عن فجوة تمويلية ضخمة في وزارة الدفاع تقارب 27 مليار دولار.
8: لا تزال كييف الهدف الأبرز لهجمة موسكو منذ بدء الحرب، هكذا تقرأ أوكرانيا المشهد محذرة من محاولات روسية مرتقبة لشن هجوم جديد نحو العاصمة بهدف إقامة منطقة عازلة. ورغم عدم رصد قوات كبيرة في منطقة بريانسك الروسية حاليا، إلا أن كييف ترصد حشودا للمعدات العسكرية على الحدود، ما ينذر بشتاء قاس باتت فيه خطط موسكو لاستهداف قطاع الطاقة واضحة تماما. ميدانيا يركز الجيش الروسي عملياته في إقليم دونباس، ما يؤكد أن موسكو ليست مستعدة لإنهاء الحرب دون المطالبة بانسحاب أوكراني من المنطقة، وهو خيار ترفضه كييف في ظل عجز واشنطن وأوروبا عن تقديم ضمانات تمنع تجدد الهجوم الروسي لاحقا. ولمواجهة هذه التحديات أبرمت أوكرانيا اتفاقا مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ باتريوت خلال العامين المقبلين، لكن الحاجة للمزيد لا تزال قائمة، فالدعم العسكري يصطدم بفجوة تمويلية خانقة في وزارة الدفاع بلغت 27 مليار دولار، فضلا عن عقبات تقنية بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تفعيل خدمة ستارلينك مخافة تصعيد الحرب. أمام هذا المشهد المعقد يبحث زيلينسكي عما وصفها بنافذة فرص لإنهاء الحرب تمتد من قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة وحتى نهاية صيف العام المقبل استباقا للانتخابات الأمريكية. أما داخليا فقد حسم زيلينسكي أمر الانتخابات الأوكرانية واصفا إجراءها الآن بتسونامي سيقسم البلاد، وأكد أن استراتيجيته الوحيدة الحفاظ على دولة مستقلة مع إبقاء خيارات معقدة على طاولة الحلفاء كفكرة الانسحاب المتبادل وإنشاء منطقة اقتصادية حرة. سيرين حامدي، تريتا عربي.
2: هذا قال زيلينسكي في وقت سابق أن روسيا تمتلك حاليا نحو 600 صاروخ باليستي وتنتج ما يصل إلى 1300 صاروخ سنويا، وأكد أن أوكرانيا تعمل على تقليص الفجوة في أنظمتها الدفاعية. المزيد في العرض التالي مع الزميلة شيماء عاصم.
9: أهلا بكم. في وقت تعاني فيه كييف نقصا في منظومات الدفاع الجوي اللازمة لمواجهة الهجمات الصاروخية، لا سيما مع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية، قال الرئيس الأوكراني إن فرنسا وافقت على تسريع تسليمها أحدث المعدات والصواريخ الفرنسية. أيضا تترقب أوكرانيا وصول منظومة الدفاع الجوي الإيطالية الفرنسية الجديدة سام تي أن جي، تلك المنظومة التي يرى خبراء أنها ستعزز قدرات أوكرانيا على التصدي للصواريخ الباليستية. منظومة الدفاع الجوي الأوروبية سام تي أن جي هي نظام صاروخي متطور للدفاع الجوي والصاروخي بعيد المدى، تصنعه شركة يوروسام الأوروبية للدفاع، وصممت تلك المنظومة لتوفير حماية شاملة بنسبة 360 درجة وبمدى اشتباك يتجاوز 150 كيلومترا. تعتمد تلك المنظومة، منظومة سام تي أن جي، على صواريخ أستر 30 ونظام رادار متعدد الوظائف، وهو ما يمنحها القدرة على العمل في بيئات التشويش الإلكتروني المعقدة. يأتي هذا في وقت تزيد فيه روسيا من استخدامها لسلاح جديد يدعى S-8000 بانديرول، وهذا السلاح يتميز بكلفة أقل ورأس حربي أصغر مقارنة بصواريخ كروز التقليدية. هذا السلاح يتكون أيضا من ذخيرة جوالة صغيرة مزودة بمحرك نفاث، ويجمع في تصميمه ما بين خصائص صواريخ كروز والمسيرات الهجومية النفاثة، الأمر الذي يجعل هذا السلاح مثيرا لقلق أوكرانيا، إذ أجبرها على استنزاف منظومات دفاعها الجوي المكلفة لاعتراضه، خاصة أن ذلك يتزامن مع نقص صواريخ باتريوت الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ثغرة خطيرة في دفاعات كييف الجوية، إذ باتت بعض بطاريات إطلاق باتريوت فارغة بدون صواريخ. أوكرانيا تقدر أنها بحاجة إلى 300 صاروخ اعتراضي على الأقل من أنظمة باتريوت الخاصة بها، وذلك لمواجهة حملة الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية المكثفة والمتوقعة خلال هذا الشتاء، الأمر الذي دفع كييف إلى مناشدة حلفائها للحصول على دعم إضافي في ظل تكثيف روسيا لضرباتها، كما سعت للحصول على ترخيص من الولايات المتحدة لإنتاج صواريخ باتريوت بنفسها.
2: أصيب أكثر من 3 مدنيين بجروح إثر قصف شنه الحوثيون على طريق عام في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن، وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن القصف استهدف سيارتين تقلان مدنيين قادمين من العاصمة صنعاء، ما أسفر عن وقوع إصابات. الآن نذكر بالعناوين. جيش الاحتلال يعلن القبض على منفذ عملية الطعن في الأغوار بعد أن أسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي. طهران تحذر دول الجوار من المشاركة في الحرب الاقتصادية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران الاثنين. الشيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات ويطالب إسرائيل باغتنام المفاوضات. في أمان الله.

0: بعد مقتل محمد غميرة أثناء التحقيق معه في اللاذقية، الحكومة تحقق والشعب ينتفض، وفي المشهد رسالة إيجابية: سوريا الجديدة لا تتستر على الخطأ. زمن الظلم والإفلات من العقاب انتهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم. سوريا تكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة. انهيار منجم ذهب إفريقيا يبتلع أكثر من 100 شخص. مذيعة أمريكية تهاجم زميلتها داخل غرفة الأخبار. ومجهول بقناع دمية يثير الرعب في شوارع فيلادلفيا. ثلاثة أيام من التحقيق انتهت بإحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية بعد ثبوت صفعه للشاب السوري محمد غميرة على رقبته أثناء التحقيق معه. اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة أعلنت نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقدته في اللاذقية بعدما أثارت قصته غضبا وجدلا واسعا في الشارع السوري. نشاهد جزءا من المؤتمر الصحفي.
1: وبتاريخ 8 شهر آب تم إخراج محمد غميرة للتحقيق معه من قبل المحققين مصطفى صبيح وأحمد الجواد. وأثناء التحقيق معه من قبلهما سمع صوت صفعة تعرض لها محمد غميرة أثناء التحقيق معه. وبعد انتهاء جلسة التحقيق معه وعند إعادته للنظارة كان أحمد جواد يمسك بمحمد غميرة من رقبته وأثناء اقتياده إلى النظارة وطلب منه إيداعه في النظارة. ولفت انتباهه وجود آثار احمرار بمنطقة الرقبة على المدعو محمد غميرة، طبعا من جهة اليسار بهالمكان.
0: لكن نتائج التحقيق حملت أيضا تفصيلا طبيا مهما، إذ خلصت إلى أن السبب المباشر للوفاة هو مضاعفات نزف دماغي بسبب مرضه بالنعور، وأن الأطباء لم يجدوا كسورا في الجمجمة أو جروحا رضية أو علامات عنف شديدة، مع التأكيد أن النزيف لدى المصاب بالنعور قد يحدث نتيجة رض خفيف. قصة محمد غميرة بدأت عندما استدعي إلى قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على خلفية ادعاء مالي بحقه، وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاما يعاني من مرض النعور وهو اضطراب في تخثر الدم. وبحسب رواية أسرته دخل غميرة قسم الشرطة بحالة صحية مستقرة قبل أن تتدهور حالته بعد توقيفه، وينقل لاحقا إلى مستشفى اللاذقية الجامعي مصابا بنزيف دماغي لتتفاقم حالته الصحية.

0: ويفارق الحياة في 16 أغسطس. الصور والمعلومات التي انتشرت عن حالة غميرة أشعلت موجة من الغضب والتساؤلات، ودفعت وزارة الداخلية إلى توقيف 7 أشخاص وتشكيل لجنة للتحقيق. ووسط هذا الجدل كان لعم الفقيد الدكتور عصام غميرة تعليق خلال المؤتمر الصحفي، نستمع إليه.
1: سجن سجن الاجواء على السجن، وانا اللي شفته، انا مسجون سابقا سنتين، عرفت شو هي السجون سابقا، والسجن اللي شفته السجن 5 جون. ما انا والله قلت لهم وما اخطب لهم ليس رجالا ولا خوفا، وانا بعد التصريحات الصراحه للصحفيين توقعت حدا يسالني مدير المنطقه، حدا مسؤول البيت شو حكيت وليش حكيت، ما حدا سالني، ما حدا قال لي شو اللي كان الحرية الشخصية. بعد زيارة السجن وسائر العناصر الموجودين مين كان مناوبين هي كل سؤال على حدة، والسجناء مين يعرف محمد سالم؟ هذا الشيء الشفافية اللي شفناها لما حاجة أبدا أبدا ما عمل شك أبدا بنزاهة اللجنة.
0: هذه القضية تحولت إلى نقاش واسع بين السوريين حول أداء المؤسسات الأمنية وحدود استخدام القوة أثناء التحقيق ومسؤولية الدولة عن حماية الموقوفين ولا سيما أصحاب الحالات الصحية الخاصة. هناك من رأى في سرعة تشكيل لجنة التحقيق وإعلان نتائجها مؤشرا على وجود محاسبة وعدم التستر على التجاوزات، ومن رأى أن وفاة غميرة تفرض مراجعة أوسع لآليات التوقيف والتحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تباينت المواقف الشارع السوري حول القضية، نشاهد بعضا منها.
2: انت خلصنا من هذاك النظام، كمان نحن هلا نرجع مثل ما كنا؟ ما بصير هذا الحكي معي. نحن عنا دولة وحلوة وعين الله عليها وبتشهي والله.
3: كيف الحل برأيك لازم ما تتكرر هاي الأمور؟
2: يعني الحل بده يتحاسب اللي يعمل هالشغلة، هذا الحل.
3: نحن خلصنا من هذاك النظام البائد وجدنا حكومتنا مثل ما بيقولوا ابونا وامنا، هي عارف شلون ما بيصير انه نساوي هذا الشغل. يعني بعد هذا الجهاد 14 سنه هذا رجع كرر المشهد نفسه، ما بيصير والله. نتأمل من حكومتنا انه تعامل المواطنين افضل من هيك.
4: اليوم انت اليوم لما بدك تحقق مع حدا صار في اساليب تحقيق حديثه ومتطوره، ولازم الدوله السوريه تتبع هاي الاساليب. اليوم التعذيب ما عاد صفى اسلوب من اساليب التحقيق اساسا، فلازم الدوله بدايه تعتمد عقوبة صارمة باتجاه أي عنصر من العناصر بفكر مجرد تفكير أنه يعذب أي متهم بأي.
0: التحقيق القضائي ما زال مستمرا مشاهدينا الأحبة، والنيابة العامة أكدت أن نتائج اللجنة الوزارية لا تلزم القضاء، وأن التحقيق قد يتوسع لتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه أو تقصيره في وفاة محمد غميرة. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لرصد تفاعل السوريين مع قضية محمد غميرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع عمر إدلبي الذي كتب قائلا. عمر يقول: دماء المواطنين وكرامتهم يجب أن تظل مصونة فوق أي اعتبار في الدولة التي ضحى فيها ملايين السوريين من أجل حريتها واستعادتها. أيضا تعليق آخر لأحمد حذيفة: الكرامة والحرية هي ما ينبغي أن يصان في سوريا الجديدة عن سوريا الأسدية قبل وأثناء وبعد أي عمران وخدمات وحضارة. إبراهيم يقول: ثم دور يجب أن يقوم به مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني في تقييم حالة حقوق الإنسان ومتابعة حقوق الموقوفين والكشف عن مراكز الاحتجاز والسجون. وائل كتب قائلا: نريد الحقيقة ولو كانت أسوأ مما قيل، ونريد المحاسبة حتى آخر مسؤول تثبت مسؤوليته، لكننا نرفض المعادلة التي أصبحت فيها براءة الدولة تحتاج إلى دليل بينما إدانتها تحتاج إلى منشور. في دقائق معدودة تحولت رحلة البحث عن الرزق وسط الصخور إلى فاجعة إنسانية مؤلمة بعد أن انهارت الأرض فجأة فوق رؤوس المئات من البسطاء الباحثين عن الذهاب في أقصى غرب جمهورية إفريقيا الوسطى وتحديدا في قرية زامبوي التابعة لإقليم نانما بيري بالقرب من الحدود مع الكاميرون، حيث يعتمد العمال على أدوات وتقنيات بدائية وحرفية بسيطة للتنقيب داخل منجم ذهب مفتوح غمرت الرمال العشرات بشكل مفاجئ إثر انهيار أرضي. لنشاهد. المأساة لم تقف عند حدود الانهيار الأول، بل تضاعف حجم الكارثة الإنسانية نتيجة تدافع المئات من الأهالي والمواطنين البسطاء نحو موقع الحادث فور سماعهم النبأ في محاولة عفوية لانتشال ذويهم المحتجزين تحت الأنقاض. ومع استمرار عملية الحفر اليدوية حدثت انهيارات أرضية متعاقبة وتصدعات في التربة ما أدى إلى محاصرة البعض ليتعاظم المشهد المأساوي. البيانات والأرقام الرسمية الصادرة من الصليب الأحمر المحلي أكدت ارتفاع حصيلة الضحايا لتتجاوز 100 قتيل تم انتشال جثامينهم من وسط الرمال، في حين يظل العشرات في عداد المفقودين تحت الركام. هذه الكارثة مشاهدين الكرام لفتت الأنظار إلى حوادث المناجم المتكررة، حيث يواجه العمال تحديات ومخاطر بالغة جراء غياب آليات السلامة المهنية. الآن أيها الأحبة نذهب إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع وهذه الحادثة المأساوية. إذن نبدأ مع حمود. مأساة مؤلمة تكشف الوجه القاسي للفقر، أن يخاطر الإنسان بحياته تحت الأرض من أجل دولارين فقط في اليوم أمر يفوق الوصف. المال يمكن تعويضه، أما الأرواح فلا تعوض. إبراهيم يقول عندما يترك الإنسان يعمل بلا حماية أو اشتراطات أقول السلامة لا يكون الأمر مجرد حادث بل كارثة. فوز عمر يقول لقمة العيش صعبة، والأصعب أن الناس في أوطانهم تتعب بل يموتون مقابل حفن جنيهات من أجل أن يعيش أغنياء العالم ويزدادوا ثراء. ناني تقول يبحثون عن الذهب ويتقاضون 7 ريالات وفي النهاية يموتون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أن المذيعة الأمريكية تارين آشر على موعد جديد من الجدل والإثارة، وهذه المرة بعد أن انتشر لها مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر خلاله المذيعة الأمريكية وهي في حالة من الغضب بسبب حديث لها مع زميلتها داخل غرفة الأخبار. تارين لم تتمالك نفسها في الفيديو المنسوب لها وتساءلت فيه غاضبة ما هذا بحق الجحيم، كوني ناضجة. دعونا نشاهد ما حدث.
5: In here and said something about marking off. Go ahead. I don't think you are. You're walking out really angry. Jeez, oh Pete. Can I feel please finish what I'm gonna say? Grow up.
6: Yes.
5: I'm so done with her antics telling us.
0: إذن هذا الفيديو مشاهدينا الأحبة الذي أثار عاصفة حادة من الجدل والانتقادات، قيل أنه يعود إلى عام 2023 ولكن أعيد نشره حديثا. محطة فوكس 2 ديترويت التلفزيونية أوقفت آشر عن الظهور على الهواء في نوفمبر الماضي قبل أن تفصلها لاحقا، مبررة ذلك بأن أسلوبها غير مهني وتنتابها نوبات غضب متكررة تجاه زملائها. لكن آشر كانت ترفض تلك الاتهامات وقررت رفع دعوى قضائية ضد المحطة بسبب ما وصفته بسوء المعاملة معها وما تتعرض له من تمييز داخل بيئة العمل. لكن المحطة التلفزيونية نفت ما تدعيه آشر وقالت إنها دخلت في خلاف مع زميلها المذيع روب راجل بشأن مقابلات مع ضيوف واتهمته بالحصول على معاملة تفضيلية قبل أن تدخل في إجازة مدفوعة الأجر أثناء التحقيق معها. الآن مشاهدينا نذهب لرصد ردود أفعال منصات التواصل لنتعرف كيف تفاعلوا طبعا مع هذه القصة. شاهدوا معي. من الرائع جدا سماع الصوت الحقيقي لمذيع الأخبار. رازور يقول جيد جدا أن يقف بجوارها أحد زملاء حتى تهدأ من غضبها أثناء العمل داخل غرفة الأخبار. سليم يقول أظن أن القناة التي تم تصوير هذا المشهد بداخلها هي ذاتها من قامت ببيع مقطع الفيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي. إذا قلت لكم مشاهدين الأحباء أن الزومبي والدمى المخيفة ستكون واقعا في حياتنا اليومية، ترى ما هي ردة فعلكم؟ هل تتوقعون أن يحدث ذلك؟ لعلكم الآن تفكرون وأنا أقول لكم الواقع يقول نعم، فنحن نعيش عصرا يشهد كل ما هو خارج المنطق في الحقيقة. فمن قلب فيلادلفيا فوجئ مواطنون بظهور رجل يرتدي دمية تشاكي ويطاردهم في الشوارع والطرقات، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين الناس. الدمية تشاكي أو رجل مقنع كان يطرح عليهم سؤالا واحدا، هل أنت مستعد للموت؟ شاهدوا معي.

0: كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، رجل يرتدي قناع دمية شاكي طرد سيدة يبدو أنها كانت تمارس تمارينها الرياضية لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. الفكرة أن عنصري المفاجأة والرعب اجتمعا في أن واحد، ما أثار حالة من الذعر والارتباك، وهو ما عبرت عنه تلك المواطنة الأمريكية بهذه العبارات. نشاهد معا.
1: Disoriented about what his goals actually were. Like I had bags, he wasn't reaching for those. It didn't seem like he had a clear goal to like actually get in La Colombe to do anything. So I was like, okay, well, let's see if you can fight. And he couldn't.
2: So you kicked him in the center of the chest. You yeah. like, you know, just like that.
1: Yeah.
0: شرطة فيلادلفيا من جانبها قالت إن الرجل المقنع ظهر في منطقة سانتر سيتي واستمرت تصرفاته لمدة 20 دقيقة، تمكن خلالها من مضايقة ومطاردة ما لا يقل عن 20 شخصا. هذا هو كما قالت الشرطة أوصافه، إنه رجل أسود البشرة وصاحب شعر مجعد، يرتدي ملابس سوداء أو داكنة ويحمل حقيبة ظهر. الشرطة ذكرت إن المرأة التي تعرضت للمطاردة كانت الشخص الوحيد الذي تقدم رسميا للإبلاغ عن الواقعة، رغم اعتقاد المحققين أن الرجل حاول خلال الفترة نفسها إخافة آخرين. وحاليا تواصل شرطة فيلادلفيا البحث عن هذا الرجل الذي تنكر في هوية دمية، كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عنه حين رؤيته بأي مكان. نشاهد.
3: Members of the public, anybody that's been victimized by this individual, all right, anybody that has information who this individual is, please call our tip line 215-686-TIPS.
0: ردود أفعال منصات التواصل الاجتماعي جاءت أغلبها مستنكرة ومنتقدة لما حدث ومندهشة في الوقت ذاته. دعونا نشاهد. ماجور يقول: الحكومة تثبت كل يوم أنها لن تحمينا، يجب أن ندافع عن أنفسنا في الفترة القادمة. تعليق آخر: الرجل خرج علينا بمظهر يوحي بأنه قادم من مهمة جانبية في فيلم رعب. أيضا هناك تعليق آخر لأرنود: بعد أن تم التعرف على الرجل المتهم بإثارة الرعب بين المرة، يجب أن يقدم فورا للعدالة. المرأة التي وقفت في وجه تشاكي هي المرأة التي نحتاجها، ربما تترشح لمجلس الشيوخ في عام 2028. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ضغوط إعلامية وحقوقية دولية بمسؤوليته عن قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت أثناء محاولتها الاستغاثة بطواقم الإسعاف لإنقاذها وعائلتها المحاصرة في قطاع غزة. شاهدوا معي.
4: الدباب وين؟ الدبابة جنبكم؟
5: اه.
4: عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
5: هي بتتحرك.
4: تتحرك؟
5: ميتين؟ اه.
4: وهم هلا بعت السيارة؟
5: اه.
4: انت هلا وين متخبي هلا؟ وين انت هلا محمية؟
5: بالسيارة.
4: جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة
5: صح؟
4: طب خليكي يا عمري بالسيارة، انا رح اتمني فاتح الخط معاكي، اتمني احكي معك، ما بدي اسكر التليفون. تمام. ايش يا عمري؟
5: خليكي معي
4: يا حبيبتي. عمر والله معك، هيني أنا مش تاركك بحكي معاكي، ما بدي أصلاً أتركك. حبيبتي والله لو بإيدي لأذيكي. نحكي يا الله يا رب تحمينا
5: يا رب تحمينا.
0: نادلة من أصول مغربية في إسبانيا تؤكد أن مدير المطعم الذي تعمل فيه طلبها بالمغادرة والتوقف عن العمل، والسبب رفضها ترجمة طلبات عائلة إسرائيلية داخل المطعم. نشاهد معا.
6: Hola, buenas a todos. Estoy trabajando en un restaurante se llama. Estoy en cuarto de del para cambiar. El restaurante se llama Sotavi. ¿Vale? Ahora no estoy con el pinganillo con todo. ¿Vale? Vino la familia. De cinco personas, dos parejas y tres hijos. Mi nombre y compañera me ha dicho, Shaima, por favor, ¿puedes venir a traducir en inglés con estos? Y me ha dicho que son de Israel. ¿Cómo? ¿Israel? No, no quiero traducir. Ni he faltado el respeto, ni he hablado mal, ni he dicho nada. Esta mesa no quiero saber nada, no quiero acercar, no quiero hablar con ellos. Ya está, eso es lo que ha pasado. Ahora mismo, que son las 3:50, hoy día 14 de agosto, justamente que ha pasado esto, el jefe me ha dicho, Shaima, coge tus cosas y vete a tu casa. ¿Vale? Pues yo quiero grabar esto. Tengo todo el derecho, si no acepto el genocidio, lo que está pasando en Palestina, no voy a servir ningún israelí que venga aquí a comer. Totalmente. ¿Ok?
0: رغم فقدانه للبصر نجح الشاب الفلسطيني يوسف أبو داود في تسلق أعلى القمم الصخرية في إيطاليا بدعم وتشجيع مستمر من والدته محققا إنجازا رياضيا وإنسانيا لافتا. لنشاهد معا.
7: هاي الصخرة إذا وقمت عليها أنت على واحد.

امبارح ابو شقرة خلاني المس هاي القمة، وانا اسا اليوم واقف عليها. بصراحة اكثر اشي بحب بهاي الرحلات والمغامرات اني قبل ما احاول بكون شايف الاشي بعيد، بس بعد ما ابدا واخذ اول خطوة بعرف انه الاشي ممكن وبس لازم احاول.

أوقف السائق شاحنة جزائري مركبته في قلب الصحراء لتقديم الماء لقطاع من الإبل عانى من العطش الشديد في لفتة إنسانية عفوية لاقت إشادة وتفاعلا واسعا. نشاهد معاً.

0: مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، حيث نناقش الليلة تصاعد حدة الخطاب الإسرائيلي ضد تركيا بالتزامن مع احتدام الحملة الانتخابية وتعاظم الخلافات السياسية داخل إسرائيل، لذلك في وقت طلبت فيه وزارة الخارجية السورية أسعد الشيباني أو وزارة الأعلى التركية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار الدعوة المرفوعة ضده بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، كما أكدت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن تصريحات نتنياهو ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفتقر إلى الأساس التاريخي والجدية السياسية وتكشف عجز حكومته ومحاولتها الهروب من المساءلة عن جرائم الحرب وكذلك الجرائم ضد الإنسانية. فكيف تحولت تركيا إلى مادة في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، وإلى أي مدى يمثل هذا الخطاب محاولة لاستثمار العداء لتركيا في حشد الناخبين والتغطية على أزمات الداخل وجرائم حكومة بنيامين نتنياهو؟
1: لا ثقة في إسرائيل والأولوية إيقاف هجماتها والعودة إلى طاولة الحوار. يصرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني داعيا تل أبيب لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. الشيباني أكد انقطاع الاتصالات مع إسرائيل عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو ظهور الجوية، مشيرا إلى جمود المفاوضات منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية. إسرائيل جربت القوة ولم تنجح كما يرى وزير الخارجية السوري، ولا حل إلا باتفاق أمني يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية كخطوة أولى في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين. يؤكد الشيباني أن دمشق لا تمانع مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية ومخاوفها الأمنية، إلا أن إسرائيل سعت دوما إلى التهرب من إتمام الاتفاق. على الجانب الآخر، واصلت إسرائيل هجماتها واعتداءاتها على الأراضي السورية، آخرها استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في قرية بيت جن جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين. الجيش الإسرائيلي زعم أنه استهدف إرهابيا كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية جنوب سوريا، فضلا عن توغلات إسرائيلية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات. فلا تزال إسرائيل تنظر بريبة إلى سوريا الجديدة منذ إسقاط نظام الأسد في 8 من ديسمبر 2024، وتعتبرها تهديدا حقيقيا ضاربة بعرض الحائط كل رسائل التطمين القادمة من دمشق، إلى جانب التطمينات الدولية بما فيها حليفتها واشنطن، وهو ما أثار استهجانا دوليا وإقليميا واسعا لما تسببه تل أبيب من حالة متزايدة من عدم الاستقرار في عموم المنطقة.
0: من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج ولنا وقفة، الذي نناقش فيه تواصل الخرقات الإسرائيلية على الأراضي السورية وحالة عدم الثقة التي تعيشها الحكومة السورية بشأن التحركات الإسرائيلية، حيث أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني توقف الاتصالات بين سوريا وإسرائيل عقب الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري، مؤكدا أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على أن سوريا تمد يدها للدبلوماسية وتطالب إسرائيل باحترام مخاوفها الأمنية. وللنقاش في هذا الموضوع مشاهدينا نرحب بضيوفنا، حيث ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث المتخصص في الدراسات السياسية الدكتور عبد الرحمن الحاج، كذلك ينضم إلينا من دمشق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي السيد خالد خليل. أهلا بكم ضيوفي دكتور عبد الرحمن، مرحبا بك دكتور. نبدأ بهذا السؤال، يعني في دمشق كيف قرأت رسائل التحركات الإسرائيلية الأخيرة، ضربات على مطار أبو الظهور وكذلك غارة في بيت جن، هذا بجانب تصريحات

0: إسرائيلية تركز طبعا في سياق السباق الانتخابي في إسرائيل، تركزت على سوريا وما تريده تل أبيب من سوريا في المرحلة المقبلة.
1: يعني خلال الفترة الماضية كانت دائما إسرائيل تقوم بتوغلات وعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية في محاولة لتثبيت وضع عدم الاستقرار في الجنوب، وأيضا في نفس الوقت لحرمان القوات السورية من الانتشار في هذه المنطقة. وهذا أيضا يعني عملية متكررة تهدف إلى منع استقرار الحكومة في دمشق بشكل عام. مع التغيرات التي حصلت في سوريا أصبحت الأهداف هي فقط محاولة إبقاء المناطق مفتوحة للانتهاكات الإسرائيلية بدون وجود عوائق سورية. الأمر الثاني هو أنه خلال الفترة الماضية أو الاستراتيجية الإسرائيلية في الفترة الماضية كانت تركز على محاولة إضعاف المركز. اليوم الاستراتيجية الإسرائيلية تركز على منع دمشق من امتلاك قوة دفاع جوي أو قوة قادرة على ردع الإسرائيليين ومنعهم من اختراق الدفاع الجوي. أعتقد أن الرسالة فيما يتعلق بأبو الظهور لا تتعلق بتركيا وحدها، وإنما تتعلق أيضا بسوريا، لأن إسرائيل مستعدة أيضا لتقويض قدرات سوريا الدفاعية إذا ما استطاعت سوريا أن تشكل قوة دفاعية ما. أعتقد أنه أيضا هذا بالنسبة لسوريا هو أيضا كمان يشكل خط أحمر، لأنه لا توجد دولة لا تستطيع أن تستقر بدون أن تكون قادرة على الدفاع عن حدودها. اليوم يبرر الإسرائيليين ذلك ربما بمخاوف تتعلق أمنية، أو هذا هي التصريحات الإعلامية، ولكن الحقيقة هم يريدون أن تبقى هذه الحكومة السورية ضعيفة لكي يستطيعوا أن ينتهكوا الأجواء ويستطيعوا المرور فوق سوريا بدون أي عوائق. أعتقد هذه هي
0: يعني اللي هو يعني اللي هو فرض واقع أمني في في في سوريا من قبل إسرائيل. وهنا دعنا نسأل السيد خالد خليل. السيد خالد، يعني ما الذي تريده إسرائيل من خلال كل هذه التحركات باعتقادك من سوريا؟ يعني ما الذي يمكن أن نراه في هذا السلوك الإسرائيلي؟ هل يعني تريد تل أبيب من دمشق أن تبني تحالفات على مقاسها، أم يعني لا تريد لسوريا الاستقرار وبناء الدولة من الأساس؟
2: تحياتي أستاذ مهند لك وللضيف الكريم. دعنا نشير إلى السؤال الأكثر يعني واقعية، ماذا يريد بنيامين نتنياهو؟ اليوم السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا هي جزء من سياسة اليمين المتطرف الذي دخل في حالة من التخبط بعد 7 أكتوبر، وعلى أثرها فقد الصواب والتوازن الاستراتيجي، لذلك ولا يمتلك استراتيجية واضحة. وإسرائيل لا تعرف ماذا تريد، وهذا الكلام ليس ذاتي، ليس مني يعني، وإنما صادر عن معظم مراكز الدراسات في إسرائيل، وأيضا على لسان أبرز المفكرين السياسيين الإسرائيليين أيال سيزر، يقول إن تل أبيب لا تعرف ماذا تريد، هي من جهة لا تعرف إدارة الحروب، ومن جهة أخرى لا تعرف إدارة السلام، هي فقط تزج في الجنود الإسرائيليين في الجبهة الشمالية، على الرغم من أن سوريا الجديدة لا تشكل أي تحدي على مستوى الأمن القومي الإسرائيلي. تذرعت إسرائيل حقيقة في العديد من الذراع الواهية، ودعنا نسميها هي أوهام بنيامين نتنياهو. أولا قالت بأنها تخشى من صعود نظام إسلامي، وهذا حقيقة مخالف لجميع التقارير من معظم مراكز صنع القرار ومن المراكز الاستخباراتية، بالإضافة إلى أنها تذرعت بالنفوذ التركي. وإسرائيل يعني تبني استراتيجياتها بناء على القلق الأمني، أي مجرد هواجس، وهذا الأمر لا يعطيها شرطا موضوعيا لهذا التدخل السافر، لدرجة أن إسرائيل تحولت حقيقة إلى هي الوحيدة التي تسبح ضد التيار وتحاول إفشال التجربة السورية الجديدة، مخالفة جميع الرؤى والتوافقات الإقليمية، وحتى مخالفة للهندسة الإقليمية الأمريكية. اليوم واشنطن ترى بمنطقة الشرق الأوسط كواحة تنموية، لذلك هي تدعم الأنظمة المعتدلة، وخاصة التي تهتم بالأبعاد التنموية، والتي يعني تبتعد عن المقاربات الإيديولوجية، وأيضا تكفل واشنطن أمن إسرائيل وتفوقها، ولكن ليس على حساب حلفاء بارزين آخرين لواشنطن، وأبرزهم الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية. اليوم يعني سياسة بنيامين نتنياهو وخاصة في الضربة الأخيرة باتجاه أبو الظهور تجد انتقادا واسعا داخل إسرائيل، لأنها يعني أنا أشرت إلى أنها نوع من التخبط، لأنه هو تحويل أي حلفاء محتملين إلى خصوم من دون أي مبرر، من دون أي استراتيجية. وأيضا تذرعت إسرائيل حقيقة بورقة الأقليات سياسيا، ولكن نجحت الدبلوماسية السورية بسحب هذه

0: الورقة اليوم لا نعرف ماذا تريد تل أبيب، يعني إذا كان هناك لديها مصالح أمنية تريد تحقيقها هناك أبعاد أخرى ممكن الوصول عبرها، الطرق الدبلوماسية، الرعاية الأمريكية لهذا الأمر. كان هناك قبل فترة دراسة مهمة لمعهد دراسات الأمن القومي ينتقد أو يحذر بنيامين نتنياهو من الوصول إلى نقطة اللاعودة في سوريا والكف عن الأنشطة العسكرية الغير مبررة وتحويل هذا النشاط العسكري إلى أهداف سياسية. يعني خلال الأسبوعين الأخيرين حدث تطور لافت في التواصل بين دمشق وتل أبيب عبر اتصال هاتفي بين وزير خارجية أسعد الشيباني ورئيس الموساد، وهذا تطور لافت من حيث دخول العنصر الأمني الإسرائيلي إلى هذه المفاوضات بعد أن كانت مقتصرة على الجانب الدبلوماسي فقط. وعقبه اليوم حسب تقرير أكسيوس اجتماع بين الشيباني ورئيس الموساد، وهذا يشير إلى يعني قمة التخبط. هناك قنوات تواصل ولكن تل أبيب لا تحافظ على دينامية التواصل للتوصل إلى تسوية أمنية مقبولة، وإنما هي تحافظ على إدارة التوتر.
1: طيب وهنا
0: تحافظ على إدارة التوتر فقط.
1: طيب.
0: لذلك هي تذهب إلى إشعال المنطقة، وكما أشرت لك سالفا بأن هذا جزء من سياسة اليمين المتطرف بعد
1: طيب
0: 7 من أكتوبر الذي يحاول القلب الطاولة.
1: سيد خالد، وهنا دعني أطرح هذا السؤال على ضيفي،
0: يعني
1: هنا
0: على الإقليم
1: دكتور عبد الرحمن. دكتور، يعني هذا الاتفاق الأمني، كيف تريد دمشق أن يكون شكل هذا الاتفاق الأمني مع إسرائيل؟ اليوم وزير الخارجية أسعد الشيباني قال إن المفاوضات أو الاتصالات انقطعت بعد غارات أبو الظهور، لكن يتوقع في نفس الوقت أن يعني تعود هذه الاتصالات مع إسرائيل برعاية أمريكية. فهنا يعني يجب السؤال عن شكل هذا الاتفاق الذي يعني تبحث عنه دمشق مع إسرائيل.
2: يعني في البداية كانت دمشق تدرك أن إسرائيل لديها ذرائع أمنية، وحاولت في التفاوض بناء استراتيجية تقوم على الاستجابة لهذه المخاوف الأمنية وحلها، لكن على قاعدة الحفاظ على السيادة السورية. لذلك المفاوضات التي جرت في الفترة الماضية كلها قامت على هذا الأساس، وجزء من هذا الأساس هو الحفاظ على السيادة السورية، وبالتالي الرجوع عن النقاط التي تقدمت إليها إسرائيل بعد 8 ديسمبر 2024. اليوم هذه النقطة الأساسية بالنسبة للمفاوضات، الاتفاق الأمني يقوم على مبدأ التراجع من جهة إلى يعني أو شرط التراجع إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر، بالإضافة إلى مراعاة المخاوف الأمنية، ولكن بنفس الوقت أيضا هو عبارة عن تطوير أو تعديل عن اتفاق 1970 أو 71، الاتفاق عفوا
1: 74
2: الاتفاق الهدنة المعروف. وهذه التعديلات تتعلق أيضا بالمساحات بالمناطق الألف باء وجيم، وهي المناطق التي يحدث فيها كمية ونوع السلاح. ولكن في كل الأحوال بالنسبة لدمشق قدمت مسودة أولية، وهذه المسودة كانت تعالج بشكل منطقي المخاوف دون التفريط بالسيادة السورية. كانت المسودة جاهزة الحقيقة منذ العام الماضي، ثم تراجع الإسرائيليون عدة مرات. الواقع أن السوريون يعني كانوا جادين إلى درجة أنه الأمريكيين زهدوا من هذا التقدم السريع الذي حصل في موضوع التوصل إلى صيغة اتفاق.
1: توماس باراك تحدث في التصريحات الأخيرة وقال أن واشنطن رعت اتصالات واجتماعات كانت وصفها بالمثمرة بين السوريين والإسرائيليين.
2: صحيح. واليوم يعني قبل حوالي أسبوع تقريبا كان هنالك نسخة معدلة أيضا مشاركة مع الأمريكيين للاتفاق اللي هو الاتفاق أمني الذي يمثل خطوة أولى. بالمناسبة يعني هذا الاتفاق الأمني هو عبارة عن خطوة أولى وتمهيدية لاتفاق سلام شامل أو لجولات تفاوضية حول اتفاق سلام شامل، ولكن لا يمكن الدخول بأي نوع من أنواع التفاوض حول اتفاق من هذا النوع بدون أن يكون هنالك مراعاة أو حل المشكلة الأمنية التي سببتها إسرائيل بهذا الدخول. اليوم هنالك فرصة حقيقية، هذا ما تقوله الإدارة السورية، هنالك فرصة حقيقية لأن هنالك رغبة بالاستقرار، وسوريا تسعى من أجل أن تستقر لأن هذا هو جزء من استراتيجيتها للمستقبل، وأيضا جزء من رؤيتها لموقعها في المنطقة. إذا فاتت هذه الفرصة فسوف لن يكون بالإمكان العودة للوراء، بمعنى أن إسرائيل أيضا لديها وقت محدود، ونتائج عدم الاستقرار في سوريا لن ينعكس فقط على سوريا وحدها، وإنما سوف ينعكس أيضا على محيطها وإسرائيل أيضا.
1: طيب، وهنا العودة للسيد خالد خليل في دمشق. سيد خالد، هذه الاتصالات يبدو أنها لم تنقطع خلال الفترة الماضية بين دمشق وتل أبيب، ودخل أيضا كما أشرت عناصر جديدة ربما يعني تتمثل في

0: دخول الموساد على خط هذه الاتصالات. وهنا سيد خالد يعني عدم خروج شيء عن هذه الاتصالات، هل يمكن إرجاعه بأي قدر يمكن إرجاعه إلى ما وصفته أنت، حالة التخبط في تل أبيب وعدم معرفة المسؤولين الإسرائيليين يعني طبيعة ما يريدونه فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا؟
1: نعم، يعني بالنظر إلى مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية المتجددة عقب سقوط نظام الأسد، مرت بخط بياني متعرج، ودعنا نسميها كانت مفاوضات شد حبل، وكان فعلا تطور لافت دخول الموساد الذي يعني هو في العادة إسرائيل عندما تذهب إلى التفاوض في القضايا الخارجية يكون الموساد هو الذي يقود هكذا مسارات. رأينا ذلك في التفاوض مع حركة حماس بوساطة قطرية ومصرية، وأيضا خلال الاتفاقيات الإبراهيمية. ولكن هذا التخبط حقيقة لماذا أشير إليه؟ لأن سوريا منذ البداية قدمت التطمينات ولم يعني يصدر منها أي اعتداء، لذلك ذهبت دمشق إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وكان خيارها بالذهاب إلى المفاوضات خيارا استراتيجيا. اليوم بنيامين نتنياهو المأزوم على عدة جبهات، والذي حدث في عهده 7 من أكتوبر، و7 من أكتوبر وفق التوصيف الإسرائيلي هو كابوس، رفض تحمل المسؤولية، لذلك ذهب إلى تصدير الأزمات الداخلية نحو الخارج، ويريد أن يصور نفسه كبطل قومي، ويعني وهو وفريقه الائتلافي الحاكم وخاصة وزير دفاعه إسرائيل كاتس يعني يضللون الجمهور الإسرائيلي قبل الإقليم عندما يزجون اسم سوريا في الجبهات 7. سوريا الجديدة خرجت من النفوذ الإيراني، سوريا الجديدة خرجت من لعبة المحاور التقليدية، تحاول قدر الإمكان تجنب الصراعات الإقليمية وعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية. هذا التفاوض في المدى المنظور لا يزال تخيم أجواء عدم الثقة، وعبر عن ذلك السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، قال بأنه لا يثق بالجانب الإسرائيلي. واليوم أيضا عبر السيد وزير الخارجية أسعد الشيباني بأن لا يوجد ثقة في الجانب الإسرائيلي، إلا أن دمشق لا تغلق الأبواب أمام الأبعاد الدبلوماسية. وحقيقة في ظل المدى المنظور لا يوجد هناك أي بوادر لظهور أي مؤشرات إيجابية، طالما أن اليمين المتطرف في سدة الحكم. بنيامين نتنياهو مستعد للذهاب إلى التصعيد أكثر وأكثر، خاصة وأن مسار الانتخابات الإسرائيلية حاليا لا يبشر نتنياهو بالفوز، ومؤشرات الاستطلاع تقول بأن منافسه إيزنكوت يتقدم عليه بعض المقاعد. لذلك لا يتوانى بنيامين نتنياهو على الانقلاب على جميع التفاهمات. اليوم نحن يعني في دمشق، وبين دمشق وتل أبيب هناك نوع من إدارة الصراع والمراهنة على الوقت. دمشق ذهبت إلى مفاوضات بمقاربات أكثر وضوحا وواقعية سياسية شروطها واضحة، كان الانسحاب الإسرائيلي والعودة إلى اتفاق 74 وإن كان بشروط محسنة، والانسحاب الإسرائيلي إلى ما قبل خطوط 8 من ديسمبر. إلا أن إسرائيل لا تمتلك استراتيجية واضحة. رأينا انفراجة في اجتماع باريس 3 مطلع هذا العام، وصدر بيان من وزارة الخارجية الأمريكية بأن هناك تحول كبير من التصعيد إلى التهدئة، ولكن مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران عاد بنيامين نتنياهو لتفجير الأوضاع، وذهب إلى أيضا استهداف سوريا، هو يزج اسم سوريا مع غزة ومع جنوب لبنان ومع إيران، وهذا مخالف للواقع وأيضا مخالف حتى للرؤى الأمريكية وللقيود الإقليمية. اليوم دمشق تجمع رصيدا جيوسياسيا، تحاول عبر يعني حلفائها الإقليميين، وهي حقيقة أيضا نجحت في نقل المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من أرض الميدان إلى المعركة السياسية، ترجم ذلك بارتفاع عدد الدول التي صوتت لإلغاء قرار الضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان. اليوم هناك نحو 124 دولة تعترف بأن الجولان أرض سورية، وأيضا الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة. دمشق اليوم تعتمد سياسة دعنا نسميها مسارات دمشق المتعددة. طيب. الاجتماع اليوم الذي كشفت عنه
0: سيد خليل، أريد فقط
1: من عودة
0: أريد أن أنطلق من نقطة أنت أشرت إليها، مسألة الرصيد الذي تملكه دمشق الآن وهذه التحالفات التي يعني تشكل داعما لها. وهنا دكتور يعني هذه المعطيات وهذه العوامل دعنا نقول الرصيد السياسي الذي تملكه دمشق الآن، خارطة التحالفات وخريطة التحالفات بأي قدر يعني تجعل لدمشق مساحة للمناورة أمام والتعامل مع هذه العقلية الإسرائيلية التي لا زالت حتى هذه اللحظة يعني تقدم القوة على أي شيء في التعامل.

0: مع سوريا الجديدة؟
1: يعني مثلاً منذ بداية اعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية في بعد 8 ديسمبر، كانت سوريا طبعاً في وضع مختلف كلياً، كانت لديها عقوبات كثيرة سواء من الأمم المتحدة أو كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، وأيضاً كانت علاقاتها يعني صفر. اليوم سوريا أصبحت مختلفة بعد على مسافة شهر سنة وثمانية أشهر. اليوم سوريا لديها علاقات قوية جداً مع الولايات المتحدة الأمريكية، لديها محيط إقليمي يرعاها بقوة ويجد في سوريا استقرار للمنطقة واستقرار لها، ولديها أيضاً في نفس الوقت نجاحات دبلوماسية مختلفة. إضافة إلى ذلك أيضاً الملفات الإقليمية التي استندت إليها إسرائيل لإضعاف السلطة المركزية في دمشق انتهت. كانت تراهن إسرائيل على سبيل المثال على قسد من أجل إضعاف السلطة المركزية، من أجل جعل دمشق في وضع لا تستطيع فيه بناء قوة يمكن أن تشكل تحدي لإسرائيل في المستقبل. اليوم انتهت قسد، لذلك الرهان على استخدام المكونات السورية في الداخل، وأيضا الوضع الذي ساد في حقبة بشار الأسد أو حقبة النظام السابق لإضعاف السلطة فيما بعد فشلت بشكل كامل. اليوم تغير مناخ الإقليمي والدولي تجاه سوريا، وتغير وضع داخل دمشق، لم يعد من المجدي على سبيل المثال استثمار عمليات عسكرية أو محاولة دعم أطراف داخل سوريا من أجل إضعاف قوة المركزية، لم يعد لديها أي تأثير. اليوم انتهت تقريبا معظم هذه المشاريع، وبالتالي هناك تغيرات داخلية تجعل العائد السياسي من العمليات العسكرية في الداخل ضعيفة. الأمر الآخر هو أنه علاقتها المتطورة مع الولايات المتحدة ورؤية سوريا ضمن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يجعل استقرار سوريا أهمية أمريكية. لذلك اليوم تعتمد سوريا أكثر فأكثر على علاقتها الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دول المنطقة من أجل تقوية موقفها والضغط على إسرائيل. ومن الواضح أنه خلال سنة وثمان أشهر الإسرائيليين فقدوا كل المبررات التي كان يمكن أن يعتمدوا عليها، ولذلك اليوم المبرر الوحيد بالنسبة للإسرائيلي هو الحديث عن مسائل أمنية غير موجودة. يعني اليوم حتى الأمريكان واللغة التي يتحدث بها الأمريكان لا يتحدثون عن تهدئة، يتحدثون عن أن هنالك تصرف إسرائيل غير مبرر، بالرغم من أنه يعني هي حليفة لهم ولكن أنه غير مبرر. وأيضا هناك دعم ملحوظ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لموقف الحكومة السورية، هذا يعني أن هنالك تغيرات لا تجد إسرائيل فرصة يعني
0: وهذا
1: لاختراق هذه التغيرات، وهذا يضغط عليها أكثر. لكن
0: وهذه نقطة مهمة أيضا، تبقى لدي ثلاث دقائق فقط دكتور. هنا سيد خالد، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي كما أشار الدكتور هنا في الاستوديو، ربما كان لافتا تصريحات توماس براك المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق، والذي تحدث يعني بشكل أغضب الإسرائيليين بشكل كبير عن احتلال إسرائيل للجولان السوري. يعني كيف سيكون لذلك يعني انعكاس على هذا المسار، مسار العلاقات الآن أو مسار دعنا نقول الاتصالات إن صح التعبير بين دمشق وتل أبيب؟
2: ليست تصريحات فقط توم براك، وإنما أيضا تصريحات نائب رئيس جي دي فانس والعديد من المسؤولين بإدارة البيت الأبيض. اليوم التقارب السوري الأمريكي لافت حقيقة، وكان هناك ضغوط واضحة في قمة فلوريدا نهاية العام الماضي التي جمعت ترامب بنتنياهو. رفع ترامب الكرت الأحمر في وجه نتنياهو وطالبه بانتهاج أبعاد أكثر دبلوماسية. حقيقة المشكلة هي في تل أبيب.

0: بنيامين نتنياهو يبحث عن مخرج تشريفي، لذلك نرى ضغوط من قبل الرئيس الأمريكي لحصول بنيامين نتنياهو على عفو رئاسي من داخل إسرائيل. ظهرت تقارير في إسرائيل العام الماضي تشير إلى إمكانية تنصيب بنيامين نتنياهو كرئيس لإسرائيل، وهذا المنصب هو منصب فخري. هو يبحث عن مخرج تشريفي، يواجه قضايا فساد منذ عام 2020. الشارع الإسرائيلي منقسم بسبب خطة التعديلات القضائية ما قبل 7 أكتوبر، حدث في عهده 7 أكتوبر. اليوم يواجه انتخابات مصيرية، حالته الصحية لا تؤهله لخوض هذه الانتخابات. اليوم يعني إسرائيل تخالف الرؤى الأمريكية في المنطقة، على الرغم من تلازم المسار الإسرائيلي الأمريكي الغير قابل للانفكاك، إلا أن هناك تضارب مصالح عميق واضح جدا رأيناه في الساحة السورية، ومن ثم في درجة أقل في الساحة اللبنانية، على الرغم من أن لبنان تصنف وفق التقديرات الإسرائيلية من الجبهات الأكثر نشاطا. وتضارب المصالح ظهر حتى في الحرب ضد إيران بعد انتهاء المرحلة الأولى من الحملة العسكرية، الحرب التي تقودها واشنطن وتل أبيب ضد إيران، رأينا هناك انفصال المسار الأمريكي الإسرائيلي. لذلك اليوم تعول الإدارة الأمريكية على دور أكبر لدمشق. رأينا الطلب المثير للجدل، الطلب الأمريكي بتدخل سوري في لبنان. اليوم الإدارة الأمريكية تنظر إلى سوريا بأنها حجر الزاوية لاستقرار المنطقة. كل هذا الأمر يعتبر أوراق سياسية بيد دمشق، تحاول عبر سياسة الاحتواء والتأني وانتهاج مقاربات واقعية بعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية، لأن ما يحدث أو السياسة الإسرائيلية هي ذات طابع سياسي تكتيكي وليس استراتيجي، وتتعلق بأبعاد شخصية ببنيامين نتنياهو.
1: نعم، شكرا لك سيد خالد خليل الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق. كذلك نشكر ضيفنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث المتخصص في الدراسات السياسية الدكتور عبد الرحمن الحاج، شكرا جزيلا لك. أيضا شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وفي أمان الله.

0: Forgetting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

على مر الأزمنة شهدت الأرض على تاريخ الإنسان وإرثه وحضاراته من خلال آثاره التي تركها خلفه. وفي كوتاهيا تروي لنا الأرض قصة أهلها بلوحات الخزف التي صنعها الناس من تراب الأرض وخلدوا بها فنهم وتاريخهم. وهنا أيضاً ولد الرحالة العثماني الأشهر إيليا تشيليبي الذي جاب الأرض وسجل مقالات وكتابات توثق رحلته والحكم التي تعلمها في أسفاره.

0: مدينة أيزوناي القديمة، مدينة الأوائل، استضافت حضارات تعد ولا تحصى، من الفريقيين إلى الرومان، ومن الدولة العثمانية إلى يومنا هذا. تضم أحد أفضل معابد زيوس المحفوظة في العالم، وأول بورصة تجارية معروفة، وأحد النماذج الأولى لمجمع الملاعب والمسارح. نستمع إلى تاريخ هذه المدينة القديمة وماضيها الذي جعل الأناضول مركزاً مهماً، مع المختص في التاريخ إسماعيل جيرجن. مرحباً بكم.
1: مرحبا. كرولوشموزون وكرتولوشموزون كانتي.
2: أهلا بكم في أيزوناي، مدينتنا المشهورة بتاريخها القديم ومواقعها الأثرية، والتي تعتبر رمزا لإنشاء وتحرير مدينة كوتاهيا. يعود تاريخ أيزوناي إلى العصور القديمة، حوالي 3000 عام قبل الميلاد، حيث كانت مركزا مهما للمستوطنات والمراكز الدينية لفريجيا الجبلية. في هذه المدينة القديمة كانوا يقدمون القرابين إلى الإلهة الأم كيبيلي في المنطقة المقدسة المعروفة باسم متر تسويني، وفقاً لمعتقدهم الخاص.

0: ماذا تضم المدينة؟
1: إن مدينة أيزوناي التي عاصرت مدن إفسس وبرغاما وسيدا تحتفظ بأفضل معبد لزيوس في الأناضول، من حيث الاحتفاظ بالملامح الأصلية، كما تحوي مسرحاً يتسع ل15,000 شخص وملعباً يتسع ل13,500 متفرج، بني بشكل متجاور مع المسرح وحمامين، وتحوي أول بورصة تجارية في العالم وشارع أعمدة.
0: هل كانت مدينة أيزوناي مركزاً تجارياً بالفعل أم ذاك؟
1: نمتلك في هذه المدينة مكاناً يمكن وصفه بأنه أول بورصة في العالم. في جدران المبنى الدائري الذي تم استخدامه كسوق للحبوب في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي، توجد نقوش تعرض قوائم أسعار جميع البضائع التي كانت تباع في الأسواق الإمبراطورية، كما وجدت نقوش تظهر تحديد الأجور التي قام بها الإمبراطور دقلديانوس في عام 301 لمكافحة التضخم. يعتبر هذا المبنى مهماً لأنه يوفر معلومات دقيقة حول التطور المعماري والحياة الاجتماعية في المدينة، كما يعرف بأنه أول بورصة تجارية في العالم. هذه المنطقة كانت لها أهمية تجارية على مر العصور. تأسست فريجيا في موقع تقاطع أقدم الطرق التجارية والعسكرية في الأناضول، فهذا طريق الملوك، وهو أحد المسارات التجارية التاريخية التي تمتد من سواحل بحر إيجا إلى شرق الأناضول وسوريا وشمال الرافدين. كان هذا الطريق يمر عبر فريجيا. فريجيا منطقة غنية أيضاً من حيث الموارد الطبيعية. في العصور القديمة كانت المنطقة مكسوة بغابات كثيفة، وكان صوف الماعز من أكثر المنتجات المطلوبة في ذلك الوقت. كان الفريجيون يعملون في الزراعة والثروة الحيوانية.
0: وماذا عن تاريخ المعالم الأثرية الأخرى لكوتاهيا؟
1: تحولت كوتاهيا بشكل قاطع إلى يد المسلمين الترك خلال دولة سلاجقة الأناضول، ووفقا للروايات المتناقلة بين الناس، فإن فتح كوتاهيا كان على يد الأمير السلجوقي عماد الدين هزار ديناري. قلعة كوتاهيا التي تم استخدامها من قبل الرومان والبيزنطيين والسلاجقة وإمارة جرميان والعثمانيين تحتوي على أكثر من 70 برجاً وتقع وسط كوتاهيا، وما زالت مهمة في الوقت الحاضر بفعل المطاعم والمقاهي الموجودة فيها. تعتبر كوتاهيا من أكبر مراكز طريقة المولوية بعد مدينتي قونيا وأفيون. نأتي إلى إمارة جرميان، إنها ثاني إمارة مهمة في هذه المنطقة بعد السلجوقيين، وقد شملت مدنا مهمة مثل أفيون وأوشاك ودينيزلي. هناك العديد من المعالم التي ترجع إلى إمارة جرميان في كوتاهيا، وأبرزها عمارة يعقوب بك جرميان أوغلو التي تستخدم حاليا كمتحف للسيراميك، وهي مثال واحد على هذه المعالم. لنتحدث عن المسجد الكبير الذي أسسه يلدرم بايزيد وأكمله ابنه موسى شلبي، مسجد أولو جامع في كوتاهيا. إنه أكبر وأقدم معابدها. إنه عمل فني من حيث بنيته المعمارية وزخرفته.

لنتعرف معكم إلى فن الخزف الفريد الذي عرف بفن القصور أيضاً في كوتاهيا، والذي دخلت المدينة بفضله قائمة المدن المبدعة لليونسكو.

0: بفرش الألوان الفيروزية والزرق والحمر، يحتفظ الحرفيون بالوصفات التي يستخدمونها عند صنع الخزف كأنها سر. يبعثون الحياة فيها بفرشاتهم ويحولونها إلى عمل فني، حيث تتفتح الزهور في النار، أحياناً بزخارف التوليب وأحياناً بزخارف القرنفل. وهناك سر للسر لا يعرف كل جيل معناه. نتحدث مع المتخصص في فن الخزف إسماعيل ييت لفهم هذا السر ومعرفة تاريخ فن صناعة الخزف ودقته. أهلا بكم.
1: Hoş geldiniz. Kütahya'mız ta Hazreti Adem'den beri.
2: أهلا بكم. لقد ارتبطت كوتاهيا بالتراب والخزف منذ عهد أبينا آدم وفقا لبعض المؤرخين، فقد بنيت علاقة الإنسان بالتراب والأرض منذ ذلك الوقت، وتطورت فنون الطين والخزف والفخار مع الزمن. فمثلا فن البلاط الذي تطور في الأندلس هو عبارة عن وضع غشاء من الزجاج على الطين، واندمجت بالعلوم الهندسية الإسلامية، وطور السلاجقة هذا الفن حيث وضعوا مادة بيضاء على التراب الأحمر للتجميل، وبعد ذلك بدأ العثمانيون عمل البلاط على التراب الأبيض، وابتكروا وصفات أخرى من خلال تخفيف درجات الخبز للطين، والكثير من المواد الخام المستخدمة في هذه الوصفات موجودة في كوتاهيا، لذا كان لها دور مهم في ازدهار هذا الفن.

0: متى بدأت صناعة الخزف في كتاهيا؟
1: لقد ازدهرت صناعة البلاط الأبيض في مدينة إزنيكا القريبة في عهد العثمانيين، ومن هناك انتقلت إلى بورصة وبعدها إلى كتاهيا، وكان إعداد البلاط يتم بوصفة خاصة، وبعدها يشكل الطين بواسطة مخرطة ويستخدم البلاط كديكور. الشكل الأول وهو الشكل الأكثر أهمية وهو زهرة التوليب، وحين نقوم بحساب الجمل نرى أن كلمة توليب هي المعادل الأبجدي لكلمة الله، كما هو معروف بكلمة الله هو 66، المعادل الأبجدي لكلمة توليب هو 66، فهذه توليب الله، وترمز إلى أنها مصنعة بقدرة الله وبديع خلقه. بمعنى آخر، وضع العديد من القصص في زهرة التوليب بحيث لم يكن هناك حد لنهايتها، كما أن التوليب عبارة عن بصيلة واحدة، وخاصة التوليب العثماني أو التوليب الإسطنبولي، فالتوليب الواحد ينمو من البصيلة الواحدة. بمعنى آخر أن لزهرة التوليب مكانة أهم من كل الزخارف الأخرى، لأنها تمثل التوحيد والانفراد، وهي أيضا فكرة قادمة من آسيا الوسطى. الفكرة الثانية المهمة هي الوردة، والتي يقال إن رائحة عطرها تشبه رائحة عرق جبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقام العثمانيون بتصميم ورسم زهرة التوليب بأساليب مميزة تميزها عن غيرها، لذا يمكن معرفة زهرة التوليب العثمانية عن غيرها بسهولة، كما استخدم العثمانيون أنماطا مختلفة للتوليب، فميزوا التوليب المرسوم على الخشب عن المرسوم على الرخام عن المرسوم على القماش، وكل منهم يأخذك إلى عوالم مختلفة.
2: Dünyalara bambaşka alemlere götürür.

0: وماذا تعني هذه الألبان؟
1: الإسلام صناعته.
2: يختلف فن البلاط الإسلامي عن أنواع البلاط الآخر من حيث الألوان المستخدمة، مثل اللون الأحمر والفيروزي والأخضر والأزرق، كما أضيف في القرن 18 ألوان الأصفر والبنفسجي، وكل لون منها له معان عميقة ومختلفة. وهذه الألوان تصنع من أصباغ أكسيدية تستخرج من التربة، مثل لون الفيروز الذي يطلق عليه الأجانب الأزرق التركي، بينما كان اسمه في فترة سيدنا يوسف اللون الأزرق النيلي، وقد سمي مسجد السلطان أحمد بالمسجد الأزرق نسبة للون البلاط فيه. وهناك بلاط أصفر وأحمر، ولكن الأزرق السماوي هو الأساسي. ورغم انتشار فن البلاط في أنحاء العالم، إلا أن طريقة التعلم والتوارث الخاصة في كوتاهيا، والتي تعتمد على أسلوب المعلم والتلميذ، تميزها عن جميع المناطق الأخرى.

0: ما الذي يميز هذا الفن عن البورسلان والسيراميك؟
1: 1350-1400 درجه en yüksek derecede pişer porselen.
2: يطبخ السيراميك العادي على درجه حراره 1350 الى 1400، بينما السيراميك التركي يطبخ على درجه 900 الى 1000. الماده الاساسيه للسيراميك العادي هو الفلسبار، اما التركي فمادته الكاولين التي تحتوي على نسبه عاليه من السيليكون ونسبه اقل من البورسلان. يطلق على البلاط المستخدم في لوحات الحائط إيفاني، ويطلق عليه اسم بلاط كاتي في الاستخدامات الأخرى. لابد أن نتحدث أيضاً عن التزجيج الفيروزي، وهي إضافة طبقة من الزجاج على الأجسام المصنوعة من السيراميك. وعندما نضيف أكسيد النحاس بنسبة 8% إلى قطعة مزججة، يتحول لون معدن النحاس المصفر إلى اللون الفيروزي. ويذكر القرآن أن الله ألان الحديد للنبي داود وسخر النحاس لابنه سليمان بطرق عديدة، ويمكن أن نستدل على ذلك بقصة سيدنا سليمان مع الملكة بلقيس، حيث استقبلها على زجاج ولكن ظنت أنه ماء وكشفت عن ساقيها مخافة البلل. وقد صنع سليمان عليه السلام الزجاج باللون الأزرق بعد وضع كمية من أكسيد النحاس عليه، ولهذا يمكن أن نطلق على هذا اللون اسم أزرق سليمان أيضاً.

وننتقل معكم للتعرف إلى مائدة كوتاهيا، حيث تجتمع المخبوزات بالأكلات الأناضولية المشهورة، فتعكس بركة تلك الأراضي وتنوعها

0: تاريخ عريق وحضارات خالدة أسهمت في بناء مطبخ كوتاهيا. الموائد التي تعكس ثقافة الأناضول البسيطة والتي تقول كلما ازداد عدد الجالسين على الطاولة ازدادت بركتها. ونتحدث مع التاهية الخبيرة نوردان بهجادورو عن مائدة كوتاهيا وتنوعها. مرحبا بكم.
1: لدينا هنا وجبة جيمجيك التي كان يحبها أمير جيرميان السيد يعقوب كثيراً. تطبخ مع البيض ويضاف إليها الثوم والزبدة. يروى أن الأمير يعقوب ذهب إلى بيبازاري مرة وعقد حاجبيه مستاء من الأكل. تساءل الناس لماذا لم يأكل، فقال إنه يحب أكلة الجيمجيك فطبخوها له. وهنا حساء ساكاجيك المصنوع من البرغل، ويضاف إليه الترهنة. وكوتاهيا هي المكان الوحيد الذي يضيف الترهنة إلى البرغل، وهي غنية بالمواد الغذائية وتطبخ بالماء وصلصة الطماطم وتقدم مع الثوم والزبدة.

0: sunduğum yemekler.
1: هذه الأطباق هي جزء صغير من مطبخ كوتاخيا الغني. فهنا الخبز المصنوع من عجينة غوكشمن بالعدس والخشخاش، وهي خاصة بنا. وأيضاً معجنات دونالبير الخاصة المصنوعة من البطاطس. لدينا وصفة خاصة للكفتة الجافة، والتي تحتوي على أصناف مختلفة من الخبز المجفف المفتت بداخلها. وهذا لأن إمارة جيرميان كانت إمارة تعيش الحياة البدوية المتنقلة، لذا كان عليهم ابتكار طرق لحفظ الطعام لفترة طويلة.

0: سيدي كتاهيا جويجيمس نورمال.
1: لدينا أيضا طاجن الفخار الخاص بنا، إضافة إلى معجنات السبانخ واللحم، ونستخدم اللحم كثيرا في معجناتنا لأن حياة البدو تحتاج إلى البروتين بكثرة. ولذا فإن أطباق التندوري الفخار كلها تحتوي على اللحم. وهنا أكلة مانتي التي نعدها بالعدس ونطبخها على الموقد بصواني نحاسية كبيرة. ولدينا أيضا مكعبات اللحم كطبق مختلف، وهي عادة أتت من الدولة العثمانية والإمارات التركية التي كانت في المنطقة. ولهذا فإن هذه الأكلات تطهى بشكل يليق بعظمة مطابخ القصور. لدينا الشبت أو البزلمة، ويطلق عليها اسم جوزلمة في كل مكان. تصنع هنا على شكل نصف قمر، وتحشى بالسبانخ والبطاطس واللحم المفروم وأنواع الجبن المختلفة، ونأكلها ساخنة في السحور، وهي غنية بالبروتين والكربوهيدرات.

0: ده خشخاش تشوف كلامي.
1: الخشخاش منتشر بكثرة في كوتاهيا ونستخدمه في الطبخات. فطيرة الخشخاش نصنعها هنا ونأكلها مع الشمام والجبن الأبيض والطماطم والبصل الأخضر. تسخن الفطيرة في صينيات كبيرة، يطهى الجانب الأول وبعدها تقلب إلى صينية أخرى ليطهى الجانب الثاني. لدينا أيضاً طريقة لطهو الفخار، ولكن ليس من الطين بل النحاس، إذ يطبخ الطعام على منقل له ثلاثة أرجل. وكانت النساء في الماضي يضعن الطعام على المنقل وينتظرن حتى المساء في القصور، وحين يأتي رب المنزل مساء يسكب له الطعام. وهذا النحاس موجود في بيوت كثيرة لدى العائلات في كوتاهيا، ونستخدمه في رمضان والمناسبات الخاصة.

0: بنجيل مهلبي إيجدي.
1: مهلبية التين، ورغم أن أصلها يعود إلى مدينة بحر إيجا، إلا أن حكم إمارة جيرميان لكل هذه المناطق جعل هذه الحلويات تنتقل لنا، وتصنع من الحليب المطبوخ مع التين والجوز، وهي مسجلة لثقافة مدينة كوتاهيا. لدينا القشدة أيضا، وخاصة قشدة الجاموس. كانت هذه الحيوانات متوفرة بكثرة في الماضي، ولهذا اشتهرت كثيرا وقتها. في الواقع مطبخنا غني باللحوم، ويعتمد بشكل أقل على الخضار، ونستخدم الخضار عادة في الحشو. هذا هو مطبخ مدينتنا، وإذا تمعنا فيه نرى أنه تأثر بالحضارات التي مرت به، مثل الحضارة الفريجية. ويمكن أن نقول أن القمح المزروع في فريجيا هو قمح منطقة

امتزجت في كوتاهيا ينابيعها الجوفية بطبيعتها الخلابة في نقطة واضعة وسط الأناضول، والتقى جمال الطبيعة مع جمال روح الإنسان وآثاره، فتشكلت الأرض والتاريخ بلوحة طبيعية خلاقة انعكست على فن أهلها بلوحات الخزف البراقة.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: Elhamdülillah Rabbil Alemin Allah nasarna ve bekuvvetkum kuvvet Allah elhamdülillah.
3: Rabbina khallasna beyn ediyohum. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
4: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمدلله بفضل الله هانت.
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت رؤوسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
12: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
13: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

شهداء وجرحى في خروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، ونتنياهو يهدد بقصف مكثف وتهجير للمدنيين إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية من القطاع. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي تي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران الاثنين. الشيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات، ويطالب إسرائيل باغتنام المفاوضات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد 2 بينهم طفل وأصيب 6 جراء قصف إسرائيلي وغارات استهدفت بلدة الزوايدة ومخيم النصيرات، في حين أصيب فلسطيني بجروح حرجة إثر استهداف مسيرة لشارع الطين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. في وقت لاحق أصيب 7 أشخاص بينهم طفل بإصابة خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب 4 بشظايا قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية في حي المحطة شمال مدينة خان يونس، كما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في شارع النفق بمدينة غزة. وأعلن مستشفى المعمداني إصابة 3 بنيران الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شرق غزة. توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر إخلاء للسكان من مناطق الإطلاق ما لم توقف حركة حماس إطلاق الطائرات الورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية فورا على حد تعبيره. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه واقع ما قبل 7 أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات الإطلاق مهددة بشن هجوم جوي واسع النطاق واستهداف المسؤولين عن تلك العمليات. وفي وقت سابق هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باللجوء إلى الاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية في غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقال كاتس أنه أصدر تعليماته للجيش بالتحرك الفوري مؤكدا أن الإجراءات ستشمل استهداف قادة حركة حماس ومنفذي العمليات وإخلاء المناطق التي تنطلق منها الطائرات الورقية، معتبرا أن أي إطلاق يعد عملا حربيا. نذهب مشاهدينا إلى مراسلينا من القدس المحتلة فهم شتي ومن غزة وائل الحلبي. نبدأ معك وائل في غزة وعن تطورات الساعة الأخيرة في القطاع في ظل يعني هذه الوتيرة المرتفعة من الغارات الإسرائيلية والهجمات التي استهدفت الفلسطينيين في مناطق القطاع خلال اليوم.
1: بالتأكيد مهند، هذه الغارات والعمليات العسكرية لم تتوقف، لازالت عمليات إطلاق النار تستهدف المدنيين وتؤدي لإصابات بين المدنيين. في المناطق الشرقية الشمالية الشرقية من مدينة غزة أصيبت سيدة وهي داخل خيمتها برصاص الجيش الإسرائيلي، وكذلك أيضا عمليات إطلاق النار التي استهدفت أحياء الشجاعية والزيتون أدت لإصابات بين المدنيين، إلى جانب أيضا الغارات الجوية التي شهدناها في وسط وجنوب القطاع خلال هذا اليوم، وأدى ذلك لاستشهاد شاب وطفل وإصابة العشرات جراء الغارات الجوية التي لازالت مستمرة وسط ارتفاع التهديدات ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي توجيه تهديدات للمدنيين في قطاع غزة وللأطفال على وجه التحديد بسبب ما يعرف ب الطائرات الورقية، هذه التي تدعي الحكومة الإسرائيلية بأنها تشكل تهديدا على حياة المستوطنين في مناطق غلاف غزة. هي طائرات ورقية يلهو بها الأطفال يحاولون استعادة ما سلبهم الاحتلال من أماكن ترفيهية ومنازل ومأوى، ومن خلال هذه الطائرات كانوا يحاولون الترفيه عن أنفسهم، ولكن ما يزيد من حدة هذه التصريحات والتهديدات هي المخاوف من أن تكون ذريعة جديدة لتستخدمها إسرائيل لقتل المدنيين والأطفال على وجه التحديد في قطاع غزة، بالذات مع التصريحات التي صدرت عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي أكد بأنه سيوجه تعليماته للجيش الإسرائيلي باستهداف كل من يطلق هذه الطائرات الورقية التي يصنعها الأطفال من ما تبقى من عيدان للأخشاب وأوراق خفيفة على أمل أن يلهوا بها وتخفف عنهم حدة الإبادة التي لا زالوا يعيشونها تحت وطأة القصف والجوع والحرمان من الدواء والمأوى أيضا في ظل عيشهم في خيام مهترئة وبالية. إسرائيل تزيد من خناقها على سكان قطاع غزة بالقصف المستمر وأيضا بالحصار الذي يمنع من خلاله الاحتلال إدخال أبسط الاحتياجات الأساسية لإبقائهم على قيد الحياة، وكذلك من خلال أيضا توسيع عملياتهم العسكرية وتهديد السكان الذين يعيشون أوضاعا مأساوية منذ بدء هذه الإبادة قرابة 3 أعوام أو أكثر من 2.5 عامين، وهم يعيشون في أوضاع مأساوية وتحت وتيرة القتل اليومي. ورغم ذلك فإن إسرائيل لم تكتفي بكل هذه الاعتبارات والإبادة التي ترتكب بحق المدنيين في القطاع، وتريد مزيد من الدماء التي قد تساعد اليمين الإسرائيلي وبالتحديد نتنياهو في صراع الانتخابات الإسرائيلية. الجميع يعلم بأن نتنياهو يحاول زيادة وتيرة الضربات العسكرية في قطاع غزة، ومحاولة أيضا تهيئة الرأي العام لضربات موسعة في القطاع لعله يكتسب مزيد من الأصوات التي تساعده على حسم الانتخابات أو تفوق في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. وهذا ما يخشاه هنا سكان قطاع غزة بالذات، أنهم يعلمون جيدا أن الحملات الانتخابية في إسرائيل عادة ما تقوم على دماء الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
0: نعم، شكرا لك وائل الحلبي مراسل تلتي عربي، كنت معنا من غزة إلى القدس المحتلة إلى فهمي إشتاوي. فهمي، إذن تصريحات من أعلى المستويات في إسرائيل، وتتعلق هذه المرة بطائرات ورقية تقول إسرائيل أنها تطلق من غزة باتجاه مناطق إسرائيلية. كيف رصدت هذه التصريحات التي شملت أيضا تهديدات باغتيالات وكذلك عمليات إخلاء للسكان في غزة؟
2: قبل الخوض في هذه التصريحات والبيان الذي صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مهند، هذان الوزير ورئيس الوزراء الإسرائيلي كان يعني متهمان في الإعلام الإسرائيلي وأيضا في الشارع الإسرائيلي المناوئ لنتنياهو بأنهما يستغلان الأوضاع الراهنة في الجبهات كافة من أجل الترويج لإسمهما في الانتخابات القادمة وفي الحزب الليكود، أي أنهم يحاولون استغلال الأجندات الخارجية والداخلية من أجل مصلحة الليكود في الانتخابات القادمة. هناك بيان كان قد تم تناقله في الإعلام الإسرائيلي بشكل واسع لنتنياهو وكاتس، يهددان فيه القادة في حماس، يهددان فيه الفتيان في قطاع غزة الذين أطلقوا الأوراق أو الطائرات الورقية نحو نحل عوز الكيبوتس الواقع في النقب الغربي والواقع عند السياج الفاصل ما بين غزة ومستوطنات غلاف قطاع غزة. وهذه الطائرات الورقية ليست المرة الأولى وفق رصد الإعلام الإسرائيلي قد أطلقت من القطاع، بل إنها المرة السادسة

0: التي وجدت فيها في المناطق المتاخمة للسياج الفاصل، وهذا ما تتخوف منه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. على موجبه كان هنالك أو في إثره كان هنالك اجتماع قد قاده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زمير وقاد في الجيش الإسرائيلي. هذا الاجتماع قد خاض في هذا الصدد وفي هذه الطائرات الورقية، وكان قد لوح كاتس بأنه سيتعامل مع الطائرات الورقية كالبالونات الحارقة وكالمسيرات التي تطلق من قطاع غزة، رغم أن المعلومات الأولية أفادت بأن هذه الطائرات الورقية لم تحمل أي مواد متفجرة، أي أن إسرائيل تقول مرة أخرى بأنها لن تعود إلى العمليات عمليات إطلاق الطائرات الورقية المتفجرة والبالونات الحارقة التي أرقت مضاجع المسؤولين الإسرائيليين منذ عام 2018 وحتى 6 أكتوبر عام 2023. وهذا ما قاله أيضا البيان الذي صدر عن كاتس ونتنياهو، بأنهم لن يعودوا إلى واقع الأحداث قبيل 7 أكتوبر ولن تهدد هذه الطائرات الورقية لحياة وأمن الإسرائيليين المتواجدين في غلاف قطاع غزة، رغم أن التقريرات الأولية التي يتم تناقلها في الإعلام الإسرائيلي تفيد بأن فتيان من قطاع غزة كانوا يلهون في هذه الطائرات الورقية وقد سقطت عند غلاف قطاع غزة عند المستوطنات الواقعة عند تخوم السياج الأمني الفاصل. هذه الطائرات الورقية تعيد لتثير الجدل في الإعلام الإسرائيلي، وكنا يعني من يراقب الإعلام الإسرائيلي كان قد تنبأ هذا الموجة من التصريحات وهذا السيل من الاتهامات، كونه كان هنالك تحريض كبير في الإعلام الإسرائيلي قبيل هذا البيان والجلسة الأمنية التي قادها بنيامين نتنياهو. هناك كان ترويج لإمكانية تجدد إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة على القنوات كافة، وكأنهم يحاولون التحريض مرة أخرى على الغزيين والفلسطينيين. وهذا يأتي بعيدة أيضا التهيئة التي كان قد قام بالتلويح بها بنيامين نتنياهو بأنه لن يسمح لقوة دولية بدخول القطاع، وذلك مرهون بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وليعاود الكرة مرة أخرى بالحديث بأنه سيقوم باستهداف قادة حماس وعناصر حماس كونهم هم من يأمرون الفتيان بإطلاق الطائرات الورقية. هنالك ربط لجميع الأحداث والتصريحات التي تصدر عن بنيامين نتنياهو كأنها محاولة لجني ثمار انتخابية، ولكنه يريد أن تبقى جميع الجبهات مفتوحة، غزة، لبنان، إيران وسوريا وكل الجبهات التي كان قد فتحها قبل 3 أعوام وحتى يومنا هذا يريدها أن تبقى مفتوحة حتى الانتخابات القادمة. وإن تبدلت السلطة في إسرائيل سيكون هنالك اتهامات تأتي من بنيامين نتنياهو والمعارضة بأن الحكومة القادمة غير قادرة على إغلاق هذه الملفات، وهذه بطبيعة الحال السياسات التي يتوقعها الإعلام الإسرائيلي ومراقبون مناوئون لبنيامين نتنياهو. نتنياهو يريد مرة أخرى بمساندة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات أن يلوح بأن غزة قابلة بأن تدمر وبأن كل الإملاءات القادمة من الولايات المتحدة لن تنصاع إليها إسرائيل، وبل ستزيد من حدة ووتيرة إطلاق الصواريخ والاستهدافات والاغتيالات، خاصة بعد الجلسة التي كانت قد جمعت صهر دونالد ترامب مع بنيامين نتنياهو. كل التقديرات قد اختلفت وتظهر بأن إسرائيل ذاهبة نحو تصعيد إضافي نحو قطاع غزة يستفيد منه بنيامين نتنياهو، خاصة بأن أيضا الإعلام الإسرائيلي كان قد لوح بأن نتنياهو أوضح لكوشنر بأنه غير راض عن تقدم الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض في خطة قطاع غزة التي كان قد يعني أعلن عنها دونالد ترامب، هذا يضره بالأجندات الداخلية ويضر بنيامين نتنياهو في الانتخابات القادمة، وعلى البيت الأبيض أن يبطئ هذه الخطوات المتسارعة نحو حل شامل في قطاع غزة قد يفضي بنهاية المطاف لانسحاب لقوات الجيش الإسرائيلي من مواقع مختلفة في القطاع تدعى بالخط الأصفر.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات فهم شتاوي مراسل تلتي عربي، كنت معنا من القدس المحتلة. حذرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف إمدادات الأكسجين عن المرضى مع بقاء 12 محطة فقط قيد التشغيل من أصل نحو 34

0: 30، وحذرت من أن الوضع قد يضع الأطباء أمام الاضطرار إلى المفاضلة بين المرضى، وأضافت أن الأزمة في قطاع غزة تتجاوز نقص الأكسجين والمياه إلى انهيار كامل لمقومات الحياة. يعاني مئات الأطفال من ضعاف السمع في قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، ما يهدد نحو 500 طفل بفقدان السمع مجددا والعودة إلى عالم العزلة.
1: في غزة قصص لم تروى بعد، سأصحبكم اليوم مع واحدة منها تعبر عن حال أكثر من 400 طفل في غزة يحلمون بشيء واحد، ألا وهو العودة إلى السمع من جديد.
2: هنا تصمت القوقعة فتبدأ مأساة عبد الرحمن وأسامة وسما، ثلاثة أشقاء مهددون بفقد سمعهم من جديد بعد أن استعادوه بعمليات زراعة قوقعة الأذن قبل حرب الإبادة.
3: إجت الحرب دمرت كل إشي، دمرت يعني أول إشي دمرت ولادنا بالأجهزة تاعتها، هي أول شغلة. الأجهزة يعني بدون جهاز الولد لا يسوى شيء، لا بسمع لا يتكلم. يعني أنا بس كنت من لما أشرد من مكان لمكان الأجهزة حملها في حضن زي هيك، أولادي معايا في دية، لا ما أخذ كيس أواعي، لا ما أخذ أكل، لا ما أخذ شرب، أقول هذا أهم إشي في إيدي.
2: فجأة وأثناء إجراء المقابلة حدث ما يحدث يوميا لأحد هؤلاء الأطفال الثلاثة.
3: وأسامة بالنسبة هاي شايفة بتقول لي طفت السماعة، فيش بطارية يا ماما، فيش بطارية، إيش بدك؟ فيش بط فقد هي طفل هي البطارية، هذه بتنشحن هي فصلت. أخذ منك تسمع شوي أختك ولا بدك إياها؟
4: خليها تسمع شوي.
3: خليها تسمع، طب أعطيني شوية.
2: تعطل هذه البطارية لا يعني توقف جهازا إلكترونيا فحسب، بل صمتا يصيب عالم طفل كاملا ويدفعه رغما عنه إلى العزلة والانطواء، فكل ما يحيط به بات خارج إدراكه. الأشقاء الثلاثة ليسوا الوحيدين، ففي قطاع غزة أكثر من 35,000 طفل مهددون بفقدان سمعهم يأتون هنا إلى أقسام مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية الوحيد في غزة، والذي يكافح من أجل منع كارثة تتهدد مستقبل آلاف الأطفال.
5: من زارعي القوقعة عندنا قرابة 400 حالة، منهم 150 حالة فقدوا اللي هو السمع بسبب احتياجهم لقطع غيار للقوقعة من بطارية أو سلك أو قطعة رأس معالج، منهم 15 حالة فقدوا أجهزتهم بالكامل تحت رد منازلهم، وطبعا فقدوا للسمع منذ بداية الحرب.
2: حرب الإبادة لم تضعف منظومة الرعاية الصحية والتأهيل فحسب، بل خلقت صعوبات بالغة في الوصول إلى الأجهزة السمعية وملحقاتها، وعطلت خدمات الصيانة والتأهيل. ربى العجرمي، تلات عربي، قطاع غزة.
0: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية طعن في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية، وذلك في أعقاب عمليات بحث وتمشيط واسعة امتدت إلى مدينة أريحة. كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية العوجة وفرضت عليها طوقا أمنيا مشددا، ونشرت دورياتها في شوارعها لتعقب المنفذ الذي أسفرت عملياته عن إصابة مستوطن قرب قرية العوجة. هذا باركت حماس عملية الطعن واعتبرتها ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، وقالت الحركة أن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة الاحتلال رغم حملات الملاحقة والتضييق، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل لمواصلة التصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. استشهد فلسطيني وأصيب 11 آخرون خلال اقتحامات قوات الاحتلال مناطق عدة بالضفة الغربية بالتزامن مع عمليات دهم واعتقالات أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينية. وأضافت مصادر باستشهاد فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين في طولكرم و6 في قلقيلية وشقيقين في قرية الرشايدة شرقي بيت لحم. وفي رام الله أغلق الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير ومنع الحركة عبره، وهو المنفذ الوحيد للسكان بعد إغلاق المدخل الشرقي منذ أكتوبر 2023. أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استهلك خلال نحو 3 سنوات منذ بداية الحرب على غزة كمية من الذخائر تعادل ما استخدمه خلال 30 عاما السابقة وسط استنزاف عسكري وبشري واسع في صفوفه. وقالت معاريف أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية نشاطا جويا يعادل ما تنفذه خلال 9 سنوات في الظروف الاعتيادية. وأضافت أن الدبابات وناقلات الجنود المدرعة استهلكت بالفعل آلاف المحركات، فيما تعادل كمية الذخائر التي استخدمها الجيش خلال الفترة ما أطلقه في 30 عاما التي سبقت الحرب. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي جاهزية بلاده لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية. وأوضح محبي أن واشنطن تشن حربا اقتصادية ضد طهران منذ 47 عاما، مشددا على أن بلاده تواصل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول. وأضاف محبي أن طهران أعدت سيناريوهات للتعامل مع ما سماه مختلف الإجراءات العدائية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وأن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها بمناسبة أسبوع الحكومة ذكر عراقجي أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة، واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني بحسب تعبيره. هذا وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
4: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
6: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً، سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها، سنستهدف مصالح تلك الدولة.
4: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أعلنت الخارجية الإيرانية أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن منير سيترأس وفدا رسميا ويلتقي بكبار المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المساعي الباكستانية للمساعدة في تعزيز السلام والأمن بالمنطقة. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الاتصالات مع إسرائيل انقطعت عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية قبل أيام، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية واتخاذ خطوات تسهم في بناء الثقة.
7: لا ثقة في إسرائيل، والأولوية إيقاف هجماتها والعودة إلى طاولة الحوار.

0: يصرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني داعياً تل أبيب لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية، مؤكداً أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الدبلوماسية. الشيباني أكد انقطاع الاتصالات مع إسرائيل عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو ظهور الجوية، مشيراً إلى جمود المفاوضات منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية. إسرائيل جربت القوة ولم تنجح، كما يرى وزير الخارجية السوري، ولا حل إلا باتفاق أمني يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية كخطوة أولى في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين. يؤكد الشيباني أن دمشق لا تمانع مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية ومخاوفها الأمنية، إلا أن إسرائيل سعت دوما إلى التهرب من إتمام الاتفاق. على الجانب الآخر، واصلت إسرائيل هجماتها واعتداءاتها على الأراضي السورية، آخرها استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في قرية بيت جن جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين. الجيش الإسرائيلي زعم أنه استهدف إرهابيا كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية جنوب سوريا، فضلا عن توغلات إسرائيلية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات. فلا تزال إسرائيل تنظر بريبة إلى سوريا الجديدة منذ إسقاط نظام الأسد في 8 من ديسمبر 2024، وتعتبرها تهديدا حقيقيا ضاربة بعرض الحائط كل رسائل التطمين القادمة من دمشق، إلى جانب التطمينات الدولية بما فيها حليفتها واشنطن، وهو ما أثار استهجانا دوليا وإقليميا واسعا لما تسببه تل أبيب من حالة متزايدة من عدم الاستقرار في عموم المنطقة.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد كييف للتفاوض مع موسكو للتوصل لاتفاق يقضي بوقف متبادل للضربات الجوية التي تستهدف البنى التحتية للطاقة والقطاع الزراعي وممرات تصدير الحبوب. واتهم زيلينسكي خلال لقاء مع صحفيين محليين وأجانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى توسيع نطاق الهجمات بدلا من إنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار استهداف البنى التحتية الحيوية في بلاده بشكل مكثف. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير زيلينسكي من خطورة المرحلة المقبلة، كاشفا عن فجوة تمويلية ضخمة في وزارة الدفاع تقارب 27 مليار دولار.
2: لا تزال كييف الهدف الأبرز لهجمة موسكو منذ بدء الحرب، هكذا تقرأ أوكرانيا المشهد محذرة من محاولات روسية مرتقبة لشن هجوم جديد نحو العاصمة بهدف إقامة منطقة عازلة. ورغم عدم رصد قوات كبيرة في منطقة بريانسك الروسية حالياً، إلا أن كييف ترصد حشوداً للمعدات العسكرية على الحدود، ما ينذر بشتاء قاس باتت فيه خطط موسكو لاستهداف قطاع الطاقة واضحة تماماً. ميدانياً يركز الجيش الروسي عملياته في إقليم دونباس، ما يؤكد أن موسكو ليست مستعدة لإنهاء الحرب دون المطالبة بانسحاب أوكراني من المنطقة، وهو خيار ترفضه كييف في ظل عجز واشنطن وأوروبا عن تقديم ضمانات تمنع تجدد الهجوم الروسي لاحقاً. ولمواجهة هذه التحديات، أبرمت أوكرانيا اتفاقاً مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ باتريوت خلال العامين المقبلين، لكن الحاجة للمزيد لا تزال قائمة، فالدعم العسكري يصطدم بفجوة تمويلية خانقة في وزارة الدفاع بلغت 27 مليار دولار، فضلاً عن عقبات تقنية بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تفعيل خدمة ستارلينك مخافة تصعيد الحرب. أمام هذا المشهد المعقد، يبحث زيلينسكي عما وصفها بنافذة فرص لإنهاء الحرب تمتد من قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة وحتى نهاية صيف العام المقبل استباقا للانتخابات الأمريكية. أما داخليا، فقد حسم زيلينسكي أمر الانتخابات الأوكرانية واصفا إجراءها الآن بتسونامي سيقسم البلاد، وأكد أن استراتيجيته الوحيدة الحفاظ على دولة مستقلة مع إبقاء خيارات معقدة على طاولة الحلفاء كفكرة الانسحاب المتبادل وإنشاء منطقة اقتصادية حرة. سرين حامدي، تريتا عربي.
1: الآن أذكر بالعناوين. شهداء وجرحى في خروقات إسرائيلية مستمرة في غزة، ونتنياهو يهدد بقصف مكثف وتهجير المدنيين إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية من القطاع.

0: الحرس الثوري الإيراني أعلن استعداده لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران الاثنين. الشيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات، ويطالب إسرائيل باغتنام المفاوضات. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
1: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
2: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
1: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
3: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
4: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
1: Cemaahum yakinun vahid annel fenne lil cemiya. Mevahibu khasa ala şaşa TRT Arabi.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: ترامب يلوح بعزل طهران وتشديد الضغوط الاقتصادية إلى الدرجة الأقصى. مصر تدخل أداة تمويل جديدة من خلال الصكوك الضريبية.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، مهددا الدول والشركات التي تقدم لها دعما ماليا أو تجاريا بعواقب اقتصادية واسعة، في وقت تتراجع فيه صادرات النفط الإيراني وتضطرب فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: تصعيد اقتصادي جديد تفرضه واشنطن على إيران، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأقصى حملة اقتصادية تستهدف دولة، ملوحا بعزل طهران وتشديد الضغوط عليها وبتداعيات تطال الدول والشركات التي تقدم لها دعما ماليا أو تجاريا. يأتي ذلك بينما يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا على صادرات النفط وقطاعاته الصناعية بالتزامن مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وتتجه واشنطن إلى إجراءات تتجاوز العقوبات القائمة بعد فرض نحو 2200 عقوبة على إيران منذ 2018، ما يفتح الباب أمام تجديد العقوبات الثانوية على البنوك والشركات والدول المتعاملة مع طهران، ويزيد كلفة التجارة والتحويلات المالية معها. وتزداد الضغوط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية وتراجع صادرات النفط، فيما تحاول طهران الحفاظ على تدفق إيراداتها عبر إعادة توجيه التجارة واستخدام قنوات بديلة لتجاوز العقوبات. وفي موازاة الضغط الاقتصادي، تسعى واشنطن إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، معلنة إنشاء ممر في الجزء الجنوبي منه قرب الساحل العماني عبرته خلال الأسابيع الماضية ما يراوح بين 15 و20 ناقلة يومياً. وتظل أهمية المضيق مرتبطة مباشرة بأسواق الطاقة، إذ تمر عبره حالياً نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً، أي قرابة نصف مستويات ما قبل الحرب، بعدما كان ينقل نحو 5 إمدادات النفط والغاز العالمية. وتضع هذه التطورات إيران أمام ضغط مزدوج على صادراتها وقدرتها على الوصول إلى النظام التجاري والمالي العالمي، بينما يبقى استقرار الملاحة في هرمز عاملاً رئيسياً في تحديد تداعيات التصعيد على أسواق النفط والاقتصاد العالمي. أمينة بن دحمان، تيرت عربي.
0: للنقاش معنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلاً بكم دكتور محمد معنا. بعد 47 عاما من العقوبات الأمريكية المتراكمة على طهران، ما الذي تبقى من عقوبات ليفرضها ترامب على طهران؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديكم المحترمين. لا شك نحن أمام حزمة عقوبات جديدة بصوت جديد ونكهة جديدة يريدها الرئيس الأمريكي، ولكن واقع الأمر يقول أن هذه العقوبات أصبحت النظام الإيراني ككل متآلف معها. ولكن السؤال الذي يبرز اليوم بعد العقوبات منذ وصول ترامب للحد الأقصى، ما هي الإضافة التي يتحدث عنها ترامب وسكوت بيسنت اليوم؟ الإضافة التي يريدها ترامب هي خنق سوق النفط الإيراني، وهو الرئة التي تتنفس منها إيران منذ زمن، لا سيما في أيام الحرب الأخيرة. وبالتالي بعد أن كانت إيران تصدر حوالي 2 مليون برميل، ربما اليوم هي تحت المليون، وبالتالي يريد ترامب تجفيف المعروض النفط الإيراني وبيعه، وتاليا لا يريد لهذا النفط أن يتحول إلى ليكويد، إلى أموال ما بين السلطة الإيرانية لكي تستثمره في البقاء والقدرة على الاستمرار والقدرة على الصمود. وعلى هذا الأساس الجديد اليوم هو العقوبات الثانوية. وبالتالي سمعنا سكوت بيسنت يقول بوضوح، من يريد أن يدعم إيران فهو ضدنا. وبالتالي ما هي شكل العقوبات التي ستفرض؟
0: تماماً دكتور محمد.
2: وهل فعليا تستطيع السلطات الأمريكية أن تفرض على كل الناس عقوبات؟
0: إذن هي عملية توسيع للحرب الاقتصادية ضد إيران لتشمل المتعاملين معها في الخارج. وفق بيانات كيبلر تشتري الصين 80% من النفط الإيراني، هل هذا يعني أن تشديد العقوبات الأمريكية يقود بطريقة أو بأخرى إلى مواجهة مع الصين؟
2: بكل أريحية.

0: المواجهة الحقيقية في هذا القرار تعتمد على الصين أولا. المسألة ليست في التحدي ما بين واشنطن وطهران، حقيقة الأمر التحدي اليوم ما بين واشنطن وبكين. يريد الرئيس الأمريكي من خلال وزير ماليته وهذه العقوبات أن يرسم البيئة العالمية الحقيقية للاقتصاد الذي يريد. إن كان يستطيع تطويع طهران وخنق طهران، ولكن خنق طهران يعتمد بالحقيقة على صادرات طهران أين تتجه. صادرات إيران تتجه فعليا إلى الصين، 80% من نفطها يتجه إلى الصين. وهنا هل تستجيب الصين للقرار الأمريكي؟ واحد. اثنين، هل بمقدور الرئيس الأمريكي أن يفرض على الشركات الصينية، على المصافي الصينية، على البنوك الصينية، على الناقلات الصينية، على شركات التأمين الصينية العقوبات؟ وأين ستسفر هذه النهايات؟ وبالتالي نحن لا نتحدث عن دولة هامشية. الصين دولة ثاني اقتصاد بالعالم، الصين دولة أساسية. وبالتالي اليوم المواجهة الحقيقية بهذا القرار سقوط طهران من عدمه، إنما يعتمد على كيفية المرونة التي ستتلقف بكين هذا القرار وكيفية التعامل معه تجاه طهران. وبالتالي المواجهة الحقيقية هي بين أمريكا والصين عبر هذا القرار.
1: من زاوية أخرى، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي أي استهداف أمريكي للمصالح أو الشركات الصينية إلى رفع الكلفة على واشنطن نفسها وكذلك على الأسواق العالمية في إطار أي رد صيني محتمل؟
0: دعنا نميز بين ردين قد يؤذيا الولايات المتحدة. الأول عبر طهران، إذا ما شعرت طهران أن هذه العقوبات قد مضت إلى ما تريد واشنطن عليه، ستفعل جملة أمور أساسية. أولا بالاقتصاد وبلغة الأرقام، عندها سيتناقص المعروض الذي كانت تزود به طهران الأسواق. دعنا نفرض بالحد الأدنى مليون برميل، هذا المليون برميل سيقلل المعروض العالمي، تاليا سترتفع الأسعار. كيف إذا ما تحدثنا عن العوامل الجيوسياسية وما يجري وما ستستعمله طهران من إضافة التصعيد على مضيق هرمز، سنكون أمام ارتفاع أسعار البنزين من جهة، أسعار النفط من جهة، التضخم من جهة، أسعار النقل من جهة. وبالتالي سترد طهران بالضغط على المواطن الأمريكي عشية الانتخابات وانتخابات التجديد النصفي. وبالتالي سترتفع الأسعار وسيتضرر اقتصاد الولايات المتحدة. صينيا، إذا ما قررت الولايات المتحدة التحرش بالصين، دعنا نتذكر دائما أن الصين من كبار حملة السندات الأمريكية، ودعنا نذكر أن الصين الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة. وبالتالي التعاطي مع الصين ليس كالتعاطي مع إيران. اثنين، وهو الأهم، تدرك الولايات المتحدة بأبعاد قرارها أن الصين لن تشتري النفط بأسعار غالية، وبالتالي تدرك تماما أن المستهدف حقيقة الاقتصاد الصيني. فهل تقف الصين مكتوفة الأيدي؟ أشك.
1: صحيح أن لدى واشنطن دكتور محمد قوة تأثير هائلة على الدول من خلال فرض العقوبات، لكن في المقابل ألا تسهم قوة العقوبات في تعميق التعاون وتطوير آلياته بين الدول الخاضعة للعقوبات؟ نتحدث عن الصين وكذلك روسيا وإيران.
0: دعنا نتفق على أن منطق العقوبات واستعماله كسلاح جعل الدولار وجعل العلاقة مع الغرب كلها موضع شك عالميا. واليوم بتنا إذا شئت سؤال كبير، من يضبط حركة الأموال في الخارج، الأموال السيادية، الاستثمارات السيادية، بعد الحديث عن العقوبات ومصادرة أموال تارة لروسيا وتارة لإيران وتارة عبر التجميد؟ وبالتالي أصبحت الاستثمارات السيادية كلها موضع شك. وبالتالي اليوم العالم كله يعيد صياغة نفسه بسبب هذه العقوبات التي أضحت سلاح يستثمر في الحركة التجارية وحركة العقوبات وحركة الحروب. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول بكل أريحية، الولايات المتحدة إذا ما استمرت بهذه السياسات عبر العقوبات، إن كان عبر روسيا والصين، فقد جعلت الطرفين يتعاملوا تارة بالعمولات الوطنية، تارة بتعزيز التحالفات عبر بريكس وشنغهاي وغيرها. والكل يريد الالتفاف على منطق العقوبات، مما ارتد سلبا على حركة الدولار، على وجود الدولار كاحتياطيات، على الاستثمار بالدولارات وعلى سندات الدولارية التي بدأت الكثير من الدول التفكك منها والتحلل منها. وبالتالي هذا بالنسبة إلى الولايات المتحدة بكل أريحية هو سلاح ذو حدين. على صانع السياسة الأمريكية أن يدرك تماما أن هذا الأمر يحمل مخاطر جمة، كما على الدول التي عليها العقوبات، إنما قد يرتد على الاقتصاد.

0: الاقتصاد الأمريكي نفسه.
1: هل تتفقون مع الرأي الذي يقول أن الرئيس الأمريكي لجأ إلى منطق الحرب الاقتصادية الساحقة وفق تعبيره، تجنبا للانزلاق في مواجهة عسكرية أوسع مع إيران، سيما في هذا التوقيت نتحدث عن انتخابات التجديد النصفي وكذلك ارتفاع أسعار الوقود وما خلفه من أزمة داخل الولايات المتحدة؟
0: محمد، هو سؤال المليون وإجابة المليون. أتفق تماما أنه بعد الانتخابات النصفية لن يكون للمعادلة الاقتصادية مكان، لأننا كلنا ندرك أن الجمهورية الإسلامية في إيران منذ 79 وهي تتآلف مع العقوبات، وبالتالي لا زالت تستطيع استخدام الصين وروسيا واستخدام الخصومات على أسعار النفط، توسيع المقايضة، أسطول الظل، لديها جملة خيارات، التصعيد في هرمز، العديد من الخيارات. وبالتالي يدرك ترامب أنه يشتري الوقت، وبالتالي يريد تمرير الانتخابات النصفية. إذا ما أسفرت العقوبات الاقتصادية عن شيء فيقول خير وبركة، أما إذا ارتدت على الاقتصاد الأمريكي، وهذا ما أتوقعه، فستكون أمام ترامب ظروف صعبة ومعضلات على مستوى المواطن الأمريكي ودفع الضرائب الأمريكي، وهنا سيرتد في صناديق الاقتراع بالانتخابات النصفية. بعدها أعتقد أن سيكون للخيار العسكري والتصعيد في المنطقة، خاصة بين الولايات المتحدة من جهة وإيران، الحصة الأكبر، وسيكون التصعيد سيد الموقف.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه الصكوك الضريبية تدخل حيز التعامل في مصر،

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: للمرة الأولى تتجه مصر إلى طرح صكوك ضريبية أمام دافعي الضرائب بعائد معفى من الضرائب، مع إمكانية استخدامها لاحقا في سداد الالتزامات الضريبية، أداة جديدة تراهن عليها الحكومة لتوفير السيولة وتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها في الحصيلة الضريبية والاستثمار.
1: لأول مرة في مصر تستعد الحكومة لإصدار صكوك ضريبية لكي تكون أداة تمويل جديدة تستهدف دافع الضرائب، حيث يدفع المكلف جزءا من أمواله بقيمة الصك ويحصل على عائد معفى من الضرائب تماما، فيما يمكنه استخدام قيمة الصك عند حلول موعد استرداده في سداد الضرائب المستحقة عليه. وتستهدف الحكومة من الصكوك سد عجز الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل بأعباء مخففة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض التقليدي،
2: وده أمر جديد بالنسبة للممولين في مصر. وفي الحقيقة أعتقد أن إذا تم إدارة هذه الصكوك بصورة جيدة وإيجاد كمان سوق ثانوي لهذه الصكوك، خاصة إذا كان ممكن الممول يقدر يبيع هذه الصكوك ويحصل على فائدة مستحقة في الوقت الحاضر وبالتالي يخلق لها سور، أعتقد أنها هتكون أحد أهم الأدوات اللي هيتصارع الممولين الضريبيين وكبار الممولين في مصر للحصول عليها.
1: وبينما ترى الحكومة في الصكوك التي يصدرها البنك المركزي لصالح وزارة المالية وسيلة للحصول على تمويل عاجل يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة الدين، ينظر بعض الاقتصاديين إلى تلك الصكوك على أنها أداة لتأجيل الالتزامات الحكومية.

0: فقط، فضلا عن أثرها في الحصيلة الضريبية المتوقعة، وفي أنها قد تدفع المستثمرين لتخفيض استثماراتهم في النشاط الاقتصادي مقابل توجيهها للسوق.
1: بيأجل المشكلة، ما بيحلهاش من جذورها. وتاني حاجة ان هو ممكن يؤثر على معادلات التشغيل، لان الممول بيستثمر الضرائب المستقبلية اللي هو هيدفعها في هذه الصكوك مقابل ان هو يحصل على عائد، في المقابل ان هو بيخسر تكلفة الفرصة البديلة اذا كان هيقدر يشغل امواله في مشروع او يستثمرها لوقت المحاسبة الضريبية، الى جانب ان ممكن صغار او متوسط القدرة المالية ما بيقدروش يخشوا في هذه الصكوك.
0: وتسعى مصر لخفض تكلفة خدمة الدين التي استحوذت على أكثر من 70% من الإيرادات العامة خلال 11 شهرا الأولى من العام المالي 2025-2026، في الوقت الذي خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر في تقريره الأخير إلى 177 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بدلا من تقديراته السابقة بوصوله إلى 184 مليار.
2: ويقسم الجدل حول هذه الصكوك الشارع المصري إلى قسمين، حيث تراها الحكومة وبعض الاقتصاديين أداة تمويل مبتكرة تقلل من آثار الاقتراض التقليدي، فيما ينظر إليها آخرون على أنها مدخل لمخاطر اقتصادية ستدفع فاتورتها مستقبلا، فيما تبقى فكرتها تحت الاختبار ويعتمد نجاحها على طريقة التطبيق ومدى الإقبال. هاشم مناع، تيرة عربي، القاهرة.
3: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من القاهرة، الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية، أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بكم دكتور عبد النبي دائما معنا. بداية، ماذا تعني الصكوك الضريبية في جوهرها، وكيف تعمل كأداة تمويل للحكومة؟
4: طبقا مما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الحكومة، واضح أن هذه الصكوك هي أحد أدوات الدين، لا تختلف كثيرا عن سندات والأسهم التي تصدرها الحكومة المصرية، سواء كنا نتحدث عن أذون الخزانة أو سندات الخزانة، لكن مفترض أنها موجهة إلى فئة معينة، وهي فئة الممولين الضريبيين، يعني لرجال الأعمال أو لرجال الصناعة أو للتجار. يعني هذه هي الفكرة التي تم الإعلان عنها. أنا شخصيا كنت أعتقد أن الموضوع أفضل من ذلك، يعني الفكرة في مجملها هي فكرة جيدة وفكرة مبتكرة، أن تشرك معك رجال المال ورجال الأعمال في تحمل جزء من المشاكل الاقتصادية الموجودة والمساهمة في تمويل عجز الموازنة في مقابل مجموعة من الامتيازات، لكن إذا تحولت الأمر إلى مجموعة صكوك سوف تصدر وسوف يتم الاكتتاب فيها، يعني سوف تكون متاحة للاكتتاب في الداخل وفي الخارج، فأنا في اعتقادي أنها قد لا تجذب الحصيلة المطلوبة، لأن يعني كما هو معروف من يستثمرون في الأوراق المالية لا يغيرون نشاطهم، ومن يستثمرون في الزراعة وفي الصناعة وفي أدوات الاقتصاد الحقيقي لا يغيرون نشاطهم. أنت الآن وكأنك تريد أن تسحب الأموال الموجودة من الاستثمار الحقيقي إلى الاستثمار غير المباشر أو الاستثمار في أدوات الدين، وأنا في اعتقادي أن يعني رغم جودة الفكرة لكنها تحمل خطورة كبيرة.
3: كيف نفهم أكثر هذه المفارقة دكتور عبد النبي بأنها أداة دين وفي ذات الوقت تلجأ الحكومة إليها لتخفيض تكلفة الدين المصري؟
4: ما أنا شخصيا أعتقد أن هناك لغط، يعني إما أنه لم يتم عرض الفكرة بشكل جيد، يعني الفكرة قدمت بهذا الشكل لكن طرحها في الإعلام لم يكن بالشكل الجيد، يا إما المسألة كانت يعني مجرد تغيير أسماء لا أكثر وطرح أدوات جديدة للدين بغرض الاستدانة. لكن إذا طبقت الفكرة، يعني الفكرة لو طبقت بشكل جيد وكان هناك حوار مجتمعي ما بين رجال الحكم والخبراء الاقتصاديين ورجال المال ورجال الأعمال، بحيث يساهم هذا المجتمع، يعني مجتمع المال والأعمال يساهم بجزء من الأموال في تقليل عجز الموازنة، لأن إحنا عندنا مأساة تتحدث عن التزامات للدين الخارجي تلتهم أكثر من 112% من إيرادات الدولة. يعني لو تم هناك حوار مجتمعي مع هؤلاء بحيث يتحملوا جزء من المسؤولية لربما تكون هذه الأداة أداة فعالة، لكن أن نتحدث عن صكوك أو أسهم أو سندات يتم طرحها والاكتتاب فيها وبمعدل فائدة لن يذهب إليها الممولين الضريبيين الذين تبحث عنهم، ولكن سوف يذهب إليهم المال الساخن ومن تعودوا على الاستثمار سواء في أذون وأسهم.

0: الخزانة أو الاستثمار في أدوات الدين المختلفة.
1: في إطار فاعلية هذا التوجه، إلى أي مدى يمكن أن تخفف الصكوك الضريبية احتياجات الحكومة إلى الاقتراض التقليدي؟
0: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أنها إذا تمت بالشكل الذي تم الإعلان عنه، لا أعتقد أنها سوف تقدم بديلا ولا جديدا، لأنها سوف تكون مجموعة من الصكوك سوف يعني يكتسب فيها الناس للحصول على فائدة. يعني هذا سوف يكون الأمر، وسوف يتم يعني سيتوقف الإقبال عليها على سعر الفائدة. والآن نحن نتحدث عن مفترض يعني عن تخارج للدولة من بعض المشروعات الخاصة بها، نتحدث عن طرح عدد من أسهم الشركات الموجودة في البورصة. عندما تعلن أنك سوف تقدم صكوك، يعني الصكوك الضريبية وهي صكوك ضرائب مدفوعة مقدما تخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم ومعفاة من الضرائب، فأنت وكأنك تنافس رأس المال الذي سوف يفكر في الذهاب لشراء هذه الأصول الحكومية المفترض أن يتم طرحها في البورصة. ومن هنا أنا وجهة نظري أن يعني هذه الفكرة لكي تؤتي ثمارها على رجال الحكم أن يجلسوا مع بعض الخبراء الاقتصاديين المشهود لهم بالكفاءة مع مجتمع الأعمال، ويكون المسألة هو تقديم جزء، يعني يتم تحديد قيمة الضرائب التي أو تقدير الضرائب خلال هذا العام أو العام القادم، على أن يقوم مجتمع الأعمال بدفع جزء منه مقابل أن يخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم، وأن يحصلوا على مقابل لهذه القيمة التي قاموا بدفعها. لكن نتحدث عن صكوك وطرحها في البورصة في الوقت الذي نحاول فيه أن يكون لدينا انعاش لهذه البورصة من أجل استقبال أسهم وسندات بعض الشركات المملوكة للدولة، أنا أعتقد أن هذا تضارب. وأنا بتمنى أن يعني يكون هناك نوع من أنواع الحوار العلمي حول هذا الموضوع قبل البدء في تنفيذه.
1: في التفاصيل دكتور عبد النبي، هناك من يرى أن اقتصار المشاركة على أصحاب السيولة المرتفعة قد يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الأداء، كيف تنظرون إلى ذلك؟
0: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أن ذلك سوف يكون واردا. إذا أنت أصدرت صكوك سوف تصدرها، لن تصدرها لأشخاص لكن تصدرها بقيم، يعني ممكن يبقى قيمة الصك في حدود 10 15 20 مليون جنيه، من يستطيع شراء هذا الصك يشتريه. يعني هنا المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك. هذا يعني صحيح أنه سوف يحدد الفئة الموجه إليها هذه الصكوك، لكن هذا لا يمنع أنه يمكن للآخرين شراء هذه الصكوك. ومن هنا أنا أقول إذا كنت تتحدث عن أداة مالية فعليك أن تكون هذه الأداة طبقا لآليات سوق المال، وإن كنت تتحدث عن تسديد مبكر للضرائب فهذا أمر آخر، لكن المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك ومن يمتلك الصك، سواء بقى كانت منشأة صغيرة منشأة كبيرة، حتى من الأفراد أو حتى من يعني لديهم مدخرات تحت البلاطة، آسف في استخدام اللفظ، يستطيعون شراء هذه الصكوك ما دام العائد عليها سوف يكون مرتفع ومعفى من الضرائب.
1: أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. حققت تونس أكثر من 1.6 مليار دولار من عائدات السياحة منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالي، وتأتي زيادة الإيرادات مع ارتفاع أعداد الوافدين إلى 6 ملايين سائح، وتتوقع الحكومة وصول عدد السياح هذا العام إلى 12 مليونا، ما يعزز سعيها لرفع نسبة النمو الاقتصادي.
2: 1.6 مليار دولار حققها قطاع السياحة في تونس منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس الحالي حسب بيانات البنك المركزي، مقابل 1.5 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي، بنمو قارب 5% على أساس سنوي، رقم دعمه تواصل تدفق السياح الأجانب، حيث استقبلت البلاد 6 ملايين سائح في تلك الفترة. وتستهدف تونس تسجيل مستوى قياسي يتجاوز 12 مليون سائح حتى نهاية العام الحالي. الإيرادات الحالية تعكس أهمية استمرار القطاع السياحي في توفير النقد الأجنبي للاقتصاد التونسي المتخم بأزمات مالية

0: متعددة مع نمو هش وضغوط معيشية متزايدة. وكان المعهد الوطني للإحصاء بتونس قد أعلن عن تسجيل نمو اقتصادي ب 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ورغم مراهنة الحكومة على تسجيل نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.3%، يرجح صندوق النقد الدولي بأن تثبت النسبة عند 2.1%. حسان محمد، تيرت عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

شهداء وجرحى بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، ونتنياهو يهدد بقصف مكثف وبتهجير المدنيين إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية من القطاع. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران الاثنين. الشيباني يقول إن أولوية سوريا هي بوقف الهجمات، ويطالب إسرائيل باغتنام المفاوضات.

أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق لوقف إطلاق النار. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال المدخل الشمالي

0: مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد اثنان بينهم طفل وأصيب ستة جراء قصف إسرائيلي وغارات استهدفت بلدة الزوايدة ومخيم أنصيرات، في حين أصيب فلسطيني بجروح حرجة باستهداف مسيرة في شارع الطينة بمواصي خان يونس جنوب القطاع. وفي وقت لاحق أصيب سبعة أشخاص بينهم طفل بإصابة خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، كما أصيب أربعة بشظايا قنبلة من مسيرة إسرائيلية في حي المحطة الشمالية مدينة خان يونس. هذا وأصيبت امرأة برصاص الاحتلال في شارع النفق في مدينة غزة. وأعلن مستشفى المعمداني إصابة ثلاثة بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شرق مدينة غزة. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بالإخلاء للسكان في مناطق واسعة، ما لم تتوقف حركة حماس عن إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية فوراً على حد تعبيره. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه بواقع ما قبل 7 أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات الإطلاق، مهددة بشن هجوم جوي واسع النطاق واستهداف المسؤولين عن تلك العمليات. وفي وقت سابق هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باللجوء إلى الاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية في قطاع غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقال كاتس أنه أصدر تعليماته للجيش بالتحرك الفوري، مؤكدا أن الإجراءات ستشمل استهداف قادة حركة حماس ومنفذي العمليات وإخلاء المناطق التي تنطلق منها، معتبرا أن أي عملية إطلاق تعد عملا حربيا. حذرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف إمدادات الأكسجين عن المرضى مع بقاء 12 محطة فقط قيد التشغيل من أصل نحو 34، وحذرت من أن الوضع قد يضع الأطباء أمام الاضطرار إلى المفاضلة بين المرضى. وأضافت أن الأزمة في قطاع غزة تتجاوز نقص الأكسجين والمياه إلى انهيار كامل لمقومات الحياة. يعاني مئات الأطفال من ضعاف السمع في قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، ما يهدد نحو 500 طفل بفقدان السمع مجددا والعودة إلى عالم العزلة.
1: في غزة قصص لم تروى بعد، سأصحبكم اليوم مع واحدة منها تعبر عن حال أكثر من 400 طفل في غزة يحلمون بشيء واحد، ألا وهو العودة إلى السمع من جديد.
2: هنا تصمت القوقعة فتبدأ مأساة عبد الرحمن وأسامة وسما، 3 أشقاء مهددون بفقد سمعهم من جديد بعد أن استعادوه بعمليات زراعة قوقعة الأذن قبل حرب الإبادة.
3: إجت الحرب دمرت كل شيء، دمرت يعني أول شيء دمرت ولادنا بالأجهزة تاعتها، هي أول شغلة. الأجهزة يعني بدون جهاز الولد لا يسوى شيء، لا بسمع لا يتكلم. يعني أنا بس كنت من لما أشرد من مكان لمكان الأجهزة حملها في حضن زي هيك، ولادي معايا في دية، لا ما أخذ كيس أواعي، لا ما أخذ أكل، لا ما أخذ شرب، أقول هذا أهم إشي في إيدي.
2: فجأة وأثناء إجراء المقابلة حدث ما يحدث يوميا لأحد هؤلاء الأطفال الثلاثة.
3: وأسامة بالنساء هاي شايفة بتقول لي طفت السماعة، فيش بطارية يا ماما، فيش بطارية، إيش بدك؟ فيش فقد هاي طفل هاي البطارية، هذه بتنشحن هاي فصلت. أخذ منك تسمع شوي أختك ولا بدك إياها؟
4: خليها تسمع شوي.
3: خليها تسمع، طب أعطيني شوية.
2: تعطل هذه البطارية لا يعني توقف جهاز إلكتروني فحسب، بل صمتا يصيب عالم طفل كاملا ويدفعه رغما عنه إلى العزلة والانطواء، فكل ما يحيط به بات خارج إدراكه. الأشقاء الثلاثة ليسوا الوحيدين، ففي قطاع غزة أكثر من 35 ألف

0: طفل مهددون بفقدان سمعهم يأتون هنا إلى أقسام مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية الوحيد في غزة، والذي يكافح من أجل منع كارثة تتهدد مستقبل آلاف الأطفال.
1: من زارعي القوقعة عندنا قرابة 400 حالة، منهم 150 حالة فقدوا اللي هو السمع بسبب احتياجهم لقطع غيار للقوقعة من بطارية أو سلك أو قطعة رأس معالج، منهم 15 حالة فقدوا أجهزتهم بالكامل تحت رد منازلهم، وطبعا فقدوا للسمع منذ بداية الحرب.
0: حرب الإبادة لم تضعف منظومة الرعاية الصحية والتأهيل فحسب، بل خلقت صعوبات بالغة في الوصول إلى الأجهزة السمعية وملحقاتها، وعطلت خدمات الصيانة والتأهيل. ربى العجرمي، التلاتة عربي، قطاع غزة.
2: شيع فلسطينيون من مدينة نابلس ومخيم عسكر جثمان الطفل إسلام أحمد عجوري الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال وسط مشاركة شعبية واسعة. وفي وقت سابق من يوم الأحد اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم عسكر وأطلقت الرصاص الحي خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين، ما أسفر عن إصابة الطفل عجوري بجراح خطيرة قبل الإعلان عن استشهاده، كما أصيب 11 آخرون خلال اقتحامات قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية بالتزامن مع عمليات دهم أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية طعن في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية، وذلك في أعقاب عمليات بحث وتمشيط واسعة امتدت إلى مدينة أريحة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية العوجة وفرضت عليها طوقا أمنيا مشددا ونشرت دورياتها في شوارعها لتعقب المنفذ الذي أسفرت عمليته عن إصابة مستوطن قرب قرية العوجة. هذا وباركت حماس عملية الطعن واعتبرتها ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين والانتهاكات بحق المسجد الأقصى. وقالت الحركة إن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة الاحتلال رغم حملات الملاحقة والتضييق، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة التصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. إلى ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني بزعم محاولته انتزاع سلاح من أحد جنوده في الضفة الغربية المحتلة. ودعا الجيش في بيان أن بلاغا ورد عن محاولة خطف سلاح من جندي في ميدان ريمونيم قرب مدينة رام الله، وأضاف أن الجندي أطلق النار باتجاه الفلسطيني وحيده، ولم يرد الجيش تفاصيل بشأن هوية الفلسطيني أو ملابسات الحادث، كما لم يؤكد مقتله، فيما لم تصدر السلطات الفلسطينية تعليقا فوريا بشأن الواقعة. أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي استهلك خلال نحو 3 سنوات منذ بداية الحرب على قطاع غزة كمية من الذخائر تعادل ما استخدمه خلال 30 عاما السابقة وسط استنزاف عسكري وبشري واسع في صفوفه. وقالت معاريف أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت خلال السنوات الثلاث نشاطا جويا يعادل ما تنفذه خلال 9 سنوات في الظروف الاعتيادية. وأضافت أن الدبابات وناقلات الجنود المدرعة استهلكت بالفعل آلاف المحركات، فيما تعادل كمية الذخائر التي استخدمها الجيش خلال الفترة ما أطلقه في 30 عاما التي سبقت الحرب. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي جاهزية بلاده لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، وأوضح أن واشنطن تشن حربا اقتصادية ضد طهران منذ 47 عاما، مشددا على أن بلاده تواصل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول. وأضاف محبي أن طهران أعدت سيناريوهات للتعامل مع ما سماه بمختلف إجراءات العدائية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وإن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها بمناسبة أسبوع الحكومة ذكر عراقجي أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشنها.

0: هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة، واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خياراتها الجديدة في مواجهة الشعب الإيراني بحسب تعبيره. هذا وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
1: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
2: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً، سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها، سنستهدف مصالح تلك الدولة.
1: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أعلنت الخارجية الإيرانية أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن منير سيترأس وفدا رسميا وسيلتقي بكبار المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المساعي الباكستانية للمساعدة في تعزيز السلام والأمن بالمنطقة. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن الاتصالات مع إسرائيل انقطعت عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية قبل أيام، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية واتخاذ خطوات تسهم في بناء الثقة.
3: لا ثقة في إسرائيل، والأولوية إيقاف هجماتها والعودة إلى طاولة الحوار. يصرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني داعياً تل أبيب لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية، مؤكداً أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الدبلوماسية. الشيباني أكد انقطاع الاتصالات مع إسرائيل عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية، مشيراً إلى جمود المفاوضات منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية. إسرائيل جربت القوة ولم تنجح، كما يرى وزير الخارجية السوري، ولا حل إلا باتفاق أمني يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية كخطوة أولى في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين. يؤكد الشيباني أن دمشق لا تمانع مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية ومخاوفها الأمنية، إلا أن إسرائيل سعت دوماً إلى التهرب من إتمام الاتفاق. على الجانب الآخر، واصلت إسرائيل هجماتها واعتداءاتها على الأراضي السورية، آخرها استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في قرية بيت جن جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين. الجيش الإسرائيلي زعم أنه استهدف إرهابيا كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية جنوب سوريا، فضلا عن توغلات إسرائيلية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات.

0: فلا تزال إسرائيل تنظر بريبة إلى سوريا الجديدة منذ إسقاط نظام الأسد في 8 من ديسمبر 2024، وتعتبرها تهديداً حقيقياً ضاربة بعرض الحائط كل رسائل التطمين القادمة من دمشق، إلى جانب التطمينات الدولية بما فيها حليفتها واشنطن، وهو ما أثار استهجاناً دولياً وإقليمياً واسعاً لما تسببه تل أبيب من حالة متزايدة من عدم الاستقرار في عموم المنطقة.
1: على مدى 10 سنوات ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها ظروف الحرب قبل سقوط نظام الأسد، ليتحول إلى تنسيق متسارع بلقاءات عسكرية ومناورات مشتركة تعكس ملامح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، عنوانها أمن الحدود التركية مرتبط باستقرار سوريا.
2: منذ أكثر من عقد من الزمن يحضر الجيش التركي في الشمال السوري حماية لحدود بلاده ولمواجهة التهديدات الصادرة عن التنظيمات المسلحة، لكن المشهد العسكري بين أنقرة ودمشق بدأ يأخذ منحا آخر بعد التحولات السياسية في سوريا، مع انتقال العلاقة بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون في المجالين الأمني والعسكري.
3: يعني الوجود العسكري التركي في سوريا ليس خافيا على أحد، هو موجود وفرضته ظروف الحرب بعد انطلاق الثورة السورية، كان يتمركز في مناطق شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا لمواجهة تحديات الأمنية المختلفة، حقق مصالح الأمن القومي التركي، وفي نفس الوقت كان داعم لمطالب الثورة السورية. بعد سقوط النظام هذا الانتشار شهد تغيير، تحول من انتشار عسكري واضح معروف إلى انتشار أو إلى وجود عسكري مؤسساتي أكثر بالتعاون وبالتنسيق مع الدولة السورية.
2: تطور التعاون السوري التركي إلى مستوى عملي عبر لقاءات عسكرية وتبادل الزيارات، وصولا إلى مشاركة قوات سورية في مناورات تركية، يأتي في سياق علاقات أمنية وعسكرية تمتد إلى تفاهمات واتفاقيات سابقة بدأت تتطور مع تبدل الحكومة السورية منذ تحرير سوريا من نظام الأسد.
4: بالتأكيد هناك محددات تساعد على تطوير العلاقات السورية التركية على المستوى الأمني والعسكري. أولا اتفاقية أضنة عام 1998 ما بين الجانبين لحماية الحدود المشتركة. ثانيا كون اليوم مناطق التماس ما بين سوريا وتركيا هي تشكل نقاط أمن قومي للطرفين، لذلك من الضروري اليوم التعاون المشترك، بالإضافة إلى البعد الجماهيري الكبير الذي تحظى به تركيا لدى جماهير الثورة السورية والتي كانت داعمة لها طيلة فترة الثورة ولم تتخلى عنها أبدا.
2: وبينما تسعى دمشق إلى إعادة بناء مؤسساتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، ترى أنقرة أن أمن حدودها يرتبط باستقرار سوريا ووحدة أراضيها، وهو ما تردد على لسان قادة تركيا في أكثر من مناسبة. وبذلك يبدو أن الوجود العسكري التركي أمام مرحلة مختلفة عنوانها الانتقال من انتشار فرضته ظروف الحرب إلى تعاون عسكري مع الدولة السورية.
5: مرحلة جديدة تتقاطع فيها المصالح، عنوانها دعم بناء الدولة السورية مقابل ربط تركيا أمن حدودها باستقرار أوضاع جارتها ووحدة أراضيها. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استعداد كييف للتفاوض مع موسكو للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف متبادل للضربات الجوية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والقطاع الزراعي وممرات تصدير الحبوب. واتهم زيلينسكي خلال لقاء مع صحفيين محليين وأجانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى توسيع نطاق الهجمات بدلا من إنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار استهداف البنية التحتية الحيوية في بلاده بشكل مكثف. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير زيلينسكي من خطورة المرحلة المقبلة، كاشفا عن فجوة تمويلية ضخمة في وزارة الدفاع تقارب 27 مليار دولار.
6: لا تزال كييف الهدف الأبرز لهجمة موسكو منذ بدء الحرب، هكذا تقرأ أوكرانيا المشهد محذرة من محاولات روسية مرتقبة لشن هجوم جديد نحو العاصمة بهدف إقامة منطقة عازلة. ورغم عدم رصد قوات كبيرة في منطقة بريانسك الروسية حالياً، إلا أن كييف ترصد خشوداً للمعدات العسكرية على الحدود، ما ينذر بشتاء قاس باتت فيه خطط موسكو لاستهداف قطاع الطاقة واضحة تماماً. ميدانياً يركز الجيش الروسي عملياته في إقليم دونباس، ما يؤكد أن موسكو ليست مستعدة لإنهاء الحرب دون المطالبة بانسحاب أوكراني من المنطقة، وهو خيار ترفضه كييف في ظل عجز واشنطن وأوروبا عن تقديم ضمانات تمنع تجدد الهجوم الروسي لاحقاً. ولمواجهة هذه التحديات أبرمت أوكرانيا اتفاقا مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ باتريوت خلال العامين المقبلين، لكن الحاجة للمزيد لا تزال قائمة، فالدعم العسكري يصطدم بفجوة تمويلية خانقة في وزارة الدفاع بلغت 27 مليار دولار، فضلا عن عقبات تقنية بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تفعيل خدمة ستارلينك مخافة تصعيد الحرب. أمام هذا المشهد المعقد يبحث زيلينسكي عما وصفها بنافذة فرص لإنهاء الحرب تمتد من قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة وحتى نهاية صيف العام المقبل استباقا للانتخابات الأمريكية. أما داخليا فقد حسم زيلينسكي أمر الانتخابات الأوكرانية واصفا إجراءها الآن بتسونامي سيقسم البلاد، وأكد أن استراتيجيته الوحيدة الحفاظ على دولة مستقلة مع إبقاء خيارات معقدة على طاولة الحلفاء كفكرة الانسحاب المتبادل وإنشاء منطقة اقتصادية حرة. سيرين حامدي، تريتا عربي.
1: أعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم تقديم أكثر من 9 مليارات دولار كدعم مالي لأوكرانيا خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غارستورو إن الذي يزور كييف مع قادة من دول الشمال الأوروبي ومنطقة البلطيق إن الدعم النرويجي سيخصص للمساعدات العسكرية والإنسانية على حد سواء. هذا وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في الدفاعات الجوية، بينما تمتلك روسيا حاليا نحو 600 صاروخ باليستي وتنتج ما يصل إلى 1300 صاروخ سنويا بحسب إحصاءات أوكرانية رسمية، وتسعى كييف إلى تقليص الفجوة في أنظمتها الدفاعية. المزيد في العرض التالي مع شيماء عاصم.
7: أهلا بكم. في وقت تعاني فيه كييف نقصا في منظومات الدفاع الجوي اللازمة لمواجهة الهجمات الصاروخية، لا سيما مع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية، قال الرئيس الأوكراني إن فرنسا وافقت على تسريع تسليمها أحدث المعدات والصواريخ الفرنسية. أيضا تترقب أوكرانيا وصول منظومة الدفاع الجوي الإيطالية الفرنسية الجديدة سام تي أن جي، تلك المنظومة التي يرى خبراء أنها ستعزز قدرات أوكرانيا على التصدي للصواريخ الباليستية. منظومة الدفاع الجوي الأوروبية سام تي أن جي هي نظام صاروخي متطور للدفاع الجوي والصاروخي بعيد المدى، تصنعه شركة يوروسام الأوروبية للدفاع، وصممت تلك المنظومة لتوفير حماية شاملة بنسبة 360 درجة وبمدى اشتباك يتجاوز 150 كيلومترا. تعتمد تلك المنظومة، منظومة سام تي أن جي، على صواريخ أستر 30 ونظام رادار متعدد الوظائف، وهو ما يمنحها القدرة على العمل في بيئات التشويش الإلكتروني المعقدة. يأتي هذا في وقت تزيد فيه روسيا من استخدامها لسلاح جديد يدعى S-8000 بانديرول، وهذا السلاح يتميز بكلفة أقل ورأس حربي أصغر مقارنة بصواريخ كروز التقليدية. هذا السلاح يتكون أيضا من ذخيرة جوالة صغيرة مزودة بمحرك نفاث، ويجمع في تصميمه ما بين خصائص صواريخ كروز والمسيرات الهجومية النفاثة، الأمر الذي يجعل هذا السلاح مثيرا لقلق أوكرانيا، إذ أجبرها على استنزاف منظومات دفاعها الجوي المكلفة لاعتراضه، خاصة أن ذلك يتزامن مع نقص صواريخ باتريوت الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ثغرة خطيرة في دفاعات كييف الجوية، إذ باتت بعض بطاريات إطلاق باتريوت فارغة بدون صواريخ. أوكرانيا تقدر أنها بحاجة إلى 300 صاروخ اعتراضي على الأقل من أنظمة باتريوت الخاصة بها، وذلك لمواجهة حملة الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية المكثفة والمتوقعة خلال هذا الشتاء، الأمر الذي دفع كييف إلى مناشدة حلفائها للحصول على دعم إضافي في ظل تكثيف روسيا لضرباتها، كما سعت للحصول على ترخيص من الولايات المتحدة لإنتاج صواريخ باتريوت بنفسها.

أصيب أكثر من 3 مدنيين بجروح إثر قصف شنه الحوثيون على طريق عام في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن القصف استهدف سيارتين تقلان مدنيين قادمين من العاصمة صنعاء، ما أسفر عن إصابات. أعلنت السلطات التونسية انتشال 8 جثث جراء غرق قارب يضم 15 مهاجرا تونسيا غير نظامي قبالة سواحل بن قردان جنوب شرق البلاد. وقالت السلطات إن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة بإشراف مباشر من الرئيس قيس سعيد، وأضاف أن عمليات البحث أسفرت عن انتشال 3 جثث السبت وخمس جثث الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للجثامين المنتشلة إلى 8، في حين تتواصل الجهود للعثور على باقي المفقودين. أعلنت فرنسا تسجيل أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الجاري، مع ارتفاع كبير في عدد الحالات المسجلة قبل عام. وأرجعت وزيرة فرنسية هذا الارتفاع إلى موجات الحر التي اجتاحت أوروبا، محذرة من توجه كثير من الناس إلى السباحة بشكل ينطوي على قدر كبير من المخاطرة في أماكن غير مرخصة أو غير خاضعة للإشراف. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. شهداء وجرحى بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، ونتنياهو يهدد بقصف مكثف وبتهجير المدنيين إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية من القطاع. الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران الاثنين. الشيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات، ويطالب إسرائيل باغتنام المفاوضات. ختام النشرة في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: في هذا التقرير ندخل إلى قلب حاضرة فاس التاريخية العريقة المعروفة باسم البالي، أكبر وأقدم مدينة عتيقة في العالم لا تدخلها السيارات. منذ تشييدها قبل أكثر من 12 قرناً وإلى اليوم، تحفظ فاس زخمها التراثي والإنساني والحضاري. فاس القديمة أول مدينة مغربية صنفتها اليونسكو تراثاً عالمياً. تعتبر عاصمة روحية للثقافة والعلوم الدينية في المغرب، وتشكل نموذجاً فريداً للحضارة الإسلامية العظيمة.
1: معتدة بذاكرة 12 قرنا، حارسة لتراثها، صمدت وقاومت عوادي الزمن وقوى الطبيعة. هذه فاس العتيقة في أقصى شرق المغرب، تتوسط عقد التلال حولها بوادي الخصيب وينابيع لا تنضب. عام 789 للميلاد شيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة حاضرة فاس. لجأ إلى غرب واديها الموريسكيون هرباً من القمع الإيبيري، وعاشوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما وفد إلى الجهة الشرقية مهاجرون من القيروان، واستوطنوا في أحياء بات اسمها عدوة القرويين.
2: هي مثال على المدينة الإسلامية التي تم يعني إنشاؤها وبناؤها يعني ارتكازا لمبادئ السنة والقرآن، فاستمدت يعني قوتها و يعني في تخطيط بنيانها وشبكتها الطرقية وشبكة المياه يعني للشرب من خلال يعني مبادئ الحرمة، من خلال احترام الجار، مساعدة الجار.
1: إبان حكم المرابطين توحد طرفا المدينة، وفي عهد يوسف بن تاشفين أضحت قاعدة حربية ومركزا علميا وحضاريا. مع المرينيين والسعديين تواصل بناء مساجد وقصور وحدائق. ثم أمست فاس عام 1649 مركزا للدولة العلوية، وهكذا بقيت إلى حين استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي وتحويل العاصمة إلى الرباط.
3: هي الفصل الثاني من قصة رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. إلى فاس قدم الموريسكيون، وفيها استكملوا ما بدأوه من إبداع حرفي وفني في موطنهم الأصلي.
1: بجلاء تسفر فاس عن طابعها الأندلسي، بل إنه الجزء الأبرز من هويتها بصرياً وحسياً ومجتمعياً. فنون وتقاليد وطقوس من مأكل وملبس وموسيقى وعمارة وصناعة وحرف وعلوم وغيرها من أساليب حياة، محملين بها بعد نكبتهم طرق الأندلسيون أبواب فاس. تعاقبت ذرياتهم فيها، ونقشوا على جدرانها موروث نهضة أينعت ذات مجد في ربوع الأندلس، وحولوا فاس إلى ذاكرتهم الثانية.
2: فبالنسبة لمدينة فاس لديها خصائص عمرانية متميزة نظرا لتأثرها يعني بثقافة وحضارات سابقة، منها الثقافة الأمازيغية الرومانية الشرقية الفارسية التي أعطتنا هذا النمط المعماري المغربي الأندلسي. فنلاحظ أن مساجدها تتفرد يعني بنوع متميز من الأعمدة، من الصحن، كذلك من نوع النافورات، من شكل الصومعات المربعة.
1: فاس القديمة المعروفة باسم البالي تحميها أسوار تخترقها أبواب أثرية شامخة على عتباتها، يشعر الوافد إليها وكأنه جزء من تاريخها.
4: هذه أول مرة أزور فيها فاس. إنها حقا مدينة رائعة ومختلفة عن الدول الأوروبية. أرى أنها

0: تشبه إلى حد كبير تركيا. كل شيء في هذه المدينة أصيل وطبيعي.
1: أنصح بزيارة مدينة فاس لأنها مدينة رائعة رائعة جدا، وأنا شخصيا أحب مدينة فاس وأفتخر بمدينة فاس والكل في فاس.
2: نحو 10,000 زقاق يسير فيها الزائر مستدلا في دروبها الضيقة بجلبة أسواقها العامرة، أطعمة وحلويات، حوانيت ومشاغل، وورش من فكت تحفظ حرف وصنائع وتراث الأجداد، مدارس قرآنية ومساجد وضرائح، وديار تقليدية تضج بقصص التاريخ. من ساحة الصفارين تبرز معلمة القرويين، أقدم جامعة في العالم، ويطالعك من قلب الحارات حي الدباغين بعمر يعود إلى العصور الوسطى، كمعرض تنبلج منه الألوان وتنضح من مغاطس دباغة الجلد. على إيقاعاتها الخاصة التي تتجاوز الزمن، فاس التي صنفها المغاربة عاصمتهم العلمية والروحية تحفظ زخمها متحفاً حياً ومعتقاً ببصمات الحضارة الإسلامية العظيمة. بين سحر الشرق وبهاء الأندلس إذن جمعت فاس العريقة أقدم حاضرة مغربية، بين عدوتيها بصمات ومعالم وشواهد تاريخ إنساني وحضاري وثقافي امتد عمره لقرون. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
3: إلى جبل نفوسة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتربع مدينة يفرن على إحدى قممه في قرية الشقارنة. هناك يبرز أحد أهم معالم المدينة، بيت إسرين الأثري الذي يتجاوز عمره أكثر من 200 عام. الزميل زياد الحجاج زار المكان وعد لنا التقرير التالي.

0: على بعد 130 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، تتربع مدينة يفرن على قمم جبل نفوسا. تزخر المدينة بإرث تاريخي وثقافي لا زال ماثلا إلى اليوم. وفي قرية إشقارنا يجسد بيت إيسيليان الذي يتجاوز عمره 200 عام تاريخ المنطقة العريقة. يعود أصل تسمية بيت إيسيليان إلى اللغة الأمازيغية ويعني الحجارة الصلبة نسبة إلى القمة التي أسس فوقها البيت والدور المحيطة به.
1: كلمة إيسيليان باعتبارها بالأمازيغية إيسيليان يعني بمعنى يعني الأماكن الصلبة أو يعني قريبة من هذا. هو نفسه ما تغير منه شيء، نفس كيف ما كان يدور فيه الناس السقيفة وسط الحوش ويعني الأماكن الموجودة في الداخل والخارج، يعني كلها هي مصممة على النمط القديم، يعني مبنية بما يتفق مع التضاريس ومع المناخ ومع غيره.
0: ملكية هذا البيت تعود إلى عائلة مادي العريقة التي برز منها عدد من الشخصيات العلمية والأدبية، من بينهم الشيخ الواعظ والمرشد عيسى مادي أحد علماء جامع الأزهر بمصر. ولا تزال المقتنيات القيمة للمنزل شاهدة على حقب تاريخية مختلفة صاغ أركانها من عاشوا هنا.
2: منذ أكثر من 200 سنة تنبض الحياة في بيت إيسيليان الضارب بالتاريخ والذي يمثل كل تفاصيل الحياة اليومية للأمازيغ لقرون مضت.
0: من وحي الطبيعة ووفقا لبيئة الجبل

0: بل وتضاريسه. بني البيت على مراحل تاريخية متعددة، بدءا من الجدران المبنية بالحجارة والجبس والأسقف المضللة بأشجار الزيتون والنخيل، إضافة إلى مرافق أخرى كالحجرات والمطبخ. وإلى الآن لا يزال البيت يحافظ على نمطه التقليدي الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الليبي بكل أبعاده.
1: هو بكل تأكيد إذا رجعنا للسياحة فيقولوا النفس تترك ما لديها وتطلب كل ممتنع عليه. كل العالم اللي تشوف فيه اليوم هذه الأمور اللي احنا فيها الآن يراها شيء غريب عجيب، يرمز لحضارات سابقة وأصول وعادات مختلفة جدا، طبعا ترمز إلى ناس عايشوا الجبال بكل صعوباتها، فابتكروا طرق حديثة للتعايش ولحفظ الأكل وللنوم، والناس اللي تزور المكان تعرف القيمة الحضارية الحقيقية لهذا المكان.
2: تفاجأت بهالبهجة التأثيرية هيك منهم، الجرات والداموس اللي عندهم الداخل وكيف هم حافظين عليه وماتتينا وحاجة قنينة حق تبارك الرحمن الله.
0: الداموس أو المغارة أحد أبرز أنماط العيش التي استحدثها الأهالي هنا منذ القدم، لما فيه من تقنيات تهوية تجعله دافئاً شتاءً وبارداً صيفاً. كل هذه المميزات جعلت من بيت إيسيليان قبلة للزوار من كل مكان للاستمتاع بتفاصيل العمارة والحياة اليومية للأمازيغ في مدينة يفرن منذ مئات السنين. يحظى بيت إيسيليان بمكانة تاريخية قيمة لكونه إرثاً وطنياً يعزز التنوع الثقافي ويضمن استمرارية التراث الليبي الأصيل. زياد الحجاجي، تلت عربي، مدينة يفرن، جبل نفوسا.
3: تعد قبة ضريح السلطان قايتباي بالقاهرة واحدة من أشهر الآثار الباقية منذ عصر المماليك الشرقس. مجموعة آثار السلطان الباقية هي المسجد والمدرسة والسبيل والضريح. تتميز القبة النحاسية التي تمتد لأكثر من 600 عام بالنقوش والزخارف والشكل الهندسي المتقن. المزيد في التقرير التالي.
4: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايتباي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاما، وخضعت مؤخرا لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهداً على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
5: الأهمية التاريخية طبعاً، والسلطان أشرف قايتباي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكة في مصر. احنا بنحاول نحافظ على الحاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري. سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.
4: قبة قايتباي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها نسيجاً هندسياً متكاملاً من الزخارف النجمية والنباتية، نحتت يدوياً بدقة لا تزال تثير إعجاب الهندسيين.
6: دولة المماليك الشراكسة بلغت فيها الفنون قمتها، يعني على سبيل المثال قبة من الخارج هتلاقي عليها حفر لزخارف نباتية دقيقة جداً، و

0: رشاقة القبة نفسها، ومن الداخل أيضا هتلاقي فيه زخارف، وهنلاقي زخارف من على المحراب، الزخارف المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
1: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايتباي واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية، بما تضمه من تفاصيل فنية دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة.
2: ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايتباي، تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايتباي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه 3 عقود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي حتى لقب بالسلطان البناء.
0: السلطان قايتباي له منشآت كتيرة جدا لدرجة أنه ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية، وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر الشريف، وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق أصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجودة أو سبيله اللي موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقة أن أهمية هذا المبنى ترجع إلى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا ان هو اللي باني حصن الاسكندريه اللي هي قلعه قايتباي في الاسكندريه، وحصن رشيد اللي هي قلعه قايتباي في رشيد.
2: في قلب قرافه المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينه عامره بالحياه، انشا قايتباي مجمعا معماريا متكاملا ضم مسجدا اقيمت فيه الصلاه وقدمت فيه الدروس، ومدرسه كانت مناره للعلم في زمانها، وسبيلاً كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين.
3: مجموعة مهمة جداً ترجع للقرن عام 825 تقريباً هجري، القرن 15 الميلادي، دي مهمة جداً للسلطان قايتباي، ليه أماكن كتيرة جداً، وكان من أشهر السلاطين إن وجودها في المكان ده، ومكان يطلق عليه صحراء المماليك أو أرافة المماليك. أعتقد إن دوت مكان مميز بعد رغم صعوبة الوصول إليه، بس لو أنت بصيت هتلاقي الناس كلها تيجي بعد الترميم وتبدأ تزوره، خاصة كمان إن المسجد بتقام في الشعائر.
2: ترميم قبة قايتباي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها.
1: تحتل مجموعة السلطان قايتباي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت فيها المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
4: تشتهر مدينة السليمانية في إقليم شمال العراق بحلوى المن والسلوى أو من السمك كما تعرف شعبياً، إذ منحها موقعها الجغرافي المطل على الجبال الشاهقة ميزة الحصول على المادة الأولية التي تتساقط على الجبال موسمياً. الزميل رائد المعموري زار المدينة ووفانا بالتقرير التالي.
5: وأنت تجوب أسواق مدينة السليمانية شمالي العراق، تخطف ناظريك مشاهد الحلوى التي تزين محلها، خصوصاً حلوى المن والسلوى أو من السما كما تعرف محلياً. فما سر هذه الحلوى التي تشتهر بها السليمانية وكيف تصنع؟ توفيق حلوتشي اسم لا ينبغي تخطيه عند الحديث عن حلوى من السما، فخلف جدران هذا المعمل يصنع أجود أنواعها على مدى عقود. بعد تساقطها من السماء على الأشجار الجبلية يجلب سكان القرى المادة الأولية هذه إلى المعمل، حيث تبدأ عملية تصفيتها وطحنها كمرحلة أولى، ثم تتحول إلى عصير سائل يغلى ليكتسب هذا القوام الكثيف ذا المذاق الحلو الطبيعي قبل أن يخلط بالمكسرات.
6: من السماء طبعا في موسم محدود تمطر في مناطق جبلية، تقريبا شهر بعد الشهر الخامس

0: لنزل الجبال وعلى الأوراق الأشجار والكل، وش قد ما يمكن أهل القرى أو الفلاحين يلمون ويجيبون يبيعون هنا في سليمانية. أولا لازم نحن نصفي عمليتين، وبعدين راح يصير شربت وراح يصير عسل، وبعد العسل راح نسوي من السمن.
1: بعد تحضير حلوى من السماء يدخل المنتج المرحلة الأخيرة المتمثلة بالتغليف، وهنا إما أن تغمر الحلوى بدقيق النشا وفق الطريقة التقليدية، أو تغلف بالأكياس والعلب الكرتونية.
2: يشبه هذا المعمل في تسلسل تحضير حلوى من السماء خلية النحل، فالمادة الأولية التي تتساقط على أشجار الجبال تمر هنا بخمس مراحل قبل أن تقدم بشكلها النهائي إلى الزبون.
1: لا يخلو أي من محل بيع الحلوى في السليمانية من حلوى من السماء، فهي تشكل السلعة الأكثر رواجاً هنا جرى ارتفاع الطلب عليها.
3: من السماء فد نوعية حلويات طبيعية وما بي أي أنواع يعني من السكر ومواد حافظة وهاي الشغلة، لأنه من هذا عليه طلب هواية خاصة بسليمانية، لأنه سليماني معروف من السماء. وشغلة ثانية، الزبائن يجينا يحبون يعني من السماء كلش، وخاصة يجونا من جنوب وخارج العراق يحبون الطحين، لأنه من قديم كان بس الطحين موجود من السماء بالطحين. وهسه احنا بدنا نسوي همينا من السماء دون طحين.
1: ليس وحدهم سكان مدينة السليمانية من يقبلون على شراء حلوى المن، بل يحرص الضيوف المدينة أيضا على ذلك.
4: أولا لأنه ذكر بالقرآن همينا، ثانيا حلاوتها طبيعية، يعني لما نقول الشغلة طبيعية تختلف طعم مالتها غير مال اللي مسوينها بالسكريات مصنوعة أو شغلات مصنوعة.
5: كسائحة أنا دائما أجي، وبالذات الحلويات اللي أختارها النوع اللي أختاره هو من السماء، هم أخذ كعائلة يعني للبيت، وأخذ هدايا، وهسه هواي هدايا أنا أخذت اشتريت منهم إنه أوديها يعني للأقارب، للجيران، للأصحاب، للعزيزين.
1: تتباين أسعار حلوى من السماء طبقاً لجودة موادها وطريقة التحضير، إذ يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد للحلوى الأصلية الخالية من السكر 30 دولاراً.
2: من بين أصناف عديدة من الحلويات التي تنتج في مدينة السليمانية، تحتل حلوى من السماء الصدارة في قائمة المبيعات بسبب الإقبال الكبير عليها، بوصفها علامة مسجلة لهذه المدينة. رائد المعموري، ترت عربي، السليمانية.
6: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.
1: You know the truth.
2: Come before you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
3: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
4: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
5: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
4: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
5: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
4: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
5: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
6: Condemn the atrocities of Hamas.
7: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
8: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
9: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
10: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
9: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
11: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

واستهدفهما وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي.

أهلا بكم في العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. تحول في طرق التجارة العالمية وبحث عن بدائل للممرات المهددة في الشرق الأوسط جراء التوترات المتراكمة. استنزاف بشري واستهلاك هستيري للذخيرة لدى الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب واتساع نطاق الانتشار. والقوات اليمنية تستهدف مواقع وتجمعات للحوثيين غرب محافظة مأرب وجرحى بقصف للحوثيين على محافظة الضالع.

0: في ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش ما تشهده حركة التجارة العالمية من تحولات لإعادة رسم خريطة الشحنات الدولية بسبب تصاعد التهديدات الأمنية والجيوسياسية في الممرات البحرية التقليدية كباب المندب ومضيق هرمز، ما دفع الدول الكبرى والشركات اللوجستية للبحث عن مسارات بديلة أكثر أمناً واستقرارا. فما أهمية البحث عن ممرات بديلة للحفاظ على سلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي، وما هي التحديات التي تواجهها هذه الممرات حاضرا ومستقبلا؟
1: لم تعد

0: تعود الأزمة محصورة في مضيق هرمز وحده، فمع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر في باب المندب والبحر الأحمر، بدأت خطوط التجارة والطاقة تبحث عن خرائط أخرى تمتد برا نحو المتوسط وبحرا حول إفريقيا وحتى شمالا عبر القطب الشمالي. في السعودية عاد خط الشرق غرب رسم مسار جزء من النفط القادم من حقول المنطقة الشرقية لينقله إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن المسار نحو آسيا يظل رهين باب المندب ومخاطره. أما باتجاه أوروبا فيوفر مسار آخر إمكانية نقل النفط من ينبع إلى العين السخنة المصرية باتجاه البحر المتوسط بطاقة محدودة لا تتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. وفي العراق تتجه الخريطة شمالا وغربا، خط كركوك جيهان يفتح منفذا إلى المتوسط عبر تركيا، فيما يبحث العراق في تطوير مسارات أخرى تربط البصرة بحديثة ومنها إلى جيهان التركي أو بنياس السوري. ومع تعطل الشحن عبر الخليج طلبت بغداد نقل النفط برا إلى بنياس لتبرز الموانئ السورية منفذا آخر نحو المتوسط. وفي الإمارات المسافة أقصر، خط حبشان الفجيرة ينقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من حقول أبو ظبي إلى خليج عمان متجاوزا هرمز ومتيحا الوصول مباشرة إلى المحيط الهندي والأسواق الآسيوية. لكن خطوط الأنابيب وحدها لا تستوعب حركة التجارة، شركات الشحن تستخدم موانئ وسيطة وجسورا برية، فيما أصبح الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح خيارا لتجنب الممرات المضطربة لكن بكلفة ومدة رحلة أعلى. وحتى أقصى الشمال دخل سباق البدائل، في 22 أغسطس غادر السفينة الحاوية الكورية الجنوبية بانستار أكرو ميناء بوسان باتجاه أوروبا عبر القطب الشمالي، طريق يمكن أن يخفض المسافة بين شرق آسيا وشمال أوروبا بنحو 30-40% مقارنة بمسار قناة السويس وبنحو النصف مقارنة برأس الرجاء الصالح، لكن موسمه الملاحي القصير وقيوده التشغيلية والبيئية تحد حتى الآن من تحوله إلى ممر تجاري واسع من الخليج إلى المتوسط ومن جنوب أفريقيا إلى القطب الشمالي. تتعدد الطرق البديلة وتتغير خريطة الحركة لكن الجغرافيا تفرض حدودها، فلا مسار واحدا حتى الآن يمتلك طاقة هرمز وباب المندب والسويس وكفاءتها.
1: ينضم إلينا من بيروت مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية والباحث الاقتصادي السياسي الدكتور سامي نادر. أهلا ومرحبا بك دكتور سامي. دكتور سامي، إلى أي مدى بدأت الاضطرابات خصوصا في مضيقي هرمز وباب المندب بإعادة رسم خريطة التجارة العالمية، وليس فقط تغيير مسارات بعض السفن بشكل مؤقت؟
2: بالتحديد يعني نحن نعيش مرحلة تحويلية من الدرجة الأولى تماما كما حدث في أوروبا عشية أو في أعقاب أزمة أوكرانيا، وبالتالي دخلت أوروبا في مرحلة تحويلية للطاقة بأكملها، ونحن نرى اليوم مشهدا مماثلا في الشرق الأوسط. خلقت الأزمة حول مضيق هرمز وحتى الساعة هنالك انسداد كامل لتسوية حول هذا المضيق الذي يستحوذ على 20% من تجارة النفط عالميا. هنالك طرق بديلة كما أشرتم في التقرير، أهمها باب المندب وخط ينبع الغربي التي يعني استثمرت فيه السعودية منذ عقدين، ولكن حتى باب المندب اليوم يشهد تحولات جيوسياسية مما يهدد بإغلاقه. طبعا هنالك مسارات برية أخرى منها كما أشرتم أيضا كركوك جيهان وهو الأكثر جهوزية حتى الساعة، ولكن لكن في الوقت الحالي أعتقد لا يمكن أن يشكل بديلاً.

0: كافيا، ولكنه في المستقبل إذا زادت الاستثمارات حول توسيع خط الأنابيب قد يشكل يعني جزءا مهما على الأقل لتغذية السوق الأوروبي.
1: دكتور
0: هنالك
1: سامي
0: أيضا
1: بشكل مباشر،
0: طريق
1: يعني
0: البصرة بنياس.
1: السؤال، هل يمكن تعويض هرمز وباب المندب بممرات بديلة وطبعا قناة السويس؟
0: ليس في المرحلة الحالية، لنكن صريحين، ليس في المرحلة الحالية، ولكن إذا ما صار الاستثمار قد يشكل بالتأكيد منفذا قد يساهم في يعني في رفع الانسداد في السوق الأوروبي، ولكن السوق الأوروبي اليوم لا يشكل أكثر من 30% من الطاقة التصديرية لمنطقة الخليج. التحدي الأساسي هو كيفية تغذية الأسواق الآسيوية، وهنا كان التعويل على باب المندب كخط أساسي. اليوم الممر عبر منطقة الرجاء الصالح هو يعني ممكن نظريا، ولكن كلفته عالية لأن الممر يستغرق وقتا طويلا مما قد يزيد الأعباء على شركات التأمين على كلفة النفط ولا يساهم في تخفيض أسعار النفط. هنالك أيضا ممرات أخرى يعني رأيناها في المرحلة الأخيرة من منطقة الفجيرة، منطقة الفجيرة الذي يعني قامت الإمارات المتحدة العربية بالاستثمار بها،
1: نعم.
0: وهي تدرس اليوم أيضا إمكانية توسيع هذه الممرات، ولكنها أيضا تبقى رهينة التطورات العسكرية، لأنها هذا الممر أو هذه الأنابيب استهدفت عسكريا من قبل إيران في مرحلة كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من دون أدنى شك اليوم المنطقة كلها انخرطت في
1: نعم.
0: استراتيجية هدفها تحويل ممرات الطاقة من مضيق هرمز إلى ممرات أخرى،
1: طيب يا دكتور سامي،
0: وبالتالي
1: يعني
0: يبقى
1: وأنت رجل
0: التحدي
1: إعلام
0: الأساس هو
1: واقتصاد،
0: الغاز المسيل.
1: لكن اسمح لي بالسؤال، عندما تذهب
0: نعم
1: شركات
0: تفضل.
1: الشحن بدلا من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح وتقوم بالالتفاف في هذه الدورة الطويلة جدا، ما حجم التكاليف التي تتكبدها شركات الشحن والتجارة بشكل عام، التجارة العالمية؟
0: يعني التكاليف تكون أكثر من 50% من كلفة الطاقة، إذا ما أضفنا كلفة الإنتاج وكلفة التأمين نحن أمام يعني أعباء إضافية ضخمة، وبالتالي هذا لا يمكن التعويل عليه، خاصة إذا الهدف هو احتواء آفة التضخم التي هي الآفة الاقتصادية العالمية الأولى، وبالتالي هنا لابد من سبل
1: نعم.
0: أخرى. قد تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون البديل الآخر عبر اليوم تنويع مصادر الطاقة والاعتماد لا سيما على الغاز الأحفوري، ولكن كما أشرنا هذا يتطلب استثمارات، وهذا يتطلب استثمار بالمال واستثمار بالوقت، وبالتالي نحن يعني أمام فترة قد تستمر لثلاث أو خمس سنوات من أجل تنويع مصادر أو ممرات الطاقة عالميا. نعود ونستشهد بالمثال الأوروبي الذي يعني تطلب 5 سنوات لكي تقوم أوروبا بعملية تحويل مصادر الطاقة، وحتى الساعة لم تنجح بنسبة 100% ولكن نجحت نسبيا، وبالتالي اليوم كل الجهود منصبة حول تنويع مصادر الطاقة. هنالك دول اليوم سوف يصار إلى التعويل عليها بشكل

أساسي، وأولها تركيا التي كانت يعني منذ عقدين وخاصة اليوم الممر الاستراتيجي البديل الذي لديه الطاقة من أجل ربط الأبار في منطقة الخليج ومنطقة بحر قزوين بالأسواق

0: نعم.
1: البلدان الآسيوية، كيف سوف يصار إلى الالتفاف عن مضيق هرمز الذي يشكل ممراً استراتيجياً مهماً لهذه الأسواق.
0: طيب دكتور
1: قد تكون
0: سامي،
1: روسيا قد
0: في
1: تكون
0: ثمانينيات
1: روسيا
0: القرن
1: أحد.
0: الماضي إذا كنت تذكر،
1: نعم.
0: حرب الناقلات التي دارت في هذه المنطقة وأيضا عطلت شحنات النفط والغاز إلى العالم، في ذلك الوقت ارتفعت أسعار كل شيء جراء أزمة الناقلات هذه. برأيك ارتفاع تكاليف النقل والتأمين الآن جراء أزمة مضيق هرمز وأيضا باب المندب الآن، هل سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وأسعار كل شيء في الأسواق، أم أن الأسواق العالمية قادرة على امتصاص تبعات هذه الأزمة؟
1: هذا سؤال مهم جدا، لأن يعني من يتضرر أكثر ربما ليس أسعار الطاقة بحد ذاتها، هي تتأثر بشكل كبير، ولكن الذي يتأثر هي المستخرجات الأخرى لا سيما الأسمدة الغذائية، وبالتالي ارتفاع سعر الغذاء هو اليوم من يعني سوف يعاني الأكثر من ارتفاع هذه التكاليف، وبالتالي أسعار الغذاء سوف تشهد ارتفاعا، ونحن أمام أزمة هيكلية ولسنا أمام يعني أزمة آنية، وقد تتطلب كثير من الوقت، مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، هذا إذا توافرت كل الشروط وتوافرت الموارد والشروط التي يستقر إليها المستثمر، إنها بحاجة لاستثمارات في منطقة عالية المخاطر. اليوم منطقة الشرق الأوسط هي منطقة عالية المخاطر، إذن كلفة الاستثمار ترتفع، كلفة الغذاء ترتفع، بالإضافة إلى الكلفة المباشرة لكلفة الطاقة. إذن نحن نتيجة هذه الأزمة أمام تداعيات اقتصادية قد تستمر لوقت طويل، وبالتالي نحن قادمون إلى استمرار آفة التضخم الذي سوف يتأثر بها الاقتصاد العالمي، وتكون نتيجته يعني انحسار في النمو، كما يعني يقر بذلك تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي عاد توقعاته للنمو من 3% أو 2.7% إلى 2%، وهذا بحد ذاته يعني يشكل تحديا كبيرا على المستوى الاقتصادي.
0: ما يحدث الآن في الممرات الملاحية الدولية خصوصا في الشرق الأوسط، هل يمكن أن يجعل الدول تسير قدما في المشاريع الخاصة بالنقل البري وعبر الأنابيب؟
1: هي قد بدأت وشرعت بذلك.
0: هل تشكل هذه المشاريع بديلا؟
1: تشكل بديلا على المدى الطويل، ولكن بديلا نسبيا. حتى الساعة ليس هنالك من بديل لتغذية الأسواق الآسيوية التي اليوم مركز الثقل الاقتصادي تحول من دول السبع إلى الدول الآسيوية، حيث يعني أكثر من 60% من الناتج العالمي يحدث هناك، وبالتالي قد يصار اليوم إلى تحول. يعني أنا أتوقع أن تذهب هذه الدول إلى الطاقة البديلة، أكانت طاقة شمسية، الطاقة هوائية أو الطاقة النووية، أو أن تعتمد بشكل أكبر على الطاقة من موارد أخرى مثل روسيا، مثل مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، كبديل عن الطاقة التي مصدرها الشرق الأوسط. نعم، هذه الطرق تشكل بدائل قد يعني قد تبقى

0: تكون 40% من حاجات الاقتصاد العالمي، هذا على المدى المتوسط. أما على المدى البعيد نحن أمام تحول في مصادر ونوعية
1: نعم.
0: الطاقة نفسها. إذن اعتماد أكبر على الطاقة النووية،
1: نعم.
0: على الطاقة البديلة، لا سيما الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية.
1: الدكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية والباحث في الاقتصاد السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني نناقش ما كشفته صحيفة معاريف الإسرائيلية عن حجم الاستنزاف البشري واللوجستي الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة. وتتزامن هذه التحديات مع توجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجات جيشها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
1: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاما، وتشغيل سلاح الجوي بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية، وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يوميا. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معاريف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات وقطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانات أيضا. أكثر من 1100 عسكري قتلوا ونحو 11,000 أصيبوا جسديا ونفسيا، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53,000 جندي احتياط يوميا للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع. فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2,200,000 شيكل. لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800,000,000 دولار سنوياً، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300,000,000 دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900,000,000 دولار سنوياً، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولا إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيدا في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب.
0: انضم إلينا من عمان الفريق الركن المتقاعد ونائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق الفريق قاصد محمود صالح. أهلا ومرحبا بك سيادة الفريق. سيادة الفريق، الحديث الإسرائيلي عن استنزاف بشري ولوجستي متزايد للجيش الإسرائيلي بعد سنوات من الحرب يجعلنا نطرح سؤالا أساسيا عن إلى أي مدى أصبح طول أمد الحرب مشكلة عسكرية بالنسبة لإسرائيل؟
2: محمد مساء الخير، أحييك وزملائك والمشاهدين. نعم، هذه مشكلة حقيقية، هذه موجودة من الأشهر الأولى للحرب حقيقة وليست الآن، لكنها تعاظمت وتراكمت مع السنين ومع الأشهر ومع الجبهات المتعددة ومع عدم الانضباط حقيقة في استخدام الأسلحة والذخائر أيضا، وعدم التوازن النفسي والمعنوي والكفاءة القتالية لدى المقاتلين، خصوصا الاحتياط الذين زج بهم لفترات طويلة جدا لم يكونوا مهيئين لها حقيقة. الضغوط العامة النفسية والمعنوية والاقتصادية والسياسية البيئية التي يعيشها المجتمع بما فيه الاحتياط، هي يعني عوامل كثيرة حقيقة يعني أدت بشكل أو بآخر إلى الكثير من الإعياء.

0: التعب والتردد وحتى أحيانا التمرد والانتحارات، هناك كثير مؤشرات حقيقة وقعت، وهذا طبيعي جدا. يعني عياء الميدان القتالي معروف تاريخيا ومعروف بالجيوش حقيقة بالحرب الحديثة، يبدو أنه في حالة إسرائيل حتى أكثر تأثيرا وأكثر وقوعا، ولعل ذلك مربوط أيضا مرة أخرى بالحالة العامة الإسرائيلية. إسرائيل كيان يعني معروف أنه مصنوع صناعة ومزروع زراعة، وبالتالي هو كيان غير واثق بنفسه. صدمة الأكتوبر كانت صدمة كبيرة جدا حقيقة، أتت بالكثير من الآثار المعنوية والنفسية، وانعكست حقيقة على أداء قتالي غير منضبط، أدى إلى الكثير من الإفراط في الاستخدام للمعدات وللذخائر بكل أنواعها حقيقة، بسبب التردد وبسبب حالة الهلع والخوف التي كانت موجودة، وبحالة عدم القدرة على الضبط والسيطرة من قبل القيادات حقيقة للمستوى الأدنى من العمليات، وهو الوحدات المقاتلة والأفراد المقاتلين. إذا تحدث عن حالة معقدة جدا ومتداخلة جدا، لكن منتجها الكبير جدا حقيقة أن هذه الحرب، ورغم أن العقائد والاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية تقوم على أن الحرب جزء من أساس وجود هذا الكيان حقيقة، إلا أنها حقيقة الآن تقف أمام أسئلة كبرى. هل تستطيع فعلا أن تديم وتحافظ على مستوى حرب يؤدي إلى النتائج المطلوبة حقيقة بما لديها من إمكانيات؟
1: طيب،
0: من
1: أيضا سيادة الفريق، هذا يجعلني أطرح السؤال التالي: هل يمكن لجيش يعتمد بهذا الشكل وبهذا العدد الكبير، عشرات آلاف المقاتلين من الاحتياط، أن يحافظ على قدرته القتالية عندما يفتح أكثر من جبهة؟ وهذا ما تسعى له الحكومة اليمينية في إسرائيل، وهذا واضح للجميع.
0: وهذا التحدي الأكبر محمد. يعني حقيقة هي إسرائيل لا تزال قوة عسكرية وازنة، قوة عسكرية متمكنة، قوة عسكرية تستطيع أن تدير جبهة بأعلى درجات الكفاءة بكل معنى الكلمة، لكن أيضا تواجه مقاومات، والمقاومات لها أساليبها ولها إمكانياتها أيضا ولها. لكن أنت عندما تتحدث أنت عن جبهات متعددة، لا، السؤال يكبر كثيرا، والحالة التخطيطية الاستراتيجية حقيقة تتوقف طويلا عند ذلك، ويجب أن تحسب ألف حساب، سواء كان ما يتعلق بالقوى البشرية وإمدادها وحالتها، الأهم من أعدادها هي حالتها وكفاءتها القتالية وإمكانيات الاستمرار، لأن الاحتياط هنا كان متعود أن يشتد عليه لمدة 90 يوم. أنت الآن تتحدث عن تقريبا المعدل يزيد عن 180 يوم في السنة، وبالتالي هذا رقم عالي جدا لم يعتد عليه، خصوصا عندما كانت مفتوحة غزة مع جنوب لبنان. قد تكون الأمور الآن أحسن قليلا، لكن ومع ذلك هو نفسه، هو يعني يتكرر، يعني يأتي إلى الجبهة لأكثر من 100 يوم، وهذا متجاوز للعدد، هناك أحيانا 150 و160، يعود لشهر أو شهرين ثم يعود مرة ثانية للجبهة. إذن هي حالة، هو غير متوازن نفسيا ومعنويا، يعني لا هو مستقر في وظيفة ولا هو يؤدي أداء مناسب بالجبهة. والاحتياط هو حقيقة يعني يشكل النسبة الأكبر من المكون العسكري القتالي الإسرائيلي. يعني الاحتياط في إسرائيل ليس احتياطا كالجيوش الأخرى، يعني على الهامش يأتي ليكمل نقص أو معين، لا هو احتياط جزء من وحدات قتالية، لكنها يعني مركونة جانبا وتشتغل في الاقتصاد ثم في الحرب تحارب. إذن هي متكاملة، وبالتالي هي جزء رئيسي من النظام الهيكلي للنظام العسكري الإسرائيلي المقاتل، وبالتالي هي فعلا قيمة عالية جدا وتتأثر وتتهالك حقيقة. طيب، وهذا التهالك يعني لا تقرأ إلا في الحالات العامة النفسية والمعنوية والأدائية. القراءة الأعمق حقيقة هي أيضا المردود العام على الاجتماعي والاقتصادي والنفسي على الكيان الصهيوني.
1: طيب، سيادة الفريق، الحديث عن استهلاك كميات ضخمة من الذخائر والمعدات خلال سنوات من القتال، ماذا يعني عسكريا؟ وهل تستطيع إسرائيل إعادة بناء ما تم استنزافه من جيشها خلال السنوات الماضية؟
0: محمد، يعني هذا يعني تستطيع أو لا تستطيع، هذا السؤال أعتقد غير وارد، لأنه يجب أن تستطيع بنظر السياسة العامة الإسرائيلية ككيان محتل وكيان يقوم أصلا وجوده على الحالة العسكرية وعلى الأمن وما إلى ذلك. فبالتالي لكن هالإمكانيات المتاحة فعلا توفر ما تستطيع، هنا التحدي الأكبر. أعتقد كان كما إذا نذكر من الشهر الأول كان هناك جسر بحري وجسر جوي فتح من أمريكا صحيح. ومن قواعد أمريكا في أوروبا حقيقة إلى الكيان الصهيوني، وبالتالي حصلوا على أكثر من 150 ألف طن ذخائر ومعدات وماكينات ومطارات ودبابات وما إلى ذلك حقيقة في الأشهر الأولى.

0: الأولى للحرب على غزة لوحدها حقيقة، لأن هناك كان حوالي 5 فرق أيضا متورطة في هذه الحرب، وهذا استمر. يعني ميزان الاستهلاك يزداد وحقيقة استمر بالزيادة، لكن أعتقد هي كان هناك تعويض أمريكي. أمريكا بعد الحرب مع إيران أيضا واستهلاك خاصة الذخائر ذات المستوى الاستراتيجي العالي، خاصة الصواريخ الاعتراضية للصواريخ مثلا الدفاع الجوي على سبيل المثال، في حالة إسرائيل قذائف المدفعية والدبابات التي كانت تستخدم وكانها ذخيرة فردية حقيقة تستخدم لأتفه الأسباب، أحيانا يعني يقصف فرد بمدفع دبابة وبالتالي لم يكونوا منضبطين، وبالتالي استهلكوا كميات هائلة جدا من الذخيرة. إذا التعويض على أمريكا بدأ الآن حقيقة، أمريكا تحت ضغوط لأنه أمريكا أيضا القاعدة الصناعية الإنتاجية وتوفر المواد الأولية مهم جدا محمد، المواد الأولية المطلوبة للصناعة أيضا ليست متاحة بالكميات المطلوبة وبالتوقيتات المطلوبة لا أمريكيا ولا إسرائيليا، فبالتالي هناك تحديات حقيقية في أن تديم القتال حقيقة كبيرة جدا، لكن على مستوى محدود ممكن. إذا توسعت الجبهات يصبح هذا عامل مهم جدا في التخطيط وبالتالي يؤخذ بعين الاعتبار. هناك فجوة سياسية عسكرية بهذا المجال، التفكير العسكري حقيقة يحسب هذه الأمور بدقة، لكن المستوى السياسي المندفع باتجاهات مختلفة سواء كان المشروع الصهيوني أو الانتخابات الداخلية هو حقيقة أحيانا لا يتفهم كثيرا هذه الأبعاد. لكن الآن هناك تحدي مع أمريكا لا تستجيب للطلبات الكبرى الإسرائيلية، وهناك تحدي على إسرائيل أنها لا تستطيع أن تؤمن المواد الأولية المطلوبة لصناعات حقيقة، لأن الآن أنت ليس فقط تريد أن تديم الميدان، تريد أن تستسد النقص في المخزون الاستراتيجي الأساسي حقيقة.
1: طيب هنا سيادة الفريق يعني يوجد تناقض غير منطقي، يعني في هذا الوقت الذي تتحدث به حضرتك سيادة الفريق عن كل هذا النقص الذي تعانيه إسرائيل وعن الحاجة إلى الدعم الأوروبي والدعم من الولايات المتحدة الذي بدأ منذ الشهور الأولى في هذه الحروب التي خاضتها إسرائيل، يتحدث بنيامين نتنياهو عن اكتفاء ذاتي ولا يريد أخذ مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة، كيف يمكن فهم ذلك؟
0: هو يتحدث كسياسي ويتحدث كدعاية انتخابية، وهذه النقطة مهمة جدا. مرة أخرى يعني معدلات استهلاك العالي في الجيش الإسرائيلي مهما كانت مخزوناته السابقة الاحتياطية مستحيل أن تكون الآن في وضع صحي، يجب أن تعاني الآن سواء كان في مستوى الخط الأساسي خط الرئيس وخط القاعدة، تعرف التزويد هناك خطوط قتال، الخط الأول وحدات المقاتلة هذا لا يسمح بأن ينقص يجب أن يدام بشكل دائم، الخط الثاني والثالث وحقيقة لإدامته، لكن عندما نصل الخط الرابع والخامس تصبح الأمور قاعدة صناعية وإمكانيات صناعية، تصبح مواد أولية، تصبح نفقات أصلاً هذا الاحتياط، أنت تستدعي 60,000 70,000 و100,000 و300,000 أنت أتيت به من القاعدة الصناعية التي تنتج، وبالتالي أنت تضرب أيضاً القاعدة الإنتاجية اللوجستية التي تخدم الحرب، هناك عوامل متداخلة ومعقدة، هذا العامل موجود، لكن أنا لا يمنع إسرائيل أن تحارب. إسرائيل لا تزال الخطوط الأول والثاني والثالث، أعتقد لا أمريكا أيضا لن تسمع أن تقف، لكن هناك ذخائر حتى أمريكا تعاني منها، الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الإيرانية حقيقة، إذا فعلا إيران لديها الإمكانيات أن ترسل مئات وألاف الصواريخ هذا سيكون معضلة حقيقية جدا دفاعية استراتيجية سواء كان أمريكية أو إسرائيلية، وبالتالي وأمريكا معروفة أنها تعتبر وجود إسرائيل وأمن إسرائيل جزء رئيسي من مصالح الحيوية في المنطقة، فهذا موجود. حتى الذخائر الجوية فيها نقص، الذخائر الدبابات والمدفعية 155 التي استهلكت حقيقة بطريقة لم تشهد لها الجيوش سابقا مثل هذا المستوى من الاستهلاك العالي جدا بدون مبررات كافية حقيقة قتالية، إذن أيضا هناك نقص، وبالتالي نعم المشكلة موجودة، لكن هذا لا يعني أن الفرق العسكرية الإسرائيلية المقاتلة الآن ينقصها ذخائر في الخط الأمامي، لا موجود بجبهة ممكن أن تكون صحيا مناسبة، لكن إذا تعدت الجبهات وإذا أيضا فتحت الجبهة الإيرانية بصواريخ حقيقية وجولات صواريخ ودفعات

0: المشاكل، لكن ومع ذلك تجد إسرائيل طريق حقيقة أن تحافظ على على على قوتها في جبهة معينة كما احنا في لبنان.
1: في المحصلة سيادة الفريق، هل الجيش الإسرائيلي اليوم أقوى عسكريا بسبب الخبرة التي اكتسبها من تعدد الجبهات، أم أكثر استنزافا وهشاشة بسبب طول أمد القتال، خصوصا بالنسبة لجنود الاحتياط الذي تحدثنا عنهم؟
0: الجهتين موجودات محمد، يعني الاستنزاف والإعياء القتالي موجود حقيقة، سواء كان البدني أو النفسي والمعنوي، حتى على مستوى الدولة أيضا استنزفت هذا أو الكيان مستنزف هذا موجود. لكن أيضا لا شك أن هذا الخبرات القتالية إسرائيل كان عقيدتها العسكرية الاستراتيجية العسكرية تقوم على الحروب السريعة، وبالتالي صحيح. لم يكن هناك أحد يتوقع أن الجندي الإسرائيلي يحارب لأشهر ولسنوات، وهذا أعتقد هذا قيمة مضافة جديدة للوضع العسكري الإسرائيلي بكل معنى الكلمة. لكن مرة أخرى هذه الحالة أيضا لا تستطيع الدولة أن يعني تدوم بها أو تستمر بها لفترات طويلة دون إسناد خارجي. إذا كان إسناد الخارجي حقيقة اهتزت أركانه واهتزت الثقة فيه، تصبح القاعدة العامة كلها للاستراتيجية العسكرية مهزوزة، وبالتالي نعم هذه أبعاد جديدة مهمة جدا. لكن مرة أخرى إسرائيل ستبقى قوة عسكرية بشكل أساسي، ستبقى كيان محارب بشكل أساسي، ويعتبر الحرب جزء رئيسي من أسباب وجوده، وبالتالي ستجد أسباب وستجد من يساعدها ويساندها. هل هذا إلى المدى المفتوح؟ أعتقد هناك الآن الكثير من الإشرار الاستفهام على أن تستمر بهذا المستوى أو أن تتحول إلى جبهات كما تهدد إذا فعلا فتحت جبهات أخرى، سواء كان بالضفة أو بغزة أو مع إيران، وهذا متوقع جدا حقيقة إذا ما فعلا استمرت السياسات العامة الإسرائيلية والأمريكية في التصعيد مع إيران تحديدا، ومع محور المقاومة التي أيضا توجه وتقود إيران ويحارب مع إيران.
1: الفريق الركن المتقاعد قاصد محمود صالح، نائب رئيس أركان الجيش الأردني الأسبق، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثالث والأخير لهذه الحلقة نناقش التصعيد العسكري المتزامن في اليمن على جبهات عدة من مأرب والضالع إلى الساحل الغربي وباب المندب وسط تحركات عسكرية حوثية ومخاوف من تهديد الملاحة الدولية ومن اتساع نطاق المواجهات بين الجيش والحوثيين. فما احتمالات تحول المواجهات المتفرقة إلى حرب شاملة؟ وما مدى ارتباط جبهة اليمن بالتوترات في الشرق الأوسط؟
1: تصعيد متدرج تشهده الساحة اليمنية ينتقل من الجبهات البرية إلى المجال البحري وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة. فقد استهدفت قوات المنطقة العسكرية السابعة مواقع للحوثيين غربي مأرب بالتزامن مع ضبط لغم بحري في منطقة حيوية من مضيق باب المندب، فيما أصيب مدنيون بقصف حوثي في الضالع. وتبرز مأرب والضالع كجهتين استراتيجيتين، فمأرب تمثل ثقلاً عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا متقدما للقوات المناهضة للحوثيين، بينما تشكل الضالع جبهة حساسة في الجنوب وقد تصبح إلى جانب تعز والساحل الغربي جزءا من ضغط عسكري أوسع. لكن الخطر الأكبر يبقى في باب المندب، فزرع ألغام بحرية في ممر دولي حيوي إذا ثبتت صحته لا يهدد اليمنيين فحسب، بل يضع أمن الملاحة والتجارة الدولية أمام خطر مباشر، ويمنح الحوثيين أوراق ضغط تتجاوز حدود الصراع الداخلي. فارتباط الجماعة بالشبكة النفوذ الإيرانية وحصولها على دعم وخبرات وقدرات عسكرية يجعل الحديث عن تنسيق استراتيجي وتقاطع مصالح أكثر دقة من القول بعلاقة أوامر وتنفيذ مباشر. أما احتمال توسع المواجهات فهو قائم بوضوح، خصوصا مع تعدد بؤر التوتر من مأرب والضالع إلى تعز والجوف والساحل الغربي بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر. وبالتالي فإن ما يجري ليس مجرد اشتباكات متفرقة، بل اختبارا جديدا لتوازنات القوة في اليمن والمنطقة. والسؤال الأهم الآن، هل يمكن احتواء هذا التصعيد أم أن تعدد الجبهات وتحول باب المندب إلى ساحة مواجهة سيدفعني نحو حرب أوسع يصعب احتواؤها؟
0: ينضم إلينا

0: هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي أحمد الزرقة للحديث أكثر حول هذا الموضوع. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. سيد أحمد، القوات اليمنية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين غربية مأرب بالتزامن مع مواجهات في الضالع. ماذا يقول هذا التصعيد عن وضع الجبهات اليمنية اليوم؟
1: هذا التصعيد بدأ من أكثر من أسبوعين، وهو دليل على أن الحوثيين لديهم خطة لإشغال الشرعية أو جس نبض استعدادات الشرعية في عدد من الجبهات. اليوم هناك تحركات جديدة طرأت تتعلق بقدرة الشرعية على الخروج من حالة الحيادة السلبية أو الدفاع السلبي. اليوم بدأت تستهدف تحصينات وتستخدم الطيران المسير، وهذه لأول مرة منذ أكثر من عام 2022. كانت السلاح ظهر مؤخرا واستطاعت أنها تحيد كثير من القوات الحوثية على مشارف مأرب وفي المخا وفي تعز وفي عدد آخر من المناطق، لكن اليوم الحوثي يحاول إشغال الشرعية بشكل كبير جدا. مأرب تمثل له عقدة استراتيجية، حاول خلال 2020-2021 اقتحام مدينة مأرب لكنه فشل بشكل كبير جدا.
0: لماذا مأرب تحديدا هي جبهة شديدة الحساسية لكل الأطراف؟
1: مأرب أولا لأنها واحدة من آخر معاقل الشرعية، الحكومة الشرعية بشكل كبير، وهي أيضا تعتبر الخزان الاقتصادي لليمن بالنظر لاحتوائها على مصافي النفط أو حقول النفط، وهي مهمة جدا للحوثي الذي يبحث عن موارد، بالإضافة إلى أنها هي بوابة لما بعدها، بوابة لشبوة وحضرموت، وبالتالي إذا سقطت مأرب سيتمكن الحوثي أولا من الحصول على تمويل على النفط، على أيضا يفتح الطريق باتجاه الجنوب. الجبهة الأخرى هي نفس الطريقة اللي هي الضالع.
0: الضالع
1: الضالع هي أيضا بوابة أخرى في الجنوب تطل على محافظة الضالع ولحج والعاصمة المؤقتة، لكن هذه معركتين هي صعبتين، صعب الاختراق فيهما نظرا لأن الحوثي خبر هذه الجبهتين. في 2017 كان انكسر الحوثي بشكل كبير جدا من الضالع، ولا أعتقد أنه يستطيع.
0: يعني ما يحدث في الضالع اليوم هي مواجهات محدودة أم تنشيط أو فتح لجبهة جديدة؟
1: هو الحوثي يحاول جس نبض جميع الجبهات، ينوع استهدافاته. الأسبوع الماضي كان يستهدف المخا والساحل الغربي وتعز، هذا الأسبوع نقل الجبهات باتجاه مأرب واتجاه الضالع، وبالتالي هو يريد إشغال الشرعية بشكل كبير جدا. يريد أن يستنزف الشرعية، وأيضا هو مرتبط أيضا بأجندة لها علاقة بتجربة أسلحة معينة، أيضا جزء من جاهزية قواته التي يحشدها في هذه الجبهات، وبالتالي هو أيضا يحاول أن يرفع من سقف التفاوض مع الحكومة أو مع الأطراف الخارجية. اليوم المبعوث الأممي هدد بأن الأمور قد تعود نحو الانفجار، لكن الانفجار لن يأتي بشكل مفاجئ. اليوم هناك محاولة لرفع مستوى الضغط، ربما إذا قرر الحوثي رفع مستوى الضغط سترد عليه القوات الشرعية أو القوات الحكومية. طيب، في أكثر من جبهة.
0: بالتزامن مع ذلك سيد أحمد، تم رصد لغم بحري في منطقة حيوية من باب المندب، ما هي الرسالة التي يريد الحوثيون إيصالها من خلال هذا النوع من التحركات؟
1: الحوثي يحاول يعني استخدام أكبر قدر من الإمكانيات أو الأسلحة التي يستطيع إحداث بها أذى. هو قبل يعني أكثر من شهر بدأ بالاستهداف للسفن السعودية وغيرها، اليوم يجرب نوع من أنواع الأسلحة الأخرى وهي الألغام البحرية، وهي ألغام بالمناسبة إيرانية. كان تقرير فريق الخبراء الدولي في عام 2017 كشف عن امتلاك الحوثيين لمجموعة كبيرة من الألغام. هذه الألغام الهدف منها هو تعطيل الملاحة في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب، وأيضا تعويض عدم قدرته على السيطرة على مضيق المندب أو حتى الاقتراب من المخا ومن مناطق مرور السفن. وبالتالي هو استخدم الصواريخ ويستخدم الزوارق المفخخة، واليوم يستخدم هذه الألغام، وكلفة الألغام هي الكلفة الأعلى، وهي أيضا التهديد الخطير. لن تعرف ما هو الهدف القادم وما هي السفينة التي ستصاب من جراء هذه الألغام، لكن هو انتقال لمرحلة كبرى من التصعيد.
0: يعني برأيك الهدف من هذه الألغام البحرية هل هو للضغط على الملاحة الدولية، أم أن الهدف الأساسي منها هو استخدام باب المندب كورقة تفاوضية، ورقة ضغط؟
1: هو لا يستطيع تعطيل الملاحة بشكل كبير في باب المندب، لكنه يستطيع إحداث ضرر للسفن أو تقليل حجم السفن. منذ الشهر الماضي انخفض حجم

0: السفن اليومية. كان الشهر الماضي حوالي 50 سفينة يوميا تمر من باب المندب، اليوم هناك حوالي 30 إلى 32 سفينة، وبالتالي هو نجح نظريا في إحداث فارق، لكن دخول الألغام سيعطل بشكل كبير جدا حرية الملاحة وسيفاقم من الأضرار وأيضا يرفع كلفة التأمين، وهو لن ينعكس فقط على الشرعية أو حتى على السعودية، لكن سينعكس أيضا على المناطق التي قد تمر منها السفن التي تحمل البضائع والغذاء لميناء الحديدة والخاضع لسيطرة الحوثيين، وبالتالي هي مغامرة غير محسوبة، لكنها أيضا تأتي في ضمن التصعيد الإقليمي الذي يعني دخلت تقريبا الآن شهره أو سيقارب أكثر من 8 أشهر على بداية التصعيد.
1: برأيك هل تحركات الحوثيين في البحر الأحمر وفي اليمن أيضا تتخذ باعتبارها قرارا يمنيا مستقلا أم هي مرتبطة بما يحدث مع إيران؟
0: هناك شقين لهذا أو إجابتين لهذا الشق لهذا السؤال. فيما يتعلق بقرار الجبهات الداخلية، هو قرار حوثي استراتيجي وتكتيكي، وهو يتعلق بأن الحوثي لديه أهداف من الضغط على هذه الجبهات، سواء للبحث عن موارد أو حتى أيضا لتصحيح صورته أمام أنصاره أنه قادر على فتح والاستمرار في مواجهات. الطرف الآخر أو الشق الآخر من السؤال، فعلا هو جزء من تحالف استراتيجي مع إيران، وقرار تعطيل الملاحة والبحر الأحمر هو استجابة للقرار الإيراني أو للطلب الإيراني، وبالتالي هناك علاقة استراتيجية واضحة لا يخفيها الطرفان، ورصدت يعني خلال الأسابيع الماضية وكالة رويترز وغيرها من حتى الحكومة اليمنية كشفت عن وصول مجموعة من الخبراء والصواريخ والفاعلين الأساسيين والخبراء التسليح الإيرانيين إلى اليمن أو إلى مناطق الحوثيين، وبالتالي إدارة العملية التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر هي تدار برغبة وبإدارة وحتى بأسلحة إيرانية كاملة الصنع.
1: سيد أحمد، هل نحن أمام سيناريو عودة تدريجية لحرب واسعة في اليمن؟
0: الحرب الواسعة مرتبطة بتسوية في خارج اليمن في الإقليم، سواء بين السعودية وإيران أو الأطراف الإقليمية. لا يستطيع الحوثي اليوم دفع كلفة أو تحمل كلفة إشعال حرب شاملة. اليوم القوات الحكومية هي غير تلك القوات التي كانت في 2020 و2021، لديها القدرة على لديها سلاح نوعي، لديها سلاح مسيرات، لديها أيضا عادة لهيكلة القوات الحكومية، ولديها أيضا الطيران العسكري الذي عادة مرة أخرى وتم تجريبه خلال الأشهر الماضية، وبالتالي نحن اليوم أمام الكلفة كبيرة جدا، لن يستطيع الحوثي قيام أو تحمل كلفتها، لكن هو أيضا مرتبط بقرار السعودية، هل تريد السعودية أيضا أن تدعم الشرعية في خوض معركة كاملة ضد الحوثيين أم لا؟
1: إذا تزامن التصعيد في اليمن مع التوتر في مضيق هرمز وأيضا البحر الأحمر، هل يمكن أن يتحول اليمن إلى ساحة صراع إقليمية؟
0: اليمن هو منذ 2023 تعرض لمحطات اختبار كبيرة جدا، خاصة مع وجود ضربات لإسرائيل وضربات الأمريكية والبريطانية، وبالتالي اليوم ما يحدث هو ربما قد تتغير شكل الضربات أو شكل العمليات، قد ربما تتحرك الجبهات بشكل متوازي، وإذا تحركت الجبهات بشكل متوازي ربما سنشهد جولة كبيرة من الصراع الإقليمي واليمني، لكن هذه المرة باعتقادي أنه سيكون عبارة عن كسر عظم. هناك كرة النار تتدفق أو كرة النار اليوم تشتعل بشكل أكبر، وقد ربما لا يمكن السيطرة عليها، لكن هذه حالة لا حرب ولا سلم، ربما حان أو آن الأوان أن تنتهي، لأنه كل الأطراف متضررة سواء في مناطق الشرعية أو مناطق الحوثي، لابد أن يتم حسم هذه المعركة، لكن كما قلنا لابد أن تكون هذه المرة بأجندة يمنية وليس بأجندات إقليمية ودولية.
1: أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي أحمد الزرقة، شكرا جزيلا لك. والشكر الموصول لكم مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهريا، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعا يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريبا على تيريتي عربي.
3: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
4: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
5: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريت يا عرب.

شهداء وجرحى بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، ونتنياهو يهدد بقصف مكثف وتهجير للمدنيين إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية من القطاع. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران الاثنين. الشيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات، ويطالب إسرائيل باغتنام المفاوضات.

أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق لوقف إطلاق النار. كما استشهد طفل عمره 4 أعوام متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة. كما استشهد 2 بينهم طفل وأصيب 6 جراء قصف إسرائيلي وغارات استهدفت بلدة الزوايدة ومخيم صيرات، في حين أصيب فلسطيني بجروح حرجة باستهداف مسيرة في شارع الطينة بمواصي خان يونس جنوب القطاع. وفي وقت لاحق أصيب 7 أشخاص بينهم طفل بإصابة خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أصيب 4 بشظايا قنبلة من مسيرة إسرائيلية في حي المحطة شمالية مدينة خان يونس. هذا وأصيبت امرأة برصاص الاحتلال في شارع النفق في مدينة غزة. وأعلن مستشفى المعمدان إصابة 3 بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شرقية مدينة غزة. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

0: نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر للإخلاء للسكان في مناطق الإطلاق ما لم توقف حركة حماس إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية فورا على حد تعبيره. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو، حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه بواقع ما قبل 7 أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات الإطلاق، مهددة بشن هجوم جوي واسع النطاق واستهداف المسؤولين عن تلك العمليات. وفي وقت سابق هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باللجوء إلى الاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية في قطاع غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقال كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك الفوري، مؤكدا أن الإجراءات ستشمل استهداف قادة حركة حماس ومنفذي العمليات وإخلاء المناطق التي تنطلق منها، معتبرا أن أي عملية إطلاق تعد عملا حربيا. اعتبرت حركة حماس التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية في قطاع غزة محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال. وحذرت حماس عبر متحدثها حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمونه بإطلاق الطائرات الورقية التي هي بالأساس ألعاب للأطفال في مخيمات النزوح. وأضاف أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. ودعا قاسم الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا الانفلات في العدوان على غزة. حذرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف إمدادات الأكسجين عن المرضى مع بقاء 12 محطة قيد التشغيل من أصل نحو 34. وحذرت من أن الوضع قد يضع الأطباء أمام الاضطرار إلى المفاضلة بين المرضى. وأضافت أن الأزمة في قطاع غزة تتجاوز نقص الأكسجين والمياه إلى انهيار كامل لمقومات الحياة. يعاني مئات الأطفال من ضعاف السمع في قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، ما يهدد نحو 500 طفل بفقدان السمع مجددا والعودة إلى عالم العزلة.
1: في غزة قصص لم تروى بعد، سأصحبكم اليوم مع واحدة منها تعبر عن حال أكثر من 400 طفل في غزة يحلمون بشيء واحد، ألا وهو العودة إلى السمع من جديد. هنا تصمت القوقعة فتبدأ مأساة عبد الرحمن وأسامة وسما، 3 أشقاء مهددون بفقد سمعهم من جديد بعد أن استعادوه بعمليات زراعة قوقعة الأذن قبل حرب الإبادة.
2: إجت الحرب دمرت كل شيء، دمرت يعني أول شيء دمرت ولادنا بالأجهزة تاعتها، هي أول شغلة. الأجهزة يعني بدون جهاز الولد لا يسوى شيء، لا بسمع لا يتكلم. يعني أنا بس كنت من لما أشرد من مكان لمكان الأجهزة حملها في حضن زي هيك، أولادي معايا في دي، لا ما أخذ كيس أواعي، لا ما أخذ أكل، لا ما أخذ شرب، أقول هذا أهم إشي في إيدي.
1: فجأة وأثناء إجراء المقابلة حدث ما يحدث يوميا لأحد هؤلاء الأطفال الثلاثة.
2: وأسامة بالنسبة هاي شايفة بتقول لي طفت السماعة، فيش بطارية يا ماما، فيش بطارية، ايش بدك؟ فيش بط فقد هي طفل هي البطارية هذه بتنشحن، هي فصلت. اخذ منك تسمع شوي اختك ولا بدك اياها؟
3: خليها تسمع شوي.
2: خليها تسمع، طب اعطيني شوية.
1: تعطل هذه البطارية لا يعني توقف جهاز إلكتروني فحسب، بل صمتا يصيب عالم طفل كاملا ويدفعه رغما عنه إلى العزلة والانطواء، فكل ما يحيط به بات خارج إدراكه. الأشقاء الثلاثة ليسوا الوحيدين، ففي قطاع غزة أكثر من 35,000 طفل مهددون بفقدان سمعهم يأتون هنا إلى أقسام مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية الوحيد في غزة، والذي يكافئ

0: تكافح من أجل منع كارثة تتهدد مستقبل آلاف الأطفال.
1: من زارعي القوقعة عندنا قرابة 400 حالة، منهم 150 حالة فقدوا اللي هو السمع بسبب احتياجهم لقطع غيار للقوقعة من بطارية أو سلك أو قطعة رأس معالج، منهم 15 حالة فقدوا أجهزتهم بالكامل تحت رد منازلهم، وطبعا فقدوا للسمع منذ بداية الحرب.
0: حرب الإبادة لم تضعف منظومة الرعاية الصحية والتأهيل فحسب، بل خلقت صعوبات بالغة في الوصول إلى الأجهزة السمعية وملحقاتها، وعطلت خدمات الصيانة والتأهيل. ربى العجرمي، تلات عربي، قطاع غزة.
2: شيع فلسطينيون من مدينة نابلس ومخيم عسكر جثمان الطفل إسلام أحمد عجوري الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال وسط مشاركة شعبية واسعة. وفي وقت سابق من يوم الأحد اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم عسكر وأطلقت الرصاص الحي خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين، ما أسفر عن إصابة الطفل عجوري بجراح خطيرة قبل الإعلان عن استشهاده. كما أصيب 11 آخرون خلال اقتحامات قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية بالتزامن مع عمليات دهم أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية طعن في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية، وذلك في أعقاب عمليات بحث وتمشيط واسعة امتدت إلى مدينة أريحة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية العوجة وفرضت عليها طوقا أمنيا مشددا ونشرت دورياتها في شوارعها لتعقب المنفذ الذي أسفرت عمليته عن إصابة مستوطن قرب قرية العوجة. هذا وباركت حماس عملية الطعن واعتبرتها ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين والانتهاكات بحق المسجد الأقصى. وقالت الحركة إن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة الاحتلال رغم حملات الملاحقة والتضييق، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة التصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. إلى ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني بزعم محاولته انتزاع سلاح من أحد جنوده في الضفة الغربية المحتلة. وادعى الجيش في بيان أن بلاغا ورد عن محاولة خطف سلاح من جندي في ميدان ريمونيم قرب مدينة رام الله، وأضاف أن الجندي أطلق النار باتجاه الفلسطيني وحيده، ولم يورد الجيش تفاصيل بشأن هوية الفلسطيني أو ملابسات الحادث، كما لم يؤكد مقتله، فيما لم تصدر السلطات الفلسطينية تعليقا فوريا بشأن الحادثة. كشفت أرقام نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية حجم الاستنزاف الذي يواجه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة. وتتزامن هذه التحديات مع توجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجات جيشها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
3: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاماً وتشغيل سلاح الجو بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يومياً. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معاريف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات وقطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانة أيضاً. أكثر من 1100 عسكري قتلوا، ونحو 11,000 أصيبوا جسدياً ونفسياً، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53,000 جندي احتياط يومياً للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل، وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع، فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2,200,000,000 شيكل. لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية

0: إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800,000,000 دولار سنوياً، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300,000,000 دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900,000,000 دولار سنوياً، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولاً إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيداً في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب. محمد الغول، تيرتي عربي.
1: أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي جاهزية بلاده لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية. وأوضح محبي أن واشنطن تشن حربا اقتصادية ضد طهران منذ 47 عاما، مشددا على أن بلاده تواصل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول. وأضاف محبي أن طهران أعدت سيناريوهات للتعامل مع ما سماه مختلف الإجراءات العدائية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وإن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها بمناسبة أسبوع الحكومة، ذكر عراقجي أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة، واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني بحسب تعبيره. هذا وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
2: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
3: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً، سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها، سنستهدف مصالح تلك الدولة.
2: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أعلنت الخارجية الإيرانية أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن منير سيترأس وفدا رسميا وسيلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المساعي الباكستانية للمساعدة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي

0: استعداد كييف للتفاوض مع موسكو للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف متبادل للضربات الجوية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والقطاع الزراعي وممرات تصدير الحبوب. واتهم زيلينسكي خلال لقاء مع صحفيين محليين وأجانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى توسيع نطاق الهجمات بدلا من إنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار استهداف البنية التحتية الحيوية في بلاده بشكل مكثف. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير زيلينسكي من خطورة المرحلة المقبلة، كاشفا عن فجوة تمويلية ضخمة في وزارة الدفاع تقارب 27 مليار دولار.
1: لا تزال كييف الهدف الأبرز لهجمة موسكو منذ بدء الحرب، هكذا تقرأ أوكرانيا المشهد محذرة من محاولات روسية مرتقبة لشن هجوم جديد نحو العاصمة بهدف إقامة منطقة عازلة. ورغم عدم رصد قوات كبيرة في منطقة بريانسك الروسية حالياً، إلا أن كييف ترصد حشوداً للمعدات العسكرية على الحدود، ما ينذر بشتاء قاس باتت فيه خطط موسكو لاستهداف قطاع الطاقة واضحة تماماً. ميدانياً يركز الجيش الروسي عملياته في إقليم دونباس، ما يؤكد أن موسكو ليست مستعدة لإنهاء الحرب دون المطالبة بانسحاب أوكراني من المنطقة، وهو خيار ترفضه كييف في ظل عجز واشنطن وأوروبا عن تقديم ضمانات تمنع تجدد الهجوم الروسي لاحقاً. ولمواجهة هذه التحديات أبرمت أوكرانيا اتفاقاً مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ باتريوت خلال العامين المقبلين، لكن الحاجة للمزيد لا تزال قائمة، فالدعم العسكري يصطدم بفجوة تمويلية خانقة في وزارة الدفاع بلغت 27 مليار دولار، فضلاً عن عقبات تقنية بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تفعيل خدمة ستارلينك مخافة تصعيد الحرب. أمام هذا المشهد المعقد يبحث زيلينسكي عما وصفها بنافذة فرص لإنهاء الحرب تمتد من قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة وحتى نهاية صيف العام المقبل استباقا للانتخابات الأمريكية. أما داخليا فقد حسم زيلينسكي أمر الانتخابات الأوكرانية واصفا إجراءها الآن بتسونامي سيقسم البلاد، وأكد أن استراتيجيته الوحيدة الحفاظ على دولة مستقلة مع إبقاء خيارات معقدة على طاولة الحلفاء كفكرة الانسحاب المتبادل وإنشاء منطقة اقتصادية حرة. سيرين حامدي، تريتا عربي.
0: أعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم تقديم أكثر من 9 مليارات دولار كدعم مالي لأوكرانيا خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غارستوري الذي يزور كييف مع قادة من دول الشمال الأوروبي ومنطقة البلطيق أن الدعم النرويجي سيخصص للمساعدات العسكرية والإنسانية على حد سواء. تشهد اليمن تصعيدا متزامنا على جبهات عدة من مأرب والضالع إلى الساحل الغربي وباب المندب، وسط تحركات عسكرية حوثية ومخاوف من تهديد الملاحة الدولية واتساع نطاق المواجهات. التقرير التالي يرصد أهم التطورات على الأرض.
2: تصعيد متدرج تشهده الساحة اليمنية ينتقل من الجبهات البرية إلى المجال البحري وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة، فقد استهدفت قوات المنطقة العسكرية السابعة مواقع للحوثيين غربي مأرب بالتزامن مع ضبط لغم بحري في منطقة حيوية من مضيق باب المندب، فيما أصيب مدنيون بقصف حوثي في الضالع. وتبرز مأرب والضالع كجهتين استراتيجيتين، فمأرب تمثل ثقلاً عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا متقدما للقوات المناهضة للحوثيين، بينما تشكل الضالع جبهة حساسة في الجنوب وقد تصبح إلى جانب تعز والساحل الغربي جزءا من ضغط عسكري أوسع. لكن الخطر الأكبر يبقى في باب المندب، فزرع ألغام بحرية في ممر دولي حيوي إذا ثبتت صحته لا يهدد اليمنيين فحسب، بل يضع أمن الملاحة والتجارة الدولية أمام خطر مباشر، ويمنح الحوثيين أوراق ضغط تتجاوز حدود الصراع الداخلي. فارتباط الجماعة بشبكة النفوذ الإيراني وحصولها على دعم وخبرات وقدرات عسكرية يجعل الحديث عن تنسيق استراتيجي وتقاطع مصالح أكثر دقة من القول بعلاقة أوامر وتنفيذ مباشر. أما احتمال توسع المواجهات

0: هو قائم بوضوح، خصوصا مع تعدد بؤر التوتر من مأرب والضالع إلى تعز والجوف والساحل الغربي بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر. وبالتالي فإن ما يجري ليس مجرد اشتباكات متفرقة، بل اختبارا جديدا لتوازنات القوة في اليمن والمنطقة. والسؤال الأهم الآن، هل يمكن احتواء هذا التصعيد أم أن تعدد الجبهات وتحول باب المندب إلى ساحة مواجهة سيدفعان نحو حرب أوسع يصعب احتواؤها؟ عمار أبو ثواب، تيرت عربي.
1: تشهد حركة التجارة العالمية تحولات جذرية لإعادة رسم خريطة الشحنات الدولية بسبب حركة التجارة العالمية التي تشهد تحولات جذرية بسبب ما يحدث في مضيق هرمز من تصاعد التهديدات الأمنية والجيوسياسية في الممرات البحرية بشكل عام، ما دفع الدول الكبرى والشركات اللوجستية للبحث عن مسارات بديلة أكثر أمنا واستقرارا.
2: لم تعد الأزمة محصورة في مضيق هرمز وحده، فمع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر في باب المندب والبحر الأحمر، بدأت خطوط التجارة والطاقة تبحث عن خرائط أخرى تمتد برا نحو المتوسط وبحرا حول إفريقيا وحتى شمالا عبر القطب الشمالي. في السعودية أعاد خط شرق غرب رسم مسار جزء من النفط القادم من حقول المنطقة الشرقية لينقله إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن المسار نحو آسيا يظل رهين باب المندب ومخاطره. أما باتجاه أوروبا فيوفر مسار آخر إمكانية نقل النفط من ينبع إلى العين السخنة المصرية باتجاه البحر المتوسط بطاقة محدودة لا تتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. وفي العراق تتجه الخريطة شمالا وغربا، خط كركوك جيهان يفتح منفذا إلى المتوسط عبر تركيا، فيما يبحث العراق في تطوير مسارات أخرى تربط البصرة بحديثة ومنها إلى جيهان التركي أو بنياس السوري. ومع تعطل الشحن عبر الخليج طلبت بغداد نقل النفط برا إلى بنياس لتبرز الموانئ السورية منفذا آخر نحو المتوسط. وفي الإمارات المسافة أقصر، خط حبشان الفجيرة ينقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من حقول أبو ظبي إلى خليج عمان متجاوزا هرمز ومتيحا الوصول مباشرة إلى المحيط الهندي والأسواق الآسيوية. لكن خطوط الأنابيب وحدها لا تستوعب حركة التجارة، شركات الشحن تستخدم موانئ وسيطة وجسورا برية، فيما أصبح الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح خيارا لتجنب الممرات المضطربة لكن بكلفة ومدة رحلة أعلى. وحتى أقصى الشمال دخل سباق البدائل، في 22 أغسطس غادر السفينة الحاوية الكورية الجنوبية بانستار أكرو ميناء بوسان باتجاه أوروبا عبر القطب الشمالي، طريق يمكن أن يخفض المسافة بين شرق آسيا وشمال أوروبا بنحو 30-40% مقارنة بمسار قناة السويس وبنحو النصف مقارنة برأس الرجاء الصالح، لكن موسمه الملاحي القصير وقيوده التشغيلية والبيئية تحد حتى الآن من تحوله إلى ممر تجاري واسع من الخليج إلى المتوسط ومن جنوب أفريقيا إلى القطب الشمالي. تتعدد الطرق البديلة وتتغير خريطة الحركة لكن الجغرافيا تفرض حدودها، فلا مسار واحدا حتى الآن يمتلك طاقة هرمز وباب المندب والسويس وكفاءتها.
1: إلى التذكير بالعناوين، شهداء وجرحى بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، ونتنياهو يهدد بقصف مكثف وبتهجير المدنيين إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية من القطاع. الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران الاثنين. الشيباني يقول إن أولوية سوريا وقف الهجمات ويطالب إسرائيل باغتنام المفاوضات. ختام النشرة، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

يناقش الليلة تواصل الخروقات الإسرائيلية على الأراضي السورية وحالة عدم الثقة التي تعيشها الحكومة السورية بشأن التحركات الإسرائيلية، حيث أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني توقف الاتصالات بين سوريا وإسرائيل عقب الهجوم الإسرائيلي على

0: داعيا تل أبيب لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. الشيباني أكد انقطاع الاتصالات مع إسرائيل عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو ظهور الجوية، مشيرا إلى جمود المفاوضات منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية. إسرائيل جربت القوة ولم تنجح، كما يرى وزير الخارجية السوري، ولا حل إلا باتفاق أمني يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية كخطوة أولى في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين. يؤكد الشيباني أن دمشق لا تمانع مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية ومخاوفها الأمنية، إلا أن إسرائيل سعت دوما إلى التهرب من إتمام الاتفاق. على الجانب الآخر، واصلت إسرائيل هجماتها واعتداءاتها على الأراضي السورية، آخرها استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في قرية بيت جن جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين. الجيش الإسرائيلي زعم أنه استهدف إرهابيا كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية جنوب سوريا، فضلا عن توغلات إسرائيلية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات. فلا تزال إسرائيل تنظر بريبة إلى سوريا الجديدة منذ إسقاط نظام الأسد في 8 من ديسمبر 2024، وتعتبرها تهديدا حقيقيا ضاربة بعرض الحائط كل رسائل التطمين القادمة من دمشق، إلى جانب التطمينات الدولية بما فيها حليفتها واشنطن، وهو ما أثار استهجانا دوليا وإقليميا واسعا لما تسببه تل أبيب من حالة متزايدة من عدم الاستقرار في عموم المنطقة.
1: للنقاش في هذا الموضوع مشاهدينا نرحب بضيوفنا، حيث ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث المتخصص في الدراسات السياسية الدكتور عبد الرحمن الحاج، كذلك ينضم إلينا من دمشق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي السيد خالد خليل. أهلا بكم ضيوفي دكتور عبد الرحمن، مرحبا بك دكتور. لنبدأ بهذا السؤال، يعني في دمشق كيف قرأت رسائل التحركات الإسرائيلية الأخيرة، ضربات على مطار أبو الظهور وكذلك غارة في بيت جن، هذا بجانب تصريحات إسرائيلية تركزت طبعا في سياق السباق الانتخابي في إسرائيل، تركزت على سوريا وما تريده تل أبيب من سوريا في المرحلة المقبلة.
2: يعني خلال الفترة الماضية كانت دائما إسرائيل تقوم بتوغلات وعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية في محاولة لتثبيت وضع عدم الاستقرار في الجنوب، وأيضا في نفس الوقت لحرمان القوات السورية من الانتشار في هذه المنطقة، وهذا أيضا يعني عملية متكررة تهدف إلى منع استقرار الحكومة في دمشق بشكل عام. مع التغيرات التي حصلت في سوريا أصبحت الأهداف هي فقط محاولة إبقاء المناطق مفتوحة للانتهاكات الإسرائيلية بدون وجود عوائق سورية. الأمر الثاني هو أنه خلال الفترة الماضية أو الاستراتيجية الإسرائيلية في الفترة الماضية كانت تركز على محاولة إضعاف المركز، اليوم الاستراتيجية الإسرائيلية تركز على منع دمشق من امتلاك قوة دفاع جوي أو قوة قادرة على ردع الإسرائيليين ومنعهم من اختراق الدفاع الجوي. أعتقد أن الرسالة فيما يتعلق بأبو الظهور لا تتعلق بتركيا وحدها، وإنما تتعلق أيضا بسوريا، لأن إسرائيل مستعدة أيضا لتقويض قدرات سوريا الدفاعية إذا ما استطاعت سوريا أن تشكل قوة دفاعية ما. أعتقد أنه أيضا هذا بالنسبة لسوريا هو أيضا كمان يشكل خط أحمر، لأنه لا توجد دولة لا تستطيع أن تستقر بدون أن تكون قادرة على الدفاع عن حدودها. اليوم يبرر الإسرائيليين ذلك ربما بمخاوف تتعلق أمنية، أو هذا هي التصريحات الإعلامية، ولكن الحقيقة هم يريدون أن تبقى هذه الحكومة السورية ضعيفة لكي يستطيعوا أن ينتهكوا الأجواء ويستطيعوا المرور فوق سوريا بدون أي عوائق. أعتقد هذه هي
1: يعني اللي هو يعني اللي هو فرض واقع أمني في في في سوريا من قبل إسرائيل. وهنا دعنا نسأل السيد خالد خليل. السيد خالد، يعني ما الذي تريده إسرائيل من خلال كل هذه التحركات باعتقادك من سوريا؟ يعني ما الذي يمكن أن نراه في هذا السلوك الإسرائيلي؟ هل يعني تريد تل أبيب من دمشق أن تبني تحالفات على مقاسها، أم يعني لا تريد لسوريا الاستقرار وبناء الدولة من الأساس؟
3: تحياتي أستاذ مهند لك ولضيف الكريم.

0: دعنا نشير إلى السؤال الأكثر يعني واقعية، ماذا يريد بنيامين نتنياهو؟ اليوم السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا هي جزء من سياسة اليمين المتطرف الذي دخل في حالة من التخبط بعد 7 أكتوبر، وعلى أثرها فقد الصواب والتوازن الاستراتيجي، لذلك ولا يمتلك استراتيجية واضحة. وإسرائيل لا تعرف ماذا تريد، وهذا الكلام ليس ذاتي، ليس مني يعني، وإنما صادر عن معظم مراكز الدراسات في إسرائيل، وأيضا على لسان أبرز المفكرين السياسيين الإسرائيليين أيال سيزر، يقول إن تل أبيب لا تعرف ماذا تريد، هي من جهة لا تعرف إدارة الحروب، ومن جهة أخرى لا تعرف إدارة السلام، هي فقط تزج في الجنود الإسرائيليين في الجبهة الشمالية، على الرغم من أن سوريا الجديدة لا تشكل أي تحدي على مستوى الأمن القومي الإسرائيلي. تذرعت إسرائيل حقيقة في العديد من الذراع الواهية، ودعنا نسميها هي أوهام بنيامين نتنياهو. أولا قالت بأنها تخشى من صعود نظام إسلامي، وهذا حقيقة مخالف لجميع التقارير من معظم مراكز صنع القرار ومن المراكز الاستخباراتية، بالإضافة إلى أنها تذرعت بالنفوذ التركي، وإسرائيل يعني تبني استراتيجياتها بناء على القلق الأمني، أي مجرد هواجس، وهذا الأمر لا يعطيها شرطا موضوعيا لهذا التدخل السافر، لدرجة أن إسرائيل تحولت حقيقة إلى هي الوحيدة التي تسمح ضد التيار وتحاول إفشال التجربة السورية الجديدة، مخالفة جميع الرؤى والتوافقات الإقليمية، وحتى مخالفة للهندسة الإقليمية الأمريكية. اليوم واشنطن ترى بمنطقة الشرق الأوسط كواحة نموية، لذلك هي تدعم الأنظمة المعتدلة، وخاصة التي تهتم بالأبعاد التنموية، والتي يعني تبتعد عن المقاربات الإيديولوجية، وأيضا تكفل واشنطن أمن إسرائيل وتفوقها، ولكن ليس على حساب حلفاء بارزين آخرين لواشنطن، وأبرزهم الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية. اليوم يعني سياسة بنيامين نتنياهو، وخاصة في الضربة الأخيرة باتجاه أبو الظهور، تجد انتقادا واسعا داخل إسرائيل، لأنها يعني أنا أشرت إلى أنها نوع من التخبط، لأنه هو تحويل أي حلفاء محتملين إلى خصوم من دون أي مبرر، من دون أي استراتيجية. وأيضا تذرعت إسرائيل حقيقة بورقة الأقليات سياسيا، ولكن نجحت الدبلوماسية السورية بسحب هذه الورقة. اليوم لا نعرف ماذا تريد تل أبيب، يعني إذا كان هناك لديها مصالح أمنية تريد تحقيقها، هناك أبعاد أخرى ممكن الوصول عبرها، الطرق الدبلوماسية، الرعاية الأمريكية لهذا الأمر. كان هناك قبل فترة دراسة مهمة لمعهد دراسات الأمن القومي ينتقد أو يحذر بنيامين نتنياهو من وصول النقطة إلى نقطة اللاعودة في سوريا، والكف عن الأنشطة العسكرية الغير مبررة، وتحويل هذا النشاط العسكري إلى أهداف سياسية. يعني خلال الأسبوعين الأخيرين حدث تطور لافت في التواصل بين دمشق وتل أبيب عبر اتصال هاتفي بين وزير خارجية أسعد الشيباني ورئيس الموساد، وهذا تطور لافت من حيث دخول العنصر الأمني الإسرائيلي إلى هذه المفاوضات، بعد أن كانت مقتصرة على الجانب الدبلوماسي فقط. وعقبه اليوم حسب تقرير أكسيوس اجتماع بين الشيباني ورئيس الموساد، وهذا يشير إلى يعني قمة التخبط. هناك قنوات تواصل، ولكن تل أبيب لا تحافظ على دينامية التواصل للتوصل إلى تسوية أمنية مقبولة، وإنما هي تحافظ على إدارة التوتر.
1: طيب، وهنا
0: على إدارة التوتر فقط.
1: طيب،
0: لذلك هي تذهب إلى إشعال المنطقة، وكما أشرت لك سالفا بأن هذا جزء من سياسة اليمين المتطرف بعد 7 أكتوبر الذي يحاول القلب الطاولة.
1: سيد خالد، وهنا دعني أطرح هذا السؤال على ضيفي،
0: يعني
1: هنا
0: على الإقليم.
1: دكتور عبد الرحمن، دكتور يعني هذا الاتفاق الأمني، كيف تريد دمشق أن يكون شكل هذا الاتفاق الأمني مع إسرائيل؟ اليوم وزير الخارجية أسعد الشيباني قال إن المفاوضات أو الاتصالات انقطعت بعد غارات أبو الظهور، لكن يتوقع في نفس الوقت أن يعني تعود هذه الاتصالات مع إسرائيل برعاية أمريكية. فهنا يعني يجب السؤال عن شكل هذا الاتفاق الذي يعني تبحث عنه دمشق مع إسرائيل.
2: يعني في البداية كانت دمشق تدرك أن إسرائيل لديها ذرائع أمنية، وحاولت في التفاوض بناء استراتيجية تقوم على الاستجابة لهذه المخاوف الأمنية وحلها، لكن على قاعدة الحفاظ على السيادة السورية. لذلك المفاوضات التي جرت في الفترة الماضية كلها قامت على هذا الأساس، وجزء من هذا الأساس هو الحفاظ على السيادة السورية، وبالتالي الرجوع عن خط عن النقاط التي تقدمت إليها إسرائيل بعد 8 ديسمبر 2024.

0: 20. اليوم هذه النقطة الأساسية بالنسبة للمفاوضات. الاتفاق الأمني يقوم على مبدأ التراجع من جهة إلى يعني أو شرط التراجع إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر، بالإضافة إلى مراعاة المخاوف الأمنية، ولكن بنفس الوقت أيضا هو عبارة عن تطوير أو تعديل عن اتفاق 1970 أو 71، الاتفاق عفوا
1: 74
0: الاتفاق الهدنة المعروف. وهذه التعديلات تتعلق أيضا بالمساحات بالمناطق الألف باء وجيم، وهي المناطق التي يحدث فيها كمية ونوع السلاح. ولكن في كل الأحوال بالنسبة لدمشق قدمت مسودة أولية، وهذه المسودة كانت تعالج بشكل منطقي المخاوف دون التفريط بالسيادة السورية. كانت المسودة جاهزة الحقيقة منذ العام الماضي، ثم تراجع الإسرائيليون عدة مرات. الواقع أن السوريون يعني كانوا جادين إلى درجة أنه الأمريكيين ذهلوا من هذا التقدم السريع الذي حصل في موضوع التوصل إلى صيغة اتفاق.
1: توماس باراك تحدث في التصريحات الأخيرة وقال أن واشنطن رعت اتصالات واجتماعات كانت وصفها بالمثمر بين السوريين والإسرائيليين.
0: صحيح. واليوم يعني قبل حوالي أسبوع تقريبا كان هنالك نسخة معدلة أيضا مشاركة مع الأمريكيين للاتفاق اللي هو الاتفاق أمني الذي يمثل خطوة أولى بالمناسبة. يعني هذا الاتفاق الأمني هو عبارة عن خطوة أولى وتمهيدية لاتفاق سلام شامل أو لجولات تفاوضية حول اتفاق سلام شامل، ولكن لا يمكن الدخول بأي نوع من أنواع التفاوض حول اتفاق من هذا النوع بدون أن يكون هنالك مراعاة أو حل المشكلة الأمنية التي سببتها إسرائيل بهذا الدخول. اليوم هنالك فرصة حقيقية، هذا ما تقوله الإدارة السورية، هنالك فرصة حقيقية لأن هنالك رغبة بالاستقرار، وسوريا تسعى من أجل أن تستقر لأن هذا هو جزء من استراتيجيتها للمستقبل، وأيضا جزء من رؤيتها لموقعها في المنطقة. إذا فاتت هذه الفرصة فسوف لن يكون بالإمكان العودة للوراء، بمعنى أن إسرائيل أيضا لديها وقت محدود، ونتائج عدم الاستقرار في سوريا لن ينعكس فقط على سوريا وحدها، وإنما سوف ينعكس أيضا على محيطها وإسرائيل أيضا.
1: طيب، وهنا العودة للسيد خالد خليل في دمشق. سيد خالد، هذه الاتصالات يبدو أنها لم تنقطع خلال الفترة الماضية بين دمشق وتل أبيب، ودخل أيضا كما أشرت عناصر جديدة ربما يعني تتمثل في دخول الموساد على خط هذه الاتصالات. وهنا سيد خالد، يعني عدم خروج شيء عن هذه الاتصالات، هل يمكن إرجاعه بأي قدر يمكن إرجاعه إلى ما وصفته أنت، حالة التخبط في تل أبيب وعدم معرفة المسؤولين الإسرائيليين يعني طبيعة ما يريدونه فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا؟
2: نعم، يعني بالنظر إلى مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية المتجددة عقب سقوط نظام الأسد مرت بخط بياني متعرج، ودعنا نسميها كانت مفاوضات شد حبل، وكان فعلا تطور لافت دخول الموساد الذي يعني هو في العادة إسرائيل عندما تذهب إلى التفاوض في القضايا الخارجية يكون الموساد هو الذي يقود هكذا مسارات. رأينا ذلك في التفاوض مع حركة حماس بوساطة قطرية ومصرية، وأيضا خلال الاتفاقيات الإبراهيمية. ولكن هذا التخبط حقيقة لماذا أشير إليه؟ لأن سوريا منذ البداية قدمت التطمينات ولم يعني يصدر منها أي اعتداء، لذلك ذهبت دمشق إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وكان خيارها بالذهاب إلى المفاوضات خيارا استراتيجيا. اليوم بنيامين نتنياهو المأزوم على عدة جبهات، والذي حدث في عهده 7 من أكتوبر، و7 من أكتوبر وفق التوصيف الإسرائيلي هو كابوس، رفض تحمل المسؤولية، لذلك ذهب إلى تصدير الأزمات الداخلية نحو الخارج، ويريد أن يصور نفسه كبطل قومي، ويعني وهو وفريقه الائتلافي الحاكم وخاصة وزير دفاعه إسرائيل كاتس يعني يضللون الجمهور الإسرائيلي قبل الإقليم عندما يزجون اسم سوريا في الجبهات 7. سوريا الجديدة خرجت من النفوذ الإيراني، سوريا الجديدة خرجت من لعبة المحاور التقليدية، تحاول قدر الإمكان تجنب الصراعات الإقليمية وعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية. هذا التفاوض في المدى المنظور لا يزال تخيم أجواء عدم الثقة، وعبر عن ذلك السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، قال بأنه لا يثق بالجانب الإسرائيلي. واليوم أيضا عبر السيد وزير الخارجية سعد الشيباني بأن لا يوجد ثقة في الجانب الإسرائيلي، إلا أن دمشق لا تغلق الأبواب أمام الأبعاد الدبلوماسية. وحقيقة في ظل المدى المنظور لا يوجد هناك أي بوادر لظهور أي مؤشرات إيجابية، طالما أن اليمين المتطرف في سدة الحكم. بنيامين نتنياهو مستعد للذهاب إلى

0: تصعيد أكثر وأكثر، خاصة وأن مسار الانتخابات الإسرائيلية حاليا لا يبشر نتنياهو بالفوز، ومؤشرات الاستطلاع تقول بأن منافسه إيزنكوت يتقدم عليه بعض المقاعد. لذلك لا يتوانى بنيامين نتنياهو على الانقلاب على جميع التفاهمات. اليوم نحن يعني في دمشق، وبين دمشق وتل أبيب هناك نوع من إدارة الصراع والمراهنة على الوقت. دمشق ذهبت إلى مفاوضات بمقاربات أكثر وضوحا وواقعية سياسية، شروطها واضحة، كان الانسحاب الإسرائيلي والعودة إلى اتفاق 74 وإن كان بشروط محسنة، والانسحاب الإسرائيلي إلى ما قبل خطوط 8 من ديسمبر. إلا أن إسرائيل لا تمتلك استراتيجية واضحة. رأينا انفراج في اجتماع باريس 3 مطلع هذا العام، وصدر بيان من وزارة الخارجية الأمريكية بأن هناك تحول كبير من التصعيد إلى التهدئة، ولكن مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران عاد بنيامين نتنياهو لتفجير الأوضاع، وذهب إلى أيضا استهداف سوريا. هو يزج اسم سوريا مع غزة ومع جنوب لبنان ومع إيران، وهذا مخالف للواقع وأيضا مخالف حتى للرؤى الأمريكية وللقيود الإقليمية. اليوم دمشق تجمع رصيدا جيوسياسيا، تحاول عبر يعني حلفائها الإقليميين، وهي حقيقة أيضا نجحت في نقل المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من أرض الميدان إلى المعركة السياسية. ترجم ذلك بارتفاع عدد الدول التي صوتت لإلغاء قرار الضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان. اليوم هناك نحو 124 دولة تعترف بأن الجولان أرض سورية، وأيضا الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة. دمشق اليوم تعتمد سياسة دعنا نسميها مسارات دمشق المتعددة. طيب. الاجتماع اليوم الذي كشفت
1: عنه سيد خليل، أريد فقط
0: يومين من عودة،
1: أريد أن أنطلق من نقطة أنت أشرت إليها، مسألة الرصيد الذي تملكه دمشق الآن وهذه التحالفات التي يعني تشكل داعما لها. وهنا دكتور يعني هذه المعطيات وهذه العوامل، دعنا نقول الرصيد السياسي الذي تملكه دمشق الآن، خارطة التحالفات وخريطة التحالفات بأي قدر يعني تجعل لدمشق مساحة للمناورة أمام والتعامل مع هذه العقلية الإسرائيلية التي لا زالت حتى هذه اللحظة يعني تقدم القوة على أي شيء في التعامل مع سوريا الجديدة.
2: يعني مثلا منذ بداية الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية في بعد 8 ديسمبر، كانت سوريا طبعا في وضع مختلف كليا، كانت لديها عقوبات كثيرة سواء من الأمم المتحدة أو كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، وأيضا كانت علاقاتها يعني صفر. اليوم سوريا أصبحت مختلفة بعد على مسافة شهر سنة وثمانية أشهر. اليوم سوريا لديها علاقات قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لديها محيط إقليمي يرعاها بقوة، ويجد في سوريا استقرار للمنطقة واستقرار لها، ولديها أيضا في نفس الوقت نجاحات دبلوماسية مختلفة. إضافة إلى ذلك أيضا الملفات الإقليمية التي استندت إليها إسرائيل لإضعاف السلطة المركزية في دمشق انتهت. كانت تراهن إسرائيل على سبيل المثال على قسد من أجل إضعاف السلطة المركزية، من أجل جعل دمشق في وضع لا تستطيع فيه بناء قوة يمكن أن تشكل تحدي لإسرائيل في المستقبل. اليوم انتهت قسد. لذلك الرهان على استخدام المكونات السورية في الداخل، وأيضا الوضع الذي ساد في حقبة بشار الأسد أو حقبة النظام السابق لإضعاف السلطة فيما بعد فشلت بشكل كامل. اليوم تغير مناخ الإقليمي والدولي تجاه سوريا، وتغير وضع داخل دمشق، لم يعد من المجدي على سبيل المثال استثمار عمليات عسكرية أو محاولة دعم أطراف داخل سوريا من أجل إضعاف قوة المركزية، لم يعد لديها أي تأثير. اليوم انتهت تقريبا معظم هذه المشاريع، وبالتالي هناك تغيرات داخلية تجعل العائد السياسي من العمليات العسكرية في الداخل ضعيفة. الأمر الآخر هو أنه علاقتها المتطورة مع الولايات المتحدة ورؤية سوريا ضمن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يجعل استقرار سوريا أهمية أمريكية. لذلك اليوم تعتمد سوريا أكثر فأكثر على علاقتها الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لدول المنطقة من أجل تقوية موقفها والضغط على إسرائيل. ومن الواضح أنه خلال سنة وثمان أشهر الإسرائيليين فقدوا كل المبررات التي كان يمكن أن يعتمدوا عليها، ولذلك اليوم المبرر الوحيد بالنسبة للإسرائيليين هو الحديث عن مسائل أمنية غير موجودة. يعني اليوم حتى الأمريكان واللغة التي يتحدث بها الأمريكان لا يتحدثون عن تهدئة، يتحدثون عن أن هنالك تصرف إسرائيلي غير مبرر، بالرغم من أنه يعني هي حليفة لهم ولكن أنه غير مبرر. وأيضا هناك دعم ملحوظ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لموقف الحكومة السورية، هذا يعني أن هناك تغيرات لا تجد إسرائيل فرصة يعني وهذا لاختراق هذه التغيرات، وهذا يضغط عليها أكثر. لكن
1: وهذه نقطة مهمة أيضا، تبقى لدي 3 دقائق فقط دكتور. هنا سيد خالد، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي كما أشار الدكتور هنا في الاستوديو، ربما كان لافتا تصريحات توماس براك المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق، والذي تحدث يعني بشكل أغضب الإسرائيليين بشكل كبير عن احتلال إسرائيل للجولان السوري. يعني كيف سيكون لذلك يعني انعكاس على هذا المسار، مسار العلاقات الآن أو مسار دعنا نقول الاتصالات إن صح التعبير بين دمشق وتل أبيب؟
0: ليست تصريحات فقط توم براك، وإنما أيضا تصريحات نائب رئيس جي دي فانس والعديد من المسؤولين بإدارة البيت الأبيض. اليوم التقارب السوري الأمريكي لافت حقيقة، وكان هناك ضغوط واضحة في قمة فلوريدا نهاية العام الماضي التي جمعت ترامب بنتنياهو. رفع ترامب الكرت الأحمر في وجه نتنياهو وطالبه بانتهاج أبعاد أكثر دبلوماسية. حقيقة المشكلة هي في تل أبيب في اليمين المتطرف. يعني دعنا هنا نفصل بين إسرائيل الرسمية وإسرائيل التي يقودها اليمين المتطرف. بنيامين نتنياهو يبحث عن مخرج تشريفي، لذلك نرى ضغوط من قبل الرئيس الأمريكي لحصول بنيامين نتنياهو على عفو رئاسي من داخل إسرائيل. ظهرت تقارير في إسرائيل العام الماضي تشير إلى إمكانية تنصيب بنيامين نتنياهو كرئيس لإسرائيل، وهذا المنصب هو منصب فخري. هو يبحث عن مخرج تشريفي، يواجه قضايا فساد منذ عام 2020، الشارع الإسرائيلي منقسم بسبب خطة التعديلات القضائية ما قبل 7 أكتوبر، حدث في عهده 7 أكتوبر، اليوم يواجه انتخابات مصيرية، حالته الصحية لا تؤهله لخوض هذه الانتخابات. اليوم يعني إسرائيل تخالف الرؤى الأمريكية في المنطقة، على الرغم من تلازم المسار الإسرائيلي الأمريكي الغير قابل للانفكاك، إلا أن هناك تضارب مصالح عميق واضح جدا رأيناه في الساحة السورية ومن ثم في درجة أقل في الساحة اللبنانية، على الرغم من أن لبنان تصنف وفق التقديرات الإسرائيلية من الجبهات الأكثر نشاطا. وتضارب المصالح ظهر حتى في الحرب ضد إيران بعد انتهاء المرحلة الأولى من الحملة العسكرية، الحرب التي تقودها واشنطن وتل أبيب ضد إيران، رأينا هناك انفصال المسار الأمريكي الإسرائيلي. لذلك اليوم تعول الإدارة الأمريكية على دور أكبر لدمشق. رأينا الطلب المثير للجدل، الطلب الأمريكي بتدخل سوري في لبنان. اليوم الإدارة الأمريكية تنظر إلى سوريا بأنها حجر الزاوية لاستقرار المنطقة. كل هذا الأمر يعتبر أوراق سياسية بيد دمشق، تحاول عبر سياسة الاحتواء والتأني وانتهاج مقاربات واقعية بعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية، لأن ما يحدث أو السياسة الإسرائيلية هي ذات طابع سياسي تكتيكي وليس استراتيجي، وتتعلق بأبعاد شخصية ببنيامين نتنياهو.
1: نعم، شكرا لك سيد خالد خليل الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق. كذلك نشكر ضيفنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث المتخصص في الدراسات السياسية الدكتور عبد الرحمن الحاج، شكرا جزيلا لك. أيضا شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وفي أمان الله.

start making a rush right away.

0: مهرجين بيتم.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
3: Condemn the atrocities of Hamas.
4: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
5: The government doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
6: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
7: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
8: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: شهداء وجرحى بخروقات إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، ونتنياهو يهدد بقصف مكثف وتهجير للمدنيين إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية من القطاع. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران الاثنين. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الظهور. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق لوقف إطلاق النار. كما استشهد طفل عمره 4 أعوام متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة. كما استشهد 2 بينهم طفل وأصيب 6 جراء قصف إسرائيلي وغارات استهدفت بلدة الزوايدة ومخيم صيرات، في حين أصيب فلسطيني بجروح حرجة باستهداف مسيرة في شارع الطينة بمواصي خان يونس جنوب القطاع. وفي وقت لاحق أصيب 7 أشخاص بينهم طفل بإصابات خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أصيب 4 بشظايا قنبلة من مسيرة إسرائيلية في حي المحطة شمالي مدينة خان يونس. هذا وأصيبت امرأة برصاص الاحتلال في شارع النفق في مدينة غزة. وأعلن مستشفى المعمداني إصابة 3 بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شمالي مدينة غزة. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر للإخلاء للسكان من مناطق الإطلاق ما لم توقف حركة حماس إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية فورا على حد تعبيره. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه واقع ما قبل 7 أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات الإطلاق، مهددة بشن هجوم جوي واسع النطاق واستهداف المسؤولين عن تلك العمليات. وفي وقت سابق هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باللجوء إلى الاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية في قطاع غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقال كاتس إنه أصدر تعليماته للجيش بالتحرك الفوري، مؤكدا أن الإجراءات ستشمل استهداف قادة حركة حماس ومنفذي العمليات وإخلاء المناطق التي تنطلق منها، معتبرا أن أي عملية إطلاق تعد عملا حربيا. اعتبرت حركة حماس التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية في قطاع غزة محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال. وحذرت حماس عبر متحدثها حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمونه بإطلاق الطائرات الورقية التي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. وأضاف أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. ودعا قاسم الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا الانفلات في العدوان على غزة. شيع فلسطينيون من مدينة نابلس ومخيم عسكر جثمان الطفل إسلام أحمد عجوري الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال وسط مشاركة شعبية واسعة. وفي وقت سابق من يوم الأحد اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم عسكر وأطلقت الرصاص الحي خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين، ما أسفر عن إصابة الطفل عجوري بجراح خطيرة قبل الإعلان عن استشهاده. كما أصيب 11 آخرون خلال اقتحامات قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية بالتزامن مع عمليات دهم أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية طعن في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية، وذلك في أعقاب عمليات بحث وتمشيط واسعة امتدت إلى مدينة أريحة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية العوجة وفرضت عليها طوقا أمنيا مشددا ونشرت دورياتها في شوارعها لتعقب المنفذ الذي أسفرت عمليته عن إصابة مستوطن قرب قرية العوجة. هذا وباركت حركة حماس عملية الطعن واعتبرتها ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين والانتهاكات بحق المسجد الأقصى. وقالت الحركة إن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة الاحتلال رغم حملات الملاحقة والتضييق، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة التصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. إلى ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني بزعم محاولته انتزاع سلاح أحد جنوده في الضفة الغربية المحتلة. ودعا الجيش في بيان أن بلاغا ورد عن محاولة خطف سلاح من جندي في ميدان ريمونيم قرب مدينة رام الله، وأضاف أن الجندي أطلق النار باتجاه الفلسطيني وحيده، ولم يورد الجيش تفاصيل بشأن هوية الفلسطيني أو ملابسات الحادث، كما لم يؤكد مقتله، فيما لم تصدر السلطة الفلسطينية تعليقا فوريا بشأن الواقع. كشفت أرقام نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية حجم الاستنزاف الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة. وتتزامن هذه التحديات مع توجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجات جيشها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
1: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاماً وتشغيل سلاح الجو بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يومياً. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معاريف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف

0: لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات وقطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانة أيضا. أكثر من 1100 عسكري قتلوا ونحو 11,000 أصيبوا جسديا ونفسيا، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53,000 جندي احتياط يوميا للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع. فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2,200,000,000 شيكل. لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800,000,000 دولار سنوياً، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300,000,000 دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900,000,000 دولار سنوياً، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولاً إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيداً في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب. محمد الغول، تيرتي عربي.
1: أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي جاهزية بلاده لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية. وأوضح محبي أن واشنطن تشن حربا اقتصادية ضد طهران منذ 47 عاما، مشددا على أن بلاده تواصل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول. وأضاف محبي أن طهران أعدت سيناريوهات للتعامل مع ما سماه مختلف الإجراءات العدائية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وإن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها بمناسبة أسبوع الحكومة، ذكر عراقجي أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة، واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني بحسب تعبيره. هذا وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
2: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
3: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً، سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها، سنستهدف مصالح تلك الدولة.
2: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة.

0: بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي إن بلاده قدمت مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. واعتبر الأعرجي في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة بين طهران والرياض تتمثل في أزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح العراقي، فيما لم يصدر تعقيب فوري من سلطات البلدين بشأن هذا المقترح الذي يأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة. قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية وضم رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا وتصاعد التوتر في جنوب البلاد. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية أن الاجتماع ركز على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد لاتفاق أكثر شمولا مستقبلا. وأكد الجانب السوري تمسكه بسيادة البلاد وبحقها على إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، رافضا أي ترتيبات من شأنها تقييد هذه الحقوق. وجددت دمشق التأكيد على أن الجولان المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة، مشددة على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 من ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما بحث الاجتماع دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة بما في ذلك الجهود لتقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع ينضم إلينا من دمشق مراسل تيرت عربي محمد الحريري. أهلا بك محمد، نريد المزيد من المعلومات حول هذا الاجتماع وما هو أبرز ما جاء فيه.
2: نعم محمد، بالفعل نقلا عن وكالة الأنباء السورية سانا وعن مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية أنه تم بالفعل اجتماع أمني رفيع المستوى تمثل من الجانب السوري بالسيد أسعد الشيباني وزير الخارجية واللواء عبد القادر طحان رئيس الاستخبارات العامة مع وفد أمني رفيع المستوى من الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية واستضافة أردنية. حقيقة هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الاجتماع على هذا المستوى الرفيع من المسؤولين من الجانبين. أهم ما جاء في على لسان المسؤول الدبلوماسي في الخارجية السورية بأن سوريا تمسكت بعدد من المبادئ وعدد من الثوابت التي لن تتخلى عنها خلال هذه الاجتماعات والتواصلات مع الجانب الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بأحقية سوريا بإعادة وتطوير جيشها وبناء تحالفاتها وشراكاتها بما يضمن مصلحتها الوطنية وسيادة أراضيها. أيضا تحدث البيان عن أن الجولان السوري هو أرض سورية يحتلها الكيان الإسرائيلي، إضافة وأشار إلى أن الحديث عن هذا عن هذه المسألة من المبكر أيضا حسمها، ولكن أكد البيان على أهمية إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية التي تجري حاليا على الأراضي السورية وخاصة في الجنوب السوري، العودة إلى نقاط ما قبل سقوط النظام السابق وتحديدا إلى خلف منطقة فض الاشتباك وخط وقف الاشتباك والمعروف بالاتفاقية اتفاقية عام 1974. أيضا تحدث البيان عن ضرورة أن لا تكون سوريا هي أرض أو هي مكان لتصفية الحسابات بين الدول الإقليمية على العموم. حقيقة هذا الاجتماع يفسر أيضا التصريحات السابقة التي كان قد أدلى بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حول الفرصة التاريخية لإسرائيل بالوصول إلى اتفاق أمني يقضي إلى تهدئة الأوضاع في عموم سوريا والانسحاب الكامل من النقاط التي كانت قد دخلت إليها والتي تصر عليها حقيقة الحكومة السورية، الانسحاب الكامل من كل النقاط التي وضعتها على طول الشريط الحدودي في الجنوب السوري.
1: أشكرك شكرا جزيلا محمد الحريري. أعلن رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استعداد كييف للتفاوض مع موسكو للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف متبادل للضربات الجوية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والقطاع الزراعي وممرات تصدير الحبوب. واتهم زيلينسكي خلال لقاء مع صحفيين محليين وأجانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى توسيع نطاق الهجمات بدلا من إنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار استهداف البنى التحتية الحيوية في بلاده بشكل مكثف. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير زيلينسكي من خطورة المرحلة المقبلة، كاشفا عن فجوة تمويلية ضخمة في وزارة الدفاع تقارب 27 مليار دولار.
3: لا تزال كييف الهدف الأبرز لهجمة موسكو منذ بدء الحرب، هكذا تقرأ أوكرانيا المشهد محذرة من محاولات روسية مرتقبة لشن هجوم جديد نحو العاصمة بهدف إقامة منطقة عازلة. ورغم عدم رصد قوات كبيرة في منطقة بريانسك الروسية حالياً، إلا أن كييف ترصد حشوداً للمعدات العسكرية على الحدود، ما ينذر بشتاء قاس باتت فيه خطط موسكو لاستهداف قطاع الطاقة واضحة تماماً. ميدانياً يركز الجيش الروسي عملياته في إقليم دونباس، ما يؤكد أن موسكو ليست مستعدة لإنهاء الحرب دون المطالبة بانسحاب أوكراني من المنطقة، وهو خيار ترفضه كييف في ظل عجز واشنطن وأوروبا عن تقديم ضمانات تمنع تجدد الهجوم الروسي لاحقاً. ولمواجهة هذه التحديات أبرمت أوكرانيا اتفاقاً مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ باتريوت خلال العامين المقبلين، لكن الحاجة للمزيد لا تزال قائمة، فالدعم العسكري يصطدم بفجوة تمويلية خانقة في وزارة الدفاع بلغت 27 مليار دولار، فضلاً عن عقبات تقنية بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تفعيل خدمة ستارلينك مخافة تصعيد الحرب. أمام هذا المشهد المعقد يبحث زيلينسكي عما وصفها بنافذة فرص لإنهاء الحرب تمتد من قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة وحتى نهاية صيف العام المقبل استباقا للانتخابات الأمريكية. أما داخليا فقد حسم زيلينسكي أمر الانتخابات الأوكرانية واصفا إجراءها الآن بتسونامي سيقسم البلاد، وأكد أن استراتيجيته الوحيدة الحفاظ على دولة مستقلة مع إبقاء خيارات معقدة على طاولة الحلفاء كفكرة الانسحاب المتبادل وإنشاء منطقة اقتصادية حرة. سيرين حامدي، تريتا عربي.
1: تشهد اليمن تصعيدا متزامنا على جبهات عدة من مأرب والضالع إلى الساحل الغربي وباب المندب وسط تحركات عسكرية حوثية ومخاوف من تهديد الملاحة الدولية واتساع نطاق المواجهة. التقرير التالي يرصد أهم التطورات على الأرض.
4: تصعيد متدرج تشهده الساحة اليمنية ينتقل من الشبهات البرية إلى المجال البحري وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة. فقد استهدفت قوات المنطقة العسكرية السابعة مواقع للحوثيين غربي مأرب بالتزامن مع ضبط لغم بحري في منطقة حيوية من منطقة باب المندب، فيما أصيب مدنيون بقصف حوثي في الضالع. وتبرز مأرب والضالع كجهتين استراتيجيتين، فمأرب تمثل ثقلاً عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا متقدما للقوات المناهضة للحوثيين، بينما تشكل الضالع جبهة حساسة في الجنوب وقد تصبح إلى جانب تعز والساحل الغربي جزءا من ضغط عسكري أوسع. لكن الخطر الأكبر يبقى في باب المندب، فزرع ألغام بحرية في ممر دولي حيوي إذا ثبتت صحته لا يهدد اليمنيين فحسب، بل يضع أمن الملاحة والتجارة الدولية أمام خطر مباشر، ويمنح الحوثيين أوراق ضغط تتجاوز حدود الصراع الداخلي. فارتباط الجماعة بشبكة النفوذ الإيراني وحصولها على دعم وخبرة وقدرات عسكرية يجعل الحديث عن تنسيق استراتيجي

0: استراتيجي وتقاطع مصالح أكثر دقة من القول بعلاقة أوامر وتنفيذ مباشر. أما احتمال توسع المواجهات فهو قائم بوضوح، خصوصا مع تعدد بؤر التوتر من مأرب والضالع إلى تعز والجوف والساحل الغربي بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر. وبالتالي فإن ما يجري ليس مجرد اشتباكات متفرقة، بل اختبارا جديدا لتوازنات القوة في اليمن والمنطقة. والسؤال الأهم الآن، هل يمكن احتواء هذا التصعيد أم أن تعدد الجبهات وتحول باب المندب إلى ساحة مواجهة سيدفعان نحو حرب أوسع يصعب احتواؤها؟ عمار أبو ثواب، تيرت عربي.
1: أعلنت وزارة الدفاع السودانية إسقاط طائرة مسيرة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، وأوضحت الوزارة أن المسيرة كانت قادمة من الأراضي الإثيوبية أثناء تحليقها في سماء ولاية النيل الأزرق على محور الكرمك. وخلال الشهر الجاري أعلن الجيش السوداني إسقاط 3 طائرات مسيرة في ولاية شمال كردفان جنوب البلاد. تتواصل في ولاية بتليس التركية وتحديدا في منطقة أهلات الاستعدادات لإحياء ذكرى نصر ملاسكرد، إحدى أبرز المحطات المفصلية في تاريخ المنطقة والعالم الإسلامي، وذلك بمشاركة الآلاف من الزوار وانطلاق العديد من الأنشطة المتنوعة.
2: بأجواء من الفرح والبهجة تجري الاستعدادات في منطقة أهلات في ولاية بتليس على قدم وساق لإقامة الفعاليات التي ستقام لإحياء الذكرى 55 بعد 900 لمعركة ملازكرد التي فتحت أبواب الأناضول للأتراك. ومن أجل الاحتفال بذكرى النصر الذي غير مجرى التاريخ بطريقة استثنائية كما يصفه المؤرخون، فقد نفذت أعمال مكثفة في منتزه رجب طيب أردوغان أهلات الوطني في منطقة تشارخو.
0: نحتفل اليوم بذكرى 955 لانتصار ملازغرد، ونستذكر أجدادنا الذين أهدون هذه الأرض بالرحمة والامتنان، ونعمل بكل جهد على نقل هذا الإرث إلى شبابنا وإلى الأجيال القادمة ليبقوا على صلة بتاريخهم وهويتهم.
2: وجهزت الحديقة العامة التي تضم خان أوتاغي، وهي خيمة عثمانية تقليدية مصنوعة من اللباد ومزينة بزخارف سلجوقية من الداخل والخارج، إلى جانب 50 خيمة أخرى. وتضم الفعاليات الممتدة من 23 إلى 25 من شهر أغسطس الجاري أنشطة متنوعة تشمل الرماية ورمي الرمح من على ظهر الخيل والألعاب البهلوانية وركوب الخيل والرماية والمصارعة وسوقا للحرف اليدوية وورشة عمل للأقواس والسهام. ويضم المتنزه أكشاكا للمنتجات المحلية وملاعب للأطفال، وسيستضيف الحدث آلاف الزوار من جميع أنحاء البلاد. وتهدف الحديقة الوطنية المزينة بأعلام تركية وفلسطينية وأعلام القبائل التركية إلى نقل ثقافة السلاجقة وروحهم إلى الأجيال القادمة من خلال فعاليات متنوعة. أهلات، المدينة التي احتضنت فصولا من تلك الملحمة، تستعد اليوم لتكون منبرا من أجل إحياء التاريخ، وتؤكد على أن ملازكرد ليست معركة فحسب، وإنما هي رمز لانتصار الشعوب وإرادتها من خلال ما حققه الأجداد السلاجقة. من ولاية بتليس شرقي الأناضول، سامر لواء الأمانة، تيرتي عربي.
1: إلى التذكير بالعناوين: شهداء وجرحى بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، ونتنياهو يهدد بقصف مكثف وتهجير للمدنيين إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية من القطاع. الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران الاثنين. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الظهور. ختام النشرة، في أمان الله.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة نطل عليكم اليوم من قطاع غزة، لنستضيف ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد زقوت. الدكتور محمد زقوت هو مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وقد شهد مراحل مفصلية كثيرة تعرضت لها المنظومة الصحية خلال حرب الإبادة والتجويع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هنا في القطاع. دعوني أرحب بالدكتور محمد. يعطيك العافية دكتور محمد، وأهلا ومرحبا بك معنا ضيفا في برنامج مقابلة خاصة عبر شاشة تيرتي عربي.
1: أهلا وسهلا بكم، ونشكر التي ار تي العربية التركية اللي هي تهتم دائما، كانت معنا في كل محطات الحرب المفصلية أول بأول، بتتابع وبتغطي تغطية مباشرة، تغطية عادلة، وهي شاهدة على هذه المذبحة الجماعية اللي تمت في قطاع غزة.
0: لو نتحدث في البداية دكتور محمد عما كنتم شاهدين عليه في أولى أيام حرب الإبادة الجماعية، كيف كان المشهد في ذاك الوقت تحديدا في أولى أيام الحرب؟
1: ابتداء يعني هذه الشهادة تحتاج إلى مجلدات وإلى عدة جلسات صراحة، ولكن اليوم نحاول أن نركز على أهم النقاط اللي تمت في مفاصل الإبادة الجماعية اللي حدثت بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. إحنا يعني شعب فلسطيني خصوصا في قطاع غزة تعرضنا لحروب متتالية على مدار 20 سنة الماضية، كل سنة أو سنتين كانت هناك تصعيد، كان هناك حرب، ولكن لم تكن بحجم هذه الإبادة الجماعية التي تمت. كانت لدينا استعدادات وكانت هناك إرهاصات.

0: أبناء شعبنا. فنحن يعني منذ اليوم الأول تلقينا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وأقسام الطوارئ في جميع مستشفيات قطاع غزة الرئيسية من شمال القطاع إلى جنوبه من الساعات الأولى للحدث استقبلت المئات بل الآلاف من الجرحى والمئات من الشهداء في نفس اليوم، وبدأ التصعيد حتى داخل المستشفيات في الساعات الأولى. يعني بعد ساعتين من الحدث كان هناك قصف داخل المستشفى الأندونيسي وقتل لاثنين من الكوادر داخل المستشفى أمام مبنى الطوارئ. في الساعات الأولى كان هناك قصف في مستشفى ناصر أمام مبنى الإدارة لسيارة إسعاف وقتل ضابط الإسعاف وقتل شخص آخر، هذا في أول ساعتين من بداية الحرب. وبالتالي بدأ استقبال الحدث استنفار جميع الكوادر الطبية. هو كوادرنا في مثل هذه الأحداث لا تحتاج إلى اتصال، بل يهرع جميع الطواقم إلى المستشفى، وبالتالي كانت هناك استعدادات في جميع الأقسام، العمليات الجراحية، العنايات المركزة، أقسام الطوارئ، الأقسام الداخلية، وسيارات الإسعاف، وبدأ نقل الإصابات. ولكن حجم الحدث كان حجم كبير جدا، كان هناك الإصابات اللي كنا نصنفها إلى أخضر وأصفر وأحمر، ولكن الإصابات الحمراء اللي هي شديدة الخطورة كانت تعج بها أقسام الطوارئ، وبالتالي حولنا جميع مناطق الطوارئ إلى مناطق حمراء، وكان هناك جميع الطواقم سواء التخدير أو العناية المركزة أو أطباء الطوارئ يضطرون للقيام بعمليات الإنعاش القلبي والرئوي وعمل التنفس الصناعي، إدخال إلى أقسام العمليات، وبالتالي جميع المستشفيات كانت مستنزفة
1: بشكل كبير،
0: وكانت ملأى بالجرحى والإصابات.
1: لنتحدث دكتور عن ما يتعلق بالحدث الذي لربما لأول مرة تواجهه في حرب أو تصعيد ضد قطاع غزة، وهو التهديد المباشر للمستشفيات، تهديد مدراء هذه المستشفيات، تحويط وحصار هذه المستشفيات، والإقدام على اقتحامها واقتحام أقسامها، وعمليات الاعتقال والإبادة والقتل التي جرت داخل حرم هذه المستشفيات. كيف كنت شاهدا على هذه الأحداث؟
0: صراحة نحن لم نتخيل في يوم من الأيام أن يقدم الاحتلال على هذه الجريمة بأن يقوم بالاتصال على المستشفيات الكبيرة وطلب إخلائها بالكامل ومحاصرتها وقتل من فيها وقتل المدنيين وقتل الطواقم الطبية واعتقال من تبقى من الطواقم الطبية. هذا لم يكن يدور في خلدنا على الإطلاق، كنا نتوقع بموجب القانون الدولي أن هذه المستشفيات هي أماكن محمية بموجب القانون وهي أماكن لتقديم الرعاية الطبية، وهذا ما كان يعني هو الظاهر والواضح لدينا. وبالتالي نحن تعاملنا كأن طواقم مدنية. نحن وجدنا أن أبنائنا وكوادرنا الآن الذين اعتقلهم الاحتلال ولا زالوا معتقلين اليوم هم يعاملهم كمقاتلين غير شرعيين. تصور إلى أي مدى وصل بالاحتلال هذا الهوس وهذا الهاجس، أنه حتى الطواقم الطبية المدنية التي تقوم على إنقاذ الجرحى والمرضى اعتبرهم مقاتلين غير شرعيين. وبالتالي التهديدات للمستشفيات كانت متتالية ومتصاعدة. منذ الأسابيع الأولى قام بتهديد المستشفى التركي يقع في منطقة نتساريم، وهو المستشفى الوحيد المخصص للأورام، وكان في هذا الوقت يحتوي على 120 مريض أورام مدخلين إلى المستشفى مع مرافقيهم مع الطواقم الطبية. مدير المستشفى يعني تفاجأ بأنه يتوجه إليه الضابط بالاتصال التليفوني بطلب إخلاء المستشفى بالكامل. فكان السؤال البديهي، أين سأذهب بهؤلاء المرضى؟ هذا مستشفى تخصصي، نحن لدينا علاجات كيميائية يتم تحضيرها عبر جهاز خاص غير متوفر إلا في هذا المستشفى، وأدوية تخزن في الثلاجات غير متوفرة إلا في هذا المستشفى، ومرضى منومين حالاتهم خطيرة، أين سنذهب بهم؟ فهو كان يعني لا يملك أي جواب هذا الضابط، يعني همه فقط هو إخلاء هذا المستشفى. طبعا طواقمنا جميعها في كل المستشفيات وفي كل المراحل لم تترك أماكنها، بقيت في المستشفيات وتعرضت إلى ما شهدتم عليه بالبث المباشر من قتل، من حصار، من اعتقال. المستشفى الثاني الذي تم إخلاؤه، طبعا عندما يعني يقوم الدبابات بمحاصرة مستشفى في منطقة نتساريم مثل المستشفى التركي من البديهي أن يقوم بإخراج هؤلاء المرضى. المستشفى الثاني يتم توزيعهم، يعني يخرج المرضى مشيا على الأقدام. في المراحل الأولى كان المرضى يخرجون مشيا على الأقدام، ومنهم ما لا يستطيع يقومون بحمله ببطانية أو بما توفر من كراسي متحركة، أو حتى يأخذوا أسرة المستشفى كما شاهدتم، ويضطروا يعني قضاء بعض الوقت على سرير المستشفى لكي يتم توفير وسيلة نقل. المستشفى التالي مباشرة للمستشفى التركي كان مستشفى الأطفال.

0: مستشفى الرنتيسي شهد جريمة مروعة، شهد جريمة أنه ترك أطفال في العناية المركزة على التنفس الصناعي، لم يسمح الاحتلال للطواقم الطبية بالبقاء، أخرج الطواقم تحت تهديد السلاح وأخرج الأطباء تحت تهديد السلاح، وترك 4 أطفال تحت التنفس الصناعي، ووثقت الكاميرات مشهد يندله الجبين، تندله الإنسانية لأطفال هياكل عظمية متوفاة بعد أشهر من حصار المستشفى وكانت على تنفس صناعي. هذه الجريمة الكبيرة التي اقترفها العدو يعني لم تكن تخطر على بال أن لا تسمح بالطواقم الطبية أن تبقى في المستشفى لكي تقدم الرعاية لأطفال عمرهم أشهر في العناية المركزة.
1: ناهيك عن إفراغ المستشفيات أيضا دكتور، وعمليات الحصار وإخراج المرضى قسرا تحديدا في أكثر من 9 مستشفيات جرى هذا الأمر أو أكثر، هناك أيضا عمليات الحصار التي بدأت منذ اليوم الأول على المستلزمات والمواد والأدوية الطبية والأجهزة الطبية التي منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها. كيف كنتم تتعاطون مع الاستنزاف الحاد لهذه المستلزمات الطبية والأدوية، وكيف كنتم تحاولون خلق بديل دائم لمنع وقف هذه الخدمات الطبية؟
0: نحن لدينا 35 مستشفى عام وخيري داخل قطاع غزة، منها 15 مستشفى حكومي. الاحتلال أخرج ما يقارب من 29 مستشفى عن الخدمة نهائيا، بقي فقط 6 مستشفيات منها 4 مستشفيات حكومية. هذا النقص الشديد والتراجع الحاد في عدد الأسرة وأسرة العناية المركزة وأسرة حضانات الأطفال أكيد كان له ضحايا، ضحايا قتل مباشر لعدم توفر الخدمة. كان العامل الأول عدم وصول الناس إلى الخدمة والمرضى إلى الخدمة الطبية، وعدم وجود الخدمة في كثير من الأحيان. نحن لعدة أشهر لم يكن هناك إلا 3 أسرة عناية مركزة من أصل 36 سرير في مدينة غزة والشمال.
1: نعم.
0: حتى الأندونيسي عندما أخرج على الخدمة لم يكن في غزة وشمالها إلا 3 أسرة عناية مركزة. هذا أثر بشكل كبير، أثر غياب الأدوية. نحن اضطررنا في كثير من الأحيان إلى إجراء عمليات بدون تخدير، اضطررنا إلى بتر الأطراف السفلية بدون تخدير. تخيل أن يتم بتر طرف، وتحدث المرضى بصراحة عن هذه التجارب المؤلمة جدا، أن يتم بتر طرف بدون تخدير. ورأينا أيضا قصة لطبيب عظام يقوم ببتر رجل ابنته في بيته لعدم قدرته إلى الوصول إلى المستشفى وهو تحت الحصار، وكانت أصوات الدبابات والمدافع تسمع وهو يتحدث بالفيديو المؤلم جدا الذي قام ببتر رجل ابنته بدون تخدير في بيته في مطبخ بيته.
1: دور المنظمات الدولية، وهنا لربما المشاهد أيضا يسأل عن ماذا كانت تفعل المنظمات الإغاثية الدولية أمام هذه الكارثة الإنسانية التي لم تشهد لها مثيل هذه المنظمات، ولم يشهد العالم أيضا لها مثيل.
0: وطبعا الاحتلال كبل أيادي هذه المنظمات، كما رأينا كما حدث لمنظمة الصليب الأحمر، حدث بالمثل لمنظمة الصحة العالمية، والآن تم طرد بعض المنظمات مثل أطباء حقوق الإنسان وأطباء بلا حدود بكل فروعها، فرنسا وبلجيكا وأسبانيا، الآن تم طردها من قطاع غزة وعدم السماح لها بالعمل داخل قطاع غزة. ولكن القيود التي فرضها الاحتلال على هذه المنظمات كان لها أثر كبير في عدم قدرتنا على توفير الاحتياجات الأساسية. يعني الدور الأكبر اللي كان بارز لهم كان دور الإجلاء الطبي من مستشفى إلى مستشفى. عندما نتحدث المستشفى مثل مجمع الشفاء الطبي أو الأندونيسي، كانت منظمة الصحة العالمية تقوم بإحضار باصات لوضع تقريبا 100 مريض في الباص الواحد بظرف إنساني مهين جدا، ويعني تكويمهم مع بعضهم ونزوحهم إلى مستشفيات الجنوب. طبعا كانوا في حالة صحية سيئة جدا، هذا أقصى ما كان يستطيعه. حتى أثناء إجلاء بعض هؤلاء المرضى كان الاحتلال يقوم بإيقاف هذه الباصات واعتقال بعض المرضى منها، اعتقال الطواقم الطبية منها كما حدث مع مدير مجمع الشفاء دكتور محمد أبو سلمية أثناء قيام منظمة الصحة العالمية بصحبته بإجلائه إلى المستشفى الأوروبي، قاموا باعتقالهم في منطقة التساريم. كان هناك حالة إنسانية لسيدة تقوم بالوضع أثناء وجودها في الباص
1: بالولادة.
0: بالولادة لم يسمح الاحتلال بعمل خصوصية لها أو إعطاء الأدوية أو نقلها بالسرعة المطلوبة إلى مستشفى قريب، بل قامت بالولادة في على الحاجز في سيارة الإسعاف. في يعني هذه الأوضاع المجرمة التي وضع الاحتلال نفسه فيها وقام بارتكاب هذه الجرائم، منعت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات أن تقوم بدورها الأساسي بمساعدة الشعوب في وقت

0: الحروب مساعدة المرضى والجرحى في وقت الحروب، بل على العكس هذه المؤسسات كانت شاهدة على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها
1: هنا
0: الاحتلال.
1: أتساءل دكتور، ما الذي كان يدفع الطواقم الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى في المستشفيات؟
0: نعم، يعني كوادرنا هي جزء أصيل من هذا الشعب، هي تؤمن برسالتها، تؤمن بأنه لنا الحق في الحياة ولنا الحق في هذه الأرض، نحن نقاتل من أجل حقنا التاريخي والديني والوطني في هذه الأرض، وبالتالي هم مؤمنون بهذا الحق، مؤمنون بهذا بأن هذا الشعب يستحق الحياة. هم عانوا ما عانى هذا الشعب، قتل منهم المئات، اعتقل منهم المئات، وجرح منهم المئات، وهم الآن يعني ما يقارب من 80% منهم هم في الخيام، يعانون ما يعانون من الحرب ومن كبد الحياة، من إحضار المياه ومستلزمات الحياة. فبالتالي هم أصحاب رسالة، هم يؤمنون بأن هذا الشعب يستحق منا كل جهد نقدر على بذله في سبيل التخفيف من معاناته. يعني الواقع المأساوي اللي خلقه الاحتلال بحق أبناء شعبنا من قتل، من جراحات، من إصابات، من تبعات ومضاعفات للأمراض اللي تصيب أبناء شعبنا، واقع صحي أيضا بالنسبة للنظافة العامة والصحة العامة، يعني كان لابد من وقفة جادة، كان لابد من هذه الطواقم يعني يشرف التاريخ موقفها بأنه كانت على رأس عملها. كان هناك الكثير من البدائل التي أوجدناها، سواء بالمستشفيات الميدانية، سواء بالنقاط الطبية، سواء بالرجوع المباشر إلى المستشفيات بعد حصارها وتدميرها بترميمها. مستشفى مثل أندونيسيا تم إعادة ترميمه 3 مرات وإعادة افتتاح 3 مرات، مستشفى الشفاء مرتين، هذا المستشفى مرتين تم حصاره وتدميره وحرق بعض المنشآت فيه، ولكن الإرادة الحياة وإرادة البقاء والإصرار رغم الصعوبات الكبيرة قامت هذه الطواقم بإعادة الترميم، بإعادة الحياة لهذه المستشفيات اللي تمثل بارقة أمل أن هناك خدمة تقدم لأبناء شعبنا.
1: ما القرارات التي وضعت أمامها وشعرت بأنك لا تستطيع أن تتخذ قرارا في هذه اللحظة وسط إجرام الاحتلال اللامحدود الذي تبعناه وشهدناه على مرأى ومسمع من العالم أجمع؟
0: نحن كان حرصنا الشديد على أن تبقى المستشفيات مفتوحة وتبقى هي الأمل الذي يمد أهلنا وشعبنا بالحياة، وبالتالي كنا نتنقل من مستشفى إلى مستشفى، نتواصل مع جميع المستشفيات، نحاول أن نوفر الإمدادات اللازمة لمعظم المستشفيات الموجودة على الخدمة، التواصل مع الطواقم وتثبيتها في مواقعها، هذا كان الهم الأول. التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان إخراج المستشفيات عن الخدمة، يعني أصعب قرار كنت يعني أواجهه عندما يتصل بي مدير المستشفى يقول لي أن الاحتلال اتصل علي ويرسل لي أيضا بالتسجيل الصوتي للمكالمة أن الاحتلال يريد إخلاء هذا المستشفى. أنت أمام مئات المرضى والجراحات، المرضى في العناية المركزة، لا تملك أي بديل، وبالتالي أنت لا تملك إلا أن تقول له أثبتوا في مكانكم. وأنت تعلم أن هذا الاحتلال المجرم، صراحة لم نكن نتخيل أن يعني يصل به الإجرام أن يقوم بتجريد الكوادر الطبية من ملابسها واعتقالها مباشرة مجرد من دخولها. يعني مستشفى مثل ناصر قام بخداعنا عن طريق المؤسسات الدولية أنه لن يدخل المستشفى ولن يقوم بإيذاء أي أحد، أنتم يعني سأحاصر المنطقة ولكني لن أدخل المستشفى. مجرد ما وصل المنطقة دخل المستشفى مباشرة، قام بضرب وإهانة الكوادر مباشرة وتجريدها من ملابسها واعتقالها، وضعها في شاحنات بوضع غير إنساني، وضع مهين جدا في إصراره على ارتكاب هذه الجرائم. فبالتالي كان هذا التحدي الأكبر. كان تحدي أيضا عندما يقوم بحصار المستشفى وإفراغها من المرضى عن طريق باصات أن تقوم بتوفير الخدمة لهؤلاء المرضى في مستشفيات أخرى رغم ضيق الحال. يعني حتى في بداية الحرب كان يعني التحدي الأكبر لم تكن هناك أي يعني أشياء بديلة مثل المستشفيات الميدانية، وعلى الرغم من سوء يعني الوضع فيها لأنه هي مش يعني مستشفيات عبارة عن خيام وبنيت على عجل، والأشياء الأساسية فيها والخطيرة مثل العناية المركزة وحضانة الأطفال لم تكن متوفرة، وبالتالي كنت تضطر إلى إجراء العمليات فيها. كنا نمدهم ببعض طاولات العمليات من مستشفياتنا وأدوية التخدير والأدوية الأساسية، ولكن يعني نحن نعلم أن هذه الخدمة هي خدمة مجتزأة، لها ضحايا، لها ضحايا سواء في المرضى مباشرة أنه يفقدوا حياتهم أو يدخلوا في مضاعفات، ولكن كان تحدي كبير لنا أن نقف عند مسؤولياتنا نحن وجميع الطواقم الطبية لكي نوفر الحد المقبول من الخدمة الطبية لأبناء شعبنا وجرحانا.
1: وهنا سؤالي الأخير لك دكتور بما يتعلق بهذه المنظومة الإنسانية التي كنتم

0: تحاولون حمايتها وتحاولون إبقائها إلى النفس الأخير أمام صمت العالم، ما هي رسالتكم للعالم الذي وقف متفرجا على كل هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة والبشعة؟
1: نحن رسالتنا للعالم أجمع، رسالتنا للدول الإسلامية والعربية، رسالتنا للدول الإنسانية التي شهد العالم العديد من هذه الدول التي قامت وانتفضت من أجل شعبنا ويعني ضد هذه المجازر التي ترتكب. رسالتنا إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها، أن لا يقف فقط موقف المندد والمستنكر لهذه الجرائم وهذه المذبحة الجماعية. نحن المذبحة لا زالت مستمرة، كل يوم هناك استهدافات. نعم. اليوم نتحدث عن 8 شهداء، بالأمس 10 شهداء، والعشرات من الإصابات التي تستقبلها المستشفيات، وبالتالي المذبحة مستمرة. المعاناة حتى في الإمدادات الطبية مستمرة، الاحتلال لا زال يمعن في منع وصول الإمدادات الطبية. 51% من قائمة الأدوية الأساسية غير متوفرة. هناك بعض التخصصات مثل القسطرة القلبية، الدعامات والمستهلكات، حوالي 90% منها الآن غير متوفر. جراحة القلب متوقفة رغم وجود جراح القلب ووجود مركز القلب، لعدم وجود الأدوية والأجهزة. نحن نطالب بأن يتم الضغط على الاحتلال وأن تقوم هذه الدول والمؤسسات بإدخال المستلزمات والأدوية اللازمة، أن يقوموا بالضغط لإخراج أكبر عدد ممكن من أن يكون هناك فعل باستقبال الجرحى والمرضى. نحن يعني مجموع ما خرج خلال 6 أشهر الماضية نتحدث فقط عن 1280 مريض وجريح من أصل 18,000 لهم تحويلات طبية ومستحقين. هناك مرضى أورام، هناك جرحى، هناك حالات بتر.
0: وهذا الملف ما زال يعني شائكا حتى
1: لا يسمح الاحتلال بدخول الأدوات اللازمة لهم مثل أدوات العظام والجراحات التخصصية والعيون وغيره. هذه يعني جرائم لا زال الاحتلال يرتكبها، ولا زال العالم يقف بالصمت ولا يضغط باتجاه إدخال الأدوية المستهلكات أو باتجاه إخراج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.
0: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. كنا مع هذا الطبيب الذي كان شاهدا على كل المجازر التي ارتكبت بحق المنظومة الإنسانية وعلى رأسها المنظومة الطبية داخل القطاع، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة. إلى اللقاء. You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
2: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس لهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: الله اكبر.

إنه آخر رسل مدينة طروادة القديمة التي حظيت بإعجاب العالم منذ مئات السنين. إنه منارة للحضارة والثقافة والفن، تحمل لنا أكثر

سلاسل قصص التاريخ عبر العصور. دخل متحف طروادة الخدمة عام 2018، وهو عام أعلنته تركيا عام طروادة. تمكن هذا المتحف في وقت قصير من أن يصبح واحداً من أكثر المتاحف اللافتة للنظر في تركيا، بفضل ثراء مضمونه وتصميمه المعاصر ونهجه الابتكاري، ونال إعجاباً كبيراً بتقديمه بانوراما لتاريخ جنق قلعة الممتد لآلاف السنين. في صالة عرضه التي تقدر مساحتها ب3000 متر مربع تقريباً، تعرض المقابر والتماثيل والمسكوكات الذهبية والحلي وقطع البناء الخاصة بمدينة طروادة. وبإحيائه أبنية العصور القديمة، يقدم المتحف تجربة فريدة تحمل زواره في رحلة عبر الزمن.

يعد تمثال كورس من أهم آثار المتحف التي تعود لفترة اليونان العتيقة. يصور هذا التمثال المنحوت من الرخام شاباً يافعاً في مقتبل العمر، وتعود أهميته لكونه أحد النماذج النادرة التي تصور الجسد في حالة الحركة في ذلك العهد القديم. يضم المتحف أيضاً بقايا أبنية أصلية كانت في مدينة طروادة القديمة، وتعد أفاريز معبد أسوس وأثينا الموجودة فيه أحد هذه الآثار القيمة. بني هذا المعبد الذي يعود إلى الربع الثاني من القرن السادس قبل الميلاد كهدية للآلهة أثينا التي تعد قائدة الحروب في الأساطير اليونانية القديمة. كان هذا المعبد المبني على الطراز الدوركي أحد أكثر النماذج التقليدية للعمارة القديمة تميزاً، فأفاريز المعبد المبنية من ألواح مستطيلة ومربعة هي دليل واضح على التصوير الفني المتقدم في ذلك العصر. تعلو الأفاريز تصاوير لشخصيات أسطورية ومنحوتات نافرة كالغزلان والاحتفالات المتعددة، وترمز هذه الزخارف إلى فخامة الثقافة السائدة في مدينة طروادة القديمة وقوتها. يضم متحف طروادة أيضاً آثاراً من عصور مختلفة من تاريخ مدينة جنق قلعة، وأحد أهم هذه الآثار هو اللوحة التذكارية المستخرجة من ينابيع طروادة والتي تعود إلى العصر البرونزي. وجه الإنسان المنحوت بعناية على الحجر الجيري الكبير يحمل أوجه تشابه بنيوية مع آثار العصر الإسلامي، حيث يتشابه مع حجر المحراب من حيث التصميم الموجود أيضاً بين كنوز هذا المتحف. فالمكان الذي يتموضع عليه وجه الإنسان في اللوحة تقابله عبارات عربية في حجر المحراب، وهكذا يظهر التشابه بين الثقافتين في اختيار الأشكال المستطيلة وتموضع النقاط العليا فيها. ذاع صيت مدينة طروادة في جميع أنحاء العالم بعظمة سلطانها وملامحها التي تجاوزت المكان والزمان. وفي متحف طروادة يكتسب النتاج الفني الذي خلفته هذه الثقافة العظيمة معنى جديداً.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: وزير الخزانة الأمريكي يقول إن بلاده ستبدأ أكبر حصار مالي ضد إيران، والحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لمواجهته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلات عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الظهور. شهداء وجرحى بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، ونتنياهو يهدد بقصف مكثف وتهجير المدنيين إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية من القطاع. السلام عليكم. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران بهدف قطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما. كما طالب بيسنت حلفاء الولايات المتحدة وبقية دول العالم بقطع علاقاتها التجارية مع إيران، مشيرا إلى أن أي دولة تشكل شريانا ماليا لطهران ستشاركها عزلتها. وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيرد بسرعة وحزم إذا هاجمت إيران قواتنا أو جيرانها بالخليج، على حد تعبيره. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي جاهزية بلاده لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، وأوضح أن واشنطن تشن حربا اقتصادية ضد طهران منذ 47 عاما، مشددا على أن بلاده تواصل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول. وأضاف محبي أن طهران أعدت سيناريوهات للتعامل مع ما سماه مختلف الإجراءات العدائية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وأن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها بمناسبة أسبوع الحكومة، ذكر عراقجي أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة، واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني بحسب تعبيره. هذا وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
5: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

0: محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
1: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً. سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها. سنستهدف مصالح تلك الدولة.
0: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي إن بلاده قدمت مقترحاً إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. واعتبر الأعرجي في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة بين طهران والرياض تتمثل في أزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح العراقي، فيما لم يصدر تعقيب فوري من سلطات البلدين بشأن هذا المقترح الذي يأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة. قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية ضم رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا وتصاعد التوتر في جنوبي البلاد. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع ركز على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد إلى اتفاق أكثر شمولا ومستقبلا. وأكد الجانب السوري تمسكه بسيادة البلاد وحقها في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، رافضاً أي ترتيبات من شأنها تقييد هذه الحقوق. وجددت دمشق التأكيد أن الجولان المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة، مشددة على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر من عام 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما بحث الاجتماع دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة، بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. هذا وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. إلى التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع في خرق لوقف إطلاق النار. كما استشهد طفل عمره 4 أعوام متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مخيم المغازي وسط القطاع. هذا

وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد اثنان بينهم طفل وأصيب ستة جراء قصف إسرائيلي وغارات استهدفت بلدة الزوايدة ومخيم النصيرات، في حين أصيب فلسطيني بجروح حرجة باستهداف مسيرة في شارع الطينة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي وقت لاحق أصيب سبعة أشخاص بينهم طفل بإصابة خطيرة بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب أربعة بشظايا قنبلة من مسيرة إسرائيلية في حي المحطة شمالية مدينة خان يونس. هذا وأصيبت امرأة برصاص الاحتلال في شارع النفق في مدينة غزة. وأعلن مستشفى المعمداني إصابة ثلاثة بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شرقية مدينة غزة. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر إخلاء للسكان من مناطق الإطلاق ما لم توقف حركة حماس إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية فورا على حد تعبيره. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه واقع ما قبل السابع من أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها ثلاثة أيام لوقف عمليات الإطلاق، مهددة بشن هجوم جوي واسع النطاق واستهداف المسؤولين عن تلك العمليات. وفي وقت سابق هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باللجوء إلى الاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية في قطاع غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقال كاتس إنه أصدر تعليماته للجيش بالتحرك الفوري، مؤكدا أن الإجراءات ستشمل استهداف قادة من حركة حماس ومنفذي العمليات، إضافة إلى إخلاء المناطق التي تنطلق منها، معتبرا أن أي عملية إطلاق تعد عملا حربيا. من جهتها اعتبرت حركة حماس التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية في قطاع غزة محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال، وحذرت حماس عبر متحدثها حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمونه إطلاق الطائرات الورقية التي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. وأضاف أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. ودعا قاسم الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام، دعاهم إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا الانفلات في العدوان على قطاع غزة. شيع فلسطينيون من مدينة نابلس ومخيم عسكر جثمان الطفل إسلام أحمد عجوري الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال وسط مشاركة شعبية واسعة. وفي وقت سابق من يوم الأحد اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم عسكر وأطلقت الرصاص الحي خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين، ما أسفر عن إصابة الطفل عجوري بجراح خطيرة قبل الإعلان عن استشهاده. هذا وأصيب 11 آخرون خلال اقتحامات قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية بالتزامن مع عمليات دهم أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية طعن في منطقة الأغوار شرقية الضفة الغربية، وذلك في أعقاب عمليات بحث وتمشيط واسع امتدت إلى مدينة أريحة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية العوجة وفرضت عليها طوقا أمنيا مشددا ونشرت دورياتها في شوارعها لتعقب المنفذ الذي أسفرت عمليته عن إصابة مستوطن قرب قرية العوجة. هذا وباركت حركة

0: حركة حماس الطعنة واعتبرت العملية ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين والانتهاكات بحق المسجد الأقصى. وقالت الحركة إن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة الاحتلال رغم حملات الملاحقة والتضييق، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة التصدي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. إلى ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني بزعم محاولته انتزاع سلاح من أحد جنوده في الضفة الغربية المحتلة. ودعا الجيش في بيان أن بلاغا ورد عن محاولة خطف سلاح من جندي في ميدان ريمونيم قرب مدينة رام الله، وأضاف أن الجندي أطلق النار باتجاه الفلسطيني وحيده، ولم يورد الجيش تفاصيل بشأن هوية الفلسطيني أو ملابسات الحادث، كما لم يؤكد مقتله، فيما لم تصدر السلطات الفلسطينية تعليقا فوريا بشأن الواقعة. كشفت أرقام نشرتها صحيفة معرفة الإسرائيلية حجم الاستنزاف الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة، وتتزامن هذه التحديات مع توجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجات جيشها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
1: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاما وتشغيل سلاح الجو بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية، وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يوميا. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معرف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات وقطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانة أيضا. أكثر من 1100 عسكري قتلوا ونحو 11,000 أصيبوا جسديا ونفسيا، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53,000 جندي احتياط يوميا للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع. فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2,200,000,000 شيكل. لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800,000,000 دولار سنويا، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300,000,000 دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900,000,000 دولار سنويا، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولا إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيدا في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب. محمد الغول، تيرتي عربي.
0: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد كييف للتفاوض مع موسكو للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف متبادل للضربات الجوية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والقطاع الزراعي وممرات تصدير الحبوب. واتهم زيلينسكي خلال لقاء مع صحفيين محليين وأجانب، اتهم نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى توسيع نطاق الهجمات بدلا من إنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار استهداف البنى التحتية الحيوية في بلاده بشكل مكثف. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير زيلينسكي من خطورة المرحلة المقبلة، كاشفا عن فجوة تمويلية ضخمة في وزارة الدفاع تقارب 27 مليار دولار.
2: لا تزال كييف الهدف الأبرز لهجمة موسكو منذ بدء الحرب، هكذا تقرأ أوكرانيا المشهد محذرة من محاولات روسية مرتقبة لشن هجوم جديد نحو العاصمة بهدف إقامة منطقة عازلة. ورغم عدم رصد قوات كبيرة في منطقة بريانسك الروسية حالياً، إلا أن كييف ترصد حشوداً للمعدات العسكرية على الحدود، ما ينذر بشتاء قاس باتت فيه خطط موسكو لاستهداف قطاع الطاقة واضحة تماماً. ميدانياً يركز الجيش الروسي عملياته في إقليم دونباس، ما يؤكد أن موسكو ليست مستعدة لإنهاء الحرب دون المطالبة بانسحاب أوكراني من المنطقة، وهو خيار ترفضه كييف في ظل عجز واشنطن وأوروبا عن تقديم ضمانات تمنع تجدد الهجوم الروسي لاحقاً. ولمواجهة هذه التحديات أبرمت أوكرانيا اتفاقاً مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ باتريوت خلال العامين المقبلين، لكن الحاجة للمزيد لا تزال قائمة، فالدعم العسكري يصطدم بفجوة تمويلية خانقة في وزارة الدفاع بلغت 27 مليار دولار، فضلاً عن عقبات تقنية بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تفعيل خدمة ستارلينك مخافة تصعيد الحرب. أمام هذا المشهد المعقد يبحث زيلينسكي عما وصفها بنافذة فرص لإنهاء الحرب تمتد من قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة وحتى نهاية صيف العام المقبل استباقا للانتخابات الأمريكية. أما داخليا فقد حسم زيلينسكي أمر الانتخابات الأوكرانية واصفا إجراءها الآن بتسونامي سيقسم البلاد، وأكد أن استراتيجيته الوحيدة الحفاظ على دولة مستقلة مع إبقاء خيارات معقدة على طاولة الحلفاء كفكرة الانسحاب المتبادل وإنشاء منطقة اقتصادية حرة. سيرين حامدي، تريتا عربي.
0: تشهد اليمن تصعيدا متزامنا على جبهات عدة من مأرب والضالع إلى الساحل الغربي وباب المندب، وسط تحركات عسكرية حوثية ومخاوف من تهديد الملاحة الدولية واتساع نطاق المواجهات. التقرير التالي يرصد أهم التطورات على الأرض اليمنية.
3: تصعيد متدرج تشهده الساحة اليمنية ينتقل من الجبهات البرية إلى المجال البحري وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة. فقد استهدفت قوة المنطقة العسكرية السابعة مواقع للحوثيين غربي مأرب بالتزامن مع ضبط لغم بحري في منطقة حيوية من مضيق باب المندب، فيما أصيب مدنيون بقصف حوثي في الضالع. وتبرز مأرب والضالع كجهتين استراتيجيتين، فمأرب تمثل ثقلاً عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا متقدما للقوات المناهضة للحوثيين، بينما تشكل الضالع جبهة حساسة في الجنوب وقد تصبح إلى جانب تعز والساحل الغربي جزءا من ضغط عسكري أوسع. لكن الخطر الأكبر يبقى في باب المندب، فزرع ألغام بحرية في ممر دولي حيوي إذا ثبتت صحته لا يهدد اليمنيين فحسب، بل يضع أمن الملاحة والتجارة الدولية أمام خطر مباشر، ويمنح الحوثيين أوراق ضغط تتجاوز حدود الصراع الداخلي. فارتباط الجماعة بشبكة النفوذ الإيرانية وحصولها على دعم وخبرات وقدرات عسكرية يجعل الحديث عن تنسيق استراتيجي وتقاطع مصالح أكثر دقة من القول بعلاقة أوامر وتنفيذ مباشر. أما احتمال توسع المواجهات فهو قائم بوضوح، خصوصا مع تعدد بؤر التوتر من مأرب والضالع إلى تعز والجوف والساحل الغربي بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر. وبالتالي فإن ما يجري ليس مجرد اشتباكات متفرقة، بل اختبارا جديدا لتوازنات القوة في اليمن والمنطقة. والسؤال الأهم الآن، هل يمكن احتواء هذا التصعيد أم أن تعدد الجبهات وتحول باب المندب إلى ساحة مواجهة سيدفعان نحو حرب أوسع يصعب احتواؤها؟ عمار أبو ثواب، تيرت عربي.
0: تشهد حركة التجارة العالمية تحولات جذرية لإعادة رسم خريطة الشحنات الدولية بسبب تصاعد التهديدات الأمنية والجيوسياسية في الممرات البحرية التقليدية مثل باب المندب ومضيق هرمز، ما دفع الدول الكبرى والشركات اللوجستية للبحث عن مسارات بديلة أكثر أمناً واستقراراً.
4: لم تعد الأزمة محصورة في مضيق هرمز وحده، فمع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر في باب المندب والبحر الأحمر، بدأت خطوط التجارة والطاقة تبحث عن خرائط أخرى تمتد برا نحو المتوسط وبحرا حول إفريقيا وحتى شمالا عبر القطب الشمالي. في السعودية عاد خط شرق غرب رسم مسار جزء من النفط القادم من حقول المنطقة الشرقية لينقله إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن المسار نحو آسيا يظل رهين باب المندب ومخاطره. أما باتجاه أوروبا فيوفر مسار آخر إمكانية نقل النفط من ينبع إلى العين السخنة المصرية باتجاه البحر المتوسط بطاقة محدودة لا تتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. وفي العراق تتجه الخريطة شمالا وغربا، خط كركوك جيهان يفتح منفذا إلى المتوسط عبر تركيا، فيما يبحث العراق في تطوير مسارات أخرى تربط البصرة بحديثة ومنها إلى جيهان التركي أو بنياس السوري. ومع تعطل الشحن عبر الخليج طلبت بغداد نقل النفط برا إلى بنياس لتبرز الموانئ السورية منفذا آخر نحو المتوسط. وفي الإمارات المسافة أقصر، خط حبشان الفجيرة ينقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من حقول أبو ظبي إلى خليج عمان متجاوزا هرمز ومتيحا الوصول مباشرة إلى المحيط الهندي والأسواق الآسيوية. لكن خطوط الأنابيب وحدها لا تستوعب حركة التجارة، شركات الشحن تستخدم موانئ وسيطة وجسورا برية، فيما أصبح الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح خيارا لتجنب الممرات المضطربة لكن بكلفة ومدة رحلة أعلى. وحتى أقصى الشمال دخل سباق البدائل، في 22 أغسطس غادر السفينة الحاوية الكورية الجنوبية بانستار أكرو ميناء بوسان باتجاه أوروبا عبر القطب الشمالي، طريق يمكن أن يخفض المسافة بين شرق آسيا وشمال أوروبا بنحو 30-40% مقارنة بمسار قناة السويس وبنحو النصف مقارنة برأس الرجاء الصالح، لكن موسمه الملاحي القصير وقيوده التشغيلية والبيئية تحد حتى الآن من تحوله إلى ممر تجاري واسع من الخليج إلى المتوسط ومن جنوب أفريقيا إلى القطب الشمالي. تتعدد الطرق البديلة وتتغير خريطة الحركة لكن الجغرافيا تفرض حدودها، فلا مسار واحدا حتى الآن يمتلك طاقة هرمز وباب المندب والسويس وكفاءتها.
0: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن بلاده ستبدأ أكبر حصار مالي ضد إيران، والحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لمواجهته. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الدهور. شهداء وجرحى بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، ونتنياهو يهدد بقصف مكثف وتهجير المدنيين إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية من القطاع. النشرة انتهت مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var.

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم، أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من على ضفافها، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم.

أكبر وأقدم مدينة عتيقة في العالم لا تدخلها السيارات. منذ تشييدها قبل أكثر من 12 قرناً وإلى اليوم تحفظ فاس زخمها التراثي والإنساني والحضاري.

0: 12 قرنا حارسة لتراثها، صمدت وقاومت عوادي الزمن وقوى الطبيعة. هذه فاس العتيقة في أقصى شرق المغرب، تتوسط عقد التلال حولها بوادي الخصيب وينابيع لا تنضب. عام 789 للميلاد شيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة حاضرة فاس، لجأ إلى غرب واديها الموريسكيون هربا من القمع الإيبيري، وعاشوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما وفد إلى الجهة الشرقية مهاجرون من القيروان، واستوطنوا في أحياء بات اسمها عدوة القرويين.
1: هي مثال على المدينة الإسلامية التي تم يعني إنشاؤها وبناؤها يعني ارتكازا لمبادئ السنة والقرآن، فاستمدت يعني قوتها و يعني في تخطيط بنيانها وشبكتها الطرقية وشبكة المياه يعني للشرب من خلال يعني مبادئ الحرمة، من خلال احترام الجار، مساعدة الجار.
0: إبان حكم المرابطين توحد طرفا المدينة، وفي عهد يوسف بن تاشفين أضحت قاعدة حربية ومركزا علميا وحضاريا. مع المرينيين والسعديين تواصل بناء مساجد وقصور وحدائق. ثم أمست فاس عام 1649 مركزا للدولة العلوية، وهكذا بقيت إلى حين استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي وتحويل العاصمة إلى الرباط. هي الفصل الثاني من قصة رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. إلى فاس قدم الموريسكيون وفيها استكملوا ما بدأوه من إبداع حرفي وفني في موطنهم الأصلي. بجلاء تسفر فاس عن طابعها الأندلسي، بل إنه الجزء الأبرز من هويتها بصرياً وحسياً ومجتمعياً. فنون وتقاليد وطقوس من مأكل وملبس وموسيقى وعمارة وصناعة وحرف وعلوم وغيرها من أساليب حياة، محملين بها بعد نكبتهم طرق الأندلسيون أبواب فاس. تعاقبت ذرياتهم فيها ونقشوا على جدرانها موروث نهضة أينعت ذات مجد في ربوع الأندلس، وحولوا فاس إلى ذاكرتهم الثانية.
1: فبالنسبة لمدينة فاس لديها خصائص عمرانية متميزة نظرا لتأثرها يعني بثقافات وحضارات سابقة، منها الثقافة الأمازيغية الرومانية الشرقية الفارسية التي أعطتنا هذا النمط المعماري المغربي الأندلسي. فنلاحظ أن مساجدها تتفرد يعني بنوع متميز من الأعمدة، من الصحن، كذلك من نوع النافورات، من شكل الصومعات المربعة.
0: فاس القديمة المعروفة باسم البالي تحميها أسوار تخترقها أبواب أثرية شامخة على عتباتها، يشعر الوافد إليها وكأنه جزء من تاريخها.
2: هذه أول مرة أزور فيها فاس. إنها حقا مدينة رائعة ومختلفة عن الدول الأوروبية. أرى أنها تشبه إلى حد كبير تركيا. كل شيء في هذه المدينة أصيل وطبيعي.
3: أنصح بزيارة مدينة فاس لأنها مدينة رائعة رائعة جدا، وأنا شخصيا أحب مدينة فاس وأفتخر بمدينة فاس والكل في فاس.
0: نحو 10,000 زقاق يسير فيها الزائر مستدلا في دروبها الضيقة بجلبة أسواقها العامرة. أطعمة وحلويات، حوانيت ومشاغل وورش منفكت تحفظ حرف وصنائع وتراث الأجداد. مدارس قرآنية ومساجد وضرائح وديار تقليدية تضج بقصص التاريخ. من ساحة الصفارين تبرز معلمة القرويين، أقدم جامعة في العالم. ويطالعك من قلب الحارات حي الدباغين بعمر يعود إلى العصور الوسطى، كمعرض تنبلج منه الألوان وتنضح من مغاطس دباغة الجلد. على إيقاعاتها الخاصة التي تتجاوز الزمن فاس التي صنفها المغاربة عاصمته.

0: العلمية والروحية، تحفظ زخمها متحفا حيا ومعتقا ببصمات الحضارة الإسلامية العظيمة. بين سحر الشرق وبهاء الأندلس إذن جمعت فاس العريقة أقدم حاضرة مغربية، بين عدوتيها بصمات ومعالم وشواهد تاريخ إنساني وحضاري وثقافي امتد عمره لقرون. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
1: إلى جبل نفوسة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتربع مدينة يفرن على إحدى قممه في قرية الشقارنة. هناك يبرز أحد أهم معالم المدينة، بيت إسرين الأثري الذي يتجاوز عمره أكثر من 200 عام. الزميل زياد الحجاج زار المكان وعد لنا التقرير التالي.

0: على بعد 130 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، تتربع مدينة يفرن على قمم جبل نفوسا. تزخر المدينة بإرث تاريخي وثقافي لا زال ماثلا إلى اليوم. وفي قرية إشقارنا يجسد بيت إيسيليان الذي يتجاوز عمره 200 عام تاريخ المنطقة العريقة. يعود أصل تسمية بيت إيسيليان إلى اللغة الأمازيغية ويعني الحجارة الصلبة نسبة إلى القمة التي أسس فوقها البيت والدور المحيطة به.
1: كلمة إيسيليان باعتبارها بالأمازيغية إيسيليان يعني بمعنى يعني الأماكن الصلبة أو يعني قريبة من هذا. هو نفسه ما تغير منه شيء، نفس كيف ما كان يدور فيه الناس السقيفة وسط الحوش ويعني الأماكن الموجودة في الداخل والخارج، يعني كلها هي مصممة على النمط القديم، يعني مبنية بما يتفق مع التضاريس ومع المناخ ومع غيره.
0: ملكية هذا البيت تعود إلى عائلة مادي العريقة التي برز منها عدد من الشخصيات العلمية والأدبية، من بينهم الشيخ الواعظ والمرشد عيسى مادي أحد علماء جامع الأزهر بمصر. ولا تزال المقتنيات القيمة للمنزل شاهدة على حقب تاريخية مختلفة صاغ أركانها من عاشوا هنا.
2: منذ أكثر من 200 سنة تنبض الحياة في بيت إيسيليان الضارب بالتاريخ والذي يمثل كل تفاصيل الحياة اليومية للأمازيغ لقرون مضت.
0: من وحي الطبيعة ووفقا لبيئة الجبل وتضاريسه، بني البيت على مراحل تاريخية متعددة، بدءا من الجدران المبنية بالحجارة والجبس والأسقف المضللة بأشجار الزيتون والنخيل، إضافة إلى مرافق أخرى كالحجرات والمطبخ. وإلى الآن لا يزال البيت يحافظ على نمطه التقليدي الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الليبي بكل أبعاده.
3: هو بكل تأكيد إذا رجعنا للسياحة فيقولوا النفس تترك ما لديها وتطلب كل ممتنع عليه. كل العالم اللي تشوف فيه اليوم هذه الأمور اللي احنا فيها الآن يراها شيء غريب عجيب، يرمز لحضارات سابقة وأصول وعادات مختلفة جدا، طبعا ترمز إلى ناس عايشوا الجبال بكل صعوباتها، فابتكروا طرق حديثة للتعايش ولحفظ الأكل وللنوم، والناس اللي تزور المكان تعرف القيمة الحضارية الحقيقية لهذا المكان.

0: تفاجأت بهالبهجة التتارية هيك منهم الجرات والداموس اللي عندهم الداخل وكيف هم حافظين عليه وماتتينا وحاجة جنينة حق تبارك الرحمن الله.
1: الداموس أو المغارة أحد أبرز أنماط العيش التي استحدثها الأهالي هنا منذ القدم، لما فيه من تقنيات تهوية تجعله دافئاً شتاءً وبارداً صيفاً. كل هذه المميزات جعلت من بيت إيسيليان قبلة للزوار من كل مكان للاستمتاع بتفاصيل العمارة والحياة اليومية للأمازيغ في مدينة يفرن منذ مئات السنين. يحظى بيت إيسيليان بمكانة تاريخية قيمة لكونه إرثا وطنيا يعزز التنوع الثقافي ويضمن استمرارية التراث الليبي الأصيل. زياد الحجاجي، ثلاثة عربي، مدينة يفرن، جبل نفوسا.
2: تعد قبة ضريح السلطان قايتباي بالقاهرة واحدة من أشهر الآثار الباقية منذ عصر المماليك الشركس. مجموعة آثار السلطان الباقية هي المسجد والمدرسة والسبيل والضريح. تتميز القبة النحاسية التي تمتد لأكثر من 600 عام بالنقوش والزخارف والشكل الهندسي المتقن. المزيد في التقرير التالي.
3: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايتباي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاما، وخضعت مؤخرا لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهداً على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
4: الأهمية التاريخية طبعاً، والسلطان أشرف قايتباي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكة في مصر. احنا بنحاول نحافظ على الحاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري. سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.
3: قبة قايتباي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها نسيجاً هندسياً متكاملاً من الزخارف النجمية والنباتية، نحتت يدوياً بدقة لا تزال تثير إعجاب الهندسيين.
5: دولة المماليك الشراكسة بلغت فيها الفنون قمتها، يعني على سبيل المثال القبة من الخارج هتلاقي عليها حفر لزخارف نباتية دقيقة جداً، ورشاقة القبة نفسها، ومن الداخل أيضا هتلاقي فيه زخارف، وهنلاقي زخارف من على المحراب، الزخارف المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
6: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايتباي واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية، بما تضمه من تفاصيل فنية دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة.
3: ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايتباي تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايتباي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه ل3 عقود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي حتى لقب بالسلطان البناء.
5: سلطان قايتباي له منشآت كتيرة جدا لدرجة أنه ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر

0: الشريف الشريف. وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق أصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجودة أو سبيله اللي موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقة أن أهمية هذا المبنى ترجع إلى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا ان هو اللي باني حصن الاسكندريه اللي هي قلعه قايتباي في الاسكندريه، وحصن رشيد اللي هي قلعه قايتباي في رشيد.
1: في قلب قرافة المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينة عامرة بالحياة، أنشأ قايتباي مجمعا معماريا متكاملا ضم مسجدا أقيمت فيه الصلاة وقدمت فيه الدروس، ومدرسة كانت منارة للعلم في زمانها، وسبيلاً كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين.
2: مجموعة مهمة جداً ترجع للقرن لعام 825 تقريباً هجري، القرن الخمستاشر الميلادي. دي مهمة جداً للسلطان قايتباي، ليه أماكن كتيرة جداً، وكان من أشهر السلاطين. إن وجودها في المكان ده ومكان يطلق عليه صحراء المماليك أو رفت المماليك، أعتقد إن دوت مكان مميز على الرغم من صعوبة الوصول إليه، بس لو أنت بصيت هتلاقي الناس كلها تيجي بعد الترميم وتبدأ تزوره، خاصة كمان إن مسجد بتقام فيه الشعائر.
1: ترميم قبة قايتباي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها.
3: تحتل مجموعة السلطان قايتباي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت فيها المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
4: تشتهر مدينة السليمانية في إقليم شمال العراق بحلوى المن والسلوى أو من السمك كما تعرف شعبياً، إذ منحها موقعها الجغرافي المطل على الجبال الشاهقة ميزة الحصول على المادة الأولية التي تتساقط على الجبال موسمياً. الزميل رائد المعموري زار المدينة ووفانا بالتقرير التالي.
5: وأنت تجوب أسواق مدينة السليمانية شمالي العراق، تخطف ناظريك مشاهد الحلوى التي تزين محلها، خصوصاً حلوى المني والسلوى أو من السما كما تعرف محلياً. فما سر هذه الحلوى التي تشتهر بها السليمانية وكيف تصنع؟ توفيق حلوتشي اسم لا ينبغي تخطيه عند الحديث عن حلوى من السما، فخلف جدران هذا المعمل يصنع أجود أنواعها على مدى عقود. بعد تساقطها من السماء على الأشجار الجبلية يجلب سكان القرى المادة الأولية هذه إلى المعمل، حيث تبدأ عملية تصفيتها وطحنها كمرحلة أولى، ثم تتحول إلى عصير سائل يغلى ليكتسب هذا القوام الكثيف ذا المذاق الحلو الطبيعي قبل أن يخلط بالمكسرات.
6: من السماء طبعا في موسم محدود تمطر في مناطق جبلية، تقريبا شهر بعد الشهر الخامس ينزل الجبال وعلى الأوراق الأشجار والكل، وش قد ما يمكن أهل القرى أو الفلاحين يلمون ويجيبون يبيعون هنا في سليمانية. أولا لازم نحن نصفي عمليتين، وبعدين راح يصير شربت وراح يصير عسل، وبعد العسل راح نسوي من السماء.
5: بعد تحضير حلوى من السماء يدخل المنتج المرحلة الأخيرة المتمثلة بالتغليف، وهنا إما أن تغمر الحلوى بدقيق النشا وفق الطريقة التقليدية أو تغلف بالأكياس والعلب الكرتونية.
7: يشبه هذا المعمل في تسلسل تحضير حلوى من السما خلية النحل، فالمادة الأولية التي تتساقط على أشجار الجبال تمر هنا بخمس مراحل قبل أن تقدم بشكلها النهائي إلى الزبون.
5: لا يخلو أي من محال بيع الحلوى في السليمانية من حلوى من السما، فهي تشكل السلعة الأكثر رواجا هنا جراء ارتفاع الطلب عليها.

0: من السماء فد نوعية حلويات طبيعية وما بي أي أنواع يعني من السكر ومواد حافظة وهاي الشغلة، لأنه من هذا عليه طلب هواية خاصة بسليمانية، لأنه سليماني معروف فيلم من السماء. وشغلة ثانية، الزباين يجينا يحبون يعني من السماء كلش، وخاصة يجونا من جنوب وخارج العراق يحبون الطحين، لأنه من قديم كان بس الطحين موجود من السماء بالطحين. وهسه احنا بدنا نسوي همينا من السماء دون طحين.
1: ليس وحدهم سكان مدينة السليمانية من يقبلون على شراء حلوى المن، بل يحرص الضيوف المدينة أيضا على ذلك.
2: أولا لأنه ذكر بالقرآن همينا، ثانيا حلاوتها طبيعية، يعني لما نقول الشغلة طبيعية تختلف طعم مالتها غير مال اللي مسوينها بالسكريات مصنوعة أو شغلات مصنوعة.
3: كسائحة أنا دائما أجي، وبالذات الحلويات اللي أختارها النوع اللي أختاره هو من السماء، هم أخذ كعائلة يعني للبيت، وأخذ هدايا، وهسه هواي هدايا أنا أخذت اشتريت منهم إنه أوديها يعني للأقارب، للجيران، للأصحاب، للعزيزين.
1: تتباين أسعار حلوى من السماء طبقاً لجودة موادها وطريقة التحضير، إذ يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد للحلوى الأصلية الخالية من السكر 30 دولاراً.
4: من بين أصناف عديدة من الحلويات التي تنتج في مدينة السليمانية، تحتل حلوى من السماء الصدارة في قائمة المبيعات بسبب الإقبال الكبير عليها، بوصفها علامة مسجلة لهذه المدينة. رائد المعموري، ترت عربي، السليمانية.
5: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريبا على تي ار تي عربي. في منطقة

تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم في العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. تحول في طرق التجارة العالمية وبحث عن بدائل للممرات المهددة في الشرق الأوسط جراء التوترات المتراكمة. استنزاف بشري واستهلاك هستيري للذخيرة لدى الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب واتساع نطاق الانتشار. والقوات اليمنية تستهدف مواقع وتجمعات للحوثيين غرب محافظة مأرب وجرحى بقصف للحوثيين على محافظة الضالع.

0: في ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش ما تشهده حركة التجارة العالمية من تحولات لإعادة رسم خريطة الشحنات الدولية بسبب تصاعد التهديدات الأمنية والجيوسياسية في الممرات البحرية التقليدية كباب المندب ومضيق هرمز، ما دفع الدول الكبرى والشركات اللوجستية للبحث عن مسارات بديلة أكثر أمناً واستقرارا. فما أهمية البحث عن ممرات بديلة للحفاظ على سلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي، وما هي التحديات التي تواجهها هذه الممرات حاضرا ومستقبلا؟
1: لم تعد الأزمة محصورة في مضيق هرمز وحده، فمع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر في باب المندب والبحر الأحمر، بدأت خطوط التجارة والطاقة تبحث عن خرائط أخرى تمتد برا نحو المتوسط وبحرا حول إفريقيا وحتى شمالا عبر القطب الشمالي. في السعودية عاد خط الشرق غرب رسم مسار جزء من النفط القادم من حقول المنطقة الشرقية لينقله إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن المسار نحو آسيا يظل رهين باب المندب ومخاطره. أما باتجاه أوروبا فيوفر مسار آخر إمكانية نقل النفط من ينبع إلى العين السخنة المصرية باتجاه البحر المتوسط بطاقة محدودة لا تتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. وفي العراق تتجه الخريطة شمالا وغربا، خط كركوك جيهان يفتح منفذا إلى المتوسط عبر تركيا، فيما يبحث العراق في تطوير مسارات أخرى تربط البصرة بحديثة ومنها إلى جيهان التركي أو بنياس السوري. ومع تعطل الشحن عبر الخليج طلبت بغداد نقل النفط برا إلى بنياس لتبرز الموانئ السورية منفذا آخر نحو المتوسط. وفي الإمارات المسافة أقصر، خط حبشان الفجيرة ينقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من حقول أبو ظبي إلى خليج عمان متجاوزا هرمز ومتيحا الوصول مباشرة إلى المحيط الهندي والأسواق الآسيوية. لكن خطوط الأنابيب وحدها لا تستوعب حركة التجارة، شركات الشحن تستخدم موانئ وسيطة وجسورا برية، فيما أصبح الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح خيارا لتجنب الممرات المضطربة لكن بكلفة ومدة رحلة أعلى. وحتى أقصى الشمال دخل سباق البدائل، في 22 أغسطس غادر السفينة الحاوية الكورية الجنوبية بانستار أكرو ميناء بوسان باتجاه أوروبا عبر القطب الشمالي، طريق يمكن أن يخفض المسافة بين شرق آسيا وشمال أوروبا بنحو 30-40%